رابطين لتحميله من مصدر خارجي على اعتبار أنه غير متوافر في المتاجر الرسمية مثل جوجل بلاي وأب ستور. وزارة التربية باركت للطلاب الناجحين وذلك عبر منشور في معرفاتها الرسمية وقالت إن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كلها تجاوز 341 ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من 200 ألف من الفرع العلمي بنسبة نجاح تجاوزت 65%، وأكثر من 115 ألف طالب في الفرع الأدبي بنسبة نجاح بلغت 68%، وفي الثانوية الشرعية بلغ عدد المتقدمين نحو 2700 طالب بنسبة نجاح بلغت 69%، وبلغ العدد في الثانوية المهنية أكثر من 22 ألف طالب بنسبة نجاح تجاوزت 39%. لاحقاً ومع الضغط الذي تعاني منه المواقع الحكومية المشابهة في هذه المناسبات، تعطل الموقع الذي من المفترض أن يستكشف الطلاب نتائج دراستهم منه لعام كامل، وظهرت رسالة عطل على الشاشة للمستخدمين. الرسالة كما تظهر هنا في هذه الصورة تحوي تحذيراً أحمر يدل على وجود عطل، إلى جانب كود برمجي غير مفهوم محتواه، وهو ما شكل ترنداً واسعاً على وسائل التواصل في الساعات الماضية طبعاً، كما صارت هذه الصورة محط انتقاد لوزارة التربية على نطاق واسع. ما فعله السوريون كان إرسال هذا الكود البرمجي إلى منصات الذكاء الاصطناعي للاستعلام عن معناه، وشاركوا ردوداً عديدة على وسائل التواصل. نحن بدورنا فعلنا ذلك، قلنا لتشات جي بي تي اعتبر نفسك مهندس برمجيات وقيم هذا العطل الذي ظهر في واجهة التطبيق في وقت ذروة عمله، وأجاب كما يظهر هنا في هذه الصورة أيضا من خلف مشاهدين أن ما حدث يشير إلى أكثر من مجرد توقف خدمة، فهو يكشف ضعفا في تصميم التطبيق وبنيته التشغيلية. فإذا كان التطبيق يعرض للمستخدم شفرة HTML خاصة بدل رسالة خطأ مفهومة طبعاً كلود فلير، فهذا يعني أنه لا يتحقق من صحة الاستجابة القادمة من الخادم، ولا يمتلك آلية مناسبة لمعالجة الأعطال. يعني بالمختصر هناك عطل لا يستطيع التطبيق حله. طبعاً الإجابة كانت طويلة لذلك لن نعيد قراءتها بالكامل، لكن هذا ملخص لها. بعد نشر الوزارة نسخة أخرى من التطبيق استطاع الطلاب الوصول إلى نتائجهم، وبدأت تنتشر صور نتائج ذويهم من المباركات على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اللافت في الأمر هو ما ادعته بعض الصفحات عن وجود أخطاء في عرض النتائج. الصورة التي تشاهدونها جابت صفحات الفيسبوك على أنها لطالبة نجحت ثم رسلت، فقد زعم أنها حصلت على علامة النجاح بنسبة 87% على يميني هنا، ثم تغيرت النتيجة في الصورة على اليسار إلى راسبة بنسبة 33.8%. طبعا هذه الصورة حصدت تعليقات ساخرة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن هنا ناجح وهنا راسب. في هذه الصورة مشاهدين أيضا حينما ندقق في الصورة تبين أنها غير صحيحة، يعني انظر إلى التناقضات في الصورة. اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية درجة كل منهما العظمى 300، لكن الدرجة المسجلة هي 340، يعني من أصل 300 الطالب حصل على 340. طبعا هذا يظهر خطأ في السيستم بشكل عام. عدم اتساق الأرقام يرجح أن الصورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقد اختبرنا هذه الصورة على موقع سايتنيك أو سايت إنجين، فأظهر أن الصورة معدلة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99%. طبعا بات في يعني هذه الفترة أي شيء تريد أن تتحقق منه تضعه على تشات جي بي تي أو أي برنامج آخر للذكاء الاصطناعي يستطيع فورا يكشف لك بأن هذه الصورة معدلة أم هي صورة صحيحة بالمطلق. طبعا صورة أخرى جرى تداولها وقال ناشروها إنها تظهر خطا حسابيا في المجموع أو عفوا خطأ حسابيا في المجموع العام. هنا المجموع العام 1403 درجات، بينما مجموع العلامات كلها

كما ترون 1543 درجة. طبعا تحققنا من هذا المجموع بعملية حسابية كما نرى هنا أيضا في الآلة الحاسبة على اليمين. ما غاب عنا شيرين الادعاء أن علامة واحدة تحتسب بين

0: قالت الوزارة إنه عقب دقائق من صدور النتائج شهدت المنظومة الإلكترونية معدلات دخول غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الطلبات في المواقع أو في الموقع خلال الدقيقة الأولى نحو 4 ملايين طلب، بينما وصل خلال الساعة الأولى إلى 75 مليون دخول. ووفق الوزارة أدى هذا الحجم الكبير من الطلبات الذي تجاوز المعدلات المسجلة في الأعوام السابقة والتقديرات التسجيلية المتوقعة إلى ضغط استثنائي تسبب ببطء مؤقت وتعذر الوصول إلى النتائج. ولفتت الوزارة طبعا إلى أن التجهيزات المستخدمة حديثة ومجهزة وفق المعايير المطلوبة. سوريون تفاعلوا مع الحدث على نطاق واسع ونشروا مقاطع مصورة تعليقا على الحدث، أيضا منهم الناشط جمال داود الذي اعتبر أن أول الراسبين في امتحان البكالوريا العام الحالي هو تطبيق وزارة التربية. دعونا نتابع.
1: أول حدا رسب بكالوريا هاي السنة هو التطبيق تبع نتائج بكالوريا، أول حدا رسب مو الأدمنز المبرمجين اللي عاملينه، وإن رأيك إذا أخذين بكالوريا أو ما أخذين بكالوريا. يعني لو في ناس عم تفتح التطبيق عم تلاقي في علامات مو محطوطة، يعني مواد مو محطوطة مو معباية، عم بيطلع راسي بالولد. طلاب العلميين ضربوا مرتين هالسنة، مرة بالرياضيات ومرة بالتطبيق. برو ولو طب بلاها مسيرة التطوير والتحديث إزاي؟ شو على عادي؟ شو على عادي؟ ما بدنا منكم تطلعوا لفوق بسرعة، خلص أول سنة تاني سنة عادي، ثالث سنة بتعملوا تطبيق. ما طلع الوزير اعتذر، ما طلع حدا اعتذر، يعني هذا موضوع. بتعرفوا قد إيه أهمية البكالوريا بحياة الشاب السوري؟ يعني نحن هلا مكوبس فحص بكالوريا، مو مجربينه للتطبيق ولا شو؟ تفاجأتوا فيه؟ قال دخل 3 مليون، يعني ليش تفاجأتوا إنه دخل 3 مليون؟
0: أيضا ناشط آخر التقط مقطعا مصورا من أمام شاشة حاسوبه رصد خلالها جزءا من العطلة الذي أصاب تطبيق وزارة التربية والموقع الرسمي بالأمس، وداعيا طبعا الوزارة إلى شراء سيرفر جديد يتحمل الضغط الهائل الذي طبعا حصل على الموقع. دعونا نتابع.
2: والله يا شباب لو عاملين أنتوا جروبات على الواتساب وبعتين علي الفايلات تبعت العلامات والعالم دورت العلامات والله أسرع، يعني ليكوا هالمنظر.
3: يعني شوفوا هذا ساتو عندي عم يبرم مدري شو، وهون تجي لتختار انت هي ليه ما فيك تحط المحافظة اخي ولا الشهادة فيك تحط اخي.
0: وكما انشغل جزء من الطلاب وعائلاتهم بالعطلة الذي ضرب التطبيق، ومنهم من علقوا نتائج الامتحانات التي لم تعجبهم على الخطأ في التطبيق، انشغل جزء آخر بالاحتفال بالنجاح ولم يلتفتوا حتى للعطلة الذي أصاب التطبيق. منهم أقارب الطالب عبد القادر المصطفى من قرية حوار النهر بريف حلب. دعونا نتابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شاب الشهر اليوم يا شباب، هذا هو تلميذنا عبد القادر المصطفى الذي حصل على نتيجة البكالوريا العلمي 99.6 وبجانبه والده أبو مهند. مبارك، مبارك لنا جميعا وكل متفوق في سوريا. ابن قرية حوار النهر ولا عبي عبدو. حلينا
5: الله يعون عبدو.
4: مبارك مبارك يا حجي كمالي.
5: الله يبارك فيك يا شيخ.
4: مبارك مبارك يا شباب. هي عمامه حج مصطفى وجابر وابراهيم كمان هنا يتحلى معنا.
0: طبعا الف مبروك للطالب وهذا المعدل الذي حققه طبعا في شهادة الثانوية العامة. الفرع العلمي في قرية ترمانين بريف حلب خيمت الألعاب النارية على سماء المدينة خلال الاحتفالات بنجاح طلاب من أبناء القرية. دعونا نشاهد معا ما وثقه ناشطون على وسائل التواصل.
6: Ha ha ha ha!

هذه القضية التي استعرضناها مشاهدين حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق العديد من السوريين حولها. دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم. هناء كتبت: ما حدا مكيف على تعطل تطبيق نتائج البكالوريا غير اللي بيعرف حاله راسب واللي أبوه مجهز البارود لحتى يوصل. تعليق من أبو سلطان: ما حصل معيب بحق الدولة أولا والشعب ثانيا، تطبيق لا يعمل، أخطأ بالنتائج، أخطأ بالتصحيح، كل هذا في عام 2026 العام الذي يتسابق فيه الناس للفضاء والروبوتات. علا تقول: كيف لطالب بياخد علامة تم بمادة لا يستحقها ويرسب بمواد متأكد منها؟ هذا أكبر دليل على

وجود خلل كبير في عمليات التصحيح أو إدخال الدرجات. محمد حبش من 22 سنة كنت بكالوريا وموقع التربية بغص، مع أنه كلنا على بعضنا ما نطلع 200 ألف طالب بكل سوريا، واليوم الوزارة اخترعت لنا تطبيق بده يتشرط علينا كمان، ولسه نفس الغصة. إيمت رح يجي يوم ويصير الاستعلام على الإنترنت؟

0: انضم إلينا الآن أسامة أبو حجر، مهندس برمجيات معنا من دبلن من إيرلندا. سيد أسامة، أهلا ومرحبا فيك معنا بريبوست.
1: أهلا وسهلا فيكم بالسادة المشاهدين، ومبارك للطلاب الناجحين، وحظ أوفر إن شاء الله للطلاب الراسبين في المرات القادمة إن شاء الله.
0: طيب هذا الأمر شائك هلا حاليا، أصبح ويعني الحديث عنه صار بين السوريين هو ترند أستاذ أسامة، لأنه اليوم لما عم نحكي على تطبيق وقف، أول شيء خلينا نحكي عن العطل الذي حصل، يعني ما الذي حصل في التطبيق؟ الصورة اللي انتشرت كتير وكان فيها لربما كود برمجي أظهر هناك عطل في هذا التطبيق.
1: هلا بداية الله يكون بعون المبرمجين، يعني أكيد عاشوا لحظات صعبة بعد إطلاقه، وخصوصا مثل ما ذكرته في التقرير أنه لحظات حاسمة في حياة الطالب، فالمسؤولية لازم تكون كبيرة والتوقعات لازم تكون أكبر من هيك تطبيق. هلا اللي صار كله تقريبا أغلب الصور المنشورة على الإنترنت تعطينا لمحة عن الخطأ. ما فينا نجزم كمهندسين برمجيات الخطأ حتما بدون ملفات اللي بسموها اللوجز، ويعني ملفات سجل النظام وملفات التليمتريز، ولكن من خلال الصور المتداولة الأخطاء كلها بتقع بفئة محددة، واللي هي الأخطاء التشغيلية الرن تايم ايرورز. يعني هي بعد ما يشغل المبرمج التطبيق وينشره بصير في عنا أخطاء غير متوقعة لم تكن في الحسبان، بلشت تظهر مباشرة. من الخطأ المشهور أو النص الطويل المشهور على الشاشة، اللي هو الخطأ الغالبا بيكون سببه ضغط على السيرفر خلى السيرفر يستجيب بشكل غير متوقع، لأن المبرمج ما فكر بهاي الطريقة، وصار يعطي أخطاء بصيغة مخالفة أو بصيغة غير مدركة من المبرمج وظهرت للمستخدم. هاي الأخطاء لازم ما تظهر للمبرمج، ولكن ظهرت فجأة، والوزارة يعني وضحت أنه كان في ضغط على التطبيق أول ساعة 75 مليون طلب، وهذا الشيء شبه بتوافق مع ما حصل في التطبيق من ناحية السيرفرات.
0: طيب يعني هلأ موضوع الضغط على السيرفر لما بيصير بهاي الحالات ما بيكون مأخوذ بالحسبان، لربما أنه يكون في دخول، عمليات دخول بهذا الوقت لما بتعلن مثلا وزارة التربية أنه في بهاي الساعة رح تصدر هاي النتائج للامتحانات، فبالتالي لازم يكون في توقع من المبرمجين أنه يكون في ضغط عالي على السيرفر. يعني أنت بترجح أنه المشكلة كانت السيرفر ما كان بيستحمل هذا الكم من الضغط اللي صار خلال هاي الفترة؟
1: تماما، هون بنرجع لموضوع لما قلت لك المسؤولية أو تحديد الأهداف من التطبيق. التطبيق شغلته تقريبا بين الساعة للساعتين أو ماكسيموم 24 ساعة يشتغل، يعرض بيانات طلاب ويظهرها بشكل سلس ومرن بدون أي صعوبات كنا عم نواجهها من 15 سنة لهلا، ويؤدي مهمته وبعدين يرتاح بهاي السنة. فالتقديرات هو لازم تكون، هلا شفت انا التقرير تبع وزاره التربيه والتعليم انه كان يعني الطلب يفوق المتوقع من السابق، فهن شكلهم كان في عندهم توقعات لارقام سابقه تم اخذ عين الاعتبار منها من السنوات الماضيه، ولكن اليوم سوريا عم تعيش حاله جديده تماما، حاله جديده كليا تتطلب نتوقع على الغير متوقع فعليا. يعني اليوم هذه الاخطاء صارت، ولو طولت انا في الاجابه، الاخطاء صارت اخطاء متوقعه حصلت كثير في سيستمات أو أنظمة تشغيل عالمية، وفي إلى حلول واقعية موجودة، فغالبا تم تصميم السيستم ككل بدون دراية كاملة في هاي التقنيات الموجودة اللي ممكن تحل هذا المشكلة أو تحل هذا الخطأ.
0: طيب الوزارة بالبيان اللي صدر عنا لحتى هي يعني تعقب على الشيء اللي صار، قالت أنه نحن استخدمنا أحدث التقنيات، كيف بتعلق؟ هل فعلا تم استخدام احدث التقنيات في هذا التطبيق برايك انت اليوم كمهندس برمجي؟
1: استخدام اهم التقنيات ما كثير بهمني، على قدر ما قديش التطبيق عم يوصل المهمة الاساسيه منه. يعني انتوا عرضتوا انه استخدمتوا الآلي الحاسب لجمع المعلومات، وانا كطالب بكالوريا بهمني بس توصلني ورقه، او بهمني شوف بقوائم سجلات على المدرسه علامتي وافرح فيها، او يعني احصل على علامه اللي منتظر السنه. فاستخدام التقنيات

0: شيء جميل وشيء عم نرغب له يكون بسوريا، حتى مع ظل يعني رفع العقوبات والحظر على سوريا عم نقبح منه هاي التكنولوجيا تفوت على سوريا، ولكن استخدامها بالشكل الصح كثير مهم، استخدامها في معرفة صحيحة هذا كثير مهم، واستخدامها في أداء الغرض هذا الأهم بكثير.
1: طيب بنحكى بأنه 75 مليون تقريباً عملية دخول صارت بالساعات الأولى من إعلان صدور النتائج، يعني نحن بنعرف قديش عدد سكان سوريا وفق إحصائية قديمة 23 مليون خلينا نقول، إذا اعتمدنا عليه يعني مبدئياً، يعني نحن عم نحكي 75 مليون تقريباً، نحن عم نحكي على 3 أضعاف هذا الرقم أو 4 أضعاف، هل برأيك هذا التبرير منطقي؟
0: هلا هي هون شوي الصوره، انا شفت الصوره اللي مشاركينها وزاره التربيه والتعليم، برايي كمبرمج هي مغالطه فيها، لانه عدد الطلبات لا يعني عدد المستخدمين. عدد المستخدمين بيجي من لوحات تحكم ثانيه او من خوارزميات ثانيه وماتريكس ثانيه. عدد الطلبات ممكن يكون يعني مثلا انت فتحت التطبيق فصار في على السيرفر 5 طلبات، منها جلب اسماء المحافظات، جلب العلامات، جلب الفروع، فهي كلها بتجي ضمن الطلبات. ف 75 مليون تطبيق طلب خلال الساعه الاولى لا يعني 75 مليون مستخدم، فهذه المغالطه بشكل عام او باخر ما شفتها موضحه خلال التقرير.
1: طب البعض لربما خلينا نقول علق على الموضوع او لربما توقع انه كان في هجمه على التطبيق مثلا، بتتوقع ممكن يكون في هيك شيء؟
0: لا هو الهجمة ممكن صارت من البشر، نحن كلنا أنا واحد سمعت بأنه في مشكلة التطبيق حاولت فوت وشوف شو القصة. مثل ما قلت لك سوريا علي العين وكل الناس عم تطمح لحتى يكون في عنا الأفضل، وهذا الشيء مو غلط، وبنفس الوقت الشباب اللي عنا موجود جوا المبرمجين واللي عم يفكروا في حلول إبداعية وغيرها عم يحاولوا قدر الإمكان يحصلوا على يعني شيء جيد ضمن الإمكانيات المتواردة، فجزاهم الله خير. أكيد كانت الضغوط عليهم صعبة، ولكن بنفس الوقت في كفاءات عالية كتير برا البلد وجوا البلد طام حتقدم طام حتساعد، فيعني عم تحاول قدر الإمكان بشكل أو بآخر مو تهجم بنية الخير وتشوف شو المشكلة طيب وتحاول تصلحها.
1: شكرا لك كثير الأستاذ أسامة أبو حجر، المهندس مهندس البرمجيات، كنت معي من دبلن في إيرلندا. في ملف آخر، وعقب منح مصرف سوريا المركزي مهلة إضافية حتى 6 آب 2026 استبدال العملة السورية القديمة، شهدت مراكز بريد في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور طوابير وازدحاما كبيرا للمواطنين، وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر الازدحام، حيث اشتكى البعض من فوضى أمام مركز التبديل، وآخرون رأوا أن مركزا واحدا لا يكفي لاستبدال العملة، واشتكى أحد المواطنين في دير الزور من وضع حد أعظم لاستبدال العملة والبالغ 1,000,000 ليرة قديمة لكل شخص.
2: هذا مصرف التعاون للميادين 22 داحج هاي الأزمة. أنا عندي 22 مليون، أقول لك جيب 22 شخص و22 صورة هوية وتعال بديل.
3: 22 مليون
2: وهذا الزلمة عنده 20 مليون
3: يقول لي غير مليون، غير
2: مليون مليون يبدلون.
3: دولة تريد تسحب عملة وما عندها عملة عليه تسحبها،
2: هل تسحبها؟ 22 مليون أنا بدي أجيب فوق الأزمة هاي، والعالم متدافشة على الباب دحجلة تشوفها، يعني أجيب 22 شخص النوب فوق الأزمة هاي؟ والله رب العالمين ما يرضاها يا أخي. فوق الأزمة هاي أروح أجيب 22 شخص و22 صورة هوية وأخليهم يوقفون هين تا يجيهم دور
3: مصدر قرار بسحب العملة؟ يا خي العملة تعال اسحبها مني اليوم، صار لي أسبوعين واقف، صار لي أسبوع اسحبها مني.
2: يعني شغله خيوط يعني مي صحيحيه هنا بهذا بالمصرف التعاوني بالميادين، وهذا مدير المصرف يقول له عندي 22 مليون.
1: فيما احتج أحد المواطنين أمام مركز بريد الطبقة بريف الرقة من تسليم العملة الجديدة على تطبيق شام كاش وعلى العمولة المقتطعة لدى عملية سحبها.
4: صار لها سنة تبدل بالعملة فيها مصرف مركزي، محافظة الرقة لا يوجد فيها مصرف مركزي، ومن 20 يوم المصاري موجودة بالمصرف المركزي، من 20 يوم الناس تنتظر انه المصرف المركزي يفتح ابوابه مشان تستبدل العملة، ما فتح ابوابه الى اليوم. من 20 يوم المصرف المركزي مليان عملة والكوادر جاهزة لاستبدال العملة، واليوم يودعوكم شام كاش تعطيه مصاري قديمة مشان يودع.
1: القضية حلت من بين المواضيع التي لقيت تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهدين نستعرض بعضا من التعليقات. علي يقول يرجى من مصرف سوريا المركزي تمديد فترة استبدال العملة في المحافظات الشرقية الحسكة الرقة دير الزور وزيادة ضخ كميات من العملة الجديدة. مازن يقول آلية تبديل العملة في محافظة الرقة وطوابير وفوضى وإضلال الناس ولا ظهور للمصرف المركزي منذ يوم التدشين والافتتاح. جوان كتب في تعليق أيضا حتى الآن ما يجري عمليا هو سحب العملة القديمة وتحويل قيمتها الكترونيا عبر تطبيق شام كاش في حين أن شريحة واسعة من أهالي محافظة الحسكة لا تمتلك التطبيق ولم يسبق لها التعامل معه. محمد أيضا في تعليق آخر يقول السوق توقفت عن الحركة بسبب سحب العملة القديمة وعدم إعطاء العملة الجديدة باليد.

0: من التضليل الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل هو نشر مقاطع قديمة على أنها حديثة وبسياق مختلف عن الأصل. تلجأ له بعض مصادر الادعاء بهدف التحريض أو كسب التفاعل. وأحدث مثال على ذلك مقطع فيديو لمستوطنين إسرائيليين يعتدون على أراضي السكان، نشرته صفحات في موقع الفيسبوك على أنه من درعا. المقطع المتداول نشر خارج سياقه، إذ أظهر البحث العكسي أن المقطع قديم ونشرته بداية صفحات فلسطين بتاريخ الأول من آب 2026 على أنه من الضفة الغربية المحتلة ولا علاقة له بدرعا. نتابع.
1: هاي المستوطنين عندي باب الدار، هايهم هاي المستوطنين عندي أخوان باب الدار، هايهم عندي باب الدار، هايهم عندي هايهم، وكسروا لي الدار، كسروا السيارة. لو كتيش بنظرنا كسروا السيارة، وهايهم اعتدوا على النسوان واعتدوا على الإسلام واعتدوا على الكل. هايهم باب الدار يا أخوان، هايهم.
0: القضية لقيت تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها ما كتب عبيدة مثلا، يقول هذا ليس كلام أهل درعا. سامي وكالعادة مصدر هيك أخبار، صفحات أيتام الهارب وقنوات الصرف الصحي. حمزة كتب الله يفرجها على أخوتنا بفلسطين من هالمجرمين. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: وتنزلنا على النفق احنا فاتحين لطيفية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربه. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: يعني انقصت بيطلع فيها اكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
3: اجت سياره حملون حمل اي واحد يقرب ينقلع من هون.
4: انه راح كذا مره لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنهم ما خلو.
2: انها رحله في جغرافيا الالم، من الغوطه الشرقيه الى دير الزور وريفي حلب وادلب.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

على مدار الأسبوع الماضي تلقى فريق برنامج المهجر عشرات الرسائل من السوريين المقيمين في ليبيا الشقيقة، وذلك عقب الحلقة التي بثت الثلاثاء الماضي والتي تناولت تفاصيل عملية احتيال نفذت باستخدام اسم السفارة السورية في ليبيا. هذه الرسائل عكست حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الجالية السورية في ظل غياب بعثة دبلوماسية سورية تقدم لهم الخدمات القنصلية، كما حملت الكثير من المطالب والهموم والتفاصيل التي تستحق أن تصل إلى الجهات المعنية. واليوم يسعدنا أن ننقل لكم خبراً إيجابياً، إذ أكد لنا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس ستفتح أبوابها قريباً، ربما إن شاء الله في نهاية شهر آب الجاري، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة على أن تبدأ بعدها بتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية. خطوة مهمة تؤكد الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في بناء جسور التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر نقل قضايا المغتربين ومعاناتهم وتطلعاتهم، ووضع هذه القضايا أمام الجهات المعنية وصناع القرار. وفي هذه الحلقة نواصل فتح هذا الملف، لكن قبل أن نبدأ نود الإشارة إلى أن الحلقة السابقة لقت تفاعلا واسعا، ولقد تلقينا بشأنها العديد من الرسائل وردود

0: رد الفعل الإيجابية، كما وردتنا في المقابل بعض الملاحظات، من بينها ملاحظة تتحدث عن صورة لأشخاص لم تكن دقيقة وردت في الحلقة ونحن في برنامج المهجر، إذ نؤكد التزامنا بالمهنية والدقة في تحري الحقيقة، فإننا نعد بمراجعة كل ما ورد في هذه الملاحظة والتأكد من صحته، ونؤكد أننا نمتلك ما يكفي من المهنية والموضوعية لتصحيح أي خطأ والاعتذار عنه إن وجد. وينضم إلي الصحفي لؤي الهاشمي معي من طرابلس. مرحبا بك أستاذ لؤي. سأبدأ معك بخبر افتتاح السفارة السورية في طرابلس. ما أهمية افتتاح السفارة خاصة مع وجود نحو 200,000 سوري في ليبيا وربما أكثر من ذلك؟
1: تحياتي لك أسامة لكل المشاهدين. بداية الملف يبدأ من 14 سنة غياب بالتمثيل الدبلوماسي السوري في ليبيا بعد انطلاق الثورة السورية. طبعا العديد من السوريين ينتظرون الآن افتتاح السفارة السورية في فارغ الصبر. أنت تتكلم اليوم عن أثر رجعي لأكثر من 205,000 مواطن سوري موجودين على أرض ليبيا حسب الإحصائية التقديرية المقدمة من وزارة الخارجية السورية. فاليوم الجهود الذولة بصراحة كانت لافتتاح السفارة السورية وعودة التمثيل الدبلوماسي بعد غياب 14 سنة كانت جبارة جدا من وزارة الخارجية السورية. طبعا من أهم المشاكل اليوم التي ممكن أن يكون عودة السفارة السورية تقديريا، يعني أهم المشاكل هي الإقامات، استخراج الوثائق المدنية، وثائق العبور، تجديد الجوازات. من الممكن طبعا أن يكون في بداية العديد من العقبات والصعوبات بحسب أو عفوا لتراكم الأعمال على السفارة، وممكن يكون في ازدحام شديد، لكن مع جهود وزارة الخارجية في تنظيم العمل وخاصة بعد انطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية واستخراج الوثائق الإلكترونية يمكن يكون تسهيل أكثر للمواطنين أو تنظيم أكثر لاستخراج هذه الوثائق وتجديد جوازات السفر أو استخراج جوازات سفر جديدة.
0: نعم لؤي، عندما ذهبت منذ نحو العام أو ذهب وفد تقني من قبل وزارة الخارجية إلى ليبيا أصدر جوازات سفر وأيضا وثائق عبور لنحو حسب ما أعتقد 10,000 شخص قدمت لهم هذه الخدمات في عموم ليبيا أم في طرابلس فقط؟ يعني أريد تفاصيل عن متابعة هذا الملف.
1: في حوالي أغسطس الماضي سنة 2025 وصل وفد تقني من الدولة السورية لمراجعة الملف بشكل عام أو استجابة لنداء المواطنين السوريين. فأول دعنا نوضح حسام ما الذي قام به الوفد التقني السوري. الوفد التقني السوري عمل بداية على إعادة افتتاح السفارة وإعادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا. ثانيا حاول أن يقوم بعلاج بعض المشكلات الموجودة للمواطنين السوريين. تعرف أنه وفد تقني بأدوات بسيطة، لكن كانت جهود جبار للأمانة. فقدم تقريبا حوالي 30,000 معاملة ما بين تجديد جوازات سفر واستخراج وثائق عبور. دعنا نوضح أن وثائق العبور هي للناس الذين لا يملكون جوازات سفر أو فقدوا جوازات سفرهم أو لحديثي الولادة. هذه هي مسمى وثيقة العبور، وأيضا تصديق العديد من الوثائق والواقعات المدنية. طبعا بالنسبة للمنطقة الشرقية كان هناك حوالي أيضا 30,000 تجديد جوازات واستخراج وثائق عبور والعديد من الوقائع المدنية والوثائق الرسمية. هذا ما قام به الوفد التقني السوري الذي أتى في أغسطس الماضي.
0: نعم.
1: لكن اليوم الوفد التقني أنهى أعماله بتسليم أو بعد استلام السفارة السورية، والآن اليوم تم استكمال هذه الأعمال، وكانت جهود جبارة حقيقة، يعني كانت خلال أيام معدودة. فهذا ما قام به الوفد التقني السوري، كانت مهمته هو إعادة التمثيل الدبلوماسي
0: جيد.
1: ومساعدة بعض المواطنين اللي كانوا يريدون المغادرة بشكل مباشر أو لديهم مشاكل متوقفة على تصديق الوثائق الرسمية أو استخراج جوازات سفر أو تجديد جوازات.

0: صفر عفوا.
1: نعم لؤي، عاد الوفد التقني ووعد بافتتاح السفارة السورية في ليبيا، ولكن كان هناك الكثير من الترتيبات ربما اللوجستية والإدارية يعني استيعاب هذا الكم الكبير من السوريين الموجودين في ليبيا الذين لم يحصلوا على أي خدمات قنصلية على مدى سنوات زمن النظام المخلوق، وما حصلوا عليه خلال الوفد التقني ربما هو خدمة إسعافية إن صح التعبير للأشد إلحاحا.
0: صحيح، هي خدمات كانت بشكل طارئ وبشكل إسعافي. لا تستطيع اليوم الوفد التقني الذي وصل إلى ليبيا وهي عبارة عن 3 أو 4 أشخاص مشكورين جدا على مجهوداتهم الجبارة أن يقوم بتقديم خدمات لما يقارب 200,000 مواطن سوري. نتكلم عن 14 سنة من غياب التمثيل الدبلوماسي وغياب الخدمات القنصلية، فاليوم طبيعي جدا أن يكون الملف صعب جدا. نتكلم عن مبنى للسفارة السورية متهالك 14 سنة مغلق، يحتاج إلى الصيانة ويحتاج إلى إعادة تأهيل. يتم استيعاب هذا الكم من المعاملات ومن معاملات المواطنين أيضا، فاليوم لا يمكن أن يكون الأمر بهذه السهولة.
1: نعم، فتح السفارة هناك أيضا قبل الحديث عن الخدمات وما إلى ذلك، منذ نحو الأسبوع أيضا صدر قرار من وزارة التربية في ليبيا طالبت من جميع السوريين الموجودين هناك عند تقديم أو تسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل يجب أن يكون هناك أوراق ثبوتية للتسجيل كجوازات سفر للحصول على الإقامة، وهناك مناشدات من السوريين للسفارة للإسراع في افتتاح السفارة في ليبيا.
0: أسامة، اليوم القرار لم يكن خاص بمواطني الجمهورية العربية السورية، بل كان يشمل كل المغتربين أو الأجانب المقيمين في دولة ليبيا.
1: نعم،
0: لنعود قليلا إلى الوراء ونرى كيف تعاملت الدولة الليبية مع ملف المواطنين السوري أو ملف الثورة السورية. فقطر كانت من أوائل الدول التي وقفت بجانب الشعب السوري وقاطعت عمل النظام وقامت بطرد السفير وأغلق السفارة تضامنا مع الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية. واليوم بعد 14 سنة وبعد عودة الدولة السورية وبعد عودة لم نعد نحن اليوم لاجئين، بل أصبحنا مغتربين. فاليوم الدولة الليبية تطالب بإجراءات قانونية. اليوم أنت لا يمكن أن تكون مثلا بعد 14 سنة من المعاملة الحسنة واستثناء السوريين في المدارس واستثناء السوريين في الجامعات والتحرك بحرية وإعطاء الأولوية للمواطن السوري في دولة ليبيا، اليوم أن تنكر ما فعلته الدولة الليبية مع السوريين.
1: صحيح،
0: ولكن اليوم من حق الدولة الليبية أن يكون هناك تمثيل رسمي وهناك أيضا وثائق رسمية وثائق مصدقة وأيضا تمثيل بشكل مباشر للسوريين في دولة ليبيا. الدول اليوم تخاطب بدول يا حسام،
1: صحيح،
0: لا تخاطب عن طريق الأفراد وعن طريق الأشخاص. فالدولة الليبية هنا تتعامل مع الملف بشكل مهني وبشكل رسمي أكثر ما أنه تتعامل معه بشكل شخصي.
1: نعم، يعني وهذا ما تعمل عليه الخارجية السورية ربما في الإسراع، خاصة عندما قالت بأنه سيتم افتتاح السفارة نهاية هذا الشهر ربما لتقديم حلول إسعافية لأهالي الطلاب للتسجيل في المدارس وأيضا العديد من الملفات كتجديد جوازات السفر وما إلى ذلك. ولكن لو أنت مقيم في ليبيا وعلى اطلاع على كافة التفاصيل ومنذ سنوات وعلى احتكاك مباشر مع السوريين في ليبيا وأيضا مع الوفد التقني الذي زار وقدم الخدمات، وعندما نشرنا في الأمس عنوان للحلقة بشرى سارة للسوريين في ليبيا الوضع في الانفراج، معظم التعليقات كانت تدعو بأن يكون هذا الخبر هو افتتاح للسفارة السورية في ليبيا. إذن هناك حاجة كبيرة لهذه السفارة لتقديم الخدمات للعائلات السورية الموجودة هناك.
0: بالتأكيد حسام، اليوم نعود نتكلم عن نقطة غياب تمثيل دبلوماسي لمدة 14 سنة. يعني تخيل أن 205,000 مواطن مثل ما ذكرت الإحصائية يحتاجون إلى تصديق جوازات، تجديد جوازات، إلى تصديق وثائق رسمية، استخراج شهادات ميلاد، استخراج العديد من الوثائق الرسمية، تصديق الشهادات سواء كانت الجامعية أو المدرسية. فهذا طبعا أكيد اليوم السوريين ينتظرون بحرق الجمر لافتتاح السفارة السورية في دولة ليبيا الفاضلة. فأنا اليوم طبعا الناس على مواقع التواصل، على مواقع التواصل الاجتماعي اكيد اليوم

0: على أخر من الجمر بانتظار هذه البشرة وهذا الأخبار. وطبعا هذه كانت أخبار حصرية اليوم في برنامج البهجر، فشكرا جزيلا سام على هذه الأخبار، ممكن تكون مفرحة للعديد من المواطنين. أنت تتكلم عن معاناة امتدت ل 14 عام، اليوم السوريين في جميع دول المهجر يعانون من نفس المشاكل ونفس
1: صحيح.
0: الأمور، زي مثل ما كما عانى السوريون في سوريا كما يعانون السوريون أيضا في المهجر. فكنا بلا دولة وكنا بلا سند، فاليوم ننتظر أكيد بفارغ الصبر افتتاح السفارة السورية وعودة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا.
1: لؤي، الشخص أو السوري في ليبيا الذي لا يمتلك وثائق، يعني ما عنده جواز سفر أو جوازه السفر انتهى بحسب المعلومات في الحلقة السابقة، يقدم له فقط الخدمات الطبية، ولكن هناك إشكالية في العمل أو أكل الحقوق والتنقل بين المحافظات وما إلى ذلك، وأيضا تسجيل الطلاب في المدارس. أريد صورة كاملة وتفصيلية عن هذا الحيز.
0: من الطبيعي جدا اليوم أن كنت لا تملك إقامة رسمية في أي دولة في العالم، ليس في ليبيا فقط، لن تقدم لك جميع الخدمات. لكن نتكلم بأمانة وبموضوعية أكثر، الدولة الليبية لم ترفض أي معاملة لأي سوري تقدم في طلب. يعني هو شوف، بالنسبة لموضوع المدارس خلينا نحكي بصراحة أكثر، موضوع المدارس هو مشكلة عمومية، يعني مشكلة مقدمة لكل الأجانب المقيمين في ليبيا وليس فقط السوريين. لكن الاحتياجات الطبية أو المعاملات الرسمية يتم استقبال السوريين بشكل جيد للأمانة، لأن أصلا الدولة الليبية قدمت العديد من الاستثناءات والقرارات الخاصة بالسوريين.
1: صحيح.
0: خاصة بعد فترة غير منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، العديد من الاستثناءات كانت تشمل المواطنين السوريين. ولكن اليوم تعامل الدولة الليبية مع السوريين بأن أصبح لديهم دولة، لم تعد تتعامل معهم كلاجئين أو بوضع استثنائي خاص. فأنت من الطبيعي جدا أن يبدأ صدور العديد من القرارات التي تخص المواطنين السوريين وتقييدهم في بعض المعاملات إلى أن يتم استكمال إجراءاتهم عن طريق السفارة السورية.
1: نعم، وهذا الملف يتابع من قبل الخارجية بحسب المعلومات التي وردت إلينا. ولكن لؤي، يعني كما ذكرت سابقا، أنت من السوريين الموجودين في ليبيا وعلى احتكاك مع الجالية الموجودة هناك، وهناك جملة يعني طرحتها هي في غاية الأهمية، كنا نعامل كلاجئين اليوم كمغتربين في جميع أو في معظم دول العالم. ولكن هل هناك الكثير من السوريين الموجودين في ليبيا الآن يرغبون بالعودة إلى سوريا، أم يفضلون البقاء في ليبيا ولكل أسبابه، يعني سواء كان يمتلك أوراق رسمية أو لا يمتلك أوراق رسمية؟
0: والله بطبيعة الأحوال سام، العديد من السوريين يرغبون بالعودة، وهذا ما يمكن ما يؤخر أو ما يعني يقلقهم أكثر من التأخر في السفارة. يعني العديد من السوريين ينتظرون أكيد الرجوع إلى سوريا. بحسب ما ذكره الدكتور محمد طاهر أحمد في تصريحه، أن حوالي 20% من السوريين يرغبون بالعودة بحسب هم تواصلهم مع الجالية السورية. حوالي 20% من أعداد السوريين يرغبون في العودة إلى سوريا. وطبعا ما تبقى من السوريين وجدوا أكيد بالطبع يرغبون بتصحيح وضعهم القانوني واستخراج إقامات بشكل رسمي والتواجد في ليبيا بشكل قانوني.
1: نعم، ولكن قبل أن أنهي معك لؤي، عندما كان الوفد التقني من وزارة الخارجية في ليبيا نظم العديد من الرحلات للحالات التي ترغب أو الطارئة أو الإسعافية التي ترغب بالذهاب إلى سوريا، هذه الرحلات كم شخص شملت؟
0: تأكيد شملت الرحلات العودة الطوعية حوالي 805 أشخاص حسب المنظمة الدولية للهجرة. طبعا هذه الحالات كانت بالتنسيق طبعا مع وزارة الخارجية السورية، وأيضا كانت تحاول أن تقوم بتسريع خروج بعض الحالات الطارئة، سواء كانت الإسعافية أو الحالات التي لديها مشاكل في البقاء أو مثلا الحالات المادية الصعبة. فهذا ما كان بخصوص الرحلات. طبعا لا ننسى نذكر أن انطلقت في 20 أغسطس تقريبا الماضي أول رحلة من دمشق إلى سوريا، وكان هذا أيضا عن النتائج ما قام به الوفد التقني السوري بإعادة أيضا الرحلات المباشرة من دمشق إلى طرابلس.
1: نعم، شكرا إليك الصحفي لؤي الهاشمي، كنت معي من طرابلس.

0: لتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية حفلا لتكريم طلابه من حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور القنصل السوري في اسطنبول إلى جانب عدد من الضيوف وأهالي الطلاب. وتضمن الحفل فقرات متنوعة قدمها الأطفال، شملت تلاوات قرآنية ومسرحية تناولت الثورة السورية وما عقبها من آمال وتطلعات. سننهي معكم هذه الحلقة بهذه المادة، ونلقاكم بحلقة جديدة من المهجر الأسبوع المقبل.
1: طبعا نحن اليوم نحضر حفلا تكريميا للأجيال السورية التي هاجرت إلى إسطنبول، وكنا قد حضرنا مثل هذه الحفلات في المكان نفسه قبل نعمة التحرير، قبل التحرير المبارك. كنا دائما نصر على أن هذه الأجيال ستعود إلى وطنها في يوم من الأيام، وكانت هناك رسالة يجب أن نحملها وأن نوصلها للأجيال التي هاجرت إلى هذه البلاد. والحمد لله بعد نعمة التحرير التي تحققت، ما زالت هناك عوائل كثيرة ما زالت تقيم في إسطنبول، وهذا يحتم على السوريين هنا أن يعتنوا بهذه الأجيال، أن يحاولوا أن يوصلوا المسيرة، أن يواصلوا الرسالة التي حملوها في البداية.
2: نجتمع اليوم لنحتفي ب45 من أبنائنا الأبرار.
3: الحقيقة وخاصة في هذه المناطق، من الناس الساكنين هون في هذا المكان هم من أصحاب يعني الدخل المحدود، فهم لا يستطيعون أن يدرسون أطفالهم في مراكز خاصة ويدفعون عليها. فنحن الحمد لله منذ 9 سنوات فتحنا هذا المركز لتعليم الأطفال القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم أيضا الرشيد، يعني أيضا 40 نووية الحمد لله، وآداب إسلامية عامة. فالحمد لله يعني آلاف الطلاب بفضل الله تعالى تخرجوا من هذا المكان المتواضع بفضل الله تعالى.
4: الأطفال يعني عم ينشؤوا هون أول بداية الروضة يعني، بعدين بيدخلوا للمدرسة، عم ينشؤوا هون على التربية الإسلامية وحفظ القرآن واللغة العربية، يعني عم ينشؤوا هون بهاي بيئة عربية يعني محافظة وكويسة، بعدين بينطقوا على المدرسة، ومن خلال هيك مسرحيات عم يتعلموا يعني وطننا شو عم بيصير وكيف صارت حرب وكيف تحررت سوريا، عن طريق هيك فعاليات ومسرحيات بيشجعوا الطفل يعني.
5: أنا بحكي على شيخ الوقور، على شيخ الوقور يعني شيخ بهديهم مثلاً كان القائدين على بداية اللي هو مثلاً بيجي هيك أول واحد مثلاً أنا بيجي هيك بهديهم، وبعدين بتصالحوا بقى خلص بتصيروا أصحاب يعني.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء،

وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الجيش السوري يرفع حالة التأهب إلى الجاهزية القصوى، والعراق يقول إنه لا توجد تهديدات على الحدود مع سوريا. نعيم قاسم يقول إن حزب الله منفتح على عقد لقاء مع القيادة السورية، ويدعو إلى الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية مع دمشق. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تختتم الجلسة الثامنة من محاكمة عاطف نجيب، وتحدد موعد إصدار الحكم بحقه في 11 من هذا الشهر. واشنطن تقول إنها منخرطة بالمفاوضات بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز، وتقول إن المسار الجنوبي منه متاح لعبور جميع السفن التجارية. في التفاصيل، أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق، تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع عناصرها بنشر قطعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن.

0: هذا ونفى قائد قوات الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادل وتنسيق معلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل وبالتنسيق مع بغداد. أرحب بضيفي عبر الهاتف العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري معي مريف دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيادة العميد. اليوم كيف تقرأون رفع الجاهزية القصوى للجيش السوري اليوم؟ كيف يمكن فهم طبيعة ما يجري؟
1: صباح الخير أستاذ بدر لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. في الحالة العادية هي سوريا يعني لا تعيش حالة مستقرة 100%. هناك عملية تتم بصمت، يعني هناك عملية تتم بصمت اليوم وهي إعادة هيكلة الجيش السوري، وهناك خروقات أمنية شاهدناها يا أستاذ بدر، كان آخرها ما حصل من تفجيرات في الشهر الماضي. لكن يبدو أن هناك ضغوطات على القيادة السورية من جانب الولايات المتحدة بشأن التدخل في لبنان والقضاء على ما تبقى من حزب الله، لكن هدأت قليلا هذه الضغوطات بعد لقاء السيد الرئيس شرع مع رئيس ترامب مؤخرا في تركيا. أيضا عطفا على ذلك السيد علي الزيدي رئيس وزراء العراقي خلال زيارته إلى واشنطن أعطى صورة أن هناك ميليشيات خرجت عن طوع وزارة الدفاع العراقية على الحدود، يعني وجدنا نوع من الانتشار والتحديات للميليشيات العراقية التي تأخذ أوامرها من إيران. على كل حال الرئيس الشرع رفع مستوى الجاهزية إلى المستوى جيم وهي أعلى حالة استنفار للجيش.
0: لكن اليوم بطبيعة الحال سيادة العميد العراق نفى وجود أي تهديد على الحدود مع سوريا، أيضا قال إلى أنه هناك تنسيق كبير وواضح بين العراق وسوريا. كيف يمكن فهم يعني ما يجري عموما بعد هذا النفي؟
1: نعم أستاذ بدر، العراق نفى أي تهديد وهو في نفسه صادق، الجهات العراقية صادقة فيما تتصل مع الجهات السورية الأمنية، لكن هناك يا أستاذ بدر ميليشيات غير خاضعة لوزارة الدفاع العراقية وتأخذ أوامرها من إيران، يعني لذلك الرئيس الشرع رفع هذه الجاهزية. من أبرز الأعمال التي قامت بها القوات السورية، يعني لم تتحرش بالحدود العراقية لكنها في الجانب السوري قامت بتدعيم معبر البوكمال ومعبر اليعروبية مع إمكانية تعزيزه بقوات جديدة، مع العلم أن هناك في هذا القطاع توجد الفرقة 66 مشاة والفرقة 86 على الحدود السورية العراقية، وهناك كتائب الشاهين التي تساند هذه القوات. لذلك يبدو أن وأيضا هناك ملاحظة مهمة جدا، زيارة الرئيس أقليم كردستان إلى سوريا قد نبهت القيادة السورية أن هناك قسم من فصائل الحشد الشعبي ربما لا تلتزم بأوامر الدفاع العراقية.
0: نعم، أفهمك سيادة العميد، يعني يمكن أن تكون هذه يعني التحركات هي ربما رسالة ردع دعنا نقول أكثر من كونها يعني الحديث عن رفع الجاهزية بشكل كامل.
1: أستاذ بدر أنا كنت سأتي على هذا الكلام، هذه الميليشيات تأخذ أوامرها من إيران، هي ربما لا تتحشد بشكل علني وصريح، إنما كما أسلفت وتفضلت نوع من الردع، أي أن إيران تحاول أن تلعب آخر أوراقها لمحاولة إشعال المنطقة، وهي تعلم أن صبر الولايات المتحدة قد بدأ ينفذ وأن الضربة القاضية قادمة لا محالة، فقامت بالإعادة إلى الحوثي والحشد الشعبي بافتعال ما يستطيعون من مشاكل. لعل علما أننا الأمس زعيم حزب الله في لبنان أرسل كلمات وأرسل خطاب إلى القيادة السورية يترجى فيها أن يجلس معهم على طاولة حوار واحدة.
0: تفضل. طيب اليوم سيادة العميد إلى

0: أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات الإقليمية ربما في القرارات العسكرية السورية حتى وإن لم يكن هناك أي تهديد مباشر؟
1: أستاذ بدر، هي لا تؤثر في أي قرار عسكري سوري، لأن الفرق العسكرية السورية منتشرة على كل الجغرافيا السورية، ولكل فرقة لها قطاع. يعني على الحدود السورية العراقية حوالي 630 كيلومتر هناك فرقتان من البوكمال إلى اليعربية، وهناك فرقة في تدمر، وهناك فرقة في حمص. يمكن أن تساند هاتين الفرقتين على الحدود العراقية السورية. هي بطبيعة الحال هذه الفرق منتشرة لا تؤثر على القرار العسكري السوري.
0: كل شكر لك سيادة العميد محمد البقائي الخبير الأمني والعسكري، كنت معي من ريف دمشق. أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ جراد 122 وآلية بيك أب جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.

إدارة الهندسة العسكرية التابعة للجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب باستخدام كاسحات الألغام. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد إتلاف قسم منها ونقل قسم آخر إلى مواقع آمنة وفق وكالة سانا. هذا وتواصل الوحدات الهندسية أعمال تمشيط مناطق ريف دمشق من الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق الكسرات على طريق جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن دورية الاحتلال قامت حاجزا لتفتيش المارة وقطعت الطريق ومنعت المدنيين من المرور. وتأتي هذه الاعتداءات على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة كما يعتدي على المارة ويعيق وينفذ عمليات دهم للمنازل بين الحين والآخر. ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة القبض على عصابة متهمة بالاستيلاء على عقارات تعود لأشخاص خارج سوريا باستخدام وثائق مزورة وانتحال صفات المالكين. وقالت قوى الأمن الداخلي إن أفراد العصابة ضبطوا داخل دائرة السجل العقاري في أثناء محاولتهم نقل ملكية عقارين بعد انتحال امرأتين صفة مالكتيهما. وأضافت أن الموقوفين اعترفوا بتزوير بطاقات شخصية ووثائق رسمية لإتمام عمليات بيع احتيالية، في حين تتواصل تحقيقات تمهيد لإحالتهم إلى القضاء.

0: اجتمع رئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية إلهام أحمد في قصر الشعبي بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العاش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية. كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إنه لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت المناسب للطرفين، مؤكدا على أهمية وضرورة العلاقة بين لبنان وسوريا، قائلا إن سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما أن لبنان المستقر هو سند لسوريا بحسب تعبيره.
1: ونتمنى كحزب الله أن تنجح سوريا في بسط العدل.
2: تتقاطع تصريحاته بشأن إمكانية الحوار بين دمشق وحزب الله التي تتزامن مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة في المنطقة، والتي تعيد رسم التوازنات في سوريا ولبنان بعد سنوات من التوترات التي أعقبت الثورة السورية.
1: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
2: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أعلن عدم الامتناع عن عقد لقاء علني مع القيادة السورية عندما يرى الطرفان أن الظروف باتت مناسبة، مؤكدا أن سوريا المستقرة تشكل سندا للبنان، كما أن استقرار لبنان ينعكس إيجابا على سوريا.
3: احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان.
2: حديث قاسم جاء بعد تصريحات ادلى بها الرئيس السوري احمد الشرع مؤخرا، اكد فيها ان دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله اذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقه، رغم انتقاده للدور الذي لعبه الحزب في مسانده النظام المخلوع خلال سنوات الثوره السوريه. تصريحات قاسم أعقبت خطوات عديدة لإعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت، كان أبرزها زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى لبنان، بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين ملفات أمن الحدود ومكافحة التهريب والتعاون الثنائي في إطار توجه معلن لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس جديدة. وتأتي هذه الدعوات المتبادلة في وقت تتكرر فيه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تدخل دمشق المباشر بدور أكبر في الملف اللبناني، بما في ذلك المساهمة في نزع سلاح حزب الله.

0: حزب الله ودعم استقرار لبنان، وهو ما تطرق إليه الرئيس الشرع نافيا إمكانية وقوعه في عدة مناسبات. وفي ظل الإعلان المتبادل عن إمكانية اللقاء المباشر بين دمشق وحزب الله الذي خلف تركة ثقيلة بالانتهاكات في ذاكرة السوريين، يبقى باب السؤال مفتوحا عن ماهية الدور السوري المرتقب في تحقيق التوازن بالمنطقة ومستقبل المسار بين حزب الله وسوريا.
1: اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثامنة من محاكمة عاطف نجيب، وحددت 11 من آب الجاري موعدا لإصدار الحكم. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن الدعوى ضد نجيب أصبحت في مراحلها الختامية بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأطراف وتقديم المرافعات، الأمر الذي يجعلها مهيئة للفصل فيها وفق ما تقرره المحكمة. هذا وطالبت جهات الادعاء العام خلال محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجناية الرابعة في دمشق بتطبيق عقوبة الإعدام بحقه.
2: نلتمس من مقامكم الموقر تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من الحرية لمرات عديدة. تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص والقتل القصد لأطفال دون 15 من عمرهم. تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية التحريض على القتل وجناية التعذيب المفضي إلى الموت. إنزال أقصى العقوبات الجنائية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق هذا المتهم ورفاقه المتهمين الآخرين الفارين من وجه العدالة.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن دمشق أبدت استعدادها لتقليص وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير في إطار مناقشة مستمرة مع الولايات المتحدة تتعلق بإمكانية رفع العقوبات وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تضع تقليص استيراد النفط الروسي شرطا رسميا ومسبقا لرفع التصنيف، لكنها شجعت دمشق على تنويع شركائها الاقتصاديين. من جهتها أشارت مصادر سورية إلى أن اعتماد البلاد على النفط الروسي يأتي بدافع الضرورة في ظل محدودية البدائل، مؤكدة أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح لها بتوسيع خياراتها وتنويع مصادر طاقة متنوعة. أجرى وفد مشترك من الشركة السورية للبترول وشركة HKN إنرجي الأمريكية أجرى جولة تفقدية في حقل رميلان النفطي بمحافظة الحاسكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية يوسف قبلاوي أن الجانبين يعملان على زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل حقول وآبار رميلان النفطية. وبحسب الشركة السورية للبترول فقد تناول الجانبان خطط تطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني المستهدف لرفع إنتاج الحقول تدريجيا إلى نحو 200 ألف برميل يوميا. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي.

0: نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية في دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، كما طالبوا أيضا بتمديد مهلة تبديل العملة القديمة ودعوا إلى عزل المحافظ. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة تنفيذ حملة أمنية من قبل فرع المباحث الجنائية استهدفت مكاتب صرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة، وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار الصرف عبر تداول العملة القديمة. هذا وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفات مشابهة وتقديم المتورطين للقضاء بحسب القيادة الأمن الداخلي في الرقة. أعلنت مديرية أعلام الرقة اعتماد آلية جديدة لاستبدال العملة القديمة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات على أهل المحافظة، وتتيح الآلية للموظفين تقديم حساب شام كاش لإيداع قيمة العملة الجديدة بدلا من القديمة، مع السماح باستبدال مبلغ يصل إلى 100,000 ليرة جديدة. ويجري الاستبدال عن طريق شام كاش في مراكز بريد الرقة والسبخة والطبقة والجرنية ودبس عفنان وتل أبيض. هذا وكان تلفزيون سوريا رصد واقع الازدحام على البريد المخصص لاستبدال العملة في مدينة الرقة نتيجة إقبال المواطنين عليها.
1: نروح نشتري خبز ما حد ياخذ منا، نروح على الدكاكين ما حد يشتري ياخذ، ما حد يستقبل المصاري. طبعا هاي المصاري قديمات سوريه، فاحنا الموظفين مثلا، انا احكي لك باسم الموظفين، طيب عندي مصاري وما اقدر اشتري خبز، عندي مصاري ما اقدر اشتري خضره. طيب نروح على الدكاكين نقول هاني شغلتي. اليوم رافعين سعر الدولار، يقول لي ابدل كيان على سعر 20، يعني يحاسب علي الدولار ب 20. ليش؟
2: اليوم صار لي يعني اسبوع اروح واجي على الفاضي. طيب ليش ما تفتحون مجال؟ ليش ما تفتحون مراكز ثانيه؟ فهمت علي؟ ليش حصرتوها بخلال مده معينه؟ طيب انا بالله العظيم هذا منظر ذا.
3: انا من الصبح هنا، من الساعه 5 ساري. درت السوق كلها تاعم، لا حدا يصرف لي ما عندي، لا حد يشتري لي ولا حد ينطيني ولا شيء، والمصاري اللي بجيبي رجعت ايد من ورا ايد من قدام، شو اسوي بيهم؟ وين اروح بيهم؟ والعمل لا ينطونا مصاري ويقولوا لنا هاكم بدلوا، ونروح على المصرف تاع نصرف ياخذ عليها على النسبه 20، شلون صارت ذي؟
4: والقيمه اللي يبدلونها مليون ليره، وين هاي مليون؟ وين تصرف هاي؟ انا اوجه كلامي لرئيس احمد الشرع ومفتي الجمهورية العربية السورية اللي قال حرام تشترون بضيبة. أنا أقول له الحزة، الدولة هي المسبب، الدولة هي المسبب اللي خلت الشعب يتعامل.

0: عمل بضيبة. أتمنى من سيادة الرئيس اللي هو يعني قال أطيعوني ما أطعت الله، وين العمل هذا؟ العمل هذا تعال شوف البريد، مئات آلاف من الناس واقفة مشان تبدي المليون.
1: نعاني من الفقر اللي عشنا بيه، فران ما عاد تاخذ العملة هذه صارت ورق، والجوع بالشعب كل محافظة الرقة. أتروح عليه الكازية ما يعبي لك إلا بالعملة الجديدة، والكلها متعاملة مع التجار والصرافين. أي مواطن من محافظة الرقة قاعد يعاني من الفقر والنساء وكلها زايعة بالشوارع، والحظة طالعة تريد تشتري خبز عملة ما عاد تمشي.
2: قالت وزارة التربية والتعليم إن المنظومة الإلكترونية لإنتاج امتحانات الشهادة الثانوية العامة شهدت معدلات دخول غير مسبوقة، ما تسبب في أعطال تقنية حال دون وصول طلاب إلى نتائجهم عقب صدورها مساء أمس. وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح في الفرع العلمي من الشهادة الثانوية تجاوزت 65%، وفي الفرع الأدبي تجاوزت النسبة 68%.
3: صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2026 جاء على السوريين بلحظات عصيبة، بدأت مع الإعلان عن صدورها رسمياً وازدادت مع إصابة تطبيق اعتمدته وزارة التربية والتعليم يحمل اسم الامتحانات العامة بعطل فني جعل من أدائه أبطأ والدخول إليه أصعب. الوزارة بررت المشكلة التقنية بالتطبيق بالقول إن المنظومة الإلكترونية شهدت معدلات دخول غير مسبوقة من المستخدمين، قدرتها ب 251 مليون محاولة دخول خلال ساعات من إعلان النتائج، مشيرة إلى أنها عملت على معالجة المشكلة وإطلاق نسخة محدثة لتخفيف الضغط عن النسخة الأولى وتحسين سرعة الوصول إلى النتائج. أما عن نسب النجاح فأعلنت الوزارة أن نسبة نجاح الطلاب النظاميين تجاوزت 65% للفرع العلمي و68% للفرع الأدبي للطلاب النظاميين، وقرابة 50% للطلاب الأحرار، ونحو 70% لطلاب الثانوية الشرعية، ما أظهر ارتفاعاً بنسبة النجاح للفرع الأدبي وانخفاضاً للفرع العلمي مقارنة بالعام الفائت. من تنوع مناهج الثانوية بين منهاج المجالس والمنهاج الرسمي المعتمد إلى نسب النجاح للطلاب المتقدمين لهذا العام، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية استيعاب الجامعات الحكومية للطلاب الناجحين وتحديات توحيد المناهج الدراسية في مختلف المناطق السورية.
2: أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوائية من مخيمات الشمال، وتضم نحو 98 عائلة متجهة إلى ريف حماة الشمالي والشمال الغربي. وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. سجلت محافظة إدلب ارتفاعا بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
4: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهدا متكررا أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
5: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
4: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كم.

0: وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
1: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمي الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
0: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها، لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
2: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطيرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات بعد شكاوى الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
4: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
5: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعاً، وحالياً نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريباً سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون للأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة مركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
4: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.
6: نحن طبعاً عم نعاني من مشاكل كثيرة، وهي أول الإنارة الليلية. الإنارة الليلية عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاة الفجر عم يجوا خايفين من الكلاب الشردي، وأي شغل عتم ظلام ما بشو، مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتم ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بهدف مشكل، هذا بنكسر.
7: بالنسبة لموضوع الإنارة طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم تتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين عليه إن شاء الله. لكن موضوع في بالنسبة لموضوع النظافة بدنا اهتمام أكثر، وطبعا موضوع الكهرباء بصير بطء في سرعة الاستجابة، نتمنى يعني هذا الأمر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالإضافة لموضوع المي كمان أكيد.
4: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض حكاية في مطار دمشق الدولي بمشاركة النساء وأشخاص من ذوي الهمم، بهدف عرض منتجات ومشغولات تحولت فيها المهارات إلى فرص للعمل والتمكين الاقتصادي.
8: كل واحد يكون بالأسعار.
9: نحن من أهم الاستراتيجيات بوزارتنا دعم الفئات المهمشة والحماية الاجتماعية، وجزء من هذا الشيء أنه نمكن النساء المعيلات خصوصا وذوي الإعاقة ليأخذوا ليكون عندهم عمل كريم، لأنه نحن مساعدات بتروح وبتجي، بس العمل الكريم هو اللي بيستدام. كوزارة شؤون اجتماعية وعمل بهذا المكان بهيك مشاريع تدمج الشغلتين مع بعضهم، دعم الفئات المهمشة وتأمين عمل كريم. ذوي الإعاقة اليوم نحن كمية عندنا نسبة كبيرة بسوريا، ودعمهم ودعم النساء الأرامل ونساء الشهداء هو جزء من لا يتجزأ من استراتيجيات الوزارة عندنا.
3: استعادت متنزهات ريف دمشق نشاطها خلال فصل الصيف مع إقبال متزايد من العائلات والسوريين القادمين من خارج البلاد، ما عاد الحركة إلى القطاع السياحي في المنطقة.
10: بعيداً عن صخب المدينة يجتمع الأصدقاء والعائلات لقضاء يوم هنا حيث منتزهات ريف دمشق التي تحولت إلى وجهة للسوريين الباحثين عن فسحة للراحة والاصطياف.
11: كل أسبوع منطلع يعني مرة على مضايا، مرة على بقين، على الزبداني، ولهون على عين الجوزة بقى كتير كتير القعدة حلوة هون وبتشرح القلب يعني، والمي الباردة ونحط البطيخة بالميات هيك يعني.
12: هلا نحن بنجي لهون كل جمعة، بنجي هون بنغير جو، بنغير عن الشغل وما شغل، ندشر الشغل بنجي لهون كل أسبوع، بطلع أنا ورفقاتي أنا وأهلي.
10: لم تعد هذه الوجهات تستقبل العائلات السورية وحدها، بل تشهد إقبالا من القادمين من خارج البلاد، لا سيما مع زيادة أعداد المغتربين العائدين إلى سوريا في حركة تنعكس على الموسم السياحي وتعيد النشاط إلى منتزهات ريف دمشق.
13: والله أفضل بكثير الحمد لله، الناس بتلاقيهم خاصة السنة المغتربين كلهم يترددوا ويجوا لعندهم، حتى بيجينا جروبات سياحية من الأردن الشقيق يعني كمان الحمد لله، والله بيجوا عم يكونوا مسرورين هون وخاصة بمنطقة الزبداني يعني سيا ودمشق، عم يكونوا كثير يعني مسرورين وفرحين انه هن زاروا المنطقة.
10: ومع تنامي الإقبال بدأت ملامح الانتعاش تظهر في الاستثمار السياحي مع افتتاح منشأة جديدة وإعادة تأهيل منشآت قديمة استعداداً لموسم الصيف. تستعيد منتزهات ريف دمشق مكانتها كوجهة مفضلة للكثير من العائلات السورية في فصل الصيف مع ازدياد أعداد الزوار وعودة النشاط إلى العديد من المنشآت السياحية في مؤشرات تعكس انتعاشاً تدريجياً للسياحة الداخلية. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: يواصل موسم الدراق في كسب حضوره كأحد أبرز المواسم الزراعية الصيفية مع إنتاج متوسط هذا العام وجودة عالية للثمار التي تشتهر بها المنطقة، وسط آمال المزارعين بفتح منافذ جديدة لتسويق المحصول وتصديره.
14: بين أشجار الدراق في بستانه بكسب يتابع فيكين قطاف الثمار بعد أشهر من العناية بها. موسم جاء بإنتاج متوسط لكنه حمل ثمارا ذات جودة لافتة من حيث الحجم والمذاق، لتبقى هذه الأشجار مصدر رزقه الذي يراهن عليه في كل صيف.
15: بالنسبة للأمطار الربيعية الكثيفة اللي صارت غزيرة تسببت الأذى للتلقيح الثمرة، تأثر المواسم بشكل ملحوظ أنه نسبة المواسم صار أقل من وسط.
14: ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل فرض أعباء إضافية على المزارعين، لكن جودة المحصول أسهمت في الحفاظ على أسعار مقبولة في الأسواق مع استمرار الإقبال على دراق كسب المعروف بمواصفاته المميزة.
16: اليوم الأسعار عم تفاوت بين 15 إلى 25 ألف لفي سبب، لأنه نحن دراق كسب هو كيف بدي أقول لك يعني هو الأميز هو الأزكى، وين ما راح بيقولوا فواكه كسب غير.
14: وللدراق أصناف متعددة أبرزها المخملي والأملس إلى جانب أنواع أخرى، وتتجه أنظار المزارعين إلى فتح منافذ جديدة لتصديره بما يحقق قيمة أفضل لهذا المحصول.
17: يشكل الدراق واحداً من المحاصيل التي ارتبطت بهوية كسب الزراعية، والحفاظ على استمرارية زراعته لا يعتمد على جهود المزارعين وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى تسويق منظم يواكب هذا المنتج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: ك كشف مصدر رسمي لبناني رفيع عن اختتام اليوم الأول من

الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل في روما، مبينا أنها ناقشت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمريكية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله. وقال المصدر اللبناني في تصريح لوكالة الأناضول إن النقاش انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي. فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود على أن يستكمل الأربعاء، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمريكية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها على أن يستكمل النقاش الأربعاء. وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام الدولة اللبنانية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أراضيها والعمل على إعادة جميع الأسرى، مشددا على أن هذا الملف يبقى أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها. وانتقد سلام ما وصفه بتفرد بعض الأطراف بقرار الحرب، معتبرا أن هذا النهج يسهم في مصادرة قرار الدولة وربطه بمحاور خارجية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستقرار الداخلي. وأضاف رئيس الحكومة أن أكبر خدمة قدمت لإسرائيل كانت إدخال لبنان في مغامرات حروب عبثية، مؤكدا أن بناء الحوار والوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون تحمل المسؤولية عن الخيارات السابقة التي دفع اللبنانيون ثمنها باهظا. نظم لبنانيون مسيرتين في العاصمة بيروت بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار المرفأ للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ظل تأخر صدور القرار الاتهامي في القضية من جراء عراقيل سياسية وقضائية عطلت التحقيق لسنوات. وفي الرابع من آب لعام 2020 شهد مرفأ بيروت انفجارا أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، إضافة إلى تضرر نحو 50,000 وحدة سكنية، في حين قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار.

0: ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل العالم والمجتمع الدولي خلال مراسم تشييع رفات فلسطينيين انتشلت من تحت أنقاض حي الصبرة بمدينة غزة، ناشد بالتحرك لوقف استهداف المدنيين. وأكد بصل أن الأطفال والنساء في قطاع غزة ما يزالون يدفعون ثمن الحرب، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الهجمات على المدنيين.
1: يا دمار، يا مجتمعات، يا أحرار، يا أمم، لماذا يقتل الأطفال في غزة؟ لماذا تقتل النساء في غزة؟ لماذا ترتكب المجازر بحق الأبرياء في غزة؟ ولذلك أيها العالم، هذه النداء الذي نوجهه إلى العالم الإسلامي.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها، في حين رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بقاء المسار الجنوبي في هرمز مفتوحا. أضافت القيادة الوسطى أن المضيق متاح أمام جميع السفن التجارية، وبأنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق خلال 3 أشهر من الاعتداءات الإيرانية. نفى الرئيس الإيراني مسعود بالسكيان نية بلاده توسيع نطاق الحرب، مشيرا إلى أن ما تفعله إيران هو الدفاع عن نفسها. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس الإيراني لم ينفي وجود انقسام داخلي في إيران، مطالبا بعدم السماح للعدو بتمزيق المجتمع بحسب تعبيره. ويأتي النفي الإيراني بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأن المفاوضات مع إيران تجري الآن رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان مستمرة بغية تنظيم العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. وقالت الوزارة أن المفاوضات تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في هرمز، كما أشارت إلى مساعي مشتركة مع عمان لوضع الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في المضيق، لافتة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المفاوضات سيكون بعد استكمالها. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ماذا تقول اليوم الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة المفاوضات التي تجري مع الجانب الإيراني شعبان؟
2: نعم، مرحبا جمال. هناك نوع من التفاؤل بصراحة، لكنه تفاؤل حذر. يعني وزير الخارجية ماركو روبيو قال أن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق. وزير الخزانة سكوت بيسنت بدأ أكثر تفاؤلا حينما تحدث عن أنه ربما خلال 24 ساعة المقبلة قد يتم التوصل إلى أو التوقيع على هذا الاتفاق، وعبر عن أمله بأن يساعد ذلك في استقرار أسواق الطاقة. لكن حينما سئل وزير الخزانة الأمريكي فيما إذا كان الاتفاق يتضمن أو قبولا أمريكيا أو موافقة أمريكية على فرض رسوم جمركية على السفن العابرة. اكتفى بالإجابة وقال أن الاتفاق سيسمح بحرية الملاحة فقط، قال هذه الجملة دون أن يدخل في التفاصيل. لكن بعموم الأحوال حسب الكثير من التقارير والتي استندت إلى مصادر في إحدى الدول الوسيطة المساهمة في هذه المفاوضات، هذه التقارير تحدثت أن هناك وثيقة يتم التفاوض حولها، وهذه الوثيقة مؤلفة فقط من صفحة واحدة ولها علاقة فقط بموضوع فتح مضيق هرمز. ليس هناك أي علاقة بالبرنامج النووي الإيراني أو أي مواضيع خلافية بين الجانبين. الغاية من هذه المفاوضات وهذه الوثيقة هي فتح مضيق هرمز مقابل أن ترفع الولايات المتحدة
0: نعم
2: الحصار. لكن المصدر من هذه الدولة الوسيطة قال أن هناك خلافات تتعلق بموضوع فرض الرسوم. هناك إصرار إيراني جمال على أن إيران تريد فرض رسوم تسميها رسوم أمنية أو تكاليف أمنية أو بيئية إلى ما هنالك، وهناك رفض أمريكي. الجهود في الساعات الأخيرة انصبت
0: نعم
2: على تقريب وجهات النظر أو محاولة ردم الهوة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. كان هناك جمال، يعني نقطة مهمة، كان هناك اتصالا لافتا في الساعات الماضية بين الرئيس دونالد

0: ترامب، الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ربما يعطي إشارة إلى حصول تقدم في هذه المفاوضات، خاصة وأن قطر إضافة إلى الباكستان يعني تلعبان دورا حاسما في هذه المفاوضات. نعم جمال،
1: في
0: إليك.
1: في في نفس سياق شعبان اليوم، كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بشكان بشأن يعني ما صرح به بحديثه عن أن إيران لا تسعى إلى توسيع الحرب؟
0: نعم بكل صراحة، يعني الرئيس الإيراني إضافة إلى وزير الخارجية غالبا ما تنظر إليه التقارير الأمريكية أو حتى الخطابات، بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين على أنهم حمائم، وهم من الفريق الذي يؤيد الذهاب بعيدا في التفاوض وحسم هذا الخلاف ووضع حد لهذه الحرب من خلال التفاوض. لكن هناك تشكيك يعني بالحرس الثوري الإيراني، هناك اعتقاد أن هناك صراع داخل إيران بين هذا الفريق الدبلوماسي ممثلا بالرئيس بزشكيان الذي يؤيد خيار التفاوض ووزير الخارجية عباس عراقجي، وبين الجناح المتشددين ممثلا بالحرس الثوري. لذلك يعني هذه التصريحات ليست غريبة، حتى أن هناك يعني بعض يعني هناك نوع من إنجاز التعبير، نوع من التفهم الأمريكي لحقيقة هذه الصراعات والخلافات
1: نعم،
0: داخل إيران، وهذا ما يفسر أنه كلما يعني حصل تصعيد يكون هناك إمكانية دائما
1: نعم،
0: للتفاوض من أجل إعطاء فرصة لخيار الدبلوماسي عل وعسى أن ينجح. نعم إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، يتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: نظم أعضاء اتحاد سائقي التطبيقات وعمال التوصيل إلى جانب حزب برنت الأخضر حملة أوقف وايمو. نظموا وقفة احتجاجية أمام منشأة شركة وايمو في منطقة بارك رويال بالعاصمة البريطانية، رفضا للتوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة. المحتجون قالوا إن المركبات ذاتية القيادة تهدد الأمن الوظيفي للسائقين ومصادر رزقهم، دعينا إلى توفير حماية أقوى لحقوق العاملين وضمان عدم تأثير وظائفهم بالتوسع في هذه التكنولوجيا. وثق باحثون مشاهد نادرة لأنثى دولفين قاروري الأنف وهي تحمل صغيرها النافق حديث الولادة عبر مياه المحيط الهندي في سلوك وصفه علماء الأحياء البحرية بأنه أحد

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: اليوم أعتقد نحتفل بثورة أخرى، ثورة ثقافية، ثورة شعرية لا تقل أهمية عن الثورة السياسية والثورة الشعبية.
1: لماذا كنت تبكي أمس وأنت تقرأ هل مرايا دمشق تعرف لوني؟
2: يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون.
0: شوف اليوم سوريا تقود المشهد الثقافي والشعري وهي يعني تمر بظروف يمكن صعبة.
3: لكل عربي وطنان، وطنه وسوريا.
4: شاعرة حالمة من تونس تأتي إلى دمشق لتلقي الشعر هنا، كنا نحلم بذلك. أحس أن كل حجر في دمشق يتكلم.
2: لم يشعر أحد منهم أنه يتعرف إلى مكان جديد. هناك روح، ولك اليوم أن تبوح بشعر يكسر الصمت أو يشق الحجاب.
3: ودمشق حاضرة الضياء وحرة وأرق من أن تسترق فتعتقى.
0: أعتقد لا يوجد يعني في شعوب المنطقة على ما في المنطقة من شعوب مثقفة ومتحضرة ولها تاريخها مثل الشعب السوري في ثقافته وحبه للغة.
1: هو لا يمنح الفرصة لغيره لكي يكون مديرا للمهرجان.
5: ما من سوري وطئ أرضا إلا وكان هنالك تغيير.
1: ما الذي يمكن أن يكون للشعر في إعادة الإعمار؟
3: يعني تنتصر الثورة وتستعاد المدن، لكن يبقى دائما وجه آخر للمعركة هي معركة الوعي.
1: هل أقنعك ما قال أستاذ لؤي؟ بصراحة
5: دمشق عاصمة الحريات الدينية الأولى، هذه رسالة ثقافية.
1: فحملت نفسي أن أقاطعك فأقول، فلما جئت بالأبيات ضيعتني.
3: نعم، أنا كدت أن أقاطعك.
1: هنالك عتب عليكم في وزارة الثقافة وإدارة المهرجان.
2: أنا كذلك توزعت، أريد أن ألملم أجزائي. حتى الآن شاركنا أكثر من 300 شاعر سوري.
0: من ذا يصدق أن الشام تجمعنا من غير خوف من الأصفاد والتهم؟
1: منازل القصيد يحييكم. تلفزيون سوريا هنا دمشق.

0: لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل. قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا. يا شام يا شامة الدنيا ووردتها، يا من بحسنك أوجعت الأزاميل. وددت لو زرعوني فيك مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلا. هواك يا بردا كالسيف يسكنني، وما وجدت لأمر الحب تبديلا. يا شام إن كنت أخفي ما أكابده، فأجمل الحب حب بعد ما قيل. في منزل فريد من منازل القصيد، نطل هنا من دمشق من مهرجانها الدولي للشعر العربي، مع كوكبة من الضيوف والأجلاء يطلون عليكم معنا في هذه الحلقة الخاصة. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا.
0: الشاعر الدكتور أنس الدغيم، أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا بك.
0: من سوريا.
1: أخيرا.
0: الأستاذ لؤي أحمد من الأردن، يا مرحبا.
2: مرحبا بك.
0: الدكتور مشعل الزعبي من الكويت.
3: مرحبا بكم.
0: الأستاذة أماني الزعيبي من تونس.
4: من تونس، نعم.
0: يا مرحبا.
4: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: أهلا بالدكتور أنس.

0: أستأذنكم أن نبدأ معه وهو صاحب الدار يعني، ولكن لنا قصة هنا. آخر حلقة صورها معنا الدكتور أنس الدغيم كان اسمها وداع الأماكن، لكننا اليوم نعود إلى الأماكن، نعود إلى دمشق، نعود إلى الشام. أريد أن أسألك من البداية سؤالا مباشرا، لماذا كنت تبكي أمس وأنت تقرأ هل مرايا دمشق تعرف لوني؟
1: هذه الحلقة يجب أن يكون اسمها لقاء الأماكن.
0: مرحبا بكم.
1: بعد أن كان هناك وداع الأماكن، أما عن هذا البيت فهو الذي تمثلته وتمثلناه جميعا فور دخولنا دمشق بعد التحرير. أما عني فقد كنت أقرأه في كل التفاصيل وأراه في كل التفاصيل. هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين؟ يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون قادم من مدائن الريح وحدي، فاحتضني كالطفل يا قاسيون. ولا تستطيع وأنت تقبل على قاسيون إلا أن تقول هذا البيت. لهذا كانت دموع البارحة كم مبحر وهموم البر تسكنه، وهارب من قضاء الحب ما هرب. أما بعد أن دخلنا دمشق وعدنا إلى دمشق، وأعجبتني كلمة لأحد الشعراء سمعتها: لا أحد يأتي إلى دمشق
0: يعود،
1: وإنما يعودون إلى دمشق. وهذا ما كان، لذلك كانت تلك الدموع.
0: نحن سعداء بالدموع وبالشموع وسعداء بهذه العودة. وأنت مدير مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، وسعداء أكثر أن يسرتم لنا أن نرى هذه الوجوه الطيبة وأن نستمع إلى الكلمات العطرة. الإخوة العرب الذين عادت إليهم دمشق مثلما عادت إلينا، والتي كان لها ما لها. سمعت مرة الدكتور مشعل يقول: دمشق يا حلماً كم عشت أحرسه، ها قد بلغت أشدي حققي حلمي، جودي بما شئت من حسن ومن ألق، لا تكسري قلب ضيف جائع وضمي. هل حققت لكم دمشق حلمها يا دكتور مشعل؟ مرحبا بك من الكويت.
2: أهلا بكم من منبع المجد حتى مطلع الشيم، على فؤادي قطعت الدرب لا قدمي.
0: الله.
2: من الكويت ملاذ المتعبين إلى دمشق أيقونة التاريخ والقدم. دمشق يا حلما كم عشت أحرسه، ها قد بلغت أشدي حققي حلمي، جودي بما فيك من حسن ومن ألق، لا تكسري قلب ضيف جائع وضمي. بذل الثري إذا لم يغن سائله، ضرب من البخل لا ضرب من الكرم. وما الجنان إذا لم يحظ ساكنها بما بها من ملذات ومن نعم، إلى آخر القصيدة. اليوم ما نراه وترونه في دمشق هي فعلا عودة دمشق لنا وعودتنا إلى دمشق. في هذه القصيدة أقول: من ذا يصدق أن الشام تجمعنا من غير خوف من الأصفاد والتهم؟
0: الله.
2: من ذا يصدق أن الشام قد برئت من الطواغيت من عرب ومن عجم؟
0: الله الله.
2: الحمد لله على هذه الفرحة. اليوم عاد الشعر أيضا إلى العالم العربي كله، لأن الشعر إذا عاد إلى دمشق سيعود إلى العالم العربي كله.
0: يا سلام، وصح لسانك على هذه القصيدة الجميلة. شامينا ذهب إليكم فقال: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. أنتم جئتم إلى دمشق، قمر دمشقي يسافر في دمي، وبلابل وسنابل وقباب. مرحبا بالشاعرة أماني من تونس.
3: يا تونس الخضراء جاءك عاشق، وأنا عرفت الحب دون حساب. ذاك الدمشقي المسافر في دمي، وهب المدائن وردتي وكتابي.
0: الله.
3: أنا اليوم سعيدة جدا بأن أكون في دمشق للمرة الأولى، وهي تفتح أبوابها على مصرعيها للشعر العربي. سعيدة لأجل الإنسان الدمشقي وهو يعبر عن فرحه الغامر باستعادة دمشق وبمحبته الكبيرة

لهذه الأرض الطاهرة. في الحقيقة وأنا أتجول في سوق الحميدية وأنظر إلى كل الزوايا، أحس أن كل حجر في دمشق يتكلم، أحس أن كل الزوايا وكل الأحياء والياسمين الدمشقي شمام

0: وصلها نزار، وأنا اليوم أعبر عن فرح الكبير بأن أكون في مهرجان دمشق للشعر العربي، أن تكون دمشق عاصمة للثقافة العربية، وأن تعيد للإنسان السوري حبه للشعر وحبه لهذا الوطن.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: يعني أنا كنت أحسب حساب دائما وأنا أقرأ نص نزار قباني، كيف سيرد المحبون من أهلنا في تونس حجم هذا النص؟ يعني نص ثقيل جدا، وما شاء الله يعني جئتمونا بالمحبة وجئتمونا بكل ما هو طيب، ونحن سعداء بكم في سوق الحميدية وفي آثار دمشق وفي غيرها، ومن جبال عمان السبعة. الأستاذ لؤي أحمد، كنت تقول يأتي الشتاء فلا شمس تكاد ترى، شمس الشتاء تحب الصحو لا المطر. كيف رأيت شمس دمشق؟
2: وهل تشرق الشمس إلا في دمشق يا دكتور حسين؟
1: الله.
2: أذكر قولا لياقوت في معجمة، قال: ما وصفت الجنة بشيء إلا وفي دمشق مثله.
1: الله الله.
2: لا يعرف معنى الذي أراده ياقوت إلا الذي دخل دمشق أو خرج منها. الخروج من دمشق كالطرد من الجنة، والرجوع إليها أشبه بعودة الروح. عدنا إلى دمشق وسعيدون سعادة لا توصف، لأننا باختصار شديد وكما قيل البلاغة الإيجاز، رأينا دمشق تسترد.
1: رأينا دمشق. يا أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بك.
1: أهلا بالشعر في ربوع دمشق.
2: نعم.
1: وأنا يعني أستأذنكم بأمر، الأستاذة أماني كان لديها جولة في معرض الكتاب، ويعني تحت إلحاح المحبين أردنا أن نقتطع منها وقتا، لذلك أستأذنكم في أن نذهب إليها مباشرة حتى لا نطيل عليها ونستثمر وقتها. نحن التقينا وشدو البدو يجمعنا كالمتعبين على الأوطان ننصرف، كشفت كل جراح الأرض أعرفها، الجرح نقش على أنقاضه أقف.
0: الجراح هي التي تجعل الشاعر يكتب ويعبر، ويعني يعبر عما يخالجه، ولا يمكن أن يكون الشعر إلا صيغة من صيغ الوجود، فلا يمكن أن ننتصر إلا للشعر وللثقافة وللمحبة وللجمال. عرفنا هذه الجراح، أحسسنا بها. أنا رأيت دمشق في قلبي، واليوم أراها في عيونكم، في دموعكم، في مشاعركم، في أحاسيسكم. فأنا أيضا أحس بكل هذه الأفضية في دمشق، وأنا اليوم شاعرة حالمة من تونس تأتي إلى دمشق لتلقي الشعر هنا. كنا نحلم بذلك، أن نزور دمشق وإن تتالت عليها الانكسارات. هذه المدن لا تموت، كل حجر في دمشق ينطق، كل حجر في دمشق يتكلم. فنحن هنا نعبر عن محبتنا الكبيرة لدمشق، وعن محبتنا أيضا لتراثها الكبير وثقة لموروثها.
1: لماذا تقفين على النقش إذن؟ ونزار الذي كتب لكم، وأنا أحمل ديوانه الآن، وهذا يعني من الأسلحة التي تصيدتها اليوم، يقول: نصف أشعارنا نقوش، وماذا ينفع النقش حين يهوي البناء. هل ترين أننا ننقش اليوم في مهرجان الشعر العربي حيث كان البناء هاويا، أم أنه يستعيد صرحه وأسسه وأساسه ثم نزخرف عليه ما جئتنا به من قصائد وما جاءنا به الضيوف من شعر؟
0: نعم. نقول أنت يعني النقش، النقوش في معمارنا العربي وفي تراثنا العربي، النقوش دائما تعبر عن الخلود وتعبر عن البقاء، وتجاور ما نريد أن نبقيه وما نريد أن نحافظ عليه في ذاكرتنا. والشعر هو الذي يحفظ بقاءنا كالنقش في الغمام أو كالنقش في الخلود. ف أنا أقف على النقش شاعرة تبحث أو تحاول أن ترسم ولو صورة واحدة للخلود.
1: نزار كان يقول: يا من لدمشق يا من بحسنك أوجعت الأزاميل.
0: الله.
1: ويشير إلى حالة النقش،
2: النقش
1: والكذا. قبل أن يعني نأخذ من وقتك أكثر، ونحن سعداء وقد استأذننا الرجال، نريد أن نسمع مقطوعة لك قبل أن يعني نودع حضورك البهي.
0: يسعدني ذلك. ألقى إلي نشيد البرق واستترى،

0: وأن هممت به فانسل واندثر أسرى إلى سدرة قد أشهرت ولها تحفه هدأة بالروح قد نثرا.
1: سلام.
0: يمشي على غمغمات الماء ينزعها من طينها منذ كان الخطوة والأثرا.
1: الله.
0: قد صافح الشمس إذ قامت تصافحه كأنه قد من أثوابها بشرا، وشق في البحر بهوا موغلا أبدا، فارتد في خافق الطوفان منكدرا، وضج في الطور صوت يعتلي قبسا خبأته فسرا، قيدته انتشرا، له البدايات له البدايات رؤيا الأنبياء ولي رؤياي، سويت من أشتاتها دررا، لي رعشة النار تكوين الرماد، ولي ليل أصير على أعتابه قمرا.
1: الله الله.
0: شكرا.
1: صرت في دمشق هنا حيث تلبس ثياب الجمال في هذا الصيف الحار.
2: نعم.
1: كما يتحدث الأستاذ لؤي عن الشموس، الشموس التي تختزن الحضارات في الثغر الذي ما زال مختزنا
3: شموس
1: بلادي. سأعود إليك بعد قليل، لكني أشكر الأستاذة أماني الزعيبي على هذه الجلسة الطيبة، وأعتذر منك إذا أخذتك من جولتك في معرض الكتاب المرافق لمهرجان الشعر هنا، هذا وقت ثمين نشكرك عليه. في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، الشعر يعود إلى دمشق، دمشق التي كانت تتجول هناك في الأندلس.
3: والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب. شعراؤنا لم يكونوا ضيوفا، هم عادوا إلى دمشق كما يعود الشعر إلى بيته. اليوم كانوا في جولة من منزل نزار قباني إلى قصر العظم في دمشق القديمة إلى الجامع الأموي. لم يشعر أحد منهم أنه في مكان غريب، بل لم يشعر أحد منهم أنه يتعرف إلى مكان جديد. هناك روح، سلك حراري،
1: ذكريات، يستعيدون ذكريات
3: تماما. وقلتها البارحة، هنا في دمشق تتلمس الجدران فتصير شعرا. هنا وأنت تمشي في حارات دمشق القديمة أو في حواري دمشق القديمة، تكتمل على يديك القصيدة، ويعرش الياسمين على كتفيك وأنت تبحث عن منزل نزار قباني.
1: الله.
3: هذا كله في دمشق. الشعر عصفور، والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب.
1: يا نعم. سلام.
3: وكأن هذا الشاعر الجواب لا يهدأ إلا هنا في دمشق.
1: يا سلام. يعني. يا
3: وهي
1: سلام.
3: استراحة محارب، شاعر محارب.
1: الله.
3: كنا نخاف قبل أن نصل إلى دمشق أن تنفد مؤونتنا من هذا الحب الجميل، من هذا الشعر الكثير، قبل أن تعرض القصائد فينا والحوانيت تعرض الكتابة، قبل أن تبكي السماء علينا وعلى الشعر كيف صار ضبابا. صنت شعري عن الخنا، وكثيرا فكثيرا رفعته كي يهابا، من بذوري عرشته ياسمينا، من جفوني ألبسته جلبابا، وجعلت الفضاء مرماه حتى يرتقي شاعرا ويهمي سحابا.
1: الله.
3: لم أجرب به بلاطا، ويا ما سهرتني والشعر شاي الغلابة. قال لي شيخ حارتي، ليس شعرا كل شعر لا يفتح الأبواب، لا يميط الأذى عن القلب حتى يأتي الحب عارما غلابا. قال لي شيخ حارتي، للحيارى أن يؤوبوا، وللمنى أن تجابا، ولك اليوم أن تبوح بشعر يكسر الصمت أو يشق الحجاب. مذ تهجاك يا سمين دمشق، والمواويل عتقتك عتابا، وعلى قاسيون قمت تغني لحمام في الصالحية
1: يابا،
3: لبس العز ثوبه وتمشى طارقا بالخلاص بابا.
1: بابا.
3: هم أرادوا البلاد سجنا كبيرا.

0: ردنا البلاد قصرا مهابا، أمطرونا قنابلا ودمارا، فارتفعنا مآذنا وقبابا. فإذا حاربوا الهواء طلعنا من شقوق التراب نحمي التراب. كيف للشام، كيف للشام أن تصير عجوزا وعروق البلاد تجري شبابا. وجننا بالشام حبا، ويا ما جننتنا وجننت أحبابا. راهنونا على البلاد فخابوا، كل من راهن المجانين خاب.
1: يا سلام، سلام. يا سلام. سلام، كل من راهن المجانين خاب. خاب،
2: نعم.
1: كيف وجدت الشعر في الشام يا أستاذ لؤي، وأنت الإعلامي الزميل الإعلامي والشاعر؟
2: لكل عربي وطنان، وطنه وسوريا يا أستاذ حسين.
1: يا سلام،
2: لكل عربي وطنان، وطنه وسوريا. فإذا قيل الشعر في الشام قيل الشعر في الوطن، وكنا نأبى على الشام

0: من الموت والخوف. لذلك دائما كنا نقول: أم الحياة وبنت كل يتيمة، أخجلت وجه الموت حين تدمشقا. أم الحياة وبنت كل يتيمة، أخجلت وجه الموت حين تدمشقا. ما كان لي من قبل يومك أن أرى غولا بلا لون ونابا أزرقا. لا تنكري شطح المريد إذا انتشى، ما كل من سلك الطريق تذوقا. لك حمرة الشفة الحرام، لك حمرة الشفة الحرام، وريقها في حبة العنب العلية عتقا. لك حمرة الشفة الحرام، وريقها في حبة العنب العلية عتقا. بعدا حبيب كذبتني، ما كان شعرك صادقا ليكون سيفك أصدقا.
1: الله الله.
0: ودمشق حاضرة الضياء وحرة وأرق من أن تسترق فتعتقى، وأبر من عقت نزارة وعقها، وأحن ما نظم الأمير وموسقا. بيت القصيد دمشق، وما اتقدت قريحة شاعر إلا وجاء منمقا.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، إلا وجاء منمقا.
2: نعم،
1: أهلا وسهلا بكم في دمشق، وانضمت إلينا الأستاذة الرائعة ابتهال تريتر من السودان. مرحبا بك، مرحبا بك في منازل القصيد على تلفزيون سوريا، مرحبا بك في دمشق، مرحبا بنا، يأتي كل هذا الشعر دفعة واحدة أيضا.
3: أهلا وسهلا أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بي في سوريا التي حلمت كثيرا أن أصل إليها، لا شاعرة فقط بل محبة، ومحبة لهذه الأسوار العتيقة والماضي الكبير الذي يجب أن يملأ كل عربي ومسلم.
1: يا أهلا وسهلا.
3: أنا لا أنظر لدمشق أبدا بحدودها الجغرافية الحديثة، أنا أنظر إليها بتاريخ كبير وبرسالات نبوية كبيرة وبقيادة لكل العالم العربي والإسلامي. هذه هي دمشق في المخيلة العربية وفي الذاكرة، وهذه هي دمشق التي أنتظر منها فسبحان الله هذا التغيير الكبير
1: المفاجئ
3: الذي كنت ربما على يقين في بداية الأزمة السورية، وربما هذه معلومة يعني أقولها هكذا.
1: تعنين في بداية الثورة السورية؟
3: نعم، كنا مجموعة في السودان، ما كان الناس ينتظرون أن يتغير شيء، وأمضت يعني أمضينا بعدها أعوام
1: ولا يتوقعون أن يتغير شيء.
3: نعم، ربما قبل أكثر من 10 أعوام أنا أتحدث، كنا مجموعة من الشباب لم نزل في يعني الجامعة، خرجنا وكوننا لجنة وهتفنا ضد نظام بشار الأسد، وكانت قصائد ومسارح أقيمت. الآن يعني أنا أتذكر ذلك الزمان، لذا أنا أكثر الناس فرحا بهذا النصر السوري الكبير، وأكثر الناس فرحا بعودة الثقافة إلى بيتها وعودة الشعر والقصيدة كذلك. لن تعود فقط يعني ملامح القصيدة العربية، أنا أتوقع نهضة ثقافية كبيرة تقاد من هذه الأرض التي تمتلك من الحريات ما تمتلك،
1: يا سلام،
3: وبها رحابة، وهي حاضنة ثقافية كبيرة جدا ومتأكدة تماما يعني بيد كل أبناء سوريا في كل المواقع. سوريا على فكرة لم تغب أبدا، سوريا ورغم يعني كل ما حدث، إلا أن كل شاعر وكل مثقف سوري وكل تشكيل سوري كان موجودا في أي بقعة من الأرض كان يعبر عن الصوت السوري والثقافة السورية. فبالتالي هذا الغياب غياب مكاني، لا غياب في الوجدان، هي صانعة الوجدان العربي ومشكلة الوجدان العربي. فأنا أثق أينما وجد الإنسان السوري وجد الفتح ووجد الاتقاد ووجدت الإضافة، ما من سوري وطئ أرضا إلا وكان هنالك تغيير.
1: يا سلام، والله أنا كسوري يعني أجد نفسي في حالة انتعاش وأنت تتحدثين بهذه اللغة الوجدانية وهذه اللغة الفكرية، لكن سأحيل الكرة إلى ملعب الدكتور مشعل. هل وجدت هذا الصدى فعلا في دمشق وأنت تعود إليها بعدما مر على دمشق وبعدما عانته دمشق من حكم

0: للظالمين. هل وجدت فعلا القصيدة تكتب على قارعة الطريق، ووجدت الشعر يغني في السماء، ووجدت قصائد أنس الدغيم وصور الشهداء التي تملأ القلوب قبل أن تملأ الدروب؟ وأمسي، هذا في سياق سؤالي، وأمسي وأنا أستمع إلى الدالية التي قرأتها لنا والتي كتبتها منذ أيام الثورة على ما أظن.
1: صحيح.
0: ماذا تقول في هذا الصدد؟
1: في البداية بالنسبة لأستاذنا أنس الدغيم فهو موجود يعني عندنا في، ما هو في دمشق، في الكويت وفي الخليج وفي كل مكان، أشعاره يعني احتلت ذوائقنا يعني بجمالها. هذا بالنسبة لأستاذنا الكريم. بالنسبة للشعر والثقافة بشكل عام، أعتقد لا يوجد يعني في شعوب المنطقة على ما في المنطقة من شعوب مثقفة ومتحضرة ولها تاريخها مثل الشعب السوري في ثقافته وحبه للغة واهتمامه بالشعر. يعني في البلدان الأخرى نستغرب إذا وجدنا الشعر لدى بعض المستويات الثقافية أو المهن أو بعض، إلا في سوريا يعني تجد الشعر في كل مكان وفي ومن كل شخص. يحبون الشعر، يحفظون الشعر، يحبون الحياة والجمال، وهذه يمكن مفارقة. يحبون
0: عشقوا الجمال فذوبوه
1: وذابوا، عشقوا الجمال فذوبوه وذابوا، ولكن للأسف مرت عليهم هذه السنوات، سنوات الموت. يمكن في أشرت إلى الدالية، وأنا يعني فخور أيضا في موقف وطني الكويت شعبا وحكومة في سوريا وما حدث في سوريا يعني، ولا يعيب الأفراد لو كان بعض دولهم أيضا لها مواقف مخالفة أو أغلبية حتى شعوبهم مخالفة، لا يعيبهم كأفراد، ولكن ولله الحمد كنت من دولة لا أجد حولي فيها إلا مؤيدا للقضية السورية. بل
0: كان يعني للإخوة في الكويت دور كبير في شتى الملفات السورية.
1: صحيح.
0: المرتبطة بالثورة السورية، وهذا دين في أعناقنا نحن نعرفه جيدا وتلمسناه في واقع حياتنا الإنسانية، ولا سيما على الصعيد الإنساني في القضايا الصحية التي ترتبط بمن تهدمت عليهم البيوت، في مساعدة الناس الذين لجأوا إلى الخيام.
1: صحيح.
0: أنا لا أريد أن أكثر لكي لا أخذ منك يعني حق القول.
1: يعني استكمالا لما ذكرته أختي أن مواقف الشعبية في السودان وأيضا كان في الكويت هذه المواقف وفي كثير من الدول، هو وقوف مع الحق ليس دينا يعني. وكنت ولله الحمد وما زلت فخور بموقف دولتي حكومة وشعبا، بل أن الدالية كنت ممثلا للكويت في إيطاليا في اليوم العالمي للشعر في 2017 في الأكاديمية الدولية للشعر، وهذه القصيدة مثلت بها الكويت دولة وشعبا، وكانت القضايا المطروحة فيها مثل ما سمعت هي قضايا واضحة وصريحة في دعم القضية، ومنها يمكن الأبيات الشهيرة: ومليحة ترمي السهام سديدة بالحسن، أما الفكر غير سديدي، تدعو إلى الإلحاد في كلماتها وجمالها يدعو إلى التوحيد.
0: الله.
1: منها: فالشام قد وئد الجمال بها، فهل من عودة لجمالها الموؤود؟ قد جفت الأنهار من هول الذي تلقاه من هم ومن تنكيد، فإذا رأيت هناك نهرا جاريا فدموع ثكلى أو دماء شهيدي، والواقفون على الحياد مشاركون بصمتهم في القتل والتشريد، في مثل هذا الخط هل من عاقل يحتار بين الرفض والتأييد؟ لولا الوقوف على الحياد لما بدا ذل الشجاع لسطوة الرعديد، الأرض متخمة من الأموات والأحياء بين مهجر وطريد، يستنصرون بنا ولم نبذل لهم إلا خطاب الشجب والتنديد، تدنو مصالحنا فيبعد نصرنا لكن نصر الله غير بعيد. والحمد لله نصر الله لم يكن بعيدا عن سوريا وأهل سوريا، وها نحن نحتفل بنصر سوريا، وأيضا اليوم أعتقد نحتفل بثورة أخرى، ثورة ثقافية، ثورة شعرية لا تقل أهمية عن الثورة السياسية والثورة الشعبية. يعني اللي تقوم فيه وزارة الثقافة اليوم في سوريا شيء عظيم، وقد نستفيد منه في جميع دولنا العربية، لأن ثقافتنا وحدة ولأن الجهد كبير يستغرق جميع دولنا العربية. اليوم وزارة الثقافة برئاسة معالي الوزير محمد ياسين الصالح، هذا الفريق يعني والجهد والفعاليات، وأنا مراقب لها، غريب بصراحة. يعني دولة خرجت من الرماد للتو، تذكرني يمكن بقول الشاعر: ملي بمثل سيرك المدللي، تمشي الهوينة وتجي في الأولي. يعني شوف اليوم سوريا تقود

0: المشهد الثقافي والشعري، وهي يعني تمر بظروف يمكن صعبة، ولكن يمكن وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة هو الذي حرك هذا هذه الثورة الثقافية. واليوم يعني احنا في هذا المهرجان، ويرأس ايضا هذا المهرجان الأستاذ الشاعر أنس الدغيم، فهذا مثال على اختيار الأشخاص المناسبين.
1: هو لا يمنح الفرصة لغيره لكي يكون مديرا للمهرجان، يستحوذ عليه من بداية. انت قلت في حديثك انه يحتل في الكويت مشهدا ثقافيا.
2: استحواذ على قدر المحبة
3: الإيجابي.
1: نعم. الدكتور أنس الدغيم عميد في منازل القصيد.
0: نعم. صحيح، معروف.
1: يعني هو أسس منازل القصيد وبه تأسست، فهو يأتيها عميدا ويخرج منها عميد ويعود إليها عميدا، ولذلك هو قال الشام لا يأتي إليها أحد.
2: نعم.
1: وإنما يعود إليها
2: حتى لو كانت الزيارة للمرة الأولى.
1: حتى لو كانت للمرة الأولى.
2: نعم.
1: وأيضا أنت إذا جئت إلى منازل القصيد فإنما تعود إليه. أليس من المبكر، وقد استمعنا إلى هذه المداخلة المهمة جدا في الحديث عن العلاقة ما بين الإنسان وما بين الشعر، كفن؟ والكثيرون يتساءلون، وأنتم الآن في وزارة الثقافة مشكورين تقيمون هذه الفعالية الكبيرة، أليس من المبكر لهذا البلد الذي عانى معانا أكثر من 14 عاماً أو 14 سنة دعني أقول، من العذاب ومن الألم ومن الثورة والتشريد، إلى الآن ما زال هناك خيام يعني في داخل الجغرافيا السورية. أليس من المبكر إقامة مثل هكذا مهرجانات في سوريا؟ ما الذي يمكن أن يكون للشعر في إعادة الإعمار، وأنت تنظر إلى أن هناك احتياجات قد تكون في ترتيب الأولويات أهم من هذا، ولو بمنظور جهة تستحق أن يسمع رأيها؟
3: أقول باختصار، نحن في وزارة الثقافة معنيون بالدرجة الأولى بحراسة الهوية الثقافية. الشعر أحد الحراس على الهوية الثقافية، والشعر يعني دمشقي، روحه دمشقية وهو عربي يجد ضالته هنا. يعني أنت على أرض مر عليها، فيا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وأنت على أرض مر عليها، والشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح الصبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. وأنت على أرض مر عليها، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وأنت على أرض مر عليها، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. بكل هذا الإرث أنت تطير إلى طبقات الجو العليا، وإذا كان الطائر قويا وبجناحين قويين فإنه يطير ويحلق، فكيف إذا كان لهذا الطائر جناح من المغرب اسمه عثمان الهيشو، ومن موريتانيا سيدي ولد محمد، ومن الكويت مشعل الزعبي، ومن الأردن لؤي أحمد، ومن تونس أمال الزعيبي، ومن أمان الزعيبي، ومن السودان ابتهال تريتر، ومن ومن ومن، يعني قد يفوتني ذكر جميع هؤلاء الشعراء. بكل هذه الأجنحة يحلق طائر الشعر فوق دمشق وفي دمشق.
1: جميل جميل. هل أقنع كما قال أستاذ لؤي؟ بصراحة.
2: بالتأكيد بالتأكيد. وجه من وجوه المعركة دكتور حسين معركة الوعي، يعني تنتصر الثورة وتستعاد المدن، لكن يبقى دائما وجه آخر للمعركة هي معركة الوعي. فإذا لم يقم أو إذا لم تقم الفنون كلها وعلى رأسها الشعر بإدارة هذه المعركة، فالانتصار منقوص. قالوا القلاع خرافة أموية أكلت بيارقها لتعبد بيدقة، قالوا القلاع خرافة أموية أكلت بيارقها لتعبد بيدقة، من قوة في السور بيعت يثرب، ومحمد في البرد يحفر خندقا، من قوة في السور بيعت يثرب، ومحمد في البرد يحفر خندقا، رئة المعنى يا سمينك والضحى، شرب الندى عللا فأنبت فستقا.
1: يا سلام.
2: رئة المعنى يا سمينك والضحى، شرب الندى عللا
1: فأم

0: بات فستق
1: يا سلام.
0: ودمشق في خد القصيدة شامة، مذ كان طفل الشعر ألثغ منطق.
1: الله
2: سلام.
1: الله
2: جميل
1: جميل
2: جميل طبعا.
1: صح لسانك.
3: سلام
2: والله
1: جميل.
2: أنا عندي تعليق على على يعني ما قاله الأستاذ أنس الدغيم، وهو وكل أركان حبه، لا أقول أركان حرب، هذه لغة نريد أن نطويها.
1: هو لن يترك أبداً. الحرب بالمناسبة. يعني هو لن يترك الحرب.
2: أنا أتوقع ويعني من اللغة الإعلامية التي ترتبط كثيرا بالثقافة أن يعني تنأى عن ذكر الأول. ما تمنيت أن يقال مهرجان دمشق للشعر العربي الأول. هنا ما من أول، هنا تاريخ وسنوات ومئات السنوات التي نحن نحسب تاريخها لكل دمشقي، لكل سوري. فالذي يعني يبدأ بأول وثاني وثالث هو منبت الجذور، لكن أمة كالأمة السورية ما من أول الآن. هذا ليس عهد أول أبدا، هذا تجديد فقط، هذا تجديد وإعادة روح. ولكنني أقول بشكل دائم، اليوم كنا في زيارة جميلة جدا للمسجد الأموي، وكان يتحدث الشيخ بأن يعني المسجد والكنيسة، وكان الناس من المداخل يدخلون، هذا يذهب إلى المسجد وهذا إلى الكنيسة. قلت الغرب يعني أزعجنا بمؤتمرات الحريات الدينية، لماذا لم تخرج الرسالة الإعلامية الأولى دمشق عاصمة الحريات الدينية الأولى؟ هذه رسالة ثقافية يقوم بها من يعرف قيمة الأرض الثقافية. أول منارة هنا كذلك، أول هذا يجب أن يعني تعاد صياغته مرة أخرى، أن نعيد تقديم أنفسنا للمشهدين العربي والإسلامي. كل ما حدث من حروب في مناطقنا العربية هدفها الأول أن تزلزل العواصم القديمة والمركزيات القديمة. لذلك ينبغي أن تنتبه قيادات الثقافة في أوطاننا العربية بشكل كبير. يراد للإنسان السوري ويراد للإنسان هنا وهناك في بغداد، في دمشق، في القاهرة، في الخرطوم، في كل العواصم العربية أن تنتهي وتنخر هذه العظام، لربما يعني تقوم حضارات أخرى. صاحب الحضارة لا يخشى، تحت أي لحظة من اللحظات يعود ويبني ويتقدم وبالعكس يتصدر. أنا أتوقع أن تتصدر الثقافة العربية والإسلامية من هنا، فافتحوا المسارح وافتحوا يعني المنابر الكبيرة واحتضنوا الجميع. هذا الدور يعني أرى أن سوريا هي الأجدر به الآن. كلنا مهددون بأشياء تعلمونها، ولا نمتلك ربما بعض الأشياء، لكن تمتلك دمشق هذه القوة وهذه القدرة. وأنا واثقة جدا في الإنسان السوري وفي القيادة السورية، وبإذن الله كل فجر وكل شمس معها الكثير الكثير من الآمال. فلنترك الصغائر ونترفع عنها ولنخرج إلى الذي نراه. قلت يعني في أبيات ربما، اسمح لي أستاذ حسين،
1: بكل سرور، على العكس هذا يعني كرم منك
2: قليلة، لكن قلت لا ياسمين بها ولا أعطارا إن لم تجدد في دم الأنهار.
1: يا سلام.
2: لا ياسمين بها ولا أعطارا إن لم تجدد في دم الأنهار، فيحاء يلبسها الغمام لعله من دفئها يتنفس الأشعار. قالوا الظلام، فقلت أوقن أنها تستل من عمق الظلام نهارا، سيفا دمشقيا ولونا شاهقا وفمن يخبئ خلفه الأسرار. ما بين أندلسين آت، ما بين أندلسين آت، فافتحوا للفاتحين الأرض والأسوار. لي مصحفان ولست أقرأ، إنما لغتي بغير دمشقها تتوارى.
1: يا سلام. يا سلام. يا سلام. صح لسانك.
2: الله يسعدك.
1: يعني أخذت بنا في حديث النثري كان يجب علي أن أدخله مختبرا خاصا وأنا أستمع. ولفتت نظري عبارات المركزية التي أشرت إليها رابطة بين الماضي وبين الحاضر، فحملت نفسي أن أقاطعك فأقول، فلما جئت بالأبيات

0: ضيعتني.
1: أنا كدت أن أقاطع عندما تكلمت عن التاريخ وحتمياته المتعلق في تاريخ سوريا. دمشق 3000 عام قبل الميلاد، دمشق الذي احتاج محدثها وفقيهها ابن عساكر إلى 80 مجلدا في القرن السادس كي يكتب تاريخ دمشق.
0: لكن الأستاذة ابتهال تقول ما بين أندلسين
2: آتٍ، هناك أندلس أخرى، هذه التي أنا ليس مقاطعة لك يعني
1: أبداً.
2: ويعني أنتم كلكم من أهل الإعلام.
1: نعم،
2: هنالك أندلس أخرى قادمة، وهنالك فتوحات. كل الذين يريدون الموت للأمة الإسلامية والأمة العربية سيتفاجؤون تماماً، وهذا ترتيب بإذن الله إلهي كبير.
0: لكننا نحتاج إلى أن يعني يشد بعضنا أزر بعض.
1: نعم.
0: والثقافة التي تتحدثين عنها في دمشق، ذلك التاريخ العريق ما كان له لولا أنها اكتست بزخرف في إخوانها القادمين.
2: نعم.
0: من هنا وهناك. دكتور مشعل، هل تعتقد بأننا سنستطيع يعني قريبا في سوريا أن نشكل هوية ثقافية خاصة في المشهد الثقافي العربي، أو على الأقل في حركة الشعر العربي؟
3: والله لنمنطق الموضوع أكثر، سوريا تستحق المدائح الكثيرة في الجانب الثقافي وغير الثقافي، ولكن من السهل على سوريا أن تقود المشهد الثقافي جدا لسببين. السبب الأول ذاتي في سوريا، المخزون العظيم من المواهب ومن الثقافة. اليوم يمكن وأمس شفنا فقرات للأطفال وكيف يلقون القصائد وكيف ينشدون الأشعار بطلاقة وبقوة وبإتقان. حتى بعض لاحظت بعض الأطفال كان إذا نسي كلمة يضع كلمة بنفس
0: الوزن
3: ليتم، وهذا شيء لعله يعني
1: صحيح.
2: قدرات
3: عظيمة على أطفال في هذا العمر يعني. فأعتقد أن سوريا قادرة على قيادة المشهد وإعادة وبعث الشعر والثقافة للأمة العربية لسببين. السبب الأول الذاتي، قلنا أن سوريا تمتلك من المواهب والقدرات والمقومات الشيء الكثير. السبب الثاني للأسف الضعف الثقافي أو ضعف المشهد الثقافي في بعض الأقطار الأخرى.
0: يعني سنستغل الموقف نحن
3: والموقف. هو استغلال حميد يعني، هو استغلال لرفعة شأن الثقافة عموما في الدولة في الدول العربية. أنا أعتقد أن أي مشروع نهضوي عربي في أي دولة عربية حتما يعني سيصب في صالح الدول العربية مجتمعة، لأن ثقافتنا واحدة.
0: جميل جميل. لماذا لم تدعو وزارة الثقافة بعضا من الشعراء السوريين لكي يلتقوا إخوانهم القادمين من العواصم العربية ومن النواحي العربية؟ نحن في سوريا لدينا عدد ليس يعني بالهين والسهل كما ونوعا، وأعتقد أن من حق إخواننا الشعراء أن يشاطروا إخوانهم العرب القادمين منبرا ولو بشطر من الشعر، وأن يكون هنالك تبادل للرؤى واللقاءات. والدعوة أعلم أنها عامة ومفتوحة للجميع.
4: نعم.
0: حديثي عن الشعراء، هنالك عتب عليكم يا أبا معاوية.
4: نعم.
0: نحن أصدقاء على صعيد شخصي، وأنا وأنت زملاء.
4: أبو زين حبيب، ليس هناك أي داع لي يعني تبرير سؤالك. أنا دائما
0: أنا شعرت أنه يجب أن أبرر
4: المرمى الذي يجب أن تصل إليه. فيعني التعليل
0: هات
4: لا داعي له. أولا، الشعراء السوريون حاضرون هنا في هذا المهرجان.
0: يا دكتور أنا مضطر أقاطعك الآن.
4: نعم.
0: هناك ربما فئة من السادة المتابعين والأخوات المتابعات قد لا يكون وصل يعني وصلت الفكرة كما يراد لها، يعني أختصرها وخذ ما تريد. هنالك عتب عليكم في وزارة الثقافة وإدارة المهرجان من أن هنالك شعراء سوريين، ولا سيما من كانوا في الثورة السورية كما وكانوا نوعا وموقفا، من حقهم أن يكونوا حاضرين في المنبر الموجود الآن في دمشق. هم ليسوا موجودين. نحن نريد منك أن يعني نسير في هذا المجال لنفهم المشهد بشكل صحيح.
4: يعني ببساطة، هناك أمور تنظيمية تفرض ذاتها. يعني أنت يستحيل أن تأتي بمئة شاعر أو 200 أو 300 شاعر إلى مهرجان واحد، وهذا يعرفه الشعراء. يعني هناك مدة محدودة، هناك وقت محدد للأمسية الشعرية التي لا تتجاوز الساعة، فكيف أريدها أن تتجاوز إلى 3 ساعات و4 و5؟ هذا أولا. نحن كان عندنا مهرجان أيام البردة، شارك فيه أكثر من 60 شاعرا. كان عندنا فعاليات مع

0: عرض دمشق الدولي للكتاب العربي، شارك فيها أكثر من 100 شاعر، وهكذا حتى الآن شاركنا أكثر من 300 شاعر سوري غير الشعراء العرب
1: يا سلام.
0: وغير الإخوة العرب. العتب مقبول، ولكن عليهم كذلك أن يعذرونا، فأمور تنظيمية هي أقوى منا وهي التي تفرض ذاتها. هذا ما أريد أن أقوله.
1: جميل جميل.
0: ولا أدري من حديثكم بين دمشق والأندلس ماذا تذكرت قول محمود درويش: أمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر الدمشقي بأندلسي، هنا أضاء لك الليمون ملح دمي، وها هنا وقعت ريح على الفرس.
2: سلام.
0: أمر باسمك لا جيش يحاصرني ولا بلاد، كأني آخر الحرس.
1: يا سلام.
0: من هذا المهرجان أنا عن ذاتي أعتبره عملية جراحية على الأقل للملمة أجزائي، فأنا كنت أقول قلبي أنا الممتد من بغداد في شرق البلاد إلى ذرى تطواني، إن كان قلبي في دمشق فإن لي قلبا يعيش الهم في السودان. أنا كذلك توزعت، أريد أن ألملم أجزائي. أنا الذي قلت كأنما الشام في قلبي وتنزفني، وأن قلبي على ما فيه بغداد.
3: سلام.
0: أنا اليماني يا صنعاء، فاقترفي حزن المواويل، إن الحزن صياد، ما في موضع آه ليس فيه هوى، كأنني القدس والتاريخ جلاد. أنا ألملم أجزائي في هذا المهرجان. وأما عن الكل ككل فإنهم يجدون أنفسهم في هذا المهرجان. هذا المهرجان ليس مهرجانا سوريا ولا دمشقيا، هو مهرجان عربي وللشعر العربي. هنا وجد كل واحد منا نفسه، هنا عمل كل واحد منا على أنه باللغة العامية نقولها معزب، هو صاحب البيت، هو صاحب المكان، هو الذي دعا ولم يدعى. كذلك وجد كل شاعر نفسه هنا كما صورت لك حقيقة. لذلك نحن جميعنا معنيون بنجاح هذا المهرجان، وقد نجح بهذا الحضور بهذا الجمال. هنا وجد الشعر جوهره الحقيقي، والتقت الفكرة بحضورها، والتقت الهوية بسمائها. لذلك كانت دمشق، ولذلك كان الشعر، ولذلك كان مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي.
1: يا سلام. طبعا كان هنا في النحو فعل تام، لأنه بمعنى وجد
0: تام في هذه العبارة،
1: كان الشعر والشعر فاعل.
0: نعم.
1: هذه من أجل المتابعين الذين يسألون عن المشاكسات النحوية في منازل القصيد. والكلام الذي تقوله ينسحب وينطبق أيضا على إخواننا العرب والعالم الإنساني في هذا الفضاء المتسع. نعم. والذين أيضا لم تتح لهم ظروف التنظيم من أن يدعوا.
0: أكيد.
1: لا شك أننا سنرى وجوها أردنية جديدة في
0: صحيح.
1: مهرجانات أخرى مع تمسكنا برؤيتنا.
0: قبل ذلك وجوه أردنية في أيام البردة وفي معرض الكتاب، فعاليات على مدار 10 أيام. كذلك فاتنا أن يأتينا إخوتنا من المملكة العربية السعودية لأمور تنظيمية كذلك، وهم دعوا إلى كل مهرجان في سوريا.
1: جميل. إن شاء الله تظل الشام حاضنة لإخوتها العرب وللعالم الإنساني الجميل.
0: نعم.
1: أستاذة ابتهال تقولين: أخيط من كبريائي ثوب أجنحتي وأرتدي الشمس إني بنتها الكبرى، لا أستعيد خناسا إنما بلدي في كل جبهة صبح كفنت صخرة. لماذا كل هذه القسوة وكل هذا الألم؟ يعني أنا قبل قليل كنت أستمع إليك، شعرت بطاقة إيجابية جدا وأنت تحملين هذه الرسالة.
2: نعم.
1: لكن أبياتك هنا لا تحمل.
2: نعم.
1: رسالة إيجابية من الناحية الداعمة نفسيا.
2: ربما يعني هذه فاتحة القصيدة، إنما ختامها سبحان الله. هذه القصيدة كتبت مع بدايات ثورة ديسمبر العظيمة في السودان، ووقتها كنت مشاركة في برنامج شعري كبير، والجميع ينتظر، وهذه طبعا رسالة الشاعر أينما كان. فهذه القصيدة ربما يعني وجدت صدى كبير، هي غفاء على صدري يكابد. لكن ختام هذه القصيدة، وسبحان الله أنا أخذت في ختامي، كانت يعني ملت بشكل كبير وواضح على نزار قباني. فإذا سمحت لي وسمح طبعا زمن
1: سرور.
2: البرنامج قلت في ختام القصيدة: وأستعيد مقام الضوء شاهرة سيف الحياة لمن ألقى لنا قبرة.
1: سيف الحياة.
2: نعم. هذه القصيدة لها خصوصية عندي،

0: ميقاتك العطر عند المنتهى أسرى، نيلا يعانق في أرحامه السدرى، كنخلة علمت أترابها جملا من العطاء وألقت ظلها جسرا. يكابد الحزن شظ اليم أفئدة من التوابيت عند الضفة الأخرى. أدس خلف لهات الأرض أسئلة، أرى جماجم في نيرانها تقرى. أخيط من كبريائي ثوب أحجيتي وأرتدي الشمس إني بنتها الكبرى. صومي ثلاثا عرادا، ربما نطقت من تحتك الأرض من أفواهها أمرا. كل السماء على مدي مثقبة ولا خريفة، وحولي لون المجرى. ما عدت أرجو سيوفا كي تنبئني، أنا التي ببقايا نصلها أدرى. لا أستعيد خناسا، إنما بلدي في كل جبهة صبح كفنت صخرا. أشبلت أشبلت حتى أشبلت لغتي، أشبلت أشبلت حتى أشبلت لغتي، وفجر الحبر من أوجاعها زأرا. وكم خرقت على أمواجها سفنا سارت على الرمل لما لم تجد بحرا.
1: الله الله.
0: معي الخريطة في أرحامها حملت أجنة الحلم لكن لم تلد فجرا. أنا المخدرة العذراء يؤلمها أن يقطف الأفق من أجسادها الجمرة. أنا الجدار الغلام الحوت معذرة لم أستطع رغم ما في جبتي صبرا. هم أشبوا الماء لكني على ظمئي أشق أوردتي كي يبلغ النهر. أجادل الريح أشكو البرق آسية، شيدت من ثقة الصحراء لي قصرا. بكيت كل نزار في رسولته وصرت أتلو على أشلائها شكرا. لو أخرج الآن من أعماق سنبلة يستطعم الناس من آفاقي الشعرى، وأستعيد مقام الضوء شاهرة سيف الحياة لمن ألقى لنا قبرا.
1: يا سلام.
2: سلام.
1: تستعيد سيف الحياة، بل تشهر سيف الحياة.
2: سلام.
1: لمن قلت في قصيدتك الصورة الشعرية التي تتحدث فيها إن كان قد بسط يده لكي يقتل فما كنت لي تمد يدا،
3: فإن مددت يدا النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا، قسمت قلبي على مليار مئذنة فحيثما أذنت أجزاؤه سجد.
1: الله الله. الوقت يضيق لكن القلوب تتسع بكم والشعر يكتسي جمالا بكم، ونريد كلمة كلمة ولنترك أبا معاوية في نهاية حديثنا. أستاذ لؤي،
4: راهنا وكسبنا الرهان،
3: الحمد لله.
4: من يعول على السوري لا يخيب، هذه الطاقة الكامنة في السوري ستجعله يغلب هويته الحقيقية على كل هوية فرعية، ويعود بدمشق أو يعيد لدمشق وجهها النضر ووجهها المشرق.
1: سعداء بكم أستاذ لؤي. دكتور مشعل،
2: أنا أقول يمكن من أول ما رأيت أول مشاهد لي في سوريا، سلبت جنان محبها بجنانها، سلبت جنان محبها بجنانها وأرته معنى الفن في أفنانها. الشام جميلة وتسلب يمكن عقول الشعراء والعشاق بجمالها، وازدادت جمالا بعد هذا التحرير الجميل. ولكن سمعت في لقاء أمس لمعالي وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قال كلمة جميلة، يعني قال سوريا بهذه الفعاليات تتعافى معرفيا وتتعافى ثقافيا. فعلا ما مر يعني بسوريا من سنوات كما ذكرت ليس بالشيء السهل،
1: معركة الوعي كما سماها الأستاذ لؤي قبل
2: بالضبط قليل. فلعل هذه الملتقيات يعني من التعافي المعرفي، وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مرحبا بكم في يعني نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
2: الله يحفظكم
1: أستاذ ابتهال.
0: يعني كلمة أخيرة، شكرا طبعا لكم، شكرا للدعوة الكريمة، شكرا لسوريا والذين يتوقعون الشيخوخة لسوريا. سوريا تظل شابة، لن تشيخ أبدا، ربما تمرض.

0: ربما يعني يصيبها بعض الأشياء، لكنها تظل شابة قوية فتية، وأقول بشكل دائما قيادة الأمتين العربية والإسلامية ستأتي من هنا. أكرر، هنالك أندلس قادمة من داخل الأراضي السورية. توقعوها، هذه رسالة لكل التاريخ ولكل العالم.
1: هل هذه يعني من الأسرار المخبأة التي كشفتها اليوم؟
2: نبوءة
0: بإذن الله تعالى.
1: ومن خلالك أيضا شكرا للأستاذة أماني التي حضرت معنا هنا. أبا معاوية،
2: يعني أريد أن أقول كما قال البردوني، يعني عندما هنا التقى الأخ بأخيه لقي الشقيق أو لاقى الشقيق شقيقه فاسألهما كيف التلاقي بعد طول غيابي. والتقى الشعر بالشعر حين التقى دمشق بهؤلاء الكبار. فنعتذر عن كل تقصير، فنحن كما قلنا في مرحلة التعافي، فليعذرنا كل من رأى منا تقصيرا، وإن شاء الله تكون دمشق حاضنة لمهرجانات قادمة وقادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم لهذا الحضور الجميل والبهي. لاقى الشقيق شقيقه فاسألهما كيف التلاقي بعد طول غيابي، وأعود أسأل جلقا عن عهدها بأمية وبفتحها الغلاب. اليوم ألقى في دمشق بني أبي وأبث أهلي في الكنانة مابي، فدمشق بستاني ومصر جداولي ورحاب مكة مسرحي وشعابي. حلقة فريدة وخاصة من منازل القصيد كانت في مهرجان دمشق للشعر العربي. منازل القصيد يحييكم، تلفزيون سوريا هنا دمشق.

0: واعتزلنا عن النفق إننا فاتحين الوظيفية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أنا نزلت عن النفق، كان الصاروخ ضاربني. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: يعني انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
3: اجت سيارة حملون اي واحد يقرب له انقلع من هون.
4: انه راح كذا مرة لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنهم، ما خلو.
2: انها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية الى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

نشرة الأخبار بالتلفزيون سوريا، أهلا بكم. الجيش السوري يرفع حالة التأهب إلى الجاهزية القصوى، والعراق يقول إنه لا توجد تهديدات على الحدود مع سوريا. نعيم قاسم يقول إن حزب الله منفتح على عقد لقاء مع القيادة السورية، ويدعو إلى الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية مع دمشق. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تختتم الجلسة الثامنة من محاكمة عاطف نجيب، وتحدد موعد إصدار الحكم بحقه في 11 من هذا الشهر. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومباحثات حول قضايا الحدود والترتيبات الأمنية. في التفاصيل، أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق، تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع عناصرها بنشر قطعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. هذا ونفى قائد قوات الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادل وتنسيق معلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع الطبيعي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل وبالتنسيق مع بغداد. أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ جراد 122 وآلية بيك آب جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأوضح الجيش اللبناني أنه أوقف مواطنين لبنانيين من أفراد

0: شبكة التهريب، وضبط ذخائر حربية واعتادا عسكريا خلال عمليات دهم بحثا عن باقي أفراد الشبكة. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية التابعة للجيش عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب باستخدام كاسحات الألغام، وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد إتلاف قسم منها ونقل قسم آخر إلى مواقع آمنة وفق وكالة سانا. هذا وتواصل الوحدات الهندسية أعمال تمشيط مناطق ريف دمشق من الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق الكسارات على طريق جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن دورية الاحتلال أقامت حاجزا لتفتيش المارة وقطعت الطريق ومنعت المدنيين من المرور. وتأتي هذه الاعتداءات على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث يشن الاحتلال توغلات متكررة كما يعتدي على المارة ويعيق وينفذ عمليات دهم للمنازل بين الحين والآخر. ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة القبض على عصابة متهمة بالاستيلاء على عقارات تعود لأشخاص خارج سوريا باستخدام وثائق مزورة وانتحال صفات المالكين. وقالت قوى الأمن الداخلي إن أفراد العصابة ضبطوا داخل دائرة السجل العقاري في أثناء محاولتهم نقل ملكية عقارين بعد انتحال امرأتين صفة مالكتهما. أضافت أن الموقوفين اعترفوا بتزوير بطاقات شخصية ووثائق رسمية لإتمام عمليات بيع احتيالية، في حين تتواصل التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية إلهام أحمد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إنه لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت المناسب للطرفين، مؤكدا على أهمية وضرورة العلاقة بين لبنان وسوريا، قائلا إن سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما أن لبنان المستقر هو سند لسوريا بحسب تعبيره.
1: ونتمنى كحزب الله أن تنجح سوريا في بسط العدل.
2: تتقاطع تصريحات بشأن إمكانية الحوار بين دمشق وحزب الله التي تتزامن مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة في المنطقة، والتي تعيد رسم التوازنات في سوريا ولبنان بعد سنوات من التوترات التي أعقبت الثورة السورية.
1: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
2: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أعلن عدم الامتناع عن عقد لقاء علني مع القيادة السورية عندما يرى الطرفان أن الظروف باتت مناسبة، مؤكداً أن سوريا المستقرة تشكل سنداً للبنان، كما أن استقرار لبنان ينعكس إيجاباً على سوريا.
3: نحن بنشوف أنه في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان.
2: حديث قاسم جاء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً، أكد فيها أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة، رغم انتقاده للدور الذي لعبه الحزب في مساندة النظام المخلوع خلال سنوات الثورة السورية. تصريحات قاسم أعقبت خطوات عديدة لإعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت، كان أبرزها زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى لبنان، بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين ملفات أمن الحدود ومكافحة التهريب والتعاون الثنائي في إطار توجه معلن لإعادة

0: بناء العلاقات بين البلدين على أسس جديدة. وتأتي هذه الدعوات المتبادلة في وقت تتكرر فيه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تدخل دمشق المباشر بدور أكبر في الملف اللبناني، بما في ذلك المساهمة في نزع سلاح حزب الله ودعم استقرار لبنان، وهو ما تطرق إليه الرئيس الشرع نافيا إمكانية وقوعه في عدة مناسبات. وفي ظل الإعلان المتبادل عن إمكانية اللقاء المباشر بين دمشق وحزب الله الذي خلف تركة ثقيلة بالانتهاكات في ذاكرة السوريين، يبقى باب السؤال مفتوحا عن ماهية الدور السوري المرتقب في تحقيق التوازن بالمنطقة ومستقبل المسار بين حزب الله وسوريا.
1: اختتمت محكمة الجناية الرابعة في دمشق الجلسة الثامنة من محاكمة عاطف نجيب، وحددت 11 من آب الجاري موعدا لإصدار الحكم. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن الدعوى ضد نجيب أصبحت في مراحلها الختامية بعد استكمال الإجراء.

تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من الحرية لمرات عديدة. تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص والقتل القصد لأطفال دون 15 من عمرهم. تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية التحريض على القتل وجناية التعذيب المفضي إلى الموت. إنزال أقصى العقوبات الجنائية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق هذا المتهم ورفاقه المتهمين الآخرين الفارين من وجه العدالة.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن دمشق أبدت استعدادها لتقليص وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير، في إطار مناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة تتعلق بإمكانية رفع العقوبات وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تضع تقليص استيراد النفط الروسي شرطا رسميا ومسبقا لرفع التصنيف، لكنها شجعت دمشق على تنويع شركائها الاقتصاديين. من جهتها أشارت مصادر سورية إلى أن اعتماد البلاد على النفط الروسي يأتي بدافع الضرورة في ظل محدودية البدائل، مؤكدة أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح لها بتوسيع خياراتها وتنويع مصادر طاقة متنوعة. أجرى وفد مشترك من الشركة السورية للبترول وشركة HKN إنرجي الأمريكية أجرى جولة تفقدية في حقل رميلان النفطي بمحافظة الحسكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية يوسف قبلاوي أن الجانبين يعملان على زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل حقول وأبار رميلان النفطية. وبحسب الشركة السورية للبترول فقد تناول الجانبان خطط تطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني المستهدف لرفع إنتاج الحقول تدريجيا إلى نحو 200,000 برميل يوميا. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي. نظم عدد من أهل محافظة الرقة وقفة احتجاجية في دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، كما طالبوا أيضا بتمديد مهلة تبديل العملة القديمة ودعوا كذلك إلى عزل المحافظ.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة رقة تنفيذ حملة أمريكية من قبل فرع المباحثات الجنائية استهدفت مكاتب الصرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار الصرف عبر تداول العملة القديمة. هذا وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفات مشابهة وتقديم المتورطين للقضاء بحسب قيادة الأمن الداخلي في الرقة. أعلنت مديرية إعلام الرقة اعتماد آلية جديدة لاستبدال العملة القديمة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات على أهالي المحافظة. وتتيح الآلية للموظفين تقديم حساب شام كاش لإيداع قيمة العملة الجديدة بدلا من القديمة، مع السماح باستبدال مبلغ يصل إلى 100,000 ليرة جديدة. ويجري الاستبدال عن طريق شام كاش في مراكز بريد الرقة والسبخة والطبقة والجرنية والدبس عفنان وتل أبيض. هذا وكان تلفزيون سوريا رصد واقع الازدحام على البريد المخصص لاستبدال العملة في مدينة الرقة نتيجة إقبال المواطنين عليها.
1: نروح نشتري خبز ما حد ياخذ منا، نروح على الدكاكين ما حد يشتري ياخذ ما حد يستقبل المصاري. طبعا هاي المصاري قديمات سوريه ايه، فاحنا الموظفين مثلا انا احكي لك باسم الموظفين، طيب عندي مصاري وما اقدر اشتري خبز، عندي مصاري ما اقدر اشتري خضره، طيب نروح على الدكاكين يقول هاني شغلتي. اليوم رافعين سعر الدولار يقول لي ابدل كيان على سعر 20، يعني يحاسب علي الدولار ب 20 ليش؟
2: اليوم صار لي اني اسبوع اروح واجي على الفاضي. طيب ليش ما تفتحون مجال؟ ليش ما تفتحون مراكز ثانيه؟ فهمت علي؟ ليش حصرتوها بخلال مده معينه؟ طيب انا بالله العظيم هذا منظر ذا؟
3: انا من الصبح هنا، من الساعه 5 ساري. درت السوق كلها تاعم، لا حدا يصرف لي ما عندي، لا حد يشتري لي ولا حد ينطيني ولا شيء، والمصاري اللي بجيبي رجعت ايد من ورا ايد من قدام، شو اسوي بيهم؟ وين اروح بيهم؟ والعمل لا ينطونا مصاري ويقولوا لنا هاكم بدلوا، ونروح على المصرف تاع نصرف ياخذ عليها على النسبه 20، شلون صارت ذي؟
4: والقيمه اللي يبدلونها مليون ليره، وين هاي مليون؟ وين تصرف هاي؟ انا اوجه كلامي لرئيس احمد الشرع ومفتي الجمهورية العربية السورية اللي قال حرام تشترون بضريبة. أنا أقول له الدولة هي المسبب، الدولة هي المسبب اللي خلت الشعب يتعامل بضريبة. أتمنى من سيادة الرئيس اللي هو يعني قال أطيعوني ما أطعت الله، وين العمل هذا؟ العمل هذا تعال شوف البريد، مئات آلاف من الناس واقفة مشان تبدي المليون.
5: نعاني من الفقر اللي عشنا بيه، فران ما عاد تاخذ العمله هذه صارت ورق، والجوع بالشعب كل محافظه الرقه. تروح عليه الكازيه ما يعبي لك الا بالعمله الجديده، والكلها متعامله مع التجار والصرافين. اي مواطن من محافظه الرقه قاعد يعاني من الفقر والنساء وكلها زايعه بالشوارع، والحظه طالعه تريد تشتري خبز عمله ما عاد تمشي.
0: قالت وزارة التربية والتعليم أن المنظومة الإلكترونية لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة شهدت معدلات دخول غير مسبوقة، ما تسبب في أعطال تقنية حال دون وصول طلاب إلى نتائجهم عقب صدورها مساء أمس. وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح في الفرع العلمي من الشهادة الثانوية تجاوزت 65%، وفي الفرع الأدبي تجاوزت النسبة 68%.
6: صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2026 جاء على السوريين بلحظات عصيبة، بدأت مع الإعلان عن صدورها رسمياً وازدادت مع إصابة تطبيق اعتمدته وزارة التربية والتعليم يحمل اسم الامتحانات العامة بعطل فني جعل من أدائه أبطأ والدخول إليه أصعب. الوزارة بررت المشكلة التقنية بالتطبيق بالقول إن المنظومة الإلكترونية شهدت معدلات دخول غير مسبوقة من المستخدمين، قدرتها ب 251 مليون محاولة دخول خلال ساعات من إعلان النتائج، مشيرة إلى أنها عملت على معالجة المشكلة وإطلاق نسخة محدثة لتخفيف الضغط عن النسخة الأولى وتحسين سرعة الوصول إلى النتائج. أما عن نسب النجاح فأعلنت الوزارة أن نسبة نجاح الطلاب النظاميين تجاوزت 65% للفرع العلمي و68% للفرع الأدبي للطلاب النظاميين وقرابة 50% للطلاب الأحرار ونحو 70% لطلاب الثانوية الشرعية، ما أظهر ارتفاعاً بنسبة النجاح للفرع الأدبي وانخفاضاً للفرع العلمي مقارنة بالعام الفائت. من تنوع مناهج الثانوية بين منهاج المجالس والمنهاج الرسمي المعتمد إلى نسب النجاح للطلاب المتقدمين لهذا العام، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية استيعاب الجامعات الحكومية للطلاب الناجحين وتحديات توحيد المناهج الدراسية في مختلف المناطق السورية.
0: أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال، وتضم نحو 98 عائلة متجهة إلى ريف حماة الشمالي والشمال الغربي. وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. سجلت محافظة إدلب ارتفاعا بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
7: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهدا متكررا أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
8: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
7: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر، وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسيعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
9: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمي الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
7: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
10: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطيرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة حلب جثمانين شابين تعرضا للغرق أثناء السباحة في ساقية ريّن ببلدة تل حاصل شرقي حلب. وعملت الفرق على انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشفى تل عرن لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وشهدت ساقية تل حاصل وفاة طفلين غرقا الشهر الماضي أثناء السباحة ضمن عدد من حوادث الغرق في المحافظة. بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات بعد شكاوى من الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
11: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
12: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعاً، وحاليا نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريبا سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون الأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة مركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
11: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.
13: نحن طبعاً عم نعاني من مشاكل كثيرة، وهي أول الإنارة الليلية. الإنارة الليلية عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاة الفجر عم يجوا خايفين من الكلاب الشير دي، وأي شغل عتم ظلام ما بشو، مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتم ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بيهتفش بشكل، هذا بنكسر.
14: بالنسبة لموضوع الإنارة طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم تتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين عليه إن شاء الله. لكن موضوع في بالنسبة لموضوع النظافة بدنا اهتمام أكثر، وطبعا موضوع الكهرباء بصير بطء في سرعة الاستجابة، نتمنى يعني هذا الأمر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالإضافة لموضوع المي كمان أكيد.
11: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
0: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض حكاية في مطار دمشق الدولي بمشاركة النساء وأشخاص من ذوي الهمة، بهدف عرض منتجات ومشغولات تحولت فيها المهارات إلى فرص للعمل والتمكين الاقتصادي.
15: كل واحد يكون بالأسعار.
16: نحن من أهم الاستراتيجيات بوزارتنا دعم الفئات المهمشة والحماية الاجتماعية، وجزء من هذا الشيء أنه نمكن النساء المعيلات خصوصا وذوي الإعاقة ليأخذوا ليكون عندهم عمل كريم، لأنه نحن مساعدات بتروح وبتجي، بس العمل الكريم هو اللي بيستدام. كوزارة شؤون اجتماعية وعمل بهذا المكان بهيك مشاريع تدمج الشغلتين مع بعضهم، دعم الفئات المهمشة وتأمين عمل كريم. ذوي الإعاقة اليوم نحن عندنا نسبة كبيرة بسوريا، ودعمهم ودعم النساء الأرامل ونساء الشهداء هو جزء من لا يتجزأ من استراتيجيات الوزارة عندنا.
0: استعادت متنزهات ريف دمشق نشاطها خلال فصل الصيف مع إقبال متزايد من العائلات والسوريين القادمين من خارج البلاد، ما عاد الحركة إلى القطاع السياحي في المنطقة.
17: بعيدا عن صخب المدينة يجتمع الأصدقاء والعائلات لقضاء يوم هنا، حيث منتزهات ريف دمشق التي تحولت إلى وجهة للسوريين الباحثين عن فسحة للراحة والاصطياف.
18: كل أسبوع بنطلع يعني مرة على مضايا، مرة على بقين، على الزبداني، ولهون على عين الجوزة، بقى كتير كتير القعدة حلوة هون وبتشرح القلب يعني، والمي الباردة ونحط البطيخة بالميات هيك يعني.
19: هلا نحن نجي لهون

0: كل جمعة بنجي هون بنغير جو، بنغير عن الشغل وما شغل، ندشر الشغل بنجي لهون كل أسبوع، بطلع أنا ورفقاتي أنا وأهلي.
1: لم تعد هذه الوجهات تستقبل العائلات السورية وحدها، بل تشهد إقبالاً من القادمين من خارج البلاد، لا سيما مع زيادة أعداد المغتربين العائدين إلى سوريا، في حركة تنعكس على الموسم السياحي وتعيد النشاط إلى منتزهات ريف دمشق.
2: والله أفضل بكثير الحمد لله، الناس بتلاقيهم خاصة السنة المغتربين كلهم يترددوا ويجوا لعند أهلهم، حتى بيجينا جروبات سياحية من الأردن الشقيق يعني كمان الحمد لله، والله بيجوا عم يكونوا مسرورين هون، وخاصة بمنطقة الزبداني يعني سيا ودمشق عم يكونوا كثير يعني مسرورين وفرحين إنه هن زاروا المنطقة.
1: ومع تنامي الإقبال بدأت ملامح الانتعاش تظهر في الاستثمار السياحي، مع افتتاح منشآت جديدة وإعادة تأهيل منشآت قديمة استعداداً لموسم الصيف. تستعين منتزهات ريف دمشق مكانتها كوجهة مفضلة للكثير من العائلات السورية في فصل الصيف، مع ازدياد أعداد الزوار وعودة النشاط إلى العديد من المنشآت السياحية، في مؤشرات تعكس انتعاشاً تدريجياً للسياحة الداخلية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: حذرت مديرية السياحة في حماة من ملاحقة من يزاول نشاطا سياحيا بدون ترخيص أصولي، مؤكدة أن ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون. وأوضحت المديرية في بيان أن الأنشطة السياحية غير المرخصة تشمل تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية وخدمات العمرة وسائر الخدمات، مؤكدة استمرارها في ضبط المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، ودعت العاملين في القطاع إلى تسوية أوضاعهم القانونية. يواصل موسم الدراق في كسب حضوره كأحد أبرز المواسم الزراعية الصيفية، مع إنتاج متوسط هذا العام وجودة عالية للثمار التي تشتهر بها المنطقة، وسط أعمال المزارعين بفتح منافذ جديدة لتسويق المحصول وتصديره.
4: بين أشجار الدراق في بستانه بكسب يتابع فيكين قطاف الثمار بعد أشهر من العناية بها. موسم جاء بإنتاج متوسط، لكنه حمل ثمارا ذات جودة لافتة من حيث الحجم والمذاق، لتبقى هذه الأشجار مصدر رزقه الذي يراهن عليه في كل صيف.
5: بالنسبة للأمطار الربيعية الكثيفة اللي صارت غزيرة، تسببت أزل التلقيح الثمرة، تأثر المواسم بشكل ملحوظ، إنه نسبة المواسم صار أقل من وسط.
4: ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل فرض أعباء إضافية على المزارعين، لكن جودة المحصول أسهمت في الحفاظ على أسعار مقبولة في الأسواق. مع استمرار الإقبال على دراق كسب المعروف بمواصفاته المميزة،
6: اليوم الأسعار عم تفاوت بين 15 لـ25 ألف، إلا في سبب، لأنه نحن دراق كسب هو كيف بدي أقول لك يعني هو الأميز، هو الأزكى، وين ما رحت بيقولوا فواكه كسب غير.
4: وللدراق أصناف متعددة أبرزها المخملي والأملس، إلى جانب أنواع أخرى، وتتجه أنظار المزارعين إلى فتح منافذ جديدة لتصديره، بما يحقق قيمة أفضل لهذا المحصول.
7: يشكل الدراق واحداً من المحاصيل التي ارتبطت بهوية كسب الزراعية، والحفاظ على استمرارية زراعته لا يعتمد على جهود المزارعين وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى تسويق منظم يواكب هذا المنتج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودية أمام لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم الخميس المقبل. ونقلت وكالة سانا عن مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش قوله إن الإغلاق يأتي بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. ودعا علوش المسافرين إلى عدم التوجه إلى المنفذ خلال فترة الإغلاق واعتماد المنافذ الحدودية البديلة حتى

تكمل الأعمال المطلوبة ويجهز طريق بديل. هذا وسجل مرفأ طرطوس نشاطا متنامجا منذ مطلع العام مع استقبال 551 باخرة محملة بنحو 5 ملايين طن من البضائع العامة. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السفن توزعت بين 472 باخرة بضائع عامة و33 باخرة حاويات و46 باخرة صيانة، وبلغت بضائع الاستيراد نحو 3,900,000 طن مقابل 1,100,000 طن من الصادرات، وذلك بالتوازي مع أعمال لتحديث البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للمرفأ. قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الأجواء السورية سجلت عبور 20,315 طائرة خلال شهر تموز الماضي، في مؤشر على استمرار النمو المتسارع لحركة الملاحة الجوية والترانزيت عبر المجال الجوي السوري. وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سابقا صرح أن الأجواء السورية شهدت ارتفاعا إضافيا في الحركة نتيجة إعادة توجيه عدد من الرحلات الدولية نحو مسارات بديلة تمر عبر الأجواء السورية، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمجال الجوي السوري. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الخطوط الجوية تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 من آب الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكات الوجهات من وإلى مطار دمشق الدولي وفق الهيئة العامة للطيران المدني.

0: كشف مصدر رسمي لبناني رفيع عن اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل في روما، مبينة أنها ناقشت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله. وقال المصدر اللبناني في تصريح لوكالة الأناضول إن النقاش انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي. فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود على أن يستكمل الأربعاء، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها على أن يستكمل النقاش الأربعاء. وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام الدولة اللبنانية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أراضيها والعمل على إعادة جميع الأسرى، مشددا على أن هذا الملف يبقى أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها. وانتقد سلام ما وصفه بتفرد بعض الأطراف بقرار الحرب، معتبرا أن هذا النهج يسهم في مصادرة قرار الدولة وربطه بمحاور خارجية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستقرار الداخلي. وأضاف رئيس الحكومة أن أكبر خدمة قدمت لإسرائيل كانت إدخال لبنان في مغامرات حروب عبثية، مؤكدا أن بناء الحوار والوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون تحمل المسؤولية عن الخيارات السابقة التي دفع اللبنانيون ثمنها باهظا. أرحب بضيفي نقول شحود المحلل السياسي معي من ولاية ميزوري. أهلا ومرحبا بك سيد نقولة. بداية، يعني كيف يمكن قراءة استئناف المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل؟ هل هناك أي تقدم فعلي في مسار المفاوضات؟
1: أول شيء مساء النور لإلك ومساء النور أو صباح النور للمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: بالنسبة للمفاوضات، استئناف المفاوضات هي إذا بدك خطوة من 3 أيام، يعني رح بتكون لحتى السادس من أغسطس. يعني هذه المفاوضات بلشت اليوم وكان في فريقين، فريق سياسي وفريق عسكري، والمفاوضات تدور حول الحدود البرية والبحرية من الفريق العسكري، والفريق السياسي حول الانسحاب من النقاط من الجيش الإسرائيلي، من بعض النقاط اللي هي المنطقة التجريبية أو البايلوت زون. ويعني البعض يقول، بعض إذا بدك الأمور تقول بأن الاتفاق كان، يعني المفاوضات لم تكن جيدة جدا اليوم، يعني ويسعى لبنان إلى عدة مكاسب، ولكن الضغط الأمريكي كما عرفنا لم يكن موجودا بشكله السابق.
0: طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر يعني المواقف السياسية الإسرائيلية على فرص نجاح هذا الاتفاق؟ يعني اليوم بحسب المصادر اللبنانية أشارت إلى أنه يعني لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار.
1: يعني وقف إطلاق النار، الإسرائيلي أوقف إطلاق النار، بس الإسرائيلي بيعتبر، وهيدي من المصادر داخل المفاوضات، الإسرائيلي بيعتبر أنه هي منطقة عسكرية وهناك منشآت عسكرية وأنفاق تحت الأرض يجب تدميرها. يعني الإسرائيلي لن يوقف تفجير المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله، لأن حتى حزب الله لم يوافق على دخول الجيش اللبناني إلى تلة علي الطاهر، وهذه التلة هي استراتيجية ويوجد فيها أكثر من 300 مقاتل لحزب الله، وهناك أيضا ضباط من حرس الثورة ومخازن أسلحة داخلها. والإسرائيلي لن يتخلى عن هذا الموضوع، حتى كان هناك يعني اقتراح من الجيش اللبناني على دخول الجيش اللبناني إلى هذه التلة، ولكن حزب الله بأوامر من إيران رفض دخول الجيش اللبناني إلى هذه التلة لرمزيتها العسكرية والاستراتيجية ولوجود ضباط من حرس الثورة الإيراني موجودين فيها. يعني على الجيش اللبناني أن يفعل أكثر والا الاسرائيلي ليش بده يقدم يعني تنازلات للجيش اللبناني او لاي حدا تاني؟ يعني هناك مقاتلين داخل هذه التله عباره اكثر من 300 مقاتل.
0: نعم، بالحديث عن حزب الله اليوم، هل يمثل يعني سحب سلاح حزب الله، دعنا نقول، هو العقبة الأبرز للوصول إلى تفاهمات نهائية في هذه المفاوضات؟
1: عزيزي، يعني بين هلالين، حزب الله هو عقبة أمام الحل السلمي في لبنان وأمام السلام بين دولتي إسرائيل ولبنان. حزب الله لم يعد يحظى على قبول المجتمع اللبناني بأسره، يعني أكثر من 80% من الشعب اللبناني لا يريدون حزب الله لأنه برهن على أنه جزء من حرس الثورة الإيراني، يأتمر بالأوامر الإيرانية ولا يتعظ ولا يهمه أي
0: نعم،
1: من المصالح اللبنانية، ويفضل مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وهو ورقة تفاوضية بيد الإيرانيين ليأخذوا مكاسب من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: كل شكر لك نقول شحود، المحلل السياسي، كنت معي من ولاية ميزوري.
1: Thank you, Layla.
0: نظم لبنانيون مسيرتين في العاصمة بيروت بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ظل تأخر صدور القرار الاتهامي في القضية من جراء عراقيل سياسية وقضائية عطلت التحقيق لسنوات. وفي الرابع من آب لعام 2020 شهد مرفأ بيروت انفجارا أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، إضافة إلى تضرر نحو 50,000 وحدة سكنية، في حين قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار.
2: من قلبي

0: ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل العالم والمجتمع الدولي خلال مراسم تشييع عرفات فلسطينيين انتشلت من تحت أنقاض حي الصبرة بمدينة غزة. ناشد بالتحرك لوقف استهداف المدنيين بصل أن الأطفال والنساء في قطاع غزة ما يزالون يدفعون ثمن الحرب، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الهجمات على المدنيين.
1: يا دمار، يا مجتمعات، يا أحرار، يا أمم، لماذا يقتل الأطفال في غزة؟ لماذا تقتل النساء في غزة؟ لماذا ترتكب المجازر بحق الأبرياء في غزة؟ ولذلك أيها العالم، هذه النداء الذي نوجهه إلى العالم الإسلامي.
0: هذا وشيع فلسطينيون في قطاع غزة 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد بقائهم تحت ركام لأكثر من عامين في حي الصبرة. وكانت قوات الاحتلال عام 2023 قد قصفت مربعا سكنيا كاملا وخلفت مئة الضحايا.
2: وتجمعهم تحت سقف واحد، لكن يد القدر والعدوان تدت إلى ذلك البيت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ عمر محمد الحسين أبو محمد، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وشهداء غزة كما أمرنا ربنا. الحمد لله على قضائه وقدره، وإنا للمؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لقد جاء أقلامنا وتقبلهم من فردوس الأعلى، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. وإلى بيت أخي الدكتور مفيد الحسين وزير الأرشاد العامة السابق وبيوت العائلة، وهم يبرشون الجبهة تفرد كرب الأسرى.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. في حين رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والمساعي الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بقاء المسار الجنوبي في هرمز مفتوحا، وأضافت القيادة الوسطى إن المضيق متاح أمام جميع السفن التجارية، وبأنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق خلال 3 أشهر من الاعتداءات الإيرانية. نفى الرئيس الإيراني مسعود بسكيان نية بلاده توسيع نطاق الحرب، مشيرا إلى أن ما تفعله إيران هو الدفاع عن نفسها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني لم ينفي وجود انقسام داخلي في إيران، مطالبا بعدم السماح للعدو بتمزيق المجتمع بحسب تعبيره. ويأتي النفي الإيراني بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأن المفاوضات مع إيران تجري الآن رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان مستمرة بغية تنظيم العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. وقالت الوزارة أن المفاوضات تركز على تحديد مسارات آمنة للذهاب وإياب السفن في هرمز، كما أشارت إلى مساعي مشتركة مع عمان لوضع الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية لإدارة الملاحة في المضيق، لافتة إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المفاوضات سيكون بعد استكمالها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل دبلوماسي، مضيفا أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأكد الأنصاري أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون مع كل دول المنطقة وليس مع دولة أو دولتين، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على التوصل لاتفاق بشأن المرور الحر عبر المضيق. نظم أعضاء اتحاد سائقي تطبيقات وعمال التوصيل إلى جانب حزب برينت الأخضر حملة أوقف وايمو. نظموا وقفة احتجاجية أمام منشأة شركة وايمو في منطقة بارك رويال بالعاصمة البريطانية لندن، رفضا للتوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة. وقال المحتجون إن المركبات ذاتية القيادة تهدد الأمن الوظيفي للسائقين ومصادر رزقهم، داعين إلى توفير حماية أقوى لحقوق العاملين وضمان عدم تأثر وظائفهم بالتوسع في هذه التكنولوجيا. وثق باحثون مشاهد نادرة لأنثى دلفين قاروري الأنف وهي تحمل صغيرها النافق حديث الولادة عبر مياه المحيط الهندي في سلوك وصفه علماء الأحياء البحرية بأنه أحد أندر مظاهر الحداد الممتد لدى الدلافين.

0: واعتزلنا على النفق اننا فاتحين لطيفيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربه. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: يعني انقصت بيطلع فيها اكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
3: اجت سياره حملون حمل اي واحد يقرب ينقلع من هون.
4: انه راح كذا مره لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنون ما خلوه.
2: إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم. نقاشنا في المحور الأول عن اللقاء الذي يجمع الرئيس الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في دمشق، ونطرح السؤال إلى أين يسير اتفاق الدمج بعد هذا اللقاء. وفي محورنا الثاني نناقش صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية والخلل الذي أصاب تطبيق النتائج، فمن المسؤول عن هذا العطل التقني. وفي محورنا الثالث مشاهدينا تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن إمكانية اللقاء العلني مع دمشق، فهل تؤسس تصريحات قاسم مسارا سياسيا جديدا مع دمشق؟ وأخيرا نناقش تعيين سفيرا جديدا لروسيا في دمشق، فإلى أين تسير العلاقات السورية الروسية؟ أهلا بكم مجددا.

0: بكم مشاهدينا من جديد. انتهى اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبد اليوم في دمشق بدون إعلان رسمي عن نتائج الاجتماع، إلا أن ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر كان قد أوضح لتلفزيون سوريا أن اللقاء مخصص لبحث الملفات والمسائل المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني، موضحا أن بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات على الرغم من تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية. تفاصيل أكثر عن مسار العلاقة بين دمشق وقسد مع الزميل أمير رضوان.
1: تراوحت العلاقة بين الدولة السورية ما بعد التحرير وقوات سوريا الديمقراطية ما بين التصعيد والحرب الشاملة والتهدئة والدمج، إلا أن السائد في كل مراحلها هو إبقاء التفاهمات والاتصالات ولو بالحد الأدنى. مع بداية التحرير في 8 من كانون الأول عام 2024 حاولت قسد الاستفادة من المعركة وتوسعة مناطق سيطرتها على حساب النظام المخلوع الذي كان ينهار، إلا أن قوات عملية فجر الحرية تقدمت وحالت دون ذلك. نفى بعدها مظلوم عبدي قائد قسد رغبة قواته في القتال، مشيرا إلى تفضيله مشروع حوار وطني. ورغم أن الحكومة الوليدة وقسد أبديا رغبتهما في الاتفاق مرارا، إلا أن ملامح الخلاف بينهما بدأت تتضح مع مؤتمر النصر في شباط من العام 2025. في 10 من آذار من العام ذاته كان مفاجئا لكثيرين ظهور الرئيس أحمد الشرع بجانب قائد قسد ليعلنا اتفاق الدمج الأول للمؤسسات المدنية والعسكرية ووقف إطلاق النار بمهلة تنفيذ ممتدة حتى نهاية العام. تلا ذلك رفض الإدارة الذاتية وجهة قسد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وبطء في مسار الاندماج وعودة تدريجية للتوتر في السياسة والميدان. كان جوهر الخلاف مطالبة الحكومة بحل مؤسسات قسد كافة وضمها لمؤسسات الدولة، بينما تمسكت قسد بصيغة دمج تدريجية مع الحفاظ على بعض قواها المحلية. انتهت المهلة مع بداية عام 2026 ولم تستكمل جميع بنود الاتفاق ليعود التصعيد العسكري مطلع العام الجديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش على الحيين. ثم وفي شهر شباط توسعت عملياته في دير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب لتتآكل مواقع قسد وتنسحب باتجاه الرقة ثم دير الزور وتبقى في مواقع بمدينة الحسكة وأجزاء من ريفها. في 29 من كانون الثاني جرى توقيع اتفاق تنفيذي للدمج العسكري والإداري الشامل لقسد مع الحكومة، وبعد ذلك بأيام بدأ دخول مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية لمواقع متفق عليها بشمال شرقي سوريا وفي منطقة عين العرب بريف حلب. تضمنت التفاهمات معالجة ملف المعتقلين لدى الطرفين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ودمج الألوية العسكرية لقسد ضمن الجيش، ليخرج مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بتصريح قال فيه إن الورقة ترجم إلى أفعال. مسار طويل من الدمج يؤمل أن يطوي صفحة من تاريخ الانقسامات والتباينات السياسية والعسكرية وأن يمهد لاستقرار المناطق التي كانت تنشط فيها قسد.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي إبراهيم الحلبي، ومعنا أيضا الدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي ضيفي من الحسكة. أهلا بكما دكتور خالد. دعني أبدأ معك، يعني المصادر التي لدينا تقول بأن اللقاء حدث وانتهى بالفعل، لكن ليس هناك حتى الآن تصريحات واضحة أو رسمية سواء بموضوع انتهاء هذا الاجتماع أو عن أي معلومات رشحت عنه. هل لديك معلومات عن أجندة هذا الاجتماع؟ لماذا جرى الآن؟ خاصة أنه الاجتماع السابق يعني مر عليه عدة أشهر، ربما كان في إبريل نيسان الماضي.
2: نعم، تحياتي لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم أيضا. يعني حقيقة يعني حيثيات الاجتماع كان واضحا وما سيتم مناقشته مع الحكومة في دمشق، يعني كانت على رأسها زيادة عدد يعني المقاتلين المتعلقة بالألوية الثلاث في المنطقة تماما، إضافة إلى يعني مناقشة واقع يعني التعليم ما يتبع لمؤسسة التعليم العالي وجامعة رجبة كانت أيضا من الأولويات الأولويات التي سيتم مناقشتها يعني من قبل الجنرال مظلوم عبدي مع الحكومة في دمشق، إضافة إلى يعني هناك يعني عدد من التسميات التي ستكون في مراكز قيادية ضمن هيكلية الدولة السورية. هذا يعني بشكل عام ما سيتم.
0: معلش يعني بس دكتور خالد، يعني لو تسمح لي، ما تفضلت به من بنود قد تكون ربما على الأجندة، تبحث هذه ربما مع الحكومة مع الوزراء، لكن هنا نتحدث عن لقاء على مستوى رئاسة الجمهورية، يعني لربما يعني يوحي هذا بأنه الموضوع أكبر من ذلك.
2: هذه الأمور نعم عزيزتي، هذه الأمور يعني باتت عالقة على ما يبدو، وخاصة يعني فيما يخص يعني بإطار يعني زيادة عدد يعني الألوية، يعني قصد تحاول يعني أن يكون هناك عدد يعني أكبر أو تحافظ على يعني عدد أكبر من قواتها ضمن هيكلية الجيش، ويعني تحرص بأن لا يذهب أحد منهم إلى منزله تماما. وهذه الهيكلية هي يعني كانت معدة من قبل وزارة الدفاع بأن يكون لكل لواء يعني 900 يعني عسكري، وقصد تريد أن يكون هناك زيادة في العدد تماما. هذه كانت من الأولويات التي باتت يعني كمشكلة يعني أمام يعني تطور لحالة دمشق تماما، إضافة إلى يعني الواقع المتعلق بوزارة التعليم العالي والزيارة الأخيرة لوزير التعليم العالي لجامعة الرجاء، فهذه الأمور هي باتت عالقة.
0: ما هو العالق بالنسبة للتعليم العالي؟
2: أتحدث عن العقبات الموجودة وهذه العقبات. نعم،
0: ما هي المشكلة المتعلقة بالتعليم العالي بالضبط دكتور؟
2: يعني تماما الامر بات متعلقا بتسميه جامعه روجافا ويعني قبول الشهادات الجامعيه، ايضا كان يعني هناك بعض العوائق في الاطار، ويعني كانت تناقش يعني ما بين الجنرال مظلوم عبدي والرئيس احمد الشرع، اضافه الى يعني التعليم باللغه الكرديه ايضا يعني بان تكون يعني كلغه يعني رئيسيه ولغه يعني الى جانب اللغه العربيه، ايضا هذه الامور ستناقش لانها باتت عالية. وهناك حديث بأنها كانت من أحد بنود اتفاقية 29 كانون الثاني، لكنها لم تطبق على أرض الواقع، ويعني وزارة التربية
0: هناك بعض المصادر أيضا دكتور، هناك بعض المصادر تتحدث عن أنه هناك أيضا عدم اتفاق على موضوع تسليم السلاح الثقيل حتى الآن.
2: اطلاقا الامر لا يتعلق بهذا الامر، الامر يعني الامر العسكري متعلق فقط بزياده عدد قوات الالويه الثلاثه يعني المتعلق في بالمنطقه الشرقيه، وما تم الاتفاق عليه باتفاقيه 29 كانون الثاني هي زياده عدد الالويه. حتما يعني هذه القوات قد يعني اندمجت يعني تحت مظله وزاره الدفاع وذهبت الى تدريبات عسكريه في الاكاديميات العسكريه السوريه، وانجز يعني في الحاله العسكريه ما يقارب 70% من الخطوات العمليه على الأرض. حتما يعني الأسلحة الثقيلة سيعني تكون تحت إشراف وزارة الدفاع بشكل كامل، وقصد يعني في الحالة يعني الحضورية الحالة الواقعية انتهت وأصبحت جزءا من وزارة الدفاع، لكن الإشكالية تكمن في عدد القوات، وهذه معلومات

0: وأكدوها لك تماما. هذه الإشكالية يعني أصبح يعني عائقا، وهنا استدعى تدخل الجنرال مظلوم عبدي.
1: يعني فقط قبل أن نذهب إلى نقطة أخرى، ما هي نقطة الخلاف الأولى؟ تريد قصة تضمين كل عناصرها؟

0: عناصر يعني سوريا، وبالاساس هي يعني قوات سوريا الديمقراطيه عندما تشكلت في المنطقه تشكلت من رحم الواقع والالم، وعندما يعني هاجمت يعني تنظيم داعش الارهابي المنطقه فحمل الجميع السلاح وانضموا تحت مظله يعني قوات سوريا الديمقراطيه، وهنا تحرص قوات سوريا الديمقراطيه تضمين كافه العناصر تحت مظله وزاره الدفاع وان لا يكون هناك استبعاد لاي يعني عنصر، وهذا ما تسبب باشكاليه مع وزاره الدفاع وما استدعى يعني تدخل الجنرال مظلوم عبدي الذهاب الى دمشق، واصبحت من اولويات المناقشه مع الرئيس احمد الشرعي، وحتما ستكون هناك خطوات مستقبليه. عزيزتي نحن نتحدث عن انجاز 70% من الحاله العسكريه في الاندماج، سواء يعني من يعني القوات التابعه لوزاره الداخليه او لوزاره الدفاع.
1: إيه لكن يعني تعرف دكتور انه الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني ربما ينجز 90% ومن ثم ينهار الاتفاق على تفاصيل أخرى لا سمح الله. طب بكل الأحوال يعني سأعود إليك لمناقشة تفاصيل أخرى متعلقة بهذه الزيارة ومحيطة بها، لكن أصبح لدينا الآن تصريح رسمي حيث نقلت سانا بالفعل عن استقبال الرئيس الشرع اليوم في قصر الشعب لمظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور أيضا، والتصريح الرسمي يتحدث عن أنه جرى بحث استكمال تنفيذ الاتفاق مع قسد ومتابعة مسار الاندماج، يعني يبدو تصريحا بروتوكوليا. أستاذ إبراهيم، هل نملك انطباعات ربما مسربة أو جرى الحديث عنها في دمشق عن النتائج المحتملة لهذا الاتفاق؟ عفوا لهذا اللقاء.
2: مساء الخير نور، مساء الخير إذا ضيفك الكريم والمتابعين التلفزيون السورية. يعني أنا أرى أن هذا الاجتماع يعني استعجل عليه أو طلبه يمكن مظلوم عبدي من الوفد الرئاسي، أراد رؤية فخامة الرئيس أحمد الشرع بعد الاحتجاجات التي حدثت في محافظة الحسكة وبعد نصب خيمة الكرامة. كان هناك ضغط شعبي داخل محافظة الحسكة من أبناء محافظة الحسكة على كلا الطرفين، على قسد وعلى الوفد الرئاسي، من أجل التعجيل في تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني الذي كان يتضمن بالدرجة الأولى أطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين، كل المهجرين، نتكلم عن كل المهجرين عربا كانوا وأكراد، وكذلك صحيح. المعتقلين المغيبين إلى الآن في سجون قسد، وكذلك المعتقلين الذين تم تغيير الوصف الجرمي لهم وتم ترحيلهم إلى العراق، عدد كبير منهم لم ينتموا لتنظيم داعش، من حق هؤلاء أيضا أن يعودوا. فبالتالي هذه الملفات التي يعني ضغط من خلالها الشارع الحسكاوي أدت إلى أن يكون هناك اجتماع من أجل التعجيل في تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني. بالإضافة إلى ذلك يعني لا ننسى أيضا التصرفات التي كانت تقوم بها شيبة الثورية من استفزازات بحق الشارع الحسكاوي، من يعني اليوم أنزلوا القارمة في مدينة عمودة وقبلها أنزلوها في القصر العدلي، الدعس على كلمة العربية عدة مرات، الدعس على علم الجمهورية العربية السورية. يعني هذه الاستفزازات وهذا أدت إلى احتقان شعبي، فبالتالي اليوم لا أحد راضي حقيقة من الخطوات الدمج التي إلى الآن جرت. هناك خطوات بطيئة جدا إلى الآن، لا توجد يعني خطوات.
1: لكن يعني أستاذ إبراهيم،
2: الناس كلها تعاني.
1: يعني اسمح لي، يعني يبدو جزءا من الاحتجاج الجاري في الحسكة على الاتفاق نفسه وليس فقط على أنه إلى أين وصلنا في تطبيقه، أليس كذلك؟
2: نعم بالتأكيد نور. يعني لماذا يعني في سوريا ككل لم يكن هناك محاصصة؟ المحاصصة فقط حدثت في محافظة الحسكة، حصة لقسد وحصة للحكومة السورية. يعني هذه المحاصصة هي حقيقة مزعجة ومزعجة جدا لأبناء الحسكة وأبناء الثورة السورية بالتحديد. هناك تهميش عظيم وقع على أبناء الثورة من العرب ومن الأكراد. أريد أن أعود إلى إلى إلى إلى بداية الثورة السورية، إلى من شاركوا في هذا الحراك الثوري من أبناء منطقة الحسكة من الأكراد ومن العرب، من حملوا أعلام الثورة وممن هتفوا للحرية وهتفوا أزادي. هؤلاء اليوم هم خارج هذه المعادة، 90% ولا
1: طيب
2: أكثر من 90% هم مهمشين،
1: قصد همشتهم
2: وانطرفوا حربتهم، وكذلك الحكومة السورية.
1: كيف يمكن أن تناقش هذه المشكلة بين طرفي الاتفاق الذين هم الحكومة أو رئاسة السورية اليوم كما شاهدنا وطرف قسد مظلوم عبدي بدون أن يكون الطرف المحتج حاضرا؟ يعني ما النتيجة التي يمكن الوصول إليها بشأن احتجاج أهالي الحسكة؟
2: نور، أنا اليوم من خلال الاجتماع ووجود السيد العميد زياد العايش أظن أن الرسالة وصلت، لأنه كان هناك تواصل من أبناء الحسكة مع الوفد الرئاسي وتم نقل المطالب بشكل واضح وبشكل صريح، ونحن أيضا تواصلنا مع السيد العميد زياد العايش وأظن أن كل مطالبنا اليوم كانت موجودة.

0: في الاجتماع مطالب أبناء الحسكة ككل، وليس أنا لا أريد أن أتحدث فقط كأبناء ثورة، ولكن أريد أن أتحدث عن جميع أبناء الحسكة من العرب ومن الأكراد المتضررين مما يجري إلى الآن. هناك ضرر كبير وقع على أبناء الحسكة إلى الآن. هناك يعلم سيد خالد ضيفك الكريم كم عدد الأكراد اليوم المهاجرين في إقليم كردستان العراق، كم عدد الأكراد المهاجرين في تركيا، المهاجرين في أوروبا الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم. وتعلم ويعلم سيد خالد ماذا حل سابقا في زمن الماضي نتيجة سياسات قست باتجاههم، كذلك العرب، العرب الذين أيضا تم تهجير الآلاف منهم وتم تجريف قراهم. اليوم نور لو سمحت لي، نور لو سمحت لي طبعا أريد أن أعطي ملاحظة مهمة جدا. اليوم من أجل تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني يجب أن تكون هناك بيئة آمنة ملائمة لهذا التطبيق. يجب أن تعمل الدولة أن تكون هناك مصالحة حقيقية حتى يتسنى للمهاجرين أن يعودوا، أن تكون هناك مصالحة حقيقية تسمح بإطلاق سراح جميع المعتقلين وكشف مصير المغيبين، أن تكون هناك مصالحة حقيقية ترفع فيها القيود عن كل من هجر من بيته وداره عربيا كان أم كرديا. كذلك اليوم يعني كما ترين عمل الوفد الرئاسي بزيارة إلى رأس العين أيضا من أجل عودة مهاجرين رأس العين، وكذلك عودة مهاجرين الحسكة المتواجدين في رأس العين. مثل هذه الخطوات هي تسهم في تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني. أما ما جرى في الأيام الماضية هو تطبيق شكلي، تطبيق سوري، هي عبارة
1: يعني لا مشكلة اليوم في الحسكة، يعني لا مشكلة
0: المسؤولين الدولة السورية مع المسؤولين قصد فيها الحسكة،
1: لأنه يعني هذه النقطة التي شرحتها أستاذ إبراهيم مهمة جدا، أنه لا مشكلة في الاتفاق نفسه، بل تعتقد أنه من الأجدى أن يكون هناك حوار مجتمعي وتوافق محلي حول كيف يمكن أن يطبق هذا الاتفاق بأفضل صيغة ممكنة. هذه النقطة أذهب إليك بها دكتور خالد، إلى أي مدى يعني يمكن أن تكون مؤثرة سلبيا في تطبيق الاتفاق؟ يعني هناك فئات اليوم موجودة في الحسكة تشعر بالغبن أو تشعر بأنه فقدت تمثيلها المحلي بشكل أو بآخر بسبب الطريقة التي ينفذ فيها الاتفاق أو تفسير الاتفاق ربما لدى أحد الطرفين أو كليهما. كيف يمكن التعامل مع هذا؟ وهذه نقطة مهمة جدا. هناك أسابيع يعني نحن إذا عدنا أسابيع للوراء هناك يعني مشكلة حقيقية في المنطقة.
2: نعم تماما نور، يعني الإطار يعني هنا يكمن في بناء جسور الثقة بين الجميع. يعني نحن نحتاج بالفعل إلى مصالحة الوطنية، فعندما نتحدث عن يعني عودة أهالي رأس العين فهم يعني عانوا على مدى 7 سنوات من حالة التهجير القسري وما قامت به الفصائل وتركيا في تلك المنطقة. أيضا نحن مع عودة كل الأهالي إلى مدنهم وقراهم بدون استثناء سواء كان عربيا أو كرديا. أما يعني عندما يتحدث الأستاذ إبراهيم عن تهجير أكراد إلى إلى إلى كرد العراق، عزيزي يعني الكرد هم يعني كباقي الشعب السوري أيضا خلال الأزمة السورية خرجوا، ويعني كانت هناك مخيمات يعني كما كانت في تركيا، يعني كانت هناك مخيمات في كردستان العراق وهناك ما يقارب 300
1: يعني بغض النظر شو ما كان شكل النزوح أو التهجير يجب أن يعود الجميع إلى منازلهم سواء كانوا عربا أو أكرادا.
2: نعم هنا لا نتحدث عن يعني الشكلية، نحن نحتاج إلى مصالحة وطنية، إلى بناء جسور الثقة بين الجميع، وهذا يعني أكثر إلحاحا وما يحتاجه الشارع يعني الحسكاوي بشكل عام سواء كانوا كرد أم عرب. نحتاج إلى تصفية القلوب، نحتاج إلى أن يكون هناك إطارا وطنيا جامعا يكون إطاره الحقيقي الانتماء إلى الهوية الوطنية جامعة. بغير ذلك
1: وماذا لو كان مطلب التمثيل المحلي يمكن أن ينتزع بعض ما تراه قصد يوم امتيازات حصلت عليها وفق هذا الاتفاق؟ هل سيكون هذا سهلا وقابلا للاتفاق بين الجميع؟
2: باعتقادي نور لو كانت هناك انتخابات ايضا لا حصلت قصد على يعني ما تحصل عليه الان، يعني هي عباره عن يعني
1: يحصل الكرد لكن ليس بالضروره قصد دكتور،
2: هي فقط لما يعني لمرحله تكون مؤقته فقط. يعني هذه المناصب ربما نكون امام يعني حاله حقيقيه من الانتخابات وحاله حقيقيه من التمثيل الحقيقي في المستقبل، اما الان يعني نحن نحتاج الى بناء جسور الثقه والى اعاده هيكليه يعني المؤسسات. يعني حقيقه مؤسسات الاداره الذاتيه توقفت ومؤسسات الدوله الى الان لم تباشر عملها بشكل يعني حقيقي وواقع على الارض، فاذا يعني اصبح الشعب هو اكثر من يعاني من غياب المؤسسات الرسميه بشكل عام. يعني الى الان يعني الليره السوريه في يعني منطقه الحسكه يعني عدت او تعدت يعني مرحله 20,000 اذا، وليست هناك كميه من الليره الجديده، وهذا ما يعانيه الشعب بشكل يومي. نحن نحتاج الى عوده المؤسسات الرسميه ومباشره.

0: عملها
1: هي
0: على الأرض.
1: في مشكلات يعني لا تتعلق بشكل مباشر بموضوع الاندماج أو عرقلته، هي تتعلق يعني موجودة اليوم في كل المحافظات مثل مشكلة العملة، وطبعا يعني الحكومة مسؤولة عن حلها في كل مكان. سأعود إليك
0: تماما نور، يعني هذه المشكلات في كل المحافظات السورية. أما نأتي عن يعني آلية الاندماج، فقد أنجز من الاندماج ما يقارب 70% من الحالة العسكرية وحتى من الحالة المدنية. إذن أين تكمن التفاصيل؟ تكمن التفاصيل فقط أن يكون هناك حوار وطني حقيقي في محافظة الحسكة وتآلف القلوب وبناء جسور الثقة والانتقال إلى مرحلة يعني بناء مدينة الحسكة ويعني الانضمام إلى بناء سوريا.
1: يعني مين لازم يبادر؟ طيب مين بدون في حوار؟ يعني في حوار مطلوب يقول السوريون هذا.
0: باعتقادي إلى الآن ليس هناك حوارا حقيقيا في مدينة الحسكة، وليست هناك بناء لإطر وجسور ثقة في مدينة الحسكة. وما نحتاجه اليوم من المثقفين في مدينة الحسكة بناء خيمة المحبة، هذا ما نحتاجه بشكل كلي. ونبتعد عن خيمة الحرب وما شابه ذلك، ويعني
1: أبعدها الله
0: يعني أطر لا نحمد ربها جميعا.
1: طيب أستاذ إبراهيم، لا أدري إن كان لديك تعليق على ما تفضل به ضيفي قبل أن أذهب معك إلى نقطة أخرى.
2: نعم، أولا هي لم تكن خيمة حرب، هي خيمة كرامة وعودة، وشارك فيها العرب وشارك فيها أيضا شخصيات كردية معروفة للأستاذ خالد، من ضمنهم العائلة المعروفة عائلة مشعل تمبو رحمه الله، وهو من المناضلين وهو يجسد ويمثل الهوية السورية.
1: بس يعني أستاذ إبراهيم، كان هناك مخاوف من أنه ينزل الموضوع إلى حشد عسكري، كان هناك مخاوف يعني حتى يعني في أحد الأيام ضيفي من الحسكة تحدث عن أنه هناك مخاطر أنه ينزلق الموضوع إلى مواجهة بالسلاح.
2: بالتأكيد نور، يعني لما يكون هناك استفزاز للشارع الحسكاوي ويكون هناك احتقان شعبي، ومن حق أبناء الحسكة أن يعودوا إلى بيوتهم وأن يعودوا إلى بلداتهم وأن تتوقف الانتهاكات بحقهم وأن تتوقف الاعتقالات، بالتأكيد سيتلاشى هذا الخطر. وما إذا كان هناك تصعيد واستفزاز للشارع الحسكاوي فالأمور ستنفجر. ولكن الذي أريد أن أؤكد عليه أن الشارع السوري ككل والشارع الجزراوي بشكل خاص هو منسجم مع إرادة الدولة ومع موقف الدولة، ولا يخرج عن موقف الدولة. والدولة منذ البداية رأت أن الحلول السلمية هي الحل الأمثل لحالة مشكلة قسد. بدأت باتفاق 8/10 آذار، ثم اتفاق نيسان الذي أراد تطبيقه في حي الشيخ مقصود والأشرفية، ومن ثم اتفاق 29 من كانون الثاني. الدولة دائما كانت تمد يدها نحو السلام، والشعب يمشي مع إرادة الدولة ومع ما تريده الدولة، وهو لا يخرج عن إرادة الدولة. ولكن قسد هي التي تمنعت وهي التي أرادت أن تحافظ
1: يعني
2: على كينونتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي عطلت
1: يعني هو الاتفاق. نعم. نفسه بالنهاية جاء ثمرة، يعني جاء ثمرة عمل عسكري. طيب أستاذ إبراهيم، كان هناك حديث قبل أن يتم هذا اللقاء وقبل حتى أن يعلن عن إمكانيته أنه قد تذهب قسد إلى حل نفسها خلال هذه الفترة. الآن التصريحات الخاصة بهذا اللقاء لم تتحدث عن هذا الموضوع. هل تعتقد أنه نحن أمام هذه المرحلة، أمام إعلان حل قسد؟ وما الذي قد يعنيه ذلك؟ وهل يكون حلاً؟ يعني نعم. هل يكون هذا الحل حلاً أيضاً؟
2: نعم.
1: بالنسبة لأهالي الحسكة؟
2: بالتأكيد هو حل ليس لأهل الحسكة، هو حل للمعضلة السورية ككل، لا يكون هناك يعني خصوصية عسكرية وأمنية لأي جهة كانت. نحن نريد سوريا واحدة موحدة لكل السوريين. بينما السؤال هل قسد جاهزة لحل نفسها؟ لا أرى أن قسد جاهزة لحل نفسها. قسد لطالما كانت يعني تسير من قبل قيادات تتبع لحزب العمال الكردستاني، ودائما ما كانت تدفع باتجاه التصعيد. حتى الاجتماع الذي يحدث بشكل دوري ما بين فخامة الرئيس ومظلوم عبدي لا تظهر نتائجه بالشكل العاجل، لأننا نعلم أن مظلوم عبدي له مرجعية تتبع لحزب العمال الكردستاني، ولا يمكن أن يتخذ مثل هذا القرار دون العودة إلى مرجعية حزب العمال الكردستاني.
1: متى ما كان قائدا في وزارة الدفاع أستاذ إبراهيم؟
2: نعم، الآن هناك محاصصة، نعم هناك ترضية أنا أراها أو محاصصة لقيادات قسد العسكرية
1: هنا والإدارية والسياسية، ولكن بشكل مباشر
2: نعم نعم يعني هناك داخل جسم قسد هناك يعني كتل عسكرية وسياسية إلى الآن ترفض الدمج، وإلى الآن هي تابعة لقيادات حزب العمال الكردستاني. أذكر الشيبة الثورية، أذكر وحدات حماية المرأة، هذين الكتلتين العسكريتين الأمنيتين إلى الآن لم يتم حلهما ولم يتم أيضا دمجهما، وهما ما زالا يعطلان عملية الدمج. الآن تحول قسد من من من من هذا المسار والانتقال إلى المسار السياسي بأن تشكل حزبا سياسيا وتنخرط في الدولة السورية. نحن نتمنى ذلك، ونحن نتطلع أن تحل قسد نفسها، وهذا يلبي تطلعات الشارع الحسكاوي. ولكن الذي أراه على أرض الواقع أن هذا الأمر ما زال بعيدا، ويحتاج ربما لأسابيع وربما لشهور حتى تحل قسد نفسها. لا أرى أنه في القريب العاجل سيكون هناك حل. بالأمس كانت زيارة نجرفان برزاني، نحن تفاءلنا كثيرا أنه هو الذي سيكون الضامن وسيدفع بهذا الاتجاه، ولكن التسريبات إلى الآن غير مبشرة. نحن نتمنى أن تستمع قسد إلى صوت العقل وأن تحل نفسها، وأن تكون جزءا أساسيا من مكونات الشارع.
1: تقصد عن هذا اللقاء، تقصد التسريبات عن لقاء اليوم كانت غير مبشرة، لأنه بالعكس يعني بعد زيارة برزاني كانت التصريحات من الطرفين إيجابية، يعني حتى مظلوم عبدي نفسه صرح بإيجابية.
2: أنا حقيقة كنت متفائل يعني من زيارة نجرفان برزاني والاستقبال وحفاوة الاستقبال التي رأيناها في قصر الشعب، وهذا حقه الطبيعي، حق كل من وقف إلى جانب الشعب السوري وأهوى الآلاف من اللاجئين السوريين. ولكن نحن كنا نتأمل أن يكون اليوم يصدر بيانا رسميا بحل قسد، بحل مؤسسات قسد ودمجها بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية. ولكن أظن قسد ما زالت دقيقة لو سمحت لي
1: اتفضل.
2: أظن قسد إلى الآن لا تملك الثقة أو لا تأخذ الثقة الكاملة من الدولة السورية، ولا أعلم ما الذي يجب أن تقدمه الدولة السورية لقسد حتى تحظى بالثقة الكاملة وتحل نفسها.
1: طيب يعني سأنقل هذا السؤال لك دكتور خالد، هل هناك أزمة ثقة؟ هل تود قسد حل نفسها وإنجاز الاتفاق بشكل كامل، لكن ربما هناك يعني تحفظات، هناك مخاوف؟
0: يعني أنا باعتقادي الحالة الهجومية من قبل أستاذ إبراهيم هي غير مبررة تماما، والاستشهاد بشخصيات يعني لا تمثل الشعب الكردي تمام تحت أي خيمة كانت، فهي لا تشكل الواقع الحقيقي للشعب الكردي. عزيزي الشعب الكردي
1: قسد تمثل الشعب الكردي دكتور خالد، يعني هو ليس موضوعي الآن، لكن أيضا هناك كرد كثير لا يجدون في قسد تمثيلا لهم.
0: تماما استاذ نون، انا لم اخرج عن السياق، فقط يعني لانقل لكم يعني مطالب الشعب الكردي. انا اليوم ابن الشعب، يعني الشارع الكردي والشارع الحسكاوي هنا على الارض يعني، ودائما نتحدث بالتفاصيل. هناك مطالب حقيقيه للشعب الكردي، الا وهو ادراج حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري. هذا الدستور المستقبلي يعني هو الذي يكون المظلة الأساسية لكل السوريين في المستقبل، والحماية الحقيقية، وتكون الإطار يعني والسند الأساسي لبناء جسور الثقة بين السوريين أجمع. يعني كانت يعني لو منذ البداية لو ذهبت الحكومة إلى بناء أو إطار يعني مؤتمر وطني حقيقي يجمع كل السوريين لما وصلنا
1: يعني
0: إليه.
1: يعني دكتور خالد لم يكتب السوريون دستورهم حتى الآن.
0: تماما يعني نحن نعيش
1: يعني نحن أمام انعقاد يعني مجلس الشعب في جلساته الأولى، ما زلنا بعيدين يعني، وربما تناقش هذه الأمور وتكتب يكتبها السوريون لاحقا.
0: تماما نحن نتحدث عن المراحل القادمة من حفظ حقوق الجميع ضمن دستور سوريا المستقبل. هذا ما نحتاجه في المستقبل. اليوم ومهما تحدثنا عن حالات انتهاكات حصلت هنا وهناك، فحتما هي يعني كل الانتهاكات غير مبررة على الأطلاق، وكل الانتهاكات مدانة. لكن الحديث عن ما حصل للشعب السوري خلال 14 عاما من عمر الثورة السورية وما شاهدناه يعني من تفكك من البنية المجتمعية السورية، فحتما هناك نتائج مؤلمة بالنسبة للجميع. يعني نحن نتحدث عن أهالي سريكانية، ويعني لا زال 12 ألف عائلة يعيشون في مخيمات قريبة من مدينة الحسكة تماما. إذن أين الحالة الحقيقية وأين العدالة الانتقالية بالنسبة للجميع؟ نحن نحتاج إلى مرحلة يعني انتقالية، وهذه المرحلة تحتاج إلى بناء جسور ثقة بين الجميع. الحالات الهجومية
1: هذا صحيح على المستوى الشعبي دكتور، لكن على مستوى قسد والسلطة السورية
0: على مستوى قسد. يعني حتما اليوم قسد تندمج عزيزتي نور، قسد تندمج بألوية ثلاث يعني تحت مظلة الجيش السوري، وهناك يعني عناصر يعني أكثر من نصف هذه الألوية هم موجودين اليوم في الأكاديميات العسكرية التابعة للجيش السوري، يتلقون أيضا التدريبات العسكرية والخطوات العسكرية التي وفقا يعني لإطار الجيش السوري الجيش الجديد، هذا الجيش الذي سيكون لكل السوريين وليست لفئة دون أخرى وليست لطائفة دون أخرى. ما نحتاج وما عانيناه خلال سنوات طويلة من حكم البعث يعني كان أكثر الانتهاكات من حكومة البعث حكومة الأسدين خلال المراحل التي سبقت الثورة السورية كانت بحق الكرد، وهذه الحالة يعني إذا بدأنا من عمليات.
1: طب دكتور خالد لم تجبني لأنه يعني ينفد وقتي، لم تجبني على موضوع حل القسد، هل يمكن أن تحل القسد نفسها؟ هل نحن قريبون من هذا اليوم أم هناك شروط؟ نعم. ما زال هناك شروط.
0: نعم نور، يعني في حال يعني اكمال الاندماج بشكل كلي حتما سنكون امام حل قسد بشكل بالاساس. قسد اليوم نحن نتحدث عن حاله اندماج حقيقي مع ضمن مظله الجيش السوري، حتما يعني لن يكون هناك في المستقبل القريب
1: شيء، لكن هناك يعني يتعامل حتى مظلوم عبدي يتعامل،
0: لن يكون هناك اطار اسمه
1: دكتور حتى مظلوم عبدي ما زال يتعامل
0: للدفاع عن الشعب السوري خلال مرحلة مضت في من عمر المنطقة. اليوم أصبح هناك جيش متكامل اسمه الجيش السوري
1: وسيكون صحيح، لكن قسد ما زالت تعامل نفسها على درجة عالية من الاستقلال عن الحكومة السورية. وسأضرب لك مثالا بالجولة التي الأوروبية التي أجراها مظلوم عبدي بعيدا عن أي ارتباط مع الحكومة، واللي كان يعني لنقول أنه هناك تحفظات من قبل السلطة والحكومة السورية عليها، يعني ما زال يرى نفسه منفصلا عن السلطة في دمشق
0: أطلاقا. يعني السيد مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي الشخصية كردية سورية مرموقة وكان لها احترامها ووزنها خلال عوام مضت، وكانت يعني لهم صداقات يعني مع دول الاتحاد الأوروبي ويعني دول أخرى. هذه الحالة يعني هل يمنع على شخصية سورية أن يكون لها يعني زيارات في دول أوروبية أو إطار دبلوماسي؟ حتما
1: يعني عندما يكون لها جناح مسلح داخل الدولة. نعم يعني ربما يعني تتساءل السلطة لماذا تجري هذه الزيارات بعيدا عنها.
0: يعني فقط نور لي أوضح هذه النقطة، يعني الزيارات التي تمت كانت للدول يعني لتلك الدول التي كان لها باع أو شأن يعني في تطبيق اتفاقية 29 كانون الثاني. ربما كانت هناك أيضا يعني من قبل الحكومة خطوات لا تتم تنفيذها على الأرض، واليوم يعني أصبحنا في
1: يعني هي فرنسا استبعدت من الاتفاق في ذلك الوقت، كانت أمريكا هي القائمة عليه بشكل أساسي، وهذا أيضا يعني يطرح تساؤلات.
0: أطلاقا نور، يعني لا يمنع على شخصيات سورية أو شخصيات معروفة وخاصة الشخصية كشخصية الجنرال مظلوم عبدي وهي شخصية كردية معروفة، وهي كانت يعني شخصية عسكرية قادت قوات عسكرية لدحر الإرهاب عن المنطقة تماما، إذا سيكون لها شأن في الإطار الدولي وفي إطار محلي. إذا لماذا يصر الرئيس أحمد الشرع بأن يكون الجنرال مظلوم عبدي له يعني إطار ضمن الدولة السورية وهو يريد أن يكون في الإطار السياسي العام أو في
1: يعني الشأن هو السياسي. نحن فقط نحاول أن يعني أن نفهم المعطيات المحيطة بالاتفاق وما هي العوامل التي ربما قد يعني تعرقل بعض البنود. أستاذ إبراهيم يعني معي نصف دقيقة إذا كان لديك أي تعليق على مداخلة الدكتور.
2: نعم، بداية نور يعني لم يكن دماء الشهداء هي من تمثل الشارع الكردي فمن يمثله؟ مشعل دمه، نصر الدين برهك، إدريس رشو، جوان القطنة وكل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الثورة السورية في سبيل أن يتحقق هذا النصر. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لحرب التحالف الدولي مع تنظيم الدولة حين دعم التحالف الدولي قسد لم تكن مكون كردي يحارب تنظيم الدولة، كانت هناك يعني أكثر من 70% منها عرب، وكان هناك أيضا فصائل منضوية تحت راية الجيش السوري الحر قبل أن تنقلب عليهم قسد ما بعد سيطرتها على الرقة ومنبج ودير الزور وحلت هذه الفصائل. لماذا اليوم قسد تريد أن تستأثر بهذا النصر ودعم التحالف الدولي لصالحها وتحافظ على كينونتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
1: يعني
2: هناك آلاف الشهداء من العرب وكذلك أيضا من الأكراد لا أحد ينكرهم.
1: طيب نعم. أشكركما شكرا جزيلا. نعم. من دمشق ضيفي الصحفي الأستاذ إبراهيم الحلبي، وشكر أيضا للدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي ضيفي من الحسكة. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية والعطل التقني الذي أصاب تطبيق النتائج.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. قالت وزارة التربية والتعليم إن المنظومة الإلكترونية لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة شهدت معدلات دخول غير مسبوقة، ما تسبب في أعطال تقنية حالت دون وصول طلاب إلى نتائجهم عقب صدورها مساء أمس. وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح في الفرع العلمي من الشهادة الثانوية تجاوزت 65%، وفي الفرع الأدبي تجاوزت النسبة 68%. عذرا مشاهدينا لهذا الخطأ التقني، كنا ننتظر أن نستمع إلى التقرير والمزيد من التفاصيل فيه. قبل أن أرحب بضيوفي، فقط أود التنبيه إلى أننا حاولنا التواصل مع وزارة التربية والتعليم لعل أحد الناطقين الرسميين أو المسؤولين فيها يكون معنا الليلة، لكن تعذر الوصول إلى أحدهم. على كل أرحب بضيوفي من دمشق، رئيس جامعة سليمان الدولية الدكتور مصعب الجمل، ومعنا أيضا الدكتور مصعب الشبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب، ضيفي من إدلب. أرحب بكم دكتور شبيب. دعني أبدأ معك، ودعني أبدأ من النقطة التي يعني أثارت جدلا بالأمس وأثارت بعض الفوضى بين الطلاب الذين ينتظرون نتائجهم، ونحن نعرف يعني مدى التوتر يوم صدور نتائج البكالوريا، وربما يعني عشنا جميعا هذه اللحظات. وتوقف التطبيق الذي يطرح لأول مرة، والمفروض أنه كانت يعني القائمين على طرحه ووزارة التربية قد تحضرت، لأنه هناك عدد كبير من الطلاب وسيدخلون جميعا في الوقت نفسه لمشاهدة النتيجة. بتقديرك وتقنيا، ما الذي تسبب بهذا العطل؟ وهل بالفعل موضوع الضغط على التطبيق يعني حجة مقنعة لتوقفه بهذه الطريقة؟
1: مساء الخير أستاذي نور والدكتور مصعب المحترم وجميع السادة المشاهدين. نعم، بالنسبة لي تقنيا هي حجة مقنعة. لماذا؟ لأنه لا يوجد سيتيزن بورتال لكل مواطن سوري كما في الدول التي تحتوي فيها على الحكومة الإلكترونية. من المسؤول؟ طبعا المسؤول الأول والأخير هو الفريق التقني في وزارة التربية. وكنت أتمنى على المستوى الشخصي وجميع أهالي الطلبة، وليس لدي طالب بكالوريا والحمد لله، أن يتضمن البيان الذي أصدرته وزارة التربية اعتذارا من الطلاب ومن المواطنين. السبب في ذلك يعني دخل الطلاب بحالة من الخوف والتوجس والهلع وربما تسارع في ضربات القلب نتيجة هذا الخطأ التقني. الآن هل هذا الخطأ التقني في ظل المنظومة التقنية والبنية التحتية في سوريا مبرر؟ نعم مبرر، لكن طالما أننا نعلم أنه مبرر وأكيد حصلت اختبارات تقنية لهذا التطبيق، ربما يقول البعض أنه لم تحصل هذه الاختبارات. لا، هكذا مستوى تحصل العديد من الاختبارات، مثل اللود بالانسر، مثل الفاليديشن، الانتجريشن، كل هذه الأمور. لكن التجيش الذي حصل هذا العام بالذات أستاذة نور في موضوع البكالوريا

0: والذي بدأ من امتحان الرياضيات إذا كنت تذكرين معي، هيج الشارع السوري كله، وأصبحت الآن موضوع البكالوريا هو تريند. فكان من المتوقع أنه يصير هذا الضغط الهائل، يعني إذا كل عائلة عندها أخين ثلاثة لطالب
1: يعني
0: البكالوريا،
1: بس دكتور موضوع البكالوريا
0: واحد إذا
1: من قبل دخول السوشيال
0: يعني
1: ميديا
0: عفر.
1: على سوريا يصبح موضوع البكالوريا تريند دائم في
0: يعني
1: سوريا. تفضل
0: يا أستاذ نور، أنا الدكتور مصعب يعلم ونحن أكاديميين ونعلم الواقع، يعني وكأنه طالب البكالوريا سيدخل إلى المباراة النهائية وعليه أن يربح كأس العالم. الحقيقة هذا موضوع البكالوريا. ماذا كان يجب؟ أنا كنت أتمنى حقيقة وأتمنى في المستقبل أنه يصير عندنا إعلان النتائج على التسلسل، ما يكون يعني كونكرنت، ما يكون بارلل. نحن اليوم في عندنا مشكلة تقنية. ما المشكلة إذا أعلنت نتائج البكالوريا مثلا في دمشق الساعة 8 مساء، حلب الساعة 8 وربع، إدلب وحماة مثلا 8:30، وبيكون في عنا يعني بيكون عنا تايم تيبل وفي عنا جدول مسبق، الطالب مباشرة يعني لأنه الفيرست إمبريشن هو المشكلة، يعني اللحظة الأولى لإعلان النتائج هب الشعب السوري كله اللي له علاقة بالبكالوريا واللي ما له علاقة بالبكالوريا بده يشوف النتائج. أنا ما عندي طالب بكالوريا، والله إجاني من ريف دمشق ومن دمشق، كل واحد من الأصدقاء يرسل لي وأريد أن أدخل إلى التطبيق ولا أستطيع. إذن المشكلة حصلت، نتمنى أن يتم الاستفادة منها. أعيد وأكرر، هل هو مبرر لوزارة التربية والفريق التقني؟ أنا شخصيا من وجهة تقنية أبرر هذا الموضوع، لكن علينا أن نستفيد من الخطأ.
1: طيب يعني هل يتم التشاور في هذه المواضيع دكتور؟ يعني طرحت خلال مداخلتك مجموعة من الحلول، ودائما يعني يبدو أن هناك بعض المشكلات في عمل الوزارات، ودوما هناك أشخاص من السوريين لديهم حلول لهذه المشكلات، هل نحن نتشاور بما يكفي؟
0: أستاذة نور، التحول الرقمي في سوريا ما زال في بداياته، نحن لم نصل إلى مرحلة لدينا منصات إلكترونية في كل وزارة، يعني بتكون في أبديت بالنسبة لقواعد البيانات وبيكون عندنا هالقوة. حتى أحيانا ضعف الإنترنت بحد ذاته قد يكون مشكلة في هذا الموضوع، يعني نحن إذا حلت مشكلة في تقنيا يكون هناك مشاكل أخرى لوجستية. المشكلة الآن أنه نعم هناك تشاور، نعم هناك تشاور، ولا يوجد هناك شخص واحد، أكيد في عندنا تيم وورك، في ناس موجودين، في متخصصين، ولكن يجب أن يتم اختبار هذه السيستمز الحقيقة بالأوفرلود. يعني لازم أنا أتوقع أنه بالدقائق الأولى، أنا ما استغربت على فكرة من 75 مليون حالة دخول وتكرار إلى آخره في الساعة الأولى، وفي عدة ساعات وصلت إلى
1: 75 مليون. دكتور يبدو رقما خياليا 75، نحن نتحدث عن 350 ألف طالب.
0: لأنه يا أستاذ نور، أولا العائلة الواحدة تدخل دخولا متكررا، ينتقل الموضوع عفوا يعني الأب والأم والخال والعمي والخالي والصديقة والحماي كله بده يدخل على البكالوريا ويشوف نتيجة فلان أو فلان. الحقيقة الموضوع يعني أصبح هو تريند سوري نتيجة أنه نظام البكالوريا، ونتمنى من حضرتك على الهواء مباشرة تعملين لنا حلقة خاصة كيفية إعادة هيكلة التعليم الثانوي وامتحان الثانوية، لأنه هذا تدمير للجيل بهذه الطريقة.
1: حقيقة وهذا يعني جزء من نقاشي سيكون أيضا مع الدكتور مصعب الجمل. مرحبا بك مجددا دكتور. هناك يعني نسبة نجاح تقارب 70%، 62 للفرع العلمي وربما أقل قليلا للأدبي، أو أنني يعني لا أتذكر الأرقام بشكل دقيق، بس على كل يعني هناك كثر يقولون أنه نسب النجاح أكبر بكثير من المقاعد في الجامعات الحكومية، ما سيجعل المنافسة صعبة، ما قد يرفع ربما المعدلات، وما قد يفتح تساؤلات كثيرة حول كيفية إدارة التعليم العالي في سوريا الآن ومستقبلا. كيف يمكن هذا العام التعامل مع هذه المنافسة عندما يكون هناك مقاعد قليلة جدا وطلاب كثر يتنافسون عليها؟ طيب يبدو أن الدكتور مصعب الجمل لا نستطيع الوصول إلى صوته. يعني دعني أطرح عليك أيضا هذا السؤال دكتور شبيب، يعني أنت أكاديمي ولست تقنيا فقط، كيف يمكن التعامل مع هذا؟ ما المشكلات التي يمكن أن يسببها يعني عدم التناسب بين عدد الناجحين في كل عام والمقاعد المحدودة في الجامعات السورية وأيضا البنية الضعيفة في هذه الجامعات؟
0: أستاذة نور، أنا قبل الدخول على الهواء عملت مقارنة تقريبية بين عدد الناجحين في العام الماضي في الفرعين الأدبي والعلمي وعدد الناجحين في هذا العام، فتبين لي بأنه الرقم متقارب جدا. كيف يتم هذا الأمر؟ أولاً لنكن شفافين، في كل كلية يتم استيعاب عدد ربما يفوق طاقة الكلية بحوالي 70% أو أكثر، يعني أو حتى 100%. يعني مثلاً نحن في كلية الهندسة المعلوماتية استيعابنا مثلاً 250 طالب، عبيجينا 400 أو 500. في كل الجامعات السورية كذلك الأمر. الآن ما هو الحل؟ الحل أنه وزارة التعليم العالي، والبارحة بالذات كان في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي، تم طرح موضوع الاستيعاب والقبول الجامعي. هذا العام تم افتتاح، إحداث تخصصات في الجامعات الخاصة، وينتظر الافتتاح في أقسام الميكاترونيكس في بعض كليات الحقوق والطب. أيضا في مدينة الباب، في مدينة منبج، تم افتتاح تخصصات في الرقة. إذن هناك توسع أفقي. الآن المشكلة ليست في التوسع الأفقي على أهمية موضوع العدد الهائل الذي يأتي إلى الجامعات، المشكلة في البنية العمودية. يعني مثلا الآن في عنا مشكلة، وتقول نقابة أطباء الأسنان في عنا مشكلة بزيادة عدد أطباء الأسنان، إذن يجب أن تكون هناك حلول عملية. مثلا موضوع المعاهد التقنية، النهضة في ألمانيا، لم تنهض ألمانيا والدول الأوروبية إلا بالمعاهد التقنية الصناعية والحرفية. الآن هذه مشكلة أخرى، كيف سنقنع المواطن السوري بأنه الحياة الرغيدة لن تكون في الكليات الطبية أو بعض الكليات الهندسية مثلا؟ إذن هذه الحقيقة هي مسؤولية في الأساس، هي مسؤولية حكومية، ولكن تحتاج إلى توعية إعلامية إلى المواطنين، إلى الناس، إلى الشارع،
1: وتطوير كمان، يعني تطوير لأن تصبح هذه لأن تصبح هذه الفروع جذابة أيضا بالنسبة للطلاب، وأيضا تغيير الذهنية المجتمعية كما تفضلت. سأستعين ببعض الأرقام التي نشرها اليوم الدكتور عبد الرحمن الحاج، ويقول بأن مفاضلة العام الفائت وفرت 30,000 مقعد في الجامعات الحكومية، فإذا كان عدد المقاعد لم يزد هذا العام، نحن نتحدث عن أنه 17% فقط من الناجحين ستتوفر لهم مقاعد في الجامعات السورية. دكتور مصعب الجمال، أتمنى أنك تسمعنا الآن، وقد فتح ضيفي موضوع أنه من لن يتم استيعابهم في الجامعات الحكومية، هناك توسيع للجامعات الخاصة، إلى أي مدى يشكل هذا حلاً اليوم بالنسبة للأسرة السورية بوضعها المعيشي الحالي؟
2: طبعاً نحن أول شيء وقبل كل شيء الأولوية دائماً تكون للجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية لأسباب كثيرة يعني ومفاهيم كثيرة متعلقة بذهنية كل إنسان سوري، بالإضافة إلى موضوع الدخل، وهذا الموضوع يلعب دور كبير بالمقارنة مع الجامعات الخاصة. طبعا نحن يعني عشنا سابقا بمرحلة كان سوريا فيها جامعتين فقط، دمشق وحلب، توسعت إلى حمص واللاذقية وإلى جامعة الفرات، وبعدين توسعت إلى كل المحافظات السورية بالمرحلة الأخيرة اللي نحن عايشينها. من النقطة هاي نحن بنقول ليس هناك أي ضغط في حال كان الموضوع مدروسا بشكل جيد، وكنا نعتمد في هذه الأمور على سياسة التقعيد وليس على سياسة التعقيد. إذا بدنا نسيس الموضوع بسياسة تعقيدية بالتأكيد راح تكون هناك خربطات ويكون في تجاوزات، ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة ولا بأي شكل من الأشكال. لكن إذا نحن وضعنا قواعد ثابتة وأخذنا بعين الاعتبار عدد الجامعات الحكومية الموجودة داخل سوريا في كافة المحافظات، توجد جامعات الآن وإضافة إلى جامعات خاصة. أنا سأبحث من وجهة الجامعات الحكومية أولا لأنه لها الأولوية دائما، حتى بالنسبة لقناعة الطالب ورغبة الطالب والحياة المعيشية للطالب، كل ذلك يكون الجانب الحكومي له الأولوية.
1: حتى موضوع اعتماد الشهادات، يعني
2: واعتماد الشهادات كلها نعم نعم نعم نعم بتنحل كثير مشاكل لما بتكون جامعات حكومية. يعني أنا علما أني أنا أدير جامعة خاصة، لكن مع ذلك يعني نتكلم

0: نتكلم الحقيقة، نتكلم الواقع. الجامعات الحكومية هي الثقة والمصداقية دائما. فالموضوع يحتاج إلى إدارة رشيدة من قبل الجهات المختصة، أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات، أن تكون وزارة التعليم العالي بالتكامل مع المرحلة السابقة اللي هي مرحلة الثانوية وما قبل الثانوية، تدرس هذه المواضيع بشكل كامل وبشكل متكامل أيضا، ونخرج إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من الطلبة في الجامعات الحكومية.
1: يعني عفوا
0: لدينا تخصصات وتفرعات.
1: إذا سمحت لي،
0: ونقطة بس نقطة كفيها، كفي نقطة.
1: تفضل.
0: أنا في نقطة بس بدي كفيها وهي مهمة جدا. نحن دائما الدراسات ما بعد المرحلة الجامعية ليس من الضرورة أن تكون دراسات أكاديمية، هناك الدراسات المهنية وهي مهملة جدا جدا في سوريا. داخل سوريا الدراسات المهنية لا توجد أي قيمة عملية وعلمية لها، تجاهل من قبل المسؤولين، من قبل مراكز إدارات الدولة. يعني أما لو رجعنا إلى دول أوروبا، إلى دول أمريكا، كل هذه الدول نجد الاهتمام الأول بالدراسات المهنية والأكاديمية التي تحتاج سوق العمل.
1: الدكتور مصعب شبيب، يعني تقاطع معك في هذه النقطة تماما، وكنت أيضا أنا قد أشرت إلى أن هناك مشكلة مجتمعية أيضا متعلقة بدراسة هذه الفروع. يعني هناك إحساس لدى السوري بأنه يعني الدخول إلى جامعة وخاصة التخصصات مثل الطبية يعني والهندسة تعطي برستيجا اجتماعيا مختلفا، وربما مستقبلا ماديا حتى مختلفا. دكتور جمال، فقط بالعودة إلى مداخلتك، يعني تحدثت عن أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لدى التعليم العالي في التعامل مع التعليم الخاص، ما الذي تقصده بالضبط في ذلك؟ هل أنه يتاح يعني المزيد من المقاعد في التعليم الخاص؟ يعني هل نتحدث عن أنه يسهل افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة لاستيعاب الطلاب، ولا لا أنه يكون هناك تطوير
0: المقاعد
1: للجامعات
0: متاحة المقاعد متاحة والجامعات متاحة وكلها موجودة، لكن طريقة الإدارة هي الطريقة الخاطئة بالنسبة للجامعات الحكومية. لا أتكلم بباب الجامعات الخاصة، أنا عم أحكي عن باب الجامعات الحكومية أولا. يعني تحتاج لي أن تكون هناك إدارة رشيدة ترشيد العملية التعليمية بشكل صحيح.
1: هل تعتقد
0: وسليم
1: أنه هناك مخاوف
0: عدم وجود
1: إذا مشينا على الرتم نفسه دكتور؟
0: نعم.
1: هل تعتقد أنه إذا يعني مشيت سوريا على الرتم نفسه من موضوع التعامل مع التعليم الحكومي، سيصبح التعليم بشكل أو بآخر متاحا لطبقة اقتصادية في سوريا هي الطبقة الأعلى، وبالتالي تزداد الفجوة مع الوقت بين الطبقات؟ هل نحن أمام هذه المخاطر أم لا، ما زال الموضوع مسيطرا عليه؟
0: ما في هون الفجوة، لا توجد فجوة. ليش؟ لأنه نحن يعني لا نحكي بشكل واقعي، الجامعات الحكومية تستوعب نسبة 70-80% عمليا من الطلاب السوريين، وتبقى نسبة 20% أو 30% لا أكثر، بين 20-30% للجامعات الخاصة. وهذا الموضوع ليس هناك فتح لفجوات أو ما شابه ذلك. نحن أن نوجه الاهتمام إلى كليات معينة، نقول والله الكليات الطبية مهمة، الهندسات بعض الفروع الهندسية مهمة بعض، لا، هذا الموضوع الدولة هي التي تحدد هذه القيمة من خلال التوجيه وإتاحة الفرص للعمل ضمن تخصصات معينة، سيتجه الناس إلى هذه التوجهات. بالتالي هاي مشكلة محلولة، وبشكل إداري ورشيد يمكن حلها وبسهولة، وأن يتم تجاوز هذه النقاط دون وجود أي إشكالية. وكما قلت الجامعات الخاصة 20-30% يجب أن لا تتحمل أكثر من ذلك.
1: طيب جميل. يعني دكتور شبيب، إلى أي مدى نتحدث عن حلول سهلة بالفعل ومتاحة اليوم، سواء بالنسبة لوزارة التربية أو حتى بالنسبة للتعليم العالي، في التوفيق بين المقاعد في الجامعات العامة والمقاعد في الجامعات الخاصة ومتطلبات سوق العمل وحتى التغييرات الديموغرافية والمعوقات الأمنية في بعض الأحيان أمام الطلاب في إتمامهم لتعليمهم، كما حدث السنة مثلاً في موضوع السويداء. وهناك تغييرات ديموغرافية كثيرة في سوريا، هناك نازحون لم يعودوا، وهناك الكثير من الصعوبات أمام هذه العملية. إلى أي مدى نحن نتحدث عن أنه عملية سهلة؟ ومتى يمكن أن نكون أمام امتحان عادل بالفعل، سواء بالنسبة للطالب وسواء بالنسبة لسوق العمل لاحقاً؟
2: أكثرتي علي من الأسئلة، موضوع صعب جداً. يعني أنا أحترم كلام الدكتور مصعب الجمل وأوجه له تحية مرة أخرى. هناك عمل كبير تقوم به وزارة التعليم العالي وأيضاً وزارة التربية في تهيئة الأجواء لتغيير المنظومة حتى ابتداءً من المرحلة الثانوية في بدايتها. الإشكالية الآن هي كيفية التوافق مع الحاجات المجتمعية وإقناع المواطن السوري. هذا يحتاج إلى بنية تحتية، يحتاج إلى دوران عجلة الإنتاج، يحتاج إلى الشراكات مع القطاع الخاص، يحتاج إلى تضافر النقابات بدورها الحقيقي وليس الخلبي يعني الذي كنا نعلم أنه لا قيمة له. كل هذه الأمور الحقيقة هي مسؤولية مجتمعية حكومية، تضافر كل الوزارات. تفضل الدكتور الجمل بجملة طيبة أنه يكون في حتى تبني، يعني يجب أن يكون هناك تبني من بعض المؤسسات. اليوم إذا وزارة الاتصالات على سبيل المثال تبنت بعض الطلاب مثلا قسم هندسة الاتصالات، أنفقت عليهم مثلا بعض الأمور ضمن الجامعة، أمنت لهم فرص العمل، ستجدين أن كثيرا ممن وصل إلى مجموع كلية تحضيرية أو طبية سيدخل إلى قسم الاتصالات. كذلك الأمن السيبراني، المعاهد التقنية. أنا دائما أوجه في كل منبر إعلامي إلى المعاهد التقنية، لا نجاة ولا منجا ولا دوران لعجلة الإنتاج في سوريا بمعناها الحقيقي وأن تناظر الدول الصناعية إلا بالمعاهد التقنية. كفانا يعني نظريات وكفانا محاضرات، نحتاج إلى يعني بروفيشنال، إلى تكنيكال. كليات هذا الأمر، وعلى فكرة هذا توجه وزارة التعليم العالي حاليا، ولربما نسمع أو نرى في المفاضلة الجامعية الموحدة القادمة بعض المزايا باتجاه بعض المعاهد التقنية التي تجذب الطلاب بهدف يصير في عنا يعني ريسورسز وتأكيد حقيقي بالنسبة للمصادر يربط حقيقة بين المفهوم الجامعي كطالب يدخل إلى سوق العمل وكيف أنه يعمل قيمة مضافة ويساهم بصناعة السوق حقيقة، خاصة مع توقع دخول بعض الشركات في قطاع الصناعة. هذا ما ننتظره ونتمناه. فإذا المسألة أعتقد أنه فيها شغل كثير، ولكن أن نضع يدنا على المشكلة ونعترف بوجودها أفضل من أنه دائما نقول ما عليش ننتظر وكذا. أنا أعتقد النظر والاعتراف بالمشكلة والتوجيه باتجاه إيجاد الحلول هذا هو بداية الحل.
1: وحتى يعني النظر في يعني موضوع أسلوب التقييم في الثانوية العامة، وهذا أمر أنت أشرت إليه دكتور مصعب، مشكورا. إذن الشكر لضيفي الدكتور مصعب الشبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب، ضيفي من إدلب، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول للدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية، ضيفي من دمشق، وعذرا أنه كان هناك صعوبة في تزامن الصوت بين إسطنبول ودمشق. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لنناقش تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن إمكانية اللقاء العلني مع دمشق.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إنه لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت المناسب للطرفين، مؤكدا على أهمية وضرورة العلاقة بين لبنان وسوريا، قائلا إن سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما أن لبنان المستقر هو سند لسوريا بحسب تعبيره.
1: ونتمنى كحزب الله أن تنجح سوريا في بسط العدل.
2: تتقاطع تصريحات بشأن إمكانية الحوار بين دمشق وحزب الله التي تتزامن مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة في المنطقة، والتي تعيد رسم التوازنات في سوريا ولبنان بعد سنوات من التوترات التي أعقبت الثورة السورية.
1: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
2: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أعلن عدم الامتناع عن عقد لقاء علني مع القيادة السورية عندما يرى الطرفان أن الظروف باتت مناسبة، مؤكدا أن سوريا المستقرة تشكل سندا للبنان، كما أن استقرار لبنان ينعكس إيجابا على سوريا.
3: احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان.
2: حديث قاسم جاء بعد تصريحات ادلى بها الرئيس السوري احمد الشرع مؤخرا، اكد فيها ان دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله اذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقه، رغم انتقاده للدور الذي لعبه الحزب في مسانده النظام المخلوع خلال سنوات الثوره السوريه. تصريحات قاسم أعقبت خطوات عديدة لإعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت، كان أبرزها زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى لبنان، بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين ملفات أمن الحدود ومكافحة التهريب والتعاون الثنائي في إطار توجه معلن لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس جديدة. وتأتي هذه الدعوات المتبادلة في وقت تتكرر فيه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تدخل دمشق المباشر بدور أكبر في الملف اللبناني، بما في ذلك المساهمة في نزع سلاح حزب الله ودعم استقرار لبنان، وهو ما تطرق إليه الرئيس الشرع نافيا إمكانية وقوعه في عدة مناسبات. وفي ظل الإعلان المتبادل عن إمكانية اللقاء المباشر بين دمشق وحزب الله الذي خلف تركة ثقيلة بالانتهاكات في ذاكرة السوريين، يبقى باب السؤال مفتوحا عن ماهية الدور السوري المرتقب في تحقيق التوازن بالمنطقة ومستقبل المسار بين حزب الله وسوريا.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، ومعنا الأستاذ وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات ضيفي من دمشق. أرحب بكما. أستاذ وائل، دعني أبدأ معك. الآن الطرفان يتحدثان عن انفتاحهما للقاء، وزير الخارجية السوري تحدث عن ذلك منذ أسابيع، والآن هناك رد من حزب الله. الحديث من الطرفين عن وقت مناسب، ما هو الوقت المناسب الذي يمكن أن يدفع الطرفين للقاء، يعني ضمن الإرث الذي نعرفه والذي يربط حزب الله بسوريا؟
4: نعم، تحياتي. هناك استحقاق، هذا الاستحقاق على مستوى المنطقة ككل. حزب الله يدرك هذا الأمر، ودعينا نقول هناك الصوت الأقوى اليوم والأعلى في حزب الله اللي هو صوت العقل الذي يدرك هذا الاستحقاق. التغيير ونزع سلاح حزب الله وإنهاء حزب الله ممكن أن يكون له دور سياسي أو لجزء منه ضمن تموضع جديد، ضمن آلية جديدة وعقلية جديدة وارتباطات جديدة وطنية في لبنان. هذا الاستحقاق كان يحاول مناورة حزب الله خلال أشهر ماضية بعد سقوط نظام الأسد وبعد تدمير القيادة بشكل كبير جدا، قيادة الحزب. وكان يعتقد الحزب أنه بين سيناريوهين، إما تدخل سوري أو تدخل إسرائيلي ويفاضل بينهما، لكن هو أدرك أن الموضوع ليس سيناريوهين، ليس إما سوريا بحكومتها الجديدة أو إسرائيل، لا، وإنما الأمر أكثر من ذلك وأكبر من ذلك. الأمر ليس فيه مناورة ما بين أطراف، وإنما هناك توجه دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. سوريا جزء أساسي منه، جزء رئيسي منه. هذا الاستحقاق سوريا ستكون فاعلا فيه لإنهاء منظومات ما دون الدولة على مستوى المنطقة كلها، وليس فقط على مستوى سوريا.
0: يعني تعتقد
4: فقط.
0: يعني ما أفهمه منك أنه حزب الله منفتح الآن على الحوار، حزب الله منفتح الآن على الحوار لكي يدفع أي تدخل عسكري على يعني سوري على الأرض،
4: ويعني ما يمتلكه. نعم،
0: يعني فقط أيضا هناك يعني استغربت قليلا هذه المقاربة بين تدخل إسرائيلي، يعني هي إسرائيل دخلت على الأرض فعلا، وأي تدخل سوري على الأرض أيضا.
4: يعني إسرائيل مهما تتدخل في جنوب لبنان لن تستطيع إنهاء الحزب، في عنا البقاع وفي عنا شمال لبنان، فالدور السوري دور الحكومة السورية موجود، والعبث الإسرائيلي إن ترك المجال له بعناد الحزب وعدم موافقته على المبادرات الإقليمية والدولية يعني أذية كبيرة جدا على مستوى المنطقة لسوريا ولبنان معا. هذا هناك صوت عاقل في لبنان يدركه، وهناك صوت متعنت. أنا ما أملكه من معلومة أن التواصل بين الحكومة السورية وقيادة الحزب مستمرة منذ أكثر من شهرين، لكن بشكل غير مباشر. هناك مبادرة سورية، هناك مبادرة من الحكومة السورية أن يخضع الحزب دون أن يحيج الأطراف إلى تدخلات عسكرية، الأطراف سواء الأطراف العابثة بأمن واستقرار المنطقة اللي هي إسرائيل، أو التي تلتزم بحسب الوصف الأمريكي لترامب.
0: يعني أنت تعتقد أنه خطاب نعيم قاسم
4: دون التدمير،
0: خطاب نعيم قاسم هو خطاب خضوع؟
4: هو يحاول نعيم قاسم أن يستجيب إلى المبادرة، إلى صوت العقل، لكن هناك الكثير من التفاصيل. يعني لا أستطيع أن أقول أنه هذا التحول الكبير في خطاب قيادة الحزب اليوم، هذا تحول كبير جدا، لا أستطيع أن أقول إلا أنه رسالة، ورسالة مهمة. هل كل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها؟ يعني سوريا في النهاية لها دور ضمن ربما قوات ردع عربية، ربما قوات إقليمية، ربما بشكل منفرد وإن كان محدود مع الحكومة اللبنانية، بالتأكيد بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية وتحت طلب رسمي من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ولمساعدة الجيش اللبناني تماما، ليس كما التدخل السابق الذي مرتبط بذاكرة سيئة من السوريين واللبنانيين معا. لكن ما أريد أن أضيفه هنا أنه الكثير من التفاصيل ربما يوافق أو لا يوافق عليه الحزب، وربما يحدث انقسام ضمن الحزب. لن توافق سوريا إلا أن يكون هناك على مستوى الرضوخ إنهاء بشكل كامل لميليشيا مسلحة وأمنية بمنظومة ما دون الدولة، وتسليم السلاح بشكل كامل. ممكن أن يمارس أي طرف لبناني دور سياسي في المستقبل عبر برلمان.
0: يعني ذهبت بي إلى المحددات، كنت أود أن أرجعها إلى مداخلة أخرى حتى لا نطيل على الأستاذ علي، لكن بما أنك أخذتني على موضوع المحددات، هل تعتقد أنه هي فقط يعني هذه نقطة مهمة التي تفضلت بها، أنه أكيد لا تريد الحكومة السورية نموذجا لسلاح ضد الدولة في دولة مجاورة وشقيقة مثل لبنان، لكن أيضا هناك ما هو متعلق بأي مراجعة يجب أن يجريها حزب الله فيما يتعلق بتدخله سابقا في سوريا؟ هل يعني هذا الأمر بالنسبة للقيادة السورية اليوم أم أنها تجاوزته؟
4: يعني لن يكون مطلوبا من القيادة السورية أن تحاكم حزب الله في لبنان أو أن تحاسبه في لبنان، وليس هذا الأمر بالنهاية هو من أولويات الحكومة السورية اليوم. لكن بالتأكيد حتى وإن كان هناك تسوية خضع فيها الحزب لتسليم سلاحه لحل نفسه، لا يوجد تنظيم أمني وعسكري وإنما هو تيار سياسي، هناك ما تزال حقوق بالنسبة لسوريا وملفات أمنية كثيرة جدا، سيكون بالتأكيد هناك قائمة سوداء لن تدخل إلى سوريا، لن يسمح لها بالدخول لسوريا، بمعنى أنه ليس هناك تسوية على مستوى ما قام به الكثير من عناصر وقيادات الحزب في سوريا. لكن على المستوى اللبناني ممكن أن تحدث هناك تسوية إذا ما رضخ الحزب إلى الشكل

0: شكل يعني التدخل السوري الممكن في لبنان، خاصة مع الضغوط التي يقوم بها ترامب على الرئيس أحمد الشرع؟ هل نستبعد الآن شكلا من أشكال تدخل عسكري؟ هل نتحدث عن وساطة ممكنة مثلا بين الأطراف؟
1: تحياتي لك أستاذ نور، أستاذ وائل، وللمشاهدين الكرام. يا أولا خلينا نبدأ من انطلاقا من الكلام الذي تحدث به أمين حزب الله، وهي يعكس في جوهره حالة اختناق. حزب الله لا يقدم التنازلات ويذهب إلى حوار إلا مرغما أو نتيجة اختلال توازن عسكري ومن أمن عسكري. أمر اثنين، لا ينفصل موقف حزب الله عن الفرق، وخاصة في هذه أكثر من موقف. لا يمكن أن نتحدث حزب لبناني اسمه الله تطرقا للعلنية، إنما نتحدث عن الأسد الذي هو يدير واجه اليوم العسكري الأمن وبالضرورة الجانب السياسي بهذا.
0: وبالتالي موقف طيب، يعني أستاذ علي، يعني حاولت أن أجعل هذه المداخلة أطول لكن الصوت سيء بشكل كبير. ربما نحاول معاودة الاتصال بك من أجل أن نحصل على يعني صوت أكثر وضوحا ونستطيع الاستماع إليك. أستاذ وائل، يعني هل تعتقد أنه هذا الخطاب الذي قدمه نعيم قاسم أو هذه الخطوة التي اتخذها تجاه سوريا هي نتيجة ضغوط داخلية أم خارجية عليه؟ يعني كيف يمكن فهم الموضوع في هذا التوقيت؟ ما هي الضغوط التي تمارس على حزب الله الآن في هذه المرحلة؟
2: نعم،
0: يعني
2: كنت أتمنى والله أني استمع للأستاذ علي،
0: لا حقيقة حتى نحن لم نستطيع، لا حتى نحن لم نستطع سماع المداخلة
2: تماما. يلا هلا بركي بينعاد الاتصال فيه. استاذتي، حول سؤالك، الضغوطات فيما اعتقد على الحزب هي داخليه وخارجيه. بينما اتحدث معك الان اتابع موضوع الاستنفار للجيش العربي السوري والقوات الامنيه بشكل شبه كامل على الحدود مع العراق وعلى الحدود مع لبنان. هناك حديث شبه رسمي انه لا يوجد شيء، يعني لا يوجد امر بهجوم، لا يوجد امر بتحرك امني او عسكري خارج الحدود، لكن هناك استعداد. اليوم في استنفار عسكري، الفرقه 70 اللي هي كانت بريف دمشق، قوات منها جيده انتقلت الى القصير من اكثر من اسبوع. هناك بالفعل تحرك خارجي من قبل سوريا، ربما نصفه بأنه استعداد، لأنه كان في تهديد من ترامب مع مؤتمر الناتو بضربات قاسية جدا. وشفتوا أنتم خلال الأشهر القليلة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية أنه إيران وجهت تهديد مباشر لسوريا، والميليشيات في العراق وجهت تهديد مباشر أنه إذا كان في ضربات سيكون هناك رد في سوريا. سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي، وسوريا في النهاية ليست دولة صفر مشاكل ودولة على الحياد ودولة لا علاقة لها. إذن هناك تهديد حقيقي للحزب، ومسعود عفوا الرئيس نجرفان بارزاني أمس رئيس إقليم كردستان العراق عندما كان في دمشق ضمن الحديث التغيرات السريعة التي تحدث في المنطقة، التغيرات السريعة التي تراقبها قيادة الحزب، نعيم قاسم اليوم يراقب هذا التحرك السريع على مستوى إقليمي ودولي. أنا لا أعتقد أنه المعركة مع إسرائيل تحديدا وإيران تنتهي بهذه السهولة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهي المعركة بهذه السهولة. ومن باب أولى سيكون ضرب الأذرع الإيرانية العابثة، في النهاية هناك قرار إقليمي ودولي. سوريا التي كانت محور،
0: يعني ما الخطر المتوقع الآن من قبل القوات السورية
2: لأكثر من 14 سنة؟
0: رفع التأهب الذي تتحدث عنه أستاذ وائل، رفع التأهب يعني إلى ماذا يشير؟ هل يشير إلى أي إمكانية اشتباك على الحدود اللبنانية؟
2: نعم، أشار الرئيس الشرع سابقا إلى أنه لا يوجد تدخل عسكري سوري كما يصور بالصورة النمطية للدخول العسكري السوري إلى لبنان سابقا ب86، عفوا 76، لكن موضوع الدور السوري ضمن قوات ردع، ضمن قوات عربية، ضمن تنسيق أمني وعسكري لبناني سوري، هذا أمر وارد. سوريا أيضا كما قال الرئيس السوري إذا اضطرت إلى التدخل العسكري والأمني بالتنسيق مع القوات اللبنانية، وهنا أقتبس المعنى،

0: ستقدم على ذلك حفاظا على أمنها. اليوم في تهديد، اليوم هناك أيضا محاولات دائما لتهريب المخدرات، لتهريب البشر،
1: طيب
0: للاستثمار بالفوضى الأمنية. شفتوا أنتم التفجيرات اللي صارت بأوتوستراد المزة، شفتوا التفجيرات اللي صارت سابقا، والخلايا
1: طيب
0: التي
1: سأعود
0: يضبطت
1: إليك
0: قبل أن
1: أستاذ
0: تستطيع
1: وائل،
0: التفجير.
1: دعني
0: بالنهاية
1: أذهب إلى ضيفي
0: إلى
1: من
0: اليوم حزب
1: بيروت.
0: عدو.
1: عاد معنا الأستاذ علي، مرحبا بك من جديد أستاذ علي. دعني أعود إلى النقطة التي بدأت معك بها، وهي يعني وفقا للتصريحات المتبادلة من الطرفين، إلى أي مدى يمكن أن نفهم منها شكل يعني الدور السوري أو الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا داخل لبنان خلال الفترة المقبلة؟
2: أولا مجددا تحيات لكم، وبنفس الوقت يجب أن نشير إلى أن الوضعية اليوم التي يمثلها حزب الله في اليوم هي تعبير عن نفوذ إيراني ودور إيراني مباشر. لا يمكن الحديث عن موقف لحزب الله مستقل عن الموقف الإيراني وحساباته الإقليمية، سواء فيما يتصل بالموضوع الإسرائيلي أو حتى في العلاقة مع سوريا أو حتى في عوامل إقليمية أخرى. بالتأكيد يجب أن نشدد على أن الرئيس أحمد الشرع لطالما تحدث في إطلالات متعددة على فكرة مبدئية أنه لا يريد أن يتدخل في الشأن اللبناني، وألمح كما قال ضيفك بأنه يمكن أن يساعد لبنان من خلال الحكومة الشرعية. وهذا ما معناه؟ معناه أن الرئيس السوري لا يريد بناء علاقات خاصة مع جهات لبنانية وأطراف لبنانية، أحزاب لبنانية أيا كانت هذه الأحزاب، سواء مؤيدة لسوريا أو ضد سوريا، وبالتالي هو يريد أن يخرج من هذا المسار الذي
1: بس يعني
2: ألفه
1: الزيارة
2: اللبنانيون
1: أستاذ
2: في
1: علي،
2: فترات
1: يعني أنا آسفة
2: سابقة.
1: على المقاطعة، يعني لا أريد أن أقطع تسلسل أفكارك، لكن يعني الزيارة التي أجراها وزير الخارجية إلى لبنان لم تمحي بذلك، يعني هو قام بالفعل بزيارات متعددة لرؤساء الأحزاب وليس فقط للحكومة، هذا يعني أنه يمكن لسوريا أن تبني علاقات كهذه في لبنان.
2: يعني لا شك أنه أكيد ذهب في زيارات، لكن بالتأكيد هي الزيارات كان مدخلها الدخول عبر الدولة اللبنانية. ويجب أن ننتبه إلى أنه نحن نعرف وذاكرتنا يعني مش بعيدة بالنسبة لما كنا نشهده في السابق من توافد المسؤولين اللبنانيين رسميين وغير رسميين وحزبيين إلى لقاء الأجهزة السورية وقيادات سورية في النظام السابق. هذا واضح أنه القيادة السورية الحالية تغلق الباب أمام أي محاولة لجر سوريا ربما إلى التدخل في الشأن اللبناني المباشر. لا شك أن هناك بعض الانتقادات لوزير الخارجية عندما زار لبنان، وخاصة في إطلالته من مدينة طرابلس، اعتبرها بعض اللبنانيين أنها خروج على الخط الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع الشأن اللبناني. لكن بمعزل عن هذا التفصيل على أهميته، إلا أنه يجب أن نشير على الموقف المبدئي. الموقف المبدئي والذي لا زالت سوريا تتمسك به حتى الآن هو رفض التدخل على رغم الإغراءات والإغواءات التي تقدم لسوريا لتتدخل في الشأن اللبناني. ونعتقد هذا بحد ذاته يشكل إجابة على كلام الشيخ نعيم قاسم، بمعنى أن سوريا تتحدث من دولة إلى دولة، لا تبني علاقات مع جهات حزبية أو سياسية باعتبارها طرفاً يبنى علاقة معه، أكيد منفتحة على الجميع ومنفتحة على كل الأطراف السياسية، لكن لا علاقات خاصة مع أطراف حزبية وسياسية.
1: لكنه
2: علما
1: تصريح
2: أنه
1: نعيم قاسم كان بأنه هو منفتح على لقاء مع سوريا، ولم يعني لم يحدد أنه هذا اللقاء يجب أن يمر عبر الحكومة اللبنانية، وهذا سؤال، أنه أيضا هذه العلاقة يعني هل يريدها حزب الله بهذا الشكل؟ هل يريدها بالفعل عن طريق الحكومة؟
2: أولا، هل تريدها سوريا؟ حزب الله بأضعف أوقاته، حزب الله لا يستطيع أن يفرض شروط اليوم. يعرف حزب الله أنه في حال أرادت سوريا لسبب ما، بضغط أمريكي، بإرادة عربية، بإرادة إقليمية، أن تتدخل في لبنان، فيمكن أن تتدخل في لبنان وأن يعني تزيد من مأساة حزب الله وكارثته. حزب الله ليس في الوضع الذي يستطيع أن يضع شروطاً اليوم. حزب الله ليس له أي صديق، لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً، هو محاصر، وهذا نتيجة سلوكه وسياساته ونتيجة تدخلاته التي نعلم

0: يفهمها جميعا على مستوى التدخلات في المنطقة العربية والموضوع السوري في أولها، وكيف كان له دور يعني كارثي في الشأن السوري. وهو المفارقة اليوم، يعني أن يتحدث نعيم قاسم عن استعداده للقاء، هو السؤال يعني هل الأطراف في الطرف السوري مستعد للقاء أولا؟ ثانيا إذا أنت مستعد للقاء، يعني لمن وصفتهم بأقذع الأوصاف بفترة سابقة وتورطت في دمائهم تورطا غير مبرر، على الأقل يجب أن تقول كلمة قبل الاستعداد للقاء أو قبول اللقاء من قبل الآخرين، أن تقول كلمة تجاه الشعب السوري، أن كل هذا الذي جرى، يعني السردية التي قدمها حزب الله لدعم نظام الأسد وللتدخل في الشأن السوري وفي قتال الشعب السوري، هذا لا يمكن أن يمر بدون أن يقول كلمة ما حزب الله، على
1: أن
0: العد
1: يكون هناك
0: الأدنى
1: مراجعة.
0: أن
1: يعني
0: يبقى لابد، ولابد يعني تجاوز الأمر بهذه البساطة. أعتقد هو يعبر أصلا عن موقف، عن حالة الضعف التي وصل حزب الله بسبب سياساته، يعني مش الآخرين أضعفوه، هو أضعف نفسه ووضع نفسه في الزاوية بسبب كل سلوكياته السياسية على المستوى الداخلي اللبناني وعلى المستوى الإقليمي. وهذه النتيجة توصل إنه حزب الله أن يقول وأن يستجدي، أنا برأيي يستجدي اللقاء مع السوريين، مش أنه سيجلس ند من الند
1: يعني وهذه
0: للند.
1: النقطة كنت قد ناقشتها أيضا مع الأستاذ وائل حتى من الجانب السوري، يعني أنه إلى أي مدى يمكن أن يقبل الجانب السوري بلقاء كهذا قبل أن يجري حزب الله مراجعاته. أستاذ وائل، يعني دعني أعود معك، هل نتوقع قريبا بالفعل أنه يحدث هذا اللقاء؟ وأيضا يعني أريدك أن تجيبني على هذه
0: نعم
1: الجزئية لأنك يعني لم تعطني عليها إجابة دقيقة، أنه ما هو الدور؟ يعني هل تريد سوريا،
0: نعم
1: يعني أنت تفضلت بأنه إيه هناك احتمال بالفعل لشكل من أشكال التدخل العسكري أو العمليات المحدودة أو ما إلى هنالك إذا ما احتاجت سوريا إلى ذلك،
0: طبعا
1: لكن على الصعيد السياسي ما الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا بشكل أو بآخر؟ هل هناك وساطة محتملة؟ هل هناك ما يمكن أن يكون على هذا المستوى السياسي؟
2: الوساطة قائمة، والوساطة قائمة من الجانب السوري بتنسيق كامل مع الحكومة اللبنانية، والتنسيق ليس فقط بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وإنما هو تنسيق أمريكي تركي لبناني سوري على مستوى الحكومات والإدارات بشكل رسمي. وهناك كانت مبادرة سورية بشكل غير مباشر، يعني هناك تواصل غير مباشر مستمر منذ أكثر من شهرين مع الحزب بأن يضع الحزب سلاحه ويستسلم
1: معلش
2: بشكل
1: استاذ
2: كامل
1: وائل، يعني
2: ويوفر
1: كمان
2: على
1: اسمح لي
2: نفسه
1: هنا، ما الذي
2: وعلى
1: يجعل
2: المنطقة.
1: سوريا، ما الذي يجعل سوريا الطرف الافضل لان يخوض في هذه الوساطه مع كل الماضي المتعلق ب يعني
2: نعم،
1: العلاقه بين الاداره السوريه
2: لأن
1: الجديده
2: الحكومة
1: وحزب الله؟
2: اللبنانية، نعم الحكومة اللبنانية عليها ضغوطات داخلية. الحكومة اللبنانية أيضا لديها اعتبارات وحسابات، وهي تنسق بشكل كامل مع الجانب السوري، وهناك ضابط إيقاع اللي هو الأمريكي، خلينا نحكي الأمور بمسمياتها، وهو اللي عم يشرف على التغيير على مستوى المنطقة ككل. يعني أنا ما أعتقده أنه من الرسائل المهمة اللي قرأها نعيم قاسم وقيادة الحزب، وهي شكلت جزء ربما من هذا الموقف المتغير، وإن كنت ما مطمئن لأنه سيستمر في التفاصيل بهذه المرونة والليونة، لكن من الرسائل المهمة هو الرد السعودي الذي كان منذ أسبوع أو أكثر على الحشد الشعبي في العراق، والرد العنيف جدا. هناك تغيير على مستوى المنطقة، منظومات ما دون الدولة ذاهبة إلى الاندثار وذاهبة إلى التفكيك وبشكل كامل. نتكلم عن الحوثيين في اليمن، ونتكلم عن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ونتكلم عن حزب الله في لبنان. هذا الواقع إذا ما أدركه الحزب ممكن أن يناور، لكن في الدخول إلى التفاصيل بأن يضع سلاحه بشكل كامل، بأن يفكك منظومة الأمنية والعسكرية، بأن يستجيب بشكل كامل إلى الإذعان لقيادة جديدة لبنانية، لحكومة لبنانية جديدة وقيادة سياسية، هذا هل سيستجيب له حزب الله؟ هل هو قادر على الاستجابة له؟ هل
1: هل إيران
2: سيكون هناك
1: منفتحة
2: شرخ
1: لهذا؟
2: داخلي ضد
1: هل
2: حزب
1: إيران أيضا
2: الله
1: منفتحة
2: وأصوات
1: لهذا؟
2: مختلفة؟
1: وهذه نقطة
2: إيران لا
1: مهمة
2: لا
1: تفضل بها
2: تملك.
1: الأستاذ وائل.
2: أنا أتفق مع الدكتور علي، أنا أتفق مع الأستاذ علي بأنه إيران إلى اليوم الارتباط بينه وبين الحزب ارتباط عضوي، وهي تشكل المرجعية للحزب، لكن هذا المرجع تلقى من الضربات ما جعلته يذهل عن أن يستطيع أن يتابع هذا الأمر، أن ي أو يف أو يملي الكثير

0: من الاتجاهات. يعني نحن شايفين مثلا الوضع في العراق اللي هي أقرب لإيران بكثير، لكن هناك تفكك ضمن الموقف، وهذا التفكك ليس حديث اليوم. يعني هذا التفكك بدأ بعد مقتل المهندس وبعد مقتل سليماني، التفكك في الموقف الشيعي العراقي وفي الميليشيات المسلحة وفي الفريق السياسي الذي كان بشكل كامل ممالئ لإيران وتابع لها. ثم بدأنا نرى من يقفز من المركب الغارق، واليوم في لبنان سيتكرر هذا السيناريو، وإن كان موضوع الحزب ربما لا يشبه بموضوع الميليشيات العراقية، لكن إلى حد ما هناك عامل مشترك اللي هو أن المرجعية أيضا منشغلة بشكل كبير جدا بالتداعيات التي خلقتها الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي أثارها ما تزال مستمرة.
1: وأكيد يعني تغيير الشخوص يؤثر كثيرا، أنه هناك أيضا يعني سؤال جوهري هنا، أنه لو كان حسن نصر الله على قيد الحياة هل كان ليقدم يعني مبادرة مشابهة لما تحدث به اليوم نعيم قاسم؟ أستاذ علي، يعني دعني أختم معك، هل يستطيع حزب الله إعادة التموضع الآن في هذه المرحلة، أم أنه خلص الزمن تجاوز ذلك؟
2: أنا أعتقد كما قال ضيفك أنه قرار اقتلاع الميليشيات من المنطقة قرار دولي إقليمي عربي لا جدال فيه، يجري تنفيذه بالقوة أو بالحسنى. إذا لم تفد الحسنى فالقوة هي التي ستقرر. هذا ما يمكن اختصاره بشأن لبنان، بشأن حزب الله، وهو ما أشار له ضيفك بأنه حزب الله إما أن يفكك نفسه إما أن هناك استمرار للضربات العسكرية. بتقديري حزب الله بطبيعته، بتركيبته، ببنيته، بمنظومته الإيديولوجية لا يستطيع أن يكون حزبا سياسيا، إنه منظمة أمنية عسكرية. عندما نلغي الهوية العسكرية والأمنية عن حزب الله أو ننهيها، حزب الله ينتهي. لذلك هو يقاتل من أجل المحافظة على هذا السلاح، ولذلك إيران، أنا غير مطمئن إلى أن إيران مستعدة أن تبدي أو تتنازل في هذا الأمر. هي جعلت حزب الله يطلق صواريخ 6 في 2 آذار، جلبت الكوارث على لبنان، ولم يهتز يعني الوجدان الإيراني في هذا الموضوع. وبالتالي هي اليوم أيضا مستعدة أن تغامر بما تبقى من حزب الله وعلى حساب لبنان واللبنانيين. وبالتالي فكرة التموضع أستبعدها بالنسبة لتنظيم على شاكلة حزب الله.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، ضيفي من بيروت. الشكر أيضا موصول للأستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل تعيين سفير جديد لروسيا في دمشق.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بتعيين ديمتري دوغاتكين سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى دمشق. وأشارت وكالة تاس إلى أن بوتين عزل في مرسوم آخر ألكسندر إيفيموف الذي كان يشغل المنصب سابقا كممثل خاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سوريا. وتزامن هذا القرار مع أنباء نقلتها وكالة رويترز عن مصادر قالت إن دمشق أبلغت واشنطن استعدادها لتقليص وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور باسل الحاج جاسم، مدير العلاقات الدبلوماسية في بوليتيكو تايمز، ضيفي من لاهاي. معنا أيضا الدكتور محمود الحمزي الأكاديمي والخبير السياسي، ضيفي من موسكو. أرحب بكما. دكتور محمود، دعني أبدأ معك. لماذا حدث هذا الاستبدال؟ السفير السابق كان يملك منصبا آخرا إلى جانب كونه سفيرا، حيث كان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون تطوير العلاقات مع سوريا. يبدو أنه ما زال شاغرا هذا المنصب، وقد أوكل للسفير الجديد فقط السفارة في دمشق. هل هناك أسباب يعني ذات مغزى ربما من هذا الاستبدال، أم أنه هو أمر روتيني؟
1: أولا مساء الخير لك أخت نور وللضيف الكريم وللمشاهدين. الحقيقة أن بتقديري من حيث من الجانب البروتوكولي هذا التعيين عادي، يعني يعتبر لأنه هو أنهى مدته في قطر، فيجب أن يعود إلى موسكو السفير الجديد، قصدي دوغاتكين، وأيضا السفير في مفصل فترة طويلة في دمشق، يعني الاثنين كان يفترض تبديلهم. لكن في هذه الظروف تعيين دوغاتكين، طبعا وهو عمل في سلطنة عمان وعمل في قطر وكان سابقا في دمشق من 2009 ل 2013، يعني هو مستعرب طبعا، يعرف اللغة العربية ولديه خبرة كبيرة. وأنا بتقديري الآن لدى الروس أزمة في السفراء في الدول العربية، يعني لا يوجد لديهم مستعربين دبلوماسيين كثير، أصبحوا يقلون يعني. فبعثوا طبعا، وطبعا الشيء الأهم من كل هذا بتقديري أنه بعد سقوط نظام البائد، والروس يريدون أن يفتحوا صفحة جديدة في العلاقات السورية الروسية، يعني يفهموا كان صلاته كلها مع حكومة الأسد ومع الأسد ومع وزراء الأسد، فيعني هو استهلك في سوريا، لم يعد يعني مناسب وجوده. يجب أن يأتوا بوجه جديد. وأين من قطر؟ قطر لها علاقات جيدة مع سوريا، يعني قد تكون العلاقات اللي بناها دوغاتكين في قطر في الدوحة، العلاقات ممكن تكون دبلوماسية شخصية، قد يعني يعتقد الروس أنها تفيدهم في سوريا مثلا.
0: يعني أشكرك حقيقة،
1: يعني هذه كلها عوامل متنوعة.
0: يعني أشكرك حقيقة على إعطائنا ملخصا عن خلفية السفير الجديد. بقي هناك نقطة دكتور، وهو يعني كما قلت لك السفير السابق كان أيضا ممثلا خاصا للرئيس السوري لشؤون تطوير العلاقات مع سوريا، هكذا هو اسم المنصب. هل تعتقد أنه هذا الترتيب الخاص قد تم إلغاءه الآن مع السفير الجديد، أو أنه قد يكون هناك ترتيبات مختلفة حسب المرحلة؟
1: نعم، أعتقد هذا المنصب كان خاص بنظام الأسد، لأنه هم كانوا على يعني يخططون أو يفكرون بأنه يطوروا العلاقات، لأنه الأسد لم يكن متجاوب في تطبيق الاتفاقيات التي وقعوها مرارا. يعني الأسد كان يماطل كثيرا، فكلفوا السفير أصبح يعني ممثل للرئيس الروسي لتطوير العلاقات، يعني حيث ليتابع مع حكومة الأسد تنفيذ هذه الاتفاقيات. الآن الوضع اختلف تماما. أعتقد الحكومة الجديدة ليست بحاجة لمندوب روسي يجلس في دمشق ليتواصل مع الوزراء.

0: ثراء ومع الحكومة. أعتقد الوضع مختلف، وهذه الفرص غير متوفرة الآن بالنسبة لروسيا، وإنما ستكون على مستوى وزارة الخارجية العلاقات بشكل أساسي يعني. بالتالي يعني هذا المنصب بتقديري الشخصي لن يكون موجود، هذا انتهى.
1: يعني هو الحقيقة مثير للاهتمام شرحك لهذا المنصب وسبب وجوده سابقا. سأعود إليك دكتور. دكتور باسل، مرحبا بك من جديد. ما هي دلالة أن تكون روسيا هي يعني الأولى ربما من دول الغرب التي تسمي سفيرا؟ يعني نحن نرى أن هناك تباطؤ سواء من الدول الأوروبية وسواء من أمريكا، هناك بعض القائمين بالأعمال لكن ليس هناك تمثيل على مستوى سفير حتى الآن، ويبدو أن روسيا سباقة في هذا السياق. ما دلالات ذلك؟
2: مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين.
1: أهلا بك دكتور.
2: يعني يمكن القول بداية أن روسيا لا تريد أن تخسر سوريا الجديدة بعد أن استثمرت كثيرا في سوريا القديمة، ونحن يعني اليوم أمام ربما تغيير لشخص بالعديد من المهمات في يوم واحد، وهذا يتعلق ربما فقط بتغيير الأشخاص وإنما بإعادة إدارة الملف كاملا. معروف يعني العلاقات التاريخية بين سوريا وروسيا، إذا ما استثنينا 14 عام معروف كان الموقف الروسي في تلك الفترة، فترة الثورة السورية في دعم نظام الأسد، وروسيا ما تزال سواء سياسيا اقتصاديا حتى عسكريا لها نفوذ في سوريا، قواعدها العسكرية ما زالت موجودة، والولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دور كبير خلال السنوات الماضية انسحبت. أيضا بالنسبة للاقتصاد يعني أول دولة
1: هي انسحبت
2: تخرق العقوبات.
1: أمريكا، يعني هناك شاهد في هذا السياق دكتور باسل أنه انسحبت أمريكا، لكن ما يزال هناك تحفظات لدى الأمريكيين على ما لروسيا اليوم في سوريا، والكونغرس
2: صحيح
1: يقترح حتى بعض المحددات يعني التي يجب أن تتبعها الولايات المتحدة في العلاقة مع سوريا بما يخص علاقاتها مع الروس. يعني الأمر ليس محسوما، الأمر ما زال خاضعا لبعض الضغوط.
2: صحيح، لكننا لم نعد نسمع ذلك الخطاب الذي كان على الأقل في فترة إدارة بايدن. دوما كان الخطاب الأمريكي يربط التواجد الروسي والإيراني معا. نلاحظ منذ أشهر طويلة لم نعد نسمع هذا الربط بين استمرار تواجد روسيا أو نفوذ روسي في سوريا مع إيران، بات هناك خطاب منفصل. هذا من ناحية، من ناحية
1: لأنه لم يعد
2: ثانية
1: هناك تواجد لإيران أصلا في سوريا، بالإضافة طبعا إلى الظرف
2: نعم
1: الإقليمي والحرب الحاصلة ضد إيران الآن.
2: صحيح، لكن لم نعد نسمع بخصوص روسيا نهائيا أو بالمطلق. حتى الزيارات التي قام بها الرئيس السوري إلى موسكو لم يكن هناك أي تعليق غربي على الإطلاق. لا أعلم إذا كان هناك أو قرأتم شيء مثل هذا، أرجو أن تفيدونا به. لم يكن هناك أي تعليق، لكن سابقا أنا أردت الإشارة أنه سابقا كان دوما الحديث الأمريكي الغربي عموما متلازم، يربطون التواجد الروسي والإيراني بأنه يجب خروجهم من سوريا. حاليا منذ أشهر طويلة لم يعد هناك أي تحفظ بخصوص استمرار أي نفوذ روسي أو قواعد عسكرية أمريكية.
1: يعني هو في هناك
2: صحيح
1: تحفظات دكتور باسل، يعني اسمح لي، إذا كان هناك تحفظات على مستوى شحنات الوقود التي تأتي من روسيا إلى سوريا، فما بالك على المستوى المستويات السياسية؟ حتى ولو لم نسمع يعني تحفظا صريحا أو لفظيا على ذلك.
2: لا لا لا يوجد تحفظات بخصوص شحنات الوقود. يعني أتيني بتصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي أو
1: لا،
2: المبعوث
1: هناك
2: الأمريكي
1: مصادر
2: الآخر
1: لرويترز،
2: دونالد
1: يعني
2: ترامب.
1: على الأقل مرتين رويترز كتبت تقاريرا تفيد بأن هناك مصادر أمريكية تتحدث عن أن هناك بالفعل توجيهات أمريكية لسوريا بأن تخفف الاستيراد، وهذا ما حدث، وهذا ما حدث بالفعل. يعني اليوم هناك
2: يعني
1: إعلان سوري بأنه ستكون الشحنات الروسية التي تصل إلى سوريا في الوقود ستكون أقل.
2: يعني هذه مصادر إعلامية، أنا ذكرت ثلاث أشخاص على رأس الدبلوماسية الأمريكية، رأس الهرم السياسة الأمريكية، لا يوجد أي تصريح منهم بهذا الخصوص. لكن بالتأكيد يعني اليوم ما ورد أن سوريا تخفف، هذه بالتأكيد رسالة للغرب بأنهم مستعدون لتنويع الشركاء الاقتصاديين إذا كان هناك بدائل. هنا النقطة المهمة، يعني حتى

0: اليوم لا يوجد بدائل تعوض سواء شحنات الوقود أو حتى موضوع رفع العقوبات. يعني حتى اليوم على الرغم من كل ما قيل عن رفع العقوبات وقريبا سيرفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، إلا أن النظام البنكي للتحويلات حتى الآن لا يعمل، وهذا عائق كبير أمام أي علاقة اقتصادية أو استثمارات كبرى ستأتي. بالإضافة طبعا أنه اليوم أي تحرك سوري تجاه روسيا يقرأ في الغرب على أنه عودة للفلك الروسي، بالمقابل أي تحرك سوري نحو الغرب واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي ينظر في روسيا على أنه فقدان لحليف أساسي في شرق المتوسط وفي الشرق الأوسط.
1: وهل تستطيع الإدارة السورية، هذه نقطة كثير مهمة دكتور باسل، يعني أشكرك على إثارتي، هل تستطيع الإدارة السورية التنقل بين هذه الدول بالسلاسل التي شاهدناها خلال العام والنصف المنصرمين؟ هل ستستطيع الاستمرار بهذه السياسة؟ يعني أن لا تثير حفيظ الطرف مقابل تقربها من طرف آخر، وهذا ما كان في العلاقات الدبلوماسية خلال الشهور الماضية.
0: يعني الواضح أن سوريا الجديدة تعمل على تنويع الشراكات وليس استبدال الشركاء، وأمامها تحديين. التحدي الأول يخص طبيعة العلاقة مع موسكو، كيف يمكنها أن تستفيد من روسيا دون أن تستغل، وبالمقابل كيف يمكن أن تجعل روسيا تستفيد من مصالحها في سوريا دون أن تثقل كاهل دولة تقوم من تحت الرماد. التحدي الآخر يتعلق بالموازنة الصعبة في بين علاقتها مع روسيا في ظل التوتر الغربي، الروسي الغربي أقصد، في ما يخص الأزمة الأوكرانية بدون أن تثير حفيظة الغرب، وأيضا بدون أن يعني تستعدي موسكو. يعني فيما يخص موضوع يعني شحنات الوقود، هي ترسل رسالة بأنها يمكن أن تخفف اعتمادها على موسكو أو تنوع شراكاتها الاقتصادية، توفرت البدائل، لكن هذا لن يستعدي موسكو أو يثير حفيظتها. أيضا يعني هي اليوم دمشق أو سوريا الجديدة تسير على حافة التوازن. يعني السوريون ليسوا سذج، يدركون أنه إعادة إعمار بلد مدمر من الصعب القيام به بجهود داخلية فقط، والتعاطي مع القوى العظمى سواء روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية قدر لا مفر منه، حتى لو كان طعمه مر المذاق في بعض أو كثير الأحيان.
1: يعني لعله يتسنى لي في هذه الحلقة العودة إليك لمناقشة أنه هل يمكن لروسيا بالفعل أن تساهم في موضوع إعادة الإعمار. دكتور محمود، أود رأيك أيضا في هذا السياق المتعلق بموقف الولايات المتحدة من تطور العلاقات مع الروس، والآن هذه المبادرة الروسية إلى التطبيع على مستوى سفير مع دمشق قبل الدول الغربية كلها.
2: أولا يعني تعيين سفير جديد، هاي أبدأ من هذه النقطة، هو ليس تطبيع للعلاقات وإنما هو شيء روتيني بتقديري. يعني هاي نقطة. نقطة ثانية، أنا أرى أنه العلاقات السورية الأمريكية هي علاقات استراتيجية وعلاقات تحالف، تختلف تماما عن العلاقات مع روسيا. هناك علاقات مع روسيا الآن حاولوا منذ بداية التحرير لليوم، زارت وفود عديدة من دمشق موسكو والعكس، عسكرية ومدنية ودبلوماسية، ولكن لم يحققوا اختراقا في العلاقات. يعني بقيت المسائل معلقة، يعني موضوع القواعد العسكرية إلى الآن لم يحل ولم يتم الاتفاق النهائي عليه. العلاقات الاقتصادية، التعاون العسكري، هناك في بعض الخطوات التي أعتقد الحكومة السورية تريد أن تبدي يعني شيء من حسن النية للروس، أنه نحن لا نريد أن نقطع العلاقة معكم، نريد أن تبقى العلاقة طبيعية ولكن لن تكون علاقة استراتيجية. هذا ما على ما يبدو. طبعا أنا وجهة نظري الشخصية أن وجود علاقات جيدة مع روسيا هذا مفيد لسوريا، لأن روسيا ممكن أن تلعب دور جيوسياسي في المنطقة، دور توازن مع الغرب. يعني هذا مفيد لسوريا، مو فقط لسوريا بالمناسبة، مفيد للمنطقة. لكن لسنا مضطرين أن تكون العلاقات مع روسيا ممتازة، لأنه في إرث ثقيل فترة الثورة ودعم نظام الأسد فعلا في هذا له تأثير. يعني هلأ الروس يحاولون كثيرا أن يحافظوا على شعرة معاوية في سوريا من خلال الحفاظ على العلاقة

0: العلاقات المتنوعة، العسكرية، الاقتصادية، السياسية، ولكن في مجال الطاقة.
1: ما
0: ولكن
1: أهم هذه الملفات بالنسبة للروس دكتور؟
0: نعم،
1: ما أهم هذه الملفات بالنسبة للروس؟
0: أولا هناك شركات روسية كان لها استثمارات أو عمل في مجال استخراج الغاز وإنتاج الغاز، كان لهم في ميناء طرطوس لهم نشاط كبير تجاري. هناك شركات، لو تعرف في أيام نظام الأسد كان هناك عشرات الشركات الروسية أو الروسية السورية كانت تعمل في، يعني حتى القطرجي كان له علاقات مع روسيا. هناك شركات كثيرة كانت مرتبطة مع روسيا، ولكنها الآن كلها انتهت، وانتهت مصالح روسيا معها. هناك أيضا مجال العسكري، يعني مجال واسع جدا كان من تصدير الأسلحة، تدريب جنود وضباط وإلى آخره. الروس، بعدين الأهم من هذا كله أن سوريا كانت قاعدة ونقطة انطلاق لروسيا إلى أفريقيا. يعني روسيا لها مصالح كبرى في أفريقيا، في عدد من الدول الأفريقية جرت انقلابات عسكرية، وهذه الأنظمة كلها ساعدتها روسيا في الانقلابات. معروفة هي الشركة الأمنية فاغنر التي تحولت إلى الفيلق الروسي في أفريقيا، والفيلق الأفريقي، هذول يساعدوا تلك الأنظمة العسكرية، وهم على علاقات ممتازة مع روسيا، أيضا مع ليبيا، مع حفتر. وروسيا كانت تستخدم مطارح ميميم لإرسال طائرات بأهداف مختلفة إلى شمال أفريقيا وإلى أفريقيا. روسيا خسرت كل هذه الأمور وتريد فقط أن تحافظ على القواعد العسكرية رمزيا، لأنه من المستحيل أن تبقى هي قواعد عسكرية، وإنما حسب ما فهمت القيادة السورية تريد أن تحولها إلى قواعد لوجستية للمساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار وإلى آخره. والروس فقط يريدون حفظ ماء الوجه. الروس هزموا في سوريا هزيمة جيوسياسية،
1: صحيح.
0: ولكن لا يتحدثون عن ذلك، لكن هذه الحقيقة. يعني 10 سنوات يدعمون النظام عسكريا وماليا واقتصاديا وسياسيا وبالأمم المتحدة، وبالأخير يسقط هذا النظام وتسقط كل مصالح روسيا. لذلك الدولة السورية أو الحكومة السورية الجديدة تتبع سياسة كما تفضل ضيفكم الكريم، تريد سياسة توازن وعلاقات يعني هادئة مع الدول، لا تريد تخلق عداوة مع أي دولة في العالم،
1: لكن
0: لكي
1: يعني هو
0: تتفرغ
1: هناك
0: للبناء
1: اعتراض
0: الداخلي.
1: يعني من قبل فئة من السوريين، يعني حتى خلال مداخلتك دكتور محمود تفضلت بأنه أبدت دمشق حسن نية إلى روسيا، بينما كان يجب أن تقوم روسيا هي بمبادرة حسن النية تجاه السوريين وتجاه الشعب السوري، خاصة أنه هي ما زالت تؤوي بشار الأسد، وهذا ربما يعني حتى مبحث كامل، أنه هل قدمت روسيا بالفعل هذه المبادرات أو قدمت بوادر حسن النية للسوريين قبل أن نقوم بالتطبيع معها بهذه الطريقة؟
0: يعني شوفي أخت نور، سوريا لا يمكن مقارنتها بروسيا كدول ذات الطاقات والإمكانيات والقدرات مختلفة كثيرا. روسيا، تعرف في روسيا لديها أوراق خطيرة في سوريا، كانت لو أرادت إثارة البلبل والقلقل في سوريا لوجعت رأس النظام الجديد. يعني كلنا يعرف أن هيئة تحرير الشام تواصلت مع الروس بعد تحرير حلب، واتفقوا على أنهم يعني يحافظوا على السفارة ويحافظوا على القواعد، لن يتعرضوا للروس، والروس تم امتنعوا عن قصف هيئة تحرير الشام والمعارضة بشكل عام. يعني لولا هذا الاتفاق كان الوضع خطير. وأيضا روسيا لها علاقات قوية مع فلول النظام. تعرفي في روسيا ليس فقط بشار الأسد، وإنما آلاف من ضباط الأمن والجيش موجودين في روسيا، وهذول كلهم أوراق بيد روسيا حقيقة. يعني لذلك السوريين يبدو أرادوا أن يتكفوا الشر، وبدأوا توجهوا إلى روسيا
1: هذا
0: وقالوا نريد
1: التفسير،
0: علاقات.
1: هذا التفسير مهم، يعني شكرا لك على إبدائه. دكتور باسل، أود أن أختم معك في النقطة المتعلقة، يعني بحثت مع دكتور محمود موضوع أنه الملفات التي تهم روسيا في سوريا، الآن أريد أن أبحث موضوع بالشكل المعاكس معك. تفضل الدكتور حمزة بأنه تشكل روسيا يعني لنقل توازنا استراتيجيا في هذه المنطقة، تستفيد سوريا منه بشكل أو بآخر في المجالات الأخرى اللوجستية وإعادة الإعمار وما إلى هنالك، ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا لسوريا؟ ما الذي يراه السوريون ممكنا مع الطرف

0: الروسي، وبالوقت نفسه لا تقدمه باقي الدول الغربية رغم الانفتاح الكبير الذي انفتحته على الإدارة السورية الجديدة؟
1: يعني اولا فيما يخص قطاع الطاقه، الوقود، روسيا يعني الدوله الوحيده التي ربما خرقت العقوبات وزودته وما زالت تزود سوريا بالوقود، بالاضافه لموضوع الامن الغذائي، الحبوب، ايضا روسيا يمكنها ان تزود سوريا في هذا الشان. وايضا نقطه اخرى في غايه الاهميه تتعلق باسرائيل. يعني روسيا كما قلت العلاقة قديمة مع سوريا، إذا ما استثنينا طبعا سنوات الثورة السورية وموقفها الداعم لنظام الأسد، كانت ضامن لسوريا في الكثير من الاتفاقيات، وآخرها موضوع الحدود مع إسرائيل، اتفاقية فضل الاشتباك. يعني كان هناك في إطار اتفاقيات الصنع أو بعد عملية 7 أكتوبر في غزة، روسيا عززت نقاطها على الحدود في الجولان السوري المحتل، لكن هذه النقاط كلها انسحبت بعد سقوط نظام الأسد، وإسرائيل توسعت واحتلت المزيد من الأراضي. ويعني كان هناك حديث في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية بأن نتنياهو يمارس ضغوط على الإدارة الأمريكية لعدم مطالبة القيادة السورية الجديدة بانسحاب القواعد العسكرية الروسية، وهذا هو السبب الذي لا نسمع أي تحفظ غربي على أي زيارة قام بها الرئيس السوري إلى موسكو أو أي تصريحات حتى تصدر بخصوص عدم وجود أي قطيعة أو بدء صفحة جديدة مع موسكو. يعني كلمة السر في إسرائيل بهذا الصمت الغربي حيال بدء صفحة جديدة بين موسكو ودمشق، بالإضافة طبعا لورقة الفيتو في مجلس الأمن. يعني صحيح أن روسيا ينظر إليها الكثير من السوريين بأنها كانت جزء من المشهد المدمع في تاريخها عبر طائرات السوفوي، صواريخ سكود، مجلس الأمن، الفيتو الذي استخدم أكثر من مرة، واليوم يمكن أن تستخدمه بجهة معاكسة روسيا لصالح الحكومة السورية الجديدة. و يعني نذكر قبل عدة أسابيع كان هناك حديث أعتقد لمبعوث أو سفير روسيا في الأمم المتحدة بما يخص ترسانة الأسلحة الكيماوية، حيث جاري الآن تعاون سوري كبير مع المنظمة لتدميرها. كيف أن كلمته البعض وصفها كأنه يمثل سوريا في هذا الخصوص. يعني هناك الكثير من الأوراق يمكن لسوريا الاستفادة منها بمقابل توازن مع الانفتاح الغربي. يعني تستفيد من الانفتاح الغربي دون أن تستعدي موسكو، وأيضا تستفيد من موسكو من خلال ما يمكن أن تقدمه موسكو، بالإضافة طبعا لموضوع كما قلت الأمن الغذائي وموضوع الوقود. يمكن لسوريا أن تستخدم الكثير من هذه الشحنات ربما إن لم يكن بأسعار تخفيضية، حتى في إطار التعويض من روسيا على ما سبق وحدث خلال حقبة النظام السابق.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور باسل حاج جاسم، مدير العلاقات الدبلوماسية في بوليتيكو تايمز، ضيفي من لاهاي. أشكر أيضا للدكتور محمود الحمزة الأكاديمي والخبير السياسي، ضيفي من موسكو. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. المصرف المركزي يمدد مدة سحب الليرة القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري، واحتجاجات في الرقة على خلفية عمليات استبدال العملة القديمة. مطار دير الزور الدولي يستقبل أول رحلة داخلية للخطوط الجوية قادمة من مطار دمشق الدولي، والهيئة العامة للطيران تعلن أن افتتاح المطار سيتم اليوم.

0: الشرع يبحث مع عبد استكمال مسار اندماج قصد، وممثل الإدارة الذاتية في دمشق يقول إن معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية تم تنفيذها. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وتضمنت نقاشات حول قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. أهلا بكم من جديد مشاهدين للتفاصيل. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من آب الجاري عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وأوضح رسلان في منشور عبر منصة إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية، ومن خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا على أن هذه المرحلة تمس كل مواطن سوري، وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة جميع الاحتياجات. حول هذا الموضوع للمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من دمشق عبادة منصور. عبادة، إذن تمديد لمدة استلام العملة القديمة، كيف تبعتم هذا الأمر في دمشق؟
1: بالفعل يعني التمديد الذي صدر عن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان جاء بعد عدة مطالب كانت من ثلاث محافظات في شرق سوريا. هذه المحافظات الرئيسية حقيقة لم يستطع الأهالي فيها تسليم يعني جميع العمل الورقية التي كانت ضمن مدخراتهم وضمن أيديهم خلال الفترة الماضية، خلال الفترات الاستثنائية حقيقة التي مددت فيها يعني فترة استلام العملة واستبدالها في باقي المناطق السورية، يعني دير الزور والحسكة والقمشلية ثلاث مناطق سيتمكن الأهالي من خلال الفترة التمديد الجديدة ل يعني أو الفترة الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها حاكم مصرف سوريا المركزي من استبدال العملة، وهذه هي فترة استثنائية يتمكن من خلالها الأهالي من استبدال العملة وتغييرها في المراكز الرئيسية للبنك المركزي وأيضا مراكز البريد الموجودة في هذه المناطق. أيضا يعني بحسب ما يعني ذكره حاكم مصرف سوريا المركزي بأن هذا الإجراء حقيقة كان هو بعد يعني دراسة الواقع لهذه المناطق وأيضا يعني الاقتراب أكثر من الوضع الحالي الذي تعيشه هذه المناطق، بسبب أن الفترات الماضية لم يتمكن الأهالي من يعني استكمال عمليات الاستبدال بشكل سليم وصحيح، خصوصا أن هذه المناطق بعضها يعني لا يوجد فيه مراكز متوزعة إن كان للبريد أو للمصارف التجارية وغيرها. هذا الأمر حقيقة جاء أيضا بعد مطالب كانت قد يعني وجهت من الأهالي في تلك المناطق لتسريع عمليات الاستبدال ولإيجاد حلول أخرى، يعني خلال الفترة الأخيرة التي انتهت فيها فترة استبدال العملة في باقي المناطق السورية، هذه المناطق كان يوجد فيها كميات كبيرة لم يتمكن الأهالي من يعني استبدالها، وهذا يعني التمديد الذي جاء بعد عدة دراسات تحدث عنها حاكم مصرف سوريا المركزي قال بأنه سيمكن الأهالي يعني من الانتهاء من يعني عملية الاستبدال بشكل كامل. طبعا عملية الاستبدال تكون هي يعني مركزة داخل أو يتم هذا الإجراء ضمن مراكز يعني البريد التابعة للحكومة السورية في المناطق الثلاث المذكورة، وأيضا نعم. ضمن يعني مراكز المصرف التجاري الموجودة أيضا ضمن هذه المحافظات.
0: نعم. عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. يأتي ذلك مشاهدين فيما نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، كما طالبوا بتمديد مهلة تبديل العملة القديمة ودعوا إلى عزل المحافظة.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة تنفيذ حملة أمنية من قبل فرع المباحثات المباحث الجنائية استهدفت مكاتب الصرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار عبر تداول العملة القديمة. هذا وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفات مشابهة وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء حسب قيادة الأمن الداخلي في الرقة. هذا وأعلنت مديرية إعلام الرقة اعتماد آلية جديدة لاستبدال العملة القديمة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات على أهالي المحافظة. وتتيح الآلية للموظفين تقديم حساب شام كاش لإيداع قيمة العملة الجديدة بدلا من القديمة، مع السماح باستبدال مبلغ يصل إلى 100,000 ليرة جديدة. ويتم الاستبدال عن طريق شام كاش في مراكز بريد الرقة والسبقة والطبقة والجرنية ودبسي عفنان وتل أبيض. وكان تلفزيون سوريا رصد واقع الازدحام على البريد المخصص لاستبدال العملة في مدينة الرقة نتيجة لإقبال المواطنين عليها.
1: نروح نشتري خبز ما حد ياخذ منا، نروح على الدكاكين ما حد يشتري ياخذ ما حد يستقبل المصاري. طبعا هاي المصاري قديمات سورية، فاحنا الموظفين مثلا، انا احكي لك باسم الموظفين، طيب عندي مصاري وما اقدر اشتري خبز، عندي مصاري ما اقدر اشتري خضره، طيب روح على الدكاكين يقول هاي شغلتي. اليوم رافعين سعر الدولار، يقول لي ابدل كيان على سعر 20، يعني يحاسب علي الدولار ب 20. ليش؟
2: اليوم صار لي يعني اسبوع اروح واجي على الفاضي. طيب ليش ما تفتحوا لنا مجال؟ ليش ما تفتحون مراكز ثانية؟ فهمت علي؟ ليش حصرتوها بخلال مدة معينة؟ طيب أنا بالله العظيم هذا منظر ذا؟
3: أنا من الصبح هنا، من الساعة 5 ساري درت السوق كلها تعمل، لا حدا يصرف لي ما عندي، لا حدا يشتري لي ولا حدا ينطيني ولا شيء، والمصاري اللي بجيبي رجعت إيد من هنا إيد من قدام، شو أسوي بيهم؟ وين أروح بيهم؟ والعمل لا ينطونا مصاري ويقولوا لنا هاكم بدلوا؟ والروح على المصرف تاع المصرف ياخذ عليها على النسبه 20، شلون صارت ذي؟
4: والقيمه اللي يبدلونها 1,000,000 ليرة، وين هاي المليون؟ وين تصرف هاي؟ انا اوجه كلامي لرئيس احمد الشرع ومفتي الجمهوريه العربيه السوريه اللي قال حرام تشترون بضريبه. انا اقول له الحزه الدوله هي المسبب، الدوله هي المسبب اللي خلت الشعب يتعامل بضريبه. اتمنى من سياده الرئيس اللي هو يعني قال أطيعوني ما أطعت الله، وين العمل هذا؟ العمل هذا تعال شوف البريد، مئات آلاف من الناس واقفة مشان تبدي المليون.
5: نعاني من الفقر اللي عشنا به، فران ما عاد تاخذ العملة هذه صارت ورق، والجوع بالشعب كل محافظة الرقة. أتروح عليه الكازية ما يعبي لك إلا بالعملة الجديدة، والكلها متعاملة مع التجار والصرافين. اي مواطن من محافظه الرقه قاعد يعاني من الفقر والنساء وكلها زايعه بالشوارع، والحزه طالعه تريد تشتري خبز عمله ما عاد تمشي.
0: ننتقل معكم مشاهدينا الى الرقه حيث الصحفي احمد العثمان من هناك. احمد مرحبا بك. اذا المشاهد توضح ان هناك حاله من الازدحام امام مراكز البريد لإقبال المواطنين عليها لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، ماذا لديك؟
6: صباح الخير عبد المنعم، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة كان بالأمس حالة من الاحتقان في محافظة الرقة، تقريبا في عموم المحافظة نجد يعني بطء في أو تأخر في عملية استبدال العملة.

من قبل المؤسسات الحكومية. بقية المحافظات كانت تستبدل العملة من مطلع العام الجاري، لكن في الرقة خصوصا بدأ عملية استبدال العملة، وفتح مركز في تاريخ 15 حزيران.

0: وفي الغالب كان هناك قطع للكهرباء ومحدودية لعملية الاستبدال. خلال يوم أمس كان هناك ازدحام على مركز البريد الذي كان هو المركز الوحيد لاستبدال العملة. كان المصرف المركزي أيضا أعلن عن فتح مركز في ناحية الصبخة، وكان خلال يوم أمس شهد احتجاجات في المنطقة وقطع قطع مؤقت لطريق الرقة دير الزور بسبب عدم ورود أي أوامر للبريد بتسليم العملة وعدم وجود أي أرصدة لاستبدال العملة، وشهدنا أمس حالة من الغضب. كانت هناك أيضا أمس يعني خلال ساعات الظهيرة أو حوالي الظهر كان هناك تظاهرة احتجاجا على ممارسات الصرافين واستغلال الصرافين للأهالي. وصل سعر صرف أو استبدال العملة القديمة يعني إلى 20,000 للدولار الواحد، أي 50 دولار تساوي مليون من العملة القديمة، وهو استغلال للأهالي. وشهدنا مظاهرة أو شهدنا شبه احتجاج وحالة من الغضب في شارع تل أبيض. وأيضا تظاهرة أمس خرجت مساء أمس، يعني كانت هي
1: نعم. طيب
0: عملية
1: أحمد،
0: استبدال العملة هي
1: فيما
0: المهم أو نعم.
1: يخص تلك الأمور، قيادة الأمن الداخلي قالت إنها تنفذ حملة أمنية لضبط المخالفين من قبل أو الصرافين تحديدا. إلى أي مدى تتماشى هذه الإجراءات، أو إلى أي مدى هي ناجعة على أرض الواقع؟
0: حقيقة هي يعني لا يمكن اعتبارها، هي ممكن تسهم في الحد من حالة الاستغلال، لكن الأهالي يحتاجون إلى العملة. اليوم الحياة شبه متوقفة، المنطقة تحتاج إلى تمديد فترة الاستبدال وزيادة المبالغ التي يعني يتم استبدالها من قبل الأهالي وطرح عملة جديدة في الأسواق. الأهالي اليوم مجبرين على يعني شراء العملة الجديدة، ربما يسهم في تخفيض حالات الاستغلال، لكن سيبقى الأمر سرا. هناك يعني كان في الأمس اعتقال لثلاث يعني صرافين، اليوم أو أمس كان الصرافين يعني لا يخجلون من هذا الأمر، وشبه حالة عامة كانت في سوق الصرافة، إعلان لسعر صرف الدولار وبلغ 19,000 و20,000، وأمس أيضا في بعض الأسواق وصل إلى 22,000 يعني ليرة من العملة القديمة لقاء الدولار الواحد. عبد المنعم نعم.
1: طيب، في ظل الإجراءات الحكومية المقابلة لتلك الانتهاكات أو التجاوزات إنجاز التعبير أحمد، هل هذه الإجراءات خففت من الاحتقان الشعبي؟ هل هناك يعني تظاهرات أو رفض في الشارع الآن؟
0: حاليا يعني كان هناك بعد التظاهرة التي خرجت مساء أمس، هناك يعني استثناء للرقة والحسكة، وهو استمرار استبدال العملة في المصرف المركزي بعد انتهاء الفترة المحددة، وهي يوم غد الخميس. سيتم يعني لن يضطر أهالي الرقة بحسب ما أعلنت عنه مديرية الإعلام، وهو تواصل بين محافظ الرقة وحاكم مصرف سوريا المركزي، وهو استبدال العملة في المصرف والبريد دون الحاجة إلى الذهاب إلى دمشق. هناك كانت يعني العملة كتلة العملة الضخمة القديمة في أسواق الرقة وقلة الكميات، هناك يعني توقفت الحركة هنا في الرقة، الحركة الاقتصادية، لا أحد يتعامل في العملة القديمة، وكانت أيضا الإجراءات تخوف الأهالي، إجراءات الاستبدال، وهو ما ترتب عليه استغلال وحالة من الاحتقان.
1: نعم.
0: يعني نأمل أن يتم تطبيق الخطوة، أو هناك يعني آلية واضحة لتطبيق الخطوة التي أعلن عنها يوم أمس، حتى
1: نعم.
0: لا تقع سوى المحافظة وحتى الحكومة في يعني خطأ تطبيق القرارات. نعم.
1: صحفي أحمد عثمان، كنت معنا من محافظة الرقة، شكرا جزيلا لك. أجرى وفد مشترك من الشركة السورية للبترول والشركة اتش كي ان انرجي الأمريكية جولة تفقدية في حقل رملان النفطي بمحافظة الحسكة. وأوضح الرئيس التنفيذي

0: هذه للشركة السورية يوسف قبلاوي أن الجانبين يعملان على زيادة إنتاج النفط وإعادة تأهيل حقول أبار ميلان النفطية. وبحسب الشركة السورية للبترول فقد تناول الجانبان خطط تطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني المستهدف لرفع إنتاج الحقول تدريجيا إلى نحو 200 ألف برميل يوميا. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الجاري، مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي له أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا ما استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادية. أعلنت الهيئة العامة للطيران استقبال مطار دير الزور الدولي أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق الدولي، وذلك إيذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين المدينتين. وأضافت الهيئة في بيان أن تشغيل هذا الخط يأتي ضمن جهودها لإعادة تنشيط حركة الطيران الداخلي بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين ودعم الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين المحافظات. كما وأعلنت الهيئة أن افتتاح مطار دير الزور سيتم اليوم الأربعاء. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا هبوط أول طائرة في مطار دير الزور الدولي لرحلة داخلية قادمة من دمشق، واستطلع آراء بعض المسافرين.
1: والله كانت الرحلة حيل بسيطة وكان الفريق حيل متعاون، وصدقا نحن نشكر كل شخص ساهم بتسيير هاي الرحلات على دير الزور. صار الموضوع ان نشوف اهلنا واحبابنا اسهل بكثير، ونشكر كل شخص ساعدنا بالمطار. فعلا كانت الاجراءات كثير ميسره، واحنا نشكر الطاقم كان حيل لطيف، وما شاء الله يعني 45 دقيقه كنا في دير الزور.
2: لا الامور ممتازه. طبعا انا صار 11 سنه خارج البلد، من 2015 غادرت سوريا، والحمد لله الخدمة كانت ممتازة. الطيران طلعنا من مطار دمشق، الفترة الرحلة كانت 45 دقيقة، والأمور سهلة وميسرة، الهبوط كان جيد والاستقبال كان جيد.
0: نلقي الضوء مشاهدين على هذا الموضوع مع مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعبا مرحبا بك، كيف تابعت وما هي تفاصيل استقبال مطار دير الزور لأول رحلة له قادمة من مطار دمشق الدولي؟
3: صباح الخير لك عبد المنعم ولمشاهدينا الكرام. طبعا بعد سنوات من التوقف يشهد اليوم مطار دير الزور الدولي محطة تاريخية مع استئناف حركة الطيران المدني في خطوة طال انتظارها من أبناء محافظة دير الزور الذين عانوا خلال السنوات الماضية من صعوبة التنقل واعتمادهم على الرحلات البرية الطويلة بين دير الزور ودمشق 7 ساعات تقريبا. استقبل اليوم صباح اليوم المطار أول رحلة داخلية قادمة من دمشق عبر الشركة السورية للطيران، بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تسيير رحلات بين دير الزور ودمشق، بما يوفر وسيلة نقل أسرع وأكثر أمانا للمسافرين، وأيضا يسهم في تسيير حركة المرضى، الطلاب، التجار، العاملين، إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي وربط محافظة دير الزور بالمحافظات الأخرى. طبعا عبر عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة عن ارتياحهم لعودة النقل الجوي إلى دير الزور، وأكدوا أن الرحلة كانت مريحة وسلسة، وأن إعادة تشغيل المطار ستخفف كثيرا من مشقة السفر البري، خاصة بعد الحوادث التي شهدتها الطرق خلال الفترة الماضية. طبعا في تطور آخر أيضا عبد المنعم، انطلقت بعد ساعة تقريبا، يعني في الساعة التاسعة بالتحديد قبل قليل،

0: أيضا أول رحلة دولية مباشرة تربط دير الزور بدولة الكويت، هي خطوة أيضا تعكس عودة المطار تدريجيا إلى شبكة الرحلات الإقليمية إن صح التعبير، وتفتح مجال أمام أبناء المحافظة المقيمين في الخارج لزيارة ذويهم بسهولة، وإضافة إلى دعم يعني حركة السفر والأعمال والاستثمار والإعمار بشكل عام. طبعا من المقرر أيضا أن يشهد مساء اليوم الافتتاح الرسمي للمطار بحضور شخصيات رسمية ووفود حكومية رفيعة في إعلان رسمي عن عودة هذا المرفق الحيوي إلى الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز.
1: ماذا عن الخطة الاستراتيجية بعيدة؟ هل هناك خطة استراتيجية طويلة الأمد خاصة بالمطار مصعب؟
0: يعني شوف عبد المنعم، بالحقيقة يعني أعمال تأهيل المطار استمرت لمدة عام كامل، شملت تجهيز صالات وتجهيز المطار يعني صورة يليق بمطار دولي بحسب ما أخبرنا مدير المطار، ويتوقع أن يشهد خلال المرحلة المقبلة زيادة تدريجية في الرحلات الداخلية والخارجية مع توسيع شبكة الوجهات الدولية تباعا بحسب ما أخبرنا مدير المطار، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ويعزز أيضا حضور دير الزور على خارطة النقل الجوي في سوريا بعد سنوات طويلة من الانقطاع. اليوم هناك ما يقارب الرحلتين أسبوعيا داخلية وأربع رحلات خارجية بين دير الزور والكويت، وهناك عقود مع بعض الشركات. أولى العقود وقعت ما بين المؤسسة العامة للطيران أو الهيئة السورية للطيران وطيران الجزيرة في دول الخليج، ويتوقع أن يكون هناك توقيع مع عدة يعني شركات أخرى سواء كان عربيا أو دوليا في مثلا أوروبا أو شركات أخرى. عبد المنعم،
1: لا شك أن هذا المطار بهذه الكيفية التي تتحدث عنها مصعب وتجهيزاته هو شيء مهم على المستوى العام. على المستوى الخاص، ماذا يقدم للأهالي من فرص عمل؟
0: يعني شوف عبد المنعم، في الحقيقة افتتاح مطار دير الزور يعني سيكون يفتح باب كبير اقتصاديا أمام محافظة دير الزور. اليوم الكثير من المستثمرين، الكثير من المشاريع التي وقعت لا أصحابها القدوم إلى محافظة دير الزور بسبب الخوف من الطريق البري وبعد المسافة ما بين دير الزور ودمشق 5 ساعات إذا كان أسرع الشخص في السيارة، و7 ساعات تقريبا إذا كان مشى بسرعة 80. اليوم عندما يصل مثلا تقصد شركة كبيرة، عمال شركة أو مستثمرين كبار جاءوا عبر الطيران سواء كان من دول الكويت أو من أوروبا أو من دول أخرى، أكيد سوف يعزز العمل في محافظة دير الزور، سوف يكون هناك نشاط اقتصادي كبير، وأيضا سوف تعزز حركة الإعمار في عموم المحافظة.
1: نعم، مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق 9 من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. ويأتي إغلاق المنفذ بالتزامن مع إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين اعتبارا من يوم غد الخميس 6 من آب ولمدة 15 يوما لأسباب فنية. كما وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الخميس. ونقلت وكالة سانا عن مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش القول إن الإغلاق يأتي بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية، ودعا المسافرين إلى عدم التوجه إلى المنفذ خلال فترة الإغلاق واعتماد المنافذ الحدودية البديلة حتى تستكمل الأعمال المطلوبة ويجهز طريق بديل. هذا وسجل مرفأ طرطوس نشاطا متناميا منذ مطلع العام.

0: مع استقبال 551 باخرة محملة بنحو 5 ملايين طن من البضائع العامة. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السفن توزعت بين 472 باخرة من البضائع العامة و33 باخرة حاويات و46 باخرة صيانة. وبلغت بضائع الاستيراد نحو 3,900,000 طن مقابل 1,100,000 طن من الصادرات. اجتمع الرئيس أحمد شرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية إلهام أحمد في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، كما أشار إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. نناقش هذا الملف مشاهدينا مع السيد محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي من دمشق. سيد محمد مرحبا بك. إذن اجتماع بين قائد قسد والرئيس السوري أحمد الشرع، أهمية الاجتماع سيد سليمان؟
1: تحياتي لكم أستاذ عبد المنعم وللسادة المشاهدين. يعني هذا الاجتماع الذي عقد يوم أمس هو مهم جدا، نتيجة دلالاته ونتيجة الظرف الزمني الحالي الذي تمر فيه المنطقة. يعني بالنسبة لسوريا كان هناك زيارة لرئيس كردستان العراق منذ يومين، وهذه الزيارة تمت مناقشة ملف أهلنا الكرد وأيضا ملف قسد، وبالتالي من الضروري بعد هذه الزيارة أن يكون هناك لقاء ما بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وما بين مظلوم عبدي. هناك كثير من الملفات التقنية، هناك كثير من الملفات السياسية والأمنية تحتاج إلى نقاش، وخصوصا هناك بعض العراقيل في بعض الملفات. يعني اليوم إذا لم يتم حل هذه الملفات قد ندخل في أزمة نتيجة الظرف الإقليمي. يعني هناك حرب مشتعلة في المنطقة، هناك تهديدات خارجية تهدد سوريا. يعني هناك ميليشيات مدعومة من إيران لا تزال تريد زعزعة الوضع، هناك بقايا تنظيم داعش، هناك كثير من القضايا التي تهدد سوريا.
0: قبل أن ننتقل إلى القضايا الشائكة، عفوا للمقاطعة أستاذ محمد، ولكن دعني أن يعني أبرز نقطة اللقاء. جاء كما ذكرت أنت أيضا منذ قليل، لقاء الشرع مع قسد جاء بعد لقاء الشرع مع نيجيرفان بارزاني. هل من مؤشر، هل من قراءة، هل يعتبر ذلك نقطة إيجابية أو مؤشر إيجابي؟
1: بالتأكيد هو مؤشر إيجابي. أنا لماذا ذكرت أن هناك أزمة حاليا في المنطقة، وبالتالي يجب احتوائها ويجب أن لا يسمح بأن يكون هناك أي ثغرات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. يعني الرئيس أحمد الشرع ناقش مع مظلوم عبدي العديد من الملفات، وبدءا من الملفات العالقة. يعني هناك مسألة الموارد البشرية، هناك مسألة الاندماج الجيش، لا يزال هذا الاندماج قائم ولكنه غير مكتمل. هناك أيضا مسألة اندماج مؤسسات الدولة، يعني هذا ملف حساس جدا. يعني المؤسسات الأمنية، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الخدمية الطبية منها والتعليمية. يعني هذه الملفات إذا لم يكون هناك حضور على مستوى عالي من قبل الجمهورية العربية السورية لن يكون هناك حلحلة لهذه الملفات. يعني الرئيس أحمد الشرع يضغط للإسراء، يضغط لتنفيذ بنود الاتفاق أيضا، وبالتالي هذا اللقاء كان مهم جدا. يعني صحيح أن البرزاني كان يسعى إلى تثبيت حقوق أهلنا الكرد التي طرحها المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولكن أيضا

0: في المقابل سوريا تحتاج إلى إنهاء ملف العسكرتارية، يعني الملف العسكري هذا ملف مهم جدا يجب إنهاءه، يجب أن يكون هناك دمج كامل. يعني لا يزال ملف المرأة قيد النقاش، لا يزال هناك ملف الشبيبة الثورية، لا يزال هناك ملف الأسايش، يعني تم دمج قسم بسيط ولكن القسم الأكبر لم يتم دمجه بعد. أيضا هناك مسألة الرواتب والصرفيات المالية، يعني هناك ثلاث محافظات كانت تحت، أو بالأحرى محافظتين وجزء من محافظة دير الزور كانت تحت سيطرة قسد. هناك الآلاف من العاملين، هؤلاء العاملين وفقا لشروط وقوانين قسد هم يحق لهم العمل في الإدارة الذاتية، ولكن وفقا لقانون العاملين في الدولة السورية هم ليس جميعهم يمتلكون حق العمل، وبالتالي يحتاج هذا الملف إلى دراسة بشكل كبير. يعني قسد كانت تأخذ على أي شهادة للتوظيف، بينما القانون رقم 50 في الحكومة السورية لا يأخذ إلا الجامعيين كفئة، ولو الثانوية كفئة ثانية. وبالتالي هذا الملف غاية في الأهمية. قضية الرواتب، كم سيكون مقدار الرواتب؟ هل هي ستعطى وفقا للرواتب التي كانت تعطيها قسد، أم ستعطى وفقا للقانون رقم 50 وفقا للقانون العاملين في الدولة السورية؟ أيضا مسألة المعابر، وهي مسألة غاية في الأهمية. يعني اليوم إدارة المعابر هي صحيح سورية، ولكنها لا تزال فيها بعض العراقيل التي لم تنتهي بشكل كامل. أيضا مسألة الموارد الزراعية في المنطقة والموارد النفطية، يعني الحقول تم تسليمها، يعني المنشآت تم استلامها، ولكن تم استلام المنشآت في جنوب الحسكة، داخل مدينة الحسكة لم يتم هناك أي حلحلة بشكل كبير. يعني القطاع الصحي حصل على بعض المنشآت لكن ليس كلها، القطاع التعليم أيضا حصل على بعض المنشآت لكن ليس كلها. وبالتالي هذه الملفات لن تحل إلا من قبل، إذا كان هناك ضغط من قبل رئيس الجمهورية على
1: التوافق، للوصول إلى حالة من التوافق بين الجانبين. نعم سيد محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية أسعد شيباني مع القائم بأعمال سفارة ليبيا وليد حسن عمار العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بالتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع بنشر قطاعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. هذا ونفى قائد قوات الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، وأشار إلى أن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، وأشار أيضا إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجرى لضبط الحدود تتم بالتعامل وبالتنسيق الكامل مع بغداد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق الكسارات على طريق جباتة الخشب في ريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن دورية الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا لتفتيش المرة وقطعت الطريق ومنعت المدنيين من المرور. وتأتي هذه الاعتداءات على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا. ألقى فرع المباحثات الجنائية في حماة القبض على عصابة متهمة بالاستيلاء على عقارات تعود لأشخاص خارج سوريا باستخدام وثائق مزورة وانتحال صفات المالكين. وقالت قوى الأمن الداخلي إن أفراد العصابات ضبطوا داخل دائرة السجل العقاري في أثناء محاولتهم نقل ملكية عقارين بعد انتحال امرأتين صفة الملكية. وأضافت أن الموقوفين اعترفوا بتزوير بطاقات شخصية ووثائق رسمية لإتمام عمليات بيع احتيالية، في حين تتواصل التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. سجلت محافظة إدلب ارتفاعا بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز، وذلك مقارنة بشهر حزيران. ومن جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
2: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهدا متكررا أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران، وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
3: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
2: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر. وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسيعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
4: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمين الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
2: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل، إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
5: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات، بعد شكاوى الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
6: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
7: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعاً. وحاليا نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريبا سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون الأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة مركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
6: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.
8: نحن طبعاً عم نعاني من مشاكل كثيرة، وهي أول الإنارة الليلية. الإنارة الليلية عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاة الفجر عم يجوا خايفين من الكلاب الشير دي، وأي شغل عتم ظلام ما بشوف. مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتم ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بهدف بشكل، هذا بنكسر.
9: بالنسبة لموضوع الإنارة طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم تتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين عليه إن شاء الله. لكن موضوع في بالنسبة لموضوع النظافة بدنا اهتمام أكثر، وطبعا موضوع الكهرباء بصير بطء في سرعة الاستجابة، نتمنى يعني هذا الأمر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالإضافة لموضوع المي كمان أكيد.
6: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
1: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض حكاية في مطار دمشق الدولي، وذلك بمشاركة النساء وأشخاص من ذوي الهمم، بهدف عرض منتجات ومشغولات تحولت فيها المهارات إلى فرص للعمل والتمكين الاقتصادي.
10: كل واحد يكون بالأسعار.
11: نحن من أهم الاستراتيجيات بوزارتنا دعم الفئات المهمشة والحماية الاجتماعية، وجزء من هذا الشيء أنه نمكن النساء المعيلات خصوصا وذوي الإعاقة ياخذوا ليكون عندهم عمل كريم، لانه نحن مساعدات بتروح وبتجي، بس العمل الكريم هو اللي بيستدام. كوزاره شؤون اجتماعيه وعمل بهذا المكان بهيك مشاريع بتدمج الشغلتين مع بعضهم، دعم الفئات المهمشه وتامين عمل كريم. ذوي الاعاقه اليوم نحن عندنا نسبه كبيره بسوريا، ودعمهم ودعم النساء الأرامل ونساء الشهداء هو جزء من لا يتجزأ من استراتيجيات الوزارة عندنا.
1: استعادت متنزهات ريف دمشق نشاطها خلال فصل الصيف مع إقبال مزيد من العائلات والسوريين القادمين من خارج البلاد، ما أعاد الحركة إلى القطاع السياحي في المنطقة.
12: بعيداً عن صخب المدينة يجتمع الأصدقاء والعائلات لقضاء يوم هنا، حيث منتزهات ريف دمشق التي تحولت إلى وجهة للسوريين الباحثين عن فسحة للراحة والاصطياف.
13: كل أسبوع منطلع، يعني مرة على مضايا، مرة على بقين، على الزبداني، لهون على عين الجوزة. بقى كتير كتير القعدة حلوة هون، وبتشرح القلب يعني، المي الباردة ونحط البطيخة بالميات هيك يعني.
14: هلا نحن بنجي لهون كل جمعة، بنجي هون بنغير جو، بنغير عن الشغل وما شغل، ندشر الشغل بنجي لهون كل أسبوع، بطلع أنا ورفقاتي أنا وأهلي.
12: لم تعد هذه الوجهات تستقبل العائلات السورية وحدها، بل تشهد إقبالا من القادمين من خارج البلاد، لا سيما مع زيادة أعداد المغتربين العائدين إلى سوريا، في حركة تنعكس على الموسم السياحي وتعيد النشاط إلى منتزهات ريف دمشق.
15: والله أفضل بكثير الحمد لله، الناس بتلاقيهم خاصة السنة المغتربين كلهم يترددوا ويجوا لعند أهلهم، حتى عم يجينا جروبات سياحية من الأردن الشقيق يعني كمان الحمد لله، والله عم يجوا عم يكونوا مسرورين هون، وخاصة بمنطقة الزبداني يعني تسيا ودمشق، عم يكونوا كثير يعني مسرورين وفرحين إنه هن زاروا المنطقة.
12: ومع تنامي الإقبال بدأت ملامح الانتعاش تظهر في الاستثمار السياحي، مع افتتاح منشأة جديدة وإعادة تأهيل منشآت قديمة استعداداً لموسم الصيف. تستعين منتزهات ريف دمشق مكانتها كوجهة مفضلة للكثير من العائلات السورية في فصل الصيف، مع ازدياد أعداد الزوار وعودة النشاط إلى العديد من المنشآت السياحية في مؤشرات تعكس انتعاشا تدريجيا للسياحة الداخلية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: يواصل موسم الدراق في كسب حضوره كأحد أبرز المواسم الزراعية الصيفية، مع إنتاج متوسط هذا العام وجودة عالية للثمار التي تشتهر بها المنطقة، وسط آمال المزارعين بفتح منافذ جديدة لتسويق المحصول وتصديره.
16: بين أشجار الدراق في بستانه بكسب يتابع فيكين قطاف الثمار بعد أشهر من العناية بها. موسم جاء بإنتاج متوسط، لكنه حمل ثمارا ذات جودة لافتة من حيث الحجم والمذاق، لتبقى هذه الأشجار مصدر رزقه الذي يراهن عليه في كل صيف.
17: بالنسبة للأمطار الربيعية الكثيفة اللي صارت غزيرة، تسببت الأذى للتلقيح الثمرة، تأثر المواسم بشكل ملحوظ، انه نسبة المواسم صار اقل من وسط.
16: ارتفاع تكاليف الانتاج واجور النقل فرض اعباء اضافية على المزارعين، لكن جودة المحصول اسهمت في الحفاظ على اسعار مقبولة في الاسواق، مع استمرار الاقبال على دراق كسب المعروف بمواصفاته المميزة.
18: اليوم الاسعار عم تفاوت بين 15 ل 25 الف لفي سبب، لانه نحن دراق كسب هو كيف بدي اقول لك، يعني هو الاميز، هو الازكى، وين ما راح بيقولوا فواكه كسب غير.
16: وللدراق اصناف متعدده ابرزها المخملي والاملس، الى جانب انواع اخرى، وتتجه انظار المزارعين الى فتح منافذ جديده لتصديره، بما يحقق قيمه افضل لهذا المحصول.
19: يشكل الدراق واحداً من المحاصيل التي ارتبطت بهوية كسب الزراعية، والحفاظ على استمرارية زراعته لا يعتمد على جهود المزارعين وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى تسويق منظم يواكب هذا المنتج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: كشف مصدر رسمي لبناني رفيع عن اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل في روما، مبينا أنها ناقشت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية كالانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله. وقال المصدر اللبناني في تصريح لوكالة الأناضول إن النقاش انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي، فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود على أن يستكمل اليوم، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت بعض الملفات العسكرية. حول هذا الموضوع مشاهدينا نناقش السيد وسيم جنابين، صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت. إذن ملفات سياسية وعسكرية نوقشت في روما في الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. سيد وسيم، أهم ما رأيتم ورصدتم فيها؟
20: مرحبا لك وللمشاهدين. يعني كان ملاحظا ان الوفد اللبناني برئاسه السفير سيمون كرم حسم موقفه منذ الجلسه الافتتاحيه، اذ رفض رفضا قاطعا الدخول في اي ملفات اقتصاديه او تنمويه، ومصرا على حصر المحادثات في الشقين السياسي والامني، مع فرض اولويه وقف الاعتداءات الاسرائيليه وتجديد الالتزام الفعلي بوقف اطلاق النار. وعندما انقسمت المحادثات إلى مسارين متخصصين برز تطوران رئيسيان. على المسار السياسي سجلت المفاوضات مرونة إسرائيلية غير مسبوقة وتراجعا عن المواقف السابقة، عبر إبداء الاستعداد لإعادة إظهار خط الحدود البرية المرسم دوريا، وهو منح زخما للجانب القانوني والتقني ضمن الوفد اللبناني. أما على المسار العسكري والتقني فقد سادت أجواء شديدة التوتر. العقدة الأساسية تمثلت في ملف المناطق التشجيرية للانسحاب. لبنان قدم مقترح رسمي باختيار مدينتي بنت جبيل والخيام كمنطقتين نموذجيتين جديدتين لانتشار الجيش اللبناني، فيها، لكن الجانب الإسرائيلي رفض التنازل عنهما حاليا وطرح بدلا من ذلك انتشار الجيش في مناطق بالعمق اللبناني لا وجود للجيش الإسرائيلي فيها، وبالتالي برزت هذه العقدة أمام الوفد اللبناني المفاوض واستمرت

0: يعني بقيت وقفت المفاوضات عند هذا الحد على أمل يعني معاودة تجديد التفاوض في الجلسات المقبلة.
1: أهم ما جاء في الاجتماع حسب وكالة الأناضول وسيم يعني نقاش سلاح حزب الله وضبط الحدود، كيف يمكن حل هذه المسائل بين الدولة اللبنانية مع وجود يعني معارضة من قبل حزب الله في موضوع نزع السلاح مع حلها مع الجانب الإسرائيلي؟
0: الواضح أن الجانب اللبناني لم يعد يهمه رأي حزب الله، يعني كما شاهدنا أمس كان هناك يعني هجوم إعلامي واضح من نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، على رئاسة الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية، وكان أتى الرد أيضا على لسان رئيس الحكومة عبر بيان أوضح فيه أن يعني الواضح أن هناك تصاعد بالموقف اللبناني الرسمي تجاه تعنت حزب الله، والواضح أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام يعني محاولة منع الجيش من الدخول إلى
1: كيف؟
0: أي مواقع تخص حزب الله.
1: كيف؟
0: وبالتالي على ما يبدو أن القرار يعني وفقا للإعلان وفقا لبيان صدر على رئاسة الحكومة والخطاب من رئاسة الجمهورية، الواضح أن الدولة اللبنانية أخذت موقفها بالمضي قدما بسحب السلاح،
1: ما الآليات؟
0: ولكن
1: ما الآليات التي قد
0: على ما
1: تتخذ؟
0: يبدو أن هناك توجه. نعم، مثلا إذا ما راجعنا تجربة بلدة زوطر، يعني كان هناك لغط في تحديد الحدود العقارية، كان يعني هناك طرف ثالث، واشنطن تقول للبنان أن هناك طرف ثالث موكل إليه الإشراف والمراقبة الميدانية، ولكن حتى اللحظة هناك تحفظات عن هوية هذا الطرف، هل هو اليونيفيل أو القوات الدولية، يعني سيكون هناك طرف ثالث يساعد الجيش اللبناني على الدخول إلى مراكز حزب الله ونزع سلاحها، وتحديدا تلة علي الطاهر التي تشكل أولوية بالنسبة
1: هل
0: لإسرائيل
1: يقتضي ذلك
0: والتي
1: مفاوضات؟
0: تريد من الجيش اللبناني أن يدخل إليها.
1: هل يقتضي ذلك مفاوضات مع حزب الله؟ وماذا إن فشلت المفاوضات؟
0: يعني أعتقد أن التفاوض مع حزب الله بالنسبة للبنان الرسمي قد انتهى، لم يعد هناك مجالا للتفاوض، موقف حزب الله واضح، الحزب أخذ الأوامر الإيرانية بالاستمرار بالحفاظ على سلاحه والاستمرار بالتواجد بمواقعه والحفاظ على ذخيرته، وبالتالي لم يعد أمام الدولة اللبنانية إلا تطبيق القرارات يعني الدولية والداخلية بنزع هذا السلاح. ولا ننسى أن هناك قرار من رئاسة الحكومة يقول بأن حزب الله هو يعني ميليشيا خارجة عن القانون، وبالتالي سيتم التعامل معها على هذا الأساس. حزب الله من جانبه يهدد بحرب أهلية ويقول أنه سيقسم الجيش، ولكن يبقى هذا كله في أطر الادعاءات والخطابات الوهمية الرنانة لمحاولة يعني
1: الصحفي
0: أن يجلب شعبه له.
1: نعم، وصلت فكرتكم وسيم جنابين الصحفي، كنت معنا من بيروت. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام الدولة اللبنانية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أراضيها والعمل على إعادة جميع الأسرى، وشدد سلام على أن هذا الملف يبقى أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها. وانتقد سلام وصفه بتفرد بعض الأطراف بقرار الحرب، واعتبر أن هذا النهج يسهم في مصادرة قرار الدولة وربطه بمحاور خارجية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستقرار الداخلي. وأضاف رئيس الحكومة أن أكبر خدمة قدمت إلى إسرائيل كانت إدخال لبنان في مغامرات حروب عبثية، مؤكدا أن بناء الحوار والوحدة الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون تحمل المسؤولية عن الخيارات السابقة التي دفع اللبنانيون ثمنها باهظا. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخيرات لك المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله يكون نهار الاربعاء مليان طاقه حلوه واوقات جميله بتستحقوها. رح نرافقكم على مدار ساعتين من المعلومات والفائده والقصص الحلوه. يسعد صباحكم وصباحك منى.
1: وصباحك ايهم، ويسعد صباحكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل حدا اختار انه يبدا نهاره معنا. يا رب يكون يوم موفق وخفيف ومليان اخبار بتفرح القلب. وهلا خلونا نبدا حلقتنا ونشوف ابرز مواضيعنا يلي حضرناها لكم لليوم.
0: بفقر صحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن أحدث التقنيات لعلاج تضخم البروستات.
1: أما بفقرة التربية رح نحكي عن كيفية تهيئة الأطفال للعودة للمدارس بعد العطلة الطويلة.
0: وأكيد مكملين معكم بصباح سوريا بفقرات متنوعة عشنا وشفنا وأطرف الفيديوهات، بالإضافة إلى فقرة التغذية يلي رح نتعلم فيها تحضير مشروب منعش وبيعطينا طاقة خلال الحر. خليكم معنا.
1: يا صباح الخيرات لكل مشاهدينا يلي عم يتابعونا هلأ. بهالفترة دمشق عم تشهد مهرجانها الدولي للشعر العربي. الحقيقة يعني فعاليات ثقافية وفنية عم تصير يوميا بدار الأوبرا بدمشق. أيهم أنت زرت المهرجان؟
0: أي والله كنت مبارح وتفاجأت بهذا التنظيم.
1: كيف كان؟
0: والله كتير حلو. أي. يعني هيك بتدخلي بالهول في معرض شوي للكتب.
1: أي.
0: في كركوز وعواز، في هيك أشخاص عم يعزفوا، يعني تحسي هيك في رقي، في تنظيم. بتطلعي لفوق بقى فوق الستاند تبع التلفزيون سوريا، طلعوا زورونا. وفي كان في حفله كمان بدار الاوبرا. يعني بصراحه درت كثير من الفعاليات الثقافيه بالادب والشعر، وكنا على موعد مع امسيه فنيه. الحقيقه كانت كثير حلوه والجمهور كثير كان متفاعل مع الفن الاصيل.
1: حلو.
0: امبارح مشاهدينا شهد مسرح الدراما بدار الاوبرا بدمشق، ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، شهد حفل فني احيته الفنانه ولاء الجندي. ومثل ما حكيت يعني غنت مجموعه من القصائد، وكان التفاعل كثير حلو بينها وبين الجمهور. وللناس يلي فاتوا الحضور، ولك طبعا لانه فاتك الحضور، كاميرا ثانيه طبعا كانت حاضره بالحفل وجابت هاللقطات اللطيفه.
2: مع فنانة أخذت على عاتقها أمانة الكلمة المغناة، فنانة تطرز حنجرتها كل حرف من بلد الأرز.
3: مساء الخير من أرض الياسمين، مساء الخير من الشام، أهلا وسهلا فيكم.

0: صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا. أول ما نسمع كلمة بروستات أغلب الناس مباشرة بتفكر بالجراحة، بينما الحقيقة أنه الطب اليوم تغير كتير.
1: فعلاً، هلأ اليوم صار في خيارات علاجية جديدة، بعضها ما بيحتاج شق جراحي كبير، وبعض الآخر بيخلي المريض يرجع لحياته الطبيعية خلال أيام. والأهم أنه صار في تركيز مو بس على إزالة المشكلة، وإنما كمان على الحفاظ على جودة حياة المريض.
0: طيب، مين بيناسبه العلاج الدوائي ومين لازم يعمل إجراء بسيط؟ وكل هالتقنيات الجديدة أفضل من العمليات التقليدية؟ يا ترى كل هالمعلومات أكيد رح نعرفها مع الاستشاري بجراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور معتز شحادة. يسعد صباحك.
1: صباح الخير دكتور.
2: يا صباح النور.
0: أهلا وسهلا. صباح سوريا.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور. بالبداية لما نحكي عن العلاجات الجديدة للبروستات، نحن عن شو يعني شو قاصدين بالضبط؟
2: يعني رحنا عم نحكي على العلاجات اللي تداخلاتها أقل جراحيا أقل. يعني رحنا دائما عنا بالضخامة البروستات عنا الحل الدوائي. الحل الدوائي بيستمر لفترة من الزمن، له سقف معين، وآخر شيء الدواء بيوقف ما عاد مفعوله يناسب هالمريض هذا، بده ينتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي الجراحة. فالإجراءات الحديثة اللي طورت خلال آخر خلينا نقول 5 سنين للبروستات، بما أنه هي مشكلة الرجال كلها، يعني كلها بمعنى كلها كلها، يعني إذا بدنا نحكي على نسبة ضخامة البروستات الحميد عم نحكي، ما عم نحكي على سرطانات. بالنسبة للرجال تخيل أنه من عمر 50 سنة 50% مصابين فيها، يعني رجال الرجال عنده ضخامة البروستات. عمر 70 80%، فوق 70 يعني بتوصل ل 90%.
1: طيب شو أعراضها دكتور بما أنه عم نحكي؟
2: هلا يعني بتصير يعني الرجال كله بيعرفوه، هو حديث الرجال بين بعضهم بعد عمر 50، هو الحديث بين بعضهم. صعوبة تبول، تكرار تبول، دفع البول بصير أضعف من العادي، بيترحم على أيام الشباب، بيحس أنه هو عم يفرق جسمه عن أول، أنه صار في شغلات عم تتغير هي ما بيعرفها قبل هيك. وهون ببلش بقى أنه يتوجه شو نعمل، شو الطرق، شو الخيارات. فدائما هو الحل

0: الدوائي هو الأسهل. هو كمان يعني أنا من المدرسة الألمانية اللي دائما مع الحل الدوائي لا يأخذ سقفه حده. يعني أيوة. أسهل شيء هو أو أيوة. أحسن شيء أريح شيء هو الحل الدوائي. بس بعدين بعد فترة الدواء هذا ما عاد يقدر يعني إقامة البوستات.
1: قبل ما نحكي عن هاي النقطة خلينا شوي بس بما أنه عم نحكي عن يعني تقنيات جديدة خلينا نفرق بين العلاج بالدواء وبالطريقة التقليدية الجراحية وبين التقنيات الجديدة. شو الفرق بيناتهم وإمتى بيكون هذا الدواء أو هذا العلاج ناجح وهذا العلاج أنجح؟
0: تمام. هلأ العلاج الدوائي ما حنتطرق فيه لأنه هو يعني هو عبارة عن أدوية هي اللي بترخي البروستات بتريح بتوسع المجرى لا يتدفق البول بأرياحية. هلأ بيجي بعدها خلينا نحكي على التداخلات الجراحية اللي هي مينيمال انفيزف، تداخلات مثل الليزر، التبخير، العلاج الحراري، التأشير، هي يلي استغنينا فيها بآخر فترة عن الجراحة التقليدية مثل يعني كل الجراحات اللي عم تتطور بالقلبية صدرية بغض النظر عن الجراحات اللي عم تتطور انه رحنا دائما عم نحرص انه يكون اقل رد جراحي للمريض. فهون الفرق انه انا لما بدي اعالج بالتبخير او بالليزر او بالتجريف، حتى موضوع التجريف كمان تطور، اجهزة التجريف كمان تطورت بآخر فترة، بيصير انه هالشخص بيقدر يطلع من المشفى ثاني يوم بيمارس حياته الطبيعية، ما عاد يضل قاعد بالمشفى اسبوع زمان، خطورة نزف، خطورة سلس بولي، هالخطورات اللي هي بتشكل دائما عائق للرجل انه يروح هالاتجاه يخاف منه
2: تماما.
0: هالتوجس هاد صار هلا اخف بكثير وشبه معدوم يعني.
2: طب دكتور هل يعني كل مريض عنده تضخم بروستات هو بالنهاية حله هو العملية؟ يعني ما ممكن انه يوصل لمرحلة يقول لا انا هيك يعني رواء ما في داعي انه انا اخذ عملية.
0: هذا هو سؤال حلو. انا امتى بتوجه، انا امتى بنسأل من العلاج الدوائي للعلاج الجراحي؟
2: تماما.
0: هلا انا يعني هي الستاندرد خلينا نقول، انا طول ما لا حياتي العامة حياتي اليومية متأقلم مع الوضع، يعني انا ما عندي مشاكل، ما عملت لي ارق تأثر على يومي على حياتي، انا بضل بالعلاج الدوائي. هلا العلاج الجراحي هو لما يعني هالشخص هذا عم يضطر فيه بالليل ما عم ينام، عم يفوت 5 مرات 6 مرات كل ساعتين، ما عاد فات من النوم العميق، الصباح صار هو بحاله يعني يرثى لها طول نهاره، ما في تركيز، وبالنهار نفسه لازم يلاقي حل، هذا ما عاد عنده خيار انه ايه لا، او بيوصل لمرحله بنشوفها كثير اسر بولي، يعني البول ما طلع بنوب هون خلص ما عاد في عندنا علاج دوائي، لازم نتطرق للاساليب الحديثه يلي هي يا اما التبخير يا اما الليزر يا اما التجريف حسب المرحله.
1: دكتور في شيء اسمه قسطره شرايين البروستات، شو فكرته وقديش هو علاج جديد ولا قديم ولا
0: أهلا؟ هو علاج قديم جديد يعني هو القسطرة القلبية نفسها نفس المبدأ يعني أنت بتدخل عن طريق الشرايين بتوصل على الأوعية أوعية البروستات وبتعمل تصميم بهالأوعية، هي بتسكرها لتقل التروية عن البروستات مشان تنكمش البروستات. بس يعني مو هو العلاج يلي هلأ خلينا نقول مأثبت حاله بي بي بي بآخر فترة.
1: بناسب يعني حدا من المرضى أكثر من غيره مثلا؟
0: خلينا نقول رحنا إمتى مقرر شو العملية؟ هذا دائما سؤالي اللي بنسأله أنا دكتور، أي أحسن أنا أعمل تجريف ولا جراحة ولا ليزر
2: ولا تبخير
0: ولا تبخير أي أحسن لي؟ هلا هي دائما الافضل في الى فورما، شو هو اللي بيلعب دور؟ هو حجم البروستات نفسها. يعني البروستات في ضخامه، احيانا البروستات هلا حجمها الطبيعي 20 25، احيانا بتكون مسكره، يعني هو مجرى البول تسكر على حجم 35، يعني هي ضخامه بسيطه بس هو كافي ليعطي اعراض مثل حجم البروستات حجمها 200.
2: تمام.
0: فحجم البروستات اللي حجمها 30 هي الصغيره اللي عطي الاعراض كبيره، غير حجم غير العمل الجراحي او اختيار العمل الجراحي للبروستات كبيره، فهون الحجم هو اللي بيلعب دور. يعني انا مثلا عندي بروستات لحد 50 70 هي بقدر اعمل لها تبخير، التبخير هي عمليه بسيطه جدا جدا جدا يعني كثير يعني خمس دقائق خلصت العملية. بس مشكلتها هي كل خيار من الخيارات إلى إيجابيات وإلى سلبيات. شو يعني الحكي؟ يعني تبخير 5 دقائق فات على المشفى، بس مشكلتها إنه بعد فترة من الزمان حترجع.

0: بيعطي بخار بالبروستات. هل التبخير هذا بيعمل تليف داخل البروستات، تنكمش الغدد هاي بعد فترة من الزمن، بيقوم
1: بيصغر حجمه،
0: بيفتح الطريق، بيفتح الطريق تبع مجرى البول، بيصغر حجمه. ما تفضل. بس مو مناسبة الكل، يعني انا عندي اذا عندي بروستات حجمها 80-100 انا ما بصير اعمل هذا،
1: ما بيستفيد شيء.
2: طيب دكتور، يعني تقريبا على كلامك ذكرت انه انتم بتاخذوا قرار العمليه او طريقه العمليه حسب حجم البروستات. طب بالنسبه للمرضى اللي عندهم ضغط وسكري كيف تتعاملوا معهم؟
0: هلا هي كمان هذا بيلعب دور بالقرار، يعني انا دائما لما نحكي عن المينيمال انفيزف، على التداخلات الخفيفه للجسم، الرضيه جراحيه خفيفه اخف من غيرها، اكيد افضل لمريض عنده مشاكل قلبيه، عنده مشاكل سكر. ليش؟ لانه الرد الجراحي اقل، التخدير، فتره التخدير اقل، فتره النقاهه اقل، خطوره النزف وهالمشاكل هي اقل. فهي طبعا الانسب لهالمرضى، خاصه المرضى اللي عندهم مشاكل قلبيه، بياخذوا مميعات، بعمل لهم ليزر، انا ما عندي خوف من انه يصير عندهم نزف ما بعد الجراحه. فهي الانسب لهم.
1: نعم دكتور، بما انه ذكرت انه يعني هي مشكلة عدد كبير من الرجال بعد الخمسين والحديث بيناتهم، فأكيد بيكون في معلومات خاطئة بتم تداولها، إنه أنا جربت هذا الدواء، أنا جربت هاي الطريقة، فشو أكثر المعلومات الخاطئة يلي واستغربت منها حضرتك؟
0: هي يعني هي شغلة لاحظتها عنا يعني بعد رجعتنا على البلد، إنه هي شائعة جدا، يعني هي إنه انا باخذ هيك ومرتاح. ايه جرب هالوصفه. هي للاسف ما بتنجح عند كل الرجال. ليش؟ لانه كل حاله هي خاصه بحد ذاتها. اللي بيلعب دور هو الوضع العام، الادويه اللي عم ياخذها، واثنين حجم البروستات نفسها. يعني الاثنين بيكون عنده نفس الاعراض، بس واحد عنده حجم البروستات عنده 40، الثاني عنده اياها 200. فما حيكون العلاج نفسه، بيكون هون مرتاح هون ما حيرتاح. فهو هون دائما اختيار العلاج المناسب للشخص المناسب هي اللي بتريحه لقدام.
1: وشي وصفه هيك طب عربي كذا استغربت او استهجنتها؟ اكيد هلأ في اشياء هلأ مرقت عليه،
0: في في في دراسات بتقول لك انه هي منيحه. يعني لا رحنا اذا بيقول لي طب شو ناخذ شو نعمل للوقايه للبروستات، خلينا نقول للوقايه، هي كمان بننصح فيها. في دراسات عليها مثبته علميا.
1: شو هي؟
0: يعني عم تحكي على الاوميجا 3 ثابت، عم تحكي على البندورة ببساطتها، فيها مادة اسمها الليكوبين، منيحة كثير للبروستات، عم تحكي على زيت اليقطين يعني زيت القرع، البوبكنز، فيه زنك وفيه مواد كمان مضادة أكسدة، مضادات الالتهاب، كمان منيحة للرجال.
1: يعني بذر القرع يكثروا منه؟
0: بذر القرع يقرنوا. والأحسن من البذر هو الزيت نفسه، الزيت لأنه بيجي مركز. الزيت بيجي هو تركيز زيت القرع. وفي كمان الريس، كمان دراسات عليه انه هو منيح. يعني
2: فكل هدول حلول قديمه بس هي فعاله وظريفة.
0: هي فعاله واسبريجيتاريتا للوقايه، بس ما هي ما بتنافس العلاج الدوائي
2: طبعا.
0: هي بتريح للاعراض الخفيفه، بتساعد
1: وقايه اكثر،
0: وقايه وبتساعد حتى بضخامه البروستات، بس مو مثل العلاج الدوائي، بيضل العلاج الدوائي اقوى
2: طبعا،
0: وطبعا ما بتغني عن التداخلات اذا كان في استطباب.
2: تمام. طيب للاسف دكتور، يعني كثير من الرجال بخافوا يلاحظوا انه في مشكله، بخافوا انه هذا الشيء يكون سرطان او كانسر. فشو الاعراض او يلي بتخليه عن جد هو يقلق ويراجع الطبيب؟
0: تمام، سؤال حلو. ايش؟ لانه رحنا لما نحكي على ضخامه البروستات الحميد، احنا بنحكي على اعراض. يعني الشخص الرجل بهالحاله هي بيلاحظ انه عنده اعراض، فبيضطر انه يسال يحكي.
2: تمام.
0: فهذا اللي بيفرقه عن ضخامه البروستات الخبيث. للاسف البروستات الخبيث ما له اعراض،
2: ما له اعراض.
0: اعراضه بتظهر لما تكون المرحله صارت
2: متقدمه
0: والحل تبعه بيصير اكثر اصعب. او يعني بصير بفوت بخيارات الكيماوي اشعه، ما عاد في حل جراحي للموضوع. مشان هيك هذا اللي لازم ننصحه احنا، بالعكس اذا في اعراض لا تخاف،
2: امور رواق.
0: امور رواق، هي غالبا اعراض حميده. ومشان هيك بما انه احنا هلا لازم نفرق بيناتهم عن الضخامه الحميده عن الضخامه الخبيثه، وبما انه قلنا الضخامه الخبيثه ما بتظهر الاعراض الا بعد ما يتطور الموضوع، فرحنا لازم ننصح الرجال دائما
1: فحص الدوري
0: الفحص الدوري اللي هو فحص

0: فحص دم، فحص بول، فحص
1: تحليل يعني
0: تحليل تمام بالضبط، مشان الواحد اذا لا سمح الله في اعراض في خباثة بالموضوع يكشفها بالمرحلة الاولى قبل ما تصير تتطور.
1: شو هو التحليل دكتور وكل ايمتى لازم يجري؟
0: مره بالسنه، مره بالسنه تحليل دم، تحليل دم وفحص ايكو، فحص فحص بروستات يعني بيعرفوه كل الرجال.
1: طيب هلا بعد العلاج في كثير مرضى بتقول لك انا تعالجت ورجعت لي الاعراض، هل بالضروره ترجع الاعراض او لا خلص في علاجات يعني بتنهي الموضوع؟
0: هلا حسب نوع العلاج، ما فينا ما في هيك وصفه سحريه تغطي كل الاعراض، يعني اذا عم نحكي على علاج دوائي فهو بده يستمر بالعلاج الدوائي بشكل
1: مزمن
0: دائم
1: يعني
0: مزمن، واذا عم نحكي على العلاج الجراحي في علاجات، في علاجات ما بتحتاج بعدين، يعني بينسى دكتور الجراحه بالمستقبل لانه اموره بألف خير، وفي حسب نوع التداخل، يعني اذا حكينا على تداخل بخار هالتداخلات البسيطه السريعه هو عارفان، او في الليفتنج هي مثل الخرزه بيعملها الواحد بالبروستات، هي للاسف بعد فتره من الزمان بده يتوقع انه الاعراض ترجع ويعيدها. اما العلاجات التقليديه اللي هي يعني ستاندرد لعلاج البروستات لا بينسى الموضوع بينتهي بالنسبه له.
2: طيب دكتور بالختام بدي هيك تعطيني خمس نصائح لك الرجال اللي عم يسمعونا هلا، شو بتقول لهم؟
0: بدي لهم البروستات يعني هي للاسف موضوع يضطر الواحد يتعامل معه بعد عمر الخمسين لاخر العمر، فالفحص الدوري، التمارين الرياضيه، الاكل الصحي، الشغلات اللي حكينا عنها للوقايه للبروستات هي بتفيد بالمستقبل، ما يخاف الواحد من هالموضوع، بالعكس يعمل هالفحوصات الدوريه ويكشف عنها بشكل مبكر لانه العلاج بيكون والحل اسهل
2: اسهل اسهل, أسهل. شكرا كثير لك دكتور
0: مرحبا، اهلا فيكم،
1: شرفت سعيد،
0: اهلا فيكم
2: مشاهدينا. هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم لايهم ويلا موف، خليكم معنا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخيرات، اليوم صرنا نشوف النادي بكل مكان، والشباب والبنات صاروا يعتبروا الرياضة جزء من حياتهم. لهذا الشيء كويس، ولكن بنفس الوقت كتير ناس عم تتمرن بدون هدف، عم تقلد غيرها أو عم تمشي وراء السوشيال ميديا، فبدل ما تحقق نتائج بتضيع وقتها على صور وبتتعرض لإصابات كل يوم. اليوم رح نحكي كيف تختار الطريق الصح من أول يوم مع مدرب القوة وبناء الأجسام كرم الحمد. صباح الخير كرم.
3: صباح الخير.
2: سعد صباحك. هلا فعلا يعني الموضوع صار تريند أكتر.
3: صحيح.
2: شو القصة؟
3: صحيح، تنزل على الجيم بتلاقي شيء 300 واحد، 10 منهم عم يتمرنوا و290
2: كيف بتفرق بيناتهم؟
3: عم تلاقين على المراية عم يتصوروا او حاطين مثلا 5 كيلو كليين وهيك عم يحركوا تحريك، يعني ببين الشخص عم يتمرن عن جد من الشخص اللي عم بيحرك او عم يتسلى فقط او عم يضيع وقت.
2: وين إيجابية الموضوع؟ انه نزلوا على النادي.
3: هلا هذا هاي اكيد هاي يعني خلينا نقول هو مثل سلاح ذو حدين. موضوع التمرين الناحيه الايجابيه انه عن جد فعلا صار موضوع انه شخص عم ينزل على النادي عم يتمرن عم يعمل رياضه، هذا شيء كثير ممتاز

0: كتير شيء منيح. بس الناحية السلبية اللي هو إنه الأشخاص اللي عم يكونوا عم يلحقوا هذا الموضوع كترند مثل ما أنت قلت أو كموضة فعلا، يعني هو فعلا صار مثل موضة. فهدول الأشخاص غالبا أساسا ما بيطولوا كتير، يعني هنا بيكون عندهم نزول مؤقت فقط أو ما بيكون في التزام أو استمرارية، يعني بينزل شهر 10 لا أو بينزل مثلا عن على
1: يومين بياخذ كم صورة
0: بيطلع مثلا بينزل يومين بالأسبوع وبيعطل 10 أسابيع. هدول الأشخاص أولا ما بيلاقوا تطور، ما بيلاقوا نتيجة، والمشكلة الأكبر إنه هن بيجوا يقول لك إنه نحن ما عم نلاقي نتيجة. طب أنت طبعا ما تلاقي نتيجة، التصوير بالنادي ما حيعطيك نتيجة.
1: صح.
0: فهيك يعني
1: حاليا في ناس هيك بيقضوها كله تشاتينج على
0: مثلا بين مجموعة والمجموعة مثلا بشي نص ساعة راحة على الموبايل مثلاً. وأصلا بتكون مجموعة
1: طب هي يمكن من أكبر الأغلاط يلي ممكن صحيح. تشوفها صحيح. بالنادي في أغلاط تانية بتلفت نظرك
0: بهالخصوص مثل الاستعجال. خلينا نقول
1: يعني بأول شهر مثلا
0: تمام، بس هدول الأشخاص نفسهم بيكون عندهم يعني فعلا بيكونوا لاحقين موضوع كترند، بس بنفس الوقت بيكون عندهم حماس خلينا نقول للتمرين. فبينزلوا على التمرين انه يلا احنا خلال شهر راح مثلا بيكون مثلا عنده وزن زايد بده بشهر مثلا يعني يروح 20 كيلو
1: دهون او قبل الصيف قبل ما يدخل مثلاً الصيف تماما شهرين
0: فالاستعجال بالنتائج بيصير بده نتائج سريعه كتير، بده مثلا نزول بالوزن سريع كتير، او بده مثلا يصير عنده عضلات بسرعه كتير كبيره، او مثلا يزيد بالقوه، او شكله يتغير خلال شهر 180 درجه. ما بيمشي الحال يعني اولا ما في شيء بيجي بهي السرعه تمام، وخاصه انه انت اساسا ما وصلت لهذا الشكل اللي انت عليه وانت مالك راضي عنه بيوم ويومين.
1: طبعا.
0: انت وصلت لهذا الشكل تماما، انت وصلت لهذا الشكل انت مالك راضي عنه بسنوات. فانت ما فيك بشهر او خلال كم يوم تروح هذا الشكل اللي انت مالك راضي عنه، كمان هذا بده وقت. ففعليا احنا بدنا نحط ببالنا او نعدل طريقه التفكير على هالموضوع. نعدل طريقه التفكير انه احنا بدنا هذا يكون جزء من نمط الحياه، ماله ترند ولا انه هو حبه دواء احنا ناخذ هاي الحبة 3-4 شهور أو 5 شهور نوصل لشكل بعدين نحن نرجع نوقف، وانت هون ما حتلاقي نتيجة ولا حتلاقي تطور، ضل تمشي لقدام خطوتين ثلاثة وترجع لورا 10 خطوات، فانت رح تضل مكانك أو عم ترجع لورا كمان، فعلا ما عم تستفاد.
1: صحيح صحيح. طب كل الناس لازم تتمرن نفس التمرين نفس الطريقة يعني؟
0: لا أكيد أكيد،
1: ولا كل شخص لازم يكون له هدف
0: أكيد طبعا. هلا نحن بنشوف مثلا بنجيب 10 اشخاص دول ينزلوا هلا يتمرنوا، كل واحد عنده هدف، حدا بده ينزل وزنه، حدا بده يرفع وزنه، حدا بده يزيد قوته، حدا بده يبني عضلات، حدا بده يحسن الشكل بشكل عام، يعني ممكن ينزل شويه دهون يزيد شويه عضلات. حدا مثلا هدفه رياضي بحت، مثلا حدا ممكن يكون مثلا هو لاعب رياضه معينه، بناء اجسام، قوه بدنيه، كره قدم، كره سله الى اخره. فكل حدا عنده هدف، حسب الهدف بتنبنى الخطة، الخطة بشكل كامل مو فقط برنامج تدريب، برنامج تدريب، نوع الغذاء، النوم، الراحة إلى آخره.
1: طيب إذا شخص بيقول لك مثلا أنا بدي جسم هيك فتنس، جسم لطيف تمام. متناسق، هل لازم يتمرن بضخامة الأوزان تبعت لاعبين كمان؟
0: لاعب بناء الأجسام هيك؟ لا لا أكيد أكيد ايه. طبعا الشخص اللي فقط هدفه
1: لأنه أنتوا دائما بتحرصوا أنه يكون في حمل وزن يعني
0: صحيح
1: خير على
0: هلا العضل. موضوع الأوزان هو خلينا نعتبره شيء أساسي لشخص بده يبني عضلات تمام؟ يعني جزء أساسي من بناء العضلات هو أوزان عالية قولا واحدة، بس طبعا أوزان عالية شيء نسبي يعني نسبي مع قوة الشخص نفسه تمام؟ يعني اكيد ما هو اذا بده يوصل لشكل جسم حلو اكيد ما حينزل مثلا يحمل كيلين ثلاثة ويحرك فيهم شوي، اكيد ما حيعمل
1: جسم رح ياخذ نتيجة.
0: ففي خلينا مثل ما قلت مثلا هذا الشخص هدفه انه لايف ستايل يكون جسمه حلو، عنده دهون بنسبه معتدله، عنده عضلات بنسبه جيده خلينا نقول، فاكيد ما له محتاج انه يتمرن مثل لاعب بناء الاجسام او يكون صريم خلينا نقول بالدايت بالتمرين، يعني ما له حاجه مثلا يتمرن مثلا 5 ايام بالاسبوع، ممكن مثلا يتمرن 3 ايام بالاسبوع بيكون كافي حسب مثلا نوع الشغل، لانه بالنهايه هذا الشخص ما له مكرس حياته مثل لاعب بناء الاجسام لرياضه بناء الاجسام، لا هو الرياضه هي جزء من حياته. فمن ناحيه التمرين بيتخصص نوع التمرين حسب هو الهدف تبعه، نوع الغذاء بيكون مرن اكثر تمام،
1: حسب ما محسوب كثير
0: تماما مانو على الجرام مثلا خلينا نقول يعني بهي الطريقه بس.
1: طيب دائما بتقولوا انه يعني اول فتره هي اهم فتره
0: صحيح.
1: بالتدريب
0: صحيح،
1: شو السبب؟
0: هلا لما نجيب شخص جديد ما له متمرن ابدا انت هلا بدك تعلمه شيء جديد، بغض النظر هذا الحكي فقط مو بس على رياضه فكره يعني
1: اي شيء
0: اي شيء تماما، انت لما تجيب شخص ما هو متعلم بهذا المجال مثلا نحن عم نحكي على رياضه، فجبنا شخص ما هو متمرن ابدا، فانك انت تبني له من الاساس اساس صح هو رح يكمل صح. أما لما تبني أساس غلط بعد فترة أنك ترجع هذا الأساس الغلط ترجع تغيره أو تصلحه بيكون أصعب من أنك أنت تبني صح. من البداية صح. فلذلك البداية دائما لازم ونحاول قدر الإمكان الشخص يبلش بطريقة صحيحة. إذا بلش بطريقة صحيحة رح يكمل صحيح. هذا الحكي بالنسبة للرياضة على يعني جميع العناصر. يعني مثلا من ناحية مثلا كيف أداء التمرين، إذا شخص أنت علمته من البداية كيف يعمل تمرين معين بطريقة صح رح يكون أسهل من أنك أنت تصلح له كيف هو يعمل هذا التمرين. خلص أنت علمته من البداية هو يعمله صح، فهو صار يعمله صح مع الوقت.
1: أيوة. وبصير لو قطع ورجع خلص هي الأفكار الأساسيات اللي عنده
0: مليون بالمئة. مليون بالمئة.
1: يعني مثلا أنه إذا عم يلعب بايسيبس أو ترايسيبس في ناس مثلا بتتني شوي ركبها
0: صحيح،
1: فبيقول له الكوتش طب ليش، بيقول له هيك تعلمت
0: صحيح تمام. ففي شغلات بيصير مع الوقت صعب أنه الواحد يرجع يغيرها لأنه هو تعلمها من الأساس. أيوة. هيك.
1: طيب في ناس هذول اللي بيقلدوا هيك الانفلونسر والسوشيال ميديا، شو رأيك؟
0: السوشيال ميديا يعني بالوقت الحالي فينا نعتبره مو مشكلة خلينا نقول. ايه. بس هن الأشخاص نفسهم اللي عم يلحقوا الترندات، هن نفسهم الأشخاص يكونوا كتير متأثرين بالسوشيال ميديا بشكل كتير كبير. السوشيال ميديا إلى أثر في جانب إيجابي وفي جانب سلبي. الجانب السلبي اللي هو عم يصير انه الاشخاص بيصيروا بيتاثروا بشكل كتير كبير هدول الانفلونسرز. فممكن مثلا يصير يروح يتمرن التمرين تبعه، هو هذا الشخص ممكن هو انفلونسر، هو فعلا هو شخص مؤثر بالمجتمع، خلينا نقول مؤثر بس ناخده من ناحيه ايجابيه، يعني هذا الشخص ملتزم بحياته من ناحيه النظام الغذائي من ناحيه التمرين الى اخره، فهو وصل لشكل جسم حلو كتير ولشكل جسم صحي خلينا نقول. بس هو لو وصل لهذا الشكل ما عمله بيوم ويومين او 3 ايام او سنه، هو أكيد أخذ وقت طويل. فأنت بدك تعرف
1: ما فيك تقلده
0: تماما، ما فيك تقلده من البداية فورا. أوكي. فيك ممكن تقلد كنمط، يعني ما فيك تروح تتمرن تمرينه مثلا. أيوه. بس فيك تقلد مثلا كنمط، مثلا هو شخص ملتزم بالتمرين فأنا مثلا رح ألتزم بالتمرين، هو شخص مثلا ملتزم بنظام غذائي مناسب لإله فأنا رح ألتزم بنظام غذائي مناسب لإلي. تمام. بس بدك تعمل الموضوع مناسب لإلك أنت، مو المناسب تبعه بتطبقه عليك، ما يمشي الحال
1: 100%. وفي ناس مثل ما ذكرنا بتاعت حديثنا بس بينزلوا لحتى يعملوا الستوري وممكن يعملوا اخطاء لحتى تطلع هي الستوري
0: صحيح
1: حلوه. طيب هلا شو الاخطر، انك ما تتمرن ابدا او انك تتمرن بدون خطه؟
0: هلا برايي لا، انك تتمرن اكيد حتى ولو بدون خطه، المهم انه الشخص يكون عم ينزل
1: يحرك
0: التمرين عم يحرك حاله الاخر. بس الافضل انه يكون في في في وعي لهذا الموضوع، لانه انه يصير مع الشخص اصابه هو شيء كثير سيء. يعني الافضل انه هو ما يتمرن، اذا بدنا نقول انه الافضل يصير معه اصابه ولا ما يتمرن ابدا، لا اكيد ما يتمرن ابدا.
1: اوكي
0: تمام. فبس يكون في وعي بهذا الموضوع.
1: حلو. طيب هلا في ناس بتمل من هاي اللعبه، بتقول لك انه انا صار لي مثلا 6 شهور عم بتمرن وما لقيت نتيجه ابدا، شو السبب؟ هل هو السبب اخطاء بالتمرين او السبب بالبرنامج او السبب بالجينات نفسها؟
0: هي اكبر مشكله، دائما اللوم على الجينات. ايه. دائما الجينات
1: في هيك شيء؟
0: لا لا ابدا. هلا خلال 6 شهور ما تبين الجينات، يعني الجينات خلينا نقول هي السقف يلي الشخص بيوصله، بس انت لتوصل لهذا السقف بدك تكون عم تلتزم او عم تقدم الاستمراريه والالتزام الكافي لتوصل لهذا السقف. طب اذا انت لا قدمت استمراريه ولا قدمت التزام فانت كيف رح توصل للسقف؟ ما حتوصل. فنحن كمنطق رياضي خلينا نقول او كفكر رياضي، انت اولا ما نحط اللوم على جينات الجسم، لا اول شيء اطلع انت شو الشغلات اللي انت مقصر فيها. يعني تمرينك ملتزم بتمرينك 100%، ملتزم بكيف انت لازم تتمرن صح 100%، كيف لازم تكون عم تتغذى بشكل صح 100%، كيف مثلا عم تامن النوم والراحه الكافيه لجسمك 100%، هي اول شغله. ثاني شغله التوقعات، انت رافع كثير سقف التوقعات. يعني انت خلال 6 شهور فكر حالك مثلا حتصير مثل بطل بناء اجسام صار له مثلا سنين عم يتمرن وعم بيحضر الى اخره، فاذا انت هدفك هيك هذا ما بيمشي حاله ب 6 شهور. فانت بدك تكون حاطط هدف واقعي ومنطقي خلال 6 شهور قديش وين انت رح تكون وين انت رح تصير. بس هي الفكره.
1: طيب انت شو بتنصح اذا شخص نازل جديد على النادي، هل انه دغري يلتزم مع مدرب خاص او انه مثلا في فيديوهات كثير هلا على السوشيال ميديا ممكن يتابعها ويعمل التمارين؟
0: هلا موضوع السوشيال ميديا صار هلا حاليا صار يطلع عالم تصير مدربين من وراء السوشيال ميديا.
1: أيه.
0: يعني يحضر كم فيديو على السوشيال ميديا يسمي حاله مدرب، هذا اكبر غلط. هلا كشخص هلا بده يبلش تمرين اكيد اكيد اكيد يبلش مع مدرب اكيد، حتى لو متقدم دائما لازم يكون في شخص عم يتابعك، بغض النظر عن طريقه متابعه بس دائما لازم يكون في شخص عم يتابعك، لازم يكون في شخص مشرف عليك. حتى لو انت كنت لاعب هاوي او حتى لو انت كنت لايف ستايل عادي او حتى لو انت كنت شخص لاعب بناء اجسام عم تحضر لبطولات، دائما لازم يكون في مدرب مشرف عليك عم يتابع معك كيف انت عم تتطور وكيف عم تمشي خطوه ورا خطوه لتوصل للهدف اللي انت بدك اياه. بس مثلا من ناحيه موضوع السوشيال ميديا مثلا، نحن ما فينا كمان من من من التاثيرات اللي عم تصير من السوشيال ميديا انه ممكن نختار مدرب من السوشيال ميديا بس انه مثلا هو حدا مثلا مشهور كتير او عنده فولورز كثير. طبعا هذا كثير غلط، هذا كثير كثير كثير غلط. حاليا على السوشيال ميديا في عندك مليارات من العالم اللي يسموا حالهم مدربين، ولا في اسهل من انه شخص يحط عنده 100,000 و200,000 فولورز. ما له معيار. المعيار الاساس انت تعرف اذا هذا المدرب هو حدا مناسب لك او هل هو حدا شاطر او فهمان. اولا تاكد انه هو حدا دارس متعلم. ممكن تشوف تجارب غيرك معه، يعني تسال حدا مثلا متمرن معه تعرف هو فعلا حدا تماما 100%. وتعرف تختار مدرب مناسب لرياضتك لهدفك. يعني انت ما فيك انت مثلا شخص انت لايف ستايل، ما فيك تروح مثلا تحكي مثلا مع مدرب كرة قدم مثلا، ولا فيك تروح تحكي مثلا مع مدرب مثلا هو مختص ببناء الاجسام ليدرب لاعبين لبناء اجسام فقط لا غير. فبدك تعرف تختار مدرب مناسب للهدف تبعك ويكون اختيار صحيح الى حد ما.
1: ختاما كوتش، نصيحة لكل مبتدئ حابب يدخل على النادي لحتى هيك يختصر الوقت والإصابات.
0: بلش مع مدرب، استثمر بمدرب. يعني البداية دائما الشخص بينزل على التمرين بيقول لك انه انا رح جيب بدي يصير جيب مكملات وبدي جيب مدري شو مدري شو مدري شو. لا، بالبداية خلي استثمارك لمدرب. اشترك مع مدرب يكون مناسب لك، خلي هو يبني لك الخطة، يقول لك عمل 1 2 3. أوكي. تتعلم من البداية بشكل صح مشان مثل ما قلنا مو بعدين تجي تصحيح. تبني من البداية أساس صحيح. اثنين، ما كتير يكون تأثرك بالموضوع من كتريند أو كموضة. خلي الرياضة هي جزء من حياتك كنمط حياة، يعني غير بالعقلية، عدل بالعقلية تبعك. كتير نحن ضروري أنه نتثقف من هاي الناحية رياضيا. ما نضل نحن عم نطلع على موضوع التمرين أنه هو بس لفترة مؤقتة وأنا بعدين خلاص رح أوقف، أو صار عندي التزامات خلاص أول شيء نلغيه هو التمرين أو هو الرياضة. لا،
1: بلش أساسي
0: ساعة ساعتين 3 ساعات خلال الأسبوع كله لجسمك ولصحتك.
1: أفضل من بلا شيء،
0: أفضل من ولا شيء تماما. بس
1: شكرا لك، يعطيك العافية ونهارك
0: سعيد.
1: مشاهدين، هلا بدنا نروح لنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا وبعدين راجعين لفقرة عشنا وشفنا. خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا فيكم بفقرة عشنا وشفنا. هلأ إذا حكيت لكم أنه في حرامي سرق أغراض من بنت، أول سؤال رح تسألوه مين الحرامي وشو سرق؟ المفاجأة أنه الحرامي ما كان إنسان أصلاً، كان قرد.
1: يعني أحياناً الواحد أيهم بيتوقع أنه يشوف قرد بيسرق موزة، بس اللي شفناه هالمرة كان خارج كل التوقعات. عشنا وشفنا قرد قرر أنه يغير نظامه الغذائي وراح مباشرة على السكاكر والحلويات.
0: هلأ بالفيديو القرد استغل غفلة بنت ونبش بأغراضه وطلع منها سكاكر وكأنه بيعرف تماماً شو بده. واضح أنه صار عنده خبرة، لا موز ولا فواكه، الحلو هو كان خياره الأول.
1: بس الحمد لله أيهم أنه اكتفى بالسكاكر وما أذى البنت، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.
2: Вот нельзя говорить курить. Ну, где-то говорит можно, да, Мартин?

0: Конфету можно. А вот это нельзя.
1: Я засняла чуть-чуть, да.
0: Что там, больше ничего нету, да, Марта? Сумочки.
2: Там еще есть конфета другая.
3: يعني هو تماما عارفان حاله شو عم يعمل، مو مستغرب انه لا فاتح الشنطة واخذ
4: بكل هدوء وعم يفتح السكرة
3: طبيعي يعني الموضوع.
4: مشاهدينا، اذا سألتكم شو اغرب مدينة ملاهي ممكن تزوروها، اكيد رح تسمعوا اسماء كثيرة، في مدن ملاهي للاطفال، ممكن مدن ملاهي للكبار، بس عشنا وشفنا مدينة ملاهي مخصصة للدجاج.
3: تماما يلي صار، لأنه ضمن فعاليات مخيم الحاشية 2026 كانت من أكثر الزوايا يلي لفتت انتباه الزوار والسوشيال ميديا مدينة ألعاب مصغرة مخصصة للدجاج، فيها قطار وألعاب ومجسمات بطريقة طريفة جدا.
4: للناس وقفت تتفرج وصارت تصور وتضحك، لأنه المشهد فعلا ما هو مألوف، دجاج عم يتحول أو عم يتجول بين الألعاب وكأنه هو كمان جاي يقضي يوم ترفيهي، بينما هو عم ينشوى ويتحضر.
3: والمفاجآت ما وقفت هون، لأنه المخيم كمان شهد واحدة من أكبر فعاليات الشواء مع تشغيل 14 شواية عملاقة وتقديم أكثر من 2400 وجبة لحم حاشي مجانية للزوار، يعني ضمن تجربة بتعرف الناس على طرق الطهي التقليدية.
4: يعني إذا ما لفتكم ملاهي دجاج أكيد ريحة الشوي راح توصلكم. بين فكرة غريبة وأجواء احتفالية وأكلات مجانية، قدر المخيم يصير حديث الناس على مواقع التواصل. خلينا نشوف الفيديو.
5: طار النار، بس الركاب ما بشر،
6: الركاب دياي. أنا حالياً في أكبر حديقة ملاهي، لكن مش حق البشر، حق الدياي. حتى قطار الموت موجود في حديقة الملاهي، والحين يتأكدون من سلامة الركاب.

0: هلأ نحن ب2026 عم نشوف كل هذا. أنا يعني متفاجئة وهيك يعني محضرة حالي لبعدين شو ممكن يصير.
1: يعني فعلا هو هني طلعوا عم يشوهن ولكن بطريقة الملاهي.
0: بطريقة الملاهي
1: شفتي انه هيك قطار لبين ما يروحوا على الشواية ويرجعوا بعدين يروحوا على شفتي عم يمرشحوهن على الفحم.
0: يعني انا اخذت معي وقت لاستوعبت شو عم بصير بس فعلا يعني مشاهد كتير ملفتة.
1: لا موضوع تاني ناس بيهربوا من الحر بالمكيفات او بيروحوا على البحر بس أول مرة منشوف حدا بياخذ المسبح معه وين ما راح.
0: عشنا وشفنا شاب عراقي قرر أنه يواجه موجة الحر بطريقة خارجة عن المألوف فابتكر مسبح متنقل ثبته على مركبة وصار يفتل في الشوارع وهو مستمتع بالمي والجو البارد.
1: هاي الفكرة خطفت الأنظار بكل مكان مر منه والناس وقفت تصور وتضحك لأنه المشهد ما بيتكرر كل يوم. مسبح كامل ماشي بالطريق بدل السيارة العادية وأكيد مع درجات الحرارة المرتفعة كتير من الناس اعتبروا الفكرة طريفة وبعضهم قال يمكن هي أحسن وسيلة لمقاومة الصيف بينما شافها ناس تانية أنه هي مجرد وسيلة للفت الأنظار.
0: بس يعني سواء أيهم كانت للترفيه أو لمواجهة الحر أكيد صاحبها قدر أنه يحقق هدفه ويصير حديث الناس ومواقع التواصل وسوا منشوف هالمسبح المتنقل سوا.

0: هو على موجة هالشوب هاي يعني يمكن ما ضل لنا غير هالحل.
1: هلا بتعرفي اللي بيحبوا البانيو يعني هي فكرة مثالية بالنسبة لي
0: فعلا. لا
1: بيقعدوا بيدوشوا وبيسترخوا بالبانيو وهن ماشيين بالشوارع.

0: مشاهدينا، لو شفناها من بعيد يمكن نفكر انه طالعة من فيلم تاريخي. عشنا وشفنا عروس مغربية احيت واحد من اقدم وافخم الازياء التقليدية، وظهرت بالشدة الفاسية باطلالة اثارت اعجاب المتابعين.
1: الشدة الفاسية ايهم مو مجرد لباس للزفاف، هي قطعة من التراث المغربي تتميز اكيد بتطريزها الفاخر وتفاصيلها الدقيقة والاكسسوارات التقليدية اللي بتكمل جمال الاطلال. الفيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، وكثير من المتابعين عبروا عن اعجابهم باختيار العروس، معتبرين انه الرجوع للازياء التراثية بيعطي الاعراس طابع مميز وبيحافظ على الهوية والثقافة.
0: هلا بين صيحات الموضة يلي بتتغير كل سنة، اختارت العروس انه يكون تراث بلدها هو عنوان اطلالتها، لتثبت انه بعض التفاصيل بتبقى خالدة مهما مر عليها الزمن. خلينا نشوفها.

0: لا هيك كتير بصراحة. أنا فكرت تلبس اللباس المغربي
1: حتى
0: هذا.
1: أنا إيه القفطان طبعا.
0: القفطان المغربي
1: للأمانة إيه،
0: بس هيك يعني ما قادرة تتحرك.
1: ما قادرة تتحرك، وأنا متخيلة قد إيه ممكن يكون تقيل هذا الشيء اللي هي لابسته، يعني كمان على كتافه وظهره، يعني حرام. بس اكيد انا مع انه اي حدا بالعكس بعرسه هو يظهر الثقافه تبعه وهيك الطقوس
0: التقليديه،
1: بس يكون مرتاح. صح.
0: مشاهدينا بيقولوا الحاجه ام الاختراع، بس الظاهر الملل كمان بيخلينا نعمل اختراعات جديده. عشنا وشفنا رجل قرر يشتغل بذكاء مو بجهد، واستبدل حفارة الكوسة بالمثقب الكهربائي المخصص لأعمال الصيانة بالمنزل.
1: يعني الحق معه أيهم، يعني بدل ما يقعد يحفر حبة حبة، ركب الأداة المناسبة على المثقب وأنجز هالمهمة خلال دقائق قليلة جدا، يعني بطريقة أثارت استغراب وأعجاب كل اللي شافوا الفيديو وخصوصي الأمهات أنا متأكدة.
0: هلأ التعليقات كانت طريفة، وفي ناس قالوا أنه لما الزوج يقعد بالبيت تطلع معه أفكار ما كانت تخطر على بال حدا، بينما ناس ثانية شافت أنه اختصر وقت وجهد بطريقة مبتكرة.
1: يعني واضح أنه أدوات الصيانة ما عاد استخدامها مقتصر بس على التصليحات، صار إلى دور بالمطبخ كمان. فخلونا نشوف هالفيديو ونرجعكم.
2: مئة سنة بالكلاء
0: فكرة، والله
1: فكرة جميلة جدا. ايه صراحة قد ايه حلو هيك انه الرجال يساعدوا نسوانهم بالبيت بهالطريقة،
0: يعني اختصر وقت وجهد بدل الحركة هيدي،
1: وسرع الطبخة، يعني بدل ما الطبخة تصير بثلاث ساعات هي بتصير بساعة،
0: وبيقدر يحفر يمكن إذا عائلته كبيرة
1: تماما في عزيمة مثلا
0: بأربع خمس دقائق.
1: صحيح،
0: عجبتني الفكرة، ممكن نجربها.
1: حلوة، جربها وخبرنا. هلا مشاهدينا عشنا وشفنا شب ابتكر جاكيت مصنوع من بذور الكتان بفكرة مميزة بتجمع بين الموضة والاستدامة. جاكيت صمم باستخدام مواد طبيعية بحيث يكون صديق للبيئة ويقدم نموذج جديد لكيف ممكن انه الازياء تتحول لمنتجات اقل ضرر للطبيعة.
0: هلا هي الفكرة اثارت اهتمام واسع على مواقع التواصل، خاصة مع تزايد الاهتمام بالازياء المستدامة، واعتبر كتار من الناس انه خطوة مختلفة تجمع بين الابداع والحفاظ على الطبيعة. يمكن اليوم نستغرب الفكرة، بس مين بيعرف، يمكن بعد سنوات تصير الملابس المصنوعة من النباتات هي الشيء الطبيعي. خلونا نشوف الفيديو.
3: عم بدي اشرح لكم كيف سويت هذا الجاكيت.
4: اول شيء جبت القطن عشان ازرع عليه البذر، قصيت قصة الجاكيت ووزعت القطن على كل الجسم تبع الجاكيت. الفكرة في الاساس كانت في راسي انه اسوي جاكيت كله زراعة، فاضطريت اني اوزع على كل الجسم، الكمام، الصدر، الظهر، كل اشي، وفي نفس الوقت سويت له جياب على اساس انه يكون جاكيت كامل. بعدين كملت تجميع كل الجاكيت، هاي المنطقه بجمع فيها الكتاف، وبعد ما خيطته وخلصته هيك صار جاهز جاكيت كامل كله مغطى بالقطن عشان ازرع الجاكيت. هلا عشان ازرع الجاكيت لازم احطه على شبك عشان ما يكونش تحت رطوبه، سويت له سحابات من الجناب عشان افرده بالاسلوب هاد، بليته مي، حطيت عليه البذر الكتان، اخترت بذر الكتان لانه ناعم وممكن انه يكون متراس كثيف، ضليتني أعبي فيه، عبيت كل الفراغات عشان نطلع كثيف، وكنت أسكيه كل يوم مرتين. هاي النتيجة على اليوم الثاني، تقريبا استغرق معي 10 أيام عبين ما وصل للطول اللي أنا بدي إياه. وهذا الجاكيت أنا سويته فكرة فنية، يعني هو مش شرط يلتبس، فكرته فكرة فنية ما حداش سواها قبلي، وهذه كانت النتيجة.
0: كم وزنه بالله هذا الشكل؟
1: مو عن جد عشنا وشفنا، يعني العالم شو بيخطر له أيهم.
0: لا يعني حلوة فكرة إنه هيك، أنا توقعت إنه شيء طبيعي نباتات، بس مو هيك يعني، ما نرش ونبخ وتأفرع البذور
1: 100%. مشاهدينا لهم بتكون خلصت فقرتنا عشنا وشفنا. هلا خلونا نشوف أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها رح نكون
0: نروح لفاصل
1: وبعدين راجعين لكلام ميديا مع هديل.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: واعتزلنا عن النفق من فاتحين لطيفية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أما نزلت عن النفق كان الصاروخ ضاربه. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: يعني انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته؟
3: اجت سيارة حملون حملوا أي واحد يقرب ينقلع من هون.
4: إنه راح كذا مرة لهنيك مشان إنه ياخذهم يدفنهم ما خلوه.
2: إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

0: عليكم هيك بكلام ميديا لأخبركم عن أبرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا. بارح كان في خبر حكينا فيه عن الأغنية المرتقبة لأصالة.
1: صحيح.
0: تمام. نزلت
1: بعنوان أصالة.
0: بعنوان أصالة نزلت الأغنية. سمعتوها شيء؟
2: إيه سمعتها.
1: لا والله للأسف لسه ما سمعتها. هلأ تزعل مني أصالة.
0: طيب منى شو رأيك فيها؟
2: سمعتها صراحة يعني هيك مقتطفات طبعاً من الغنية ما كتير ركزت معها, بس يعني أصالة دايماً بصراحة ما بتفاجئنا بأغنيها لأنه كلهم بيكونوا مميزين للأمانة. صحيح. ايه ف
0: طب هيك كيف بتحبوها يعني بتحبوا تحضروا لها؟
1: اكيد طبعا وناطرينها تنزل.
0: يعني هي عطت هيك عطتنا تصريح جديد
2: تصريح
0: اليوم هيك جاي لاخبركم اياه بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. وبأول أخبارنا لليوم بنبلشها من عالم الفن, بعد ما صرحت الفنانة أصالة بأحد اللقاءات الإعلامية أنها رح تكون موجودة بسوريا خلال شهر آب الحالي حتى تحيي أول حفل إلها بعد غياب سنوات طويلة. خبر فرح جمهورها, خاصة أنه كتير من محبينا كانوا ناطرين يشوفوها على مسرح سوري من جديد وتفاعلوا بشكل كتير كبير مع إعلان لهالشي على مواقع التواصل, والكلام كان خلال حديثها عن أغنيتها الجديدة أصالة يلي كانت من إنتاج بنت شام. فأكيد كلنا بانتظار الفنانة أصالة بسوريا, فبصراحه كثير يعني متحمسين ان نحضر للحفله.
1: هلا شوفي انا حضرت لهذا اللقاء اليوم انا وجايه, يعني كان في هيك مفاجات كثيره بصراحه باللقاء, انه اعلنت لاول مره انه بدها تجي بشهر اب. هلا ما بعرف قديش هو اكيد هذا الخبر. اعلنت, سالوا ليش تاخرتي, فقلت انه كانت حاطه توقعات كبيره لجيتها بعدين شالت هاي التوقعات او اختزلتها يعني لحتى تقدر تجي. سألوها وين حابة تروحي أول مكان, فقلت لهم عبيتها بالمزة بناء الفنانين. عم بقول لكم شو صار بالمقطع.
0: طب بدنا نشوف إذا متذكر لقاء. شو بدها تاكل على أول شيء؟
1: إيه وقفي لقلك, أول شيء بدها تاكل فتة بزيت.
0: صح.
1: إيه وقالت كمان مشتاقة تروح على بيت ستة.
0: مين قاعد فيه هلا؟
1: خالة.
2: عم تنجح بالاختبار ايهم؟
1: اسأليني اسأليني.
0: لا يعني ايهم بصراحة من التوب فان للفنانة أصالة. إذا عملت حفلة بسوريا بتحضرها؟
1: أكيد طبعا
2: طبعا.
0: والله أكيد متحمسين هيك تجي أصالة على سوريا تنورنا وتنور بلد أكيد, وحنكون من أول المتابعين
1: أكيد
2: إن شاء الله.
0: حتابع معكم أخباري ومتنتقل لخبرنا الثاني من عالم الرياضة, بعد ما ضجت الصحف الرياضية بتقارير عم بتأكد اقتراب انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي طرابزون سبور التركي بصفقة منتظرة لسه النادي ما أعلن عنها بشكل رسمي. وزاد الحماس أكثر بعد ما نشر نادي طرابزون فيديو تشويقي ظهر فيه رمز الأهرامات المصرية يلي اعتبره الجمهور تلميح مباشر لقدوم صلاح, حتى أنه جماهير النادي بلشت تألف هتافات وأغاني باسمه قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. فخلونا سوا نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: شوفي الإعلان، هي طرابزون مدينة على البحر الأسود. وفيها طبيعة كتير حلوة، هذا النوع من الشجر، فهن مازجين بين طبيعة طرابزون وبين الهرم. هلا هيك عم فكر على
1: والله شوف، جمهور محمد صلاح كتير كان متحمس لهيدا الانتقال، خصوصي بعد ما ترك هو ليفربول. فيعني ان شاء الله، لا النادي لسه ما نزل.
0: الجمهور بصراحة متفاجئ.
2: صراحة تفاجئنا.
0: نادي طرابزون صحيح هو نادي عريق قديم، بس ما هو مشهور. يعني ما هو مثل جلطة سراي، بشكتاش، يعني هيك توقعنا. احنا عارفين انه هو حيجي على تركيا، بس ما توقعنا على نادي طرابزون. هلا نادي طرابزون هو اخذ الدوري 7 مرات بتاريخه، من يمكن من سنه 1975، اخر مره كان ب 2001 2002. بس هذا بعد غياب 38 سنه. لهيك يمكن ما هو مشهور.
1: طب هلا لنشوف على وجه محمد صلاح معنا.
0: رح يتغير
2: والله. اكيد ممكن يتغير، فاكيد بنقول لك هيك مثل ما بيقولوا بالتركية هوش قادن، يعني اهلا وسهلا.
1: هلا انا احكيها بالسوري، كل التوفيق لمحمد صلاح. هتابع معكم. بننتقل لخبرنا الثالث. بعد ما شوق صانع المحتوى اللبناني المعروف باسم المايسترو جمهوره بسوريا من خلال فيديو اعلن فيه عن حدث جديد رح يجمعه مع متابعينه بدمشق، المايسترو كشف انه رح يكون موجود بالشام بسيتي سنتر بتاريخ 7 من الشهر الحالي، ودعا جمهوره يحضروا ويشاركوا هالفعاليه. بالفيديو اللي لاقى تفاعل كتير كبير على مواقع التواصل، فخلينا سوا نشوفه.
3: سوريا بشو وعديني؟ بشو وعديني قولوا لي؟ لانه بالجمعة بـ7 قلت لكم انه جاي لعندكم على شام سيتي سنتر على الساعة 6 مساء، قلت لكم امبارح بـ15 ساعة عملنا اكثر من 2 مليون مشاهدة، 12000 شيرز، الاف الكومنتس انه جايين. بشو وعديني؟ بس بدي منكم تقولوا لي انه وعدينك باكبر تجمع بتاريخ سوريا، لانه انا هيك حاسس. هذا شعار المرحلة، هيدا عنوان اللقاء، هيدا رح يكون أكبر تجمع بتاريخ سوريا يوم الجمعة بـ7 آب. أنا جاي لعندكم على الساعة 6 مساء على شام سيتي سنتر. تجهيزات بلشت.
1: يعني المايسترو معروف بحبه للشعب السوري وإله يعني قاعدة جماهيرية كبيرة بسوريا. كان في قبل بأحد الحلقات في كلامي القديمة كنا حاكين أنه مايسترو كمان كان متفاعل جدا مع قصة الطفلة إيلين، كان عندها ظرف صحي وقدم لها بسكوت وعملت له اعلان وهيك. فيعني هو هيك شيء مو غريب، يعني هو عنده قاعده جماهيريه كبيره هون. فلنشوف الحفل.
0: يلا اكيد اهلا وسهلا باي شخص بحب سوريا وحابب يجي على سوريا.
1: اكيد طبعا بينورونا. حتابع معكم بخبرنا الرابع لليوم. بعد ما اعلن والد صانع المحتوى الرياضي السوري بشار عربي عن استقبال اول حفيد بالعائله من ابنه بشار، وكشف في الفيديو انه المولود الجديد حمل اسم اصيل، وسط اجواء مليانه فرح ومباركات من الاهل والاصدقاء والمتابعين. ومن صباح سوريا بنحب نقول له الف مبروك للعائله كلها، يتربى اصيل بعزكم ودلالكم. هيك سوا بنشوف هالفيديو.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: يعني ان شاء الله الف مبروك،
0: ألف
1: واكيد هاي
0: مبروك.
1: فرحه
0: أكيد
1: حلوه، والله لا يحرم على حدا فرحه انك
0: آمين.
1: تستقبل طفل او حفيد على
2: أي
1: العيله.
2: أحلى رزقة عن جد.
1: احلى رزقه صحيح، واحلى فرحه
0: أي
1: بالعالم، احلى
0: والله،
1: فرحه هيك، فالله لا يحرم
0: الله
1: حدا بهاي
0: يطعمك
1: النعمه.
2: كله.
1: امين يا
2: آمين.
1: رب وجودكم. حننتقل انا وياكم لخبرنا الخامس والاخير. بعد ما نشر المغني الاردني سيلاوي فيديو ظهر فيه هو محتضن طفلته وكشف عن ملامحها لاول مره بعد غياب طويل، لحظه لاقت تفاعل كثير كبير، خصوصا انها اجت بعد فتره كان فيها سيلاوي تحت الضوء بسبب الجدل يلي رافق احدى القضايا يلي اعتذر عنها لاحقا، واللي خلت جزء من الجمهور ينتقده ويتخذ موقف منه، بينما تفاعل قسم اخر مع ظهوره برفقه طفلته واعتبروا اللحظه مؤثره، فسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني بالخبر اللي قبل كنا عم نحكي عن نعمة الأطفال، أكيد الله لا يحرمها لحدا. سيلاوي كان في جدل مؤخرا حول كتير قضايا نحن ناقشنا فيها هون بكلام ميديا.
1: الله
0: يصلحه يهديها رب هيك ويضل هيك مجتمع يعني معه.
1: أنا بحبه للسيلاوي، يعني الموسيقى اللي بيقدمها كتير ظريفة والأغاني كتير حلوة
0: عنده لون خاص. صح،
1: فركز بشغلك ورجع لأغانيك وخلينا هيك نشوف لك إصدارات جديدة،
2: نرجع نشوف شغلات جديدة. للأمانة يعني أنا بصراحة ما بحسن أني عاتبه على الكلام اللي حكاه، لأنه ما بيعرف الواحد شو ممكن الظرف اللي عم يمرق فيه الطرف الآخر، بس الحمد لله أنه هيك اجتمع ببنوته وما شاء الله عليها، يعني كتير قريبة للقلب.
0: أكيد أكيد هيك برجع بقول لكم أنه إن شاء الله يا رب كل حدا فينا بيكون ملموم مع عائلته مع الناس اللي بيحبها. أنا لهون بكون خلاص فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم باية نهار.
1: شكرا هدير وأكيد نهارك سعيد. مشاهدينا بنطلع لفاصل صغير وبعده مكملين باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مشاهدين هلا كلياتنا اشتقنا للشيف باسم
1: صراحه.
0: شو رايك؟
1: صراحه
0: رجع نتذكر هيك طبخه من طبخاته.
1: ايه يعني الموضوع لا يخلو هيك من الوصفات المميزه تبع الشيف باسم. فبرايي هيك نحضر مع بعض وصفه شربت الفطر هيك لحتى بركي هيك اجى على بالكم تسووا اليوم سنده مع الاكل مثلا، فخلونا نحضرها ونرجع لكم.
2: مرحبا، اليوم رح نعمل شوربة فطر على طريقة مطابخ الفنادق. السر ما بالمكونات قد ما هو السر بالطريقة وبالتكنيك وبتتابع المراحل ورا بعضها. تمام، خطوة بخطوة بتاخدوا أطيب شوربة فطر بالعالم فوق البكالوريا. طيب، عندي الطنجرة أنا فيها بحط شوية زبدة، شي معلقتين زبدة مع معلقتين كبار زيت زيتون. هم جدا هالموضوع الزبدة بتعمل كراميل للشامبيون أو للفطر. رشة ملح تقريباً معلقة صغيرة ومنحركهم حتى تدبل وتأخذ لون كراميل شوي. دبلوا مزبوط أحلام تحمسوا مزبوط. عندي هون أنا فطر ممسوح بكتر فيه عشوائي مشان بدي إياه يتكسر. اول ما تحطه بخليه بس دقيقه بدون ما احركه نهائيا. بعد دقيقه بحرك بكون بدي انا يلزق تحت عشان يعطي طعم اقوى. بحرك كل دقيقه حتى ياخذ لون بني. تمام، مرقت شي 5-6 دقائق، شايفين اذا ما نشفت ميه الفطر ولزق هون ما راح يطلع طعم طيب بكل الشوربه. هذا هو الطعم كلياته. تمام هيك. هلا في عندي هون انا زعتر، اذا عندكم زعتر فرنسي، واذا ما في زعتر فرنسي بتحطوا الزعتر المجفف تبعنا البري، بس بتفركوه شوي بتحطوا شي معلقه. انا راح احط هذا شوي كمان هيك منه، كثير بيعطي طعم طيب. بس بحمس هون دقيقه. هلا بحط معلقتين طحين، معلقتين طحين كبار، هي معلقة معرمة، رح ناخذ نص معلقة لأنه غشينا هون حطينا معلقة معرمة. تمام، كتبنا هون عادية، بحركهم خليها تصير عجينة نفس الحرارة للسنة. تمام، هلا هون عندي أنا تقريبا لتر مرقة دجاج أو مرقة لحمة كيف أنتم بتحبوا معه. تغلي غطيها ربع ساعة، خليها تغلي على المنع وتقعد مع بعض. تمام، شيل الغطاء بعد ربع ساعة. طبعا هلا اطحنها شوي صغيرة لأكسر بس الفطر، مو اطحنه على الآخر. شوية حليب أو كريمة طبخ، يفضل كريمة تهيل شوي بتكون، يعني تقريبا نصف كوب. خليها تغلي معها 5 دقائق وبشيلها على جنب. طيب، هاي توست طبعاً، أي نوع توست موجود، فرمه مكعبات، بتلاقوا بالمقلاية. تأمر مضبوط هيك. شوية جبنة بارميجان شوية صغيرة، لأنه سخنة بتلزق عليها وبتذوب عليها هلا، بيعطي طعم رهيب. إيه الحلاوة دي، إيه الطعمة دي. تمام، شوفوا كيف غلفت الجبنة هاي، يطلع طعم عنها فوق البكالوريا. بحمر أو بحمص شوية فطر أنا قاطعهم شايلهم على جنب قبل مع زيت زيتون للزينة. نحمسهم هيك بس للزينة. هذا الفطر اللي حمسته لحاله، حطهم بالنص. وشو كمان؟ وعندنا آخر شيء، رشة بقدونس هيك تمام ولا كيف؟ برلون ولا ما برلون؟ صحتين وعافية.

0: 500 شخص.
1: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
2: اجت سيارة حملون حملوا اي واحد يقرب ينقلع من هون.
3: انه راح كذا مره لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنهم، ما خلوه.
1: إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير على جديد. محار الصيف القوي ممكن تكونوا عم تشربوا مشروبات طاقة، مشروبات غازية أو عصير معلب كرمال الانتعاش، ولكن هاي الخيارات ممكن تحمل آثار سلبية على الصحة خاصة عند استهلاكها بشكل متكرر.
1: بفقرتنا اليوم أيهم رح نحكي عن فقرتنا التغذية، رح نحكي اليوم عن بديل صحي وطبيعي بنعمله بالبيت بيرطب أجسامنا وبيعطينا طاقة بنفس الوقت، أكيد مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي. سعد صباحك.
0: بخير هلا، أهلا وسهلا فيك.
1: يعني هلا شو الدنيا وما بتلاقي غير كل العالم راح على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة صح. أكثر من المي حتى صح. فليه شو السبب؟
2: هلا مع زيادة الحرارة ودرجات الحرارة العالية نحن كمان بتأثر على جسمنا بخمول بتعب بإرهاق، فمنحس بدنا شيء، بعض الأشخاص بتحس بدها تتجه على شيء يعطيها طاقة سريعة، مو بس ترطيب، مو بس صح. تشرب شيء بارد. مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة فهي بتحتوي على السكر اللي بيعطينا طاقة سريعة، بس للأسف سريعة وبتروح بسرعة، وبتحتوي على الكافيين، فهذا الكافيين اللي بيعطينا هذا النشاط بعض الأشخاص بتفكر إنه خلص هون حصلت على الانتعاش، حصلت على الترطيب لأنه زادت الطاقة تبعها، بس هي المشكلة صفت مع الاستخدام المتكرر. هلأ بعد الأوقات بيكون عم يساعد للترطيب بكميات معتدلة، مو للترطيب كخيار، يعني ممكن أنه هو يمرق معنا، بس هي عطول المشكلة.

0: بالإفراط بالكميات لأنه نسبة سكر عالية ونسبة كافيين عالية.
1: خلينا نقول يعني أو نذكر أبرز الأضرار يلي ممكن تصير معنا لما نكرر هاي المشروبات.
0: تكرار هاي المشروبات سكر عالي، يعني نحن عم تحطنا بخطر إصابة ببدانة، بخطر بإصابة بأمراض السكري. في عنا رفعات متكررة للإنسولين خاصة لما يكون في عنا تكرار، لأنه هي عم تكون سكر عالي وما فيها أي ألياف أو أي فائدة. زائد الكافيين بيزيد عنا، الكافيين العالي بالمشروبات الطاقة بيزيد عنا الخفقان بالقلب، زيادة أو اضطراب بدقات القلب، ممكن يأثر على ضغط الدم، بيزيد من القلق واضطرابات النوم اللي حيحط ضغط عالي على الجسم، وأصلا نحن الشوب حاطت علينا
2: صح
0: ضغط
2: صح.
0: فإجهاد مع ضغط على الجسم مع الوقت رح يعمل مشاكل صحية، حيصير في عنا تعب متكرر
2: 100%. هلا كثير من الأشخاص بيقولوا لك لا أنا ما شربت لا مشروبات غازية ولا مشروبات طاقة، أنا خلص شربت هالعلبة العصير المعلبة ولقيت حالي انه انا وضعي تمام وصحي كمان
0: بنفس الوقت. صحي اساس اكثر من
1: الطماطم الكبرى بيكتبوا عليها طبيعي
2: تمام. فقد ايه هالشيء دقيق يعني؟
0: هلا مشكلتنا مع العصاير، نحن في عندنا كذا صنف، في عندنا الشراب اللي هو بيكون بيحتوي على اقل من 25% من العصير اصلا او من الفاكهه، في عندنا النكتار اللي بيكون نسبته اعلى، في عنا الشراب الطبيعي هو اللي بيكون 100%، بس هذا كتير قليل أصلاً إنه يكون متواجد، زائد إنه فيه مواد، فيه مواد
1: حافظة.
0: أكيد ما له خيار صحي. الخيار الصحي هو ناخد الفواكه أصلاً مثل ما هي بحالتها الطبيعية، حتى مو نعصرها، ناخدها مثل ما هي مع الألياف تبعها، بتقلل من السكر، بتعطينا ترطيب أحسن من إنه هي نفس الفواكه الطبيعية تنعصر.
2: تمام.
0: بس مع هيك الفواكه الطبيعية أكيد كعصير أفضل من المشروبات المعلبة، لأنه شو ما كان فيها سكر مضاف، فيها مواد حافظة، فيها ملونات، فأكيد أبداً ما لها خيار صحي.
2: فهي جرعة سكر بالنهاية.
0: جرعة سكر زايدة، وأكيد يعني معك حق في عالم تفكر أنه خلص أنا شربت عصير أحسن من المشروبات الغازية وأحسن من مشروبات الطاقة، هذا الشيء أبداً ما له صح.
1: طيب هلأ مشروبات الطاقة يلي خاصة هلأ المراهقين كتير عم يتجهوا بهذا الصيف والشوب، ممكن تجفف الجسم أكثر ما أنه ترطب؟
0: ممكن تجفف الجسم على طول. نسبة الكافيين بتزيد من
1: إدرار
0: السوائل أو إدرار البول من الجسم. هلأ بنسب مختلفة من الكافيين بتبلش تأثر على نسبة السوائل اللي موجودة، يعني أكيد مثلا الشاي الأخضر فيه نسبة كافيين بس أخف من المشروبات المشروبات الطاقة، فهون بلشت تتعود على نسبة السوائل وتخلينا نخسر من المي اللي هي موجودة بهذا المشروب. التكرار تبعها للأسف خاصة أنه هي عم تعطي جرعات سريعة من الطاقة والسكر بسبب السكريات بيخلي الشخص يأدمن عليها مع التعب بالشوب، لأنه أنت بدك طاقة سريعة، مع الوقت رح تصير عم تعمل اكتشفاف لأنه عم بيكون في اعتماد أكبر عليها من مدخول المي، ما عم يكون في عنا سوائل ومي ترطب بالجسم، عم نعتمد عليها هي عم تعمل إدرار للسوائل، فمع الوقت بتعمل اكتشفاف، زائد بقى بتبلش تأثر على ضغط الدم، على القلب، على السكر ومشاكل كتير تانية
2: 100%. طيب هلا الأشخاص بيقولوا لك أنتوا منعتوا علينا كل شيء، هلا لا مشروبات طاقة ولا مشروبات غازية ولا حتى عصائر، وأنا مالي خلق أشرب مي، فعطيني بديل صحي نحن نشربه بالصيف ونروق عليه.
0: هلا حنعمل لكم بديل صحي، حنعمل يعني أهم الشغلات اللي نقول بيشتغلوا عليها بمشروبات الطاقة.
2: أوكي.
0: تمام. حنبلش بالسوائل، حنحط مي. تمام.
1: أوكي.
0: فينا نحط مي، فينا نكون حاطين مية جوز هند أو مي عادية.
2: أوكي.
0: تمام. حطيت نص كاسة مي.
2: نص كاسة مي.
0: هلأ في عنا خيارين للطعمة، للنكهة وللانتعاش، يا أما نكون عم ناخد عصير بردقان طبيعي أو عصير ليمون.
2: أوكي.
0: تمام. أنا رح أخد نص عصير ليمون لأنه الليمون كطعمة وكانتعاش أكثر بفصل الصيف. تمام. هون هنضيف بقى المكون الأساسي بهي الخلطة اللي هو الشاي الأخضر.
1: شاي أخضر.
0: تمام. شاي الأخضر مبرد ومحطوط الظرف.
2: أنا صار لي ساعتين عم بتطلع فيه عم أقول يا ترى شو هذا؟
1: عصير تفاح.
2: عصير تفاح.
0: لا، الشاي الأخضر فيه نسبة كافيين جيدة، بتعطي طاقة، بتنعش الجسم، زائد كمشروب صيفي مع يعني كبارد، نحن عم نحكي لأنه مو على طول الشاي الأخضر شرط ينشرب سخن.
1: صح.
0: فهو كمشروب كمان ممكن يكون عم ينضاف.

0: انا كمان رح ضيف ربع كوب من الشاي الاخضر او نص كوب من الشاي الاخضر
1: أوكي.
0: لهي الوصفه. تمام. هلا بس بيضل علينا الملح لحتى يكون في عنا زياده بالشوارد, خاصه اذا كان في عنا تعرق عالي وبفصل درجات الحراره العاليه مثل هلا ممكن يكون, واذا شخص رياضي في عنا تعرق عالي فنحن ممكن نزيد
2: هذا المكون غريب يعني
0: من الملح
1: فعلا.
0: صح, بس رشة صغيرة أكيد مو معلقة كبيرة من الملح يعني, لك رشة صغيرة عم حطها. تمام. زائد للتحلية بديل صحي عن التحلية لأنه المشروبات الطاقة معروفة بنسبة سكريات كثير عالية, ممكن نستعمل العسل أو ممكن نستعمل الستيفيا كمحلي للأشخاص اللي ما بدها تزيد سعرات حرارية أو الأشخاص اللي عندها مشاكل صحية مثل السكري. تمام.
1: طيب هلا ممكن انه مثلا كثير من العالم هي متعلقه بالمشروبات الغازيه نتيجه الغاز يلي موجود بقلبها, نحن ممكن نستبدل المي بمشروب بالمي الصودا اللي هي المي الغازيه
0: او بالمي الغازيه؟ أي. اكيد 100% فينا نستخدمها كبديل. المي ممكن تكون مثل ما قلت لك اول شيء منها, يا اما مي عاديه, مي جوز هنب بتزيد على ترطيب الجسم, او مياه غازيه.
1: أوكي.
0: لانه كمان المياه الغازيه بتعطينا شعور بالانتعاش.
1: صحيح.
0: تمام. فهي المشروب رح نضيف معه ثلج لحتى يعطينا بروده.
1: هلا هذا المشروب قد ايه بضاين عنا تقريبا؟
0: بضاين عنا يعني هو سريع التحضير, فممكن الواحد انه هو يحضره ويتناوله دغري.
2: او ممكن يعمل قنينه مثلا بالبراد يخليها,
0: ممكن يعمل قنينه بالبراد يخليها ما عنا اي مشكله, بينضاف عليها بعدين العسل عفوا الثلج وبصير جاهز المشروب. مين بحب يدوق؟
2: انا بحب دوق.
1: ايهاب دائما بجرب لنا الوصول.
2: هلا هذا المشروب اللي هو مي وعصير ليمون,
0: عصير ليمون,
2: شاي اخضر
0: 100%
2: مبرد, رشه ملح,
0: رشه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من العسل.
2: من العسل حامض.
1: حامض
2: حامض شوي. ايه بس لذيذ يعني.
1: ايه
2: والله طيب.
1: ايه
2: خلوا لي اياه بشربها بعد الحلقه.
0: ليمون من الشغلات المنعشه.
2: ايه لا لذيذ.
0: هلا ما بيحب ممكن تستعمل عصير البرتقال او ممكن تنكسر شوي بعصير برتقال لحتى تخفف من
2: بس
0: من
2: يمكن تعرفي شو هالمزيج بين الليمون والملح كان اقوى من العسل.
1: من العسل صراحة. ايه ممكن. فممكن احنا نستبدل الليمون بالبرتقال مشان يكسر شوي طعمه الحموضه,
2: بس منعش مثل ما ذكرتي. شو رايك بهيك بعرق نعنع مثلا؟
0: اكيد اكيد هي خيار كثير, فينا نضيف الخيارات اللي بدنا اياها, ممكن يكون نضاف عرق نعنع, ممكن ينضاف معلقه صغيره من بذور الشيا اللي هي كمان بتساعد على ترطيب الجسم, بتمدنا بالفيتامينات وبالمعادن, بتعطينا دهون صحيه اللي كمان بتعطينا طاقه شوي اطول. هلا نحن في عندنا فرق بين الطاقه السريعه اللي عم ناخذها من المشروبات الغازيه والمشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه, وبين الطاقه اللي بدنا ناخذها من الاكل.
1: تماما.
0: اكيد بيضل طاقه من الاكل ناخذ قطعه فواكه مثل ما ذكرنا قبل شوي مع شويه مكسرات, هي اللي حتعطينا بقى طاقه اطول, عوضنا عن شعورنا بالتعب والخمول خلال فصل الصيف, فنحن نتجه لهي المشروبات.
1: هلا شو رايك بالبطيخ بالصيف؟
0: يعني
1: بما انه هو بيكون يعني الفاكهه الاقرب
0: للجميع,
2: وفي ناس بيعملوا عصير.
1: صح, عصير بطيخ. ايه
0: هلا مشكلتنا مع البطيخ انه هو عالي بالسعرات الحرائر, يعني عالي بالسكريات, مو بس هو عالي بالمي. بدنا كميات تقريبا يعني 3 مثلثات بنكون احنا هي حاجتنا من البطيخ. بس للأسف العالم تأكل البطيخ بكميات كبيرة.
1: صح.
0: بتبلش تأثر على موضوع السكر, بتبلش تأثر على زيادة سعرات حرارية, ممكن مع الوقت تصير تسبب وزن أو تعرقل لنزول الوزن إذا كان الشخص متبع حمية, زائد أنه هي سكريات عالية. عطول العصير الطبيعي حتى لو عصير البطيخ ما يعني هو ما له أفضل خيار, لأنه نحن نأكل الفواكه مثل ما هي بحد ذاتها كقطعة مع الألياف اللي بقلبها
1: أفضل من أنه
0: أفضل بكثير من أنه نحن نعصرها
1: 100%. هلا دمشق شكرا كثير لك على هالوصفة الطيبة ونورتينا.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم لنكفي باقي فقراتنا, خليكم معنا.

0: لهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير من جديد. هلا ما بعرف اذا بس انا ولا كل البيوت هيك، اول اسبوع بعد العطله بيكون معركه، الصبح ما حدا بده يفيق انه ملخبط، والدراسه اخر هم الاولاد.
3: ايه، والاهل ببلشوا من اول يوم، يلا نام بكير ومحضر شنطايتك، خلص وقت الموبايل، وفجأة البيت كله بيصير بحالة استنفار.
2: والمشكلة أيام إنه الأهل بيفكروا إنه الولد لازم يتأقلم من أول يوم، بينما هو كمان يعني عم يمر بمرحلة انتقال من جو الراحة واللعب لجو الالتزام.
3: كيف منرجع الروتين بدون صراخ؟ إذا الطفل رفض المدرسة أو صار عصبي، هل هذا طبيعي؟ وين بينتهي الدلال وبيبلش الخطأ بالتعامل؟
2: 100% أكيد كل هالأسئلة وغيرها رح نجاوب عليها مع أختصاصية التربية مريم الحاجة عثمان. يسعد صباحك يا رب.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: مريم، يعني عن جد شو بصير؟ يعني نحن ليش منشوف في معركة بتصير قبل المدرسة بأسبوع وبعد المدرسة بأسبوع؟ يعني شوفي شو بصير هون عند الطفل؟
4: الطفل متعود على روتين معين، يعني عندي ما في منهجية بالتنظيم، ما في هيكل تنظيمي صح بالعطلة، بينام إمتى ما بده، في إمتى ما بده، بيلعب إمتى ما بده، فما في عندي ضوابط للموضوع، إنه هو فري قاعد. فبيجي قبل أسبوع المدرسة الأم بده بس تلحق لحتى تبلش تشتري قرطاسية وتشتري ثياب، وتبلش الطفل تعوده على النوم بكير، لأنه النوم بكير هذا يعني خط أحمر عند الأم، مشان يفيق تاني يوم.

0: صح صح راي على المدرسة ما يكون مزعوج، فبصير هاللخبطة هاي، وبصير بقى إني أنا بس بدي أعطي النظام تبع المدرسة، بدي أخلي ابني أحسن ابن، بدي أخلي ابني مرتب ونظيف، بيعرف واجباته من أول يوم مدرسة، وهذا كمان خلينا نقول إنه هو غلط.
1: شوي شوي مهدوا للموضوع.
0: غلط، أي شيء جديد هو صعب، دائما حطوا ببالكم، أي شيء جديد بحياتي هو صعب، الخطوة الأولى دائما صعبة، مشان هيك لازم آخذ تروي شوي له، خاصة طفل، بده يتعود على روتين. هلا الروتين لطفل هو صمام امان، اذا انت عودته على روتين فانت كسبته.
1: اي تمام، الموضوع سهل عليك.
0: سهل، ولكن كيف بدي اعود طفلي على الروتين؟ بده شويه صبر شويه هدوء.
1: هلا شو اكثر ردود الفعل الطبيعيه اللي ممكن تصدر عن الاولاد باول اسبوع من المدرسه ويشوفوا الاهل انه غير طبيعي؟
0: هلا الطبيعي كثير انه يبكي كثير، يصرخ كثير ويبكي وغضب وتدبيك بالرجلين وانا ما بدي. طبيعي كمان انه ينسحب احيانا، انه يصمت لما يجي المدرسه، ماما شو عملت؟ ما عمل شيء، ما يحكي لانه هو ما بده اصلا يروح على المدرسه، ما في حب للمدرسه. كمان من الطبيعي انه يصير عنده اوجاع، راسي واجعني، بطني واجعني، كلياتنا احنا اصلا رجع للطفوله كلياتنا عملناها. السبب الحقيقي بصراحه هو يعني يلقى على عاتق الام يعني بالبيت وعلى عاتق المدرسه. المدرسه ما حببتنا بحاله، يعني المعلمين ما حببونا بالدراسه، الام او المربي، خلينا اقول ما بدي حطها بس على الام، الاب والام يعني المربي بالبيت ما علم الطفل كيف يحب العلم، شو هو محبه العلم. نحن يعني للاسف بنشوف مثلا اخر يوم بالامتحان، لما قلتي اخر اسبوع بالمدرسه كثير صعب، ليه؟ لانه خلاص انه يلا خلصت القصه، فبتلاقي الاوراق مشقشقه هون وهون، اليوم اخر يوم وبكره كله نوم، فما في عندي هالقدسيه للعلم، ما في عندي هالمحبه للعلم،
2: حتى شنطاي معك بجيبه قلم ما في،
0: تماما ما في هالالتزام. انا لما بلتزم انا بزرع بابني قدر المستطاع، بعرف انه البيئه ممكن ما تساعد الام، ولكن قدر المستطاع انك انت عم تدرس لإلك، العلم لإلك، المعلومات لازم تضل موجوده، مو انه انا احفظها مثل الببغاءات وروح حطها على ورقه الامتحان وبعدين انساها. هاي المعلومات لإلك لحتى تكسبك مهنه، حتى تكسبك مهاره، لحتى تصقل شخصيتك. للاسف في عنا جوابات مع الاطفال اذكياء جدا، بيقول لك شو عم نستفيد من المدرسه؟
2: طيب كثير سمعانين هي الجمله صراحه،
0: شو عم نستفيد من المدرسه؟ بتقولي له معلومات، بيقول لك انا عم جوجل، شو مقصر معي الذكاء الاي اي، شو مقصر معي؟ انا بقدر اخذها. هون بلقي الضوء خلينا على المعلمات شوي، انه لازم يكون في تأهيل رائع للمعلمة حتى فعلا تحبب هذا الطفل بالمدرسة،
1: خاصة هالجيل الجديد يعني.
0: تماما، اكيد اكيد، هي هي هي تشاركية بين الاهل والمدرسة حتى يصير عنده قدسية للعلم.
2: طيب بالنسبة لهيك الروتين يلي اول ايام المدرسة، هل لازم الام فعلا تشتغل على موضوع انه هي لازم تبلشها بالروتين قبل المدرسة بوقت منيح، وشو هي الفترة اذا ايه؟
0: هلا اكيد لازم يكون في تهيئه، التهيئه الطبيعيه بتكون من اسبوع ل 10 ايام، ماكسيموم 10 ايام، بلش بخفف من الاشياء اللي كان يعملها كثير بالصيفيه. يعني مثلا الايباد، الشاشات، بصير بخففها، مو مطلقا بخففها، فقط وقت النوم. يعني شوي شوي تخفيف، اني انا بخففها وقت النوم، بعد وقت النوم شوي شوي بصير بخفف الساعات اللي قاعد عليها. زائد اني انا ببلش هيئه كمان للنوم، يعني نعم بينام 12 وحده، بصير انا مثلا قبل 10 ايام او قبل اسبوع بصير بخفف كل يوم نص ساعه، يعني بينام 12 11 ونص، ثاني يوم 11 وهكذا، حتى يحس انه شوي تدريجيا يتقبل هذا الموضوع. اما فجاه هو بينام 12 فجاه تنامي الساعه 10 او 9 ونص ما راح يتقبل، او في اطفال بتنام الساعه 1 وتنتين بالصيف مع اهاليها يعني، خاصة الشاشات يعني غازية حياتنا بشكل كبير وبننسى حالنا فيها. فالتهيئة مفروض تكون للعقل اللاواعي اللي عند الطفل حتى يستوعب انه مو السبب الوحيد هو المدرسة، لا هو الروتين اللي انا لازم اكون منضبط فيه، في عندي التزامات، في عندي واجبات انا لازم اكون ادها، فانا باخذ هالفترة هي العشر ايام باخذها وبلش بهيئ طفلي. زائد اني انا لبس المدرسه وقرطاسيه المدرسه كمان بتعمل تهيئه قبل 3-4 ايام،
2: بتفوتهم بالجو.
0: تمام، وحلو كثير تحكي له عن ذكرياتك بالمدرسه، كيف كنتي وكيف كانت المدارس وكيف صارت، وتعم قارن بين مدارسنا ومدارسك، فبيعطي الحميميه تماما الحوار.
1: هذا النوع من تهيئه الطالب، خاصه اذا كان مثلا عم بي كثير كل يوم الصبح وما بده يروح، فهيك هالاشياء ممكن تحسن شعوره. طيب في حال مثلا الطفل كان يروح عادي طبيعي بعدين فجأة ما بقى بده يروح على المدرسة،
0: يعني بالصيف وقطع بالصيف
1: لا فجأة. راح اول كم يوم يعني اول اسبوع بعدين خلص قال ما عاد بدي.
0: تمام، هون انا بتخليني اقول انه الطفل بيتعامل مع الذاكره قصيره المدى. ذاكره قصيره المدى شو بتعمل؟ اني انا بالمشاعر الطفل انه مش غالب بشكل مؤقت او صغيره قصيره، ما في مسافات طويله، ولكن الفكره الراسخه براسه انه المدرسه مو منيحه، المدرسه بتشعرني بالالم. شو يعني الالم؟ اني انا في بكير عم تضغطني، عم توترني، او مثلا في التزامات وواجبات،
2: فهي الصوره الماخوذه من المدرسه
0: فبتبقى الاساس يعني غلط تماما. فبتبقى الفكره فكره المدرسه كيف. عشان هيك عم اقول انا المعلمات والام والبالبيت انه تعطي فكره على المدرسه افضل من هيك وصوره على المدرسه افضل من هيك. فهو على الان براسه فكره المدرسه انه فيها الم وضغط وتوتر وانضباط وانا ما بدي. فهون انا باخذ هي الفكره، مع انه في كتير ذكريات مع رفقاته انه انبسطوا لعبوا عملوا انشطه، هي الشغلات بتنتسب بالذاكره القصيره المدى للطفل. بنبرمج عقل الطفل على انه، او مو طفل، نحن عقلنا مبرمج انه دائما العقل اللاواعي بياخذ بيتجنب الالم قبل ما يطلب المتعه. فبصير عندي تمام، بصير عندي اني انا بروح للراحه بالبيت اكثر ما اروح على المدرسه.
1: مريم للاسف انتهى وقتنا، وبنتمنى يكون الوقت كان اطول لحتى نحكي اكثر، بس يعني من عاده مثل ما بيقولوا. شكرا لك.
2: منورتينا.
0: اهلا وسهلا
1: مشاهدينا على هامش معرض دمشق الدولي للشعر العربي. كنت مبارح مثل ما ذكرت ببداية الحلقة، وكان في إلي لقاء مع وزير الثقافة محمد ياسين صالح، وحكينا من القلب للقلب، وحكينا ذكريات الطفولة، وشفنا جانب الإنساني والشاعر لوزيرنا المحبوب. خلينا نشوف هذا اللقاء ونرجع. منقلب مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، وحديث من القلب لنتعرف على الجانب الإنساني لمعالي وزير الثقافة السوري والشاعر محمد ياسين صالح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا معاليك.
3: حياك الله أستاذ.
1: بيسرنا أنه نستضيفك على تلفزيون سوريا وتلفزيون الثانية.
3: الله يبارك فيك، وشكرا لوجودكم، وشكرا لتغطيتكم للمهرجان، النسخة الأولى من المهرجان، مهرجان دولي للشعر تحضر فيه شعراء من 15 بلدا. تقول يعني ضمنا هذه المكانة التي تستحقها دمشق شعريا، عندما نقول الشعر يبدأ من دمشق فنحن نعي ما نقول.
1: أكيد رح نحكي عن أهمية هذا المهرجان، بس ما فيني أبدأ اللقاء بدون ما أذكر أبياتك الشهيرة يلي حفرت بوجدان السوريين. لقد صمنا عن الأفراح دهرا وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل
3: يا زمان النصر، سجل دمشق لنا إلى يوم القيامة إن شاء الله.
1: هي الأبيات اللي فعلا موجودة بذاكرة كل السوريين أثناء التحرير. خلينا كتير من الناس يعني تعرفوا على الوزير الوسيم من خلال هذه الأبيات، حابين نعرف من حضرتك الطقوس يلي رافقتك بكتابة هاي الأبيات.
3: أولا شكرا على إطراءك وحديثك ومقدمتك. حديثك عن الوسامة يذكرني بما يقوله الشاعر: وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق. فنسأل الله يعني أن يجمل أفعالنا. وحديثك عن البيتين الشهيرين، يعني فعلا نحن صمنا عن الأفراح دهرا طويلا. يعني خلقنا، أنا مولود عام 84 يعني، وسوريا محتلة من أقذر نظام احتلال عرفته البشرية. لا أعتقد أن يعني التاريخ القديم والحديث عرف أقذر من العصابات التي حكمت سوريا. فنحن فعلا صمنا عن الأفراح، وفعلا لما أفطرنا كان هناك العز، وكانت هناك الكرامة، وكان هناك النصر الذي صنع بأيدي سورية خالصة، وصنع بإرادة سورية كبيرة. ونسأل الله، كما نقول دائما لما أقول دمشق لنا إلى يوم القيامة دائما أقول إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على الأخلاق التي تجعل دمشق لنا إلى يوم القيامة، أن يعيننا على البناء المؤسسي الصحيح، أن يعيننا على القانون والتشريع وإحقاق الحق وإبطال الباطل الذي يجعلنا نقول دمشق لنا إلى يوم القيامة، ولأبنائنا ولأحفادنا أيا كان دينهم، أيا كان عرقهم، أيا كان لونهم، طالما أن هناك قانون يتسيد، وطالما أن الجميع يلتزم بهذا القانون، هنا تستطيع أن تأمن على الجيل، تستطيع أن تقول سيعيش الجيل بأمان. لن تحدث الفتن، لن يستعدي أحد الآخر، لن يقصي أحد الآخر كما كان الحال. فكما تعلم يعني نحاول كثيرا يعني أن تكون هناك ثقافة الأشياء،

0: يعني اليوم لديك سياسة ولديك ثقافة السياسة، وهذا واضح في سوريا من أول يوم. هذه توجهات سيد الرئيس، وهذه توجهات الدبلوماسية السورية، وهذه توجهات الحكومة عموما، ثقافة الأشياء. هناك الأمن وهناك ثقافة الأمن، هناك الاقتصاد وهناك ثقافة الاقتصاد.
1: هذا ما نبحث عنه حاليا فعلا،
0: هذا ما نبحث عنه. فاليوم صحيح هناك مهرجانات وهناك حراك ثقافي، ولكن ما هي ثقافة الأشياء؟ ما هي الصورة التي نريد أن نصل إليها بفعل تراكمي؟
1: معاليك يعني مهرجان كبير مثل اللي شايفين، ومجموعة كبيرة من الشعراء العرب والسوريين اجتمعوا في دمشق تحت هذه القبة. أهمية هذا المهرجان ثقافيا بالنسبة لدمشق، لصورة دمشق، وبالنسبة للشعراء السوريين.
0: يعني حينما تعود دمشق قبلة للشعر والشعراء، حينما يعود الناس يأتونها من مشارق الأرض ومغاربها، هذه استعادة لمكانة، واستعادة المكانة يأتي مترافقا معها الكثير من الأبعاد الاقتصادية، السياسية، الدبلوماسية، السياحية، الأمنية. كل ضيوف سوريا في هذا المهرجان يتعرفون على ثقافة الأشياء، ثقافة الأمن، وثقافة السياحة، وثقافة الشعب السوري، هذا الشعب الأصيل الذي أريد له أن تصدر صورته عبر دراما والسينما ومسلسلات
1: صورة لا تشبهنا فعلا،
0: أغاني لا تشبه نسيج هذا الشعب. فاليوم أنت بحاجة إلى أن تصدر حقيقة هذا الشعب، حقيقته الأصيلة الواضحة الجلية تماما.
1: معالي الوزير، بعيدا عن المهام والمسؤوليات، خلينا نحكي مع محمد ياسين صالح الشاعر. نرجع هيك بالذاكرة لأول قصيدة وجدانية أو قصيدة غزل، لمن كانت؟ طبعا ما تزعل منا للمدام.
0: الله، يعني هو شوف، في مرحلة كنت فيها يمكن ابتدائي أو إعدادي، وبدأت أشعر برغبة في كتابة الشعر، متأثرا طبعا بالنصوص الشعرية اللي نقرأها في المدرسة. فبدأت أكتب يعني أشياء أنا أحسب أنها شعر، بس يعني هي أشياء يعني.
1: من أول من قرأ هذا الشعر؟
0: يعني يؤسفني أن أقول لك، لا أحد. يؤسفني أن أقول لك أنه لم يكن أحد مهتما بهذا،
1: ولا صاحبت الإلهام يلي يعني ألهمتك بكتابة هاي
0: يعني
1: القصيدة
0: اللي نقرأ. هي الفكرة فعلا، يعني الإلهام كان نصوص شعرية جميلة. حتى أذكر هي قصيدة كتبها أحد شعراء بني إياد: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. فلا أعلم يعني لماذا شعرت لدى قراءة هذه القصيدة أني محتاج أكتب الشعر، وفعلا هذا كان الإلهام الحقيقي. وكنت أعاني أنه لا أحد يهتم بأن يستمع، ولا أحد يسأل. وحقيقة يعني أنه يعني
1: بقيت هذه القصائد حبيسة الأدراج، خلينا نقول.
0: يمكن بقيت حبيسة الأدراج، يمكن ضاعت، ويمكن
1: تسعفك يعني الذاكرة ببيت من هاي
0: أبدا
1: أبدا
0: أبدا.
1: طيب المرحلة اللي بعدها، مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة، خلينا نقول قبل الشباب، إتسيا، مدينة إتسيا يلي لك فيها ذكريات كثير.
0: هي قرية أو بلدة يعني، ما يعني هي ما بعرف ليش صارت مدينة، ما بصير يعني. الفروض هي قرية أو بلدة. أنا لما كنت بتسيا يعني طفلا، أولا ما كان في سيارات، يعني نضل عم نلعب كرة قدم بالشارع. يمكن إذا مرت السيارة بتكون يعني كل مثلا 9 ساعات 6 ساعات، ما في سيارات. ثانيا سواقي المياه كثيرة، يعني أذكر تماما أنه في كل يعني جزء من البلد في إما نبع أو ساقية. ثالثا المساحة الخضراء كبيرة. ورابعا، وهذا يعني ما نفتقده، في كل شارع وفي كل حارة كنت أعلم أنه هذه حارة آل فلان وهذه حارة آل فلان.
1: الكل بيعرف بعض،
0: الكل بيعرف بعضه، وكل الناس، والناس معدودة، الناس اللي ساكنين في البلد معدودين. وأول ما تبلش الشمس تكسر باتجاه الغرب، بلش الناس طالع بساط تقعد على عتبة البيت، تحط الشاي أو المتة أو القهوة أو
1: هاي المتة البساطة. يعني شو الصورة الشعرية يلي تخطر لك مثلا؟ هل في بيت شعر نظمته بهذا الخطوط؟
0: أذكر مرة كتبت: سئمت من التغرب والشتات،

0: ومن عيش شبيه بالممات، وعن وجه الطفولة في حديثي، وعن لون البنفسج في دواتي، وعن عطر يذكرني بداري وأسراب الحمام الزائرات. وتبحث عن رويك في القوافي، فتعثر في البيوت الدارسات. هنا بدأت حدود الياسمين، وشق الورد أطراف القناة. هنا عذر تهيم به الخطايا، وأجنحة تطير بأمنياتي. تقول لها ظلال العمر مهلا، فتسرع كالغيوم الكاذبات. وتمطرني سرابا واغترابا، وشيئا من سوالف ذكرياتي. نبيذا من نهاوند الثنايا، عتيقا من كروم يانعات. يدثر في الخواب ألف عام، ضنينا دون أقداح السقات. إذا امتلأت كؤوس منه، لاحت أصائل حائل قبل الفرات. وشرق للهجير غمام نجد، فجاز اللثم من كل الجهات. شيء من هذا كله.
1: حلو حلو حلو جدا. طب ننتقل للحديث عن سوريا الحديثة مثل ما بتحب توصفها. شو آمالك بسوريا الجديدة؟ كيف حابب لسه تشوفها بصورة أفضل خلينا نقول؟ وهل مثلا نظمت لهي الصورة نثرا أو شعرا؟
0: يعني هو دائما نحن يعني نسأل أنفسنا السؤال البسيط الذي يستطيع أبسط إنسان موجود على هذه الأرض أن يكون قادرا على إدراكه وإدراك إجابته، أنا ماذا أريد من العمل الثقافي، وما معنى الثقافة؟ والإجابة البسيطة جدا، السؤال البسيط جدا والإجابة البسيطة، أنا أريد إنسان لا يظلمني، بحيث أنه لا تعاد مسارات الهدم التي كانت سائدة في زمن الاحتلال الأسدي،
1: الظلم اللي كان سائد، عدم تكافؤ الفرص،
0: فلا نصل إلى النتائج التي نعرفها مسبقا. فإذا كان في أي مظهر من مظاهر التشبيح، من مظاهر الابتذال، من مظاهر القبح، القبح الذي استثمر به نظام الأسد طويلا، القبح يغلق المدارك الفكرية ويسد على الناس الأفق، ويجعل السطوة الخفية أكثر استفحالا وحضورا في النفس. فنحن اليوم ما الذي نريده هو إحلال الجمال مكان القبح، وإحلال الحق مكان الباطل. ونريد أن نضمن أن الثقافة بمعناها الحقيقي الحرفي المعجمي التقويم، أن تقوم الناس، أن تقوم الشارع، أن تقوم الأخلاق، فلا يكون فيما بعد لأبنائنا وأحفادنا وأبنائهم وأحفادهم من يظلمهم بأخذ حقهم أيا كان هذا الحق، من الحق في الحياة وهو أعظم حق، إلى الحق في أن يعيش في بيئة هادئة نظيفة جميلة، إلى تكافؤ الفرص، إلى
1: هي أحلام كل السوريين. معاليك، هل كتبت شيء تصف في هاي الصورة أو هاي الصور اللي ذكرتها؟
0: والله ما كتبت، ولكن يعني قرأت للثعالبي مثلا في خاص الخاص: الأوطان حيث يعدل السلطان، وبلدك ما أعانك، ووطنك ما أعانك على الزمان، لا ما أعان الزمان عليك. فهناك الكثير من المعاني التي تلخص الحالة التي يجب أن تسود من أجل أن تزدهر البلاد، من أجل أن تنهض البلاد. يعني طبعا هناك الأساسيات التي لا يختلف عليها الناس، وأحيانا يعني إذا ذكرت لك مثلا التعليم والصحة والقضاء تقول لي طيب ما علاقة الثقافة بذلك؟ فأقول لك دائما هناك الأشياء وهناك ثقافة الأشياء.
1: هلا أروح هيك باتجاه فني حتى ما يتداركنا الوقت، وقتكم ضيق حضرتك. هناك كثير من القصائد نظمتها وتصلح لأن تغنى، مين المطرب أو المطربة، كان سوريين أو عرب، تهديهم أغنية لحتى يغنوها؟
0: فيه قصيدة أحلى القصائد، أنا سميتها أحلى القصائد، وهي مطلعها أحلى القصائد ما يروي معاناتي. يعني كنت وما زلت يعني أطمح أن تغنى، إلى أن جاء الأستاذ سمير أكتع ولحنها الأستاذ مالك نور، وغناها سمير أكتع، والآن يمكن عرضت أمس في المهرجان، وأنا سعيد جدا يعني أنها يعني تأخذ شكلها الغنائي، شكلها الفني. سيدة أصالة أيضا يعني حدثتها مرة عن قصيدة مطلعها: كأني هدهد قد عاد من سبئي، فلا بلقيس تعرفني ولا هم صدقوا نبئي. في الأستاذة ولاء اللي بعد شوية حفلتها، ولاء الجندي أيضا يمكن لحنت بعض الأبيات عن دمشق: العين لا تعتاد مرآك يا شام، ما التاريخ لولا

0: أكيد. في الأستاذ عبد الكريم حمدان أيضا لحن وغنى قصيدة النصر. في الأستاذ وصفي معصراني أيضا
1: أكيد.
0: الآن يعني يعمل على قصيدة
1: طيب إذا بدنا نقول فضل شاكر.
0: وأبو محمد أستاذ فضل يعني من أعلام هذا المجال، وأتشرف طبعا يعني إنه
1: شو
0: يكون بيني
1: الأغنية
0: وبينه
1: أو القصيدة؟
0: عمل مشترك، وأنا يسعدني يعني أن يغني ما يشاء يعني من الدواوين كلها. كلمته قبل أيام، اطمأنيت على صحته وأكدت على الدعوة إلى دمشق يعني، ونعمل إن شاء الله يعني
1: إن
0: في
1: شاء الله.
0: وزارة
1: وأكيد
0: الثقافة
1: كلياتنا ناطرين هي الـ
0: على
1: الـ
0: حضور السيدة أصالة
1: هذا الوقت.
0: والسيد فضل شاكر إن شاء الله قريبا إلى الشام. هو فعلا يعني الشعر لما يأخذ الطابع الغنائي يعني يحضر في النفوس، يكون أكثر حضورا في النفس.
1: شكرا، شكرا لك معالي الوزير،
0: حياكم الله.
1: استمتعنا جدا بهذا الحديث، كان
0: حياكم.
1: مغتضب ولكن هيك قدرنا نفوت شوي شعر على غناء على ثقافة. نورتنا معالي
0: الله يسلمك
1: وزير
0: سعد أيام، بارك فيك،
1: الثقافة
0: سعيد والله
1: محمد
0: بهذا
1: ياسين
0: التطور
1: صالح،
0: معكم.
1: شكرا لك. مشاهدينا بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء الخاص مع وزير الثقافة السوري، بنشوفكم إلى اللقاء. طبعا متجدد شكر لوزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح، كان فعلا مثل ما شفتوا مشاهدينا يعني هيك قريب من القلب
2: بالفعل
1: بالأسئلة، وشفنا جوانب مختلفة من شخصيته. لهون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكرة بنفس الوقت، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها،

0: بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. بعد يوم من صدور النتائج، ازدحام أمام مراكز تقديم الاعتراض على نتائج شهادة الثانوية العامة في عدد من المحافظات. وصول أول رحلة خارجية إلى مطار دير الزور اليوم قادمة من الكويت، والهيئة العامة للطيران تعلن أن افتتاح المطار سيتم خلال ساعات. المصرف المركزي يمدد فترة سحب العملة القديمة في المحافظات الشرقية، واحتجاجات في الرقة تطالب بتحسين الخدمات الأساسية وتمديد مهلة استبدال العملة القديمة. صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي وتراجعا في التضخم في عام 2027.

أهلا بكم في التفاصيل. شهدت محافظة اللاذقية ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد شكاوى طلابية أمس بخصوص التطبيق المخصص بنتائج الامتحانات. هذا وشهدت أيضا محافظة حلب ازدحاما مع

0: استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة. وللتفاصيل ينضم إلينا شبكة من مراسلينا من اللاذقية منير الحاجي ومن درعا حسام المسالمة وأيضا من حلب نبيها الطه. أهلا بكم معنا جميعا. البداية من اللاذقية، معك منير، انقلنا للمشهد لديك.
1: يبدو في الصورة خلفي هنالك ازدحام كبير أمام مراكز يعني تقديم الاعتراضات، وهما مركزين رئيسيين، يعني المركز الأول يعني في مدرسة زهرة العلم في الجهة المقابلة، وأيضا هذا المركز الذي خصص الآن لفصل الذكور عن الإناث، وربما في إطار تخفيف الضغط والازدحام الحاصل نتيجة يعني توافد أعداد كبيرة من الطلاب وذويهم لتقديم طلبات الاعتراض. سأتحدث من خلف الكاميرا وأدع الكاميرا تتجول وترصد يعني واحدة من مشاهد الازدحام هنا أمام مدرسة جول جمال للتعليم الأساسي، وهذه المدرسة التي خصصت لتقديم طلبات الاعتراض الخاصة بالإناث. طبعا بعد صدور القرار يعني للاعتراض على نتائج الامتحانات من قبل مديرية التربية والتعليم، يعني تحدثوا أنها طلبات الاعتراض تبدأ اليوم من اليوم وتستمر لغاية يوم السبت، وأيضا يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط وعلى أيضا العقوبة المفروضة عليه. أيضا يحق للطالب الاعتراض على مادتين إضافيتين فيما إذا استفاد من الاعتراض الأول في المادتين يعني السابقتين. أيضا هنالك يعني بند آخر يتحدث عن أن الرسوم وفق كتاب وزارة المالية تستوفى وفق كتاب وزارة المالية للضرائب، وأيضا الرسوم مديرية التشريع الضريبي. طبعا
0: منير
1: 1/2024 مبلغ قدره طبعا 120 ليرة سورية، ويعاد أيضا رسم الاعتراض 70 ليرة سورية فقط في حال ثبوت صحة الاعتراض. هذه مشاهد طبعا ربما تشاهديها كاترين في غالبية المحافظات السورية أمام مراكز الاعتراض، لأن يعني أعداد الوافدين سواء من الطلاب أو ذويهم هي أعداد كبيرة جدا. في إطار هذا المشهد طبعا قامت يعني ذويات الشرطة ويعني بتنظيم الموضوع في أكثر من مكان طبعا، وطبعا جرى تنظيم هذا الأمر، لكن يتم التسجيل بالأسماء ومن ثم منادات الاسم الشخص بالاسم ليدخل إلى الداخل ويقدم ويسجل استمارة الاعتراض. الأهالي كان لديهم اعتراض على هذا المشهد وقالوا أن لو كانت يعني هذه الأمور تتم عبر يعني عبر تقديم الاعتراض الإلكتروني، وأيضا أن يكون هنالك دخول لكل الطلاب إلى القاعات ومن ثم يكون توزيع الأوراق ويصبح هذا الأمر ربما يخفف الازدحام. لكن يعني حتى الآن مديرية التربية بذات الروتين منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة تستقبل طبعا طلبات الاعتراض، ويتم مناداة الطالب بالاسم ليدخل إلى داخل القاعات ويقوم بتسجيل الاعتراض يعني على سواء على المواد او على العقوبات او غيرها، ومن ثم يكون يعني تقديم الاعتراض الذي بدا من اليوم وسيستمر لغايه يوم السبت. اليوم هو اليوم الاول، وربما يعني هذا المشهد قد يكون اخف وتيره في الايام المقبله.
0: ننتقل إلى درعا، معك حسام، أيضا يبدو لنا أن هناك إقبال كبير على مركز الاعتراض، حدثنا أكثر عن هذا المشهد.
2: نعم كاترين، نحن الآن في دائرة الامتحانات في مدينة درعا، هذه الدائرة التي تشهد توافد المئات من الطلاب بتقديم الاعتراضات وأيضا الاعتراض على العقوبات. هذه الاعتراضات يسمح لكل طالب كما ذكر منير التقدم لمادتين فقط، وإذا ما استفاد يمكن له أن يتقدم لمادتين أخريين، ولكن هناك يعني ازدحام على بعض المنافذ كما تشاهدين خلفي تماما. تم تقسيم المكان الذي هو إلى عدة شبابيك لتخفيف الازدحام، ولكن هناك

0: يعني كما أخبرنا الطلاب الذين يقدمون على الاعتراضات أن هناك نقص بالموظفين أحيانا، وهناك أيضا توافد كاترين لطلاب من خارج مدينة درعا، علما أن يعني التقديم متاح في المجمعات التربوية، أي أن التقديم ممكن أن يتم في المجمعات التربوية في القرى والبلدات، ولكن هناك إقبال من قبل الطلاب من خارج مدينة درعا للتقديم على الاعتراضات هنا في دائرة الامتحانات الرئيسية في المحافظة، في مركز المحافظة. وهناك يعني غالبية الطلاب الذين سألناهم ذكروا لنا أنهم سوف يتقدمون بالاعتراض على مادة الرياضيات تقريبا، واللغة العربية من أكثر المادتين أو أكثر المواد التي سوف تشهد اعتراضا. 19,000 طالب ثانوي في محافظة درعا، 11,000 طالب علمي، و 6,000 طالب أدبي، والباقي هم طلاب من الثانوية المهنية. ويعني حقيقة هناك حالة من عدم الرضا أحيانا من قبل الطلاب على موضوع الجمع وموضوع العلامات. هناك كثير من الطلاب التقيناهم قالوا لنا أن يعني هذه العلامات أو الدرجات التي حصلوا عليها هي ليست درجاتهم، وأنهم حصلوا على مواد شبه تامة وعلامات شبه تامة في غالبية المواد، وانخفضت يعني علاماتهم في بعض المواد، وهو ما يدل على حصول أخطاء في أثناء الجمع. ما نريد أن نقوله أن عملية الاعتراضات كاترين، عملية الاعتراض تشمل فقط إعادة جمع العلامات ولا تشمل إعادة التصحيح. عملية إعادة التصحيح هي عملية معقدة، والعملية التي تجري الآن هي عملية تقديم طلبات فقط على اعتراض على جمع العلامات فقط. وهناك يعني حالة من يعني مرور سريع للطلاب من خلفي، وهناك يعني كما نشاهد نحن رغم وجود الازدحام لكن هناك عدد كبير من النوافذ بهدف تخفيف الضغط والوصول الى يعني تسيير امور الناس بشكل كبير، علما ان هناك يعني عدد كبير من الطلاب واجهوا الرسوب في هذا العام خلافا للاعوام الماضيه. ارتفعت نسبه الرسوب، وذلك بسبب فعلا التجديد الامتحاني ويعني ما كان من نجاح في العمليه الامتحانيه خلافا لما كان عليه الوضع خلال سنوات حكم النظام للمحافظة، وهي كانت تشهد يعني حالة من الغش الكثير وتسجيل حالات غش كثيرة، وبالتالي كانت تنخفض مستويات الرسوب. نحن الآن نواجه لأول مرة هذا العدد الكبير من نسب الرسوب، ذلك بسبب نجاح العملية الامتحانية من حيث المراقبة ومن حيث توزيع المراكز الامتحانية.
1: ننتقل إلى حلب مع الزميلة نبيها. نبيها، كيف هو الإقبال على مركز الاعتراض في حلب؟
2: نعم كاترين، يعني صراحة في مركز المحافظة في دائرة الامتحانات هناك أعداد كبيرة من الطلاب يتقدمون للاعتراض الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية، وهو من بداية هذا اليوم وحتى يوم السبت القادم. يعني الاعتراض هو فقط كما ذكر زملائه هو فقط جمع النتائج وليس تصحيح الأسئلة منذ البداية. طبعا حاليا أنا متواجدة في أحد المجمعات التربوية التابعة لمحافظة حلب، المجمع التربوي في مدينة الباب. طبعا كاترين لننوه أيضا يعني في حلب هنالك منهاجين، هنالك منهاج المجالس أو الحكومة المؤقتة سابقا، وايضا يعني منهاج الحكومه السوريه الحاليه. يعني كان هنالك صراحه تفاوت في هذين المنهجين، وكان هنالك صعوبه كبيره لدى الطلاب، يعني منهجين مختلفين، يعني اسئلتين مختلفتين يعني عن بعضهما، فكان هنالك صراحه صعوبه ايضا في هذا الامر. وحسب وزاره التربيه ان هذه هي السنه الاخيره يعني لتكون هذه المشكله متواجده، والسنه القادمه سيكون هنالك منهاج موحد في كافه محافظه حلب. يعني الاعتراض هو يعني مجرد جمع يعني إعادة جمع علامات، لا يشمل إعادة تصحيح الأسئلة. يعني في عدة طلاب علاماتهم يعني كما ذكر زميلي العربي واللغة الإنجليزية والرياضيات، يعني هنالك يعني انصدموا بهذه العلامات التي لم يتوقعوها صراحة. يعني نسبة النجاح كانت يعني صراحة جدا ضئيلة عن السنوات السابقة، وهي يعني كان هنالك مراقبة وهنالك يعني العملية الامتحانية كانت يعني كانت ناجحة بالفعل. يعني نحن يعني كنا متابعين في تلك الفترة على العملية الامتحانية وكانت ناجحة بالفعل. يعني كان هنالك أيضا الطلاب عندما يخرجون من الامتحان هنالك بكاء شديد، هنالك شعر حزينة جدا بسبب صعوبة الأسئلة، لكن هنالك أيضا بعض الطلاب قالوا أن يعني الأسئلة جدا سهلة، الأسئلة تتضمن يعني هي الأسئلة الموجودة هي من المنهاج الذي درسناه ولا تتضمن أسئلة خارج المنهاج. فكان هنالك بعض الآراء التي كانت إيجابية، وهنالك بعض

0: الطلاب الذين انصدموا صراحة في الأسئلة، كما الآن انصدموا في النتائج التي حصلوا عليها بعد التصحيح.
1: شكرا جزيلا لك نبيها طه من حلب، وشكر موصول أيضا لمنير الحاجي من اللاذقية وحسام المسالمة.

0: رحلاته القادمة منها. وأوضح مراسلنا أن الرحلات بين دير الزور والكويت تأتي ضمن اتفاق سابق بين الهيئة العامة للطيران المدني وطيران الجزيرة الكويتي. هذا وأعلنت هيئة الطيران استقبال مطار دير الزور الدولي أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق الدولي إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين المدينتين. كما أعلنت الهيئة أن افتتاح مطار دير الزور رسميا سيتم اليوم الأربعاء. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا هبوط أول طائرة في مطار دير الزور الدولي لرحلة داخلية قادمة من دمشق، واستطلع آراء بعض المسافرين.
1: والله كانت الرحلة حيل بسيطة وكان الفريق حيل متعاون، وصدقا نحن نشكر كل شخص ساهم بتسيير هاي الرحلات على دير الزور. صار الموضوع أن نشوف أهلنا وأحبابنا أسهل بكثير، ونشكر كل شخص ساعدنا بالمطار. فعلا كانت الإجراءات كثير ميسرة، وإحنا نشكر الطاقم كان حيل لطيف، وما شاء الله يعني 45 دقيقة كنا في دير الزور.
2: لا الأمور ممتازة طبعا. أنا صار 11 سنة خارج البلد، من 2015 غادرت سوريا، والحمد لله الخدمة كانت ممتازة. الطيران طلعنا من مطار دمشق، الفترة الرحلة كانت 45 دقيقة، والأمور سهلة وميسرة، الهبوط كان جيد والاستقبال كان جيد.
0: وننتقل إلى مطار دير الزور الدولي مع مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، هل وصلت طائرة من الكويت؟
3: تحياتي لك كاترين وللمشاهدين الكرام. طبعا كاترين، ننتظر الآن وصول أولى الرحلات الدولية من دولة الكويت إلى مطار دير الزور الدولي. خلفي تماما هنا المدرج، وهنا الساحة الرئيسية التي سوف تهبط بها الطائرة التي ننتظرها. طبعا شهد اليوم مطار دير الزور صباحا انطلاق أولى الرحلات المحلية من دير الزور إلى دمشق. هبطت طائرة من دمشق، جاءت وهبطت في مطار دير الزور الدولي، وأيضا انطلقت في الساعة 9 صباحا طائرة من مطار دير الزور كرحلة دولية إلى دولة الكويت. ننتظر الآن هبوط طائرة أخرى جاءت أو قادمة من دولة الكويت إلى مطار دير الزور الدولي. طبعا من المتوقع أن يسهم المطار في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، يعني سيسمح لرجال الأعمال المستثمرين الوصول إلى المحافظة بسهولة أكبر، ما يشجع على إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات التجارة والخدمات الصناعية، كما سيعزز حركة نقل كثير من الأمور سواء الركاب. يعني عندنا مثلا حوادث كثيرة على طريق دير الزور دمشق الطريق البري، واليوم هناك الطيران المعروف الأكثر أمانا هو في يعني الطيران هو أكثر أمانا من الطيران الذهاب برا، فسوف تسهم هذه بنقل المسافرين سواء كان من دير الزور إلى المحافظات الأخرى أو من دير الزور إلى دولة الكويت. وهناك من المتوقع عقود أخرى مع دول أخرى ربما تكون عربية أو دول مثلا أوروبية. بالنسبة لمطار دير الزور، تم تأهيل المطار بشكل كامل، واليوم مساء سوف يتم افتتاح المطار خلال فعاليات، وأيضا يكون هناك حضور رفيع المستوى، أشخاص قادمون من دمشق وأيضا من دير الزور.
0: مصعب، بالحديث عن أولى الرحلات التي انطلقت صباح هذا اليوم من المطار، كيف كانت الإجراءات؟
3: يعني التقينا ببعض المسافرين كاترين، قالوا لنا الأمور سهلة ورحلة كانت موفقة وجميلة، وقالوا أنهم يعني قضوا 45 دقيقة فقط من دمشق إلى دير الزور. بالمقابل إذا كان جاءوا عن طريق السيارات أو باصات البولمان الحافلات النقل، يعني يأخذ الطريق قرابة الست ساعات إلى سبع ساعات. كانوا فرحين جدا يعني بالنقل طيران من دمشق إلى دير الزور. وأيضا التقينا بمدير المطار، قال أن الرحلات سوف تكون رحلتان داخلية ورحلتان خارجية، أي بين دير الزور ودمشق هناك رحلتان في الأسبوع، وأيضا بين دير الزور والكويت هناك رحلتان. بالنسبة لدولة الكويت، قال لنا أنه يعني يوجد قرابة 40,000 شخص من المنطقة الشرقية يسكنون في دولة الكويت، وهناك عقد جرى ما بين الشركة السورية للطيران وشركة طيران الجزيرة، أبرم هذا العقد من أجل إطلاق رحلات ما

0: بين دير الزور والكويت رحلتان ذهابا وإيابا، يعني تنطلق الطائرة من دير الزور إلى الكويت وتعود محملة بالركاب مرتين في الأسبوع. وأيضا الطيران المحلي بحسب الشركة العامة للطيران، الهيئة العامة للطيران، سوف يكون هناك رحلتان أسبوعيا من مطار دير الزور إلى دمشق. أيضا يعني كاترين، المطار سوف يعزز ربما الإعمار والتعافي في عموم محافظة دير الزور. الكثير من رجال الأعمال، أصحاب الأعمال، نأوا أن يأتوا إلى محافظة دير الزور بسبب بعد المسافة والخوف من الطريق. اليوم المطار سوف يسهل هذه الأمور، وربما يكون يعني يفتح باب اقتصادي كبير لمحافظة دير الزور بشكل خاص وللشرق السوري بشكل عام. كاترين
1: مصعب، تحدثت عن فعاليات لافتتاح المطار رسميا هذا المساء، حدثنا أكثر عنها.
0: يعني اليوم أخبرونا في المطار أن الافتتاح سوف يكون قرابة المغرب، وهناك حضور رفيع المستوى، هناك فعاليات مختلفة، لم نطلع على البرنامج حتى هذه اللحظة كاترين، إنما خلفي الآن تماما هناك بعض الأشخاص يقومون بالتجهيزات من أجل استقبال الوفود التي سوف تحضر لحضور افتتاح مطار دير الزور. ربما هناك شخصيات من دمشق رفيعي المستوى، ويكون هناك أيضا حضور من قبل شخصيات من دير الزور، وطبعا بحضور الهيئة العامة للطيران. التجهيزات على قدم وساق، هناك منصة ويعني بعض الأمور الأخرى، لكن لم نطلع على برنامج أو الفعاليات بشكل عام. البرنامج قالوا لنا أن نأخذه في الساعة السادسة حتى نعرف ما هي الفعاليات بالضبط. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من مطار دير الزور الدولي. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. ويأتي إغلاق المنفذ بالتزامن مع إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين اعتبارا من يوم غد الخميس السادس من آب ولمدة 15 يوما لأسباب فنية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الخميس المقبل. ونقلت وكالة سانا عن مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش قوله إن الإغلاق يأتي بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. ودعا علوش المسافرين إلى عدم التوجه إلى المنفذ خلال فترة الإغلاق واعتماد المنافذ الحدودية البديلة حتى تستكمل الأعمال المطلوبة ويجهز طريق بديل. كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ عبور نحو 1,200,000 مسافر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن منذ بداية العام الجاري، بينهم أكثر من 24,000 سوري عادوا طوعا إلى البلاد. وأوضحت الهيئة في بيان أن المنفذ يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات واتخاذ إجراءات لتسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة العبور. سجل مرفأ طرطوس نشاطا متناميا منذ مطلع العام مع استقبال 551 باخرة محملة بنحو 5 ملايين طن من البضائع العامة. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السفن توزعت بين 472 باخرة بضائع عامة و33 باخرة حاويات و46 باخرة صيانة، وبلغت بضائع الاستيراد نحو 3,900,000 طن مقابل 1,100,000 طن من الصادرات. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى

0: الخميس الموافق للعشرين من آب الجاري عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وأوضح رسلان في منشور عبر منصة إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أن هذه المرحلة تمس كل مواطن وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات. نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتمديد مهلة استبدال العملة القديمة.
1: مشكلتنا أنه استماعنا صار دوري، بكل شيء دوري، كل ما بدنا نطالب بدنا نطلع، وهذا عتب للحكومة، عتب للحكومة أنه قاعد تساوي شيء إسعافي، لكن إحنا بدنا علاجات. اليوم اللي الشعر قصمت ظهر البعير وطلعت الناس مشانه هي مشكلة العملة.
2: في مشاكل اقتصادية ومشاكل بجميع البنية التحتية بالرقة. جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة تبديل العملة، مشكلة كبيرة صار بالبلد.
3: بألف حل وبعشر مراكز بالرقة تقدر تفتحها لتبديل العملة. احنا الفلاحين اليوم بدي قصدنا اياها تقسيط، احنا فلاحين عند حدا طالبنا خيو حسسنا انك جاي تشتغل لنا.
4: قام اعاني من ازمه الماء والمي والكهرباء، قام اعاني منها بشكل يعني لا قام اشوف كهرباء، الكهرباء قام اشوفها لمده 3 ساعات بالنهار تختفي، ثاني نهار ساعة يصير عطل، الطوارئ ما قام تجي، لا حدا يخدمنا، المي ما قام تطلع، يعني يقننون ساعة بالنهار ساعتين تروح 3 4 ايام، انا كطالب بكالوريا شنو ذنبي يعني؟
0: نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، كما طالبوا بتمديد مهلة تبديل العملة القديمة ودعوا إلى عزل المحافظ. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة تنفيذ حملة أمنية من قبل فرع المباحث الجنائية استهدفت مكاتب الصرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار عبر تداول العملة القديمة. هذا وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفة مشابهة وتقديم المتورطين للقضاء بحسب قيادة الأمن الداخلي في الرقة. أعلنت مديرية إعلام الرقة اعتماد آلية جديدة لاستبدال العملة القديمة بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات على أهالي المحافظة. وتتيح الآلية للموظفين تقديم حساب شام كاش لإيداع قيمة العملة الجديدة بدلا من القديمة، مع السماح باستبدال مبلغ يصل إلى 100,000 ليرة جديدة، ويتم الاستبدال عن طريق شام كاش في مراكز بريد الرقة والسبخة والطبقة والجرنية ودبسي عفنان وتل أبيض.

0: ومن الرقة ينضم إلينا الصحفي أحمد العثمان. أهلا بك معنا أحمد. أحمد، بالبداية حدثنا عن الاحتجاجات التي خرجت عند دوار النعيم.
1: نعم، تحياتي إليك وللسادة المشاهدين ومشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة الاحتجاجات التي خرجت يوم أمس هي خرجت عن عطر على يعني كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، أو التي النقطة التي أفضت الكأس هي يعني الحالة التي وصل إليها الأهالي والاستياء من استبدال العملة، وأيضا هي اعتراضا على سوء الواقع الخدمي والغلاء وحالة التهميش التي تشهدها مدينة الرقة، أو شعور الأهالي على الأقل بأن هناك تهميش يطالهم من قبل المؤسسات الحكومية من غلاء الكهرباء، وأيضا يعني تراجع في التوظيف وضعف في عمليات الدمج بالنسبة للموظفين، وأيضا بالنسبة للمزارعين تأخر الفواتير بشكل كبير. إلى الآن يعني دخلنا في الشهر الثامن وتأخرت الفواتير أكثر من شهرين إلى الآن. هناك يعني حالة من الاحتقان، حالة من الاستياء من القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية. هناك شعور من الأهالي بالإحباط وأيضا بالتهميش من قبل الجهات الحكومية. لذلك وجدنا أن الأهالي خرجوا أمس اعتراضا على يعني استبدال العملة و يعني الأسعار التي وصلت إليها العملة السورية يوم أمس، وحالة الاستغلال من قبل التجار، ويعني حتى يعني تأخر العملة، أو هذا الأمر يراه الأهالي أنه يعني يجب على الجهات الحكومية أن تتحمل المسؤولية تجاه تراجع عملية استبدال العملة، كون 14 يوما كانت غير كافية لاستبدال العملة بشكل كبير، وهناك نسبة كبيرة ومبالغ كبيرة، كتلة مالية ضخمة في الرقة. يعني عملية الاستبدال في الرقة لم تتجاوز 20% في يعني في الحد الأدنى. لذلك كان هناك يعني خرجت المظاهرات يوم أمس والاحتجاجات، هناك حالة من العتب، هناك حالة من الإحباط لدى الأهالي على يعني من القرارات الحكومية. هناك يعني صدمة في على الأقل أن القرارات لم تراعي ظروف الأهالي، وخاصة الأهالي هنا في الرقة يعتمدون على الوظائف ويعتمدون على الزراعة وتربية الأغنام، وجميع القرارات التي صدرت لم تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة ولم تراعي أوضاع مدينة الرقة. يعني هذه المدينة التي يمكن أن يعني كان يمكن أن يكون لها خصوصية نتيجة خروجها ونهوضها، خروجها من عفوا من حرب، وخروجها من عدة يعني من تعاقب عدة أيديولوجيات. لذلك كان يجب أن يكون لها خصوصية من حيث الخدمات ومن حيث توفير الوظائف وتوفير يعني توفير فرص العمل. يعني هناك يعني حتى اعتراض من قبل الأهالي والناشطين، اعتراض على طبيعة التوظيف سواء في الجهات المدنية أو حتى في الجهات الأمنية. هناك رفض كبير لأبناء الرقة، هناك يعني توظيف من قبل خاصة في المراكز الإدارية، هناك توظيف من خارج محافظة الرقة، وهو ما يشعر به الأهالي بأنه يعني حالة من التهميش وتهميش أبناء الرقة. وهناك يعني أشبه ربما تكون هذه الحالة توصل المنطقة إلى تظاهرات كما حصل في كما تسببت عفوا استبدال العملة في تظاهرات. نحن الآن يعني أمام جمر تحت الرماد من حيث توظيف أبناء الرقة وتهميشهم في الوظائف الأمنية. هناك أسباب رفض، وهناك رفض كبير لالتحاق أبناء الرقة في الجهات في الأجهزة الأمنية والحجج غالبا ما تكون يعني سواء لشهادات واعتبارات ربما للطول وأسباب أخرى غير ربما يجدها الأهالي غير مقنعة، خاصة أن الرقة خرجت من يعني 13 عاما، يعني سواء من كان في عمر يخوله لحمل شهادة في عام 2013 هناك انقطع الكثير من الشبان عن التعليم، لذلك نسبة كبيرة لا يحملون المؤهلات العلمية، لذلك يجب مراعاة يعني إيجاد خصوصية للمنطقة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة. أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بالتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطور التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق، تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع بنشر قطعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. هذا ونفى قائد قوة الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل وبالتنسيق مع بغداد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت بشكل مكثف في أجواء الريف الأوسط والشمالي من محافظة القنيطرة خلال صباح اليوم. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق الكسارات على طريق جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن دورية الاحتلال أقامت حاجزا لتفتيش المارة وقطعت الطريق ومنعت المدنيين من المرور. أخمد الدفاع المدني حريقا اندلع في أشجار وأعشاب جافة على أوتستراد السومرية في دمشق أمس الثلاثاء. وبين الدفاع المدني أن فرقه عملت على تبريد موقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران، موضحا أن الأضرار اقتصرت على الماديات من دون تسجيل أي إصابات. ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة القبض على عصابة متهمة بالاستيلاء على عقارات تعود لأشخاص خارج سوريا باستخدام وثائق مزورة وانتحال صفات المالكين. وقالت قوى الأمن الداخلي إن أفراد العصابة ضبطوا داخل دائرة السجل العقاري في أثناء محاولتهم نقل ملكية عقارين بعد انتحال امرأتين صفة الملكية. وأضافت أن الموقوفين اعترفوا بتزوير بطاقات شخصية ووثائق رسمية لإتمام عمليات بيع احتيالية، في حين تتواصل التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة، ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي.

0: وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور خالد. دكتور خالد، كيف تنظر إلى هذه النسبة؟ إلى أي مدى هي واقعية؟
1: أسعد الله مساءك كاترين ولمشاهدي تلفزيون سوريا الذي دائما يعني يواكب التطورات الاقتصادية الهامة. في الحقيقة يعني أنا كشخص باحث أو مستشار اقتصادي أنظر إلى هذه النسبة بعين الارتياح. اليوم هذه اللجنة هي لجنة دولية تشمل الخبراء الفنيين على الصعيد المالي والمصرفي، ولهم باع في المؤسسات النقدية العالمية وخصوصا صندوق النقد الدولي. هذه النسبة تشير وتطمئن بأن الدولة السورية تسير على الطريق الصحيح. اليوم من باب العلم بالشيء، وأنا دائما أتحدث بلغة الأرقام، النمو في ألمانيا واليابان هو 1%، متوسط النمو العالمي للدول عموما هو 3%. فعندما يكون هناك نمو بنسبة 10% لدولة وليدة مثل سوريا خرجت خلال فترات الثورة والحرب، ويكون هذا معدل النمو السريع، فهذا مؤشر إيجابي. طبعا هذا المؤشر لم يأتي من فراغ، كان هناك إصلاحات حكومية مالية ومصرفية، كان هناك خدمات لوجستية، كان هناك تحسن بقطاع الزراعة والطاقة والكهرباء، وكان هناك عودة للاجئين. اليوم نتحدث عن ملايين اللاجئين الذين عادوا إلى أرض الوطن. كل هذه العوامل متضافرة أدت إلى هذه النسبة. اليوم أنا بالحقيقة تابعت خلال الأيام الفائتة الكثير من التحليلات على كافة الفضائيات. يعني كان هناك بعض التحليلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكان هناك لغط أحيانا بالتحليل والتفسير. أنا ما أقوله كاترين أن اليوم الحكومة السورية عندما تستقبل هذا الوفد، وهذا الوفد يقيم تقييم موضوعي ومهني، فهذا إن دل عن شيء يدل عن نحن بالمسار الاقتصادي.
0: هذا ما أردت الحديث عنه دكتور، على أي أساس تم تقييم هذه النسبة؟ يعني حضرتك تحدثت عن 1% لألمانيا واليابان، نحن نتحدث عن سوريا الخارجة من سنوات متعبة يعني ومثقلة اقتصادياً.
1: المرد والجواب الاقتصادي لهذا السؤال أن نحن خرجنا من سنوات انكماش. يعني نحن اليوم تقريبا 15 عام من حالة الانكماش الاقتصادي، فكانت المستويات منخفضة جدا. فعندما يعني يتم تغيير وبناء بأسس اقتصادية جديدة لكافة القطاعات في سوريا، نحن اليوم عندما نتحدث عن سوريا الجديدة نتحدث عن إعادة بناء في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع الاقتصادي بما يشمله من قطاع إنتاجي وزراعي وصناعي ولوجستي وإصلاحات مصرفية ومالية. هو أمر طبيعي كاترين، يعني 10% هو أمر طبيعي، لأننا يعني كان هناك فقد لحجم الاقتصاد السوري خلال فترات الثورة. اليوم يعني يتفق الكثيرون على أن اليوم حجم الاقتصاد السوري هو 21 مليار دولار، أي أن معدل النمو هو 2.1 مليار دولار. طبعا هذه النسبة هي نسبة جميلة جدا، ولكن يجب أن تتوافق مع يعني مع عدة خطوات لاحقة، أهمها مكافحة الفقر، زيادة في الأجور تتناسب مع الظروف الحالية، وكذلك الوظائف الجديدة، وكذلك نحن نتحدث عن الاستقرار الأمني في البلد. عندما يكون هناك استقرار يتم جذب للاستثمارات، والدولة السورية تعمل جاهدة على الحالة الشعاعية، أي أن الاقتصاد السوري في المنتصف، وأي شيء ممكن أن يحسن من هذا الاقتصاد يصب في مصلحة الاقتصاد السوري. اليوم الدولة السورية تعمل حاليا والخبراء الاقتصاديون يعملون على مكافحة وكبح معدلات التضخم. أنا أعتقد خلال عام من تاريخه سيكون هناك انخفاض لمعدلات التضخم، والنمو سيسير بالطريق الصحيح. أنا ما أريد أن أنبه يعني عليه، يجب أن لا نكتفي بأن نقول أن نسبة النمو هي 10% فقط ونكتفي، يجب أن نحافظ على هذه النسبة للسنوات القادمة لكي نحصل يعني يكون هناك تنمية اقتصادية مستدامة وثابتة وتتمتع بالحصانة المالية والاقتصادية.
0: هناك أيضا توقعات بتراجع التضخم في عام 2027، حدثنا أكثر عن هذه النقطة.
1: في الحقيقة الدولة السورية عانت بعد التحرير من متلازمة هي لا تصيب الكثير من الدول، هو معدلات انكماش ومعدلات تضخم، يعني ترافقت معدلات انكماش ومعدلات تضخم، معدلات ركود ومعدلات تضخم، وهذه هي فعلا حالة يعني يصعب التعامل معها، ولكن الدولة السورية استطاعت أن تحلحل العقد وتحاول أن تحافظ على مستويات من الإنتاج والعمل على تقليل المستوردات وتعزيز الصادرات. اليوم التضخم يكافح بواحد يعني معالجة حثيثة لموضوع البطالة، زيادة معدلات الوظائف، زيادة الصادرات على حساب المستوردات، وكذلك الحفاظ على القطع الأجنبي والحفاظ على سعر الصرف بمعدلات تناسب الحالة الاقتصادية الصعبة اليوم بسوريا. اليوم الدولة السورية تقوم بكل هذه الأمور التي ذكرتها، يضاف على ذلك الإصلاحات في قطاع المصرفي ومحاولات غسيل الأموال ومحاولات العبث بالاقتصاد السوري. الدولة السورية تعمل بكافة الاتجاهات على مدار الساعة على الحفاظ على هذه الأمور والحد من الأخطاء والمعالجة السريعة. اليوم هناك يعني خلايا، لا أقول خلية، خلايا بكافة الوزارات وبكافة القطاعات تعمل على تعزيز الاقتصاد السوري والمكافحة التضخم. التضخم دائما يعني نحن نقول الإنتاج هو الحل الاقتصادي لكل شيء. اليوم معدلات الاستثمار التي تأتي إلى سوريا، اليوم معدلات الاستثمار للثروات الوطنية، التعزيز الزراعة الذكية، تعزيز وحماية الصناعة السورية، اللاجئون الذين أتوا إلى سوريا كذلك جزء كبير منهم أتى برساميل. اليوم هناك مشاريع و ورشات يعني وإن كانت صغيرة، ولكن كل ذلك يكافح التضخم. اليوم الدولة السورية أتوقع بعام 2027 سيتم المحافظة على معدلات النمو الإيجابية وانخفاض بمعدلات التضخم، وسيشهد المواطن السوري انعكاس هذه العوامل الإيجابية على أرض الواقع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي الموحد لتنظيم إجراءات الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية. وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة محمد قرة دامور أن الدليل يميز بين عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساسا ماليا لتحديد السقوف وتقييم العمليات المالية، لافتا إلى أنه يتألف من 8 فصول و11 ملحقا تغطي مراحل العملية التعاقدية من التحضير حتى التنفيذ والرقابة، إلى جانب تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات وطرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظمة. اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية إلهام أحمد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع القائم بأعمال سفارة ليبيا وليد حسن عمار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: سجلت محافظة إدلب ارتفاعاً بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
1: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهداً متكرراً أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران وفقاً لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
2: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
1: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر، وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسيعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
3: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمين الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
1: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
4: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطيرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم السويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات بعد شكاوى الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
5: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
6: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعاً، وحالياً نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريباً سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون الأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة مركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
5: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.
7: نحن طبعاً عم نعاني من مشاكل كثيرة، وهي أول الإنارة الليلية. الإنارة الليلية عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاة الفجر عم يجوا خايفين من الكلاب الشردي، وأي شغلة عتمة ظلام ما بشوف. مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتمة ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بيهتفش بشكل، هذا بنكسر.
8: بالنسبة لموضوع الإنارة طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم تتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين.

0: عليه ان شاء الله، لكن موضوع في بالنسبه لموضوع النظافه بدنا اهتمام اكثر، وطبعا موضوع الكهرباء عم بصير بطء في سرعه الاستجابه، نتمنى يعني هذا الامر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالاضافه الى موضوع المي كمان اكيد.
1: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
2: دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: تنزلنا على النفق اللي فاتحين الوظيفية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أنا نزلت على النفق، كان الصاروخ ضاربه. فعلياً النفق كله فوق العالم.
4: انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
5: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته؟
6: اجت سيارة حملون حملوا أي واحد يقرب ينقلع من هون.
7: إنه راح كذا مرة لهنيك عشان إنه يأخذون يدفنون، ما خلوا.
5: إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت.

0: نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحدد 18 من آب موعدا للحكم على وسيم الأسد، وفريق الادعاء يطالب بالإعدام. أهل في الرقة يحتجون للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ويطالبون بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة. بدء تقديم الاعتراضات على نتائج الثانوية العامة وازدحام أمام المراكز المخصصة في عدد من المحافظات. روما تستضيف ثاني أيام الجولة السابعة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب، والأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح إلى مناطقهم في لبنان.

أهلا بكم في التفاصيل. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا، فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والإتجار بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا عن تفاصيل هذه الجلسة لوسيم الأسد.
1: نعم كاترين، يعني هذه الجلسة التي انتهت قبل قليل في القصر العدلي، في محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. طبعا هذه المحكمة أو هذه الجلسة اليوم حقيقة كانت هي ضمن الجلسات التي تجري ويتم من خلالها محاكمة يعني مجموعة من رموز النظام المخلوع، إضافة إلى أيضا بعض المتورطين الذين كان لهم علاقة مباشرة كوسيم الأسد. طبعا الجلسة اليوم حقيقة كانت هي الجلسة النهائية للاستماع لمرافعة النيابة ومرافعة يعني الحق العام وأيضا محامي الدفاع ضمن هذه الجلسة، والتي حضرها عدد كبير من يعني ممثلين عن ممثلين من الحقوقيين السوريين وأيضا ممثلين عن العدالة الانتقالية، وأيضا هناك بعض المراقبين الذين حضروا هذه الجلسة. طبعا الجلسة كانت قد خصصت فقط للاستماع لمرافعة النيابة العامة التي يعني كان من ضمن مرافعتها اليوم مطالبة المحكمة بإنزال أشد العقوبات بحق وسيم الأسد المتورط بمجموعة كبيرة من القضايا، والمتهم أيضا بقضايا منها قضايا الإرهاب وأيضا قضايا بقتل السوريين، إضافة إلى تهريب والإتجار بالمخدرات. طبعا النيابة قالت بأن وسيم الأسد بحسب ما تبين خلال الجلسات الماضية كان متورط بشكل مباشر بهذه القضايا. طبعا

0: القاضي كان قد استمع لمرافعة النيابة ومرافعة يعني الحق العام، إضافة إلى أيضا المرافعة التي كانت هي من ضمن يعني أو لمحامي الدفاع عن وسيم الأسد. هذه الجلسة ستكون هي الجلسة الأخيرة، ستكون الجلسة القادمة التي قددت بحسب القاضي فخر الدين، ستكون الجلسة القادمة هي في 18 من آب الجاري، وستكون هي جلسة النطق بالحكم. ستكون الجلسة يعني تنتهي الجلسات التي تتم خلالها أو التي تم خلالها الاستماع للشهود والاستماع للنيابة العامة والمطالعات التي جرت خلال الجلسات الأربع. ستكون الجلسة الخامسة والجلسة التي قددت في 18 من آب القادم ستكون هي مخصصة النطق بالحكم ويعني توجيه الحكم بشكل مباشر لوسيم الأسد. طبعا كاترين يعني وسيم يعتبر هو الشخص الثاني التي تنتهي محاكمته الفعلية. ننتظر يعني جلسة النطق بالحكم. يوم الأمس كانت هناك جلسة لعاطف نجيب، أيضا قرر خلالها أن تكون الجلسة القادمة هي جلسة النطق بالحكم، وستكون أيضا جلسة يعني وسيم اليوم هي الجلسة التي حدد أيضا خلالها 18 من آب تكون أيضا هي جلسة النطق بالحكم. طبعا كان هناك إسراع بحسب المحكمة، كان هناك إسراع في المحاكمات، وكان إسراع أيضا في يعني الاستماع للشهود حتى تتم المحاكمة بشكل أسرع ويتم يعني النطق بالحكم بشكل أسرع.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بالتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق، تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع بنشر قطعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. من جانبه، نفى قائد قوة الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل وبالتنسيق مع بغداد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت بشكل مكثف في أجواء الريف الأوسط الشمالي من محافظة القنيطرة خلال صباح اليوم. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق الكسارات على طريق جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن دورية الاحتلال أقامت حاجزا لتفتيش المارة وقطعت الطريق و منعت المدنيين من المرور. ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة القبض على عصابة متهمة بالاستيلاء على عقارات تعود لأشخاص خارج سوريا باستخدام وثائق مزورة وانتحال صفات المالكين. وقالت قوى الأمن الداخلي إن أفراد العصابة ضبطوا داخل دائرة السجل العقاري في أثناء محاولتهم نقل ملكية عقارين بعد انتحال امرأتين صفة الملكية. وأضافت أن الموقوفين اعترفوا بتزوير بطاقات شخصية ووثائق رسمية لإتمام عمليات بيع احتيالية، في حين تتواصل التحقيقات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن

0: مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع القائم بأعمال سفارة ليبيا وليد حسن عمار العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وأوضح رسلان في منشور عبر منصة إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أن هذه المرحلة تمس كل مواطن وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات. نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية عند دوار النعيم وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتمديد مهلة استبدال العملة القديمة.
1: مشكلتنا انه اجتماعنا صار دوري، بكل شيء دوري، كل ما بدنا نطالب بدنا نطلع، وهذا عتب للحكومه، عتب للحكومه انه قاعد تساوي شيء اسعافي، لكن احنا بدنا علاجات. اليوم اللي الشعر قصمت ظهر البعير وطلعت الناس مشانه هي مشكله العمله.
2: في مشاكل اقتصاديه ومشاكل جميع البنى التحتيه بالرقه. جينا نطالب مع الاهالي اسباب كثيره، تبديل العمله مشكله كبيره صار بالبلد.
3: بي ألف حل وبي عشر مراكز بالرقة تقدر تفتحها لتبديل العملة. احنا الفلاحين اليوم بدي قصتنا اياها تقسيط، احنا فلالي عند حدا طالبنا خيو حسسنا انك جاي تشتغل لنا.
4: قام اعاني من ازمه الماء والمي والكهرباء، قام اعاني منها بشكل يعني لا قام اشوف كهرباء، الكهرباء قام اشوفها لمده 3 ساعات بالنهار تختفي، ثاني نهار ساعة يصير عطل، الطوارئ ما قام تجي، لا حدا يخدمنا، المي ما قام تطلع، يعني قانونه ساعة بالنهار ساعتين تروح 3 4 أيام، أنا كطالب بكالوريا شنو ذنبي يعني؟

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة تنفيذ حملة أمنية من قبل فرع المباحث الجنائية استهدفت مكاتب الصرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة، وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار عبر تداول العملة القديمة. وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفات مشابهة وتقديم المتورطين للقضاء بحسب قيادة الأمن الداخلي في الرقة. وحول الموضوع ينضم إلينا عبود حمام مدير الإعلام الحكومي في محافظة الرقة. أهلا بك معنا أستاذ عبود. أستاذ عبود، إذا ما تحدثنا عن الاحتجاجات التي قامت ليلة أمس، هل هناك مزيد من الدعاوى وهل ستستمر اليوم؟
1: يعني ان شاء الله يعني هذه الدعوه داعي لاهالي الرقه في الخروج للمظاهرات والمطالبه بتمديد فتره تبديل العمله في الرقه، صراحه لانه المحافظات الاخرى يعني تبديل العمله يعني من 6 اشهر، ولكن في الرقه جاء القرار متاخرا او تفعيل تبديل العمله يعني ربما ما يقرب الشهر وعبر مركز بريد الرقه، فلذلك نتج هذا الشيء ولسه عندنا يومين، فلذلك الشعب ضاج نتيجه هذه المده المختصره خلال يومين انت بدك تبدل هذه العمله، فلذلك خرجت هذه المظاهرات وهي مطالب محقه للاهالي، وايضا يعني مصرف سوريا المركزي كان من المفروض ان يقوم بتفعيل المصرف فرعه في الرقه منذ افتتاحه، للاسف يعني نحن اليوم حتى تم تفعيل مصرف سوريا المركزي فرعه في الرقة وبدأ منذ الصباح بتبديل العملة.
0: أستاذ عبود، هذه الاحتجاجات هل هي فقط بسبب مهلة تمديد العملة أم أن هناك أيضا مطالب أخرى لدى الأهالي؟
1: نحن كإعلام حكومي صراحة متابعين لكل ما يحدث في الشارع، هناك مطالب لتبديل العملة، هناك أيضا مشاكل من أجل المطالب في تحسين واقع الكهرباء، انقطاع المياه منذ أيام في الرقة، هناك مطالب كثيرة وهذه المطالب كلها نحن من قبل مديرية الإعلام متابعة ونقوم بالتواصل بشكل يومي مع السيد المحافظ ونقل هذه الشكاوي والنقاش ونقلها أيضا حتى مع المديريات في مدينة الرقة كل حسب اختصاصه.
0: هل لاقت هذه الاحتجاجات أي ردود فعل حكومية؟
1: طبعا السيد المحافظ منذ يوم امس ونائب المحافظ متواجد منذ يومين في البريد ويقوم بمتابعه هذا العمل منذ الصباح، ونحن منذ الصباح الان موجودين في البريد وفرع مصرف الرقه المركزي، الان انا اتحدث معك من البريد المركزي في الرقه، المصرف المركزي فرعي في الرقه موجود الان ايضا بجانبنا، اليوم تم تفعيل فرع المصرف اليوم لتبديل العمله بوافق 6 نوافذ 6 قوات لتبديل العمله، 4 قوات لتبديل العملة السورية وقوتين لإيداع حساب شام كاش يصل المبلغ إلى 25 مليون عبر حساب شام كاش، أنت المهم بدك تخلص من هذا المبلغ حطه على حساب شام كاش وبعد أيام تقوم بسحبه، أيضا وصل المبلغ للإيداع في تبديل العملة إلى 10 مليون. طبعا فرع سوريا المركزي في الرقة اليوم افتتح هذه النوافذ وسيقوم بالتوسيع تدريجيا وحسب الحاجة إن شاء الله، وبالإضافة إلى قرار حاكم سوريا المركزي بعد التواصلات منذ يوم أمس من السيد المحافظ، وهناك جهود يعني في الكواليس جهود جبارة منذ يوم أمس لتمديد هذه المدة، لأنه نحن الرقة والحسكة تم استثنائنا من دون المحافظات الأخرى، لأنه هذه المحافظات بدأت تبديل في الأساس وتفعيل المصرف السوري المركزي وتفعيل تبديل العملة في مراكز البريد متأخرا، يعني بينما في المحافظات الأخرى ربما الوضع أسهل.
0: شكرا جزيلا لك عبود حمام مدير الإعلام الحكومي في محافظة الرقة، كنت معنا من الرقة. شهدت محافظة اللاذقية ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد شكاوى طلابية أمس بخصوص التطبيق المخصص بنتائج الامتحانات.

0: هذا وشهدت أيضا محافظة حلب ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة. وللتفاصيل من حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر حدثنا، هل كان هناك إقبال من قبل الطلاب على مراكز الاعتراض؟
1: لا
0: ياسر، نتحدث عن الإقبال على مراكز الاعتراض صباح هذا اليوم للطلاب. ياسر هل تسمعوني؟
1: أقف في مركز الامتحانات هنا في حماة. بدأت منذ صباح اليوم يعني اعتراضات من قبل الطلاب، يعني بحسب مركز مدير المركز فهناك يعني عدد من الطلبات تعدى 1000 طلب من الطلاب. طبعا بدأت الطلبات اعتراضات اليوم يعني الأربعاء في وستنتهي يعني يوم السبت تقريبا يعني في 8 آب بحسب القرار الذي صدر من وزارة التربية. طبعا الاعتراضات كاترين التي تم الاعتراض من عفوا الاعتراضات للمواد التي تم الاعتراض عليها من قبل الطلاب هي اغلبها هي مادة العربي، مادة الرياضيات، الفيزياء. يعني بحسب الطلاب فهناك ظلم يعني في جمع العلامات او هناك كان اخطاء في خصوصا في اصدار العلامات، يعني شاهدنا في اثناء صدور العلامات وان هناك خطا تقني في البرنامج الذي كان من قبل وزاره التربيه. اليوم الطلاب يعني يقوموا بتقديم الاعتراضات. طبعا نشاهد خلفي ان هناك يعني خف عدد الطلاب اليوم صباح اليوم كان عدد الطلاب اكبر من هذه الاعداد التي نشاهدها خلفي. طبعا يعني ما تزال الطلاب توافد الى مركز الامتحانات لتقديم الاعتراضات على امل ان تكون هناك بعض يعني الانصاف في بعض العلامات يعني ظلموا بها او كما توقعوا انهم مظلومين بها. طبعا تؤكد الجهات المعنيه كاترين ان مراجعه العلامات تتم وفق ضوابط دقيقه وتشمل مطابقه الاوراق الاجابات من السجلات المعتمده وان تعديل اي علامه لا يقر
0: ياسر يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، نعتذر عن هذه المشكلة. شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة. في خبر آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات. ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي

0: موحد لتنظيم إجراءات الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية. وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة محمد قرة دامور أن الدليل يميز بين عقود الاتفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساسا ماليا لتحديد السقوف وتقييم العمليات المالية، لافتا إلى أنه يتألف من 8 فصول و11 ملحقا تغطي مراحل العملية التعاقدية من التحضير حتى التنفيذ والرقابة، إلى جانب تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات وطرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وإدارتها ضمن محافظة استثمارية منظمة. سجلت محافظة إدلب ارتفاعا بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
1: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهدا متكررا أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران، وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
2: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
1: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر، وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
3: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمي الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
1: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل، إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
4: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطيرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات، بعد شكاوى الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
5: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
6: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعاً، وحالياً نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريباً سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون الأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة المركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
5: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.

0: نحن طبعا عم نعاني من مشاكل كتيرة، وهي اول الاناره الليليه. الاناره الليليه عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاه الفجر عم بيجوا خايفين من الكلاب الشردي، واي شغله عتمه ظلام ما بشو. مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتمه ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بهاد فش مشكل، هذا بنكسر.
1: بالنسبه لموضوع الاناره طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم تتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين عليه إن شاء الله. لكن موضوع بالنسبة لموضوع النظافة بدنا اهتمام أكثر، وطبعا موضوع الكهرباء عم بصير بطء في سرعة الاستجابة، نتمنى يعني هذا الأمر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالإضافة لموضوع المي كمان أكيد.
2: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض حكاية في مطار دمشق الدولي بمشاركة النساء وأشخاص من ذوي الهمم، بهدف عرض منتجات ومشغولات تحولت فيها المهارات إلى فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
4: كل واحد يكون بالأسعار.
5: نحن من أهم الاستراتيجيات بوزارتنا دعم الفئات المهمشة والحماية الاجتماعية، وجزء من هذا الشيء أنه نمكن النساء المعيلات خصوصا وذوي الإعاقة ليأخذوا ليكون عندهم عمل كريم، لأنه نحن مساعدات بتروح وبتجي، بس العمل الكريم هو اللي بيستدام. كوزارة شؤون اجتماعية وعمل بهذا المكان بهيك مشاريع تدمج الشغلتين مع بعضهم، دعم الفئات المهمشة وتأمين عمل كريم. ذوي الإعاقة اليوم نحن عندنا نسبة كبيرة بسوريا، ودعمهم ودعم النساء الأرامل ونساء الشهداء هو جزء من لا يتجزأ من استراتيجيات الوزارة عندنا.
3: استعادت متنزهات ريف دمشق نشاطها خلال فصل الصيف مع إقبال متزايد من العائلات والسوريين القادمين من خارج البلاد، ما أعاد الحركة إلى القطاع السياحي في المنطقة.
6: بعيدا عن صخب المدينة يجتمع الأصدقاء والعائلات لقضاء يوم هنا، حيث منتزهات ريف دمشق التي تحولت إلى وجهة للسوريين الباحثين عن فسحة للراحة والاصطياف.
7: كل أسبوع بنطلع، يعني مرة على مضايا، مرة على بقين، على الزبداني، لهون على عين الجوزة، بقى كتير كتير القعدة حلوة هون، بتشرح القلب يعني. المي الباردة ونحط البطيخة بالميات هيك يعني.
8: هلا احنا بنجي لهون كل جمعة، بنجي هون بنغير جو، بنغير عن الشغل وما شغل، مندشر الشغل بنجي لهون كل أسبوع، بطلع أنا ورفقاتي أنا وأهلي.
6: لم تعد هذه الوجهات تستقبل العائلات السورية وحدها، بل تشهد إقبالاً من القادمين من خارج البلاد، لا سيما مع زيادة أعداد المغتربين العائدين إلى سوريا، في حركة تنعكس على الموسم السياحي وتعيد النشاط إلى منتزهات ريف دمشق.
9: والله أفضل بكثير الحمد لله، الناس بتلاقيهم خاصة السنة المغتربين كلهم يترددوا ويجوا لعندهم، حتى بيجينا جروبات سياحية من الأردن الشقيق يعني كمان الحمد لله، والله بيجوا عم يكونوا مسرورين هون، وخاصة بمنطقة الزبداني يعني سيا ودمشق عم يكونوا كثير يعني مسرورين وفرحين إنه هن زاروا المنطقة.
6: ومع تنامي الإقبال بدأت ملامح الانتعاش تظهر في الاستثمار السياحي، مع افتتاح منشأة جديدة وإعادة تأهيل منشآت قديمة استعداداً لموسم الصيف. تستعين منتزهات ريف دمشق مكانتها كوجهة مفضلة للكثير من العائلات السورية في فصل الصيف، مع ازدياد أعداد الزوار وعودة النشاط إلى العديد من المنشآت السياحية، في مؤشرات تعكس انتعاشاً تدريجياً للسياحة الداخلية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: يواصل موسم الدراق في كسب حضوره

0: كأحد أبرز المواسم الزراعية الصيفية، مع إنتاج متوسط هذا العام وجودة عالية للثمار التي تشتهر بها المنطقة، وسط أمال المزارعين بفتح منافذ جديدة لتسويق المحصول وتصديره.
1: بين أشجار الدراق في بستانه بكسب، يتابع فيكي انقطاف الثمار بعد أشهر من العناية بها. موسم جاء بإنتاج متوسط، لكنه حمل ثمارا ذات جودة لافتة من حيث الحجم والمذاق، لتبقى هذه الأشجار مصدر رزقه الذي يراهن عليه في كل صيف.
2: بالنسبة للأمطار الربيعية الكثيفة اللي صارت غزيرة، تسببت الأذى للتلقيح الثمرة، تأثر المواسم بشكل ملحوظ، أنه نسبة المواسم صار أقل من وسط.
1: ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل فرض أعباء إضافية على المزارعين، لكن جودة المحصول أسهمت في الحفاظ على أسعار مقبولة في الأسواق، مع استمرار الإقبال على دراق كسب المعروف بمواصفاته المميزة.
3: اليوم الأسعار عم تفاوت بين 15 إلى 25 ألف، لا في سبب، لأنه نحن دراق كسب هو كيف بدي أقول لك، يعني هو الأميز، هو الأزكى، وين ما راح بيقولوا فواكه كسب غير.
1: وللدراق أصناف متعددة، أبرزها المخملي والأملس، إلى جانب أنواع أخرى، وتتجه أنظار المزارعين إلى فتح منافذ جديدة لتصديره، بما يحقق قيمة أفضل لهذا المحصول.
4: يشكل الدراق واحدا من المحاصيل التي ارتبطت بهوية كسب الزراعية، والحفاظ على استمرارية زراعته لا يعتمد على جهود المزارعين وحدها، بل يحتاج أيضا إلى تسويق منظم يواكب هذا المنتج. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا هبوط أول طائرة في مطار دير الزور الدولي لرحلة داخلية قادمة من دمشق، واستطلع آراء بعض المسافرين.
5: والله كانت الرحلة حيل بسيطة، وكان الفريق حيل متعاون، وصدقاً نحن نشكر كل شخص ساهم بتسيير هاي الرحلات على دير الزور. صار الموضوع أن نشوف أهلنا وأحبابنا أسهل بكثير، ونشكر كل شخص ساعدنا بالمطار. فعلا كانت الإجراءات كثير ميسرة، وإحنا نشكر الطاقم كان حيل لطيف، وما شاء الله يعني 45 دقيقة كنا في دير الزور.
6: لا، الأمور ممتازة. طبعا أنا صار 11 سنة خارج البلد، من 2015 غادرت سوريا، والحمد لله الخدمة كانت ممتازة. الطيران طلعنا من مطار دمشق، الفترة الرحلة كانت 45 دقيقة، والأمور سهلة وميسرة، الهبوط كان جيد والاستقبال كان جيد.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتاً في منفذ كسب الحدود مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعياً المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ عبور نحو أو قالت عفوا قالت الهيئة العامة للمنافذ إن نحو 1,200,000 مسافر عبروا منفذ نصيب الحدودي مع الأردن منذ بداية العام الجاري، بينهم أكثر من 24,000 سوري عادوا طوعا إلى البلاد. وأوضحت الهيئة في بيان أن المنفذ يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات واتخاذ إجراءات لتسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة العبور. قالت هيئة المنافذ والجمارك إن منفذ البوكمال الحدودي مع العراق سجل نحو 87,000 مسافر، واستقبل قرابة 2,000 عائد سوري طوعا منذ بداية العام الجاري. وأوضحت الهيئة في بيان أن المنفذ يشهد تناميا مستمرا في حركة العبور بين سوريا والعراق، وسط توافد المسافرين وعودة المواطنين السوريين طوعا.

إلى البلاد، مشيرة إلى أن كوادر المنفذ تقدم خدمات متواصلة لتسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة الدخول والمغادرة. نبقى في أخبار المنافذ الحدودية، حيث سجل مرفأ طرطوس نشاطا متناميا منذ مطلع العام مع استقبال 551 باخرة محملة بنحو 5 ملايين طن من البضائع العامة. وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن السفن توزعت بين 472 باخرة بضائع عامة و33 باخرة حاويات و46 باخرة صيانة، و بلغت بضائع الاستيراد نحو 3,900,000 طن مقابل 1,100,000 طن من الصادرات. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم ثاني أيام محادثات الجولة السابعة بين لبنان وإسرائيل، حيث يواصل الجانبان بحث الملفات العالقة وعلى رأسها القضايا الحدودية وآليات تنفيذ الترتيبات الأمنية. هذا وكان مصدر لبناني كشف لوكالة الأناضول أن النقاش أمس انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي، فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها. وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 800,000 شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان. وأضاف المكتب أن أكثر من 360,000 شخص ما يزالون نازحين. وأوضح المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء بسبب الحرب أثرت بشدة في حصول أكثر من 700,000 شخص على المياه في جنوب لبنان، وهي المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.

0: وللتفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، قبل الحديث عن اللقاءات السياسية، حدثينا عن عودة النازحين إلى قراهم الأصلية.
1: نعم كاترين، بعد انخفاض وتيرة العنف والأعمال العدائية التي يقوم بها جيش الاحتلال والحرب التي اندلعت، عاد عدد كبير من النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، إذ تمكن بحسب المفوضية أكثر من 800 ألف نازح لبناني من العودة إلى بلداتهم وقراهم، بينما 360 ألفا من النازحين لم يتمكنوا حتى الساعة لسببين رئيسيين. أن هذا العدد 360 ألفا إما هم سكان وأهالي القرى الحدودية والقرى المتاخمة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وإما لا يزال يحتل جيش الاحتلال قراهم وبلداتهم في الجنوب اللبناني ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية. وعلى الرغم من العودة لعدد كبير من النازحين إلى بلداتهم وقراهم جراء تراجع وتيرة العنف بشكل كبير، إلا أن الحياة لم تعد بشكل كبير جدا جراء الدمار الذي حل في المناطق الجنوبية والتي كانت تقصف ليلا نهارا من قبل آلة القتل الإسرائيلية. كذلك أيضا العديد من الوحدات السكنية دمرت بالكامل، إضافة أيضا إلى تراجع الخدمات بما يتعلق بتأمين الكهرباء والمياه وأيضا الإنترنت، وبالتالي عدد كبير عاد ولكن الحياة لم تعد بشكل كبير في الجنوب اللبناني. فيما يتعلق أيضا في الجولة التفاوضية السابعة التي انطلقت يوم أمس بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، هذه الجولة دعيني أشير إلى أننا نستعمل مصطلح راوح مكانك، إذ أن لا جديد يذكر في هذه الجولة، وكأن الوفدين لا يريدان قطع شعرة معاوية في التواصل، ولكن لم ينتج ولم يرشح عن هذه الجلسة أي جديد أو أي تقدم ملحوظ بما يتعلق بتوسيع المناطق التجريبية مثلا، إذ يطالب الوفد اللبناني

0: أن تقوم إسرائيل بتوسيع العمل في المناطق التجريبية والانسحاب من بعض المناطق. وأيضا قام الوفد المفاوض اللبناني بطرح بلدة الخيام إضافة أيضا إلى بنت جبيل بالبدء العمل بهما ضمن المناطق التجريبية، ولكن لا إجابة من قبل جيش الاحتلال أو من قبل الوفد المفاوض حول توسيع المناطق التجريبية. واضح أن إسرائيل لا تريد توسيع هذه المناطق، إضافة أيضا إلى أن الفجوة لا تزال قائمة. فلبنان أيضا يطالب والوفد المفاوض بوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات، إذ أن بلدة زبقين قصفت بقصف مدفعي منذ قليل في الجنوب اللبناني. إضافة أيضا إلى أن الوفد المفاوض اللبناني يطالب إسرائيل بوقف عمليات هدم المنازل في المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولكن لا إجابة أيضا. إضافة إلى ذلك يريد الوفد اللبناني من الوفد الإسرائيلي وضع مدة زمنية ونطاق زمني لخروج إسرائيل من الجنوب، بينما إسرائيل لا تريد ذلك وتريد أيضا وتعمل على تسويف الوقت، إضافة أيضا إلى أنها تريد أن تحتفظ بحرية العمل العسكري والأمنية في المناطق التجريبية، وهذا ما يرفضه لبنان بشكل تام.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. نبقى في لبنان، حيث نظم لبنانيون مسيرتين في العاصمة بيروت بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار المرفأ للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ظل تأخر صدور القرار الاتهامي في القضية. إلى غزة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها حاليا في القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أنه متمسك بالمصالح الأمنية وأن إسرائيل تنسحب من خطوطها الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون أن بإمكانهم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وأنهم أرسلوا مسودة ولم توافق إسرائيل عليها. أعلن مجلس السلام أن حركة حماس وافقت على البند الخاص بتسليم سلاحها، بحيث سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يشمل بنودا أهمها تفكيك سلاح المقاومة وانتقال إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراط لا تشارك فيها حماس. يأتي ذلك في وقت تتضارب فيه الأخبار بشأن مسألة تسليم السلاح من عدمه. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد المنعم.
2: في إطار التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل وعلى أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مجلس السلام أن الحركة وافقت على بند نزع سلاحها بغرض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2025. وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تسليم السلاح، أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد على أن الصياغات النهائية لا تنص مطلقا على تسليم سلاح الفصائل إلى الاحتلال، وأن الاتفاق يتحدث عن عملية تخزين منظمة تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، وبين أن عملية تخزين السلاح ستكون مرتبطة بجدول زمني يضمن انسحاب قوات الاحتلال من جميع المناطق التي دخلتها. السلاح المصنف لدى حماس ينقسم إلى قسمين، خفيف وآخر ثقيل. فعن السلاح الخفيف نصت المادة 9 من وثيقة مجلس السلام الدولي على أن الأسلحة الفردية ستخضع للقوانين الفلسطينية وستسلم إلى شرطة فلسطينية جديدة تشرف على أمن القطاع إلى جانب قوة السلام الدولية. أما عن السلاح الثقيل فتكثر فيه التفاصيل التي يلفها الغموض، فحماس قالت إنها ستسلم هذا السلاح تدريجيا ليتم تخزينه من قبل جهة فلسطينية وطنية. أما مجلس السلام الذي يترأسه ترامب فقال إن السلاح

0: الثقيل سيفكك ويسلم من دون توضيح لكيفية ذلك. حماس أكدت أن تخزين السلاح مشروط بوقف هجمات إسرائيل على السكان في غزة والكف عن الاغتيالات والانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر، ومن ثم الانسحاب التدريجي خارج القطاع، لنصل في النهايات إلى العمل على إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل كليا. أما الموقف الإسرائيلي فيتلخص في كلمة واحدة وهي الرفض، رفض الانسحاب إلا بعد تجميع السلاح وتسليمه إلى جهة غربية وتدميره، رفض وقف الهجمات والاغتيالات وإفساح المجال كليا للقوات الإسرائيلية للعمل داخل القطاع. أو بالأحرى، فالحل الوحيد الذي تقبله إسرائيل هو تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة وتدمير حماس واستيطان القطاع، بحسب تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في تصريح واضح وصريح بأن إسرائيل لا تبحث عن خط أصفر لتأمين حدود أرض محتلة، بل إلى مزيد من التوسع والتهجير بعد حرب قتل وأصيب فيها عشرات الآلاف.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وفرضت إجراءات مشددة من بينها منع أداء صلاة الفجر في مساجد المخيم. ونقلت وكالة الأناضول عن محافظة القدس أو عن محافظ القدس قوله إن قوات الاحتلال نفذت اقتحاما واسعا لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مضيفة أن القوات منعت التجوال في شوارع كفر عقب بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية. نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: واعتذرنا عن النفق انك فاتحين لطيفيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربه. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: انقصت بيطلع فيها اكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
3: اجت سياره حملون حمل اي واحد يقرب ينقلع من هون.
4: انه راح كذا مره لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنهم ما خلو.
2: انها رحله في جغرافيا الالم، من الغوطه الشرقيه الى دير الزور وريفي حلب وادلب.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: اليوم أعتقد نحتفل بثورة أخرى، ثورة ثقافية، ثورة شعرية لا تقل أهمية عن الثورة السياسية والثورة الشعبية.
1: لماذا كنت تبكي أمس وأنت تقرأ هل مرايا دمشق تعرف لوني؟
2: يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون.
0: شوف اليوم سوريا تقود المشهد الثقافي والشعري وهي يعني تمر بظروف يمكن صعبة.
1: لكل عربي وطنان، وطنه وسوريا.
3: شاعرة حالمة من تونس تأتي إلى دمشق لتلقي الشعر هنا، كنا نحلم بذلك. أحس أن كل حجر في دمشق يتكلم.
2: لم يشعر أحد منهم أنه يتعرف إلى مكان جديد. هناك روح، ولك اليوم أن تبوح بشعر يكسر الصمت أو يشق الحجاب.
1: ودمشق حاضرة الضياء وحرة وأرق من أن تسترق فتعتقى.
0: أعتقد لا يوجد يعني في شعوب المنطقة على ما في المنطقة من شعوب مثقفة ومتحضرة ولها تاريخها مثل الشعب السوري في ثقافته وحبه للغة.
1: هو لا يمنح الفرصة لغيره لكي يكون مديرا للمهرجان.
4: ما من سوري وطئ أرضا إلا وكان هنالك تغيير.
1: ما الذي يمكن أن يكون للشعر في إعادة الإعمار؟ يعني تنتصر الثورة وتستعاد المدن، لكن يبقى دائما وجه آخر للمعركة هي معركة الوعي.
5: هل أقنعك كما قال أستاذ لؤي؟
1: بصراحة
4: دمشق عاصمة الحريات الدينية الأولى، هذه رسالة ثقافية.
1: فحملت نفسي أن أقاطعك فأقول، فلما جئت بالأبيات ضيعتني.
6: نعم أنا كدت أن أقاطعك.
1: هنالك عتب عليكم في وزارة الثقافة وإدارة المهرجان.
2: أنا كذلك توزعت، أريد أن ألملم أجزائي. حتى الآن شاركنا أكثر من 300 شاعر سوري.
0: من ذا يصدق أن الشام تجمعنا من غير خوف من الأصفاد والتهم؟
1: منازل القصيد يحييكم، تلفزيون سوريا هنا دمشق.

0: لقد كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل. قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا. يا شام يا شامة الدنيا ووردتها، يا من بحسنك أوجعت الأزاميل. وددت لو زرعوني فيك مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلا. هواك يا بردا كالسيف يسكنني، وما وجدت لأمر الحب تبديلا. يا شام إن كنت أخفي ما أكابده، فأجمل الحب حب بعد ما قيل. في منزل فريد من منازل القصيد، نطل هنا من دمشق من مهرجانها الدولي للشعر العربي، مع كوكبة من الضيوف والأجلاء يطلون عليكم معنا في هذه الحلقة الخاصة. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا.
0: الشاعر الدكتور أنس الدغيم، أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا
0: بك. من سوريا
1: أخيرا.
0: الأستاذ لؤي أحمد من الأردن، يا مرحبا.
2: مرحبا بك.
0: الدكتور مشعل الزعبي من الكويت،
3: مرحبا بكم.
0: الأستاذ أماني الزعيبي من تونس،
4: تونس نعم.
0: يا مرحبا.
4: أهلا وسهلا بكم. مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: أهلا بالدكتور أنس. أستأذنكم أن نبدأ معه وهو صاحب الدار يعني، ولكن لنا قصة هنا. آخر حلقة صورها معنا الدكتور أنس الدغيم كان اسمها وداع الأماكن، لكننا اليوم نعود إلى الأماكن، نعود إلى دمشق، نعود إلى الشام. أريد أن أسألك من البداية سؤالا مباشرا، لماذا كنت تبكي أمس وأنت تقرأ هل مرايا دمشق تعرف لوني؟
1: هذه الحلقة يجب أن يكون اسمها لقاء الأماكن.
0: مرحبا بكم.
1: بعد أن كان هناك وداع الأماكن، أما عن هذا البيت فهو الذي تمثلته وتمثلناه جميعا فور دخولنا دمشق بعد التحرير.

0: أما عني فقد كنت أقرأه في كل التفاصيل وأراه في كل التفاصيل. هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين؟ يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون قادم من مدائن الريح وحدي، فاحتضني كالطفل يا قاسيون. ولا تستطيع وأنت تقبل على قاسيون إلا أن تقول هذا البيت. لهذا كانت دموع البارحة كم مبحر وهموم البر تسكنه، وهارب من قضاء الحب ما هرب. أما بعد أن دخلنا دمشق وعدنا إلى دمشق، وأعجبتني كلمة لأحد الشعراء سمعتها: لا أحد يأتي إلى دمشق
1: يعود،
0: وإنما يعودون إلى دمشق. وهذا ما كان، لذلك كانت تلك الدموع.
1: نحن سعداء بالدموع وبالشموع وسعداء بهذه العودة. وأنت مدير مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، وسعداء أكثر أن يسرتم لنا أن نرى هذه الوجوه الطيبة وأن نستمع إلى الكلمات العطرة. الإخوة العرب الذين عادت إليهم دمشق مثلما عادت إلينا، والتي كان لها ما لها. سمعت مرة الدكتور مشعل يقول: دمشق يا حلما كم عشت أحرسه، ها قد بلغت أشدي حققي حلمي، جودي بما شئت من حسن ومن ألق، لا تكسري قلب ضيف جائع وضمي. هل حققت لكم دمشق حلمها يا دكتور مشعل؟ مرحبا بك من الكويت.
2: أهلا بكم من منبع المجد حتى مطلع الشيم، على فؤادي قطعت الدرب لا قدمي.
1: الله.
2: من الكويت ملاذ المتعبين إلى دمشق أيقونة التاريخ والقدم. دمشق يا حلما كم عشت أحرسه، ها قد بلغت أشدي حققي حلمي، جودي بما فيك من حسن ومن ألق، لا تكسري قلب ضيف جائع وضمي. بذل الثري إذا لم يغن سائله، ضرب من البخل لا ضرب من الكرم. وما الجنان إذا لم يحظ ساكنها بما بها من ملذات ومن نعم، إلى آخر القصيدة. اليوم ما نراه وترونه في دمشق هي فعلا عودة دمشق لنا وعودتنا إلى دمشق. في هذه القصيدة أقول: من ذا يصدق أن الشام تجمعنا من غير خوف من الأصفاد والتهم؟
1: الله.
2: من ذا يصدق أن الشام قد برئت من الطواغيت من عرب ومن عجم؟
1: الله الله.
2: الحمد لله على هذه الفرحة. اليوم عاد الشعر أيضا إلى العالم العربي كله، لأن الشعر إذا عاد إلى دمشق سيعود إلى العالم العربي كله.
1: يا سلام، وصح لسانك على هذه القصيدة الجميلة. شامينا ذهب إليكم فقال: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. أنتم جئتم إلى دمشق، قمر دمشقي يسافر في دمي، وبلابل وسنابل وقباب. مرحبا بالشاعرة أماني من تونس.
3: يا تونس الخضراء جاءك عاشق، وأنا عرفت الحب دون حسابي، ذاك الدمشقي المسافر في دمي، وهب المدائن وردتي وكتابي.
1: الله.
3: أنا اليوم سعيدة جدا بأن أكون في دمشق للمرة الأولى، وهي تفتح أبوابها على مصرعيها للشعر العربي. سعيدة لأجل الإنسان الدمشقي وهو يعبر عن فرحه الغامر باستعادة دمشق وبمحبته الكبيرة لهذه الأرض الطاهرة. في الحقيقة وأنا أتجول في سوق الحميدية وأنظر إلى كل الزوايا، أحس أن كل حجر في دمشق يتكلم، أحس أن كل الزوايا وكل الأحياء والياسمين الدمشقي شممته في المطار، وأنا قادمة أحمل من تونس رسالة محبة ورسالة أخوة ورسالة صداقة ممتدة بداها التاريخ وواصلها نزار. وأنا اليوم أعبر عن فرح الكبير بأن أكون في مهرجان دمشق للشعر العربي، أن تكون دمشق عاصمة للثقافة العربية، وأن تعيد للإنسان السوري حبه للشعر وحبه

0: لهذا الوطن.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا بك.
1: يعني أنا كنت أحسب حساب دائما وأنا أقرأ نص نزار قباني، كيف سيرد المحبون من أهلنا في تونس حجم هذا النص؟ يعني نص ثقيل جدا، وما شاء الله يعني جئتمونا بالمحبة وجئتمونا بكل ما هو طيب، ونحن سعداء بكم في سوق الحميدية وفي آثار دمشق وفي غيرها ومن جبال عمان السبعة. الأستاذ لؤي أحمد، كنت تقول يأتي الشتاء فلا شمس تكاد ترى، شمس الشتاء تحب الصحو لا المطر. كيف رأيت شمس دمشق؟
2: وهل تشرق الشمس إلا في دمشق يا دكتور حسين؟
1: الله.
2: أذكر قولا لياقوت في معجمه، قال: ما وصفت الجنة بشيء إلا وفي دمشق مثله.
1: الله الله.
2: لا يعرف معنى الذي أراده ياقوت إلا الذي دخل دمشق أو خرج منها. الخروج من دمشق كالطرد من الجنة، والرجوع إليها أشبه بعودة الروح. عدنا إلى دمشق وسعيدون سعادة لا توصف، لأننا باختصار شديد وكما قيل البلاغة الإيجاز، رأينا دمشق تسترد.
1: رأينا دمشق تسترد. يا أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بك.
1: أهلا بالشعر في ربوع دمشق.
2: نعم.
1: وأنا يعني أستأذنكم بأمر، الأستاذة أماني كان لديها جولة في معرض الكتاب، ويعني تحت إلحاح المحبين أردنا أن نقتطع منها وقتا، لذلك أستأذنكم في أن نذهب إليها مباشرة حتى لا نطيل عليها ونستثمر وقتها. نحن التقينا وشدو البدو يجمعنا كالمتعبين على الأوطان ننصرف، كشفت كل جراح الأرض أعرفها، الجرح نقش على أنقاضه أقف.
0: الجراح هي التي تجعل الشاعر يكتب ويعبر، ويعني يعبر عما يخالجه، ولا يمكن أن يكون الشعر إلا صيغة من صيغ الوجود، فلا يمكن أن ننتصر إلا للشعر وللثقافة وللمحبة وللجمال. عرفنا هذه الجراح، أحسسنا بها. أنا رأيت دمشق في قلبي، واليوم أراها في عيونكم، في دموعكم، في مشاعركم، في أحاسيسكم. فأنا أيضا أحس بكل هذه الأفضية في دمشق، وأنا اليوم شاعرة حالمة من تونس تأتي إلى دمشق لتلقي الشعر هنا. كنا نحلم بذلك، أن نزور دمشق وإن تتالت عليها الانكسارات. هذه المدن لا تموت، كل حجر في دمشق ينطق، كل حجر في دمشق يتكلم. فنحن هنا نعبر عن محبتنا الكبيرة لدمشق، وعن محبتنا أيضا لتراثها الكبير وثقة لموروثها.
1: لماذا تقفين على النقش إذن؟ ونزار الذي كتب لكم، وأنا أحمل ديوانه الآن، وهذا يعني من الأسلحة التي تصيدتها اليوم، يقول: نصف أشعارنا نقوش، وماذا ينفع النقش حين يهوي البناء. هل ترين أننا ننقش اليوم في مهرجان الشعر العربي حيث كان البناء هاويا، أم أنه يستعيد صرحه وأسسه وأساسه ثم نزخرف عليه ما جئتنا به من قصائد وما جاءنا به الضيوف من شعر؟
0: نعم. نقول أنت يعني النقش، النقوش في معمارنا العربي وفي تراثنا العربي، النقوش دائما تعبر عن الخلود وتعبر عن البقاء، وتجاور ما نريد أن نبقيه وما نريد أن نحافظ عليه في ذاكرتنا. والشعر هو الذي يحفظ بقاءنا كالنقش في الغمام أو كالنقش في الخلود. ف أنا أقف على النقش شاعرة تبحث أو تحاول أن ترسم ولو صورة واحدة للخلود.
1: نزار كان يقول: يا من لدمشق يا من بحسنك أوجعت الأزاميل.
0: الله.
1: ويشير إلى حالة النقش،
2: نعم.
1: والكذا. قبل أن يعني نأخذ من وقتك أكثر، ونحن سعداء وقد استأذننا الرجال، نريد أن نسمع مقطوعة لك قبل أن يعني نودع حضورك البهي.
0: يسعدني ذلك. ألقى

0: غمغمات الماء ينزعها من طينها منذ كان الخطوة والأثرى.
1: الله،
0: قد صافح الشمس إذ قامت تصافحه كأنه قد من أثوابها بشرا، وشق في البحر بهوا موغلا أبدا، فارتد في خافق الطوفان منكدرا، وضج في الطور صوت يعتلي قبسا خبأته فسرا، قيدته انتشرا، له البدايات رؤيا الأنبياء، ولي رؤياي سويت من أشتاتها دررا، لي رعشة النار تكوين الرماد، ولي ليل أصير على أعتابه قمرا.
1: الله الله،
0: شكرا.
1: صرت في دمشق هنا حيث تلبس ثياب الجمال في هذا الصيف الحار.
2: نعم.
1: كما يتحدث الأستاذ لؤي عن الشموس التي تختزن الحضارات في الثغر الذي ما زال مختزنا
3: شموس
1: بلادي. سأعود إليك بعد قليل، لكني أشكر الأستاذة أماني الزعيبي على هذه الجلسة الطيبة، وأعتذر منك إذا أخذتك من جولتك في معرض الكتاب المرافق لمهرجان الشعر هنا، هذا وقت ثمين نشكرك عليه. في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، الشعر يعود إلى دمشق، دمشق التي كانت تتجول هناك في الأندلس.
3: والشعر أصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب. شعراؤنا لم يكونوا ضيوفا، هم عادوا إلى دمشق كما يعود الشعر إلى بيته. اليوم كانوا في جولة من منزل نزار قباني إلى قصر العظم في دمشق القديمة إلى الجامع الأموي. لم يشعر أحد منهم أنه في مكان غريب، بل لم يشعر أحد منهم أنه يتعرف إلى مكان جديد. هناك روح، سلك حراري،
1: ذكريات، يستعيدون ذكريات
3: تماما. وقلتها البارحة، هنا في دمشق تتلمس الجدران فتصير شعرا. هنا وأنت تمشي في حارات دمشق القديمة أو في حواري دمشق القديمة، تكتمل على يديك القصيدة، ويعرش الياسمين على كتفيك وأنت تبحث عن منزل نزار قباني.
1: الله.
3: هذا كله في دمشق. الشعر أصفور، والشعر أصفور يمد جناحه فوق الشآم، وشاعر جواب.
1: يا نعم. سلام.
3: وكأن هذا الشاعر الجواب لا يهدأ إلا هنا في دمشق.
1: يا سلام. يعني. يا
3: وهي
1: سلام.
3: استراحة محارب، شاعر محارب.
1: الله.
3: كنا نخاف قبل أن نصل إلى دمشق أن تنفد مؤونتنا من هذا الحب الجميل، من هذا الشعر الكثير، قبل أن تعرض القصائد فينا والحوانيت تعرض الكتابة، قبل أن تبكي السماء علينا وعلى الشعر كيف صار ضبابا. صنت شعري عن الخنا، وكثيرا فكثيرا رفعته كي يهابا، من بذوري عرشته ياسمينا، من جفوني ألبسته جلبابا، وجعلت الفضاء مرماه حتى يرتقي شاعرا ويهمي سحابا.
1: الله.
3: لم أجرب به بلاطا، ويا ما سهرتني والشعر شاي الغلابة. قال لي شيخ حارتي، ليس شعرا كل شعر لا يفتح الأبواب، لا يميط الأذى عن القلب حتى يأتي الحب عارما غلابا. قال لي شيخ حارتي، للحيارى أن يؤوبوا، وللمنى أن تجابا، ولك اليوم أن تبوح بشعر يكسر الصمت أو يشق الحجاب. مذ تهجاك يا سمين دمشق، والمواويل عتقتك عتابا، وعلى قاسيون قمت تغني لحمام في الصالحية
1: يابا،
3: لبس العز ثوبه وتمشى طارقا بالخلاص بابا.
1: بابا.
3: هم أرادوا البلاد سجنا كبيرا، وأردنا البلاد قصرا مهابا، أمطرونا قنابلا ودمارا، فارتفعنا مآذنا وقبابا. فإذا حاربوا الهواء طلعنا من شقوق التراب نحمي التراب. كيف للشام

0: كيف للشام أن تصير عجوزا وعروق البلاد تجري شبابا، وجننا بالشام حبا، ويا ما جننتنا وجننت أحبابا، راهنونا على البلاد فخابوا، كل من راهن المجانين خاب.
1: يا سلام، سلام يا سلام. سلام، كل من راهن المجانين خاب خاب.
2: نعم.
1: كيف وجدت الشعر في الشام يا أستاذ لؤي، وأنت الإعلامي الزميل الإعلامي والشاعر؟
2: لكل عربي وطنان، وطنه وسوريا يا أستاذ حسين.
1: يا سلام،
2: لكل عربي وطنان وطنه وسوريا. فإذا قيل الشعر في الشام قيل الشعر في الوطن، وكنا نأبى على الشام أن يستر وجهها العربي ذلك الوجه القبيح من الموت والخوف. لذلك دائما كنا نقول أم الحياة وبنت كل يتيمة أخجلت وجه الموت حين تدمشق. أم الحياة وبنت كل يتيمة أخجلت وجه الموت حين تدمشق. ما كان لي من قبل يومك أن أرى غولا بلا لون ونابا أزرقا. لا تنكري شطح المريد إذا انتشى، ما كل من سلك الطريق تذوقا. لك حمرة الشفة الحرام، لك حمرة الشفة الحرام، وريقها في حبة العنب العلية عتقا. لك حمرة الشفة الحرام، وريقها في حبة العنب العلية عتقا. بعدا حبيب كذبتني، ما كان شعرك صادقا ليكون سيفك أصدقا.
1: الله الله.
2: ودمشق حاضرة الضياء وحرة وأرق من أن تسترق فتعتقى، وأبر من عقت نزارة وعقها، وأحن ما نظم الأمير وموسقا. بيت القصيد دمشق، وما اتقدت قريحة شاعر إلا وجاء منمقا.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، إلا وجاء منمقا.
0: نعم.
1: أهلا وسهلا بكم في دمشق، وانضمت إلينا الأستاذة الرائعة ابتهال تريتر من السودان. مرحبا بك، مرحبا بك في منازل القصيد على تلفزيون سوريا، مرحبا بك في دمشق، مرحبا بنا، يأتي كل هذا الشعر دفعة واحدة أيضا.
3: أهلا وسهلا أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بي في سوريا التي حلمت كثيرا أن أصل إليها، لا شاعرة فقط بل محبة، ومحبة لهذه الأسوار العتيقة والماضي الكبير الذي يجب أن يملأ كل عربي ومسلم.
1: يا أهلا وسهلا.
3: أنا لا أنظر لدمشق أبدا بحدودها الجغرافية الحديثة، أنا أنظر إليها بتاريخ كبير وبرسالات نبوية كبيرة وبقيادة لكل العالم العربي والإسلامي. هذه هي دمشق في المخيلة العربية وفي الذاكرة، وهذه هي دمشق التي أنتظر منها فسبحان الله هذا التغيير الكبير
1: المفاجئ
3: المفاجئ الذي كنت ربما على يقين في بداية الأزمة السورية، وربما هذه معلومة يعني أقولها هكذا.
1: تعنين في بداية الثورة السورية؟
3: نعم. كنا مجموعة في السودان، ما كان الناس ينتظرون أن يتغير شيء، وأمضت يعني أمضينا بعدها أعوام
1: ولا يتوقعون أن يتغير شيء.
3: نعم، ربما قبل أكثر من 10 أعوام أنا أتحدث. كنا مجموعة من الشباب، لم نزل في يعني الجامعة، خرجنا وكوننا لجنة وهتفنا ضد نظام بشار الأسد، وكانت قصائد ومسارح أقيمت. الآن يعني أنا أتذكر ذلك الزمان، لذا أنا أكثر الناس فرحا بهذا النصر السوري الكبير الله. وأكثر الناس فرحا بعودة الثقافة إلى بيتها، وعودة الشعر والقصيدة كذلك. لن تعود فقط يعني ملامح القصيدة العربية، أنا أتوقع نهضة ثقافية كبيرة تقاد من هذه الأرض التي تمتلك من الحريات ما تمتلك.
1: يا سلام.
3: وبها رحابة، وهي حاضنة ثقافية كبيرة جدا، ومتأكدة تماما يعني بيد كل أبناء سوريا. في كل المواقع. سوريا على فكرة لم تغب أبداً، سوريا ورغم يعني كل ما حدث، إلا أن كل شاعر وكل مثقف سوري وكل تشكيل سوري كان موجودا في أي بقعة من الأرض كان يعبر عن الصوت السوري والثقافة السورية. فبالتالي هذا الغياب غياب مكاني لا غياب في الوجدان، هي صانعة الوجدان العربي ومشكلة الوجدان العربي. فأنا أثق أينما وجد الإنسان السوري وجد الفتح ووجد الاتقاد ووجدت الإضافة، ما من سوري وطئ أرضا إلا وكان هنالك تغيير.
1: يا سلام، والله أنا كسوري يعني أجد نفسي في حالة انتعاش وأنت تتحدثين بهذه اللغة الوجدانية وهذه اللغة الفكرية، لكن سأحيل الكرة إلى ملعب الدكتور مشعل. هل وجدت هذا الصدى فعلا في دمشق وأنت تعود إليها بعدما مر على دمشق وبعدما عانته دمشق من حكم الظالمين؟ هل وجدت فعلا القصيدة تكتب على قارعة الطريق، ووجدت الشعر يغني في السماء، ووجدت قصائد أنس الدغيم وصور الشهداء التي تملأ القلوب قبل أن تملأ الدروب؟ وأمسي، هذا في سياق سؤالي، وأمسي وأنا أستمع إلى الدالية التي قرأتها لنا والتي كتبتها منذ أيام الثورة على ما أظن،
4: صحيح،
1: ماذا تقول في هذا الصدد؟
4: في البداية بالنسبة لأستاذنا أنس الدغيم فهو موجود يعني عندنا في، ما هو في دمشق، في الكويت وفي الخليج وفي كل مكان، أشعاره يعني احتلت ذوائقنا يعني بجمالها. هذا بالنسبة لأستاذنا الكريم. بالنسبة للشعر والثقافة بشكل عام، أعتقد لا يوجد يعني في شعوب المنطقة على ما في المنطقة من شعوب مثقفة ومتحضرة ولها تاريخها مثل الشعب السوري في ثقافته وحبه للغة واهتمامه بالشعر. يعني في البلدان الأخرى نستغرب إذا وجدنا الشعر لدى بعض المستويات الثقافية أو المهن أو بعض، إلا في سوريا يعني تجد الشعر في كل مكان وفي ومن كل شخص، يحبون الشعر، يحفظون الشعر، يحبون الحياة والجمال، وهذه يمكن مفارقة، يحبون
1: عشقوا الجمال فذوبوه وذابوا،
4: عشقوا الجمال فذوبوه وذابوا، ولكن للأسف مرت عليهم هذه السنوات، سنوات الموت. يمكن في أشرت إلى الدالية، وأنا يعني فخور أيضا في موقف وطني الكويت شعبا وحكومة في سوريا وما حدث في سوريا يعني، ولا يعيب الأفراد لو كان بعض دولهم أيضا لها مواقف مخالفة أو أغلبية حتى شعوبهم مخالفة، لا يعيبهم كأفراد، ولكن ولله الحمد كنت من دولة لا أجد حولي فيها إلا مؤيدا للقضية السورية. بل
1: كان يعني للإخوة في الكويت دور كبير في شتى الملفات السورية، صحيح، المرتبطة بالثورة السورية، وهذا دين في أعناقنا نحن نعرفه جيدا وتلمسناه في واقع حياتنا الإنسانية، ولا سيما على الصعيد الإنساني في القضايا الصحية التي ترتبط،
4: صحيح،
1: بمن تهدمت عليهم البيوت في مساعدة الناس الذين لجأوا إلى الخيام.
4: صحيح،
1: أنا لا أريد أن أكثر لكي لا أخذ منك يعني حق القول.
4: يعني استكمالا لما ذكرته أختي أن مواقف الشعبية في السودان وأيضا كان في الكويت هذه المواقف وفي كثير من الدول، هو وقوف مع الحق ليس دينا يعني، وكنت ولله الحمد وما زلت فخور بموقف دولتي حكومة وشعبا، بل أن الدالية كنت ممثلا للكويت في إيطاليا في اليوم العالمي للشعر في 2017 في الأكاديمية الدولية للشعر، وهذه القصيدة مثلت بها الكويت دولة وشعبا، وكانت القضايا المطروحة فيها مثل ما سمعت هي قضايا واضحة وصريحة في دعم القضية، ومنها يمكن الأبيات الشهيرة: ومليحة ترمي السهام سديدة بالحسن، أما الفكر غير سديدي، تدعو إلى الإلحاد في كلماتها وجمالها يدعو إلى التوحيد.
1: الله،
4: منها: فالشام قد وئد الجمال بها، فهل من عودة لجمالها الموؤود؟ قد جفت الأنهار من هول الذي تلقاه من هم ومن تنكيد، فإذا رأيت هناك نهرا جاريا فدموع ثكلى أو دماء شهيدي، والواقفون على الحياد مشاركون بصمتهم في القتل والتشريد، في مثل هذا الخط هل من عاقل يحتار بين الرفض والتأييد؟ لولا الوقوف على الحياد لما بدا ذل الشجاع لسطوة الرعديد، الأرض متخمة من الأموات والأحياء بين مهجر وطريد، يستنصرون بنا ولم نبذل لهم إلا خطاب الشجب والتنديد. تدنو مصالحنا

0: فيبعد نصرنا لكن نصر الله غير بعيد.
1: ونعم بالله.
0: والحمد لله نصر الله لم يكن بعيدا عن سوريا وأهل سوريا، وها نحن نحتفل بنصر سوريا، وأيضا اليوم أعتقد نحتفل بثورة أخرى، ثورة ثقافية، ثورة شعرية لا تقل أهمية عن الثورة السياسية والثورة الشعبية، يعني اللي تقوم فيه وزارة الثقافة اليوم في سوريا شيء عظيم، وقد نستفيد منه في جميع دولنا العربية لأن ثقافتنا وحدة، ولأن الجهد كبير يستغرق جميع دولنا العربية. اليوم وزارة الثقافة برئاسة معالي الوزير محمد ياسين الصالح، هذا الفريق يعني والجهد والفعاليات، وأنا مراقب لها، غريب بصراحة، يعني دولة خرجت من الرماد للتو، تذكرني يمكن بقول الشاعر ملي بمثل سيرك المدللي، تمشي الهوينة وتجي في الأولي. يعني شوف اليوم سوريا تقود المشهد الثقافي والشعري وهي يعني تمر بظروف يمكن صعبة، ولكن يمكن وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة هو الذي حرك هذا هذه الثورة الثقافية. واليوم يعني احنا في هذا المهرجان، ويرأس ايضا هذا المهرجان الاستاذ الشاعر انس الدغيم، فهذا مثال على اختيار الاشخاص المناسبين.
1: هو لا يمنح الفرصة لغيره لكي يكون مديرا للمهرجان، يستحوذ عليه من بدايته. انت قلت في حديثك انه يحتل في الكويت مشهدا ثقافيا.
2: استحواذ على قدر المحبة
3: الايجابي.
1: نعم. الدكتور انس الدغيم عميد في منازل القصيد.
0: نعم. صحيح، معروف،
1: يعني هو أسس منازل القصيد وبه تأسست، فهو يأتيها عميدا ويخرج منها عميد ويعود إليها عميدا، ولذلك هو قال الشام لا يأتي إليها أحد.
2: نعم.
1: وإنما يعود إليها
2: حتى لو كانت الزيارة للمرة الأولى.
1: حتى لو كانت للمرة الأولى.
2: نعم.
1: وأيضا أنت إذا جئت إلى منازل القصيد فإنما تعود إليه. أليس من المبكر، وقد استمعنا إلى هذه المداخلة المهمة جدا في الحديث عن العلاقة ما بين الإنسان وما بين الشعر، كفن، والكثيرون يتساءلون، وأنتم الآن في وزارة الثقافة مشكورين تقيمون هذه الفعالية الكبيرة، أليس من المبكر لهذا البلد الذي عانى معانا أكثر من 14 عاما أو 14 سنة دعني أقول، من العذاب ومن الألم ومن الثورة والتشريد، إلى الآن ما زال هناك قيام يعني في داخل الجغرافيا السورية، أليس من المبكر إقامة مثل هكذا مهرجانات في سوريا؟ ما الذي يمكن أن يكون للشعر في إعادة الإعمار وأنت تنظر إلى أن هناك احتياجات قد تكون في ترتيب الأولويات أهم من هذا ولو بمنظور جهة تستحق أن يسمع رأيها؟
3: أقول باختصار، نحن في وزارة الثقافة معنيون بالدرجة الأولى بحراسة الهوية الثقافية. الشعر أحد الحراس على الهوية الثقافية، والشعر يعني دمشقي، روحه دمشقية وهو عربي يجد ضالته هنا، يعني أنت على أرض مر عليها فيا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وأنت على أرض مر عليها والشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح الصبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. وأنت على أرض مر عليها السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وأنت على أرض مر عليها غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي. بكل هذا الإرث أنت تطير إلى طبقات الجو العليا، وإذا كان الطائر قويا وبجناحين قويين فإنه يطير ويحلق، فكيف إذا كان لهذا الطائر جناح من المغرب اسمه عثمان الهيشو، ومن موريتانيا سيدي ولد محمد، ومن الكويت مشعل الزعبي، ومن الأردن لؤي أحمد، ومن تونس أمال الزعيبي، ومن أمان الزعيبي، ومن السودان ابتهال تريتر، ومن ومن ومن، يعني قد يفوتني ذكر جميع هؤلاء الشعراء. بكل هذه الأجنحة يحلق طائر الشعر فوق دمشق وفي دمشق.
1: جميل جميل. هل أقنع كما قال أستاذ لؤي؟
2: بالتأكيد.
1: بصراحة
2: بالتأكيد بالتأكيد، وجه من وجوه المعركة دكتور حسين معركة الوعي، يعني تنتصر الثورة وتستعاد المدن، لكن يبقى دائما وجه آخر للمعركة هي معركة

0: الوعي. فإذا لم يقم أو إذا لم تقم الفنون كلها وعلى رأسها الشعر بإدارة هذه المعركة، فالانتصار منقوص. قالوا القلاع خرافة أموية أكلت بيارقها لتعبد بيدقة. قالوا القلاع خرافة أموية أكلت بيارقها لتعبد بيدقة. من قوة في السور بيعت يثرب، ومحمد في البرد يحفر خندقا. من قوة في السور بيعت يثرب، ومحمد في البرد يحفر خندقا. رئة المعنى يا سمينك والضحى شرب الندى عللا فأنبت فستقا.
1: يا سلام.
0: رئة المعنى يا سمينك والضحى شرب الندى عللا فأنبت فستقا.
1: يا سلام.
0: ودمشق في خد القصيدة شامة، مذ كان طفل الشعر ألثغ منطق.
1: الله.
2: سلام.
1: الله.
2: جميل.
1: جميل.
2: جميل طبعا.
1: صح لسانك.
3: سلام.
2: والله.
1: جميل.
2: أنا عندي تعليق على
1: بكل
2: على يعني ما قاله الأستاذ أنس الدغيم، وهو وكل أركان حبه، لا أقول أركان حرب، هذه لغة نريد أن نطويها.
1: هو لن يترك الحرب بالمناسبة. يعني هو لن يترك الحرب.
2: أنا أتوقع ويعني من اللغة الإعلامية التي ترتبط كثيرا بالثقافة أن يعني تنأى عن ذكر الأول. ما تمنيت أن يقال مهرجان دمشق للشعر العربي الأول. هنا ما من أول، هنا تاريخ وسنوات ومئات السنوات التي نحن نحسب تاريخها لكل دمشقي، لكل سوري. فالذي يعني يبدأ بأول وثاني وثالث هو منبت الجذور، لكن أمة كالأمة السورية ما من أول الآن. هذا ليس عهد أول أبدا، هذا تجديد فقط، هذا تجديد وإعادة روح. ولكنني أقول بشكل دائم، اليوم كنا في زيارة جميلة جدا للمسجد الأموي، وكان يتحدث الشيخ بأن يعني المسجد والكنيسة، وكان الناس من المداخل يدخلون، هذا يذهب إلى المسجد وهذا إلى الكنيسة. قلت الغرب يعني أزعجنا بمؤتمرات الحريات الدينية، لماذا لم تخرج الرسالة الإعلامية الأولى دمشق عاصمة الحريات الدينية الأولى؟ هذه رسالة ثقافية يقوم بها من يعرف قيمة الأرض الثقافية. أول منارة هنا كذلك، أول هذا يجب أن يعني تعاد صياغته مرة أخرى، أن نعيد تقديم أنفسنا للمشهدين العربي والإسلامي. كل ما حدث من حروب في مناطقنا العربية هدفها الأول أن تزلزل العواصم القديمة والمركزيات القديمة. لذلك ينبغي أن تنتبه قيادات الثقافة في أوطاننا العربية بشكل كبير، يراد للإنسان السوري ويراد للإنسان هنا وهناك في بغداد في دمشق في القاهرة في الخرطوم في كل العواصم العربية أن تنتهي وتنخر هذه العظام، لربما يعني تقوم حضارات أخرى. صاحب الحضارة لا يخشى، تحت أي لحظة من اللحظات يعود ويبني ويتقدم وبالعكس يتصدر. أنا أتوقع أن تتصدر الثقافة العربية والإسلامية من هنا، فافتحوا المسارح وافتحوا يعني المنابر الكبيرة واحتضنوا الجميع هذا الدور. يعني أرى أن سوريا هي الأجدر به الآن، كلنا مهددون بأشياء تعلمونها ولا نمتلك ربما بعض الأشياء، لكن تمتلك دمشق هذه القوة وهذه القدرة. وأنا واثقة جدا في الإنسان السوري وفي القيادة السورية، وبإذن الله كل فجر وكل شمس معها الكثير الكثير من الآمال، فلنترك الصغائر ونترفع عنها ولنخرج إلى الذي نراه. قلت يعني في أبيات ربما اشرح لي أستاذ حسين،
1: بكل سرور. على العكس، هذا يعني كرم منك
2: قليلة، لكن قلت لا ياسمين بها ولا أعطارا إن لم تجدد في دم الأنهار.
1: يا سلام.
2: لا ياسمين بها ولا أعطارا إن لم تجدد في دم الأنهار، فيحاء يلبسها الغمام لعله من دفئها يتنفس الأشعار. ثقال الظلام، فقلت أوقن أنها تستل من عمق الظلام نهارا، سيفا دمشقيا ولونا شاهقا وفمن يخبئ خلفه الأسرار، ما بين أندلسين آت، ما بين أندلسين آت، فافتحوا للفاتحين الأرض والأسوار. لي مصحفان ولست أقرأ، إنما لغتي بغير دمشقها تتوارى.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، صح لسانك،
2: الله يسعدك.
1: يعني أخذت بنا في حديث النثري كان يجب علي أن أدخله مختبرا خاصا وأنا أستمع. ولفتت نظري عبارات المركزية التي أشرت إليها رابطة بين الماضي وبين الحاضر، فحملت نفسي أن أقاطعك فأقول، فلما جئت بالأبيات ضيعتني.
0: أنا كدت أن أقاطعها عندما تكلمت عن التاريخ وحتمياته المتعلق في تاريخ سوريا، دمشق 3000 عام قبل الميلاد، دمشق الذي احتاج محدثها وفقيهها ابن عساكر إلى 80 مجلدا في القرن السادس كي يكتب تاريخ دمشق.
1: لكن الأستاذة ابتهال تقول ما بين أندلسين
2: آتٍ، هناك أندلس أخرى، هذه التي أنا ليس مقاطعة لك يعني
0: أبدا،
2: ويعني أنتم كلكم من أهل الإعلام. هنالك أندلس أخرى قادمة، وهنالك فتوحات، كل الذين يريدون الموت للأمة الإسلامية والأمة العربية سيتفاجؤون تماما، وهذا ترتيب بإذن الله إلهي كبير.
1: لكننا نحتاج إلى أن يعني يشد بعضنا أزر بعض. والثقافة التي تتحدثين عنها في دمشق، ذلك التاريخ العريق ما كان له لولا أنها اكتست بزخرف إخوانها القادمين من هنا وهناك. دكتور مشعل، هل تعتقد بأننا سنستطيع يعني قريبا في سوريا أن نشكل هوية ثقافية خاصة في المشهد الثقافي العربي، أو على الأقل في حركة الشعر العربي؟
3: والله لنمنطق الموضوع أكثر، سوريا تستحق المدائح الكثيرة في الجانب الثقافي وغير الثقافي، ولكن من السهل على سوريا أن تقود المشهد الثقافي جدا لسببين. السبب الأول ذاتي في سوريا، المخزون العظيم من المواهب ومن الثقافة. اليوم يمكن وأمس شفنا فقرات للأطفال وكيف يلقون القصائد وكيف ينشدون الأشعار بطلاقة وبقوة وبإتقان، حتى بعض لاحظت في بعض الأطفال كان إذا نسي كلمة يضع كلمة بنفس
1: الوزن
3: ليتم، وهذا شيء لعله يعني
1: صحيح.
2: قدرات
3: عظيمة على أطفال في هذا العمر يعني. فأعتقد أن سوريا قادرة على قيادة المشهد وإعادة وبعث الشعر والثقافة للأمة العربية لسببين. السبب الأول الذاتي، قلنا أن سوريا تمتلك من المواهب والقدرات والمقومات الشيء الكثير. السبب الثاني للأسف الضعف الثقافي أو ضعف المشهد الثقافي في بعض الأقطار الأخرى.
1: يعني سنستغل الموقف نحن،
3: واستغلال حميد يعني، واستغلال لرفعة شأن الثقافة عموما في الدولة، في الدول العربية. أنا أعتقد أن أي مشروع نهضوي عربي في أي دولة عربية حتما يعني سيصب في صالح الدول العربية مجتمعة، لأن ثقافتنا واحدة.
1: جميل جميل. لماذا لم تدعو وزارة الثقافة بعضا من الشعراء السوريين لكي يلتقوا إخوانهم القادمين من العواصم العربية ومن النواحي العربية؟ نحن في سوريا لدينا عدد ليس يعني بالهين والسهل كما ونوعا، وأعتقد أن من حق إخواننا الشعراء أن يشاطروا إخوانهم العرب القادمين منبرا ولو بشطر من الشعر، وأن يكون هنالك تبادل للرؤى واللقاءات. والدعوة أعلم أنها عامة ومفتوحة للجميع. حديثي عن الشعراء، هنالك عتب عليكم يا أبا معاوية. نحن أصدقاء على صعيد شخصي، وأنا وأنت زملاء.
4: أبو زين حبيب، ليس هناك أي داع لي يعني تبرير سؤالك. أنا دائما
1: أنا شعرت أنه يجب أن أبرر
4: المرمى الذي يجب أن تصل إليه. فيعني التعليل
1: هات
4: لا داعي له. أولا الشعراء السوريون حاضرون هنا في هذا المهرجان.
1: يا دكتور أنا مضطر أقاطعك الآن.
4: نعم.
1: هناك ربما فئة من السادة المتابعين والأخوات المتابعات قد لا يكون وصلت الفكرة كما يراد لها، يعني أختصرها وخذ ما تريد. هنالك عتب عليكم في وزارة الثقافة وإدارة المهرجان من أن هنالك شعراء سوريين ولا سيما من كانوا في الثورة السورية كما وكانوا نوعا وموقفا، من حقهم أن يكونوا حاضرين في المنبر الموجود الآن في دمشق، هم ليسوا موجودين. نحن نريد منك أن يعني نسير في هذا المجال لنفهم المشهد بشكل صحيح.
4: يعني ببساطة هناك أمور تنظيمية تفرض ذاتها، يعني أنت يستحيل أن تأتي بمئة شاعر أو 200 أو 300 شاعر إلى مهرجان واحد، وهذا يعرفه الشعراء. يعني هناك مدة محدودة، هناك وقت محدد للأمسية الشعرية التي لا تتجاوز الساعة، فكيف أريدها أن تتجاوز إلى 3 ساعات و4 و5؟ هذا أولا. نحن كان عندنا مهرجان أيام البردة شارك فيه أكثر من 60 شاعرا، كان عندنا فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب العربي شارك فيها أكثر من 100 شاعر، وهكذا حتى الآن شاركنا أكثر من 300 شاعر سوري غير الشعراء العرب.
1: يا سلام.
4: وغير الإخوة العرب. العتب مقبول، ولكن عليهم كذلك أن يعذرونا، فأمور تنظيمية هي أقوى منا وهي التي تفرض ذاتها، هذا ما أريد أن أقول.
1: جميل جميل.
4: ولا أدري من حديثكم بين دمشق والأندلس ماذا تذكرت قول محمود درويش: أمر باسمك إذ أخلو
1: إلى
4: نفسي كما يمر الدمشقي بأندلسي، هنا أضاء لك الليمون ملح دمي وها هنا وقعت ريح على الفرس.
2: سلام.
4: أمر باسمك لا جيش يحاصرني ولا بلاد كأني آخر الحرس.
1: يا سلام.
4: من هذا المهرجان أنا عن ذاتي أعتبره عملية جراحية على الأقل للملمة أجزائي، فأنا كنت أقول قلبي أنا الممتد من بغداد في شرق البلاد إلى ذرى تطواني، إن كان قلبي في دمشق فإن لي قلبا يعيش الهم في السودان. أنا كذلك توزعت، أريد أن ألملم أجزائي، أنا الذي قلت كأنما الشام في قلبي وتنزفني وأن قلبي على ما فيه بغداد.
3: سلام.
4: أنا اليماني يا صنعاء فاقترفي حزن المواويل، إن الحزن صياد ما في موضع آه ليس فيه هوى كأنني القدس والتاريخ جلاد.
1: سلام.
4: أنا ألملم أجزائي في هذا المهرجان.
3: سلام.
4: وأما عن الكل ككل فإنهم يجدون أنفسهم في هذا المهرجان. هذا المهرجان ليس مهرجانا سوريا ولا دمشقيا، هو مهرجان عربي وللشعر العربي. هنا وجد كل واحد منا نفسه، هنا عمل كل واحد منا على أنه باللغة العامية نقولها معزب، هو صاحب البيت، هو صاحب المكان، هو الذي دعا ولم يدعى. كذلك وجد كل شاعر نفسه هنا كما صورت لك حقيقة. لذلك نحن جميعنا معنيون بنجاح هذا المهرجان، وقد نجح بهذا الحضور بهذا الجمال. هنا وجد الشعر جوهره الحقيقي، والتقت الفكرة بحضورها، والتقت الهوية بسمائها. لذلك كانت دمشق، ولذلك كان الشعر، ولذلك كان مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي.
1: يا سلام. طبعا كان هنا في النحو فعل تام، لأنه بمعنى وجد
4: في هذه
1: كان الشعر.
4: نعم.
1: والشعر فاعل.
4: نعم.
1: هذه من أجل المتابعين الذين يسألون عن المشاكسات النحوية في منازل القصيد. والكلام الذي تقوله ينسحب وينطبق أيضا على إخواننا العرب والعالم الإنساني في هذا الفضاء المتسع.
4: نعم.
1: والذين أيضا لم تتح لهم ظروف التنظيم من أن يدعوا.
4: أكيد.
1: لا شك أننا سنرى وجوها أردنية جديدة في مهرجانات أخرى مع تمسكنا برؤيتنا.
4: وقد رأينا قبل ذلك وجوه أردنية في أيام البردة وفي معرض الكتاب، فعاليات على مدار 10 أيام. كذلك فاتنا أن يأتينا إخوتنا من المملكة العربية السعودية لأمور تنظيمية كذلك، وهم دعوا إلى كل مهرجان في سوريا.
1: جميل. إن شاء الله تظل الشام حاضنة لإخوتها العرب وللعالم الإنساني الجميل.
4: نعم.
1: أستاذ ابتيال تقولين: أخيط من كبريائي ثوب أجنحتي وأرتدي الشمس إني بنتها الكبرى، لا أستعيد خناسا إنما بلدي في كل جبهة صبح كفنت صخرة. لماذا كل هذه القسوة وكل هذا الألم؟ يعني أنا قبل قليل كنت أستمع إليك، شعرت بطاقة إيجابية جدا وأنت تحملين هذه الرسالة.
2: نعم.
1: لكن أبياتك هنا لا تحمل رسالة إيجابية من الناحية الداعمة نفسيا.
2: ربما يعني هذه فاتحة القصيدة، إنما ختامها سبحان الله، هذه القصيدة كتبت مع بدايات ثورة ديسمبر العظيمة في السودان، ووقتها كنت مشاركة في برنامج شعري كبير والجميع ينتظر، وهذه طبعا رسالة الشاعر أينما كان. فهذه القصيدة ربما يعني وجدت صدى كبير، هي غفاء على صدري وكابد، لكن ختام هذه القصيدة، وسبحان الله أنا أخذت في ختامي كانت يعني ملت بشكل كبير وواضح على نزار قباني. فإذا سمحت لي وسمح طبعا زمن سرور البرنامج، قلت في ختام القصيدة: وأستعيد مقام الضوء شاهرة سيف الحياة لمن ألقى لنا قبرة.
1: سيف الحياة،
2: نعم. هذه القصيدة لها خصوصية عندي: ميقاتك العطر عند المنتهى أسرى، نيلا يعانق في أرحامه السدرة، كنخلة علمت أترابها جملا من العطاء، وألقت ظلها جسرا، يكابد الحزن شظ اليم أفئدة من التوابيت عند الضفة الأخرى، أدس خلف لهات الأرض أسئلة، أرى جماجم في نيرانها تقرى، أخيط من كبريائي ثوب أحجيتي، وأرتدي الشمس إني بنتها الكبرى. صومي ثلاثا عرادا، ربما نطقت من تحتك الأرض من أفواهها أمرا، كل السماء على مدي مثقبة ولا خريفة، وحولي لون المجرى، ما عدت أرجو سيوفا كي تنبئني، أنا التي ببقايا نصلها أدرى، لا أستعيد خناسا، إنما بلدي في كل جبهة صبح كفنت صخرة. أشبلت حتى أشبلت لغتي، أشبلت حتى أشبلت لغتي، وفجر الحبر من أوجاعها زأرا، وكم خرقت على أمواجها سفنا سارت على الرمل لما لم تجد بحرا.
1: الله الله.
2: معي الخريطة في أرحامها حملت أجنة الحلم، لكن لم تلد فجرا، أنا المخدرة العذراء يؤلمها أن يقطف الأفق من أجسادها الجمرة، أنا الجدار الغلام الحوت معذرة لم أستطع رغم ما في جبتي صبرا، هم أشبوا الماء لكني على ظمئي أشق أوردتي كي يبلغ النهر، أجادل الريح أشكو البرق آسية، شيدت من ثقة الصحراء لي قصرا، بكيت كل نزار في رسولته، وصرت أتلو على أشلائها شكرا، لو أخرج الآن من أعماق سنبلة يستطعم الناس من آفاقي الشعرا، وأستعيد مقام الضوء شاهرة سيف الحياة لمن ألقى لنا قبرا.
1: يا سلام.
3: سلام.
1: تستعيد سيف الحياة، بل تشهر سيف الحياة.
3: سلام.
1: لمن قلت في قصيدتك الصورة الشعرية التي تتحدث فيها: إن كان قد بسط يده لكي يقتل فما كنت لي تمد يدا،
4: فإن مددت يدا النحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا، قسمت قلبي على مليار مئذنة فحيثما أذنت أجزاؤه سجد.
1: الله الله. الوقت يضيق لكن القلوب تتسع بكم، والشعر يكتسي جمالا بكم، ونريد كلمة كلمة ولنترك أبا معاوية في نهاية حديثنا. أستاذ لؤي،
0: راهنا وكسبنا الرهان،
4: الحمد لله،
0: من يعول على السوري لا يخيب، هذه الطاقة الكامنة في السوري ستجعله يغلب هويته الحقيقية على كل هوية فرعية، ويعود بدمشق أو يعيد لدمشق وجهها النضر ووجهها المشرق.
1: سعداء بكم أستاذ لؤي. دكتور مشعل،
3: أنا أقول يمكن من أول ما رأيت أول مشاهد لي في سوريا، سلبت جنان محبها بجنانها، سلبت جنان محبها بجنانها، وأرته معنى الفن في أفنانها، الشام جميلة وتسلب يمكن عقول الشعراء والعشاق بجمالها وازدادت جمالا بعد هذا التحرير الجميل. ولكن سمعت في لقاء أمس لمعالي وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قال كلمة جميلة، يعني قال سوريا بهذه الفعاليات تتعافى معرفيا وتتعافى ثقافيا. فعلا ما مر يعني بسوريا من سنوات كما ذكرت ليس بالشيء السهل،
1: معركة الوعي كما سماها الأستاذ لؤي قبل
3: بالضبط حالي. فلعل هذه الملتقيات يعني من التعافي المعرفي، وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مرحبا بكم في يعني نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
3: الله يحفظكم
1: أستاذة ابتهال.
2: يعني كلمة أخيرة، شكرا طبعا لكم، شكرا للدعوة الكريمة، شكرا لسوريا والذين يتوقعون الشيخوخة لسوريا. سوريا تظل شابة، لن تشيخ أبدا، ربما تمرض، ربما يعني يصيبها بعض الأشياء، لكنها تظل شابة قوية فتية، وأقول بشكل دائما قيادة الأمتين العربية والإسلامية ستأتي من هنا. أكرر، هنالك أندلس قادمة من داخل الأراضي السورية، توقعوها، هذه رسالة لكل التاريخ ولكل العالم.
1: هل هذه يعني من الأسرار المخبأة التي كشفتها اليوم؟
4: نبوءة
2: بإذن الله تعالى.
1: ومن خلالك أيضا شكرا للأستاذة أماني التي حضرت معنا هنا. أبا معاوية،
4: يعني أريد أن أقول كما قال البردوني، يعني عندما هنا التقى الأخ بأخيه لقي الشقيق أو لاقى الشقيق شقيقه فاسألهما كيف التلاقي بعد طول غيابي. والتقى الشعر بالشعر حين التقت دمشق بهؤلاء الكبار. فنعتذر عن كل تقصير، فنحن كما قلنا في مرحلة التعافي، فليعذرنا كل من رأى منا تقصيرا، وإن شاء الله تكون دمشق حاضنة لمهرجانات قادمة وقادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم لهذا الحضور الجميل والبهي. لاقى الشقيق شقيقه فاسألهما كيف التلاقي بعد طول غيابي، وأعود أسأل جلقا عن عهدها بأمية وبفتحها الغلاب. اليوم ألقى في دمشق بني أبي وأبث أهلي في الكنانة مابي، فدمشق بستاني ومصر جداولي ورحاب مكة مسرحي وشعابي. حلقة فريدة وخاصة من منازل القصيد كانت في مهرجان دمشق للشعر العربي. منازل القصيد يحييكم، تلفزيون سوريا هنا دمشق.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه يوم غد إلى تركيا للقاء نظيره التركي هاكان فيدان، واستقرار سوريا ومكافحة الإرهاب على طاولة المباحثات. انعقاد الجلسة الخامسة من محاكمة وسيم الأسد، ومحكمة الجنايات الرابعة تحدد 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم. المصرف المركزي يمدد فترة سحب العملة القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري، واحتجاجات في الرقة بسبب صعوبات الاستبدال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة عسكرية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة، وينفذ عمليات اعتقال ومنع للتجوال. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيجري زيارة يوم غد الخميس إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. وأفادت المصادر أن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن. معنا الآن من أنقرة يوسف ملا. إذن زيارة غدا لوزير الخارجية السوري إلى تركيا، ما الذي تقوله الدوائر الرسمية والإعلامية عن هذه الزيارة يوسف؟
1: هلا، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الخميس السادس من آب 2026، ركزت عليها وسائل الإعلام تحت اسم زيارة عمل رسمية يعقد فيها مباحثات مع نظيره التركي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. يتناول فيها بحسب المراقبين تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وتركيا. بحسب المراقبين الأتراك، من المنتظر أن تركز المحادثات على دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا وتطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعة جهود بناء مؤسسات الدولة وتوسيع العلاقات بين البلدين على المستوى الحكومي والبرلماني. يبحث الجانبان العديد من الملفات الأخرى، أهمها ملف شرقي الفرات وما آلت إليه اتفاقية الدمج والاندماج بين قسد والحكومة السورية، والتي يعني شهدت تصريحات أخيرة للرئيس السوري قال فيها أن العملية تسير ولكنها وصفها بالبطيئة. لذلك يعني هذا الملف أيضا سيكون حاضر بالتزامن مع اجتماع حضره الأمس وزير الخارجية السوري مع قيادات من قسد رفقة الرئيس السوري. أيضا تركيا هذا الملف أنه ملف يعني سياسي وحساس ومهم جدا، خصوصا مع توقيع البرلمان التركي للعديد من الملفات.

0: التي تتعلق بمرحلة تركيا خالية من الإرهاب الأمس في البرلمان التركي. هذه أبرز الملفات التي يتوقع أن يناقشها الطرفان آلاء.
1: يوسف ملا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وبحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر كان قد قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد خلال خامس جلسات محاكمته التي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والاتجار بالمخدرات والاعتداء على السلامة الوطني والسلم الأهلي.

0: معنا الآن شادي دلاتي المحامي ومدير مركز ودد للدراسات مباشرة من حلب. أهلا بك أستاذ شادي. إذن 18 من آب الجاري موعدا للحكم على وسيم الأسد، ربما تكون هذه المحاكمة وانتهاءها هي الأولى من أجل الحكم على أحد أهم رموز النظام المخلوع. قراءتك أستاذ شادي لمسار محاكمة وسيم الأسد بداية؟
1: اهلا وسهلا بكم انس اداء وايضا بالساده المشاهدين. طبعا هذه المحاكمه يعني هي انتصار للشعب السوري بدايه. طبعا لماذا؟ لانه احد رموز النظام البائد وكانت لديه جرائم وافعال وايضا استفزاز كبير للشعب السوري بكل الاطياف. فهذه المحاكمه وايضا سرعه الاجراءات مع يعني ممكن أن نقول أن هذه السرعة لم تؤثر على صحة الإجراءات، وهذا شيء جيد. وأيضا اللافت يعني أن اليوم كان حضور هيئة العدالة الانتقالية وهذا شيء إيجابي. طبعا كل هذا السياق هو أمر مبشر بأن هناك يعني أنه سوف تكون محاكمة رموز النظام البائد يعني تسير بشكل جيد إن شاء الله.
0: ما احتمالية أن يكون الحكم بالإعدام فعلا كما طالبت النيابة العامة أستاذ شادي؟
1: هلا هناك عدة سيناريوهات. هلا نحن في عنا يعني عدة تحديات لموضوع الحكم في الإعدام. طبعا هذا الأمر يكون ضمن القوانين السورية، والقوانين السورية تسمح بموضوع الحكم في الإعدام، فهذا السيناريو ممكن أن يكون موجود وفعلا فعال. ولكن أيضا هناك تحديات، ألا وهو التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وأيضا الآليات الدولية التي تعارض حكم الإعدام، مثلا أن يكون هناك مؤبد أو مثلا أشغال شاقة أو ما شابه ذلك. ولكن موضوع حكم الإعدام ممكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تعاون الجهات الدولية في موضوع مسار العدالة الانتقالية وأيضا محاكمة الجنان. هذه إحدى التحديات التي تكون ضمن مسار المحكمة.
0: جيد أستاذ شادي، انعكاس هذه المحاكمة وانتهائها والحكم على وسيم الأسد في الجلسة القادمة على مسار العدالة الانتقالية بشكل عام في سوريا؟
1: طبعا هلا هذا الشيء مبشر، وايضا هذا الحكم يعني هناك اجراءات اخرى، ممكن ان يكون هناك نقض والى اخره، ولكن هذا الامر هو فعلا انه ضمن المسار العداله الانتقاليه. ان طبعا هناك عده مسارات لموضوع العداله الانتقاليه، منها المساءله الجنائيه او المساءله القضائيه، وهذا الشق هو يسير بشكل جيد. وأيضا نحن شاهدنا أن الأسبوع القادم تم هناك افتتاح محاكم عدالة انتقالية في حلب وأيضا في عدة محافظات، فهذا معناه أن هناك سير جيد في موضوع العدالة الانتقالية في مسار القضائي. ولكن هناك مسارات أخرى، هي مسار التعويض، مسار تخليد الذكرى، لجان الحقيقة وإلى آخره، ما زالت هذه المسارات تمشي في بطء. ولكن هذا ممكن أن يكون هناك مدعاة تفاؤل لموضوع العدالة الانتقالية بأن يكون فعلا يعني أنه هو مبشر بالخير، أن يكون هناك مسارات أو انفراج للمسارات الأخرى.
0: شادي دلاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات من حلب، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا.
0: أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بالتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. في السياق، تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع بنشر قطاعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. من جهته نفى قائد قوات الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، وأشار إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل والتنسيق مع بغداد. أجرى معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت لقاء مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار في بيروت، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التنسيق الأمني بين البلدين. وأوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية، مع التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. هذا وبحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والأشخاص، مؤكدين ضرورة التنسيق الميداني لمواجهة هذه التحديات. معنا الآن من بيروت مايا هاشم. إذا اللقاء بين ممثلين عن وزارتي الداخلية اللبنانية وسورية في بيروت، قريبين مايا أكثر من المشهد؟
2: نعم ألاء، تناول الاجتماع بين الطرفين اللبناني والسوري أهمية تفعيل التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

0: بين الوزارتين، وزارة الداخلية السورية ووزارة الداخلية اللبنانية، وتفعيل سبل التواصل وتعزيز أيضا يعني التعاون فيما يتعلق فيما يخدم البلدين في لبنان وسوريا. إذا أيضا إضافة إلى المصلحة المشتركة الذي جاء فيها البيان، أن المصلحة المشتركة تقضي بتكثيف التعاون خاصة في هذه الفترة. هذا الاجتماع هو ليس الأول من نوعه. اللجان السورية اللبنانية التي انعقدت والتي التقت في وقت سابق أدت إلى تحسين بشكل كبير في العلاقات اللبنانية السورية، وأدت أيضا إلى رسم اتفاقيات ووضع اتفاقيات كبيرة لا تزال فعالة حتى اليوم، ونتجت أيضا عن تصحيح مسار العلاقات اللبنانية السورية بعد زمن طويل من العلاقات الشائكة التي كانت موجودة والتي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع في سوريا. إضافة أيضا إلى التطور في العلاقات وتحسين العلاقات اللبنانية السورية، والتي أثمرت عن عدة نقاط، منها أن تكون الحدود اللبنانية السورية تحت سيطرة الدولة اللبنانية بعد أن كانت غائبة نوعا ما بشكل كبير عن الدولة اللبنانية. كذلك تم تسليم عدد من السجناء السوريين وعودة ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم عقب سقوط النظام. إذن هذه اللقاءات هي ليست بجديدة، ولكن يتم تفعيلها بشكل دوري وبشكل دائم من أجل تحسين العلاقات اللبنانية السورية وتذليل العقبات التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.
1: مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. في سياق آخر، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق 20 من آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمد. وأوضح رسلان في منشور على إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد، وذلك للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أن هذه المرحلة تمس كل مواطن، وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات.

0: معنا الآن من دير الزور مصعب الحنت. مصعب، إذا قرار من المصرف السوري بتمديد سحب العملة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري، كيف انعكس ذلك على استبدال العملة في دير الزور؟
1: تحياتي لك آلاء ولمشاهدينا الكرام. نعم، إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي تمديد فترة استبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة إلى 20 الشهر الجاري، يعني اعتبرها أهالي دير الزور خطوة تهدف إلى منح أهالي دير الزور أو الشرق السوري، سواء كان دير الزور والرقة والحسكة، تعطيهم وقتا كافيا لإنجاز عمليات الاستبدال، تخفيف أيضا الضغوط التي شهدتها مراكز الاستبدال خلال الفترة الماضية، ولوقي باستحسان الناس حقيقة، وطالبوا أيضا بتمديد يكون أطول من ذلك، قرابة الشهر. جاء القرار طبعا بعد مطالبات واسعة آلاء من الأهالي بضرورة تمديد المهلة، إذ واجه كثير من المواطنين صعوبات في الوصول إلى مراكز الاستبدال أو استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة سابقا، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية، أو من يسكن في الحسكة قد يضطر إلى القدوم إلى دير الزور لتبديل العملة، إضافة إلى الازدحام الكبير الذي شهدته المصارف ومنافذ مؤسسة البريد. طبعا كانت الأسابيع الماضية قد شهدت حالة من القلق بين السكان بعدما رفض عدد من المحال التجارية الباعة التعامل بالأوراق النقدية القديمة، الأمر الذي تسبب بإرباك في عمليات البيع والشراء وترك العديد من المواطنين غير القادرين على استخدام الأموال التي بحوزتهم قبل استبدالها أموال قديمة، وهو من عكس حقيقة على الحركة التجارية والأسواق المحلية والناس بشكل عام. بعض المحلات منذ قرابة 20 يوم وضعت لافتات أنها ترفض استقبال العملة القديمة خوفا من عدم تبديلها في

0: أيام القادمة، كما يتيح أيضا القرار للجهات المعنية مواصلة استقبال يعني طلبات الاستبدال أو تبديل العملة القديمة بالجديدة ضمن فترة زمنية أطول. هناك ازدحام كبير مع الاستمرار في تنظيم العمل داخل المراكز المختصة، وهذا ما شهدناه حقيقة، وربما يكون الأمر يسهم في تقليل الازدحام، تسريع إنجازات معاملات المواطنين، تبديل الأموال، ولا سيما في المحافظات الشرقية إذا يعني التي تتطلب ظروفا جغرافية وخدمية مختلفة عن المحافظات الثانية، ومرونة أكبر لبعد المسافات، قد يضطر مواطن إلى قطع مسافة 150 كيلو للوصول إلى مركز تبديل، يعني هو مشكلة كبيرة في هذه الإجراءات. طبعا أيضا القرار حرص ربما يكون مصرف سوريا المركزي على إنجاز عملية استبدال العملة بأقل وقت ممكن على قدر الأعباء التي تتحملها المواطنين. هناك شكاوى كثير من المواطنين يعني بسبب رفض بعض المحال استقبال العملة القديمة، وأيضا يعني الطابور الطويل على مراكز التبديل، قد يضطر المواطن إلى يوم أو يومين حتى تبدل العملة التي لديه إذا بدلت بشكل كامل، يعني ربما يبدل قسم منها ويبقى القسم الآخر إلى يومين أو ثلاثة حتى يستطيع تبديلها.
1: مصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا لك. نظم عدد من أهالي محافظة الرقة وقفة احتجاجية عند دوار عام وسط المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتمديد مهلة استبدال العملة القديمة.
2: مشكلتنا أنه استماعنا صار دوري، بكل شيء دوري، كل ما بدنا نطالب بدنا نطلع، وهذا عتب للحكومة، عتب للحكومة أنه قاعد تساوي شيء إسعافي، لكن إحنا بدنا علاجات. اليوم اللي الشعر قسم ظهر البعير وطلعت الناس مشانه هي مشكلة العملة.
3: في مشاكل اقتصادية ومشاكل بجميع البنية التحتية بالرقة، جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة تبديل العملة، مشكلة كبيرة صاب البلد.
4: بي ألف حل وبي عشر مراكز بالرقة تقدر تفتحها لتبديل العملة. احنا الفلاحين اليوم بدي قصدنا اياها تقسيط، احنا فلاليح عند حدا طالبنا خيو حسسنا انك جاي تشتغل لنا.
5: قام اعاني من ازمه الماء والمي والكهرباء، قام اعاني منها بشكل يعني لا قام اشوف كهرباء، الكهرباء قام اشوفها لمده 3 ساعات بالنهار تختفي، ثاني نهار ساعة يصير عطل، الطوارئ ما قام تجي، لا حدا يخدمنا، المي ما قام تطلع، يعني قانونه ساعة بالنهار ساعتين تروح 3 4 ايام، انا كطالب بكالوريا شنو ذنبي يعني؟
1: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة تنفيذ حملة أمنية من قبل فرع المباحث الجنائية استهدفت مكاتب الصرافة في مدينة الرقة لضبط تجاوزات عمليات استبدال العملة، وأوضحت أن الحملة أسفرت عن توقيف 3 صرافين لتورطهم في استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار عبر تداول العملة القديمة. هذا وتستمر الجهود الأمنية لمتابعة الأسواق في سبيل ضبط أي مخالفات مشابهة وتقديم المتورطين للقضاء بحسب قيادة الأمن الداخلي في الرقة. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مدفوعا بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي، وذلك لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات، ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق وشمل التنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات.

في سياق آخر، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي الموحد لتنظيم إجراءات الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية. وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة محمد قرى دامور أن الدليل يميز بين عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساساً مالياً لتحديد السقوف وتقييم العمليات المالية، لافتاً إلى أنه يتألف من 8 فصول و11 ملحقاً تغطي مراحل العملية التعاقدية من التحضير وحتى التنفيذ والرقابة، إلى جانب تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات وطرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظمة.

0: في اللاذقية شهدت المحافظة ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد شكاوى طلابية أمس بخصوص التطبيق المخصص بنتائج الامتحانات. وفي حلب أيضا شهدت المحافظة ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة. سجلت محافظة إدلب ارتفاعا بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسية بهدف الحد من الحوادث.
1: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهدا متكررا أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
2: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
1: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر، وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسيعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
3: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمي الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
1: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
4: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط، بل إلى معالجة النقاط الخطرة وتخفيف الازدحام، بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: في الشمال أيضا بدأت محافظة حلب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع في حي الأشرفية، والتي تشمل تركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات بعد شكاوى الأهالي من ضعف الإنارة في الحي.
5: استجابة لمطالب سكان حي الأشرفية في حلب بتحسين الخدمات الأساسية، بدأت المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع، والتي تتضمن حفر قواعد الأعمدة تمهيداً لتركيب 200 عمود إنارة على امتداد نحو 5 كيلومترات.
6: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الأمنية بالإضافة إلى السلامة المرورية طبعا. وحاليا نحن نقوم بالمرحلة الأولى من المشروع التي تكون حفر وصب أماكن الأعمدة، وقريبا سيكون تركيب الأعمدة، وبحلول الشهر العاشر بإذن الله سيكون للأجهزة منارة والشوارع منارة، الأجهزة المركبة والشوارع منارة، والمشروع منتهي بإذن الله.
5: وخلال السنوات الماضية شكل غياب الإنارة في عدد من شوارع الحي تحدياً يومياً للسكان الذين يقولون إن التنقل ليلاً بات أكثر صعوبة، إلى جانب استمرار تحديات خدمية أخرى.
7: نحن طبعاً عم نعاني من مشاكل كثيرة، وهي أول الإنارة الليلية. الإنارة الليلية عم بتسوي معنا مشاكل، وجود رجال كبار لما بيجوا على صلاة الفجر عم بيجوا خايفين من الكلاب الشير دي، وأي شغلة عتمة ظلام ما بشوف. مجرد ما تليل الدنيا صار عنا هون في الحي عتمة ظلام، لا عدنا نشوف قدامنا ولا بيهدفش بشكل، هذا بنكسر.
8: بالنسبة لموضوع الإنارة طبعا شيء مهم، يعني خاصة بموضوع السرقات اللي عم بتتكرر بالأشرفية، فهذا الجانب نحن مشكورين عليه إن شاء الله. لكن موضوع في بالنسبة لموضوع النظافة بدنا اهتمام أكثر، وطبعا موضوع الكهرباء بصير بطء في سرعة الاستجابة، نتمنى يعني هذا الأمر يعني يكون في الحسبان، وطبعا بالإضافة إلى موضوع المي كمان أكيد.
5: وتبقى الإنارة واحدة من بين عدة ملفات خدمية يطرحها سكان الحي في ظل مطالب باستكمال أعمال التأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
0: افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعاليات معرض حكاية في مطار دمشق الدولي بمشاركة النساء وأشخاص من ذوي الهمم، بهدف عرض منتجات ومشغولات تحولت فيها المهارات إلى فرص للعمل والتمكين الاقتصادي.
9: الواحد يكون بالأسعار.
10: نحن من أهم الاستراتيجيات بوزارتنا دعم الفئات المهمشة والحماية الاجتماعية، وجزء من هذا الشيء أنه نمكن النساء المعيلات خصوصا وذوي الإعاقة ليأخذوا ليكون عندهم عمل كريم، لأنه نحن مساعدات بتروح وبتجي، بس العمل الكريم هو اللي بيستدام. كوزارة شؤون اجتماعية وعمل بهذا المكان بهيك مشاريع تدمج الشغلتين مع بعضهم، دعم الفئات المهمشة وتأمين عمل كريم. ذوي الإعاقة اليوم نحن كمية عندنا نسبة كبيرة بسوريا، ودعمهم ودعم النساء الأرامل ونساء الشهداء هو جزء من لا يتجزأ من استراتيجيات الوزارة عندنا.
0: استعادت متنزهات ريف دمشق نشاطها خلال فصل الصيف مع إقبال متزايد من العائلات والسوريين القادمين من خارج البلاد، الأمر الذي أعاد الحركة إلى القطاع السياحي في المنطقة.
11: بعيدا عن صخب المدينة يجتمع الأصدقاء والعائلات لقضاء يوم هنا، حيث منتزهات ريف دمشق التي تحولت إلى وجهة للسوريين الباحثين عن فسحة للراحة والاصطياف.
12: كل أسبوع منطلع، يعني مرة على مضايا، مرة على بقين، على الزبداني، ولهون على عين الجوزة. بقى كتير كتير القعدة حلوة هون، وبتشرح القلب يعني، المي الباردة ونحط البطيخة بالميات هيك يعني.
13: هلا احنا بنجي لهون كل جمعة، بنجي هون بنغير جو، بنغير عن الشغل وما شغل، ندشر الشغل، بنجي لهون كل أسبوع، بطلع أنا ورفقاتي أنا وأهلي.
11: لم تعد هذه الوجهات تستقبل العائلات السورية وحدها، بل تشهد إقبالا من القادمين من خارج البلاد، لا سيما مع زيادة أعداد المغتربين العائدين إلى سوريا، في حركة تنعكس على الموسم السياحي وتعيد النشاط إلى منتزهات ريف دمشق.
14: والله أفضل بكثير الحمد لله، الناس بتلاقيهم خاصة السنة المغتربين كلهم يترددوا ويجوا لعند أهلهم، حتى عم يجينا جروبات سياحية من الأردن الشقيق يعني كمان الحمد لله، والله عم يجوا عم يكونوا مسرورين هون، وخاصة بمنطقة الزبداني يعني سيئة ودمشق يعني يكونوا كثير يعني مسرورين وفرحين انه هن زاروا المنطقة.
11: ومع تنام الإقبال بدأت ملامح الانتعاش تظهر في الاستثمار السياحي مع افتتاح منشأة جديدة وإعادة تأهيل منشآت قديمة استعدادا لموسم الصيف. تستعين منتزهات ريف دمشق مكانتها كوجهة مفضلة للكثير من العائلات السورية في فصل الصيف مع ازدياد أعداد الزوار وعودة النشاط إلى العديد من المنشآت السياحية في مؤشرات تعكس انتعاشا تدريجيا للسياحة الداخلية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: يواصل موسم الدراق في كسب حضوره كأحد أبرز المواسم الزراعية الصيفية مع إنتاج متوسط هذا العام وجودة عالية للثمار التي تشتهر بها المنطقة، وسط آمال المزارعين بفتح منافذ جديدة لتسويق المحصول وتصديره.
15: بين أشجار الدراق في بستانه بكسب يتابع فيكين قطاف الثمار بعد أشهر من العناية بها. موسم جاء بإنتاج متوسط لكنه حمل ثمارا ذات جودة لافتة من حيث الحجم والمذاق، لتبقى هذه الأشجار مصدر رزقه الذي يراهن عليه في كل صيف.
16: بالنسبة للأمطار الربيعية الكثيفة اللي صارت غزيرة تسببت أزل التلقيح الثمرة، تأثر المواسم بشكل ملحوظ أنه نسبة المواسم صار أقل من وسط.
15: ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل فرض أعباء إضافية على المزارعين، لكن جودة المحصول أسهمت في الحفاظ على أسعار مقبولة في الأسواق. مع استمرار الإقبال على دراق كسب المعروف بمواصفاته المميزة،
17: اليوم الأسعار عم تفاوت بين 15 إلى 25 ألف. لا في سبب، لأنه نحن دراق كسب هو كيف بدي أقول لك، يعني هو الأميز، هو الأزكى، وين ما رحت بيقولوا فواكه كسب غير.
15: وللدراق أصناف متعددة أبرزها المخملي والأملس إلى جانب أنواع أخرى، وتتجه أنظار المزارعين إلى فتح منافذ جديدة لتصديره بما يحقق قيمة أفضل لهذا المحصول.
18: يشكل الدراق واحداً من المحاصيل التي ارتبطت بهوية كسب الزراعية، والحفاظ على استمرارية زراعته لا يعتمد على جهود المزارعين وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى تسويق منظم يواكب هذا المنتج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا هبوط أول طائرة في مطار دير الزور الدولي لرحلة داخلية قادمة من دمشق، واستطلع آراء بعض المسافرين.
19: والله كانت الرحلة حيل بسيطة وكان الفريق حيل متعاون، وصدقاً نحن نشكر كل شخص ساهم بتسيير هاي الرحلات على دير الزور. صار الموضوع أن نشوف أهلنا وأحبابنا أسهل بكثير، ونشكر كل شخص ساعدنا بالمطار. فعلا كانت الإجراءات كثير ميسرة، وإحنا نشكر الطاقم كان حيل لطيف، وما شاء الله يعني 45 دقيقة كنا في دير الزور.
20: لا الأمور ممتازة طبعاً. أنا صار 11 سنة خارج البلد، من 2015 غادرت سوريا، والحمد لله الخدمة كانت ممتازة. الطيران طلعنا من مطار دمشق، الفترة الرحلة كانت 45 دقيقة، والأمور سهلة وميسرة، الهبوط كان جيد والاستقبال كان جيد.
0: سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا عبور نحو 500 ألف مسافر منذ بداية العام الحالي، بينهم أكثر من 57 ألف مواطن عادوا طوعا إلى البلاد. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ في بيان أن المنفذ يشهد حركة عبور متواصلة وسط إجراءات منظمة وخدمات متكاملة تقدمها كوادره على مدار الساعة، بما يضمن تسريع إنجاز المعاملات والمحافظة على انسيابية حركة الدخول والمغادرة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل، الموافق للتاسع من آب الجاري على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. كما وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ عبور نحو 1,200,000 مسافر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن منذ بداية العام الجاري، بينهم أكثر من 24,000 سوريا عادوا طوعا إلى البلاد. وأوضحت الهيئة في بيان أن المنفذ يشهد ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات واتخاذ إجراءات لتسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة العبور. في السياق ذاته، قالت هيئة المنافذ والجمارك إن منفذ البوكمال الحدودي مع العراق سجل نحو 87,000 مسافر واستقبل قرابة 2,000 عائد سوري طوعا منذ بداية العام الجاري. وأوضحت الهيئة في بيان أن المنفذ يشهد تناميا مستمرا في حركة العبور بين سوريا والعراق وسط توافد المسافرين وعودة المواطنين السوريين طوعا إلى بلادهم، مشيرة إلى أن كوادر المنفذ تقدم خدمات متواصلة لتسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة الدخول والمغادرة. في الشأن الدولي، تستضيف العاصمة الإيطالية روما ثاني أيام محادثات الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، حيث يواصل الجانبان بحث الملفات العالقة وعلى رأسها القضايا الحدودية وآلية تنفيذ الترتيبات الأمنية. هذا وكان مصدر لبناني كشف لوكالة الأناضول أن النقاش أمس انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي، فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية كالانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها، وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. في السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 800,000 شخص بدأوا بالعودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان. وأضاف المكتب أن أكثر من 360,000 شخص ما يزالون نازحين، وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء بسبب الحرب أثرت بشدة في حصول أكثر من 700,000 شخص على المياه في جنوبي لبنان. نبقى في لبنان، حيث نظم لبنانيون مسيرتين في العاصمة بيروت بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار المرفأ للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. يأتي ذلك في ظل تأخر صدور القرار الاتهامي في القضية جراء عراقيل سياسية وقضائية عطلت التحقيق لسنوات.
2: وقبلوا

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها حاليا في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أنه متمسك بالمصالح الأمنية وأن إسرائيل تنسحب من خطوطها الحالية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون أن بإمكانهم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وأنهم أرسلوا مسودة ولم يوافق عليها. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حملة عسكرية متواصلة منذ الفجر في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مضيفة أن القوات منعت التجوال في شوارع كفر عقب بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية. ذلك يتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية للمنطقة. من جانبه قال منسق حكومة الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية تستهدف إحباط البنى التحتية الإرهابية، وأنه لن يتم السماح بأن يتحول مخيم قلنديا لبؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين بحسب قوله. نبقى في الضفة الغربية، حيث هدمت قوة الجيش الإسرائيلي مدرسة فلسطينية في منطقة شعب البطم بمسافر يطة جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية ترافقها آليات وجرافات اقتحمت منطقة شعب البطم وشرعت بهدم مبنى المدرسة.
1: اليوم دولة الاحتلال تعدت كل الخطوط الحمراء، ما بتحترم أي قوانين، وبتستهدف مسافر يطا وقرى شرق يطا. من خلال عملية الهدم حوالي 5 مدارس اليوم هي مهددة بالإزالة، حتى ما في قوانين تحميها مباشرة ممكن ينفذوا الهدم، كما نفذ جزء هدم جزئي بمدرسة شعب البطم اللي بتقوي 50 طالب وطالبة واللي بتعطي خدمة لقرية شعب البطم وقويس والقرى اللي حولها.
0: معنا الآن من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، إذن عملية عسكرية متواصلة يقوم بها جيش الاحتلال تستهدف المخيمات، هذه المرة مخيم قلنديا، تحاصر قوة الاحتلال وأيضا تعتقل الشباب والأهالي، ضعينا في صورة المشهد ريم.
2: بالفعل ألاء، لغاية هذه اللحظة العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والتي بدأت منذ ساعات فجر هذا اليوم عندما اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية المخيم، ثم بعد ذلك قامت تعزيزات عسكرية إسرائيلية بالاقتحام للمخيم ومداهمة المنازل وتنفيذ اعتقالات واسعة داخل المخيم. الآن الصورة في المخيم بأنه محاصر بالكامل، ممنوع الدخول أو الخروج من هذا المخيم، تقف الآليات العسكرية الإسرائيلية على أبواب ومداخل المخيم، وكذلك في حي المطار وحي الكسارات كان هناك مداهمة للمنازل، هذه الأحياء قريبة وملاصقة للمخيم أيضا، كان هناك اعتداء على الشبان داخل أزقة المخيم. هذه العملية لا تأتي في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال في المخيمات الفلسطينية، والتي هدد بها وزير الجيش إسرائيل كاتس قبل مدة. وال اليوم أيضا منسق أو ما يسمى بمنسق الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية قال بأن الجيش بدأ عملية عسكرية

0: واسعة في مخيم قلنجة للقضاء على ما أسماه البؤر الإرهابية أو البنى التحتية الإرهابية داخل المخيم. وكذلك هذه العملية تتم تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي هدد أيضا المخيمات الفلسطينية. إذن لغاية هذه اللحظة تحاصر قوات الاحتلال المخيم. كان هناك أيضا رسائل تم إرسالها على الهواتف الخلوية لسكان المخيم تطالبهم بإخلاء المنازل. هناك عائلات بالفعل قامت بإخلاء منازلها مجبورة من قبل الاحتلال الذي اعتلى أسطح هذه المنازل، حول بعضها إلى سكنات عسكرية، أجرى تحقيقات ميدانية مع الشبان داخل أزقة المخيم، منع أصحاب المحال التجارية من أن يقوموا بفتح محالهم التجارية، قال للبعض منهم أن هذه المحال سوف تبقى مغلقة حتى يوم الجمعة، بمعنى بعد يومين. لذلك قد تستمر هذه العملية العسكرية ربما لساعات وربما لأيام، لكنها حتى هذه اللحظة هي متواصلة. ننوه أن مخيم قلنجة أيضا يقع شمال القدس المحتلة إلى الجنوب من رام الله، هو ذي موقع استراتيجي قريب أيضا من معهد قلنجة للاجئين للتدريب المهني والمهدد بالهدم. ونحن نعلم أن قوات الاحتلال بالأساس كانت حربها على الأونروا ومؤسسات الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في المخيمات. لكن التحليلات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ذكر بأن العمليات العسكرية التي قد يجريها في هذه المخيمات، والمقصود بها مخيم قلنجة شمال القدس أو بلاطة في نابلس، لن تكون كتلك التي أجراها في العام 2025 في طول كرم وجنين، وأدت إلى تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني وتجريف كامل للمخيمات. ربما ستقتصر هذه العمليات العسكرية على ما أسموها القضاء على البؤر الإرهابية كما وصفوها، أي اعتقال عدد كبير من الشبان، البحث عن أسلحة داخل المخيمات كما يقول الجيش، ولن يكون هناك تجريف لمنازل أو هدم بنية تحتية على حد وصف الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. إذن عملية عسكرية متواصلة حتى هذه اللحظة في مخيم قلنجة،
1: يستهدف المخيمات والمدارس أيضا للأسف. شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة. استكمال الملف الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يعاد فتحه اليوم أو غدا الخميس، متواعدا إيران بضربة قوية في حال رفضت إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة قريبة. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال إن المحادثات مع طهران جيدة جدا وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا وإلا فستتعرض إيران لضربة في غاية القوة وفق تصريحه. وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضي إلغاء توجيه ضربات لطهران بعدما طلبت إيران ودول أخرى في المنطقة مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح المضيق وينهي التهديد النووي الإيراني. تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. بحث الطرفان وفقا لبيان الديوان الأميري القطري سبل تعزيز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة، حيث شدد أمير قطر على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تطلع به قطر في دعم المسارات الدبلوماسية وتيسير الحوار بين الأطراف المعنية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة وفي العناوين. زيارة مرتقبة لوزير الخارجية إلى تركيا غدا، والمباحثات تتناول استقرار سوريا والتنسيق في مكافحة الإرهاب. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحدد 18 من آب موعدا للحكم على وسيم الأسد، وفريق الادعاء يطالب بالإعدام. السورية للكهرباء توقع 3 اتفاقيات للطاقة مع شركة سعودية، والمشاريع تشمل محطات شمسية وأنظمة لتخزين الطاقة. المصرف المركزي يمنح مهلة إضافية لسحب العملة القديمة في المنطقة الشرقية، والعملية تستمر حتى 20 من آب الجاري. حياكم الله مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية سعد الشيباني سيجري زيارة يوم غد الخميس إلى تركيا، وذلك للقاء وزير الخارجية التركي حكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. وأضافت المصادر أن الجانبين سيبحثان الجهود المتعلقة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. ينضم إلينا الآن طه عودة أوغلو، باحث في العلاقات الدولية، معي من اسطنبول. سيد طه، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. إذن بحسب ما تحدثت عنه وكالة الأناضول بأن هناك لقاء مع وزير الخارجية السوري سعد الشيباني يوم غد في تركيا، هناك العديد من الملفات على الطاولة للبحث فيها، ولكن بحسب مصادر دبلوماسية فيعني هناك تقييم شامل سيكون للجهود المبذولة يعني العلاقة لربما بداية بين سوريا وتركيا في عديد من الجوانب، على رأسها لربما الموضوع الأمني والموضوع الاقتصادي.
1: تحيات لك في البداية أستاذ فرات والسادة المشاهدين. يعني من دون شك أعتقد الزيارة ليست عادية لأنها تأتي في توقيت حساس للغاية. تحدث عن تصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تحدث عن هناك يعني محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي هجمات واستمرار داخل الأراضي السورية، هي دفعت كلا البلدين للتنسيق والعمل سويا خلال المرحلة الماضية. الزيارة كما أشرت قبل قليل هناك الكثير من الملفات سوف تكون على طاولة المباحثات بين الوزيرين التركي والسوري، لكن واضح تماما بأن هناك العلاقة التركية السورية انتقلت إلى مرحلة أكثر استدامة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وخاصة أن هي ليست تتعلق فقط بموضوع تعزيز العلاقات والتعاون، تحدث عن علاقة مؤسسية تشمل كافة الجوانب كما ذكرتم وذكر في تقرير وكالة الأناضول، خاصة من الأمن للاقتصاد إلى السياسة. الكثير من الملفات سوف تبحث خلال هذه الزيارة. هذه نقطة. النقطة الأخرى توقيت الدلالات مهم للغاية، خاصة نتحدث حاليا عن الساعات الأخيرة فيما يتعلق بموضوع أزمة مضيق هرمز ومحاولات لفتح هذا المضيق. هناك أيضا مخاوف من عودة التصعيد، لذا أعتقد الزيارة سوف تكون هي يعني التباحث ما بين الطرفين، وخاصة في درء المخاوف أو المخاطر التي تحدث بأمن كلا البلدين.
0: طيب لو تحدثنا عن الجانب الاقتصادي أيضا سيد طه، يعني على ما يبدو بأن منذ سقوط النظام ويعني

0: حاليا الوضع في سوريا يتحسن من الناحية الاقتصادية، خصوصا إذا ما يعني ذكرنا بأن تركيا تساهم بجزء كبير من يعني الصادرات إلى سوريا. موضوع تعزيز الاقتصاد بين البلدين أيضا، كم سيأخذ من حيز في هذه الزيارة للحديث عنه، بعيدا طبعا عن الوضع الأمني وموضوع مكافحة الإرهاب؟
1: يعني واضح تماما، يعني حاليا كما أشرت لك قبل قليل هناك قفزة نوعية في التنسيق ما بين البلدين، وخاصة في الملفات السياسية والأمنية، وتنسيق واسع ومنذ شك وانعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي. تركيا تراهن وتعول بشكل كبير على أن استقرار سوريا ليس على المستوى السياسي والأمني وحتى الاقتصادي هو سوف يكون مهم لتركيا بالدرجة الأولى ودول المنطقة بشكل كبير، خاصة هناك حديث منذ فترة عن الممرات البديلة بعد بروز أزمة مضيق هرمز، طريق الحجاز، هناك الغاز ما بين تركيا وقطر وسوريا، كل أيضا ممكن أن نقول تحولت سوريا التي كانت في يوم من الأيام كانت هي مغلقة تماما بسبب نظام الأسد البائد، اليوم تحولت إلى نقطة استراتيجية على كافة المستويات. وتركيا حاليا تحاول قدر الإمكان من خلال يعني هناك علاقاته ومن خلال هناك يعني الشراكات الكبيرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الشركات السورية، كانت فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالطاقة، في الغاز و النفط، كل هذه أنا تصوري أعتقد هي سوف تكون موجودة على طاولة المباحثات ما بين
0: الطرفين. طيب بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية سيد طه في الجنوب السوري المستمرة، ما الذي يمكن أن تقدمه لربما تركيا في هذا الملف تحديدا بالنسبة لسوريا؟
1: يعني واضح بأن تركيا تتحرك على كافة المستويات، على المستوى الدولي والإقليمي من منطلق أو من موقعها كعضو في حلف الناتو، ودائما تتحدث للولايات المتحدة الأمريكية بأن عدم استقرار سوريا سوف ينعكس سلبا على دول المنطقة، عدم تدخل إسرائيل في الداخل السوري هذه هي ركيزة أساسية تطالبها تركيا، ولاحظنا أن هناك تفهم من قبل إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة الماضية، تتذكر في لقائه مع أردوغان في قمة الناتو في أنقرة الشهر الماضي، أيضا هناك تنسيق تركي عربي مع دول خليجية كالمملكة العربية السعودية وقطر فيما يتعلق بهذا الموضوع. لذا نلاحظ بأن هناك المحاولات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الساخرة داخل الأراضي السورية هي محاولات من قبل نتنياهو لخلط الأوراق، لكنها ممكن أن نقول في ظل هناك السياسة التي تنتهجها سوريا وسياسة ضبط النفس من قبل الإدارة والقيادة السورية هي تضع إدارة أو قيادة الإسرائيل الإدارة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في هناك زاوية محشورة للغاية، ممكن نقول عزلة بشكل كبير كما نتابع.
0: شكرا جزيلا لك طه عودة أولو، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول. اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي والقيادية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد في قصر الشعب دمشق بحضور وزير الخارجية سعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. بحث الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، إضافة إلى متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وكان ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر قد قال لتلفزيون سوريا إنه تم تنفيذ معظم بنود الاتفاق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية. كما أشار عمر إلى وجود بعض المسائل التي ما تزال تحتاج إلى حوار ومفاوضات.

حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب ما ذكرت وكالة سانا، فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استناداً إلى ثبوت تهم القتل العمد.

0: ينضم إلي الآن غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي معي من العاصمة السورية دمشق. أهلا بك سيد غياث. الجلسة الخامسة إذن لمحاكمة وسيم الأسد ومطالبة بتنزيل حكم الإعدام بحقه طبعا نسبة لما تم توجيهه من اتهامات إليه. هل نتوقع فعلا أن تقوم المحكمة بإصدار هذا الحكم بحق وسيم الأسد؟
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نحن طبعا إذا صحت التسمية نتحدث عن مسيرة هذه الدعوة الجزائية التي بدأت من الضابط العدلية مرورا بقاضي التحقيق وقاضي الإحالة وحاليا أمام محكمة الجنايات، وشاهدنا مراحل هذه الدعوة أو هذه المسيرة من خلال استجواب وسماع الشهود وانتهاء بمطالبة النيابة العامة كما تفضلت حضرتك التي طالبت بإيقاع عقوبة الإعدام. طبعا الجرمين اللذين تم او منسوبين لهما كلهما يكفي ان يكون ان تكون عقوبته الاعدام ان كان قتل عمد او الاتجار. نحن نعرف ان قانون المخدرات النافذ يعاقب بالاعدام على قضيه الاتجار بالمخدرات، وايضا كان هناك مطالبه او كان هناك مذكره من قبل الادعاء الشخصي، وايضا كان هناك مذكره دفاع من المحامي الذي قام ب او تم تكليفه من قبل وسيم الاسد للدفاع عنه. الآن نحن أمام مرحلة كما سميتها مرحلة التدقيق أو الحكم، طبعا هي تسمية واحدة، هي مرحلة الفصل، فصل الدعوة الجزائية أمام قاضي الجنايات. طبعا يبقى القرار النهائي، طبعا لا يعني ليس هناك رقابة على قاضي محكمة الجنايات بهذه المرحلة إلا الضمير والقناعة أن قاضي الجنايات يحكم بالأدلة بالثبوتيات، لا يحكم بالقناعة الشخصية. فأمامه الآن إدبارة كاملة مستوفية كل مراحل الدعوة، حتى نعيد ونكرر الفكرة نفسها أن القاضي الآن قام باتباع كل الإجراءات التي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الأمور التي ذكرتها لك. فالقاضي الآن هو أمام المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الفصل. طبعا كما قلت أن هذا الموضوع يرجع لقرار رئيس محكمة الجنايات.
0: نعم سيد غياث، ولكن دعني أسألك، يعني اليوم القانون الذي تم لربما الاستناد إليه لتوجيه التهم إلى وسيم الأسد، نحن نعلم تماما بأنه يعني في سوريا ليس هناك لربما قوانين تخص موضوع جرائم الحرب إن صح التعبير.
1: صحيح.
0: القانون الذي تم الاعتماد عليه هو قانون جنائي، إذن يعني القوانين الجنائية هي التي طبقت عليه. طب إذا كان هو مرتكب لجرائم حرب على سبيل المثال، كيف ستنسب له تهمة بهذا الشأن؟
1: التهم المنسوبة إليه قتل عمد وتجارة المخدرات. قتل العمد يعاقب عليه وفق قانون العقوبات النافذ، وإتجار المخدرات وفق قانون مكافحة المخدرات النافذ. هو لم يحاكم الآن بجرائم حرب، هو يحاكم بجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الإجراءات. أنت تعرف لحد الآن لم يتم اعتماد أو
0: لم
1: تشريع
0: قوانين.
1: قانون خاص بالعدالة الانتقالية. نعم.
0: طيب إذن يعني هل هي كافية لتطبيق حكم الإعدام كما تطالب النيابة؟
1: نعم كافية، لأنه القتل عمد كما قلت أنا منصوص عليه في قانون العقوبات. نعم مقررة عقوبة الإعدام، وقانون المخدرات أيضا هناك نص خاص بالإتجار بالمخدرات، أيضا هناك نص عقوبة مقررة هي عقوبة الإعدام. لكن أريد أن أنوه أن القرار الذي يصدره رئيس محكمة الجنايات هو قرار

0: سبيل المثال، هل يمكن أن تخفف العقوبة وبذلك يمكن أن يعني لربما وسيم الأسد لا يحكم بما حكم به أصلا، يعني بعقوبة الإعدام؟
1: محكمة النقد هي محكمة قانون، هي ستنظر بقرار قاضي محكمة الجنايات رئيس محكمة الجنايات هل وافق أو هل كان خلال هذه الفترة، هل اكتفى أو هل قام باتخاذ كل التدابير المناسبة من خلال دراسة مع الشهود ومناقشة الشهود ومناقشة الأدلة بشكل قانوني كامل أم لا. محكمة النقد هي محكمة قانون، لا تنظر إلا بتطبيق النص القانوني. يعني الآن نحن كما قلنا أمام جريمتين، القتل العمد وإجار المخدرات، محكمة النقد هي تنظر هل قام القاضي بتطبيق النص القانوني الصحيح أو السليم، الاستدلال السليم لنصوص القانون، فيقوم ممكن محكمة النقد أو أن تقوم بفسخ هذا القرار أو تقوم بتصديقه. وهذا يعني إحنا حتى لا نقول أننا نحن نحكم أو أن نبدي آراء أو أحكام خارجة عن النص القانوني، نحن الآن نتحدث بالقانون. طبعا بغض النظر عن الجرم الذي اقترفه، أكيد هو ارتكب جرائم حرب موصوفة، لكن نتحدث الآن بالقانون، من حقه أن يقوم بالطعن بهذا القرار الذي سيصدر بحقه في الجلسة القادمة، جلسة الفصل، ومن حق محكمة النقد أيضا أن تقوم بدراسة هذا القرار هل هو صحيح من الناحية القانونية من تطبيق القانون أو لا. هنا لا نستطيع أن نستنبئ ما سوف
0: أنا النقطة التي كنت يعني أريد التأكيد عليها، بأنه لو قدم طعن في القرار الذي سيصدر سواء كان إعدام أو غيره، ربما هذا القرار يؤخذ به من قبل المحكمة، إذا ما أخذ به لربما يعني ينفذ وسيم الأسد ولن يحكم بإعدام، ربما يحكم مؤبد على سبيل المثال. ولكن كما قلنا بأنه لا قانون يحاكم على جرائم الحرب في سوريا، إذن يبقى الموضوع من الناحية القانونية فيه نقص تعتقد؟
1: نعم، لأن الآن نحن ليس لدينا قانون عدالة انتقالية. نحن الآن نحاكم وفق القوانين المعتمدة. يعني أنت تعرف أن الإعلان الدستوري قال نص بشكل واضح وصريح أن القوانين الموجودة ما زال العمل فيها سارية ما لم تعدل أو تلغى. والآن قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المخدرات ما زال هو القانون النافذ. نحن نتحدث يا صديقي، نتحدث الآن بالقانون، نتحدث بإحكام القانون.
0: أكيد
1: لحد الآن لم يتم تصديق أو لم يتم إصدار قانون.
0: هل يمكن أن توصف جريمة حرب بأنها قتل عمد بحسب القانون أستاذ غياث؟
1: نحن في قانون العقوبات ليس هناك ما يشير إلى قوانين حرب. حتى سوريا لم تكن موقعة أصلا بالأساس في زمن نظام البعث، لم تكن موقعة أصلا على اتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، اتفاقيات لا أي أو غيرها، كانت طبعا لأن هذه الاتفاقيات سوف تدينها بشكل أو بآخر. لكن نحن الآن ننتظر قرار حكم بكل الأحوال. يعني نحن نريد أن نكون محاكمة عادلة وشفافة، وهذا ما ظهر خلال كل فترة المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. هو بالنتيجة سوف يلقى الجزاء العادل، وكما قلت الجريمتين كافيتين لأن يحكم بعقوبة الإعدام، وهذا ما ينتظره الجميع أكيد. طبعا حتى نخرج نحكي بالإطار الشخصي، يعني أكيد هذا هو المنتظر وهو المأمول إن شاء الله أن ينال جزاء العادل.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من دمشق.
1: أهلا بكم.
0: أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه. وقالت المصادر إن حالة استنفار أعلنت داخل عدد من القطاعات العسكرية بالتزامن مع صدور توجيهات إلى الضباط والعناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم من دون الكشف عن طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها. وفي السياق تداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات عن توجيه وزارة الدفاع بنشر قطاعات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية، هذا ولم تصدر جهات رسمية أي بيان بشأن طبيعة حالة التأهب في صفوف الجيش أو أسبابها حتى الآن. هذا ونفى قائد قوة الحدود في العراق محمد عبد الوهاب السعيدي وجود أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوة الحدود السورية. وأوضح السعيدي أن الوضع طبيعي على الحدود مع سوريا، وأشار إلى أن التحركات في الجانب السوري التي تجري لضبط الحدود تتم بالتعامل والتنسيق مع بغداد. أجرى معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت لقاء مع وزير الداخلية

والبلديات اللبنانية أحمد الحجار بحثا من خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطوير التنسيق الأمني بين البلدين. وأوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية، مع التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. هذا وبحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، مؤكدين ضرورة التنسيق الميداني لمواجهة هذه التحديات.

0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. أوضح رسلان في منشور عبر إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد، وذلك للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أن هذه المرحلة تمس كل مواطن وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات. انضم إلينا الصحفي أحمد العثمان من الرقة، أهلا بك سيد أحمد. بداية، هذا القرار وما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في طبعا الرقة ودير الزور والحسكة، كيف قوبل من قبل ربما السكان هناك في الرقة وأيضا باقي المحافظات؟
1: يا هلا فرات، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين مشاهدي التلفزيون سوريا. بالتأكيد كان هذا القرار يعني في محله، كان استجابة لمطالب شعبية خرجت أمس تظاهرات يعني طلبا لتمديد فترة استبدال العملة في الرقة في ظل حالة من الاحتقان التي شهدتها المنطقة نتيجة النقص في العملة الجديدة وشبه توقف للحركة الاقتصادية في المنطقة وخلق ضغوطات وابتزاز واستغلال من قبل التجار والصرافين لأهالي الرقة، ورفع سعر صرف الدولار أو رفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية. بالتأكيد كان القرار يعني بالنسبة يراعي الناس ومصالحهم الذين كانوا يطالبون بتمديد الفترة وزيادة المبالغ. بالفعل مصرف سوريا المركزي عدا عن التمديد، هناك أيضا كان أعلن عن فتح مراكز إضافية خلال هذا الأسبوع في الرقة، حوالي زادها إلى 4 أو 5 مصارف، 5 نقاط منها في صبها والطبها ومناطق أخرى لزيادة تصريف العملة السورية بعد شكاوى كثيرة من قبل الأهالي.
0: طب من ضمن هذه الشكاوى سيد أحمد كان الحديث عن أنه العملة السورية الجديدة غير متوافرة، يعني سواء كان في المراكز التي اعتمدتها الحكومة طبعا لتغيير العملة القديمة بالجديدة أو حتى التي تم افتتاحها حاليا، هل هناك أصبح توافر للقطع بالعملة الجديدة بحسب متابعتك للوضع في الرقة؟
1: ربما كان خلال الفترة الماضية، خاصة يوم أمس، وقد شهدت منطقة الصبقة عدم توفر للعملة الجديدة، وشهدنا قطع مؤقت لطريق دير الزور الرقة في المركز الذي تم الإعلان عن افتتاحه، لكن لم يكن هناك أي وجود للعملة حتى الآن. بعد التوترات التي حدثت يوم أمس وزيادة المبلغ

0: علما أنه كان المبلغ المحدد يوم أمس بمليون ليرة سورية، وهو مبلغ قليل يحتاج إلى الكثير من الأشخاص، يعني ربما
1: لكل
0: شخص
1: شخص
0: يحتاج إلى
1: مليون
0: خزانة
1: يستطيع أن
0: 10
1: يبدل
0: ملايين
1: في
0: سيضطر
1: اليوم
0: إلى،
1: الواحد؟
0: نعم نعم كان يوم أمس مليون، لكن اليوم تم فتح منافذ جديدة في الرقة، مثلا فتحت أبواب المصرف المركزي في الرقة لأول مرة، وفتح كوات جديدة، واستماح للأشخاص باستبدال 10 مبالغ تصل إلى 10 مليون ليرة سورية، واستبدال أيضا بطريقة أخرى عبر شام كاش، خفف الكثير من الضغط، هدأ الكثير من حالة التوتر التي شهدناها يوم أمس. ربما اليوم الأهالي هم أكثر اطمئنانا من مما
1: طيب،
0: كانوا
1: هناك
0: عليه
1: مشكلة أستاذ
0: خلال
1: أحمد.
0: يوم أمس والأيام الماضية.
1: نعم، لو
0: نعم
1: سمحت لي على ذكر شام كاش، لأنه البعض يقول أنه كان يذهب ويودع ما لديه من نقود، ثم يذهب يعني بعد أن تصبح النقود في شام كاش، يذهب لكي يسحب هذه النقود فيرى أنها عملة قديمة.
0: أستاذي، يعني شام كاش هو يتعامل بقيمة الليرة الجديدة، قيمتها إلكترونيا أو افتراضيا، هو يتعامل بالأرقام بقيمة العملة الجديدة، عفوا. للشخص حرية، يعني عندما يذهب إلى سحب هذه القيمة، أما يعني السداد بالشام كاش، وهي يعني مفيدة إلى حد ما، ببعض الأشخاص يقبلون، وبعض المحال التجارية أيضا تقبل بتسديد المبالغ بالشام كاش. هناك بعض المنافذ وبعض الصرافين مثلا يأخذون على المليون ليرة أو 100,000 ليرة 4,000 ليرة سورية، أو على المليون كانت في وقت سابق 8,000 ليرة سورية. هنا يعني للشخص حرية بالسحب إما بالعملة القديمة والعملة الجديدة. بالتأكيد بعد هذه، يعني بعد ما حصل يوم أمس والأيام الماضية، الأشخاص جميع المدنيين من يودعون العملة سيكون يعني سيحرصون على سحبها بالعملة الجديدة. هي فقط لتخفيف الضغط،
1: نعم،
0: وهي ربما تكون أحد الحلول المفيدة
1: شكرا، أشكرك
0: للأهالي في بعد أزمة العملة. نعم
1: جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. أحمد العثمان الصحفي، كنت معي من الرقة. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال العام الحالي، مدفوعاً بتعافي الزراعة وتحسن إنتاج الطاقة والكهرباء ونمو التجارة والخدمات. وجاءت التقديرات عقب زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بين 19 و23 من تموز الماضي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وبرامج المساعدة الفنية. وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن التضخم في سوريا ارتفع خلال العام الحالي بفعل زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، متوقعا تراجعه في عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية السليمة. ودعا الصندوق إلى مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز مكافحة غسل الأموال والاستمرار في برنامج المساعدة الفنية لدعم التعافي الاقتصادي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات. ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، إذ شملت تنفيذ مشاريع لمحطة الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا، معي من دمشق لمزيد من التفاصيل. عبادة، أهلا بك. إذن ما تفاصيل توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة الحرف السعودية للمقاولات؟
2: نعم فرات، يعني بالفعل هذه الاتفاقية هي اتفاقية جديدة اليوم وتأتي لتشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتعزيز الطاقة الكهربائية للعاصمة دمشق وريفها، إضافة إلى أيضا بعض المناطق القريبة من دمشق. طبعا هذه المشاريع حقيقة هي

0: هي تأتي بالدرجة الأولى كمشاريع لتعزيز توليد الطاقة الكهربائية النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية. هناك محطات أو ثلاث محطات التي تم الإعلان عنها وتوقيع الاتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء ويعني شركة الحرفي، ستكون هي عبارة عن ثلاث محطات، هي محطات شمسية وكهروضوئية، وتعتمد هذه المحطات على الشمس بالدرجة الأولى لتوليد الكهرباء وتخزينها، ومن ثم تزويد ويعني اعطاء الكهرباء بشكل مباشر للشبكات الرئيسيه وتوزيعها من قبل الشركه السوريه للكهرباء. طبعا فرات الكهرباء هذه يعني تعتبر هي يعني ستضيف للكهرباء التي يتم توليدها من عبر محطات التوليد الكبرى والتي تعتمد على الغاز الطبيعي وغيره. هذه الكهرباء النظيفه تم الاعتماد عليها سابقا هنا في العاصمه دمشق وريفها من خلال مجموعه من المحطات التي تم الاعتماد عليها من يعني هناك محطات تركية ومحطات محلية، وهذه المحطات السعودية اليوم بهذه الشركة يعني تضيف يعني رقم جيد لتوليد الكهرباء، وتضيف أيضا وهذا يعني يوفر أيضا ساعات وصول الكهرباء أكثر في عدد أكبر من المناطق. طبعا خلال الفترة الماضية حقيقة لاحظنا وصول أكثر ويعني ازدياد في ساعات وصول الكهرباء في العاصمة وريفها بالتحديد، وذلك حقيقة بسبب هذه المحطات التي تعتمد على السرعة في التنفيذ والسرعة في توليد الكهرباء، على خلاف يعني الاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها والتي تحتاج لسنوات حقيقة ليتم تنفيذها. من المتوقع أن تبدأ هذه الشركات خلال وقت قريب كما تم الإعلان عنه في توليد الكهرباء وإضافتها للشبكة الرئيسية التي تغذي دمشق وريفها.
1: شكرا جزيلا لعبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي الموحد لتنظيم إجراءات الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية. وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة محمد قرادامور أن الدليل يميز بين عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساسا ماليا لتحديد السقوف وتقييم العملة المالية، لافتا إلى أنه يتألف من 8 فصول و11 ملحقا تغطي مراحل العملية التعاقدية من التحضير حتى التنفيذ والرقابة، إلى جانب تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات وطرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظمة.

0: شهدت الدوائر الامتحانية المخصصة في اللاذقية إقبالا واسعا من الطلاب، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام مراكز تقديم الطلبات. يأتي ذلك وسط مساع من الطلاب لمراجعة نتائجهم والتأكد من دقة العلامات المسجلة.
1: من السبعة لهلا والعالم ما تقدمت، كلها لورا، لازم اللي يجي الأمن يرجع العالم ويقول بالأسماء وسجلوا شي 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدمنا لبنت اعتراض على علامة بالإنجليزي مرزبينة فيها، فما بعرف ليش هيك الوضع، الوضع كثير فوضى كثير كثير.
2: طريقة ما هيك، نحن قدام مدرسة يدخلوا العالم على القاعات، يوزعوا العالم على القاعات ويوزعوا استمارة، بعشر دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعات ويوزعوا أوراق والعالم تكتب استمارة بعشر دقائق، الفوضى هاي ما طبيعي هاي. صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صن. العالم مثل النمل على الفاضي.
3: أنا اليوم كطالب بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء بتكون 370 حاطيها 318. بالعلوم بكون اخذت 232 وانا باخذ 280، فرق شاسع بالعلامات. يعني انا بكره اذا ما قدمت اعتراض بالجامعه ممكن ما بتقبل شيء ولا خاصه ولا عامل.
0: هذا وشهدت ايضا محافظه حلب ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهاده الثانويه العامه. نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة رأس العين بريف الحسكة وقفة احتجاجية بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
4: صار لنا زمن ما قبضنا رواتب، صار لنا بيناس 3 أشهر بيناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة

0: الوزير انه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين نجيب الولادنا؟ يعني احنا صاحب الدكان ما يعطينا، اذا بدنا نروح على اي واحد يرجعنا، بدنا اي شغله نشتغلها من يعني عايشين بالمانيه يعني، واذا رواتبنا مانيه من الوزير او وزير الماليه او وزير الزراعه لا يعطونا اياها، يعني اذا لنا حق احنا نريد حقنا، نريد رواتبنا، هذا طلبنا يعني، احنا مثلنا مثل اي موظف موجود هنا بسوريا، ليش يقبضوا رواتبهم واحنا بالزراعه ما نقبض؟
1: يعني السؤال هو انه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديريه لهاي اللحظه، يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت، طيب هاي الموظفين ما حدا سأل انه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب انا بدي اسأل سؤال لوزير الزراعه والسؤال هذا موجه له. انا كمهندس زراعي، هل ترضى بانه انت كمهندسين الموجودين او العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم اصحاب بسطات بالاسواق؟ فهذا يرضي؟ يرضي الوزاره؟ اذا يرضي الوزاره نحن ما عندنا مشكله، فنحن نطلب منك انك توضح لنا مساله الراتب لايمتى؟ فالرواتب في عندنا غالبيه الموظفين في ناس ممكن تدبر حالها ولكن في ناس تعسر عليها حق ربطه الخبز.
2: سجلت محافظة إدلب ارتفاعاً بنسبة 25% في الحوادث المرورية خلال شهر تموز مقارنة بشهر حزيران. من جانبها تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات أعمال صيانة لعدد من المحاور الرئيسة بهدف الحد من الحوادث.
3: على طرقات إدلب باتت المركبات المحطمة مشهداً متكرراً أمام فرق الدفاع المدني. فخلال شهر تموز ارتفعت الحوادث المرورية في محافظة إدلب بنسبة 25% مقارنة بشهر حزيران وفقا لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حوادث تتدخل أسبابها بين السرعة وكثافة الحركة والدراجات النارية وواقع بعض الطرق.
4: استجابت فرق الدفاع المدني خلال شهر تموز لأكثر من 129 حادث سير متوزعة على أجزاء المحافظة بشكل كامل. نتج عن هذه الحوادث ما يقارب 49 وفاة بينها أطفال ونساء وعشرات الإصابات.
3: في المقابل تتحرك ورش المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على المحاور الرئيسية في إدلب. الخطة تستهدف 13 محوراً يتجاوز طولها 600 كيلومتر، في حين تشمل الأعمال الجارية بحسب المؤسسة قرابة 300 كيلومتر، وتتوزع المشاريع بين الصيانة وإعادة التأهيل وتوسيعة الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
5: أهمية الطرق بعد إعادة تأهيل البنى التحتية نضمن السلام المروري للمستخدمي الطريق، انسيابية الحركة، سهولة التنقل بين المدن. إن شاء الله سوف تؤمن يعني عصب لمحافظة إدلب للتنقل والعمل والسير وكافة الحركة الموجودة على الطرق.
3: وتشمل الأعمال طرق إدلب أريحة وإدلب سلقين وأرم الجوز كفرنبل إلى جانب محاور أخرى تربط مدن المحافظة وأريافها. لكن نتائج هذه المشاريع ستقاس بقدرتها على معالجة المقاطع الأكثر خطورة وليس بعدد الكيلومترات المنجزة فقط.
6: إعادة تعبيد هذه الطرقات وتوسعتها لا تهدفان إلى تسهيل حركة المركبات فقط بل إلى معالجة النقاط الخطيرة وتخفيف الازدحام بما يسهم من الحد من الحوادث المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرقات. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: مشاهدينا أنوه إلى هذا الخبر العاجل، بحسب ما ذكر مراسل تلفزيون سوريا فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن مختطفين اثنين من سجونها بعد قرابة عام على اختطافهما من قرية السويسة بريف القنيطرة الجنوبي. إذن مراسل تلفزيون سوريا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن مختطفين اثنين من سجونها بعد قرابة عام على اختطافهما من قرية السويسة بريف القنيطرة الجنوبي. ينضم إلينا الآن إذن مشاهدينا محمد فهد من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا للحديث أكثر ومزيد من المعلومات الأولية والتفاصيل عن ما قامت به قوات الاحتلال بإفراجها عن إذن محمد مختطفين اثنين يعني مكثا قرابة عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ما التفاصيل لديك محمد؟
7: يعني الاسرائيلي يعني منذ ساعات عن شخصين تم اقترافهم منذ بالفعل يعني اكثر من عام وشهر تقريبا فوق العام بعد اقترافهم من محافظه من ريف القنيطره الجنوبي من بلده السويسرا

0: وخريطة الدواية ورسم القرافي تلك المناطق تم مداهمة منازلهم واقتيادهم إلى داخل جولان المحتل بتهم يعني اطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا انتماء لداعش وحزب الله حسبما تم اختطافهم عندما قابلنا أهليهم آنذاك. تم اختطافهم إلى داخل جولان المحتل فكثوا في سجن يعني هو سجن في منطقة بئر السبع يسمى سجن التحقيق أو سجن سيدي ثيمان داخل منطقة بئر السبع. تم الإفراج عن هؤلاء الشخصين أصبح العدد المفرج عنهم خلال يعني 15 يوم 6 أشخاص تم إفراج عنهم تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أصبح العدد 6 أشخاص تم إفراج عنهم خلال 15 يوم هم من يعني مختلف المناطق من ريف الفنيطرة من ريف درعا الغربي.
1: هل عرفت هوية الشابين المفرج عنهما محمد؟
0: بينما كانت 43 اليوم تصبح 41 شخص مختطفين بعد سقوط النظام تم اختطافهم من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا 5 أجسام.
1: محمد هل سمعت سؤالي؟
0: نعم.
1: كنت قد سألتك هل تمت يعني تم الكشف عن هوية الشخصين المختطفين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو قوات الاحتلال؟
0: نعم جيش الإسرائيلي يعني لم يكشف عن هؤلاء الشخصين ولا يعرف ما سبب الاختطاف، لكن بشكل عام تم اختطافهم بهذه التهمة، تهمة داعش أو تهمة حزب الله. تم وصوله يعني هم الآن في الطريق إلى ذويهم إلى قراهم وبلداتهم التي تم إفراج عنهم وتم إطلاق سراحهم بالقرب من دوار العمل دوار العلم في مدينة القنيطرة المهدمة، وهم يعبرون الطريق بالسيارات المارة وصولا إلى منزلهم. يعني نحن وصلنا الخبر من شاهد هذه في المنطقة وتغير بعد ذلك أن تم الإفراج عن هؤلاء الشخصين. التقى بهم شخص هناك في المنطقة وتحدث إليهم ووصل لنا خبر أسماء الشخصين تم الإفراج عنهم في هذه اللحظات يعني أو منذ ساعة تقريبا. لم يصلوا إلى منزلهم، ربما نحن نتجه إلى منزلهم لنقابلهم ونرى ما هو وضعهم ما هو حالتهم الصحية. حتى الآن يعني لم نعرف ما سبب الاعتقال، لكن حسب ما صرح أهليهم عندما قابلناهم أنهم متهمين بالانتماء إلى داعش وحزب الله وإيران وهذه التهم التي يخوض فيها جيش الاحتلال السوري.
1: شكرا جزيلا لمحمد فهد مراسلنا من القنيطرة. تستضيف العاصمة الإيطالية روما ثاني أيام محادثات الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إذ يواصل الجانبان بحث الملفات العالقة وعلى رأسها القضايا الحدودية وآليات تنفيذ الترتيبات الأمنية. هذا وكان مصدر لبناني قد كشف لوكالة الأناضول أن النقاش أمس انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي، فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها. وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن أكثر من 800,000 شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان. وأضاف المكتب أن أكثر من 360,000 شخص ما يزالون نازحين. وأوضح المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء نتيجة الحرب أثرت بشدة في حصول أكثر من 700,000 شخص على المياه في الجنوب اللبناني. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مصلى مقبرة تبنين جنوب لبنان. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب لبنان رداً على ما سماها خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء للمدنيين في بلدة المنصوري جنوب لبنان ردا على خروقات حزب الله، كما أشار إلى أنه سيعمل على استهداف مواقعه بقوة وفقا لما ذكره البيان. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا من بيروت. مايا أهلا بك، إذن ما التفاصيل الإضافية لديك بخصوص الاستهداف الذي أدى طبعا إلى مقتل شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين في مصلى في تبنين جنوب لبنان؟

0: المشهد في لبنان تصعيد في الجنوب وتصعيد ميداني وجمود على طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. منذ قليل قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات لسكان بلدة المنصوري قضاء صور بالإخلاء الفوري. هذا الإنذار أعاد إلى ذاكرة اللبنانيين الحرب والإنذارات بالحرب، ما أدى إلى خروج وإلى نزوح 15 عائلة كانت لا تزال متواجدة في بلدة المنصوري جنوب لبنان بالنزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا. كذلك أيضا اليوم في ساعات الصباح كان هناك قصفا مدفعي لأكثر من بلدة في الجنوب اللبناني، فضلا عن شن جيش الاحتلال غارة على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل وتحديدا المصلى القريب من المقبرة في بلدة تبنين، ما أدى إلى وقوع قتيل إضافة إلى 11 جريحا البعض منهم في وضع حرج. هذا التصعيد يقول جيش الاحتلال بأنه ردا على خروقات حزب الله الذي يقوم بها بين الحين والآخر، بينما إذا أردنا عد الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال فإن لا يمكن إحصاؤها منذ وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا. الخروقات الإسرائيلية كثيرة جدا، ولكن يقول جيش الاحتلال إن خروقات حزب الله أدت إلى هذا الرد وإلى تصعيد الموقف من جديد. ولكن على ما يبدو أنه يأتي هذا التصعيد ردا على مقتل جنديين إسرائيليين اثنين في جنوب لبنان بعد أن انفجر بهما لغم أرض كان متواجدا في الجنوب وتحديدا في بلدة مجدلزون. إذن الخروقات الإسرائيلية مستمرة والتصعيد الإسرائيلي مستمر يقابله جمود على طاولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي انطلقت يوم أمس برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، إذ يتم وصف المشهد بأنه روح مكانك، أي لا جديد ولا تقدم على صعيد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولا تزال الفجوة قائمة ومستمرة بين الجانبين، إذ يطالب الوفد المفاوض اللبناني بتوسيع رقعة ما يسمى بالمناطق التجريبية في الجنوب لبنان لتشمل بلدات في الجنوب اللبناني تحديدا مدينة بنت جبيل إضافة أيضا إلى الخيام. ولكن جيش الاحتلال والوفد المفاوض تحديدا يلتزم الصمت حيال هذا الموضوع، وواضح أنه لا يريد توسيع دائرة المناطق التجريبية. أيضا الوفد اللبناني يطالب بتحديد مدة زمنية لخروج إسرائيل من الجنوب اللبناني والتوقف عن استهداف المناطق في الجنوب، كذلك أيضا التوقف عن استهداف المنازل وتدمير المنازل والعملية الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال في تدمير المنازل في الجنوب اللبناني. ولكن يقابل ذلك جمود وتعنت إسرائيلي بعدم تقديم أي تنازلات بما يتعلق بالمضي قدما والسير باتجاه إيجابية فيما يتعلق بسير المفاوضات. الوفد الإسرائيلي يطالب ويبقي على وجوده في المناطق التجريبية، بينما لبنان يعتبر ذلك انتهاك لسيادته.
1: شكرا،
0: وأيضا يطالب بوقف عمليات العسكرية وإنهاء الحرب.
1: مايا هاشم مراسل تلفزيون سوريا في بيروت. في أخبار غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها حاليا في القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أنه متمسك بالمصالح الأمنية وأن إسرائيل تنسحب من خطوطها الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون أن بإمكانهم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وأنهم أرسلوا مسودة ولم توافق إسرائيل عليها. ختام النشرة، دمتم بألف خير.

0: حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة.

0: المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: قلبي على أبو جلوف، عيني
0: الرقة، درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين. مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
2: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية، والبداية بالعناوين.

0: ازدحام أمام مراكز تقديم الاعتراض على نتائج الشهادة الثانوية العامة في عدة محافظات، ووزارة التربية تستمر باستقبال الطلبات حتى السبت المقبل. مطالب بإزالة مكب نفايات على أطراف مدينة الأتارب بريف حلب، ومخاوف من مخاطر المكبات العشوائية على صحة السكان في عدة محافظات. مزارعو الفستق الحلبي في بلدة التمانعة بريف إدلب يشتكون من ارتفاع تكاليف العناية بالأشجار وتراجع إنتاج البساتين في مناطق زراعته. توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم اعتراضاتهم على النتائج الامتحانية للشهادة الثانوية، حيث شهد المركز ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى.
1: يا جماعة، أنا مجموعي 220، رايح لي 10 علامات بالعلوم، أنا بجيب التام بالعلوم، رايح لي 10 علامات، والعربي رايح لي 5 علامات، وبجيب التامة كمان بالعربي. يعني هاي شلون تصحيح؟ ما بعرف شلون تصحيح.
2: انا الماضي جبت علامات مليحه، والسنه عدت قلت بجي اجيب علامات احسن. قدمنا وشفت علاماتي انه انا قدمت مليح، ويعني لازم اجيب احسن من هيك، بس استغربت من العلامات تاعي.
3: يعني قدمت علامات واحنا تعبنا عليها كثير سنه كامله من اعطاء الدروس، واجتهدت كثير، ما فيش نوم بالليل، واخر شيء لقت علاماتها استغرقها، هي مو علاماتي. فإحنا منطالب سيادة وزير التربية أن ينظر بعين الاعتبار بهالطلاب هذولا، لأنه ما بيبدي عليك إلا أنه يكون في هذول كلهم عندهم مظلمة.
0: كما شهدت الدوائر الامتحانية المخصصة لاستقبال طلبات الاعتراض على نتائج الثانوية العامة في اللاذقية إقبالاً واسعاً من الطلاب، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام تلك المراكز.
4: من السبعة لهلا والعالم ما تقدمت، كلها لورا، لازم اللي يجي الامن يرجع العالم ويقول بالاسماء وسجلوا في 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدم لنا لبنت اعتراض على علامه بالانجليزي مرزبينا فيها، فما بعرف ليش هيك الوضع، الوضع كثير فوضى، كثير كثير.
5: طريقه ما هيك، نحن قدام مدرسه دخلوا العالم على القاعات، وزعوا العالم على القاعات، ووزعوا استماره بعشر دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعات ووزعوا اوراق، والعالم تكتب استماره بعشر دقائق. الفوضى هاي ما طبيعي. هاي صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صن. العالم مثل النمل على الفاضي.
6: أنا اليوم كطالبة بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء تكون 370 حاطيها 318، بالعلوم بكون أخذت حاطين 232 أنا باخذ 280، فرق شاسع بالعلامات. يعني أنا بكره إذا ما قدمت اعتراض بالجامعة ممكن ما بتقبل شيء، ولا خاصة ولا عامل.
0: للتفاصيل ينضم إلينا مجموعة من مراسلينا، عبادة المنصور من دمشق، وهاشم العبد الله من اللاذقية، وحسام المسالمة من درعا. أهلا بكم جميعا. بالبداية معك عبادة من دمشق، حدثنا كيف كان الإقبال على مراكز الاعتراض في دمشق؟
7: نعم، مساء الخير كاترين. يعني حقيقة مراكز الاعتراض التي تم تحديدها من قبل مديرية التربية في العاصمة دمشق شهدت حقيقة اليوم يعني ازدحاما، وأعداد كبيرة من الطلاب الذين كانوا قد وصلوا لهذه المراكز منذ صباح اليوم. وبحسب التوقيت الذي حدد من قبل وزارة التربية لهذه المراكز ولاستقبال الطلاب ضمن هذه المراكز لتقديم اعتراضاتهم، طبعا الأمر اختلف من مركز إلى آخر، لكن حقيقة هذا المركز الذي أقف أمامه هنا في منطقة المزة كان قد شهد إقبالا كبيرا من عدد كبير من الطلاب الذين قالوا بأنهم وصلوا إلى هذا المركز وأتوا يعني تقديم اعتراض على مجموعة من المواد التي يعني كانوا قد لم يحصلوا عليها علامات كانوا يتوقعونها، كانوا يتوقعون أن يحصلوا علامات أكثر في هذه المواد. طبعا يعني الأمر اختلف من طالب إلى آخر، وكان يعني أيضا هناك يعني مجموعة من الطلاب الذين قالوا بأنهم لم يحصلوا على علامات جيدة في مواد محددة، بأنهم كما ذكروا انضربوا في هذه المواد. طبعا يعني أغلب المواد التي تم التقديم عليها بحسب ما رصدناها اليوم هي المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، والأمر يختلف من طالب إلى آخر وبحسب أيضا يعني المراكز. هنا في العاصمة دمشق تم تحديد مجموعة من المراكز ضمن يعني مدارس

0: كانت هي أيضا مراكز امتحانية سابقة، وأيضا هذا الأمر كان قد يعني طبق بنفس الشكل في المناطق الريف لتخفيف الازدحام. بحسب مديرية التربية إن كان في العاصمة أو ريفها تم توزيع المراكز يعني مراكز الاعتراض، وهي ستساعد الطلاب على استقبال الطلاب على استقبال الاعتراضات ويعني تسجيل الطلاب في هذه المراكز. طبعا كاترين يعني هناك حوالي 6 أو 7 مراكز في العاصمة، بينما عدد المراكز هو أكبر حقيقة بالنسبة للريف وبالنسبة أيضا لاختلاف عدد الطلاب بين المنطقتين. المراكز بدأت باستقبال الطلاب منذ اليوم وستستمر بحسب ما ذكرت وزارة التربية حتى 8 من شهر آب. كانت جميع الأمور هي أمور سليمة، لم تشهد أي يعني إشكالات على موضوع التقديم، لكن حقيقة الازدحام هو كان واضح إن كان في مناطق العاصمة أو حتى مناطق الريف.
1: حسام، في درعا لو تحدثنا أكثر عن كيفية الاعتراض، الآلية التي يتم من خلالها الاعتراض.
2: نعم كاترين، بالحقيقة الاعتراض في درعا كان في دائرة الامتحانات، في دائرة الامتحانات في درعا، وتهافت عدد كبير من الطلاب للتقديم على الاعتراض. الاعتراض يتم عن طريق تقديم ورقة من الدائرة ثم دفع رسوم تقدر ب 15,000 ليرة سورية للمادة الواحدة. كان هناك ازدحام كبير في البداية، ثم خصصت دائرة الامتحانات عدة نوافذ ومما خفف الامتحان وفصل الذكور عن الإناث، وبعد ذلك شاهدنا أن هناك ازدحام لكن عمليات التسجيل تجري كانت بسلاسة نوعا ما، وتقريبا عند الساعة 2 ظهرا انفضت الأعداد الكبيرة وكانت الأمور عادية. ما أريد أن أقوله كاترين أن هناك 3 أصناف من الطلاب تقدم على الاعتراض. الصنف الأول هم المتفوقون الذين يبحثون عن علامة أكثر، ويعني هناك تقديم بمواد يشكون أنهم ممكن أن يحصلوا بها علامة، والاعتراض هو اعتراض فقط على عملية جمع الدرجات فقط لا غير، لا يوجد إعادة تصحيح للأوراق. الفئة الثانية هي الفئة التي تبحث عن النجاح، هناك نسبة كبيرة نسبة رسوب، نتكلم عن 35% ممن تقدموا بالامتحانات الثانوية هم راسبون، 35% نسبة رسوب عالية، وبالتالي هناك عدد كبير من الطلاب يعني يتأملون أن يحققوا شيء من هذه الاعتراضات، وبالتالي أن ينتقلوا من مصاف الطلاب الراسبين إلى مصاف الطلاب الناجحين. وهناك فئة من يبحثون، الفئة الوسطى من الطلاب الذين علامتهم مثلا معدلاتهم حوالي 60 إلى 70%، يبحثون عن التحسين في بعض المواد علهم يعني يستطيعون الحصول على قبول جامعي أفضل. وكما ذكرت لك هذه السنة هناك إقبال شديد مع شكاوي من بعض الناس عن موضوع التصحيح، يعني كان هناك استياء من الطلاب الذين راجعوا من أهاليهم من قضية التصحيح، وأن الطلاب قد حسبوا درجاتهم على السلالم التي كانت والحلول التي كانت تنزل الأسئلة بغير ما حصلوا عليه في النتائج النهائية.
1: حسام، تحدثت عن دفع رسوم حتى يتم الاعتراض، هل هذه الرسوم تعد غالية أم مناسبة للطلاب، ولماذا يتم دفعها أساسا؟
2: يعني هو عملية دفع الرسوم يعني تاريخيا على مدار السنوات الماضية خلال تقديم الاعتراض يتم دفع الرسوم، ربما تكون الرسوم ارتفعت بضع الآلاف من الليرات خلال هذا العام. 15,000 ليرة سورية تقريبا دولار واحد أو دولار فاصلة 2، يعني تعد رسوم عادية بالنسبة لمن يريد أن يقدم على اعتراضين، حوالي 30,000 يعني أقل من 3 دولارات، ولا تعاد هذه الرسوم، ويعاد جزء منها في حال تحقق أو استحصل أو استفاد الطالب من الدرجات. الرسم لا يعتبر كبيرا، لكن هذا الرسم ربما يعود لدائرة الامتحانات للمجهود الذي يقوم به الموظفون الذين يقومون بإعادة جمع الدرجات، وهي حقيقة يعني كأي ورقة ثبوتية أو كأي ورقة أو كأي طلب يقدم في أي دائرة حكومية يرافقه دفع رسوم معينة.
1: هاشم، كيف كان الوضع في اللاذقية؟
3: نعم كاترين، الوضع في اللاذقية كان هناك يعني العنوان الأبرز لموضوع الاعتراضات هو الازدحام الذي حدث، يعني خصصت مديرية التربية مركزين للاعتراضات، أحد المراكز الذي يظهر خلفي تماما، لكن الآن يعني ليس هناك يعني أي أحد بسبب انتهاء الدوام الرسمي، لكن خلال ساعات الصباح منذ الساعة 7 صباحا يعني كان هناك ازدحام على تقديم الاعتراضات من قبل الطلاب. كان هناك أيضا شكاوي يعني كون كان هنا درجات الحرارة مرتفعة و الحرارة يعني مرتفعة أيضا. كان هناك مطالبات بإدخالهم إلى المدرسة أو تكون هناك آلية أخرى لعملية يعني تلقي طلبات الاعتراض بتوزيعهم على القاعات، وأنتم توزيع استمارات الاعتراض عليهم ودفع

0: الرسوم بدل أني أخذ أسماءهم وبعدها يتم منادات بالاسم لكل شخص، وذلك يعني يؤدي إلى يعني تعب إن كان حتى على كوادر مديرية التربية أو حتى أيضا الأهالي والطلاب الموجودين بهذه المراكز لتقديم الاعتراضات. كان هناك أيضا سيارات الشرطة تساعد في عملية يعني التخفيف من الازدحام وتنظيم الدور، يعني خصوصا خلال ساعات اليوم. يعني شاهدنا يعني باليوم الأول إقبال ستمتد إلى 8 شهر أو حتى يوم السبت، من الممكن أن يكون هناك يوم غد أو في الأيام حتى انتهاء هذه المدة هناك الأعداد أقل، الازدحام يعني ربما كان اليوم كبيرا. هناك طلاب تحدثوا، يعني أغلب الطلاب الذين يعني التقينا بعض منهم تحدثوا أنهم يريدون يعني إعادة تصحيح، ولكن هو في الأساس يعني الاعتراض هو فقط لجمع العلامات، وبعضهم يعني ناجحين يعني يريدون تحسين وضعهم للحصول على فروع جامعية أفضل. عموما كاترين يعني بعد دفع الرسوم التي يعني هي تعتبر يعني كما يقول يعني الأهالي، وهي يعني هي صادرة هذه الرسوم عن وزارة المالية وليست عن وزارة التربية، ويعني تم تحديدها وفق القوانين، وهذا القانون هو قانون قديم وليس يعني هو وليد اللحظة، بالإضافة إلى يعني آلية التقديم هي سهلة لكن أكثر ما وليست معقدة، ولكن أكثر ما يؤرق الأهالي أو صعوبات التي واجهت الأهالي هو موضوع الازدحام والوقوف تحت أشعة الشمس.
1: عبادة، تحديد يوم السبت كمدة نهائية لتقديم الاعتراضات، كيف كان رأي الطلاب بهذه المدة؟
2: طبعا كاترين بالنسبة للطلاب يعني حقيقة يحاولون أن يكسبون وقت أكثر، هو يعني بالعموم كان يوم عطلة في سوريا، لكن التحديد بالنسبة لوزارة التربية جاء لتحديد مدة زمنية سريعة يعني بين اليوم يعني نهاية اليوم الثامن من آب الجاري. طبعا الإجراءات أيضا يعني كثير من الطلاب يريدون أن تكون سريعة بالنسبة لهم وأن يعرفوا أو تحسم نتيجتهم وتحسم العلامات التي سيتم إضافتها في حال كان لديهم حقية بإضافة علامات. بالنسبة للطلاب يعني كما ذكرت هي أيام عطلة أساسا في سوريا، وهي أيام اليوم ضمن العطلة الصيفية، هي تناسب جميع الطلاب وتناسب أيضا الأهالي، لكن بحسب وزارة التربية يعني كان تحديد هذا الوقت هو ليكون مباشر بعد صدور النتائج ويكون أيضا قريب حتى يعني ينتهي مع نهاية اليوم يوم السبت القادم، ويكون بعده يعني يبدأ الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية حتى يتم العمل وتتم الإجراءات الرسمية التي سيتم من خلالها متابعة وضع الطلاب وأيضا متابعة وضع يعني علاماتهم في حال سيكون هناك إضافة، في حال تم جمع العلامات من جديد هل سيكون هناك إضافة لهؤلاء الطلاب أو ستبقى علاماتهم على ما صدرت عليه خلال النتيجة النهائية التي صدرت يعني عبر وزارة التربية السورية.
1: حسام، هل الاعتراض هو إعادة تصحيح كامل الورقة أم فقط إعادة تجميع العلامات؟
3: لا كاترين، لا يوجد إعادة تصحيح. إعادة التصحيح هي أمر يحصل في يعني هي عملية معقدة، إعادة التصحيح لا يوجد إعادة تصحيح. العملية هي عملية إعادة جمع درجات الأسئلة. يوجد في كل ورقة امتحانية يعني كما نسميها كرتونة، تسمى المراية الورقة، تكتب عليها علامات الأسئلة وثم تنتزع المراية عن الورقة، تبقى المرآة لحال والورقة لحال، ثم المرآة يقومون من خلالها بعملية التنتيج، يعني عملية جمع العلامات ووضع النتيجة تتم من خلال المرآة بعد فصلها عن ورقة الامتحان التي كتبها الطالب وكتب عليها الإجابات. المصححون خلال عملية التصحيح ينقلون علامات الأسئلة باتجاه المراية الكرتونة التي في أعلى الورقة، وبعد ذلك تفصل المرآة عن الورقة، وبعد ذلك تأخذ الورقة المعروفة باسم المرآة وتجمع منها العلامات. ما يتم خلال عملية الاعتراض هو فقط جمع الدرجات المكتوبة في المرآة وهي علامات الأسئلة فقط، ومن ثم تدقيقها ومقارنتها بالعلامة النهائية. يعني مثلا لو كانت مادة مؤلفة من 4 أسئلة وحصل الطالب مثلا 5 درجات عن كل سؤال فعلامته النهائية هي 20، ربما يكون هناك سقط سؤال بالجمع سهوا عن أثناء عملية التنتيج، ربما المستفيد هو من يحصل على علامات في خطأ بالجمع فقط، لا يوجد إعادة تصحيح نهائيا.
1: هاشم، هل النتائج ما بعد الاعتراض تظهر فورا أم أن بحاجة إلى وقت؟
0: بحاجة إلى وقت بالتأكيد، لأن أولا حتى تنتهي فترة تقديم الاعتراضات ليوم السبت، وبعدها تجمع هذه الأسماء وتوزع على حسب يعني المحافظات وغيرها، ويتم مراجعتها بإشراف وزارة التربية، وفريق مختص يعني سيكون يعني لمراجعة أو

0: في حتى في مرحلة التصحيح هي كانت يعني هناك عدة مراحل حتى وصلت إلى هذه الدرجة. التصحيح يعني يعاد مرة ومرتين وهناك لجان تدقيق ومن ثم وضع هذه العلامات. الخطأ ربما يحدث أحيانا في عملية هي وضع العلامات على اللوحة الخاصة أو الحقل المخصص له والذي سيتم يعني إعادة النظر فيه في حال الاعتراض في هذا الجدول المخصص وهو جمع هذه العلامات ومن ثم إصدار تلك النتائج. يعني طبعا هذا الوقت هو مرتبط بعملية إنجاز وحجم وعدد الطلبات التي قدمت لوزارة التربية. يعني إن كانت هناك الأعداد قليلة نسبيا يعني سيكون هناك الوقت يعني أسرع لإصدار هذه النتائج، ولكن في العموم لن يكون هناك وقت طويل. سيستفاد الطلاب، سيتم إعادة جزء من الرسوم في حال الاستفادة، ويمكنه أيضا في حال استفاد الطالب من الاعتراض يحق له التقدم إلى مادتين إضافيتين، ولكن في حال لم يستفيد لا يستطيع التقدم إلى مادتين
1: هل هذا
0: إضافيتين.
1: هذا يعني أن أبواب الاعتراض ستفتح من جديد؟
0: في حال كان يعني حسب البيان الذي نزل أو الذي نشرته وزارة التربية، في حال الطالب استفاد من المادتين أو كان يعني لديه يعني نقص في العلامات يحق له أن يعني يعترض على مادتين أخريتين. يعني هو يعني هي خطوة أو يعني في حال كان هناك خطأ في كامل الورقة أو غيرها، ولكن المسموح حاليا فقط لمادتين، والأمور الأخرى أو الإجراءات الأخرى تأتي بعد السطور النتائج لهذه الاعتراضات وسيتم نشرها وإبلاغ الطلاب عنها عبر معرفات وزارة التربية كما تقول.
1: عبادة، هل هناك أي تعليق من قبل وزارة التربية بعد صدور النتائج وما حدث من لخبطة على التطبيق؟
2: طبعا كاترين، يعني بعد صدور النتائج في اليوم التالي يعني يوم الأمس كان هناك توضيح من وزارة التربية السورية حول المشاكل التقنية التي حدثت في تطبيق إصدار العلامات أو إصدار النتائج النهائية لشهادة الثانوية العامة في سوريا. طبعا وزارة التربية قالت بأن هناك عدة أمور أثرت بشكل كبير على هذا التطبيق وعلى النتائج التي ظهرت وتأخرت لدى كثير من الطلاب. كان هناك شكاوى واسعة لدى الأهالي، لمسنا كثير من الأهالي الذي كانوا قد اشتكوا بشكل مباشر، وايضا وسائل التواصل الاجتماعي حقيقه قد ضجت باخبار يعني التاخر وتوقف التطبيق. وزاره التربيه قالت بانها يعني عملت بشكل مباشر على يعني اصلاح الوضع من خلال اصدار يعني رابط ثاني للتطبيق وتطبيق اخر عزز وكان هو لتعزيز يعني ادخال المعلومات واصدار المعلومات بشكل مباشر ليكون هو تعزيز للتطبيق الاول. لكن حقيقه الشكاوى كانت مستمرة حتى يوم الأمس، شاهدنا كثير من الطلاب هنا أمام وزارة التربية السورية قبل إصدار وزارة التربية قانون الاعتراض والبيان الخاص ب يعني قانون الاعتراض على العلامات. كان هناك طلاب موجودين قالوا بأنهم يعني أتوا للاعتراض على وضعهم والاعتراض على ما حدث معهم قبل يوم وليلة يعني إصدار العلامات. بالعموم وزارة التربية السورية قالت بأن موضوع إصدار التطبيق وما تعرض له بسبب الضغط الكبير والمشاكل التقنية التي مرت على اللحظات الأولى لإصدار العلامات والتي كانت حقيقة هي يعني قاسية وصعبة لدى كثير من الطلاب السوريين الذين كانوا ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصبر.
1: عبادة المنصور من دمشق وحسام المسلمة من درعا وهشم العبد الله من اللاذقية، شكرا جزيلا لكم جميعا. يشكو أهالي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدراً للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيداً عن المناطق السكنية.
3: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
4: بيأثر علينا مكب اللوثة كثير والله. بالنسبة للدخنة الكبريت العمر بسبب ما عندي تنفس، ما وبالنسبة للأولاد والله بسبب مع الأمراض الأشمانية وحب الثانية.

0: طعم لحي بنسل نخل اولاد على المشافي وبنسل للطريق بشدة والله بسكر طاول تقريبا عم بضل انه سيارة واحدة بس تعدي من طالب جهاز معنية انه تحل المشكلة هاي.
1: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
2: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم يسويها اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي، ونحن ضرروا فيه حتى كمان مركين برية بس ما بنحسن نفتح البيض بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرار كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
1: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: ولا تقتصر مشكلة النفايات على مدينة الأتارب بريف حلب، إذ تشهد مناطق عدة في سوريا انتشار مكبات عشوائية وعمليات حرق للنفايات وسط شكاوى من تداعياتها البيئية والصحية. نتابع تفاصيل هذا الملف مع مراسلين في المحافظات حسام المسالمة من درعا، وأيضا معنا إبراهيم السويد من إدلب، ونبيها الطاها من حلب. أهلا بكم معنا جميعا. البداية معك حسام من درعا، حدثنا أكثر عن المكبات العشوائية الموجودة في درعا.
4: نعم كاترين، بالحقيقة بالنسبة لمكبات النفايات العشوائية المتوزعة ما بين القرى والبلدات تشكل مشكلة كبيرة لسلامة الأهالي وسلامة السكان. كان هناك في درعا مشروع كبير قبل انطلاق الثورة، مشروع معالجة النفايات الصلبة، وكان هناك يعني بناء كبير ومنشأة ضخمة كانت من المقرر أن تتكفل بمعالجة النفايات الصلبة في كافة أرجاء المحافظة، لأن هذا المشروع مع بداية الثورة توقف وعدنا إلى حالة المكبات التقليدية. المكبات التقليدية وهي تجميع النفايات ما بين القرى والبلدات، وتكلم عن مكبات يعني قريبة جدا من الأهالي والسكان، مثل المكبات القريبة من بلدة اليادود في ريف درعا الغربي، أو من تجمع النفايات الذي موجود في مدينة داعل أو في الشيخ مسكين. هذه النفايات عموما أينما تواجدت هذه الحالة وهي وضع المكبات العشوائية بهذا الشكل تؤثر تأثير مباشر على صحة السكان من حيث الانبعاثات التي تصدر عنها، مثل غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يسبب يعني حالات اختناق وحالات صحية وتؤثر آثار صحية سلبية على السكان. أيضا العصارة التي تنزل من النفايات باتجاه الباطن الأرض باتجاه المياه الجوفية تؤدي إلى حالات من التلوث، أضف إلى ذلك أنها تكون بيئة يعني خصبة للحشرات بكل أنواعها وتكاثر الحشرات التي تذهب من المكبات باتجاه القرى والبلدات وتسبب الأمراض بشكل كبير. معالجة هذه المكبات بشكل يعني جذري لا يوجد. دائرة الخدمات الفنية أو مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا تقوم بإرسال الإلكتريكسات لتعزيل هذه المكبات أو ترميع هذه المكبات، أضف إلى ذلك أن هناك أشخاص يقومون بحرق هذه المكبات وأيضا يقومون بالبحث وفتح أكياس القمامة المغلقة في داخل المكبات، ما يسبب أيضا مضاعفة الانبعاثات التي تخرج منها. هي مشكلة عامة في عموم المحافظة، وإلى الآن الناس تبحث عن حل، وهناك شكاوي عديدة عن موضوع مكبات النفايات المتوزعة في سائر أرجاء محافظة درعا.
3: ننتقل إلى حلب، معك نبيها، وبالحديث عن المكب الموجود قرب مدينة الأتارب، حدثينا أكثر عن هذا المكب.
5: نعم كاترين، يعني صراحة موضوع مكبات النفايات العشوائية لم يعد مجرد مشكلة خدمية، بل يعني أصبح قضية تمس صحة الناس بشكل مباشر في يعني في كثير من المناطق السورية. ومع تراجع الخدمات خلال السنوات الماضية توسعت هذه المكبات وأصبحت قريبة من التجمعات السكنية، وهذا انعكس صراحة كاترين على الواقع البيئي والصحي للسكان. يعني كما تري خلفي هذا المكب العشوائي هو قريب جدا من التجمعات السكنية في مدينة الأتارب. يعني صراحة الأهالي يشتكون منذ فترة من مكب التلال، وهذا المكب الذي يسبب روائح كريهة وانتشار كما أيضا للحشرات والقوارض، إضافة إلى الأدخنة التي تنتج أحيانا عن

0: حرق هذه النفايات. يعني كاترين هذه الظروف يعني لا تسبب فقط إزعاجا يوميا، وإنما ترفع أيضا احتمالية انتشار الأمراض وخاصة الأمراض التنفسية والحساسية، وأيضا يعني حبة الليشمانيا التي يعني هي حاليا منتشرة بشكل كثيف في محافظة حلب وريفها، وأيضا يعني تؤثر بشكل أكبر على الأطفال وكبار السن، وأيضا يعني هنالك انعكاس كبير على الأراضي الزراعية وعلى البيئة بشكل عام. يعني طبعا هنالك عدة أسباب، يعني أسباب عديدة أوصلتنا إلى هذا الواقع، منها تزايد كمية النفايات والضغط على البلديات في المناطق ومحافظة حلب، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات المتاحة لإدارة هذا الملف، إضافة إلى غياب مطامر، يعني مطامر صحية مجهزة وفق معايير بيئية، يعني لا يوجد في كافة أنحاء محافظة حلب مطامر صحية مجهزة بالفعل للنفايات، وهذا يجعل يعني الحلول الحالية التي تطرحها يعني يطرحها مجلس المدينة وأيضا المناطق يعني هي حلول مؤقتة وغير كافية. يعني أيضا يعني كاترين لا يمكننا إغفال دور المجتمع أيضا في هذا الموضوع، هو رفع الوعي حول طرق التخلص من النفايات ومنع رميها بشكل عشوائي، وأيضا يعني يجب يعني أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والجهات الخدمية. يعني هذه العوامل كلها تساعد في الحد من تفاقم هذه المشكلة، لكن تبقى يعني غير كافية صراحة، يعني إذا لم تترافق مع حلول مؤسساتية واستثمارات حقيقية في قطاع إدارة النفايات ستبقى يعني سوف نرى دائما هذه المشاهد، هي النفايات العشوائية تنتشر بشكل كثيف في مناطق عشوائية وقريبة جدا من التجمعات السكنية، في سواء في مركز المحافظة أو في مناطق يعني مناطق محافظة صريف حلب.
1: بالانتقال إلى إدلب معك إبراهيم، هل هناك أيضا مكبل النفايات منتشر في إدلب وفي ريفها؟
2: نعم كاترين، حقيقة بالنسبة لواقع النظافة في محافظة إدلب هو يختلف ما بين منطقة إلى أخرى، يعني منطقة أخرى نتحدث عن ثلاث مناطق يعني هي بالأساس كانت يعني تتفاوت فيها الخدمات. المنطقة الأولى هي مناطق يعني تحديدا مدينة إدلب والقرى والبلدات التي كانت هي سابقا تسمى مناطق محررة، أما المنطقة الثانية فهي المناطق يعني التي تقع جنوب إدلب وشرق إدلب وغرب إدلب، وهذه مناطق كانت مناطق تماس أو كانت تحت يعني سيطرة النظام المخلوع سابقا. المنطقة الثانية تحديدا هي تعاني بشكل يعني كبير جدا من نقص الخدمات الأساسية وخاصة يعني النظافة وانتشار للمكبات النفايات التي أيضا يعني لها تأثيرات سلبية جدا، إضافة إلى الصرف الصحي المكشوف الذي أيضا كان له تأثير على يعني حبة الليشمانيا التي تعد المنطقة من أكثر المناطق التي تنتشر بها حبة الليشمانيا، وهي خاصة يعني كنا قبل تقريبا حوالي أسبوع نتكلم في ذات يعني الأمر عن موضوع يعني حبة الليشمانيا وانتشار يعني الصرف الصحي. المنطقة الثالثة التي أيضا كنت أريد التحدث عليها وهي الآن تواجه تحديات كبيرة جدا، ويوميا هناك عشرات يعني النداءات من قبل الأهالي، وهي منطقة المخيمات التي توقفت فيها كاترين كل مشاريع الإصحاح، وهنا نتحدث عن مشاريع الوش النظافة التي كانت يعني يتم ترحيلها من حين إلى آخر، لكن اليوم أصبحت القمامة منتشرة بشكل كبير جدا بين الخيام وبين الوحدات السكنية الإسمنتية في تلك المنطقة. أغلب المنظمات توقفت مشاريعها وبالتالي توجهت باتجاه القرى والبلدات التي تعود إليها أو يعود إليها المهاجرين بشكل عام، وهنا نتحدث أيضا عن يعني الأمراض التي بدأت تنتشر أو حتى يعني الروائح الكريهة التي بدأت تنتشر في تلك المنطقة. حقيقة كنا قبل تقريبا حوالي 3 أيام في منطقة المخيمات كنا نشاهد كاترين يعني بالفعل يعني الكثير من الروائح وانتشار المكبات النفايات بشكل عشوائي، يعني لا يوجد هناك مكبات أساسية. أما بالنسبة لمدينة إدلب فبالتأكيد والقرى والبلدات هناك مكبات بعيدة تم العمل عليها من قبل يعني إيكلين والتي هي أيضا متخصصة بموضوع النظافة هنا في المنطقة، والتي يعني بدأت تعمل على إبعاد هذه المكبات بشكل كبير، وكانت قبل عامين كانت قد ألغت أحد أكبر المكبات النفايات والذي كان يتواجد بالقرب من بلدة حزانو تحديدا، كان هذا المكب يعني يؤرق الأهالي بشكل كبير فتم إبعاده. لكن بشكل عام يعني كاترين واقع النظافة في محافظة إدلب يختلف ما بين منطقة إلى أخرى، هي 3 مناطق التي ذكرتها. المنطقة الأسوأ هي منطقة المخيمات، يليها يعني المنطقة الأرياف إدلب ومن ثم المدينة وغيرها، فبالتأكيد هي الأفضل حالا من باقي يعني المناطق.
1: حسام، في درعا هل تعمل المحافظة أو البلديات على إنهاء هذه

0: المكبات؟
1: في الحقيقة المجهود الذي تقوم به البلديات هو عمليات فقط، يعني فقط عمليات تحسين مرحلية، يعني فقط هي عملية إبعاد للمكبات أو تجميع لهذه المكبات أو تعزيل. أيضا ما تقوم به مديرية الخدمات الفنية أيضا إرسال البلدوزرات والتكسات إلى المكبات فقط بهدف تعزيلها. تقوم أيضا كل قرية أو كل يعني مدينة في الريف درعا بمنع أن يكون هناك يعني مكب مركزي في قريتهم، أي أن تقوم عدة قرى باستخدام نفس المكب، توزيع المكبات بشكل يعني أن تكون مكبات صغيرة متوزعة بجانب القرى والبلدات بهدف ألا يكون هناك مكبات ضخمة في أو مركزية في ريف درعا الغربي أو في ريف درعا الشرقي. أضف إلى ذلك هناك يعني محاولات، بدأت هناك محاولات لطرح حلول مستدامة بالنسبة لإيجاد يعني حالة من المعالجة لهذه النفايات. كما ذكرت لك كان هناك مشروع لمعالجة النفايات الصلبة لكنه متوقف. هناك يعني كلام عن محاولة إعادة إنعاش هذا المشروع لو كان هذا المشروع يعني بحاجة إلى تكلفة عالية. أيضا هناك يعني بعض الحلول المرحلية، الحلول المؤقتة، وهي عملية يعني أهم شيء هو عزل التربة عن يعني عزل تربة المكب عن المكب عن طريق وضع مواد عازلة في أرض المكبات، وهو أيضا المشروع قد يطرح فيه خلال الأشهر القادمة لتنظيم موضوع المكبات. لكن الآن ما يتم عمله هو عمل تقليدي فقط، عملية تعزيل بتركسات وحرق للنفايات الأكثر.
0: بالعودة إليك إبراهيم، في إدلب كنت تتحدث أن هذه المكبات هي تشكل مشكلة الأكبر في منطقة المخيمات، حدثنا عن الأمراض التي تتسبب بها.
2: نعم حقيقة كاترين، أبرز الأمراض التي تسبب بها هي ظهور يعني بعض الحبع الجلدي بشكل أساسي على الأطفال أو حتى على يعني على الأهالي بشكل عام، أهمها حبة اللاشمانيا التي انتشرت بشكل كبير سواء كان في منطقة المخيمات أو حتى في مناطق ريف إدلب الجنوبي. كنا قبل أيام نتحدث عن منطقة تحديدا ببيلة في ريف إدلب الجنوبي والتي تعد المنطقة الأكثر انتشارا بسبب الصرف الصحي المكشوف، إضافة يعني إلى مكبات النفايات. وبالتالي في الفترة الأخيرة كانت هناك جهود حكومية في إبعاد هذه المكبات بشكل أساسي، حتى أن الحلول المستدامة التي يتم العمل عليها كاترين في مناطق إدلب تحديدا في المدن والقرى الرئيسية، كانت هناك يعني عمليات أن توضع يعني سلة النظافة أو الحاويات كما يسميها، هي حاويات أرضية، أي أنها لا تصل يعني لا يستطيع أي شخص يعني أن يقوم بعملية يعني جلب هذه الحاويات. وبالتالي كانت هناك أغطية وهذه الحاويات تكون تحت الأرض، وها لها أجهزة مخصصة في انتشال هذه الحاويات وعملية تصريف النظافة منها. وكانت قد انتشرت بشكل كبير داخل مدينة إدلب، داخل مدينة سرمدة، وانتشرت هذه الطريقة بكل تقريبا قرى وبلدات إدلب، على أمل أيضا أن يكون هناك انتشار لها في الأرياف الجنوبية التي أيضا تعاني من هذه الخدمات أو من نقص من هذه الخدمات. الآن البلديات بدأت أيضا تعمل على مشاريع يعني لم القمامة وترحيلها من الأحياء السكنية في هذه البلدة. لكن يبقى بالفعل الحلقة الأضعف هي كاترين منطقة المخيمات التي توقفت بها جل المشاريع، والتي يعني تشهد عودة عكسية باتجاه القرى والبلدات التي نزحت منها.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد من إدلب. أنتقل إليك نبيها في حلب، ما الجهود التي تبذلها الحكومة بحق هذه المكبات؟
3: نعم صراحة كاترين، يعني هنالك جهود كبيرة تبذلها حكومة حلب سواء في الريف أو مركز المحافظة للتخلص من هذه المكبات، لكن كما ذكرت بعض الإمكانيات ويعني هنالك إمكانيات محدودة صراحة للتخلص من هذه. يعني قبل أشهر تم ترحيل مكب يعني أكبر مكب بالقرب من الشيخ سعيد، تم ترحيله إلى مكان آخر، لكن يعني هنالك صراحة الوعي المجتمعي يلعب دور أيضا في هذا الموضوع. فما يعني ما تزال الآن في ساعات يعني في ساعات بداية الليل ترينا هنالك غيمة سوداء فوق محافظة حلب وريفها، وهي ناتجة عن حرق النفايات. هذه يعني هذه الدخان هو مصدر مباشر للأمراض. يعني الجهود متواصلة لحل هذه المشكلة والتخلص منها بشكل كامل، لكن ذكرت لك كاترين ضعف الإمكانيات وضعف الآليات. يعني هنالك ضعف كبير في مجلس محافظة حلب يمنع الوصول إلى حلول مستدامة والتخلص من هذه الأزمة الخانقة صراحة بالنسبة لمحافظة حلب وريفها بشكل كامل.
0: حسام في درعا، هل هناك أي أمراض تتسبب بها هذه المكبات لدى الأهالي؟
1: نعم، بالنسبة للأمراض التنفسية الناتجة عن حرق

0: هذه المكبات، هناك انبعاثات تصدر عن هذه المكبات، انبعاثات بسبب يعني التفاعلات التي تحصل في داخل المكب، تنتج مواد عضوية، غازات مثل غاز الميثان، غاز ثاني أكسيد الكربون التي يستنشقها الأهالي وتسبب يعني حالات من الاختناق. أضف إلى ذلك يعني ما تنقله أو ما يتم نقله من قبل الحشرات التي تتكاثر في مناطق وجود المكبات. هذه الأمراض هي أمراض جلدية قد تصيب لسعات للأطفال، وبالتالي تؤثر بشكل كبير قرب هذه المكبات على حياة وصحة السكان بشكل واضح، خاصة في بلدات أكثر من بلدات يعني عندما تكون المكبات قريبة، وفي أيام الصيف الحار أيضا تظهر الآثار السلبية لهذه المكبات بشكل أكثر وضوحا.
1: نعم، بالعودة إليك نبيها، كنت تتحدثين عن جهود الحكومة، ولكن هل هناك أي حملات توعية لدى للأهالي؟
2: كاترين، قبل فترة أصدرت يعني محافظة حلب يعني عدة مخالفات لعدم رمي القمامة، سواء من السيارات، سواء في يعني رمي القمامة في داخل الحاويات المخصصة المتواجدة في المحافظة، يعني أصدرت صراحة مخالفات عديدة في هذا الموضوع، لكن ما تزال يعني ما يزال الوضع صراحة سيء جدا. يعني هنالك أيضا يعني النفايات المتواجدة في المحافظة أو في الريف دائما ما ترينها ممتلئة بشكل كبير، يعني والتخلص منها يعني غالبا يكون من قبل الأهالي يعني عن طريق الحرق فقط، لا يوجد أي طريقة أخرى يتعامل بها الأهالي، فقط الحرق. وأيضا يعني هنالك مخالفة صراحة في هذا الموضوع، لكن يعني هنالك حاجة صراحة لرفع الوعي لدى المجتمع من خلال حملات من الممكن أن تقوم بها محافظة حلب سواء في الريف أو المناطق. يعني موضوع المناطق كاترين، يعني الريف سواء مناطق يعني مناطق الريف في محافظة حلب أيضا تحتاج إلى جهود كبيرة صراحة. يعني هذا المكب الذي يظهر خلفي هو مكب وسط يعني وسط تجمع سكني مباشر، أيضا يعني قبل قليل لاحظنا هنالك أطفال يعبثون في هذه المكبات، كونها قريبة من التجمعات السكنية فهنالك أطفال يعبثون في هذه المكبات، وهذا هو يعني مرض بشكل مباشر، مرض على سواء الأطفال، وهؤلاء الأطفال من الممكن أن يقولون الأمراض إلى أطفال آخرين أو يعني أو كبار السن. يعني هذا الموضوع صراحة هو مشكلة جدا كبيرة في محافظة حلب، تحتاج حلول مستدامة، الحلول المؤقتة غير كافية لحل هذه الأزمة ويعني التخلص منها بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك نبيها الطاها من حلب، وأيضا شكرا لك حسام المسالمة من درعا. يستعيد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي مع عودة المزارعين إلى بساتينهم بعد سنوات من النزوح، ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
3: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملا أمل موسم يعيد للبستان شيئا من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
4: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
3: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات، ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
5: راح يظل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود، طبعا النقص اللي كان موجود انكادوا جفاف، اهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تاثير، هذا التاثير بده فتره.
3: ولا تقتصر

0: قيمة شجرة الفستق الحلبي على ثمارها، إذ يستفاد من قشورها في التدفئة ما يمنحها أهمية اقتصادية إضافية. وبفوائدها المتعددة تحافظ هذه الشجرة على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: حول الموضوع ينضم إلينا من مورك في ريف حماة المهندس الزراعي حفص حرس تناوي. أهلا بك معنا أستاذ حفص. بالبداية، كيف تتحدث لنا عن هذا الموسم من الفستق الحلبي؟ أستاذ حفص، هل تسمعوني؟
2: الصوت منخفض كتير، بدي أجيب السماعات إذا سمحت شوي.
1: يلا ننتظر حضرتك.
2: يلا، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.

0: بالعودة إليك أستاذ حفص، هل تسمعني الآن جيدا؟
1: نعم أسمعك جيدا. نعم تفضلي.
0: نعم مرحبا بك من جديد. كيف تقيم لنا هذا الموسم من الفستق الحلبي؟
1: هذا الموسم، هذا العام الموسم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة بسبب جفاف اللي مر على البلاد في العام الماضي، لأنه كما نعلم أنه براعم السماري تتشكل قبل عام، يعني يحمل الفستق نحن بنسميه على دوابر العام الماضي، بالتالي نحن دوابر العام الماضي أو البراعم السماري التي تشكل بالعام الماضي هي التي ستحمل الثمار في هذا العام. أثر الجفاف بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة، يعني يقدر تقريبا ب40% أو أقل من الأعوام السابقة.
0: طيب أستاذ حفص، يعني إذا ما تحدثنا عن حما وخصوصية التربة في حما، لماذا هي تشتهر بالفستق الحلبي؟
1: أول شيء المناخ ملائم لزراعة هذه الشجرة، وهو يجود في كافة مناطق القطر العربي السوري لأنه توسعت زراعته، بس ولكن كانت البداية من محافظة حما، بداية من الزراعة تقريبا من 100 عام بلشت زراعة الفستق وانتشرت منه إلى كافة المحافظات، وأجواءها المعتدلة يعني صيفا وشتاء بتساهم في هذه عملية نجاح زراعة هذه الشجرة.
0: في حماة تقريبا كم نوع من أشجار الفستق الحلبي يتم زراعته؟
1: أصناف، يوجد عدة أصناف من أصناف الفستق الحلبي، الأصناف المشهورة حوالي 10 إلى 15 صنف، وهناك أصناف بأعداد قليلة، أشهرها عنا العاشوري، ناب الجمال، العليمي، أبو ريحة، البياضي، الجلب وغيرها من الأصناف، ولكن نسبة 90 أو 80% من الأصناف هي صنف العاشوري اللي هو صنف تجاري بامتياز بسبب تفتح نسبة كبيرة من ثماره، حيث تصل نسبة التفتح إلى 99% من الثمار عند النضج.
0: وهل هناك سوق تجارية جيدة بالنسبة للمزارعين لهذا الصنف؟
1: نعم، هو الصنف التجاري الأخضر تقريبا الأول، لأنه نحن مثل ما قلنا هو بسبب تفتح ثماره، أكثر صنف تتفتح فيه الثمار هو صنف العاشوري، بالتالي هو التجاري الأخضر الأول، بينما الأصناف الثانية طبعا تقشر وتيبس وتعامل معاملات وتستخدم في عملية التحميص أو إخراج القلب، من استخراج القلب.
0: طيب ما هي أبرز الصعوبات اليوم التي تواجه المزارعين؟
1: أبرز الصعوبات عندنا الإصابات الحشرية وخاصة الكابنوديس نتيجة الإهمال الذي مرق على الشجرة بسبب الظروف التي مر

0: فيها القطر أدت إلى عدم وجود المزارعين في البساتين، أدى إلى انتشار هذه الحشرة، وهذه الحشرة تؤدي إلى موت الأشجار، حتى الأشجار الكبيرة بالأعمار 30-40 سنة ممكن أن تؤدي إلى موتها بالكامل بسبب صعوبة مكافحة اليرقات التي تحفر بالجذور، وبالتالي هناك صعب وصول المبيدات الكيميائية إليها. ولكن حاليا طبعا المزارعين بعد عودتهم إلى الأراضي والعمل من جديد يعني خفت الإصابة بهذه الحشرة بسبب الأعمال المكافحة ومتابعة المكافحة لهذه الحشرة. أيضا عندنا الإبسيلا فستق الحلبي بدرجة أقل، وتبقع الأوراق وتعفن الثمار. طبعا يقوم المزارع بعملية المكافحة والسيطرة على هذه الآفات، بالتالي عند المكافحة نحصل على نتائج جيدة والحمد لله.
1: طيب أستاذ حفص، ومتى يبدأ قطف الفستق الحلبي؟ في أي موسم؟
0: يبدأ موسم قطاف الفستق الحلبي طبعا يتغير من سنة إلى سنة، ولكن بشكل متوسط يبدأ من 27 وما بعد 27 طبعا نقوم بعملية قطفه بشكل غير ناضج، نحن بيسمى محليا بالعجر، يكون غير ناضج، وهذا من أجل استخراج القلب، يتم تقشيره ثم تكسيره ثم استخراج القلب. أما الناضج فيبدأ عادة عملية تسويقه، بداية تسويق الناضج من 1/8 وما بعد.
1: المهندس الزراعي حفص حرستناوي من مورك في ريف حماه، شكرا جزيلا لك. تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة حوران، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج وسط محاولات من الحرفيين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
2: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
3: تعلمت المخد أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعا انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين ثلاثة أربعة كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية، كمان ما عاد في صوف وغزل، النسوان ما عاد غزلت يعني، والبدل كان يعني يغزلوا بس هسه ما عاد في غزل.
2: ورغم هذا الواقع ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
4: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب، بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل ويتم الحفاظ عليها.
2: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
1: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على

0: واعتزلنا عن النفق احنا فاتحين الوظيفية. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا نزلت عن النفق كان الصاروخ ضاربني. فعليا النفق كله فوق العالم.
1: انقصت بيطلع فيها اكثر من 500 شخص.
2: لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته.
3: اجت سياره حملون حمل اي واحد يقرب ينقلع من هون.
4: انه راح كذا مره لهنيك عشان انه ياخذهم يدفنهم ما خلوه.
2: إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

كوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. ما يزال الجدل يتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة بجميع فروعها. فبعد الاستياء من تعطل التطبيق المخصص لعرض النتائج، وجد العديد من الطلاب أنفسهم أمام نتائج لم تكن على مستوى التوقعات، ما دفع بعضهم إلى التعبير عن اعتراضهم علنا. وفي هذا السياق أعلنت وزارة التربية بدأ استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات اعتبارا من اليوم حتى يوم السبت المقبل الموافق للثامن من آب. وبحسب القرار يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه على

0: أن يسمح له باعتراض إضافي على مادتين أخريين إذا استفاد من الاعتراض الأول في المادتين. أما من حيث الرسوم فينص القرار على استيفاء مبلغ 120 ليرة سورية على أن يعاد رسم الاعتراض البالغ 70 ليرة في حال ثبوت صحة اعتراض الطالب والاستفادة من اعتراضه. اليوم شهدت المدارس والمراكز المخصصة للاعتراضات شهدت ازدحاما كبيرا في عدد من المحافظات السورية، وبالأمس وعقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة توجه عدد من الطلاب وعائلاتهم إلى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في دمشق للاعتراض على النتائج. واليوم تداولت صفحات في فيسبوك مقطع فيديو لطوابير من الطلاب والأهالي في دمشق أمام أحد مراكز لدفع الرسوم المطلوبة لعمليات الاعتراض. نتابع أيضا هذا الفيديو. وأمام مبنى مديرية تربية دمشق طبعا تحدث أحد الطلاب عن حالة من الفوضى خلال عملية التقدم للاعتراض على النتائج.
1: فوضى كتير كبيرة وسوء تنظيم، لكن سكروا الأبواب وما عاد يستقبلوا حدا بضغط، وقفت 3 ساعات على الدور لتاخذ بس ورقة الاعتراض، ترجع توقف على الدور 3 ساعات مرة ثانية كرمال تدفع الوصل المالي، ترجع على الدور مرة ثانية ثالثة كرمال بس تقدم الاعتراض. كتير شيء صعب وعجقة كتير والعالم كله ضايجة. هلا سكروا الباب وما عاد يستقبلوا حدا. 5 ادوار بدك توقف عليهم لحتى تقدم الطلب الاعتراض، وان شاء الله اخر شيء نستفاد من هذا الشيء.
0: الازدحامات كانت حاضرة ايضا امام دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات. كذلك الحال في حلب، فقد كانت الازدحامات حاضرة عند أحد مراكز تقديم الاعتراضات على نتائج الثانوية العامة. يعني في كل لربما المحافظات السورية مشاهد لازدحامات وازدحامات وانتظار وطوابير يمكن أن تحل في لربما يعني دقائق، هكذا يقول البعض. لأنه يعني حينما تابعنا عملية استبدال العملة على سبيل المثال كان هناك أيضا طوابير وعملية ازدحام كبيرة في بعض المراكز التي كانت تقوم باستبدال العملة. اليوم حينما تريد الاعتراض تذهب أيضا، موضوع يعني المواقع الإلكترونية والتقديم عليها تسهل يا جماعة كثيرا من المعاناة اليومية للطلاب والمواطنين والأهالي. لماذا يجبر كثيرون على الوقوف في طوابير أمام مباني المديريات سواء كانت التربية أو حتى مراكز أخرى امتحانية لكي يقدموا اعتراضا؟ يعني لماذا لا يتم مثلا تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني ويتم دفع الرسوم أيضا عن طريق يعني عن طريق المواقع الإلكترونية لربما، ويعني بالنهاية نخلص من يعني قضية العجقة والزحمة اللي ممكن تصير مثل ما شفنا طبعا بمقاطع الفيديو المتنوعة. طيب الآن نذهب إلى الرقة حيث عانى أيضا طلاب المتقدمون بطلبات اعتراض من ازدحام شديد ومن بعد المسافة أيضا بين دائرة الامتحانات ودائرة المالية لدفع رسوم الاعتراض. لذلك أعلنت مديرية إعلام الرقة عن نقل خدمة تسديد رسوم الاعتراضات الامتحانية من المالية إلى دائرة الامتحانات في المدينة منعا للازدحام. طب هذا الحل يعني هو حل ناجح وناجع؟ هل فعلا سيكون هذا الحل يعني تخفيفا للازدحام؟ إلى حين التطبيق طبعا سنرى إن كان سيخفف من عملية الازدحام أم لا على مواقع التواصل الاجتماعي.

على السوريون بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة والازدحامات التي شهدتها مراكز التقدم على الاعتراضات؟ كتبت ضحى: كان الله بعون الطلاب وأهلهم، لازم كان يحددوا أكثر من مكان لا تلقي اعتراضات الطلاب بغاية التخفيف من الازدحام بهالجو الخانق، يعني زحمة وصيف كيف هيجتمعوا مع بعض؟ طيب، التكميلية هي الحل الحق، وللأسف لن يستفيدوا من كل هذه الاعتراضات. إبراهيم اللي من الساعة 7 واقف، كنت أول واحد من كتر الزحمة وما في انضباط، ما صار لي الدم. مجد حايك كتب: ما حدا مظلوم، كيف في طلاب درست ونجحت وطلاب ما درست وسقطت؟ أمر طبيعي في كل الدنيا بتحصل، في الشاطر وفي الكسلان.

0: ساعات طويلة قضاها عدد كبير من الأهالي أمام مركز بريد الرقة في طوابير امتدت تحت أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، وهم يحاولون تبديل العملة القديمة وسط ازدحام شديد وبطء واضح في الإجراءات. ومع استمرار المعاناة وازدياد حالة التذمر لدى الناس، خرج عدد من الشبان إلى دوار النعيم في المدينة، حيث نظموا احتجاجا طالبوا فيه بإيجاد حلول عاجلة لأزمة تبديل العملة إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. وخلال الاحتجاج المشاركون رددوا عبارات ضد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتصاعد على خلفية الأزمة. وعقب ذلك أعلنت مديرية إعلام الرقة عن التوصل إلى حلول لمشكلة تبديل العملة في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تصاعدت خلال الساعات الماضية. مشاهدينا، نستعرض لكم القصة منذ بدايتها. القصة بدأت عندما شهد مركز بريد الرقة ازدحاما كبيرا لاستبدال العملة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ونحن في فصل الصيف، وسط مطالبات بتدخل حكومي لحل هذه الأزمة.
1: شلون الوضع عندنا بالرقة؟ البارح من الساعة 6 الصبح للستة المغرب وما حدا يجي يا أخي، صارنا من الساعة 4 الصبح اليوم وما حدا جانا، ومسكرين وزحمة ومكتب واحد. يعني تعال شوف ما الوضع شلون هيك يا أخوي، العالم والله حرام هيك بالشمس واقفة.
2: جايبين نحن 10 ملايين معنا دحقلين، هذا لنا 10 ملايين، البريد عندك هنا والبريد استطافي وما يبدلني إلا مليون، ودحقلوا أبويا منه خلاص وشكاك ماي، أبويا خلاص وشكاك ماي يجي إلا معي، ودحقلوا ماي سرطان وقاعد هنا وكذا، ودحق العالم اللي 100,000 واحد قاعدين مشان شنو؟ اللي عنده 10 ملايين و5 ملايين، والتجار البرا جاي ياخذون على 100 دولار ياخذون 200,000 سوري. وين؟ على 100 دولار يصرفون الدولار 18 والدولار 13,000، ودحق العالم كلها واقفة هنا.
3: هذا مركز، هذا 10% ما يمشي الناس هاي. يعني بيع عملة قديمة 80% بالرقة. بده يعني 10 مراكز 15 مركز ثاني يمشي الحال. احنا مسوينا الأزمة هاي، تال المحافظ بلش يشوفها ويلقانا صورة حال. هيش ما يمشي الحال، العسكري تعبان واحنا تعبانين والمواطن تعبان، هذا على شيء فاضي. بدنا حل، بدنا اكثر من مكان من مركز. انا كصاحب محل البس يعني تمام عندي 15 مليون، اذا بدي ابدل كل هذا المليون بدي 15 يوم والمهله 3 ايام، والله يجزيكم الخير وبدنا حل لهالشيء هذا.
0: تلا ذلك وقفه احتجاجيه للاهالي عند دوار النعيم، طلبوا خلالها الجهات المعنيه بايجاد حلول عاجله تخفف من ازمه تبديل العمله القديمه وسط حالة من الاستياء المتصاعد للازدحام وبطء الإجراءات في مراكز الاستبدال.
4: سنة 7 شهور يبدلون عملة من أول ما نزل. ليش عندنا هنا بالمحافظات الشرقية بضقة بشكل خاص ما صاروا 15 يوم؟ ليش هالظلم هذا؟ ليش هالظلم هذا؟
5: 35 مركز بالمحافظات الثانية،
4: مركز واحد. العمل بحلب بي 20 مركز، كل محافظة بي 20 مركز 30، ليش عندنا بس مركز واحد؟ شنو الظلم هذا؟ بدهم يعني يقولون مصال الناس. قال الحسن اليوم كان مدير البريد جاء يقول حولها على الشام كاش. طيب أنا لما حولها على الشام كاش أحط 25 مليون، لما بدي أروح أسحب يقول لي ما بعملة جديدة. طيب إذا أعطاني عملة جديدة بده على كل مليون 75,000. ليش الظلم هاي؟ هذا بوق، هذا هاي صدق اسمها عيب على الحاكم المصرف المركزي، قاعد غادي بالشام عن المكيف واعطانا 15 يوم مهله. هذا ظلم، الله ينتقم منه ومن كل مسؤول فاسد.

0: مكتب تنفيذي، حاليا صار بعدنا مكتب تنفيذي. المكتب التنفيذي نتمنى انه ياخذ دوره، اليوم العملة هي جزء بس، والله بلش يصير للمسؤول للمهتم بامر البلد. ترى الاحتقان اذا ما جاء تنزلون على الشارع انزلوا، الاحتقان كل يوم يزيد وكل لحظة. انتم بهاي العقلية اللي تشبه عقلية كل شيء الا عقلية بناء دولة، انتم جماعة جاي تشتغلون بهاي العقلية. اذا انتم بدكم تبنون دولة وهاي عقليتكم يعني عن جهل، هاي مشكلة. واذا انتم تشتغلون تجار هاي لسه مشكلة اكبر. اللي شايفينه حاليا احنا انه ما في عقلية دولة، في قرارات ارتجالية. يا اخي هل معقولة دولة وحكومة قبل بعشرة ايام وخمسة عشر يوم الفيسبوك والناس في الشارع تحذرهم وحاسة انه في مشكلة قادمة وهم لا حياة لمن تنادي؟ من اكثر من 15 يوم واحنا نقول بمشكلة قادمة حول العملة، بمشكلة قادمة حول التعيينات من الخارج، بمشكلة قادمة حول قرار تثبيت المفصولين، بمشكلة قادمة عن عدم العدالة في توزيع الكهرباء، بمشكلة اكبر راح تصير بسبب عدم قبول ابناء الرقة وابناء الشرقية عموما بالامن. هذا عنده زيادة سنتين، هذا عنده سن ناقص، هذا ما ادري ايش في عنده. هاي كلها مشاكل قاعد تتراكم، احنا ما بدنا هاي المشاكل تنفجر لانه بالاخير ما حدا كسبان. يا محافظ يا اداره، لا يمكن المحافظ ما عاد، المحافظ هاي للمره المليون واحنا نخاطبه. هذا خطاب للرئيس احمد الشرع. اي شغله تصير بالبلد على الفيسبوك عنده خبر بيها. طيب احنا هاي للمره المليون نطلع الرقة، والله التهميش هذا مو صالح بناء الدولة.
1: طلب المحتجون عند دور النعيم بالرقة أيضا بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية فيها، ورددوا عبارات تطالب بعزل المحافظ. سوريون تفاعلوا على مواقع التواصل بشأن الاحتجاجات في الرقة، لنستعرض معا أبرز تلك التعليقات. صالح أحمد كتب: الحل الأمثل لحل هذه المشكلة هو تمديد المهلة الزمنية وجعل المؤسسات، مؤسسات الدولة والأفران ومحطات الوقود، تمتص العملة القديمة من السوق لتسهيل عملية التبديل وتقليل مظاهر الاحتقان وتخفيف الازدحام أمام مراكز التبديل. شيماء: حتى لو طلع قرار التمديد رح يحصروكم بمبلغ محدد يلي هو مليون لكل شخص. مهند: بيشي مو مفهوم، حل المشكلة بسيط، تمديد فترة استبدال العملة بالرقة وتوسيع عدد المراكز لاستبدال العملة القديمة، لماذا تفتعل المشاكل والحلول بيدنا؟ عقب الاحتجاجات طبعا نشرت مديرية إعلام الرقة أن محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة تواصل مع حاكم مصرف سوريا المركزي واتفق على استمرار سحب العملة في ثلاثة مراكز، هي فرع المصرف المركزي في الرقة والمصرف المركزي في دمشق وفرع المصرف المركزي في الحسكة حتى بعد انتهاء المهلة. وأضاف أن مراكز البريد في المحافظة ستستمر في استقبال طلبات استبدال العملة حتى يوم الخميس، بما فيها مركز البريد الرئيسي في المدينة. تلقي ظاهرة العنف الإلكتروني وتداعياته بظلالها الثقيلة على مجتمعات المهجر السوري في تركيا وغيرها، إذ باتت الخلافات والتي تنشأ على منصات التواصل الاجتماعي تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات حقيقية تنتهي بعواقب وخيمة. وتكشف هذه الظاهرة عن أزمة أعمق تطول شريحة الشباب في المهجر الذين يجدون أنفسهم في بيئات جديدة بعيدة عن الأهل والمجتمع، مما يجعل بعضهم أكثر عرضة للانجرار نحو الصراعات والمواجهات. وفي حادثة مؤلمة تجسدت بشكل صارخ طبعا في ما لقيه الشاب السوري علي أنزل بالغ من العمر 19 عاما حينما لقي مصرعه في منطقة الفاتح

بإسطنبول بعدما تحول خلاف بدأ على تطبيق إنستغرام إلى مواجهة دموية خلال لقاء كان يفترض أن يكون جلسة صلح، إذ اتفقت مجموعتان من الشباب على اللقاء أمام إحدى الحدائق في منطقة إسطنبول.

0: والد الضحية عبر والد الضحية حسين إنزو عن حزنه العميق بكلمات مؤثرة قائلا: ابني توفي فورا، ذهبنا إلى المستشفى لكن لم يكن هناك ما يمكن فعله، كل ما أريده هو أن يأخذ القانون مجراه. في حين أوضح أحد أقارب الضحية أن الشبان كانوا قد اتفقوا على اللقاء لإنهاء الخلاف، لكن الاجتماع انتهى باعتداء أودى بحياة شاب في مقتبل العمر. الشرطة التركية أعلنت عن اعتقال 8 أشخاص مشتبه فيهم في هذه الواقعة، في حين تتواصل عمليات البحث عن فارين آخرين. وتداول رواد وسائل التواصل مقاطع مصورة التقطت بكاميرا مراقبة توثق لحظات الشجار الدامي في الفاتح الذي أودى بحياة الشاب السوري علي إنزو، أسفر طبعا عن إصابة خطيرة كما نتابع هنا فيما لقطت هذه الكاميرا هذه اللحظات حينما تم الهجوم عليه والاعتداء عليه هنا، كما نشاهد طبعا تستمر العملية عبر أشخاص كثيرين. وفي هذا الفيديو وجه طعنات طبعا هنا كما نتابع ولاذوا بالفرار. طبعا حادثة مؤسفة حصلت لهذا الشاب الذي أتى على أساس هناك جلسة صلح، ومن ثم تم طبعا التعرض له ومحاولة قتله طبعا التي انتهت بقتل أحد الشابين، وشاب آخر طبعا هو الآن في المستشفى. الحادثة أثارت موجة واسعة من الحزن والغضب في طبعا أوساط الجالية السورية بطبيعة الحال في تركيا وحتى خارج تركيا، وتباينت التعليقات بين من طالب بمحاسبة المسؤولين ومن دعا الشباب السوريين إلى التجنب الانجرار نحو مثل هذه المواجهات. أحمد كتب: الشاب عنا بالمنطقة كتير حباب وبحاله، اللي قتلوا سوريين للأسف. رؤى كتبت: لا حدا يعمل مراجل وينزل يتخانق على أرض الواقع مشان أهليكم، مو مشان كن القوة إنك تكون حكيم، مو بس تعصب وتخانق. الله يرحم الشاب نوال، الله يصبر قلب أهله وينتقم من الفاعل قتلوه بسبب شيء تافه. تعليق من محمد أيضا على فيسبوك: طيش الشباب لما يكون الشاب فاضي وعنده طاقة وما تعرف تستثمر طاقته وتشغل وقته بشيء يفيده ويفيد المجتمع، هيك بصير. تعليق من إياد أيضا عن الواقعة: الله يرحمه ويصبر أهله ويهدي هالشباب ويصلحهم ويقدر الأهالي يربوا أولادهم صح حسبي الله ونعم الوكيل. رصد أحد المواطنين على أحد الطرق السريعة في حماة لحظة مقلقة، إذ أشهر سائق دراجة نارية أشهر سلاحه وأطلق النار باتجاه سيارة. السبب كما قال مصور المقطع هو أن السيارة حاولت تجاوز الدراجة في مشهد يسلط الضوء على خطورة انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة. لنتابع.
1: السيارة دوبلت على الموتور والموتور سحب عليه سلاح،
0: مشاهد من مشفى حماة الوطني وثق أحد المواطنين تكشف عن واقع يستدعي الاهتمام والمتابعة وسط تساؤلات عن آلية الرقابة على المرافق الصحي.
2: طبعا شكاوي مشفى حماة الوطني أكيد ما تخلص، بهالنشح والقرطة أكيد ما رح تخلص. طبعا شوفوا الصراصير هالنشح، يعني والله ما بعرف. طبعا كتير كتير كتير صراصير معدة بمشفى حماة الوطني وممرضات نفسية، يعني الدكاترة عن جد ما بعرف كيف قاعدين على الجوالات عم يلعبوا على الجوالات، والعالم بينشلفوا بينضربوا على قلبهم ما همهم. طب وين عمال النظافة؟ وين هذا التنظيف؟ طبعا ما لازم يكون في تنظيف. اي وين مشفى حماة الوطني؟

0: وثق أحد المواطنين مشهدا لافتا عند عقدة الفيحاء الحيوية في دمشق، إذ ظهرت سيارة دفن موتى تسير في عكس السير في مشهد أثار استغراب المارة وتساؤلات بشأن تطبيق قوانين السير أيضا. نتابع.
1: هاي وين؟ هاي عند نادي الفيحاء، عند السياسية القديمة. شوف مين فايتك، وخبط بالمنصب، خبط بالدنيا وشرفه.
2: والله مالي حافظ المناظر،
1: بس طلعت الدفار وطلعت الدفار. ليش جاي معاك؟ ممكن سؤال؟ وين سيارة الدفن؟ سيارة الدفن بتطلع فوق، سيارة الدفن بتطلع فوق القانون؟ فوق القانون بتطلع سيارة الدفن؟ رجع لآخر الطريق لهلا، ما نعطيك رجع لآخر الطريق. أين الدولة؟ أين الدولة سامحت الله؟ أين الدولة سامحت الله؟ الدولة سامحت الله سيارة الدفن موتى تطلع معك موتى؟
2: يلا روح يلا روح يلا روح
1: مضبوط؟ قال بس دي الدولة سامحت له إذا ما معه موتى يطلع هي؟ اه عم تحكي تسلو؟
2: يا أخي
1: وقف وقف أنا بدي حال دي دولة قانون نحن حج نزله.
0: من بين المقاطع المصورة التي رصدها فريق ريبوست أيضا ولقيت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كان مقطع لأطفال يجمعون الحلوى من حاوية للقمامة في مدينة الرقة. جذب نشاطهم نظر أحد الناشطين الذي التقط مقطعا مصورا له. نتابع.
3: شوفوا هذول الأطفال كأنهم لاحظ عليهم صار لي 5 دقائق أشوفهم يشيلون شيء من الحاوية. كل شوي هذا الولد صغير يقطع الحاوية يظل ينقي شيء وينزله وينطيل البنت المعاه ترميه على الحائط. هذا انا طالعت وين؟ تعال تعال لا تستحي. هذا انا شطي مطي طالعين من الحاويه. تعال وانا اشتري لكم شطي.
0: من بين المقاطع المصورة التي انتشرت أيضا على وسائل التواصل وحصدت عديدا من المشاهدات والتعليقات والمشاركات، كان مقطع مصور لرجل يشكو وضع الزراعة في سوريا ويروي تفاصيل عن الأضرار التي تسببت بها حالة شح المياه في بعض المناطق.
4: وقت كان في ري وسقاية هاي ما بنعرفها خالص، المياه تقتلها. بس بالتصحر طلعت بكثافة، كل الأراضي موجود فيها بكثافة. قبل ما نحصد كانت بطول الزرع.
5: إيش كان ضرر عليكم؟
4: كان ضررها ضربة الحنطة، الحبة أثرت على الحبة لأنها لون أخضر، والمزارع بده تبن، يعني التبن للمواشي اللي حاوية كمان خربت التبن، أغلب المزارعين ما حصدوا تبن.
0: طبعا بهذا الفيديو مشاهدينا نختم حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة معكم ومع تعليقاتكم أيضا. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم

0: نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهارا. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: كان يراقب من بعيد رجال الأمن ينتشلون الجثامين من تحت الأنقاض. فجأة صاح هذه زوجتي وهذا ابني، حاول الاقتراب لكن البنادق كانت أسرع منه، لم يسمح له حتى بإلقاء النظرة الأخيرة.
1: ضحايا نحن ما نسترجين قريب، نحن نبعد 5-6 متر وهن نعود. حملوا، اجت سيارة حملون، حملوا أي واحد يقرب يقولون قلع من هون، قلع من هون على الموال، ما يخلوا حدا يعرف شو عم يسوي.
2: انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
3: اجوا استلمون وخذوهم، بس وين أخذوهم ما بعرف.
4: ونزل صاروخ هون، حاوية اللي نزلت هون نفضت المبنى.
3: تقريبا يعني حاويات نزلت يا أخي، ما صواريخ عادية، حاويات.
0: اعتدنا أن نصف القتل بأنه الجريمة الأشد قسوة، لكن السوريين تعرضوا لما هو أقسى من القتل حين قرر القاتل أن يلاحق الأجساد حتى في باطن الأرض. بعض الجثامين اختفت

وبعض القبور نبشت وبعض المقابر جرفت بالكامل. لا شيء يشبه ما فعله نظام الأسد بالسوريين، وكأن حربه لم تكن ضد الأحياء فقط بل ضد ذاكرتهم أيضا. في هذه الحلقة من المستكشف نفتح واحدا من أكثر ملفات الثورة السورية غموضا. ماذا جرى لجثامين السوريين بعد سيطرة نظام الأسد على مدنهم؟ ورغم أن معظم هذه الوقائع نسبت إلى النظام، لكن سنبحث أيضا في مسؤولية روسيا وإيران عن بعض هذه الملفات. إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

0: في 12 من نيسان من عام 2018 دخلت قوات نظام الأسد مدينة دوما برفقة قوات من الشرطة الروسية. ومع دخول هذه القوات إلى المدينة بدأت تظهر سلسلة من الوقائع أثارت أسئلة كثيرة. فرض طوق أمني حول المبنيين اللذين كانا تعرضا قبل أيام لهجوم بالأسلحة الكيماوية، الأمر الذي كان سبباً مباشراً لقبول جيش الإسلام إخلاء المدينة. تأخر وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية رغم سيطرة النظام على كامل المدينة، كما خرجت شهادات من أهال بقوا في المدينة تحدثت عن نبش بعض القبور التي دفن فيها ضحايا الهجوم ونقل الرفات إلى أماكن مجهولة. فهل كانت هذه الوقائع مجرد مصادفة أم محاولة لطمس آثار الجريمة؟
1: رغم تمكن النظام من السيطرة على معظم المناطق المحررة في الغوطة الشرقية بحلول آذار 2018، فإن مدينة دوما بقيت مستعصية عليه. وفي مساء السابع من نيسان 2018 ألقت مروحية تابعة لقوات النظام أسطوانتين من الغاز على مبنيين سكنيين في دوما، ما أدى إلى مقتل نحو 70 شخصا بحسب تقارير طبية.
2: استخدم بالنهاية النظام آخر حل كان له هو استخدام الأسلحة الكيماوية اللي بالفعل عملت عنا لسه مجازر أكبر فوق القصف اللي كان والشهداء اللي صارت عنا هون. استخدم الكيماوي في ليلة الأحد يوم السبت مساء الساعة 7 تقريبا مساء. لحنا وقت اللي استخدم أسلحة الكيماوي تم إطلاق صاروخ عن نواحي الجامع الكبير. هذا الصاروخ تم هذا ما انفجر بالمنطقة لكن نفس أطلق الغاز، فكان انتشر مادة الكلور بالمنطقة بشكل كبير. هاي غير الضربة الأساسية اللي كانت عند النقطة واحد واللي صار فيها شهداء كبيرة بهالمنطقة هاي.
1: سارعت دول العالم إلى التنديد بالهجوم، في حين سارعت روسيا إلى إنكار وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، لكن روسيا ماطلت وأخرت دخول اللجنة. ورغم سيطرة النظام على دوما، فإن اللجنة لم تتمكن من زيارة المدينة إلا في 21 من نيسان، أي بعد نحو أسبوعين من الهجوم ونحو 8 أيام من سيطرة النظام على المدينة.
3: أول شيء هجوم دوما وقع ب7 نيسان مثل ما كلنا بنعرف 2018، وهذا بالحقيقة أثبتته أعلى جهة في العالم اللي هي مختصة، هو فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتقرير طلع بكانون الثاني 2023، والشبكة السورية حقوق الإنسان ساهمت فيه لأنه نحن حققنا بهجوم دوما وأثبتنا وقوع الهجوم ووثقنا عدد الضحايا 43 شخص. ويعني هذا الهجوم بالحقيقة أدى إلى عدة تبعات. القسم الأبرز هو كان في تواجد للشرطة العسكرية الروسية في موقع الهجوم اللي هي عرقلت عملية التوثيق وكانت أصعب بكثير، والشهود تحدثوا لنا عن ذلك، بمعنى هي طوقت المكان الذي وقع فيه، ساهمت بتطويق المكان، وبالتالي يعني عرقلت عملية التصوير. وحتى وإن كان المنطقة يعني عندما لا يكون هناك وجود للشرطة الروسية كان التوثيق أسهل عن طريق الأهالي والشهود، فبالتالي هي العرقلة هو تعتبر تلاعب بمسرح الجريمة، عملية التأخير. وأذكر تماما عندما وثقنا الحادثة أخبرنا الشهود أن الشرطة الروسية منعت الدخول ويعني طوقت المكان.
2: الناس اللي بقيت بهالبلد هاي عندها أدلة كاملة بالدين القوات الروسية وبالدين النظام إنه الحملة الأخيرة كانت هي استخدام الأسلحة الكيماوية كانت من خلال القوات الروسية والقوات النظام السوري الساقط. بصراحة كمان كان في صعوبة جدا إنه نصل لمقبرة السندياني لأنه كان النظام متقدم بمنطقة محور بسرابة. وبالنسبة للحديقة اللي دفننا فيها كان من الصعوبة إنه نكمل فيها الدفن بهي المنطقة هاي، لأنه هي منطقة سكنية ومنطقة يعني داخل وحدة سكنية، فارتئينا إنه ندفن الشهداءنا وشهداء الكيماوي في أرض كبيرة موجودة عند نزلة المسلخ مدينة دوما.
1: وتتقاطع الشهادات حول قيام النظام بنبش عدة قبور كان يعتقد أن ضحايا الهجوم مدفونة فيها وإخراجها إلى أماكن مجهولة. ومنذ ذلك الوقت بدأ يتردد سؤال على ألسنة الأهالي، والذي سيلاحق هذا التحقيق حتى نهايته: أين ذهبت جثامين بعض الضحايا؟
2: أول ما دخل النظام أو القوات الروسية للبلد، بالفعل استقبلنا نحن الجنرال الروسي زورين، صاروا يبحثوا عن المقابر. بهمهم أهم نقطة كانت أول شيء، أول ما دخلوا لمواقع قصف اللي سم فيها ضرب الكيماوي، اللي حتى يحطوا إيدهم أكثر شيء على الأدلة ويكون عندهم القدرة على التحكم بالإجراءات ما بعد التحقيق أو كذا أو هيك ممكن يصير على المجتمع الدولي أو هالأمور هي كلها.
1: لاحقا في شهري حزيران وتموز 2018 عاد النظام إلى فرض طوق أمني حول مقبرة السنديانة التي كان الأهالي استحدثوها بعد استهداف النظام المتكرر لمقبرة دوما الرئيسية. وجرف النظام عدة قبور في السنديانة، ويبدو أنه فعل ذلك لأخذ رفات ضحايا هجوم 7 من نيسان الكيماوي لاعتقاده بأن بعض الضحايا دفنوا في السنديانة.
3: لاحقا وثقنا عملية تجريف مقبرة السنديانة، لأنه كان هناك توقع أن قسم من الضحايا دفنوهم الأهالي بهذه المقبرة، وتخوف أنه يكون هذه الضحايا تشربت الأسلحة الكيميائية وبالتالي أو ملابسها أو ما إلى ذلك، فهي يمكن استخراجها لاحقا وإثبات، وهذا كان بالتنسيق مع الروس أيضا. ولاحقا كمان تتبين لنا أنه عمليات التجريف طالت مقابر أخرى قريبة مثل زملكة على سبيل المثال. فنحن وثقنا كل هذا التسلسل الذي وقع، وثقنا الهجوم، وتحدثنا عن الروس وعرقلة الأدلة وعن عمليات تجريف المقبرة التي حصلت.
4: نبشوا قبور مدنية، نبشوا قبور يعني مقبرة دوما فاتوا نبشوا فيها. نحن ما شفنا لأنه ممنوع أنت تفوت وممنوع تقرب عليهم، يعني بيطوقوا المنطقة كلها مشان ما حدا يشوف شو عم يشتغلوا. سمعنا أنه بين أراضي بيت سووا مسرابة، بيقولوا له ما بعرف شو اسم الأراضي، فاتوا نبشوا قبور هنيك. نحن رحنا بعد كم أيام لقينا الأرض محفورة، إنه شو لقوا ما لقوا، بس 90% أكيد عم ينبشوا على قبور يعني.
0: لم تكن دوما الحالة الوحيدة، ففي بلدة أخرى من الغوطة لم تختفي القبور فقط، بل اختفت الجثامين أيضا. وإذا كانت دوما تطرح أسئلة عن مصير بعض ضحايا الهجوم الكيماوي، فإن حموريا تطرح سؤالا أكثر إلاما: ماذا يحدث عندما يحرم الأب من دفن زوجته وابنه؟
5: إنه راح كذا مرة لهنيك عشان إنه ياخذهم يدفنون، ما خلوه، حاول كذا مرة، بعدين إنه ضربوه وولعوه، يعني إنه كان في الشرطة عسكرية هون محاوطة القرنة كلها، إيه ما خلوه يقرب، بس سألوا إنه مين له هون شيء، مين له حدا هون، إيه أبي إنه راح، بس إنه ما خلوه يقرب نوب، إيه ما يقولوا لهم ما في شيء من هذا، ما أخذناه نحن، بس مع إنه هن اللي أخذوه، يقولوا لهم ما عندنا هذا الشيء، ما جبناه لعنا بنوب.
0: في أواخر شباط 2018 أطلقت قوات نظام الأسد بدعم جوي روسي مكثف هجوماً واسع نطاق على بلدات الغوطة الشرقية، وتعرضت بلدة حموريا لقصف جوي ومدفعي غير مسبوق استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ المحملة بالعناقيد المتفجرة وقذائف الفوسفور والغازات السامة بحسب تقارير حقوقية وميدانية. أدى هذا القصف الهستيري إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وتدمير البنية التحتية والمشافي والنقاط الطبية. أسفر أيضاً القصف المتواصل عن مقتل وجرح مئات المدنيين واضطرار الأهالي إلى التوجه نحو الأقبية التي تحولت إلى ملاجئ مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
1: كانت المناطق المحررة في الغوطة الشرقية تخضع لحصار مشدد منذ تشرين الأول 2013، وبدأت قوات النظام السابق مدعومة بالميليشيات الإيرانية والقصف الجوي الروسي في حملة عسكرية مركزة على الغوطة الشرقية في أواخر 2017، وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 729 مدنياً في الفترة بين 14 من تشرين الثاني 2017 والرابع عشر من شباط 2018، ارتكب النظام خلالها أكثر من 40 مجزرة.
3: أعنف قصف وأعظم قصف وقع على المدنيين في سوريا على الإطلاق في كل الأيام هو ما حصل في عام 2017 ضد الغوطة الشرقية، لا توجد هجمات أعنف منه ولا أكثف منه ولا أقوى منه. أو هاي بالمناسبة كمان لازم نذكرها أنه هاي منطقة خفض تصعيد الغوطة الشرقية، والحقيقة الحصار على الغوطة الشرقية هو بدأ من 2017، ولكن الهجمات هي كانت مشتركة بين روسيا والنظام، وكانت أسراب الطائرات الروسية تطلع أحيانا تصل 12 طائرة تقصف بنفس الوقت وترجع تطلع 12 طائرة بدون رياحة، ولهيك شكلت دمار واسع بالغوطة الشرقية ترافق مع قصف وختمت باستخدام السلاح الكيميائي بنيسان 2018، وهون تم يعني استلم النظام الأسدي الغوطة الشرقية.
6: هلا قصفوا نابال، قصفوا عنقودي علينا، اخر شيء نص البناية بالنص جايه ثلاث صواريخ وحاويه نزلوا.
7: طلعت من المدخل فجاه هربت لهون، كان في نفق من هنيك بتنزل له بينفذ على هذا المبنى، لحالي بركي بقدر الاقي شيء من اهلي. لما طلعت لهون فجاه بلاقي نار شاغله بهي البيوت وشي عم ينفس، قلت لحالي هلا بدها ترجع الطياره تضرب مره ثانيه، هو كان معروفه بحموريه طياره تضرب اول مره وترجع تضرب الغاره الثانيه، يعني الطفل صار بيعمل حساب لهذا الشيء، يعني ناس لو اسرائيل ما عملت فينا هذا الشيء.
1: مع تواصل الحملة وتحولها في شباط إلى هجمة مكثفة من القصف العنيف، لجأ أهالي حموريا إلى الاحتماء في الأقبية والأنفاق تحت الأرض، حيث كان القانون وقتئذ كل ما يتحرك فوق الأرض سيتم استهدافه.
8: نزل على أبو روح.
9: بالحملة ما كان في حياة فوق الأرض، كانت الحياة كلها تحت الأرض أصلاً، ما كان فينك تمشي فوق الأرض لأنه إذا بتمشي في القصف طيران الاستطلاع موجود، المراقبة موجودة، وكان الموضوع ما له مزح، بتطلع أنت على وش الأرض تاخد قذيفة بتاكل غير الطيارة، فالموضوع أبداً ما له مزح. نسبة اللي بيطلع فوق الأرض هن 0.1 أقل من 1%، أصلاً ما فينك تطلع فوق الأرض، حتى المسعفين بفترة من الفترات ما عاد قدروا يفوتوا على المنطقة إنه قصف فيها 24 ساعة.
1: مع احتماء الأهالي بالأقبية والأنفاق استخدمت القوات المهاجمة صواريخ شديدة الانفجار بالإضافة إلى البراميل المتفجرة، ما أدى إلى تدمير بنايات بكاملها فوق رؤوس الموجودين في الأقبية.
9: الناس عندها بناء، عندها قبو، وعندها تحت القبو نفق. الناس فالقبو بمرحلة الحملة أصبح خطر لأنه ما عدته هو أمان، صار ينقصف، صار الطيران الروسي يجي يضرب الأبو ويهبط البناية كله، فصار هو النفق الوسيلة الأأمن. النظام ليقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بوقتها كانت تبع الضربات المزدوجة، يضرب غازات سامة على مداخل الأنفاق، بمجرد ما الناس تهرب خوفا من هي تموت بالغازات السامة، بمجرد ما تطلع برات النفق كان يستهدفهم براجمات صواريخ. قصف عنيف، سياسة الأرض المحروقة، قصف مكثف. نحن ما عم نحكي عن صاروخ اثنين، عم نحكي عن عشرات الصواريخ أفقي وعمودي.
7: حفرنا نفق من بيتنا، صرنا كل ما يطلع الطيران فورا تلقائيا ننزل من النفق لتحت. قسمنا الأبو عبارة عن غرف كلها بجلايل، تقعد عائلة كل واحد عائلاته وتنام. شد الضرب والحرب يعني علينا هون، يعني صواريخ يا لطيف اللهم ساتر، يعني رب العالمين تلطف ونجانا.
0: كانت عائلة أبو بسام موجودة في قبو إحدى البنايات بشارع الفيلات في حموريا، وكان يوجد في ذلك القبو نحو 70 شخصا. تعرض هذا البناء للقصف بصاروخ موجه ما أدى إلى انهيار البناء فوق رؤوس الموجودين في القبو. هنا لم تعد القضية مجرد مبنى دمره القصف، بل جثامين أخرجت من تحت الأنقاض ثم اختفت.
5: شيء ما بيموصف يعني طبعا منظر الابوات شيء ما بيموصف كله بالابوات والانفاق العالم ساولنا هدنه ساعتين هو ساول هدنه ساعتين مشان انه يشوف العالم وين قاعده عاد العالم تطلع مشان تجيب اكلات اولادها وشرباتهم يعني هو ما في هذا الشيء يطلعوا مشان يطلعوا انه يدبروا شيء شغله يطعموا لاولادهم بيخلصوا الهدنه الساعتين يبلش قصف على الابوات يعني هذا الابو اللي بيت اياس هذا الابو كان في شيء 40 عيله 40 عيله يعني اولاد وختايره وشباب يعني انه يروحون يعني انه قصفه واحده كان انا لي عيالي وصبي وبنت وامي واختي واختي ومرت عمي وستي وخالتي بوفي هذا الابو يعني اي والله عاد انه نحن على اساس ان جينا مشان نجيب لهم اغراض ما في لمحه يعني هي الشغله جينا نجيب لهم اغراض رجعنا لعندهم لان الابو انه نازل عليهم كله مدمر
3: بالحقيقه القصف على المبنى بحموريه هو بيحمل بشكل اساسي انتهاكين الانتهاك الاول هو القصف العشوائي عديم التمييز لانه هي منطقه مدنيين وهذا القصف ادى الى قتل الامر الثاني هو بعد القتل النظام الأسدي أخفى الجثث هنا سلب الحرية سلب حرية الجثة هذا قسم كبير من الناس ما بيدرك هذا المفهوم هذا إخفاء قسري إلى جثة ليس فقط الإخفاء القسري هو للأحياء وإنما أخفى الجثة لم يكشف عنها وهذا يندرج ضمن تعريف الاختفاء القسري فهؤلاء على الرغم من أنهم قتلوا هم اختفوا قسريا لهذا أعلننا عندما فتحت السجون أن من لم يظهر فهو قد مات وإن ظل مختفي قسريا
9: نحن ركضنا نزلنا على الأبو هذا الأبو كان فيه يعني ما بعرف العدد بس كان من العالم أنا بلقنا فيه فوق 50 شخص كانوا شيء نازحين من النهوضة من تحت من الأراضي من الصب يعني المناطق اللي بعد حموري اللي ورا مناطق المزارع بشي مدبزين مشكلين وفي جزء من أولاد البلد اللي بذكره كان في شيخ اسمه شيخ أبو محمد وقت نزلنا على النفق إنه فاتحين لطيفية يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فاتحين لطيفية قصف شغال فوق منهم فهيك عملهم جمعة في بعض صغار في شباب في كبار بالعمر يا لطيف يا لطيف فاتحين لطيفية فأنا قلت له السلام عليكم شيخ الله يحميكم أنا نزلت على النفق هن قاعدين بالأبو أنا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربين فعليا النفق كله فوق العالم
1: عقب سيطرة قوات النظام على البلدة في 15 من آذار 2018 فرضت قوات النظام حزاماً أمنياً بمحيط البناية وبدأت بعملية إخراج جثامين القتلى تجمع بعض الأهالي يراقبون من بعيد وكان عناصر النظام يخرجون الجثامين ويضعونها في أكياس سوداء كانت زوجة أبو بسام وابنتيه بالإضافة لأفراد آخرين من عائلته قضوا جميعاً في القبو وحين أراد الاقتراب منعته قوات النظام من الاقتراب ولم يستطع الأهالي الحصول على أي معلومة عن المكان الذي نقلت الجثامين إليه لم نتمكن من لقاء أبو بسام بسبب ظروفه الصحية وتحدثنا إلى ابن أخيه حسين ظاهر الذي روى ما حصل
10: تعبان كثير والله معه صار معه شرايين مسكرة قالوا له إنه ما تحسن تساوي لهم عملية قال إنه كثير ضيقين ما بيساوي لهم العملية يعني بده هيك على الدواء عايش كل هذا بسبب يعني إنه هاي الأزمة اللي صارت عليه يعني فقدوا الأولاد

0: يعني و ما يعني انه من هالوضع. راح له هو عمي حسين شابين، راح له بالمليحه وراح له هون بالابو تبع بيت اياس بنتين ومزوجته يعني ومرت اخوه وحمات مرت اخوه يعني هون وكنته ولدين. هنيك ما حدا اعطاه لا اي جواب ولا حدا خلاه يسال بالاساس. يعني شو بيجي بيساله بقول له يلا لبرا، يعني انه ما في مجال تساله، بس تقول له كلمه الزلمه هنيك ما عجبته تقول يطالعوا لبرا بيقلعوا. يعني
1: في ناس سجلت مشان تطلع الشهداء تبعتهم، ما سمحوا لحدا من بيناتهم اصحابي بيت ظاهر، ما سمحوا لهم لا بكتير ولا بقليل. حتى هن اجوا كثروا هون واخذوا اللي بدهم اياه وراحوا سجلوا راحوا على كفر بطن على المخبر كفر بطن.
2: ولتوثيق حادثة البناية عدنا إلى صور الأقمار الصناعية، حيث تظهر الصور كيف تم تدمير البناية برمتها في الفترة بين الأول من آذار والسابع والعشرين من آذار 2018 بحسب صور جوجل إيرث. وغير بعيد عن البناية يقع مركز دار الشفاء الطبي في قبو إحدى البنايات، وكان المبنى تعرض لمختلف أنواع القصف، كما دفن عدد من الأشخاص فيه. مع سيطرة النظام على حموريا قامت عناصره بفرض طوق أمني وأخرجوا عدة جثامين من دون السماح لأحد بالاقتراب، وكما في حادثة المبنى نقلوا الجثامين إلى جهة مجهولة.
3: بس أنا وقت دريت إنه جايين لهون ففورا عرفت إنه جايين على المشفى، ففي شيء بالمشفى لازم يكون جايين من شأنه. إجت حملة كبيرة طوقت المكان وفاتوا لحتى طالعوا الجثامين اللي ظلت موجودة، طالعوا الجثة اللي هو لقاها أول شيء. كمية العناصر كانت موجودة كبيرة كتير، طبعا كله مسلح كله وممنوع حدا يقرب. اللي كان متواجد الفرقة الرابعة، في عناصر من الفرقة الرابعة وعناصر من الأمن العسكري وعناصر للحرس جمهوري، حرس الجمهوري، بالإضافة لعناصر الشرطة قوى الأمن الداخلي. يعني هذول اللي كانوا موجودين سحبوا الجثث اللي كانوا موجودين وراحوا.
4: في ربيع عام 2019 أعلنت روسيا أنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي قتل في عام 1982 إثر مواجهات مع الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني. حينها تكتمت موسكو وتل أبيب على طريقة إيجاد رفات الجندي، إلا أن الإعلان أثار سؤالاً لم يطرحه كثيرون: كيف وصلت روسيا إلى تلك الرفات؟ وما الذي كانت تفعله فرق البحث داخل المقابر السورية؟ وبعد أيام من تسليم بوتين لرفات الجندي الأول، كشفت الصحافة الإسرائيلية والأمريكية أن الروس لم يسلموا إسرائيل جثث جندي واحد فقط، بل أيضاً 10 جثث أخرى لسوريين تم استخراجها من المقابر السورية لفحصها بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين آخرين، ليتبين أنها لا تعود لأي منهما. وقال مسؤول إسرائيلي وقتها إن هذه الجثث مجهولة تم دفنها في مكان سري من دون أي اهتمام بتحديد هوية أصحاب هذه الجثث أو مشاعر عائلاتهم.
2: الصحافة الغربية ألمحت وقتئذ إلى أن المكان الذي بحثت فيه روسيا كان مخيم اليرموك في جنوب دمشق. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية لمخيم اليرموك، يظهر أن المقبرة التي كانت تعرضت للتخريب من قبل عناصر تنظيم داعش خلال وجودهم في المخيم قبل أن يسيطر النظام على المخيم في أيار 2018. وتظهر صور المقبرة في شباط 2019 بقايا تجريف وحفر في المقبرة. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت في نيسان 2019 عن مسؤول إسرائيلي كبير أن روسيا تواصل المساعدة في البحث عن رفات فيلدمان وكاتس في سوريا، وكيف أن هذا الفريق توفرت له معلومات في عام 2018 عن مكان الجثة، وأخبر روسيا التي تابعت المهمة في سوريا.
5: في الحقيقة الموضوع تسليم الجثة هذا الجندي الإسرائيلي اللي هو اختفى من 82، هذا أمر موثق ومؤكد، وتحدث معنا كم كبير من العائلات عن نبش روسيا والنظام الأسدي

0: هي المقابر. وبالحقيقة هو لم يكن يعني حادثة واحدة، بمعنى أنه كان نبش متكرر، ويبدو أنه كانوا يعطوا جثة لإسرائيل تفحصه، ما يطلع هذا الجندي وبالتالي يردوا ياخذوا جثة أخرى، وبالتالي هي عملية متسلسلة امتدت من 2019 إلى 2020 ومتكررة. وهذا بيدل أنه كان في تنسيق بين النظام الأسدي وإسرائيل وروسيا، الثلاثة عم ينسقوا مع بعضهم البعض.
1: رضي أبو بسام بقضاء الله، ولكنه يريد فقط أن يعرف قبراً لزوجته وابنه وأن يقرأ الفاتحة لهما، لكن حتى هذا الحق البسيط حرم منه. في سوريا اليوم ما زالت عائلات كثيرة تبحث عن جثامين أحبابها، وما زالت أمهات يحاولن التعرف إلى أبنائهن من قطعة قماش أو خاتم أو علامة في الجسد. لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته. ربما لن نجد كل الإجابات قريباً، لكن كل شهادة وكل وثيقة وكل صورة قمر صناعي تقربنا خطوة أخرى من الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الشيباني يزور تركيا غدا ويجري مباحثات تتناول استقرار سوريا والتنسيق في مكافحة الإرهاب. معاون وزير الداخلية السوري يلتقي وزير الداخلية اللبناني، ولقاء يتناول تفعيل قنوات تواصل مباشر وتبادل معلومات. ومطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية قادمة من الكويت، والهيئة العامة للطيران تتحدث عن توسيع شبكات الوجهات الدولية. وأخيراً، المؤسسة السورية للحبوب تعلن استلام 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، وتقول إن الكمية تتجاوز حاجة سوريا السنوية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيجري زيارة يوم غد الخميس إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي حكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.

0: والأمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن. كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذه الزيارة واستشرافها ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هشام جني. مرحبا بك أستاذ هشام. دعنا نبدأ من أسباب الزيارة. يعني هناك الكثير من الملفات المتشابكة في المنطقة، هناك من يقول أن المنطقة أصلا على صفيح ساخن. ما هي أهم الملفات ذات الأهمية المشتركة بالنسبة للطرفين والتي يمكن أن تناقش غدا؟
1: مساء الخير. يعني التحديات الأمنية حقيقة هو الملف ربما الأبرز في هذه الزيارة، مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا وتركيا. سيترأس محور النقاشات بين البلدين، علاوة على التهديد الإسرائيلي لأمن واستقرار المنطقة والقصف المتكرر لدول المنطقة ومنهم طبعا سوريا. أيضا موضوع التبادل التجاري ربما أيضا سيأخذ حيز من هذه النقاشات، ولكن مثل ما قلنا لا يمكن أن يكون هناك تناول لملفات متعلقة بتبادل مصالح تجارية إلا وأن يكون هناك استقرار. فملف الأمني أعتقد بأنه سيكون الملف الأبرز الذي سيتناوله الوزيران في لقائهما يوم الغد.
0: هناك تشديد تركي مرارا على موضوع إدانة ما تقوم به إسرائيل في الجنوب السوري وتهديدها لسلام سوريا خلال هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا في هذا السياق؟ لأنه يبدو يعني من وجهة نظر محللين كثر أن إسرائيل أيضا تتوجس من الدور التركي في سوريا.
1: يعني بطبيعة الحال تركيا دولة إقليمية مهمة، وإسرائيل يعني تتضايق ربما من تنامي دور تركيا في المنطقة. لكن الدولة السورية دولة ذات استقلالية، ويعني هي التي تحدد توجهها نحو تركيا والقيام بعلاقات الند للند، ليس كما تقوم به إسرائيل أن تفرض سيطرتها عبر القصف أو عبر التهديدات الأمنية. فيجب أن نفصل هذا التوجه في السياسات. إسرائيل حقيقة مشكلة كبيرة بالنسبة لي، ليس لسوريا فقط بل لدول المنطقة برمتها. وتركيا مدركة تماما أنها بعد إيران وبعد هذا الذي تقوم به في دول المنطقة فممكن أن تهدد أمن واستقرار تركيا أيضا. فلذلك يأتي الامتعاض التركي من هذه التصرفات الإسرائيلية حيال دول المنطقة، وأهمها طبعا هنا نتحدث عن سوريا التي تعتبر حقيقة دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي. مناطق مثل الجولان ما زالت تحت احتلال إسرائيل، علاوة على أن إسرائيل ما زالت تهدد أمن واستقرار سوريا
0: تحت تهديد إسرائيل. طيب أستاذ هشام، يعني عندما نتحدث عن المخاطر الأمنية من وجهة النظر التركية ومن وجهة نظر أمنها القومي، لابد أن نتحدث هنا عن قسد. نحن نعرف أنه هناك اتفاق اليوم بين قسد وبين الحكومة السورية يجري تطبيقه على الأرض، لكن يتعثر هذا التطبيق بشكل أو بآخر. أمس كان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية بضيافة الرئيس الشرع، في اليوم السابق كان البرزاني أيضا في ضيافة الرئيس الشرع. كيف تنظر تركيا إلى تطبيق الاتفاق في سوريا؟ وهل ما زال الموضوع يشكل هاجسا أمنيا بالنسبة لديها؟
1: شوفي، ملف قسد ليس بمعزل عن الملف الكردي في تركيا. تعرفين أنهما متصلان ببعضهما البعض. وفي تركيا الآن هناك توجه من الحكومة لإصدار عفو عن المتهمين بانتماء لتنظيم PKK الإرهابي الذي يعتبر أيضا أنه له صلة بقسد. فمن هنا

0: أقول لك بأن تعثر ربما المفاوضات في سوريا له علاقة مباشرة بالمفاوضات التي تسير في تركيا بين الحكومة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي. فمن هنا أقول لك بأن إصدار هذا العفو في تركيا عن أعضاء تنظيم PKK سينعكس إيجابا على التطورات في سوريا. فمثل ما تفضلت، يعني المنطقة برمتها مرتبطة ببعضها البعض. ما يحدث في شمال العراق يؤثر على شمال سوريا، ما يحدث في شمال سوريا يؤثر على جنوب شرق تركيا. فكل هذه الملفات أعتقد بأنها مقبلة إلى انفراجات، وذلك مرتبط بوصول إلى حل بين الحكومة التركية وبين تنظيم حزب العمال في
1: يعني
0: تركيا.
1: هذا الموضوع تعتقد أنه هو أيضا بدوره يؤثر في سرعة تنفيذ الاتفاق في سوريا؟ يعني قسد تقوم
0: نعم،
1: بالعرقلة أو تقوم بتبطيء التنفيذ لنقل بشكل أو بآخر حتى تنظر إلى ماذا سيؤول إليه الأمر في تركيا مع PKK؟
0: بلا شك، يعني بلا شك عندما تقدم التنظيمات الكردية في تركيا على بعض الخطوات التي تفاوض من خلالها تركيا فيها، مدركة تماما أن لها الخيار في سوريا، فتضغط على الحكومة السورية أو تعرقل المسار في سوريا على حساب أن تحقق ربما مطامح أو مصالح في داخل تركيا. فمدركة تماما أن هناك وجهة نظر مشتركة بين الحكومة التركية والسورية على أن لا تكون هناك دولة حتى لو كانت حكم ذاتي في المنطقة. فمن هنا يعني يأتي هذه الوحدة المواقف بين أكراد سوريا وأكراد تركيا. فكلا الملفان مرتبطان ببعضهما البعض.
1: شكرا على شرح هذه النقطة أستاذ هشام. أيضا يعني من الأخبار الأكثر تداولا ربما في سوريا والأكثر اهتماما خلال هذه الفترة هي أي دور متوقع لسوريا في لبنان؟ كما نعرف هناك ضغوط أمريكية يصرح بها ترامب بشكل لفظي مباشر. أمس تحدث أيضا زعيم حزب الله نعيم قاسم عن أنه منفتح ربما للجلوس مع الطرف السوري، وهناك اختلاف حول إذا ما كانت ستأخذ سوريا دورا سياسيا أو عسكريا أو ما إلى هنالك في لبنان. ما هو رأي تركيا في هذا الموضوع؟ ما الذي قد تشجعه تركيا في هذا السياق؟ خاصة أنه مؤخرا أيضا يعني تركيا تبدي اهتماما بالشأن اللبناني.
0: يعني بلا شك أن لبنان أيضا دولة مهمة في المنطقة، ولكن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة السورية وتوجهها لكي تدخل عسكريا وتكافح أو تحارب وحدات حزب الله في لبنان. أعتقد بأن الحكومة السورية حتى الآن أبدت يعني نجاحا في مقاومة هذه الضغوطات، ولم تطاوع الرأي الأمريكي في أن تدخل بشكل عشوائي وتأخذ الثأر ربما من تنظيم حزب الله في لبنان. فمن هنا أعتقد بأنه أيضا غدا ربما سيناقش الوزيران هذه النقطة تحديدا، أن كيف سيتم معالجة المواقف التركية والسورية حيال
1: شكرا.
0: لبنان، وأعتقد بأنه سيكون هناك تنسيق بينهما.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هشام جني الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. التقى وفد من وزارة الداخلية برئاسة معاون الوزير للشؤون الأمنية ملهم الشنطوت مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت وعدد من الضباط اللبنانيين. وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية السورية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول أيضا التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. كما بحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. إذن للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. ما هي أبرز النتائج التي صدرت؟

0: بعد اجتماع وزارتي الداخلية؟
1: طبعا نور، النتائج إيجابية بما يعزز العلاقة الثنائية بين البلدين، بين لبنان وسوريا. وهذه الاجتماعات هي ليست الأولى من نوعها، وأيضا كان في وقت سابق اجتماعات للجان اللبنانية السورية التي أدت إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية ويعني تصحيح إلى حد كبير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تاريخ شائك كان في عهد النظام المخلوع في سوريا، وكذلك قبل تغير يعني الجو السياسي العام في سوريا وفي المنطقة. اجتماع اليوم أسس لمرحلة جديدة، مرحلة هي كانت بدأت في السابق، ولكن هذه اجتماعات دورية وتحدث في بين الحين والآخر بين يعني الجهات اللبنانية والجهات السورية لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وأيضا لتفعيل سبل التواصل المباشر بين البلدين وتذليل العقبات التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. ولكن الاجتماعات السورية اللبنانية أدت بشكل كبير وبشكل لافت إلى تذليل العقبات التي كانت كبيرة وأصبحت صغيرة اليوم بشكل يعني إذا ما أردنا الحديث بشكل عام. هناك يعني مرحلة جديدة تؤسس لها سوريا ويؤسس أيضا لها لبنان، وهذا المسار هو مطلب لبناني سوري، أن تكون العلاقة ندية بين لبنان وسوريا قائمة على احترام سيادة البلدين. إضافة إلى ذلك تم التطرق اليوم في كيفية تذليل العقبات ومعالجة كل ما يمكن أن يكون من خلل في المراحل المقبلة، كذلك أيضا تعزيز سبل التواصل والتواصل المباشر بين لبنان وسوريا، كذلك أيضا تعزيز التواصل بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية السورية، كذلك تم التطرق إلى تعزيز التعاون في المعابر والحدود اللبنانية السورية، وأيضا التركيز على عودة اللاجئين السوريين بالطرق التي هي أحسن يعني في هذه الفترة، هي تكون عودة طوعية التي كانت قد بدأت بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المفوضية وكذلك بمباركة سوريا. يعني هناك دعيني أقول أن سوريا لديها ارتياح لعودة اللاجئين السوريين، وخاصة بعد سقوط النظام حوالي ما يقارب بحسب المفوضية نصف مليون لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى بلداتهم وقراهم في سوريا. إذن هي مرحلة جديدة، ولكن هذه الاجتماعات هي ليست بجديدة، هي تأتي بعد فترة طويلة. كانت الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط النظام يعني تفتح صفحة جديدة مع لبنان مغايرة للحقبة السابقة، كذلك أيضا لبنان يريد علاقة ندية ويريد تعاون وتنسيق أمني واقتصادي على كافة الميادين والمجالات لتحسين العلاقة مع دمشق التي كانت في مرحلة سابقة سادها الكثير من الشوائب والعيوب.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والاتجار بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

0: سنوات من التوقف، عاد مطار دير الزور الدولي لاستقبال الرحلات الجوية مع هبوط أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت وأخرى محلية قادمة من دمشق، في خطوة انتظرها أهالي دير الزور طويلاً لتسهم في تسهيل السفر داخلياً وخارجياً.
1: بالزغاريد والدموع الممزوجة بالفرح استقبلت هذه العائلة ابنتها بعد وصولها إلى محافظة دير الزور على متن طائرة قادمة من دولة الكويت لتكون ضمن أول رحلة دولية تهبط في مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تشغيله، في مشهد أعاد للأهالي الأمل بعودة المحافظة إلى خارطة النقل الجوي وربطها مجددا بالعالم.
2: الحمد لله كانت السفرة مريحة، الشركة السورية للطيران ما قصرت. قبل كنا نعاني يعني ننزل على الشام بعدين نرجع ننزل على الدير، هسا صار الطريق مختصر والوقت مختصر.
3: المعاملة جيدة جدا والحمد لله رب العالمين، الله يديم لنا الخطوط الجوية السورية، وجينا من الكويت وهاي وصلنا بمطار دير الزور والله يخلينا بلدنا.
4: اليوم من الكويت الحمد لله رب العالمين، وجينا على مطار الدير الدولي إن شاء الله ويبقى دولي ونشوفه بأبهى وأزهى وأجمل منظر.
1: استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم رحلتين، الأولى محلية قادمة من دمشق والثانية دولية قادمة من دولة الكويت، وذلك تزامنا مع افتتاحه الرسمي إذانا بعودة المطار إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
5: اليوم نستقبل في مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت، في خطوة مهمة تعيد هذا المرفق الحيوي إلى أداء دورها الطبيعي وتؤكد عودة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الدولي. هذه الرحلة بتحمل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة لأنها بتسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وبتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المطارات الأخرى، وبتوفر إن شاء الله الوقت والجهد وبتمنحهم خيارات سفر مريحة وآمنة وأكثر سهولة.
1: ومع عودة الحركة الجوية إلى مطار دير الزور الدولي يترقب الأهالي أن يشكل افتتاحه بداية مرحلة جديدة تسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وربط المحافظة بمختلف المحافظات السورية وعدد من الوجهات الخارجية، في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق استعادة الخدمات الحيوية ودعم مسار التعافي في دير الزور. تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من الربط الجوي من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة دير الزور. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا عبور نحو 500 ألف مسافر منذ بداية العام الحالي، بينهم أكثر من 57 ألف مواطن عادوا طوعاً إلى البلاد. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ في بيان أن المنفذ يشهد حركة عبور متواصلة وسط إجراءات منظمة وخدمات متكاملة تقدمها كوادره على مدار الساعة، مما يضمن تسريع إنجاز المعاملات والمحافظة على انسيابية حركة الدخول والمغادرة. هذا وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتاً في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، أوضح في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعياً المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلتهم القادمة. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ 2,700,000 طن في مختلف المحافظات، مشيرا إلى تجاوز الكميات المستلمة حاجة سوريا السنوية التي تبلغ 2,550,000 طن. وأكد معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون، أكد أن عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي مستمرة طالما أن هناك كميات تورد إلى المراكز. موضحا أنه لا يوجد موعد نهائي مسبق لإغلاق

0: المراكز في ظل استمرار التدفقات، وأن العدد الأكبر من مراكز الاستلام قد توقف عن العمل فعليا بعد نفاذ الكميات لدى المزارعين في نطاقها الجغرافي. إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ واصف الزاب، رئيس دائرة الرقابة الداخلية في فرع القامشلي للمؤسسة العامة السورية للحبوب، ضيفي من القامشلي. مرحبا بك أستاذ واصف. موسم جيد هذا العام على ما يبدو، ما الذي يعنيه أن يكون الإنتاج أكثر من حاجة سوريا؟
1: مساء الخير لك أستاذة نور، وتحياتي أيضا لكل الأخوة المشاهدين، ونقول كل عام أنتم بألف خير. يعني تقريبا شارف موسم شراء القمح على النهاية، وكان الحمد لله موسم خير. يعني منذ سنوات طويلة ما كان هذا الموسم، رغم كل انهيار البنية التحتية نتيجة النظام القمعي، أيضا تأثر قطاع الزراعة، عدم توفر يعني عوامل الإنتاج، لكن الحمد لله كان موسم خير وموسم وفير، ومر أيضا بخير وسلامة، وتقريبا أنجزت المؤسسة السورية للحبوب المهمة بكل نجاح، وموجود بقى معوقات مشاكل. فرع القامشلي كان يعني استلامه منذ عدة سنوات بدأ باشر عمله بشكل كامل لهذا الموسم، فكانت فترة قصيرة أيضا فترة الإعداد للموسم للموسم الحالي، لكن رغم ذلك الحمد لله مثل ما تكلمتي يعني قامت المؤسسة بشراء يعني كميات المعروضة عليها من الأخوة المنتجين في كل الجمهورية العربية السورية. نعم،
0: يعني يعطيكم العافية أستاذ واصف. بالحديث يعني عن كميات القمح، نستطيع الآن القول أن هناك اكتفاء ذاتي في سوريا، والكميات الوفيرة هذه التي تزيد عن حاجة سوريا كيف ستتصرفون معها؟ هل يعني كيف طريقة تخزينها مثلا؟ هل سيكون هناك فاقد من هذه الكميات؟
1: يعني إن شاء الله ما يكون فاقد. معظم التخزين كان في الصوامع والصويمعات، تم صيانة عدد كبير من الصوامع البيتونية بجهد مشكور من الوزارة، وزارة الاقتصاد والصناعة، وأيضا المؤسسة العامة للحبوب. كان في ضغط خلال آخر شهرين لإعداد الصوامع، تعرف لأنه في توفير قلة هدر إذا استخدمنا الصوامع، ولكن في أيضا تخزين بالأكياس الخيش بالعرائش. شراء المؤسسة كان 2,700,000 طن، طبعا منها في فرع القامشلي 1,157,000، يعني تجاوز 45%. الاحتياج يعني عندنا أيضا تقريبا 600,000 طن من المواسم السابقة، المجموعة يصل 3,300,000 تقريبا. احنا نقدر نقول يعني بينت كميات القمح المشترات، لأنه احنا في نهاية الموسم أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الشراء بشكل كامل، ولذلك الشراء مع المخزون 3,300,000. خطة الطحن اليومية للمؤسسة في كل الجمهورية العربية السورية هي 7,000 طن يوميا. يعني إذا كل أيام السنة احنا طحننا بهذا المعدل، بمعدل 7,000، وهو الخطة الطحنية اليومية اللي تنفذها المؤسسة الآن، تقريبا الاحتياج السنوي 1,500,000 أو أكثر أو أقل بقليل. وبالتالي في عندنا احتياطي، ما في خطة. يعني حسب معلوماتي، ممكن يسأل السيد المدير العام عن إذا في خطة تصدير، أعتقد لا يوجد خطة تصدير الآن. الهم الأساسي هو تأمين احتياجات الداخلية من الخبز، وأيضا للصناعات المرتبطة بالقمح. يعني تعرف في يعني احتياجات أخرى للسكان تعتمد على القمح بالإضافة للخبز اللي هو الغذاء الأساسي. فإحنا عندنا المخزون الحمد لله اللي يكفي حتى الموسم القادم، وأيضا في كمية احتياطية.
0: يعني جميل ومهمة جدا هذه المعلومات، شكرا لك عليها حقيقة. يعني نحن نعرف أن الحسكة والقامشلي تشكلان ثقل أساسي

0: في موضوع إنتاج القمح، لكن ما هي المساهمة في مجمل الإنتاج السوري؟ ما هي نسبة المساهمة؟
1: مثل ما حكيت لك، احنا كانت فرع القامش اللي هو بدأ ب يعني نقدر نقول يعني بالنسبة ل عام 2010 اللي هو آخر موسم قبل الثورة المباركة، كان في عندنا 41 مركز حبوب، منها 8 صوامع بيتونية و36 صومعة معدنية. الآن العمل كان في موسم 2026 ب21 مركز حبوب، منها 6 صوامع بيتونية. يتم العمل الآن على يعني صيانة الصومعتين المتبقيات، عددها 8 صوامع بيتونية. شراء الفرع القامش اللي كان ب21 مركز 1,157,000، والشراء مستمر، يعني ممكن نقول 1,175,000 إلى 1,200,000، وهذا يشكل أكثر من 45 إلى 50% من شراء سوريا المؤسسة بشكل كامل. أيضا المساهمة منذ اليوم الأول للشراء كان يتم عمليات الشحن، تم شحن أكثر من 300,000 طن أو 250,000 طن، والشحن مستمر لتغذية المطاحن سواء في محافظة الحسكة أو في بقية المحافظات في الجمهورية العربية السورية، لأنه يعني كان الإنتاج في فرع القامشلي يعني ممكن أكثر حتى شوي من التوقعات، لأنه المعدل اللي كان محسوب من قبل وزارة الزراعة تقريبا من 20 إلى 25 للدونم، بحمد الله جاء أكثر من 35 إنتاج الدونم الواحد. وبالتالي يعني بمعنى 350 كيلو للدونم. فالمساهمة كانت بأنه ممكن فرع القامش ليأمن أكثر من نصف احتياج سوريا بالضبط لمدة عام كامل. أيضا كان القمح في المحافظة من أصناف نسبة البروتين فيها مرتفعة، مواصفات القمح كانت ممتازة جدا في المحافظة، أيضا في نسبة
0: إن شاء الله دائما مواسم وفيرة. أستاذ واصف، بالنهاية فقط أود أن أسألك عن أي صعوبات قد واجهت الفلاحين خلال هذا الموسم، سواء في الأسعار، سواء في النقل، في مراكز الاستلام.
1: بالنسبة للصعوبات، بالتأكيد احنا في عندنا يعني عمل يحتاج إلى عام كامل لازم ننجزه خلال شهرين. في عندنا 1,200,000 طن على 21 مركز، في بعض المراكز تجاوزت شراءها أكثر من 110,000 طن في مركز واحد. الصومعة البيتونية معظمها اشترت أكثر من 95,000 طن، وبالتالي موضوع التسويق كان في رغبة عند الفلاحين والمنتجين بأنه يتم التسويق بأقرب وقت. هذا الأمر يعني مستحيل يعني، ولكن كانت المؤسسة خاصة فرع القامش اللي تعمل يعني ممكن نقول أكثر من 16 ساعة باليوم الموظفين بدون أي يوم عطلة لمدة شهرين كاملات. يعني الموظفين مشكورين، كل الموظفين من الإدارة لكل الموظفين الخبراء ومن المستودعات ورؤساء المراكز وحتى الحراس والمرقمين، كل الموظفين بالمؤسسة يعني كانوا يشتغلون أكثر من 16 ساعة باليوم بدون عطلة. المعوقات بالتأكيد هي أول شيء تأمين الإنتاج، أيضا كان المصارف تم التأخر بافتتاحها، لأنه مثل ما حكينا الموسم هذا بالنسبة للحسكة هو أول موسم بعد التحرير تشتري. الحمد لله تم يعني فتح 3 مصارف، أيضا فتح المصرف المركزي في الحسكة، وبالتالي إن شاء الله خلال فترة قريبة يبدأ تسليم قيم القمح للأخوة الفلاحين.
0: أشكرك. نعم. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات أستاذ واصف الزاب، رئيس دائرة الرقابة الداخلية في فرع القامشلي للمؤسسة العامة السورية للحبوب، ضيفي من القامشلي.
1: شكرا.
0: وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات، ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1007.

0: وسبعين ميجا وات. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من آب الجاري عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وأوضح رسلان في منشور عبر إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل. وأضاف أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أن هذه المرحلة تمس كل مواطن وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات. تجمع محتجون في دوار النعيم وسط مدينة الرقة مساء أمس الثلاثاء مطالبين بإقالة المحافظ بعد تراكم أزمات مرتبطة باستبدال العملة والكهرباء والتعيينات والقرارات الإدارية.
1: احتجاجات متواصلة تشهدها مدينة الرقة منذ أيام مع تصاعد سقف المطالب تدريجيا التي بدأت للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، فاتسعت لتشمل مطالب إدارية وسياسية داخل المحافظة. الاحتجاجات انطلقت مع الصعوبات التي واجهها الأهالي في استبدال الليرة السورية القديمة خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة نتيجة الكميات الكبيرة من العملة القديمة في المحافظة مقابل نقص السيولة الجديدة ومحدودية مراكز التبديل. ورغم تمديد المهلة فإن الازدحام وصعوبات الاستبدال عادت مجددا ما زاد من حالة الاحتقان.
2: في مشاكل اقتصادية ومشاكل جميع البنى التحتية بالرقة، جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة تبديل العملة مشكلة كبيرة صار بالبلد.
1: ومع استمرار الأزمة توسعت مطالب المحتجين لتشمل تحسين الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والمياه في محافظة يقول المحتجون إنها تمتلك من الموارد ما يؤهلها لتزويد محافظات أخرى بهاتين الخدمتين، ثم ارتفع سقف المطالب ليصل إلى الدعوة لتغيير المحافظ. ناشطون في الرقة يرون أن أزمة الخدمات في الرقة هي جزء من مشكلة أوسع، من أبرزها غياب أبناء الرقة عن المناصب الإدارية في محافظتهم مقابل تعيين مسؤولين من خارجها في مناصب أبرزها نائب المحافظ وأعضاء في المكتب التنفيذي وبعض مديري المديريات والمؤسسات الحكومية. ويرفض ناشطون تبرير هذه التعيينات بعدم توافر الكفاءات أو الشهادات العلمية، مشيرين إلى أن الرقة خرجت عن سيطرة النظام المخلوع منذ 13 عاما وأن سنوات الحرب عطلت العملية التعليمية، ما يستدعي بحسب رأيهم اعتماد معالجات واستثناءات خاصة. أسباب أخرى تقف وراء الاحتجاجات بحسب ناشطين، من بينها عدم قبول أبناء الرقة في المؤسسات الأمنية إضافة إلى غياب الدمج الفعلي للموظفين الذين عملوا في المؤسسات المدنية خلال فترة سيطرة قسد.
0: سلمت محافظة ريف دمشق نحو 380 شقة سكنية ضمن مشروع توسع ضاحية قدسية للمكتتبين الذين استكملوا إجراءات التخصص والتعاقد. جاء ذلك ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في إطار استكمال المشاريع السكنية وتعزيز الاستقرار السكني للمستفيدين. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة، وبلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 6520 عاملا بنسبة 81%، وتوزع العاملون المعادون على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظة والمصالح العقارية وكعاملين في الإدارة المركزية للوزارة.

0: توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم اعتراضاتهم على النتائج الامتحانية للشهادة الثانوية، وقد شهد المركز ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى.
1: يا جماعة أنا مجموعي 220، رايح لي 10 علامات بالعلوم، أنا بجيب التام بالعلوم رايح لي 10 علامات، والعربي رايح لي 5 علامات وبجيبها التامة كمان بالعربي، يعني هاي شلون تصحيح؟ ما بعرف شلون تصحيح.
2: السنة الماضية جبت علامات مليحة والسنة هاي عدت، قلت بجي أجيب علامات أحسن. قدمنا وشفت علاماتي إنواني قدمت مليح، ويعني لازم أجيب أحسن من هيك، بس استغربت بالعلامات تاية.
3: يعني قدمت علامات وإحنا تعبني عليها كثير السنة كاملة من أعطاء الدروس، واجتهدت كثير ما فيش نوم بالليل، وآخر شيء لقيت علامات استغرق هاي مو علاماتي. فإحنا منطالب سيادة وزير التربية أن ينظر بعين الاعتبار بهالطلاب هذولا، لأنه ما بيبدي عليك إلا أنه يكون في هذول كلهم عندهم مظلمة.
0: شهدت الدوائر الامتحانية المخصصة في اللاذقية إقبالاً واسعاً من الطلاب، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام مراكز تقديم طلبات الاعتراض، ويأتي ذلك وسط مساع من الطلاب لمراجعة نتائجهم والتأكد من دقة العلامات المسجلة.
4: من السبعة لهلا والعالم ما تقدمت كلها لورا، لازم اللي يجي الأمن يرجع العالم ويقولي بالأسماء وسجلوا في 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدمنا لبنت اعتراض على علامي بالإنجليزي مرزبينة فيها، فما بعرف شيك الوضع، الوضع كتير فوضى كتير كتير.
5: طريقة ما هيك، نحن قدام مدرسة دخلوا العالم على القاعات، وزعوا العالم على القاعات ووزعوا استمارة بعشر دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعات ووزعوا أوراق والعالم تكتب استمارة بعشر دقائق، الفوضى هاي ما طبيعي هاي. صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صمت، العالم مثل النمل على الفاضي.
6: أنا اليوم كطالب بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء بتكون 370 حاطيها 318، بالعلوم بكون أخذت 232 وأنا باخذ 280، فرق شاسع بالعلامات. يعني أنا بكره إذا ما قدمت اعتراض بالجامعة ممكن ما بتقبل شيء ولا خاصة ولا عامل.
0: هذا وشهدت أيضا محافظة حلب ازدحاما مع بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة. قتل شخص وأصيب 11 آخرون من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مصلى مقبرة تبنين جنوبية لبنان، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوبي لبنان ردا على ما سماها خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أصدر جيش الاحتلال إنذارات إخلاء للمدنيين في بلدة المنصور جنوبية لبنان ردا على خروقات حزب الله، كما أشار إلى أنه سيعمل على استهداف مواقعه بقوة وفقا لما ذكره البيان. انتهت جلسات اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني لم تسمه. وكانت الوكالة ذكرت أن النقاش أمس انقسم إلى اجتماعين عسكري وسياسي، فعلى المستوى السياسي جرى بحث موضوع الحدود، أما في الاجتماع العسكري فنوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله والطرف الثالث المسؤول عنها. وأشار إلى أن لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يتمركز فيها حاليا في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أنه متمسك بالمصالح الأمنية وأن إسرائيل تنسحب من خطوطها الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون أنه بالإمكان نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وأنهم أرسلوا مسودة ولم توافق عليها إسرائيل.

0: هدمت قوات الجيش الإسرائيلي مدرسة فلسطينية في منطقة شعب البطم بمسافة يطا جنوبية مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية ترافقها آليات وجرافات اقتحمت منطقة شعب البطم وشرعت بهدم مبنى المدرسة.
1: اليوم دولة الاحتلال تعدت كل الخطوط الحمراء، ما بتحترم أي قوانين، وبتستهدف مسافة يطا وقرى شرق يطا. من خلال عملية الهدم حوالي 5 مدارس اليوم هي مهددة بالإزالة، حتى ما في قوانين تحميها مباشرة ممكن ينفذوا الهدم، كما نفذ هدم جزئي بمدرسة شعب البطم اللي بتقوي 50 طالب وطالبة واللي بتعطي خدمة لقرية شعب البطم وقويس والقرى اللي حولها.
0: أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في عمان، أكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على دورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشدد المجتمعون الممثلون ل14 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية وقطر وفلسطين على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 درما هو مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه. كما أكدوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للقدس، معتبرين أنها باطلة وتشكل خرقا للقانون الدولي. كما جدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة التلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. يعني كنا نتحدث عن أهم ما ورد في البيان الختامي لهذا الاجتماع، كيف يمكن أن ينعكس على الأرض ريم؟
2: هذا البيان مهم نور بطبيعة الحال، وتحديدا في الآونة الأخيرة بعد هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في القدس والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية أيضا، ومحاولة فرض أمر واقع جديد على هذه المقدسات وتحديدا المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح بالاقتحامات المتكررة والتي يحاول الاحتلال أن يشرعنها في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا يشارك فيها عدد من المسؤولين والوزراء وأعضاء الكنيسة. هذه الاقتحامات التي تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك ليكون هناك أماكن وأوقات مخصصة لليهود للصلاة في المسجد الأقصى، وأيضا هناك تهديد وجودي على للمسيحيين في القدس من خلال استهداف أيضا الأماكن المسيحية المقدسة من خلال تضييق أيضا الوصول إلى هذه الكنائس، الاعتداءات على المسيحيين كما حدث قبل أيام حيث قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على مدخل الكنيسة الأرمنية بالقدس. إذن هناك محاولة كما قال المشاركون في هذا الاجتماع الوزاري في عمان، محاولة لتغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في القدس، بالإضافة إلى محاولات تغيير ديموغرافية وقانونية. المشاركون رفضوا هذا الأمر من خلال هذا الاجتماع، أيضا دعوا إلى تحرك عاجل، إنشاء تحرك من أجل مواجهة هذه السياسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس، وأيضا أدانوا هذه الإجراءات التي تحدث، ودعوا إلى أن يكون هناك اجتماع للجامعة العربية بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي. حقيقة ما يجري في القدس في الآونة الأخيرة أصبح يشكل خطر كبير جدا على الوجود الإسلامي والوجود المسيحي في القدس وتحديدا المسجد الأقصى المبارك.

0: هذا الأمر هو ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية وتحديدا الوزير بن غفير وزير الأمن القومي الذي هو يقود هذه الاقتحامات والتي أيضا يدعو لها ويشارك بها، وهو مسؤول عن جهاز الشرطة التي تؤمن هذه الاقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة أيضا نور ما يعانيه المقدسي في مدينة القدس من سياسات تضييق الخناق، سياسات أيضا الهدم المتواصلة للمنازل بحجة عدم الترخيص في مدينة القدس، هدم المحال التجارية، المنشآت الزراعية والتجارية في القدس، هي كلها سياسات تضييق من أجل تهجير المقدسي ليترك مدينة القدس، سياسات جميعها تدعو إلى ذلك. نحن لا نتحدث عن أمر واحد فقط، بل نتحدث عن فعلا سياسات من شأنها أن تحاول أن تضيق على الوجود الفلسطيني في القدس. أيضا من خلال هذا الاجتماع قال المشاركون بأن القدس الشرقية سوف تبقى ضمن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وهي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية كما قال المشاركون في هذا البيان، لكن هذه الشعارات أصبحت بعيدة جدا عن أمر الواقع من خلال الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال على أرض الواقع، تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية ومن ضمنها القدس من خلال التوسع الاستيطاني وبناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة والبؤر الاستيطانية أيضا اللاشرعية، وأيضا كما أن هناك اعتداءات للمستوطنين في كل مكان في مناطق الضفة الغربية. حكومة نتنياهو في آخر 4 سنوات كثفت بشكل كبير من سياساتها سواء في القدس أو في عموم الضفة الغربية نور، من خلال هذه السياسات في التوسع الاستيطاني، طرد الفلسطينيين، مصادرة الأراضي، الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون كل يوم في الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة يواصل الاحتلال محاصرة مخيم قلنديا منذ ساعات الفجر وحصار هذا المخيم الذي يقع شمال القدس. إذن القدس هي مستهدفة بكل شيء، بمخيماتها، ببلداتها، بقراها وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من القدس ريم العمري. وفي سياق الأخبار الدولية، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ما قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات المقاتلة والقصف الجوي في أي عمليات عسكرية ضد إيران. وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية تدرس زيادة إنتاج هذه الصواريخ وتجري محادثات مع شركات التصنيع لتوفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة الإنتاج. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار،

0: فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: قلبي على أبو جلوف عيني.
0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين. مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد

0: قوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى الاحتجاجات الشعبية في الرقة والمنطقة الشرقية، وكيف تتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات، وما خطتها لمعالجة المطالب. في المحور الثاني نناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم، فهل تنهي إعادتهم مشكلة الكوادر في الإدارة المحلية؟ ما في المحور الأخير فنناقش فوز مرشح من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي، فهل يعكس فوزه تحولاً داخل الحزب الديمقراطي تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟ مرحباً بكم،

0: شهدت مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ بعد تراكم أزمات مرتبطة باستبدال العملة والكهرباء والتعيينات والقرارات الإدارية.
1: احتجاجات متواصلة تشهدها مدينة الرقة منذ أيام مع تصاعد سقف المطالب تدريجيا التي بدأت للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية فاتسعت لتشمل مطالب إدارية وسياسية داخل المحافظة. الاحتجاجات انطلقت مع الصعوبات التي واجهها الأهالي في استبدال الليرة السورية القديمة خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة نتيجة الكميات الكبيرة من العملة القديمة في المحافظة مقابل نقص السيولة الجديدة ومحدودية مراكز التبديل. ورغم تمديد المهلة فإن الازدحام

0: وصعوبات الاستبدال عادت مجدداً ما زاد من حالة الاحتقان.
1: في مشاكل اقتصادية ومشاكل بجميع البنية التحتية بالرقة. جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة، تبديل العملة مشكلة كبيرة صاب البلد.
0: ومع استمرار الأزمة توسعت مطالب المحتجين لتشمل تحسين الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والمياه في محافظة يقول المحتجون إنها تمتلك من الموارد ما يؤهلها لتزويد محافظات أخرى بهاتين الخدمتين، ثم ارتفع سقف المطالب ليصل إلى الدعوة لتغيير المحافظ. ناشطون في الرقة يرون أن أزمة الخدمات في الرقة هي جزء من مشكلة أوسع، من أبرزها غياب أبناء الرقة عن المناصب الإدارية في محافظتهم مقابل تعيين مسؤولين من خارجها في مناصب أبرزها نائبا المحافظ وأعضاء في المكتب التنفيذي وبعض مديري المديريات والمؤسسات الحكومية. ويرفض ناشطون تبرير هذه التعيينات بعدم توافر الكفاءات أو الشهادات العلمية، مشيرين إلى أن الرقة خرجت عن سيطرة النظام المخلوع منذ 13 عاماً، وأن سنوات الحرب عطلت العملية التعليمية، ما يستدعي بحسب رأيهم اعتماد معالجات واستثناءات خاصة. أسباب أخرى تقف وراء الاحتجاجات بحسب ناشطين، من بينها عدم قبول أبناء الرقة في المؤسسات الأمنية، إضافة إلى غياب الدمج الفعلي للموظفين الذين عملوا في المؤسسات المدنية خلال فترة سيطرة قسد.
2: انضم إلينا المهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، معنا أيضا فراس الياسين الناشط في الشأن المدني من الرقة. مرحبا بكما أستاذ عمار، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات في الرقة؟
3: أستاذ محمد وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين، راح نبدأ من الاحتجاج البارح. طبعا السبب المباشر كان هو استبدال العملة، بس في أسباب أخرى هي تراكمت، بس البارحة يعني كان السبب الرئيسي استبدال العملة. من تقريبا بالرقة بالضبط من 20 يوم حتى بدأت عملية الاستبدال، وفي مركز وحيد فقط بالبريد هو يستقبل ويسمح باستبدال العملة لمحافظة عدد سكانها 1,000,000. والمشكلة وين صارت أستاذ محمد؟ أنه من 10 أيام أو من 15 يوم تماما من اللحظة بدأ الناشطين ولا صفحات الفيسبوك ولا حتى يعني من أسبوع تماما على موقع تلفزيون سوريا كان في مقال تكلم حول موضوع استبدال العملة وحول آثارها وتداعياتها وإلى آخره. الاستجابة كانت صفر من الحكومة، في تحذيرات أنه يا جماعة ترى استبدال العملة بهاي الطريقة ما راح يتم وعم تسببوا مشاكل للناس، يعني الناس اللي عم تروح تستبدل بصراحة هم الناس البسطاء اللي عنده 1,000,000 ولا 2,000,000 ليرة سوري ولا 3,000,000، الناس ميسوري الحال مصاريهم بالدولار يعني. فاللي زاد المشكلة أكثر أنه احنا وصلنا الصوت للمحافظة أنه ممكن استبدال العملة يتم عن طريق المؤسسات والمنشآت اللي تودع مبالغها مباشرة بالمصرف المركزي، مثل محطات البنزين، مثل المحكمة، مثل الكهرباء، مثل الأفران، المطاحن. المشكلة هاي المؤسسات اللي بشكل أو بآخر هي بالأخير بدها تودع مبالغها بالمصرف المركزي ما عاد تستقبل من الناس العملة القديمة. لحتى البارحة يعني أكيد تابعتم شفتم الصور، يعني كانت صراحة صور مهينة لناس كبار بالسن واقفين بالشمس تحت درجات حرارة 45 درجة وفي صعوبة وما في إلا نافذة واحدة وقرب ينتهي المهلة اللي حددوها. فلذلك يعني الناس دعوا بعض الناشطين للخروج بوقفة احتجاجية سلمية للتعامل مع هاي النقطة بالتحديد وأعطاء فرصة للناس لحتى يقدروا يستبدلوا العملة الموجودة عندهم.
2: يعني أستاذ عمار، مطالب المحتجين الآن تنحصر في موضوع حل قضية استبدال العملة؟
3: لا طبعا لا، أنا قلت لك يعني هذا كان سبب مباشر. يعني اللي متابع الوضع بالرقة تقريبا من التحرير بتاريخ 18/1/2026 يعني كل كم يوم في وقفة، يعني اليوم إذا بدي أعدد لك راح أبدأ لك بالمشكلة اللي حاليا موجودة وإحنا خايفين بأي لحظة يعني إذا ما انحلت كمان مشكلة، أنه أبناء المحافظة عم يتم استبعادهم وعم يتم رفضهم بأجهزة الأمن لأسباب صراحة غير مقنعة. فلان عنده

0: مثلا نقص بالطول 2 سنتيمتر، عنده زياده بالوزن 3 او 4 كيلو، في عنده تقويم باسنانه وعم يرفضه. يعني اليوم انت اذا بدك تتكلم عن النسبه الاكبر من عناصر الامن الموجودين بالرقه صراحه هم من خارج المحافظه. اذا بدنا نجي على مساله التعيينات، يعني اهم المفاصل الاداريه المهمه بالرقه صراحة هي من خارج المحافظة. طبعا الرقة مثل كل سوريا لازم تكون للجميع، ولكن احنا وين عم نحكي بجانب إداري. يعني أبناء الرقة نتيجة التغيرات اللي صارت بالرقة مثل كل المحافظات السورية الأخرى بحاجة لأبنائها، لأنه هم أدرى بالديموغرافيا، أدرى بالتركيبة المجتمعية والإدارية اللي تغيرت خلال السنوات الـ 14 والـ 15 الماضية مع تغير السيطرات من النظام إلى الفصائل إلى داعش إلى قسد. مع الأسف يعني اليوم تجي أهم المفاصل الإدارية إدارتها هي من خارج الرقة. احنا مبسوطين وهذول أهلنا اللي جايينا، بس كإدارة يفضل أنه يكونوا من أبناء الرقة. يعني أنا بس شغلة بسيطة إذا تسمح لي، يعني آخر البارحة كان تم تعيين رئيس فرع جامعة الفرات بالرقة من خارج المحافظة. طيب احنا في عندنا يعني عشرات الدكاترة ويجوز عندنا مئات الدكاترة اللي هم أدرى بمشاكل التعليم بالرقة، فاستبدال العملة هو كان سبب مباشر، ولكن الاحتجاجات هي نتيجة تراكم كثير من المشاكل، كهرباء، مياه، خدمات.
1: نعم. طيب أستاذ فراس، يعني هذا الكلام يقودنا إلى القراءة التي تقول بأنه تبديل العملة واستبدال العملة والصعوبة في ذلك هو وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني هناك مشاكل متراكمة كما يشرح أستاذ عمار، أوصلت الناس في الأخير إلى مرحلة الاحتجاج. إلى أي درجة يعني تتفق مع هذا الكلام؟
2: أتفق تماما مع هذا الكلام. وقبل أي شيء يعني إحنا نقول دائما أن إشراك المجتمع المحلي بإدارة بالإدارة دائما هو مو رفاهية، هو ضرورة. يعني أنت عم تحكي عن موضوع إدارة محلية، لما تبعد عن عن عن المجتمع وبعدت عن المجتمع بالتالي أنت في كل أزمة راح يصير عندك ارتدادات وهزات، والوضع بالرقة غير مستقر عموما خلال السنوات السابقة. يعني إحنا من 14 سنة تعاقب علينا سيطرات والناس بس بتهميش، وهذا الشيء دائما يخلق عندنا أزمات في المجتمع عندنا. يعني تخيل أنت أنه أنت قيادات الرقة الصف الأول كلهم من خارج المحافظة، وصل بنا الأمر حتى مدير علاقات عامة بالمحافظة، يعني اللي هو لازم يتواصل مع المجتمع المحلي من برات المحافظة. محافظة الرقة فيها نخب ثورية وأكاديمية ما يكفي لقيادة محافظات. يعني إحنا بالنسبة لنا أعطيك مثال، محافظة الرقة نقابة المحامين، كانت نقابة المحامين بالرقة أيقونة من أيقونات الثورة السورية. يعني أول اعتصامات كانت لنقابات كان لها موقف واضح هو نقابة المحامين بالرقة بال2011. اليوم بنشوف محامي الرقة بعيدين عن الإدارة. هل يعقل أنه أني أحط نائب محافظ من خارج المحافظة وحتى المحصل العلمي له أقل بكثير من ابن المحافظة أحط عضو مكتب تنفيذي ويحمل دكتوراه في في في في اختصاص ما؟ هذا دائما يخلق أزمات، ونتمنى احنا من المحافظة يقرأوا الرسالة.
1: طيب ينضم إلينا ايضا اسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية لمحافظة الرقة معنا من دمشق، والأستاذ سامر العاني الصحفي من دمشق أيضا مرحبا بكما. أستاذ إسماعيل، لعلك استمعت إلى بعض ما قاله ضيفانا، هناك يعني نوع من تراكم المشاكل في الرقة سواء لها بعد خدمي أو غير خدمي، وفي النتيجة أدت إلى ما يشبه هذا الانفجار من الاحتجاجات، كيف تقرأ ذلك؟
3: أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وإلى مستمعينا عبر هذه الشاشة الكريمة. أولا أنا باعتقادي ما يجري هو عبارة عن تراكمات كثيرة بدأت منذ اللحظة الأولى لتحرير الرقة. الرقة توجد فيها كفاءات، نستغرب اليوم أن كل من أتى اليوم وعتبنا كبير جدا على الدولة بسبب تعيين أناس وكوادر من خارج المحافظة، علما أن المحافظة غنية بأبنائها من الشهداء من الشهادات والتكنوقراط والمثقفين الموجودين اليوم. أبناء الرقة حقيقة هم أصبحوا خارج المعادلة.

0: الرقة لعبها طويل في الثورة، هي أول مدينة تحررت، وهي أول مدينة تدمرت، وهي أول مدينة قدمت شهداء، هي أول مدينة وقفت بالاعتصامات منذ اللحظة الأولى مع درعا وخرجت المظاهرات في مدينة الرقة. اليوم هناك أنا برأيي تراكمات كثيرة، موضوع العملة سبب رئيسي، ولكن هناك أسباب أخرى، أسباب خدمية، منها موضوع الكهرباء. اليوم الرقة لا يوجد فيها كهرباء، علما أن المدينة فيها سدين أو أكثر، معقولة يعني ما فيها كهرباء؟ هذا أمر مهم جدا. موضوع الخدمات بشكل عام في الرقة نجد الخدمات ليست كما يجب. عتبنا كبير حقيقة على الدولة فيما يجري في مدينة الرقة، علما أننا أنا شخصيا من أكثر الناس من أهل الرقة، ظلمت من أهل الرقة، ظلمت من ثوار الرقة، ظلمت حتى من يدير الرقة، ولكن بلادي وإن جارت علي عزيزة. الرقة هي مدينة عزيزة على قلبي، أرى وأسمع ما يجري فيها، قلبي يفطر عندما أسمع وأرى ما الذي يجري لأبناء الرقة، وأرى ثوارها خارج المعادلة، وأرى يأتيها أناس لا يعرفون عنها شيئا.
1: طيب أستاذ سامر، هل يعني هذا الحال في الرقة وتراجع الخدمات إذا أخذناه كمثال هو خاص في الرقة أم أنه يشبه يعني شقيقاتها مثل دير الزور أو غيرها من المحافظات؟
2: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين، بالضيوف الكرام. يعني أنا يعني أرى أن حالة الرقة ودير الزور هي جزء من الحالة السورية العامة، لكن في الرقة ودير الزور المشكلة أكبر قليلا أو مستفحلة أكثر قليلا. هذا يعود باعتقادي لعدة أسباب، يعني أهمها سوء التخطيط في هذه المدن. يعني على سبيل المثال، تزامن استبدال العملة اليوم من اليوم والبارحة وقبلها مع الرواتب المتقاعدين، بمعنى أنك تذهب إلى مؤسسة البريد هناك استبدال عملة ورواتب متقاعدين، مما شكل ضغط على الموظفين. ما الحل الذي يعني اخترعوه لحل هذه المشكلة؟ الحل أنهم أجلوا رواتب المتقاعدين لأسبوع كامل، بمعنى أن المتقاعد اليوم لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن يشتري احتياجاته، لا يستطيع أن يتدبر أموره لأسبوع آخر من أجل إتمام استبدال العملة. فهذا ما أتحدث عنه هو سوء التخطيط وسوء التنسيق. كيف تحرم موظف من راتبه لمدة أسبوع آخر، بمعنى سيكون الحرمان 10 أيام، يعني حتى 10 شهر، من أجل استبدال العملة؟ هناك يعني سبل متعددة، تحديد فترات زمنية صباحية مسائية، أدخل شفتات للموظفين، فتح كوات جديدة، تحديد مواقع، يعني مواقع للمتقاعدين، مناطق أو دوائر المتقاعدين، دوائر أقسم الموظفين بين عدد، هناك يعني خيارات كثيرة، لكن هذا ما خطر ببالهم من هذا ما أتحدث عنه. المسألة الثانية، هناك حقيقة غبن لأبناء هذه المنطقة. أنا يعني من مؤيدي فكرة أن يكون مثلا محافظ المحافظة من خارج المحافظة حتى لا يخضع للضغوط العشائرية مثلا، وخصوصا في المناطق العشائرية، أن يكون أيضا قائد الأمن من خارج المحافظة حتى يتحرر أيضا من ضغوط العشيرة. لكن التنفيذي يعني الموظفين التنفيذيين يجب أن يكونوا من أبناء المحافظة، هم أخبر بمحافظتهم، هم أخبر ب يعني تفاصيلها، هم أخبر بالتعامل مع أبنائها. هذا ما لا نشهده في هذه المحافظات، وخصوصا في دير الزور والرقة. المسألة الأهم، هناك حالة من الإقصاء والتهميش يعني أبناء الثورة إن صح التعبير. هناك تهميش كبير لهم، بمعنى أن مثلا يريدون أن دفع للمتطوعين من بوزارة الداخلية، يجب أن يكون سن المتطوع لا يتجاوز 22 أو 23 أو 25 سنة أيا كان. 25 سنة، يعني أنت تتحدث ببداية الثورة، هذا كان عمره 10 سنوات. المسألة أن من تجاوز 35 هم أبناء الثورة ومن شارك بالثورة اليوم لا يرغب بهم التوظيف. طيب أنتم لا تريدون في المؤسسات

هذا الجيل أوجدوا خيارات أخرى من أجل الاستفادة منهم. يعني أنا أتحدث معك وموجود معنا السيد عمار الحمد كان له جهود كبيرة، كان له خبرة كبيرة مع منظمات سبارك وغيرها.

0: على صعيد الاجتماعي، على صعيد طيب العسكري، حتى يعني على بالمناسبة الصعيد السياسية وغيرها. هناك خبرات كثيرة. لماذا؟
1: نعم. نعم. نعم بالمناسبة طلبنا أن يكون المحافظ أو أحد من المحافظة معنا، لكن يعني لم يعني يجيبوا طلبنا، ولذلك كنا نتمنى أن يكون أحد منهم معنا أستاذ كي يستطيع الإجابة. أستاذ سالم، أريد أن أنقل هذه النقطة إليك
0: إذا تسمح لي.
1: شو باختصار أستاذ سامر، شو؟ نعم.
0: إذا تسمح لي أنا أقول هذه مشكلة أخرى من المشاكل المضافة، وهي غياب الشفافية. يعني نريدكم أن تكونوا معنا لنتناقش، لتقولوا لنا لماذا فعلتم هذا، لتقولوا ما المشكلة. كلما تحاول التواصل مع مسؤول، مع شخصية، مع مدير، مع غيره، يقول لك ليس لدي وقت، أو يرفض اللقاء، أو يرفض الاستجابة للحوار، أو يرفض. هذا لا يصنع بلد، لا يصنع دولة، لا يصنع حالة تنظيمية، حالة مؤسسية. على العكس، يجب أن تتواجد وتواجه. هذا جزء أيضا من المشكلة حقيقة.
1: طيب أستاذ سالم، يعني هذه النقطة الحقيقة تتكرر كثيرا، يعني من كثير من الضيوف يقولون هناك إقصاء. الآن نتحدث عن إقصاء لأبناء الرقة، لكن عموما كما ذكر أيضا أستاذ سامر، وكأن هناك أيضا إقصاء لكوادر يعني تتعلق بالثورة أو قوى الثورة بشكل عام. أستاذ إسماعيل العنزي، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أستاذ الكريم، هي حالة غيرة من أبناء الثورة على ما وصلنا إليه. يعني اليوم أبناء الثورة هناك كوادر مهمة جدا في مدينة الرقة والمدن الشرقية بشكل كامل، كانت في موضوع يعني بحالة إقصاء حقيقي يعني، وهذا الكلام لا يخفى على أحد. الآن نحن في دولة أعطتنا الحيز المهم من الحريات والديمقراطيات، ويجب أن يكون هناك حالة من النقد البناء من أجل بناء الدولة الحقيقية. يجب أن تسمع أو يسمع صوت الناس ومتطلبات الناس بشكل كامل. ما يجري الآن أنا برأيي ليست مضارة، إنما هو اعتصام سلمي من أرقى الاعتصامات التي نراها في أفضل وأرقى دول العالم. الأمن اليوم هو من حمل اعتصام البارحة، وعبر الناس عن رأيهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم. نعم هناك حالة من الإقصاء، هل هي متعمدة، هل هي غير متعمدة؟ أنا برأيي هناك عتب كبير على سيد المحافظ، محافظ الرقة، عندما نرى ناس وناس كانوا مع قسد موجودين ويتصدرون المشهد، وأبناء الثورة خارج القصة. حقيقة هذا الموضوع يحزن ويدعنا أن نفكر كثيرا، ولكن أنا برأيي الاعتصام كان جيد وأوصل رسالة، ولكن التوقيت خاطئ. طيب. نسأل الله أن توصل أصواتنا عن طريق المؤسسات الثورية والمؤسسات الدولة التي كانت منها مجلس شعب، اللي فيه كثير من الأخوة أعضاء المجلس هم من أبناء الثورة طبعا، ونسأل الله أنه يكونون، الله يوفقهم بما بعملهم، وأن يوصلوا صوتنا إلى الدولة وإلى كل من يهتم بشأن العام.
1: أستاذ عمار، ذكر ضيفنا موضوع قسد، هل يعني لما يجري من خطوات اندماج قسد علاقة أيضا بهذه الاحتجاجات؟
3: يعني احنا بالنسبة لموضوع الدمج، حتى نكون واضحين أستاذ محمد ولا يأخذ كلامنا بغير سياق، الجميع هو مع الدولة ومع القرارات اللي عم تاخذها الدولة، والناس مناصرة للدولة، لأنه بالأخير هاي دولتنا. وإذا تذكر يعني بيوم التحرير، بس الناس عرفت أنه التحالف رفع غطاء عن قسد، أبناء الرقة سيطروا على الرقة وطردوا قسد، وبعدها بست ساعات حتى دخل الجيش. اليوم موضوع الاندماج بالنسبة للموظفين اللي كانوا موجودين، موظف مثلا كان تحت سلطة أمر واقع لحتى يأخذ راتب كان 70 ولا 80 دولار لحتى يجيب خبز لولده، كون متأكد أنه ما حدا من أهل الرقة هو ضد هذا الموضوع، لأنه بالأخير هذول أهلنا وهم أحق بالتوظيف. بالتأكيد إحنا ضد المجرمين. يعني مثلا احدى المظاهرات او الاحتجاجات اللي خرجت بالرقة هي ضد استقبال المحافظ لعدة شخصيات اذاقت الرقة الويلات، يعني كانوا مساهمين بشكل

0: الرئيسي بحفر الأنفاق مثل عبد الرحمن مسلم ولا استقباله لمحافظ الحسكة. موضوع الاندماج ما هو سبب، لا احنا ضد اللي برقبته دم هذا اكيد يعني، اما موظف عادي ويندمج بالدوائر بالاخير هاي البلد للجميع.
1: استاذ فراس، كان هناك مطالبات اعتقد من البعض باعاده بعض الموظفين المفصولين خلال سنوات الثوره.
2: نعم اخي الكريم، بالنسبه لنا عندنا براقه حوالي حسب الاحصاءات الرسميه لحد الان اللي يبدو يعني انه رغبتهم أنه يعودوا للعمل مفصولين المراقة حوالي 10,000 موظف. طبعا هذول 10,000 موظف لحد هذا اليوم إما يعطى عقد يعني ذو صيغة مخجلة بحق شخص يعني وقف موقف يعني جيد بالنسبة للثورة السورية، أو هو مهمش. يعني هل من المعقول من هذول 10,000 شخص ما نقدر إحنا نطالع 100 أو حوالي 1,000 شخص يقدر يدير الرقة أو تحطه في مكانات أو مفاصل حتى تجيب ناس من محافظات ثانية وتحطهم بهاي المفاصل؟ مو معقولة. اثنين، الشفافية، موضوع الشفافية، المحافظة والناس يعني فعلا فعلا عندها أزمة ثقة يعني بسبب تعقب السلطات. شفافية عندنا بالرقة غير موجودة، حتى يعني أعطيك مثال، نظام العقود الاستثمار حتى المشاريع الصغيرة الوضع غير واضح. يعني اللي بده يستثمر بالرقة غير قادر، ما يعرف القنوات بالنهاية، ما يعرف القنوات التواصل. ليش غياب قنوات التواصل بين المحافظة والمجتمع؟ المجتمع المحلي غائب جدا عن إدارة محافظته. أعطيك مثال النوب اللي هو عندي أنا ابن الريف الشرقي لمحافظة الرقة، عندي يعني منطقة معدان مهملة بشكل تام، وهي المنطقة الوحيدة اللي كانت مسيطرة عليها الحكومة قبل السيطرة على بقية المناطق بالمحافظة. هاي المنطقة من التحرير وبعد التحرير ظلت مهملة بكل أشكال الإهمال، لا الدعم ولا بالبنية التحتية ولا بالخدمات ولا بأي شكل من أشكال الخدمات. النقطة الثانية، بنفس يوم التظاهرة كانوا فيها معلمين منطقة معدان، معلمين الوكلاء، هذول الناس طلعوا مظاهرات مبارح. ليش السبب؟ أنت عم تحاول تدمج معلمين اللي هم كانوا عند تحت تربية قسد أو ما يسمى قسد أو الإدارة الذاتية، بدك تدمجهم وتوزعهم حسب هذا بيان المحافظة، بدك توزعهم في الأماكن الشواغر الموجودة. أبناء معدان يحسوا بالظلم، أنت ممكن تجيب شخص من غير منطقة تحطه في معدان حتى يدرس ابن معدان، وابن معدان اللي صار له 6 سنين وحرم من الوظيفة والتثبيت راح يلاقي حاله يصفي بالشارع. وطلعوا مبارح ودخلوا على مدير التربية، وبالنهاية في خطط المحافظة وفق أرقامهم هذول الناس ما في لحد الآن خطة واضحة لتثبيتهم أو
1: طيب
2: تعليمهم.
1: يعني هذا ما مرده برأيك أستاذ فراس؟ يعني لماذا طالما هناك
2: حاليا إحنا بالنهاية النظام سابقا أغرق الوظائف عندنا بالبطالة المقنعة، وحاليا بسوق عندنا بالرقة عم تدمج أنت 20,000 موظف، وبالمقابل الناس اللي ممكن عم تحاول ترغب أنه تتوظف بالحكومة عم تلاقوا حالهم برا. أبناء الثورة مثلا موجودين برا برا برا برا المعادلة الرقاوية. اثنين، أنت بالمسابقات اللي صارت بالفترة الماضية، أعطيك مثال، يعني لما كان رغبة منه يعينوا عناصر أمن عام وغيره وغيره، حاليا الأرقام تقول، هذا طبعا بالنهاية الشفافية، أنت تقول أنه من خارج المحافظة عم تعين 600 واحد موظف بالأمن العام، وأرقام هزيلة لأبناء المحافظة. آخر نقطة اللي هي موضوع مسابقة، من يومين طلعت نتائج مسابقة الرقابة والتفتيش. هل تعلم أخي الكريم بالقوائم اللي نزلت وأنه أبناء الرقة 23 واحد من أبناء الرقة والنصف من خارج أبناء الرقة يعني نزلت أسماءهم بالقوائم؟ الشعب يحس بعدم شفافية من الحكومة. طيب. وأهل الرقة يعني وشباب الرقة خاصة الشباب منهم حاسين بظلم وغبن كبير.
1: طيب أستاذ سامر، أريد أن أسألك، يعني هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها وليست أيضا محصولة في الرقة، يعني في المنطقة الشرقية حين نتحدث أيضا دير الزور كان فيها احتجاجات منذ فترة، إلى أي درجة هناك ترابط يعني بين هذه الموجات الاحتجاجية؟

0: يعني دعني أقول أن الأسباب واحدة. المسألة عندما بدأت الثورة كان هناك سبب مباشر أو سبب رئيسي لاندلاع الثورة، وهو غياب العدالة الاجتماعية. عندما يشعر الناس أنه لا يوجد عدالة اجتماعية يبدأ الاحتقان، ثم يحدث الانفجار. اليوم الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات هو غياب العدالة الاجتماعية. أنا لا يجب أن أرى مناطق أخرى مثلا تقدم فيها الخدمات، تنشأ فيها مشاريع، يكون فيها اهتمام، بينما مناطقي أنا المناطق المنتجة مثلا الرقة، الرقة من المناطق المنتجة للكهرباء والمغذية للكهرباء، ومناطق الزراعة والقمح، وأيضا دير الزور مناطق النفط والزراعة والقمح، السلة الغذائية والثروة المائية فيها وإلى آخره، يعني محرومة من الخدمات. يعني حتى أنه أصبح الناس يشعرون أن هذا الحرمان هو حرمان متعمد، ولذلك عادت بهم الذاكرة إلى تسمية المناطق النائية. هذه المناطق كانت تسمى في قبل 15 عاما أو قبل 10 أعوام مناطق نائية، يعني حتى أن لها مفاضلات خاصة، لها معاملة مناطق نائية. لماذا تسمى مناطق نائية؟ هي المناطق الوفيرة، هي المناطق الغنية، هي المناطق التي فيها خبرات وطاقات بشرية، كيف تسمونها المناطق النائية؟
1: صح،
0: وتعامل على أساس مناطق نائية. هذه نعم. على قلبك. هذه مسألة. المسألة الثانية والأهم، لماذا يجب أن يكون هناك كارثة حتى تقدم الخدمات؟ يعني لاحظ على طريق دمشق، دير الزور دمشق، يوميا كان هناك حوادث، يوميا بشكل يومي هناك حوادث، كل أسبوع في حالة أو حالتين وفاة على هذا الطريق. لكن على اعتبار أن هذه الحوادث حوادث تحدث فيها حالات وفاة فردية أو حوادث صغيرة، لم كان الطريق مهمل رغم كل المناشدات، لم يتم استجابة. لكن بمجرد أن كان هناك حادث أصبح كما نقول ترند، ويعني ذهب ضحيته 35 شخص توفوا في هذا الحادث، والقنوات حتى قنوات عالمية وغيرها تحدثت عن هذا الحادث، حتى أصبح هناك اهتمام وسرعة إنجاز في إعطاء. أيضا قبلها غرق العبارة، يوميا كان هناك حادثة غرق أو كان هناك مشكلة في عبارة، لكن على اعتبارها كانت أحداث فردية لم يقم أحد بإعادة بناء الجسر أو جسر السياسية أو إعادة ترميمه. لكن بمجرد أن كان هناك حادث كبير بحجم حادثة العبارة، على الفور تم إنشاء الجسر. المشكلة أنه في الحالات الفردية أو في المشاكل التي تحدث فيها ضرر على أفراد، لا ينتبهون إلى أن هذه المنطقة مثلا دير الزور، أنا أتحدث عن دير الزور. طيب. اليوم من المشاكل الكبرى في دير الزور هو وجود الأنقاض في الأحياء. لماذا لا تزال الأنقاض؟ لا أعلم. لماذا وقعت عقود أنقاض؟ لماذا لا تنفذ هذه العقود؟ لا نعلم. الشركات التي أخذت الأنقاض لماذا لم تباشر؟ أيضا لا نعلم. حتى تحدث كارثة بسبب الأنقاض حتى يبدأ العمل. طيب. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة ومشكلة ضخمة. المشكلة الثانية الحالة الاقتصادية المتردية. اليوم هناك بارونات في هذه المناطق، بمعنى أن المشاريع الكبرى يأخذها أشخاص أصبحوا بارونات. لماذا أنتم يعني لماذا هذه المشاريع تذهب لأشخاص محددين بعينهم، فلان وفلان وفلان؟ لماذا هذه المشاريع لا تطرح مناقصات، لا تطرح مزادات؟ لماذا لا يستفيد أبناء المنطقة من مشاريع المنطقة؟ لماذا يأتون ناس من خارج هذه المنطقة من أجل أو أن يكونوا من أهل المنطقة ممن لهم امتيازات معينة حتى يأخذوا هذه المشاريع الكبرى وأبناء المحافظة؟ يعني المسألة الأخرى الكهرباء، المنطقة الشرقية من أكثر المناطق حرارة. يعني اليوم الحرارة تتجاوز 50 في دير الزور مثلا. لماذا انقطاع الكهرباء الدائم؟ لماذا انقطاع الكهرباء بالرقة؟ أين كهرباء السد؟

0: اسمح لي أقول هذه النقطة.
1: لماذا لا تجدون بدائل؟
0: أسأل أستاذ إسماعيل، لأنه هذه المشاكل يعني يبدو أنه مختلف المحافظات السورية تعاني من مشاكل خدمية، أحيانا حوادث كهرباء مياه، لكن يبدو أن المنطقة الشرقية تعاني أكثر من غيرها. حتى في قضية استبدال العملة تعاني المحافظات الأخرى منها، لكن ما نشاهده وما يردنا من تقارير أن المشكلة أكبر تبدو في المنطقة الشرقية. لماذا أستاذ إسماعيل؟
2: سيدي الكريم، أولا البعد عن العاصمة هذا شيء مهم جدا، العاصمة الإدارية دمشق. ثانيا تأملنا نحن بعد سقوط النظام وبعد تحرير الجزيرة بشكل كامل أن تكون الخدمات أفضل. تأملنا وحلمنا أحلاما كبيرة وأحلاما كثيرة، لكن اصطدمنا بواقع مرير.
0: هو أستاذ إسماعيل، البعض افتكر بالعكس، يعني بعد سقوط الأسد البعض فكر أن المنطقة الشرقية صارت مدعومة. يعني
2: ما في صوت أستاذ، عفوا.
0: يعني البعض هيئ له أنه لا، المنطقة الشرقية صار لها حظوة بعد سقوط الأسد، لكن يبدو أنه لا، الأمر ليس كذلك أبدا.
2: حقيقة ليس كذلك، ولكن نتأمل نحن من الدولة أن تنظر بعين الراحم، بعين العطوف إلى إلى إلى الشرقية، إلى المدن التي ضحت وتدمرت. الرقة أول مدينة تحررت في سوريا وخرجت عن سلطة النظام البائد، قدم أهلها آلاف الضحايا. لنتفاجأ بواقع مرير من تنظيمات راديكالية، واليوم الدولة سيد الكريم لم تقدم خدمات كما يجب وكما يطمح أهل المنطقة. الرقة أهلها، وأنا أتكلم عن المنطقة الشرقية بشكل كامل ولكن أخص الرقة، أهلها فقراء، أهلها دفع كل شيء في هذه الثورة، لم يبخلوا على الوطن بشيء، قدموا الغالي والنفيس. اليوم أهل الرقة هم فلاحون وهم مزارعون. نتفاجأ أن موضوع القمح لحد الآن، فواتير القمح ما أخذوها أهل الرقة. الناس المزارعين إلى خسارة في خسارة، ارتفاع المحروقات والديزل وإلى آخره، كله على كاهل المواطن في الرقة. لا يوجد دخل عند لدى المواطنين في الرقة. الرقة حقيقة أهلها يشكون الفقر، ولكن هم من عزة نفسهم لا يبكون ولا يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي الحقيقة، أهل الرقة يعيشون فقر غير مسبوق حقيقة. طيب، أيام النظام لم تكن الرقة بهذا الفقر.
0: طيب أستاذ عمار، لماذا التركيز خاصة في الاحتجاجات على المحافظة تحديدا؟ يعني ربما بعض يقول البعض بعض القضايا مرتبطة بجهات حكومية أخرى مثل استبدال العملة، ربما المصرف المركزي، كهرباء مثلا، وزارة كهرباء، ما إلى ذلك. لماذا تركيزكم كان على المحافظة والمحافظ؟
3: يعني بالحقيقة يعني المحافظ اليوم هو رأس الهرم بالمحافظة، فبالأخير هو يتحمل الجزء الأكبر. وأنا قلت لك يعني حتى أكون واضح، في باتجاه المحافظة في كثير نقاط خلينا نقول عدم رضا. يعني اليوم مثل ما ذكروا بعض الضيوف أنه كادر المحافظ تقريبا كاملا، مدير العلاقات، نواب المحافظ، أمين المحافظة، كلهم من خارج المحافظة، فهم على غير دراية بأي بالتفاصيل، يعني بتفاصيل الرقة. والنقطة الأخرى ممكن أنا ما يعني راح أقولها، أنه ببدايات تعيين المحافظ احنا استبشرنا خير واتفقنا انه اجانا شخص يعني من خارج المحافظة هو قريب جدا من الدائرة الضيقة للرئيس احمد الشرع، وتأملنا انه راح يكون في يعني مثل ما نقول يدير باله مثلا من خلال علاقاته، من خلال تواصلات راح يكون اسهل انه يقدم خدمات للمحافظه. بس بالحقيقه يعني صار في صدمه، يعني انه المحافظ بعد ما صار فتره فريقه كله صار من الخارج، اغلب التعيينات من الخارج. وصح اليوم يعني صارنا فقط 7 شهور الرقه متحرره من قسد، بس لحتى نكون واقعيين يعني ما في اي انجاز على ارض الواقع بالرقه. يعني تريد انجاز واحد يقول لك المحافظ انه انا اشتغلت بالرقه، صراحه ما في. اذا في فهو ما اعلنوا عنه، ما في شفافيه معناتها. فخلال 7 شهور اكيد ما معه عصا سحريه، بس على الاقل يعني كان لازم نشوف انه اخي في نيه للعمل. احنا بدانا نشتغل مثلا بعض المشاريع، هذا الشيء ما في.

0: نهاية الناس تتوجه لرأس الهرم، ورأس الهرم حالياً بالمحافظة هو المحافظ. وصراحة الناس بدأت حتى بالاحتجاجات تطلب أكثر من المحافظ، صارت الطلبات من الرئيس أحمد الشرع أنه أهل الرقة من حقهم وليست من الرئيس أحمد الشرع أو من الوزراء أو غيرهم أنه يستقبلوا أهل الرقة ويسمعوا مطالبهم مباشرة من أهل الرقة وليس عن طريق المسؤولين، مع احترامي الشديد لأنهم جميعا، ولكن أنه تسمع يا سيادة الرئيس مطالب أهل الرقة من أهل الرقة مباشرة هو الأنجع. تسمع من السيد المحافظ على عيني وراسي، ولكن احنا نطالب اليوم انه مطالبنا تسمع من اهل الرقه للسيد الرئيس وباقي المسؤولين.
1: اذا سالتك استاذ عمار، يعني ما هو حجم هذه الحاله من احتجاجيه، نوع من السخط الموجوده في المزاج العام في الرقه، يعني هل هي كبيره؟
0: نعم، مع الأسف هي كبيرة جدا. والاحتجاجات بالمناسبة، وأنا ذكرت بالبداية، ما عم تكون هي الخيار الأول، عم تكون الخيار الأخير، لأنه ما حدا بده، لأنه كنا بنفس المركب، يعني لا سمح الله يعني أي شيء يصير على هذا المركب ما حدا منا راح يطلع سالم. فالاحتقان يوم عن يوم عم يزيد بالمحافظة، والبارحة المحتجين طالبوا من المسؤولين أنه انزلوا على الشارع وشوفوا السخط اللي موجود بالشارع، وانت تقدر تأخذ عينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، انسى وسائل التواصل الاجتماعي، انزل على الشارع وشوف السخط. مع الأسف هي صايرة حالة عامة، يعني في فقدان ثقة بالأجهزة الحكومية اللي عم تدير المشهد بالرقة.
1: طيب أستاذ فراس، كيف تقرأ أنت هذه الدعوة من بعض المحتجين لعزل المحافظ؟
2: أنا بالنسبة لي أشوف هذا المطلب يعني ممكن يصل، هذا موروث بالنسبة للرقة، دائما يرون أن المحافظ هو أساس المشكلة، من عهد محمد سلمان كان محافظ للرقة بيوم من الأيام لآخر محافظ أيام بداية الثورة عدنان السخني، ومشاكله والفساد والمحسوبية اللي كان يشتغل عليها. أستاذ عمار، روهنا على شغلة كمان بالنسبة للرقة، أعطيك ملاحظة، يعني بالنسبة للرقة المحافظة الوحيدة اللي ما استقبل السيد الرئيس يعني وفد من أبنائها على ما أظن هي الرقة، وبالتالي هناك تغييب للرقة، الرقة حاسين بتهميش، بتهميش على جميع المستويات، مستوى الاقتصادي، المستوى الخدمي، مستوى أبناء الثورة، أبناء الثورة برات المعادلة، هذا حكينا فيه دائما ونحكي فيه. اثنين، أنا بالنسبة لي الموضوع القانوني، الشق القانوني، يا سائل المحافظ لما أنت عم تشتغل تحت بند قانون الإدارة المحلية، أو أنت أول من يخرق قانون الإدارة المحلية يعني وتعين ناس من برات المحافظة، وهذا خلق القانون حتى يسهل على الدولة إدارة المناطق، أنت تخرق هذا القانون وتجي تطلب من الناس أنه تكون متوازنة وتكون عندها ثقة بخططك وعندها ثقة بمشاريعك، هذول الناس لما أنت تجيب ناس منهم ويكونون جنبك ومن فريقك، فذول هم قنوات التواصل معك، قنوات التواصل الدائمة معك. مثال أمين مجلس المحافظة هو من برات المحافظة، والقانون الإدارة المحلية موجود بالحرف الواحد لازم يكون هذا الشخص من المحافظة نفسها. فإحنا أمام معادلة ما أعرف يعني بالنهاية معادلة، فمدخلونا في دائرة ما صعب نخرج منها يعني، إلا في أنه تسمع صوت الشارع، تسمع صوت الرقاوي. الرقة فيها أزمة ثقة متوارثة على مدى 14 سنة. لازم تحتضن المجتمع الرقاوي وتسمع له بشكل صحيح وتفهم طبيعته وتكون قريب من الشارع.
1: طيب
2: إدارة الرقة من مكاتب ومن غرف وعن طريق الواتساب، هذه طريقة يعني تأخذنا دائما إلى أزمات يعني.
1: أستاذ إسماعيل، كيف يمكن تقييم التعامل الحكومي وخاصة من المحافظة، الحكومة عموما لكن المحافظة خصوصا في محافظة الرقة؟ يعني ضيوف يقولون هناك نوع من البعد يعني عن الشارع وعن هموم الناس.
3: أستاذ الكريم، أكيد عندما يكون المسؤول من خارج المحافظة ولا يوجد هناك قنوات تواصل من أبناء المحافظة مع المسؤول، ما سواء محافظة ونواب محافظة ومكتب تنفيذي، المفروض أن يكون هناك دائما لجان تشكل من أبناء المحافظة وتوصل

0: الصوت وتطلعات واحتياجات الناس إلى المسؤولين في المحافظة، فهذا شيء طبيعي إذا كان هناك حاجز ما بين المحافظة وبين أهل الرقة. يعني تصور على بموضوع الاعتصام أو الاحتجاج، ما نسميه ما نسميه، لم ينزل أي مسؤول إلى الشارع ليسمع آراء يعني متطلبات الناس. الناس خرجت نتيجة الضغط، نتيجة الفقر، نتيجة نقص الخدمات. ناس شعرت بالقبن حقيقة بعد 14 عاما، أهل الرقة شعروا بالقبن، أنهم ليس لديهم أي كلمة، ليس لديهم رأي، ليس لديهم مسؤول يوصل طلباتهم واحتياجاتهم إلى الدولة.
1: أستاذ سامر، يعني ما تفسير ذلك؟ يعني ضعف قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمعات المحلية في المنطقة الشرقية خصوصا؟
2: يعني أنا باعتقادي لأنه لا رغبة لأحد أن يكون هناك تواصل مباشر بسبب عدم وجود إجابات. اليوم عندما يطالب الناس بالخدمات لا يوجد إجابة حقيقية لدى المسؤول. لماذا لا يوجد طبابة؟ لا يوجد إجابة. لماذا لا يوجد دائما الإجابة بالنسبة لهم؟ أعطوها للناس أننا اليوم جئنا بعد نظام قمعي ونظام وسوريا متهالكة ولا يوجد لدينا أموال. يعني وهنا أود التطرق لمسألة، يعني عندما نسألهم إذا لم يكن هناك، إذا لا يوجد أموال في الدولة، لماذا نرى مظاهر فارهة؟ لماذا نرى مثلا بذخ؟ لماذا تصرف الأموال على المواكب؟ لماذا تصرف على المهرجانات؟ لماذا تصرف على السيارات وإلى آخره؟ ومن هذه الأحداث كثيرة يقولون هيبة الدولة. طيب أنا هنا أريد أن أسأل سؤال، هل هيبة الدولة هي في المظاهر، في البذخ والمظاهر الفارهة، أم هيبة الدولة أن لا يكون هناك متسولين؟ ورأي ساحة الأمويين الآن المتسولين يملؤون الساحة، هل هيبة الدولة تكون بالمواكب أم بعدم وجود تسول، عدم وجود ناس تأكل من القمامة، عدم وجود طوابير على الغاز والبنزين والمحروقات والمشتقات، عدم وجود طوابير على الأفران؟ أيهما الأهم في تشكيل هيبة الدولة، انعدام هذه المظاهر أم وجود البذخ؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. أعود لسؤالك المهم جدا جدا، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا من خلال تلفزيون سوريا اليوم أوجه هذا السؤال، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا أذكر أن هناك وفد من دير الزور جاء لمقابلة مسؤولين من أجل شرح واقع الحال في دير الزور. يعني كثير من المسؤولين ومنهم من دير الزور رفضوا لقائهم، بمعنى أننا لا نريد لقاءكم. طيب إذا كنتم، يعني لا أعلم، لكن باعتقادي أنه لا يوجد لديهم إجابات حقيقية. يعني أنا أريد أن أسأل، عندما لا تلتقون بالمباشر مع الناس وتشرحوا لهم، يا أخي أنا اليوم مواطن، أنا اليوم جزء من الدولة كمواطن، أنا جزء من الدولة، أخي تعال شاركني بهمومك، تعال شاركني بمشاكلك.
1: مشكلة البعض يقول يعني أستاذ سامر، البعض تجري لقاءات، لكن يعني لا أعلم كيف يتم اختيار يعني من يلتقي بهم المسؤولون، يكون معظمهم مطبلين وبالتالي لا تصل هموم الناس، كأنه هكذا يجري.
2: يعني يعني يعني يعني شوف صراحة هناك حديث يدور بين الناس، لا أعلم دقته أو لا، يقول من يلتقي بالمسؤولين هم أصحاب الأرقام الذاتية. هذا حديث يدور بين الناس، لا أؤكده ولا أنفي، لكن معنى الأرقام الذاتية أنهم ممن كانوا في هيئة تحرير الشام، هؤلاء من يلتقون بالناس، هؤلاء من يزكون، هؤلاء من يرشحون. إذا صدق هذا الحديث فهذه كارثة. المسألة الثانية والمسألة الأهم، اليوم لا تريدون لقاء الناس وشرح المشكلة لهم. أخي لا تقل لي بعد شهر ستكون عندك كهرباء 24 ساعة، قل لي الكهرباء تحتاج إلى سنتين حتى تتحسن، قل لي لا تقل لي راتبك بعد سنة حيصير 400 دولار، قل لي يحتاج هذا الأمر لعشر سنوات حتى أنا كمواطن أستطيع ترتيب أموري على هذا الأساس. أما تعطيني وعود كبيرة ووعود ضخمة وتعيشني في الأحلام، ومثل ما نقول بالعامية تعمل لي من البحر طحينة، وبعدين أنا أنصدم في الواقع، أنصدم أن كل هذا الكلام لم ينفذ، أنا من الطبيعي أن أنفجر.

0: المشكلة علاج هذه المشاكل. اليوم وجدت في هذا المكان الضغط، أرقع هذا الضغط ببسمار، أدق كم بسمار، وحتى الضغط يتزايد. نعم. وهذا الترقيع ليس حل. الحل الوحيد أن أعالج أسباب هذه المشكلة وأسباب هذا الضغط. نعم. يعني المظاهرات التي أو الاحتجاجات التي تخرج في دير الزور والرقة، وهو العنوان الأساسي والكبير لحلقتكم، أنا باعتقادي هذه الاحتجاجات لم تأتي يعني مباشرة أو بوقت مبكر أو
1: وإنما تراكمت يعني
0: لم تأتي مسرعة، إنما مع صبرت الناس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنة ونصف. طيب وبعدين؟ طيب. ما في شيء من واقع الحال عم يتغير، ما نعم. في شيء من المشاكل عم تحل، على العكس المشاكل تتزايد وتكبر ولا أحد يريد حل هذه المشاكل. وبالتالي طيب. أنا باعتقادي إذا بقي الوضع أو الحال على ما هو عليه في دير الزور والرقة، من عدم وجود عدالة اجتماعية، من عدم وجود خدمات إلى آخره، باعتقادي أن الوضع سيذهب إلى الأسوأ، وهذا ما لا نرجوه، لا نحن ولا السلطة الموجودة ولا الحكومة ولا أي أحد.
1: أستاذ عمار، أنقل إليك هذه النقطة، ما التداعيات على وجود هذه الاحتجاجات، وهل يمكن يعني إذا استمرت هل ستنتهي هذه الاحتجاجات؟
2: يعني خلينا نكون واقعيين، الاحتجاجات بدأت من أشهر، وكل فترة في مشكلة طالب الناس بحلها، ما تحل المشكلة تنزل الناس تحتاج حتى الحكومة تتجاوب. صراحة احنا اكثر الناس حريصين على انه نخلص من هاي الحالة، بدنا الحكومة تخطط بشكل صحيح، ما عاد تشتغل مثل طفاية الحريق، حريق هون نروح نطفي، لا أخي خلينا نشتغل أنه بالأصل ما يكون في حريق قدر الإمكان. اللي مطلوب حاليا حتى ما يكون في تصعيد، والتصعيد ما حدا نهائيا بده إياه، مثل ما قال سامر، يعني لا الشعب ولا الناشطين ولا المحافظة ولا المسؤولين ولا أي حد بده التصعيد، ولكن هذا يتطلب يكون في شفافية من المحافظة، يتطلب يكون في مشاركة حقيقية للمجتمع المحلي. أخي هاي شؤون أهل المحافظة، شاركهم بشؤونهم. وأنا بدي أتكلم نيابة عن كثير من الكفاءات اللي نعتز بها واللي هي موجودة بالرقة وبكثرة، كثير من الكفاءات وأغلب الكفاءات اللي موجودة بالرقة على استعداد أنه يعملوا بشكل تطوعي بخدمة المحافظة، لأنه بالأخير إحنا بدنا نطلع من حالة التهميش اللي مهمشين خلال 60 سنة. واليوم بالمناسبة يعني ما عاد حدا قادر على أنه يهمش الجزيرة عموما بمحافظات الثلاث، الرقة، الدير، الحسكة، هاي جزء أصيل من سوريا ورح تبقى جزء أصيل من سوريا. والمطلوب من أهل الجزيرة والمطلوب من المحافظ من المسؤولين ومن الرئيس أنه حالة التهميش بالجزيرة تنتهي، حتى لأن سوريا بدون أي جزء منها هي ما راح تكون سوريا، والجزيرة بالأخير هي جزء ومهم من سوريا إلا إذا كانوا يشوفوها غير يعني.
1: أستاذ فراس، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة والتي يمكن أن تهدئ من سخط الشارع؟
3: بالنسبة لي أشوف أول شيء بالنسبة للرئاسة، مقام الرئاسة لازم يلتقي مع وفد من أهل الرقة حتى يطلعون بشكل مباشر على هموم ومشاكل هاي المحافظة، لأن الموضوع ممكن يأخذنا لمنزلق كبير واللي هو حالة التهميش، يعني بالنهاية تأخذنا لمنعطفات ثانية. اثنين، بالنسبة لقيادة الرقة الحالية يسمعون أبناء الرقة، يجيبون أبناء الرقة اللي هم ويسمعون لهم ويصغون لكلامهم، لأنه غير هيك إنك تجيب مسؤولين من برات المحافظة وتدير هاي المحافظة راح دائما نرجع لنقطة الصفر عند كل أزمة.
1: أستاذ إسماعيل، يعني هل تتوقع أن تتوسع أم يعني تتقلص وربما تنتهي هذه الاحتجاجات؟
4: سيدي الكريم، التوسع والتقلص مرتبط بشيء مهم جدا، هو لقاء المسؤولين في مدينة الرقة بلجان شعبية، بلجان من الثوار، بلجان من المثقفين والتكنوقراط في المدينة، وأن تصل أصواتهم إلى دمشق، ومن هنا من هذا المنبر

0: نطالب فخامة السيد الرئيس والحكومة بلقاء مع أهالي مدينة الرقة، لقاء موسع من الناس المتواجدين من في الرقة، من الأحرار، من الثوار، من الناس التكنوقراط اللي مستعدين أن يقدموا للبلد كل شيء. أهل الرقة قدموا كل ما يستطيعون، وأنا أراهن عليهم اليوم ويراهن على أهل الرقة أنهم سيكونون دائما تحت جناح الدولة ولن يكونوا أداة بيد الغير.
1: أستاذ سامر، يعني هذه الموجات الاحتجاجية هل تعبر عن مشكلة لها علاقة ب يعني وجود عجز أحيانا أو نقص في كفاءة تقديم بعض الخدمات، أم ربما يعني تخفي وراءها ما هو أبعد؟
2: لا، يعني أنا لا أعتقد أن هناك يعني أبعاد وذيول للموضوع. يعني بالنهاية يعني دعني أقول لك أستاذ، يعني شعبنا في المنطقة الشرقية شعب طيب جدا، شعب بسيط، شعب متطلباته بسيطة جدا جدا، ليس لديه مطامح كبيرة وليس لديه حتى الأحلام، ليس لديه أحلام كبيرة. يعني أنا ما أريد أن أقوله يعني أن هذا الشعب لا يريد إلا قليل من الخدمات، يريد مشفى جيدة صالحة يعالج فيها أطفاله، يريد مدرسة، يريد يعني هذا ما يريده، يريد كهرباء، يريد مياه، يريد خدمات، يريد عدالة اجتماعية. بمعنى أنني اليوم أريد أنا أن أعامل كما يعامل الآخرون، لا أن أعامل كمواطن درجة ثانية أو كمنطقة مصنفة درجة ثانية. هذه مطالب شعبنا، هذه أحلام أهل المنطقة. بالنهاية هذه المناطق يعني في معظمها هي مناطق ريفية بسيطة ومناطق عشائرية أحلامها بسيطة ومتطلباتها بسيطة، لا ليس لديهم طموح مثلا في سلطة أو في حكم. صدقني أبناء هذه المنطقة وهم كثر عندما خرجوا وقالوا هي لله لا للسلطة ولا للجاه كانوا صادقين فيما يقولون. اليوم يريدون يا أخي يريدون أن يتحملوا المسؤولية أيضا كما يتحملها غيرهم. حملنا مسؤولية هذه المنطقة، حملنا مسؤولية منطقتنا، أشركنا في مشاكل هذه المنطقة. يعني نحن سنجد لك الحل. أنتم يا مسؤولين صدقوني، أشركوا الناس أبناء المنطقة في مشاكل المنطقة، وخصوصا المسؤولين الذين أتوا من خارج هذه المناطق، أشركوا الناس في مشاكل هذه المنطقة، سيجدون لكم حلول، لأنهم هم أبناء هذه المنطقة، هم أخبر بحلول هذه المشاكل. المشكلة الأساسية يا أخي أن الناس لم تعد لديها طاقة للاحتمال، لم يعد لديها طاقة أن تسمعوا. يعني ماذا يكلف الدولة لو كان في منطقة ما برج اتصالات زيادة، أو لو كان في منطقة ما تعطى سعد؟ لماذا هناك مناطق ونحن يعني مناطق تأخذ حصة كاملة وزيادة يعني حبتين من الكهرباء ولا تأخذها المناطق الأخرى؟ لماذا هناك يعني في التوظيف الأمر الأخطر
1: بجملة واحدة،
2: الموظفين المفصولين مثلا بدقيقة واحدة، الموظفين المفصولين لماذا لم يعادوا إلى وظائفهم، بينما نفس المكان الذي يحتاج إلى هذا الموظف تكون هناك مسابقة أو يكون هناك تعيين كعقود؟
1: شكرا جزيلا أساسا لكم
2: الموظف
1: جميعا
2: اللي سامر اللي يفهم في هذا المكان وصاحب المكان فصل أعيده.
1: نعم. وإسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية للرقة، والمهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، وفراس الياسين الناشط في الشأن المدني أيضا. فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نعود لنناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين من عملهم خلال سنوات الثورة.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء.

0: نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. بحسب الوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة.

0: انضم إلينا الآن دكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري، معنا من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية من دمشق. مرحبا بكما أستاذ علي. كيف تمت هذه العملية إعادة المفصولين إلى وزارة الإدارة المحلية؟
1: حياكم الله جميعا، مرحبا بكم من دمشق. أنا دائما أحب أن يتم تعريف باسم الوزارة كاملا، وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
0: نعم تفضل. كيف يعني كان سير هذه العملية إعادة المفصولين؟
1: طبعا هذا الملف يعني حقيقة أخذ زمن طويل قليلا، لكن خلينا نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الذي عاد فيه غالبية المفصولين بسبب الثورة السورية المباركة. الحمد لله رب العالمين، تم إنجاز هذا الملف على فترة زمنية امتدت لأشهر، طبعا بعد تعليمات وتوجيهات من الرئاسة، رئاسة الجمهورية، قامت كافة الوزارات، وأنا أتحدث اليوم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بإرسال يعني كتب رسمية إلى كافة المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها من أجل إجراء المقابلات الفيزيائية. سبق يعني المقابلات الفيزيائية هي الأوراق الثبوتية التي تثبت لغالبية الموظفين قرار فصلهم بسبب يعني انتمائهم أو ولائهم

0: ثورة. هذا الموضوع طبعا تم التواصل مع وحداتنا التنمية الإدارية التي أجرت مقابلات مع المفصولين، وتم نشر هذا الموضوع وأبلاغهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر التواصل المباشر. تمت هذه العملية طبعا بعد تعليمات معالي الوزير بتأسيس لجنة مركزية في الوزارة، انبثق عنها لجان مركزية في المحافظات، وهذه المحافظات طبعا بناء على حجم الموظفين الموجود فيها كذلك انبثق عنها لجان لإتمام هذه العملية بأقصر وقت ممكن. طبعا كان السيد الوزير حريص عن أن ننهي هذا الملف خلال 3 أشهر، لكن بسبب تأخر إبلاغ الموظفين واستمرار مقابلتهم، وكان هناك عدد كبير وصل إلى 8000 ويعني تقريبا 26 مراجع، هذه الملفات هناك طبعا قيود تأكدنا منها أنهم موجودين يعني على ملاك وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة، وحدات الإدارية التابعة لها. تمت هذه العملية عن طريق وحدات التنمية الإدارية وكذلك التخطيط والإحصاء كمؤشرات عمليات الفرز، عمليات التقييم،
1: طيب،
0: عمليات كذلك سبر الشواغر المطلوبة، وبالتالي كذلك البحث عن الوحدات الإدارية التي سيعودون إليها.
1: طيب، هن انعادوا لذات المسمى الوظيفي، لذات المنصب الوظيفي أستاذ علي؟
0: شوف، أول شيء نحن في عندنا شواغر طلبنا من كافة الوحدات الإدارية معرفة الشواغر التي يتطلب إليها موارد بشرية، هذا واحد. عبر المقابلات احنا صار في عندنا قسمين، قسم كما تفضلت أن نعم سيعود الغالبية إلى نفس المسمى الوظيفي، لكن هناك من طور نفسه خلال هذه السنوات واكتسب شهادات جديدة واكتسب مهارات وخبرات، هذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار. حقيقة لن يكون هناك إنصاف عندما يعني تغض النظر عن خبرات هؤلاء المفصولين، وكذلك بنفس الوقت هناك من ظلمته يعني الانقطاع عن العمل في وظيفته، فبقيت خبرته يعني للأسف الشديد في مكانها، فهذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار للاستفادة من كافة الخبرات، لأن الهدف حقيقة هو إعادة المفصولين، لكن يعني نعمل على أن لا نقع في موضوع ترهل إداري وفقط عودة بلا فاعلية.
1: وهذا أيضا يطرح سؤال، أنه يعني هؤلاء الآن أكثر من 6000 شخص، طيب أنتم كان يعني ما لكم موظفين حدا؟ كان هناك شواغر بهذا العدد أستاذ علي؟
0: يا سيد الكريم، يعني أنا حقيقة سئلت أكثر من مرة أنه هذا أول شيء يعد تقريبا أكبر عدد، خاصة أن وزارة الإدارة المحلية مترامية الأطراف، فوزارة الإدارة المحلية كل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات تابعة لها. نحن نتحدث عن 1470 وحدة إدارية، سيتم قبول المفصولين وإعادتهم للعمل، وسيكون هناك شواغر جديدة لخبرات وطاقات جديدة.
1: ويعني هل جرى النظر بسنوات الانقطاع هذه، يعني أقدمية سيكون لهم مثلا، تعويض ما؟
0: شوف، هذا موضوع التعويض ممكن يعني يتم الإجابة عنه الآن. تكلم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عندما عاد المفصولين إلى عملهم عادوا بصيغة عقود، يعني سيعودوا إلى عملهم ويمارسوا عملهم في وحداتهم الإدارية. من ثم هذا الملف حقيقة يكثر السؤال عليه كافة الوزارات، وأنا أتحدث الآن عن وزارة الإدارة المحلية التي هي بصف كل الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية. سيكون هذا الموضوع حقيقة بمرسوم رئاسي عندما تقوم كافة الوزارات بإحصاء عدد المفصولين وعودتهم، ثم رفع قوائم بهم لينظر بهم عن طريق مرسوم رئاسي يحل كل هذه التساؤلات في موضوع السنوات التي انقطع منها عن عمله، وكذلك لأن هناك امتدت الثورة تقريبا 14 عام، لكن لا يوجد يعني كل المفصولين مثلا انقطعوا عن عملهم 14 عام، هناك فترات زمنية متفاوتة، لكن لن نختلف على هذا الأمر. حقيقة الآن عودة كافة المفصولين بصيغة عقود يعني يحصلوا على رواتبهم، عودة المفصول حقيقة هي تفتح الباب أمام رفع قوائم إلى وزارة التنمية الإدارية، وكذلك تحضيرها إلى التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال، ليتم اتخاذ قرار فيها بمرسوم رئاسي
1: الآن. لكن العودة يعني عقود مؤقتة حتى الآن،
0: نعم، هي عقود سنوية أخي الكريم.
1: تجدد يعني ريثما يتخذ القرار النهائي أو يتم إرجاعهم بشكل نهائي يفترض.
0: صحيح، حتى الآن أخي الكريم، لحد الآن كافة الشواغر التي يتم التعاقد معها في كخبرات وكفاءات جديدة هي بصيغة عقود. يعني هذا التوجه الآن في الحكومة، حتى لا يكون هناك عبارة عن ترهل إداري وعني وسنوات طويلة من العمل دون أداء وظيفي وأداء مهني. يعني الآن عندما تقوم أنت، سابقا كانت الوظيفة هي ملاذ آمن، الآن هي الوظيفة وجب عليك العطاء والبذل، ودائما سيكون هناك تنافسية بين الموظفين، بين يعني أي موظف سيكون لديه منافسة مع أقرانه ليثبت أنه الأجدر والأقوى وقادر على خدمة المواطنين وقادر على الأطاعة. نحن في مرحلة حساسة جدا. طيب. نحن لسنا في مرحلة يعني أن تأخذ وظائف وتقوم بفقط دفع رواتب. نحن الآن في مرحلة بناء، وخرجنا من حرب طويلة الأمد تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى من يحملون هم هذه المؤسسات لنقدم أفضل خدمات للسادة المواطنين.
1: ينضم إلينا الدكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق في نقابة العمال من سوريا. دكتور عماد مرحبا بك. ما هو تقييمك من الرياض معنا دكتور عماد، ما هو تقييمك لهذه الخطوة بإعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة. الحقيقة لاحظت وتابعت واستمعت أيضا من الزميل من وزارة الإدارة المحلية، يعني لقضية سوق العمل في سوريا بعد التحرير شؤون وشجون، وهي قبل التحرير أيضا، ولكنها بعد التحرير صار في هناك انكشافات كبيرة جدا، يعني ممكن استخدام مصطلحات اقتصادية ينطبق عليها الواقع الحالي بطريقة يعني ربما يعني لا أريد أن أكون مستفزا، ولكن هذه الإعادة للعمل من قبل إدارة المحلية لم تكن منسقة على مستوى الجمهورية، على مستوى كافة الإدارات الحكومية، بمعنى أنه هناك بعض الجهات لا تقوم بإعادة المفصولين وتتعامل معهم بطريقة يعني أنه نحتاج إلى قوانين، نحتاج إلى تشريعات، لكن هناك بعض الجهات الأخرى مثل الشؤون مثل وزارة الإدارة المحلية مثل ما تفضلتم أعادت الموظفين المفصولين. يعني هناك استنساب، هناك تكييف من قبل الإداريين ومن قبل المشرفين أيضا على الجهاز الإداري، ولا تسألني عن من هم، هم الذين يكيفون المسألة يعني بإعادة أو عدم إعادة المفصولين من هذه المؤسسة أو من تلك.
1: يعني دكتور يعني عماد، أنت ترى أنه يفترض هذه الخطوة لا تكون على مستوى وزارة بل على مستوى يعني جهاز الدولة كله؟
2: طبعا يجب أن يكون هناك إعادة اعتبار للمنشقين، يجب أن يكون لدي قوانين عمل واضحة، يجب قانون عمل واضح، ما زال ساري المفعول الآن قوانين العمل الحالية، طالما هي سارية المفعول فيجب التعامل معها من هذا المنطق. هناك قوانين أو قرارات ذات طابع ثوري مرتبطة بالحالة التي نحن فيها، أن هؤلاء منشقون أو مفصولون، كما حالتي أنا نفسي. يعني أنا كنت مستشار اتحاد العمال إلى الآن، وهو ليس جهة حكومية يرفض أن يعيدني للعمل. أنا لا أتحدث عنها، أنا مسألة شخصية، ولكن حتى الجهات التي هي شبه حكومية يعني تستنسب في هذه القضية، بينما بعض الوزارات الأخرى ترفض حتى مراجعة هذه المسألة، في حين وزارات تقوم بإعادة الموظفين. طيب. نحن بالقرارات التي تأخذ بعين الاعتبار الحالة الثورية، يجب على كل المفصولين من العمل، يجب على الدولة إعادة كل المفصولين من العمل وإعادة كل المنشقين أيضا. بالعكس، هؤلاء الأشخاص يجب تكريمهم، يجب منحهم يعني نوع من التكريم الإداري الوظيفي، التكريم مرتبط بالرواتب، تكريم يا سيدي على الأقل ما يتعلق باعتبار أنه الجهة التي كانوا الفترة الزمنية التي كانوا منقطعين فيها، خاصة الذين بلغوا سن التقاعد، أن يتم اعتبار فترة الثورة التي انشقوا خلالها أو تم فصلوا خلالها أن تعتبر جزء من
1: سنوات الخدمة، يعني
2: يعني فترات متعلقه بالرواتب التقاعديه.
1: طيب استاذ علي، انتم يعني قلت انه هذه عقود مؤقته، وبالتالي ما يطرحه الدكتور عماد من جديد موضوع يعني اعاده الاعتبار لهؤلاء وعدم حرمانهم من السنوات التي انقطعوا فيها لانه حرموا لاسباب سياسيه، هذه خطوه انتم تقومون بها، قمتم بها منفردين كوزاره ولا كان في تنسيق مع جهات اخرى في الدوله، وبالتالي يعني يمكن ان تشمل بقيه اجهزه الدوله ومؤسساتها؟
0: يا سيدي الكريم، طبعا هناك الكثير من الوزارات قامت بتكريم، وخاصة وزارة العدل عندما قامت بدعوة القضاة وتكريمهم في دمشق، يعني هذه خطوات يعني يجب أن تكون مرنة. نعم نحن مع قرار جامع وشامل يعني يصدر من رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع، لكن هناك حقيقة حتى لا تكون هناك عشوائية في الإعادة، يعني أنا وجب علي في وزارة إدارة المحلية والبيئة مراسلة كافة الوحدات الإدارية عن طريق المحافظات حتى أعلم ما هي الشواغر المطلوبة حتى لا أقع في ترهل إداري مرة أخرى، وكذلك معرفة إذا كان هناك في تعديل على شهادات أو إذا كان هو حصل لديه مستوى علمي أكثر أو خبرة أكثر أو لديه أصبح ميزات أخرى. تخيل أن يكون مثلا هو رئيس دائرة ويستحق أن يكون مدير مديرية، هل أعيده رئيس دائرة على سبيل المثال؟ هذا الموضوع يحتاج وقتا، وكل الوزارات والهيئات الحكومية تعمل على هذا، لكن يختلف هذا الموضوع. يعني في وزارة إدارة المحلية والبيئة، تخيل لو أنا انتظرت لكافة المفصولين أن يراجعوا الوحدات الإدارية، أنا ما زال لدي أكثر من 1914 شخص لم يراجعوها لعدة أسباب، ربما هناك من انتقل إلى رحمة الله، ربما هناك من هو خارج البلاد، ربما من هناك لا يريد أن يعمل في وظيفة وأصبح يعمل في القطاع الخاص ولديه دخل يعني ربما يكون أفضل من القطاع الحكومي حاليا. هذه الأسباب كلها يعني تدعنا نعمل على يعني استراتيجية ومنهجية إدارية لا عشوائية من أجل ضبط إعادة المفصولين إلى عملهم في مكان يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم ويكونوا رافدا وطنيا في عملية البناء في مؤسسات الدولة. جيد جدا أن تتفق كل الوزارات، لكن هناك وزارات يعني تختلف شواغرها، تختلف يعني هناك مسميات جديدة حقيقة، لا يعني وجب علينا أن يكون يعني تتناسب المسمى الوظيفي مع الخبرات.
1: طب أنتم أستاذ علي، يعني حين قمتم بهذه العملية تقولون 81% تقريبا أعيدوا إلى وظائفهم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، العملية
0: 81% تم قبول ملفاتهم وأنهم مؤهلون للعودة. نعم،
1: يعني أنتم هم تقدموا بهذه الملفات وأنتم قابلتموها؟
0: كل الرقم المذكور كلهم يعني راجعوا المحافظات والوحدات الإدارية وكان لديهم تقديم ثبوتيات وأوراق، وبالإضافة إلى مقابلة فيزيائية عن طريق اللجان المركزية والفرعية يعني التي قابلت كل هؤلاء المفصولين.
1: وهناك يعني موظفون لم يقبلوا؟
0: طبعا هناك ذكرت أنا الأسباب، ربما هو لا يريد العودة، يعني
1: لا ممن ربما يعني هو ممن يريد العودة
0: في كذلك هناك بند جدا مهم حقيقة. هناك من تجاوز السن القانوني، يعني على سبيل المثال سن التقاعد، فهذا حقيقة نحن قمنا بتصنيف خاص، هذا التصنيف أنه المفصول أحمد المصطفى على سبيل المثال قد يعني دخل في سن التقاعد، قمنا بتجهيل ملف خاص يعني لطرحه للرئاسة ليتم التعامل معه، حيث يعني يكون سبب حقيقة كما تفضل يعني ضيفكم العزيز من أجل التمهيد لموضوع التعويضات والسنوات التي يعني كان خارج وحدته الإدارية بسبب الثورة.
1: يعني الآن من فصل لأسباب تتعلق بالثورة والآن بلغ سن التقاعد، ملفاتهم صارت عند الرئاسة هي من تقرر في أمرهم؟
0: ملف شوف من هما من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدات التابعة لها كما ذكرناها، هذا أصبح لدينا مصنف ولدينا يعني عدد وقوائم فيهم ليتم رفعهم للرئاسة من أجل اتخاذ القرار المناسب، وسيكون هناك مرسوم واحد يشمل كافة الوزارات إن شاء الله.
1: دكتور عماد، يعني أسألك عن تقييم عموما عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة والخطوات التي تقوم بها، ومنها طبعا هذه إعادة الموظفين المفصولين.
2: يا يعني أنا لست بموقع تقييم

عمل الوزارة، لكن فيما يتعلق بهذا القرار خطوة جريئة وخطوة مهمة وخطوة يعني الحقيقة تنم عن دوافع وطنية، تنم عن أن هناك يعملون بوطنية حقيقية يعني.

0: يعني انا انهج الموضوع بطريقه اكثر. يعني انا اريد ان اشكرهم يعني شكرا جزيلا، يعني لا يفوتني ذلك، لكن دعني اتحدث بطريقه اقرب ما تكون الى القانونيه منها الى الاقتصاديه او السياسيه. الحقيقه نحن لسنا بحاجه الى قرار رئاسي بقدر ما نحن بحاجه الى تشريع بصيغه قانون يصدر عن مجلس الشعب وليس من رئاسه الجمهوريه، لانه الحقيقه التعديل على قوانين العمل لا تصدر بمراسيم تشريعيه ولا تصدر بمراسيم تنظيميه ولا تصدر بقرارات جمهوريه، وانما تصدر بقوانين يتم تشريعها من قبل السلطه التشريعيه نفسها، لانه هذا موضوع كثير حساس. وما يعني حدث تاريخيا لا بسوريا ولا بغير سوريا ان تم يعني اتخاذ قرارات مهمه جدا فيما يتعلق بسوق العمل من خلال يعني قرار من قبل وزير او من قبل مدير عام او من قبل شخص مشرف على جهه ما بشكل فردي. هو يجب ان يصدر بتشريع بصيغه قانون. الحقيقه لماذا اقول ذلك؟ لانه موضوع يجب ان يوضع كل ما يتعلق بسوق العمل عبر لجنه برلمانيه محدده مسمات من قبل البرلمان، وان يحضر جلسات هذه اللجنه نقابيون واقتصاديون ومن علماء اجتماع ايضا من وممثلين عن الأشخاص المفصولين من أجل إعادة مناقشة قوانين العمل في سوريا. الحقيقة نحن الآن بأمس الحاجة لمعالجة كل هذه القضايا ليس كقضايا فردية، وإنما هي مرتبطة ببنية وهيكل وفلسفة قانون بنية وهيكل سوق العمل وفلسفة القوانين الناظمة لسوق العمل. يا سيدي الآن مثلا نحن نعاني من تجزؤ خطير جدا لم تشهده سوريا ولم تشهده دول المنطقة، تجزؤ في سوق العمل. هناك ثنائيات خطيرة جدا في الدولة في الجهاز الإداري للدولة، يعني مثلا ثنائية الباقون والمنشقون، أو أيضا ثنائية المنشقون المتعاقدون والمتعاقدون الجدد. هناك ثنائية المتعاقدون من أتى مع جيش التحرير والمتعاقدون من لم يأتوا مع جيش التحرير، وكل هؤلاء لهم خصائص فيما يتعلق بسوق العمل. هذا التخبط يجب أن يعالج من خلال قانون عمل، قانون عاملين أو قانون عمل واضح وشفاف وصريح جدا يعالج كل القضايا التي اختلفت. هناك قضية مثلا على سبيل المثال الأشخاص الذين تم اعتقالهم على حواجز الأمن والمخابرات وسيقوا إلى الاحتياط رغما عن أنوفهم واحتجزوا في ثكناتهم أو هربوا ولم تسمح لهم الفرصة بأن يعلنوا انشقاقهم، لم يتم إعادتهم إلى وظائفهم. هناك أشخاص يستحقون العودة إلى وظائفهم كثر، ولكن تصور أنه في الجهاز التعليمي على سبيل المثال، يعني يسمح لي أن أنا أتحدث خارج إطار وزارة الإدارة المحلية. هناك مثلا بوزارة التربية العقود التي تبرمها وزارة التربية والتعليم مع المعلمين المنشقين والمفصولين لأسباب ثورية بعقود 10 أشهر وليس 12 شهرًا.
1: طيب
0: تصور معنى هذا، لما لاحظوا يعني بأي دولة بالعالم أنه الدولة تتعاقد مع مع مع موظفين لمدة 10 أشهر، عندما ينتهي الشهور العشرة هذه نبدأ مع بداية العام الدراسي بعقود جديدة.
1: طيب
0: يعني هذه مسألة تحتاج كما قلت بداية وأكرر ربما كررتها عدة مرات إلى تشريع قانوني يلغي مفاعيل القوانين، يستند إلى القوانين السابقة، يلغي كل المفاعيل التي لا تتناسب مع حقيقة يعني مكافأة واحترام الأشخاص المنشقين والمفصولين عن أعمالهم، وأن تبني لنا تشريعا محترما، تشريعا يلغي الثنائيات، يلغي تجزؤ سوق العمل.
1: طيب نعم
0: في سوريا.
1: نعم أستاذ علي، الآن يعني من أعيده هل يعني فورا أعيدوا إلى العمل وبالتالي باشروا العمل وسيقبضون الرواتب؟
2: يا سيد الكريم، الآن كثير احنا في وزارة الإدارة المحلية الإدارة المركزية عاد إلينا 9 زملاء، الآن هم موجودين طبعا في دوامهم الرسمي، والوحدات الإدارية هناك من عاد، لكن الآن القرار الرسمي الصادر عن السيد الوزير أصدر اليوم. طبعا كان بودنا أنه ننجز هذا الموضوع قبل شهرين، لكن مرة ثانية لن أحمل الزملاء المفصولين يعني سبب تأخر هذا القرار، لكن اليوم عملية التواصل حقيقة كانت صعبة ومرهقة لكافة اللجان، كانت يعني

0: مديرية التنمية في وزارة الإدارة المحلية تبذل قصارى جهدها مع يعني مديريات الفرعية للتواصل مع كل من لديه سجل أو قيد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة. نعم، اعتبارا من الغد يستطيعون مراجعة الوحدة الإدارية، والشواغر طبعا متاحة، وإن شاء الله يعني في نهاية الشهر القادم يقبضون رواتبهم عن هذا الشهر.
1: هل سينعكس ذلك على أداء الوزارة أستاذ علي؟ لأنه البعض يقول يعني نستفيد من وجودك، وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن ملفات عديدة، هناك يعني بعض الملفات تعاني من مشاكل مثل موضوع القمامة مثلا في بعض المحافظات.
0: والله حقيقة شوف، أنت فتحت هذا الموضوع، نحن في قطاع النظافة لدينا يعني احتياج كبير في عدد الموظفين، عاملين نظافة ومهندسين نظافة، يعني بالنهاية هذا البلد خارج من أزمة، وهناك يعني تراكم كبير، لدينا مكبات عشوائية الآن. طبعا إن شاء الله فترة قريبة سيكون لدينا 200 ضاغطة، يعني سيارة جمع قمامة يعني ندعم فيها المحافظات، لكن هذا لن يحل المشكلة. الموضوع يحتاج تعاون بين الحكومة والشعب، يعني هناك ما زالت ممارسات يعني غير مقبولة.
1: لكن أستاذ علي، يعني من الواضح يعني أنه في مناطق تعاني من ضعف شديد في أداء البلديات، المناطق الشرقية، في حلب، في محافظات،
0: شوف سيد الكريم، يعني أنا
1: في محافظات واضح أنه فيها قصور كبير بأداء البلديات وموضوع القمامة.
0: شوف، احنا الأسبوع الماضي كنا في محافظة الرقة، تقريبا لحد الآن 12 بلدية من محافظة الرقة لا يوجد مجلس بلدية ولا يوجد رئيس بلدية ولا يوجد مكان يجلس فيه إن كان لدينا موظفين في البلديات. يعني احنا خلينا يعني نكون واقعيين، ما زالت بعض المناطق تحتاج إلى بلديات حتى تقدم خدمات. نعم، هناك يعني حقيقة احتياج كبير، المناطق الشرقية في حلب، وتقريبا أنا من مدينة حلب، أزور مدينتي كل أسبوع، أرى مشاهد مؤلمة حقيقة، وهناك حتى في دمشق، ونحن في مديرية العلاقات العامة مسؤولين عن دائرة الشكاوى، تصلني يوميا عدة شكاوى عن موضوع تراكم القمامة، لكن بعض البلديات تقوم بإزالة القمامة وتقوم بمعالجتها، للأسف الشديد اليوم التالي أو الذي يليه يعني مرة ثانية نشوف يعني قمامة وقمامة يعني جديدة. هذا الموضوع يحتاج فترة زمنية، نعم يحتاج جهود من الحكومة، لن نتنصل من مسؤولياتنا، وكذلك يحتاج إلى وعي مجتمعي حتى يعني نتجاوز هذه المرحلة. يعني بلد ورثناه مرهق، آليات قديمة، تصليح مستمر، استنزاف للموارد المالية في تصليح عملية، يعني تصليح الآليات القديمة أصلا، فتحدي كبير ومركب. لكن أنا أريد أن أنوه على موضوع التوظيف، وشكرا لكل من قدر هذه الجهود، وهذا حق علينا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن يعودوا مكرمين مرفوع الرأس إلى وظائفهم. نعم سيعودون وسيكون لهم بصمة إيجابية، خاصة من اكتسب مهارات وخبرات جديدة، وخاصة أنه يحمل نفس الثورة، الذي ينتمي إلى هذا البلد الذي عانى الكثير، فوجب عليه أن يكون جهده يعني جهد مضاعف ليقدم ويثبت لكل من ظلمه وكل من آساه وكل من كان سببا في خروجه من مؤسسات الحكومة، يعود ويخدمها ويكون مرفوع الرأس إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع عملية يعني كما تفضل، أنا إن شاء الله يوم الأحد سيكون لدينا لقاء مع هيئة المعتقلين، يعني هي ربما طبعا أو جمعية المعتقلين وليس هيئة المعتقلين، تصحيح، مجموعة من المعتقلين الذين كانوا في السجون والذين كذلك يعني لو تم ملاحقتهم بفترة يعني الثورة السورية.
1: نعم.
0: سيكون لديهم كذلك شواغر، سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهم ليسوا من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن سيكون مثل ما تفضل الأستاذ، يعني هذا الموضوع جانب معنوي والتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها إن شاء الله.
1: دكتور عماد، انتهى الوقت، لكن أخذ جملة أخيرة تعقيب منك على الموضوع.
2: والله ما من تعقيب إلا أني أكرر الشكر لوزارة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والحقيقة يعني هذه الوزارة يعني أنا أتمنى لها التوفيق. أولا هي يعني أنا كشخص مهتم بسوق العمل هي مستقطبة كبيرة لقوة العمل. اثنين، هي أيضا ملقى على عاتقها قضايا متعلقة بالنظافة وكما تفضلت، وهذا شيء يعني أنا كمواطن يعني بهمني جدا، ونتمنى لهم التوفيق، وأتمنى من الجميع أن يبذل قصارى جهد في مساعدتهم. أنا بالنسبة لموضوع سوق العمل يعني يعني كما يعني الجمله نفسها التي بدات وانهي بها ان لسوق العمل في سوريا في المرحله الراهنه شؤون وشجون، واتمنى ان ندعى الى جلسات حواريه يعني معمقه جدا في قضايا المتعلقه بهذه السوق.
1: شكرا جزيلا
2: لكم على هذه الاستضافه وزميلي المحترم الذي يعني قدم شيء عظيم جدا.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عماد الدين المصبح المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل انعكاسات فوز مرشح ديمقراطي من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا بكم. حسم عبد الرحمن السيد المنحدر من أصول مصرية ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان الأمريكية بعد فوزه على هيلي ستيفنز المدعومة من جماعات ضغط والية لإسرائيل، الأمر الذي يدفع بمرشحي الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إلى الواجهة يوما بعد يوم.
1: عبدل بالاسم الأمريكي أو عبد الرحمن السيد في تسمية جذوره المصرية والفلسطينية، طبيب أمريكي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليكون بذلك أول مسلم يقترب من عضوية المجلس الأهم في صنع القرار الأمريكي. إلا أن عبد الرحمن المطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل، والذي يرى في جرائم إسرائيل بقطاع غزة إبادة جماعية، أقصى بفوزه هذا منافسته النائبة هيلي ستيفنز العضوة في الكونغرس لأربع دورات، حيث حظيت ستيفنز بدعم غير مسبوق من جماعات ضغط مناصرة لإسرائيل قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مع ملاحظة تقدم تدريجي كبير لمرشحي الجناح التقدمي غير المؤيد لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية، والتي تسبق الانتخابات النصفية المقامة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث فاز 3 آخرون منهم في نيويورك بترشيح لمجلس النواب. صعود عبد الرحمن عن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومن قبله صعود زميله في الحزب زهران ممداني عن الجناح اليساري ليكون عمدة نيويورك، يضاف إليه تصويت 103 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب في تموز الفائت لإلغاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مقابل 98 ديمقراطيا صوت لمصلحة إسرائيل. كل ذلك ربما يشي بتغيير بدأ يتشكل داخل الحزب الديمقراطي وفي تركيبة ناخبيه، من مدلولاتها ميل الشباب والأقليات إلى التعاطف مع الفلسطينيين وصعود الجناح التقدمي داخل الحزب وهول الحرب.

0: الحرب في غزة. ولعل تغير أصوات الديمقراطيين المناوئة لإسرائيل داخل الحزب من أقلية صغيرة قبل سنوات قليلة إلى تيار رئيسي اليوم ينبئ عن تحديات ستواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح في الوقت ذاته آفاق الصوت القائل أمريكا أولاً وما يرافقه من عزلة إسرائيلية آخذة في التزايد يوماً بعد يوم.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، وعادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحبا بكما. دكتور طارق، لماذا أثار فوز عبد الرحمن السيد هذه الضجة رغم أنه فوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي عن يعني ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ؟
2: شكرا للاستضافة. هذا الفوز فعلا هو كما تفضلت أثار الكثير من الاهتمام، أولا لأنه على ولاية على منصب عضو مجلس الشيوخ. هناك فقط 100 منصب في كل الولايات المتحدة الأمريكية، لكل ولاية شيخان، فليس مثل مجلس النواب هناك 435 عضو مجلس نواب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الفوز هو فوز للجناح كما تفضلت في التقرير، للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهذا يعني أنه الآن في الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر بعد يعني شهرين تقريبا وشوي، هناك أصبح الطريق شبه مفتوح طبعا إلا إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة للدكتور عبد الرحمن السيد للفوز بهذا المنصب. هذا المنصب الآن أنت يعني قد يكون المنصب الأول أو عضو مجلس الشيوخ الذي سيمكن الديمقراطية من استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. هذا هام جدا. مجلس الشيوخ الآن هو 47 للديمقراطيين و53 للجمهوريين، يعني كل التعيينات التي يعينها الرئيس ستتم إلا إذا أصبح 51، يجب أن يكون 51 وليس 50، 51 للديمقراطيين مقابل 49 للجمهوريين. عندها يستطيع الديمقراطيون إيقاف الكثير من التعيينات سواء في المحكمة الدستورية العليا كما حدث،
1: وبالتالي تعطيل سياسات الرئيس ترامب في كثير من الملفات. طيب أستاذ
2: لسنتين تم شراء الوقت تماما.
1: نعم أستاذ عادل، كان ملفتا أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك دعمت منافسة عبد الرحمن السيد، يعني أرادت فوزها، وتشير التقديرات لأكثر من 50 مليون دولار أنفقت على هذه الحملة، لكن رغم ذلك استطاع عبدول كما يسمى يلقب بالولايات المتحدة الفوز. ما تفسير ذلك؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني من الطبيعي أن تدعم منظمة الآيباك والمنظمات اليهودية الصهيونية الداعمة لإسرائيل المرشح المنافسة لهذا المرشح الذي يعني بدأ يتعرض لحملة شيطاني وتشويه من إسرائيل ومن أصدقائها على أنه مسلم ولا تعنيه مصلحة الولايات المتحدة وأنه لا سامي وما شابه. ولكن ما هو مهم في هذا الموضوع؟ أنه الحرب الأخيرة على غزة، حرب الإبادة الحالية، كشفت أن هنالك تحول بالرأي العام الأمريكي من وجهة نظر إسرائيلي. لا أحد يعلم بإسرائيل إن كان هذا التحول كان نتاج ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر من إبادة استهدفت الكل الفلسطيني هناك، نساء رجالا أطفالا شيوخا، أم أنه هذا التحول سبق ذلك. الغريب أنه حديث المرشح الذي فاز اليوم السيد عن ولاية ميشيغان تحدث بعد الفوز عن أنه لا ينتقد فقط الحكومة الحالية وبنيامين نتنياهو، إنما انتقاده لإسرائيل الدولة التي تمارس التمييز العنصري والاضطهاد،
1: ودعا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لإسرائيل
3: الغير مشروطة، دعا إلى وقف المساعدات غير المشروطة لإسرائيل أو لغيرها، وتحديدا ما يخص أنه تحدث بشكل واضح قال أنه ليس من المعقول أن تتبنى أطراف أمريكية ويقصد الحزب الديمقراطي الذي أنت

0: إليه، أنهم محل الدولتين، وبنفس الوقت يقوموا بدعم غير مشروط لإسرائيل لمنع وإلغاء وإفشال حل الدولتين.
1: نعم طيب
0: تقديري إنه هذا التحول بالولايات المتحدة بات يشكل إزعاج لإسرائيل، ليس لأنه من اليوم سنرى تغيير بالسياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل، لا، السياسة الأمريكية تحكم ليس فقط من شخص، صحيح إنه هذا التحول مهم، ولكن بالنهاية هذا راح يكون من ضمن السينات من بين 100، وليس هو الذي سيقرر، هو واحد من 100، وهنالك
1: طيب
0: مجلس شيوخ 435، وبالنهاية السياسة
1: مجلس
0: الخارجية
1: الشيوخ نعم 1435 في مجلس النواب. ربما أعود إليك في هذه النقطة وتغير السياسات، لكن قبل ذلك يعني في موضوع المزاج العام دكتور طارق الانتخابي الأمريكي، إلى أي درجة يعني فعلا ساهم الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل في حرب غزة على حدوث تغير فعلا في هذا المزاج لدى الناخب الأمريكي؟
2: هو التغير المزاج مش بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل. الدعم الأمريكي لإسرائيل عمره عقود يعني طويلة، وكان المزاج يعني متكيف مع ذلك، إنما التغير والتحول الذي طرأ على دولة الكيان على إسرائيل، هذا التحول هو الذي أصبح مزعجا لا يستطيع أن يتحمله الشباب في أمريكا، لا من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري. هي الممارسات العنصرية التي نراها كل يوم، وأصبحت يمكن هذه الممارسات كانت موجودة ولكن لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم تكن هناك كاميرات آنية تصور، يعني أنت منظر الراهبة التي دفشها المستوطن الصهيوني ووقعت يعني ضربت رأسها على الأرض على الحجر، هذا أنت يهز الكثير من القواعد المسيحية هنا، وفعلا كثر يعني غيروا مواقفهم من بعد هذه الحادثة. أنت الآن تتحدث عن تحول مزاج يتناسب طردا مع ما يحدث في إسرائيل، وما يحدث في إسرائيل الآن لا يمكن عكسه، لا يمكن إعادة عقارب الساعة لوراء. لما بيكون عندك نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هؤلاء هم قادة إسرائيل، أنت تتحدث عن منظومة الآن تمشي بهذا الاتجاه، ولذلك لا يمكن عكسها، وهذا ما نراه الآن طبعا بقضية غزة. في نقطة مهمة، أنه الانتصار الذي حدث اليوم يعني فجر اليوم ليس سببه فقط غزة، هناك في ميشيغان الناخب في ميشيغان عنده كمان أولويات، منها الصحة ومنها التعليم ومنها محاربة الفساد، غزة إحداها ولكن ليست هي القضية الوحيدة لذلك.
1: لكن يعني دكتور طارق الفكرة أنه سابقا تاريخيا ربما كان المرشحين أو المرشحون يعني أحد مفاتيح الدعاية الانتخابية هو موضوع دعم إسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين. الآن لا، يخرج مرشح وينتقد كما قال ضيفنا ليس فقط الحكومة اليمينية الإسرائيلية بل يعني الدولة الإسرائيلية والإبادة في غزة، حرب الإبادة، وبالتالي هذا يعني إلى أي درجة يمكن القول إن اللوبي الإسرائيلي فقد شيء من سطوته على موضوع الانتخابات؟
2: فعلا اللوبي الإسرائيلي الآن فقد الكثير، مو شيء، الكثير من سطوته الآن، حتى يعني من الذين يترشحون لمجلس النواب يتصل بأحدهم فأنا أسأله السؤال الأول، يعني أنه هل أنت تتلقى مساعدة من أو معونات أو تبرعات من أيباك؟ لا أبدا، نحن لا نتلقى، وحتى أن يعني مجرم الحرب نتنياهو يجب أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، هناك هذا هو هذا الاتجاه، وهذا سببه التطور الطبيعي لهذه الدولة. هذه الدولة هذا هو تطورها الطبيعي، يجب أن نفهم ذلك، وفهم ذلك سيساعدنا مستقبلا. نتكلم مش بس عن فلسطين، نتكلم عن كل بلاد الشام، عن سوريا. سوريا يعني تعاني بسبب التغول الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي ليلا نهارا عليها، أصبح هذا الأمر لا يمكن تغطيته بغربال، ولذلك هذا هو التحول الذي نراه كل يوم.
1: أستاذ عادل، برأيك يعني لن يحدث ذلك تأثيرا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه يعني القضية الفلسطينية والمنطقة عموما؟
0: يعني على المدى القريب هذا مرتبط بنتائج الانتخابات النصفية، وهل سيعود الحزب الجمهوري ليشكل الأغلبية والثقل، أما على المدى البعيد بالتأكيد، وهذا الذي يقلق إسرائيل، لأنه نحن أمام بنية جديدة للمجتمع الأمريكي فيها اتجاهين لا يلتقيان مع مصلحة إسرائيل. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام أنه لم تعد إسرائيل خطاً أحمراً أمريكياً ولا بقراً مقدساً أنه كان ممنوعاً ومحرماً انتقاد إسرائيل. لا، اليوم تنتقد إسرائيل وتنتقد سياساتها وينتقد بنيامين نتنياهو، وهذا ما كان له ليحدث دون مجموعة من الاعتبارات، قد يكون كما تحدث الدكتور طارق وسائل التواصل الاجتماعي العولمي وما شابه، ولكن بالنهاية الذي أدى إلى هذا الواقع مسألتين. الأولى هو هذا السلوك الإسرائيلي وهذا الدعم من الإدارات وتحديدا الجمهورية، والمتغير الآخر الذي لا يقل خطورة من وجهة نظر إسرائيلية أنه يوم عن يوم يزداد تأثير القوى الديمقراطية التقدمية داخل الحزب الديمقراطي. هذا متغير مزعج جدا لإسرائيل، لأنه هذا يضم فئة الشباب وفئة الشباب اليهود تحديدا، وعلى المدى البعيد هؤلاء الذين نزلوا بساحات الجامعات قبل عامين للتظاهر ضد السياسات الإسرائيلية قد يكون جزءا منهم أو أغلبيتهم هم أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس مستقبلا، وهم الوزراء وهم المسؤولين وهم قادي الجيش والشبه. هذا
1: نقطة مهمة أنقلها لدكتور طارق، اسمح لي أخذ رأي دكتور طارق فيها. إلى أي درجة فعلا دكتور طارق يعني هناك فوز عبد الرحمن السيد يعني هو جزء من ربما تيار من الجيل الجديد داخل الحزب الديمقراطي يتبنى مقاربات مختلفة، وبالتالي يعني هذا يعبر عن تقدم هذا التيار؟
2: صحيح، هذا الكلام صحيح 100%. هو جزء من هذا التيار، لم يتشكل البارحة، إنما يعني هو قيد التشكل منذ سنوات. يعني فينا نقول أنه من لما أتى أوباما إلى الحكم بدأ هذا التيار بالظهور. هناك التيار الأساسي الإستابليشمنت، ثم التيار الذي على يسار هذا التيار الأساسي. هذا التيار له خصوصيته وله أهدافه، ولكن لم يكن في يوم من الأيام متناغما مع التيار الأساسي في الحزب الديمقراطي. كان الحزب الديمقراطي يستخدم هذا التيار التقدمي. اليوم بعد ملل التيار التقدمي من يعني توسل قواعد أو رؤساء بالأحرى الحزب الديمقراطي، ومثال عليه أن حاكمة ولاية ميشيغان لم تساند عبد الرحمن السيد، إنما ساندت غريمته في الانتخابات. هذا أمر كبير، يعني ويتمر تساند المرشحة تبع الاستابليشمنت تبع التيار الأساسي ولا تساند التقدمي. كثر هم الذين تشاك شومر رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ لم يسانده، كلهم لا يساندونهم لأنهم لا يريدون أن يريدونهم أن يفوزوا. أحد الأسباب طبعا موقفهم من إسرائيل ومن أمور أخرى، ولكن بعد سنوات هذا التيار وقواعد الشبابية ملت مما يحدث واختطت لطريق لها طريقا آخر. هذا هو الطريق الآن الذي بدأ يتشكل، وهناك طريق يتشكل الآن في الحزب الجمهوري. نرى ذلك في
1: أيضا ضد ما يعني ما يسمى بهذا الاستابليشمنت حتى ضمن الحزب الجمهوري. طيب أستاذ عادل، أريد أن أعود معك لتستكمل فكرة كيف تنظر إسرائيل لهذا المزاج أو التغير في هذا المزاج العام الانتخابي الأمريكي.
0: يعني أستاذ محمد، إسرائيل اليوم حتى بعد سيطرة هذا التيار الذي يعني يشكل حالة دمج ما بين التيارين الدينيين، الدين القومي جماعة المستوطنين سموتريتش وبن غفير ومعوز وستروك وأي المجموعة، والحرديم واللذين لا يأبها كثيرا إلى الدعم الدولي، يعتبر أنه بقاء إسرائيل وعدمه قرارا ربانيا مرتبط بمدى التزام اليهود بالتوراة وبالشرائع وبالصلاة وما شابه. ولكن الدولة العميقة وإسرائيل لليوم تسير وفق قاعدة أرساها هرتسل وأكد عليها بن غوريون، وهي أنه بدون اعتماد وتحالف إسرائيل مع دولة وحصول إسرائيل على دعم من دولة عظمى لا توجد أي إمكانية لبقائها، هذا أولا. ثانيا على إسرائيل أن تستمر أن تقدم وأن تعرف ذاتها على أنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. والمقصود بالحضارة الغربية بالمنطقة الولايات المتحدة أمريكا، لذلك تسمى أمريكا إسرائيل، تتعمد تسمية أمريكا براعية الحضارة الليبرالية والديمقراطية بالعالم.
1: لكن يبدو أستاذ عادل أنه لدى الشارع الأمريكي يعني تتغير هذه الصورة التي تربط عضويا بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشكل.
0: هذا المهم. يعني إسرائيل أستاذ محمد تعرف حالها بتعريفين، أنها دولة كل يهود العالم، وأنها الدولة الحضارية الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط بين هاي الغابة من الوعوش، وأنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. الآن حين نرى هذا التحول بأوساط الحضارة الغربية وأوساط يهود العالم وتحديدا فئة الشباب في أمريكا في أوروبا، ويبدأ هذا التغيير باتجاهين متناقضين، ارتفاع وتيرة انتقاد إسرائيل بالمقابل نلاحظ دعم للحقوق الفلسطينية. وهذا التغير في حال استمرار هذا التوجه بشكل تصاعدي وتقويته بالتأكيد سينعكس على سياسات الدعم الأمريكي اتجاه إسرائيل. وإسرائيل أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر إنه بدون الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والأمني والمالي والقانوني لا يمكن لإسرائيل أن تستمر أسبوعاً واحداً بالمنطقة.
1: طيب أستاذ طارق، الآن نتحدث يعني ربما كما قلنا في البداية فوز عبدول يعني قد يعتبره البعض مؤشر كما ذكرت أيضاً حضرتك لتيار جديد من يعني ضد الإستابليشمنت. هناك تيار تقدمي داخل الحزب الديمقراطي، إلى أي درجة يعني هذا قد يقود إلى نتائج جديدة داخل الكونغرس بعد الانتخابات النصفية؟ وهل فعلا يعني الفرص كبيرة كي ربما يخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة أكثريته؟
2: هو الحزب الجمهوري متوقع أن يخسر يعني أغلبيته في الانتخابات القادمة في مجلس النواب على الأقل. المعركة الآن هي على مجلس الشيوخ، ولذلك كان هذا الفوز حاسما في عملية تحديد هل يستطيع الديمقراطيون الوصول إلى الرقم السحري 51 عضو مجلس الشيوخ. هذا الأمر أصبح يعني الآن مفروغ منه، أن هذا التيار ليس عبارة عن طفرة. هناك كانت تحدث طفرات كل مثلا 4 سنوات ل 12 سنة وتأتي ثم تذهب يعني، لكن الآن هذا التيار بدأ يعني يسيطر على مفاصل حقيقية. أنت تتكلم عن عمدة مدينة نيويورك
1: زهران ممداني،
2: يعني زهران ممداني تتكلم الآن عن عبدول السيد، تتكلم عن رشيدة طليب. امبارح ربحت رشيدة طليب منصبها هذا في المجلس النواب، يتكرر كل عامين ربحت بدون أي أنه ما يمكن لحد أصلا منافس. نحن نتكلم عن فعلا تيار جديد بدأ يترسخ وسيستمر بالترسخ. أنت تقرأ الآن التاريخ مستقبلا، أنت لديك الآن قواعد شبابية غيرت من نظرتها تجاه الحزبين الكبيرين وهي تمشي الآن. فقط هو اللي يفصلنا عن سيطرة كاملة هو الزمن. هؤلاء عندما يكبروا طبعا هم بدأوا يدخلوا في كل المفاصل. الانتخابات هنا ليست فقط انتخابات كونغرس، هنا الانتخابات في المدارس، الانتخابات في الأحياء، الانتخابات في المجالس البلدية للمدن للمقاطعات. هذا كله بدأوا يتغلغلوا فيه،
1: وبالتالي سيكون لذلك انعكاسات دكتور طارق
2: حقيقية وطويلة. يعني هذه الفترة، هذه الدورة الحضارية لا تأتي وتزول. يعني أنت الآن اللي كانوا مسيطرين هن البيبي بومرز اللي أجوا بعد الحرب العالمية الثانية وما تلاها، هؤلاء كبروا الآن ولا يعني إما توفوا أو كبروا في العمر بجوز ما ينتخبوا. الآن أنت تتحدث عن الموجة الجديدة من الأعمار الصغيرة التي يعني ليس لديها شيء مقدس، مثل ما تفضل الضيفة الكريم أنه هذه البقرة المقدسة، ليس هناك لديهم أي شيء مقدس. إسرائيل دولة مثل أي دول، نستطيع ننتقدها؟ نعم نستطيع ننتقدها. شو المشكلة في

0: موضوع أنا التعديل الأول في الدستور الأمريكي يسمح لي بانتقاده، وهذا الذي أجاده عبد الرحمن السيد عندما وجه بذلك. قال أنا أحب اليهود الأمريكان وأحب اليهودية كدين سماوي، يأمرني ديني بذلك، ولكن عندي مشكلة مع إسرائيل. قالت له المساعدات، قال لها ليس لدي مشكلة بإيقاف المساعدات عن أي دولة خارجية طالما أن هذا المال يعود هنا ليفيد الناخب الأمريكي.
1: أعود أستاذ عادل إلى النقطة، أنه هل برأيك يمكن يعني أن يكون هناك انعكاسات على القضية الفلسطينية مباشرة مع صعود هذا التيار يعني في حال استمراره، خاصة أنه نشهد يعني برغم كل ما حصل في غزة لكن هناك زخم دولي يبدو متصاعدا حول فكرة يعني دعم حل الدولتين من كثير من الدول الأوروبية مثلا وأيضا دول في المنطقة طبعا وازنة؟
2: يعني موضوع حل الدولتين بتقديري أستاذ محمد يعني أصبح جزء من الماضي. يعني حتى لو تغيرت الإدارات الأمريكية اليوم لم تبقي إسرائيل يعني مكان لهذه الدولة. الضفة الغربية أصبحت كلها شبكة واسعة من المستوطنات، إلا بتحول عميق في بنية المجتمع الإسرائيلي كما بالمجتمع الأمريكي. ولكن الذي يعطي أهمية كبرى لهذه الانتخابات التي جرت الليلة الماضية وأعلن عن نتيجتها صباح اليوم، أنه في ميشيغان، وهي ولاية مهمة في الولايات المتحدة بالقراءة الإسرائيلية، وخاصة أنها من الولايات المتأرجحة والخشية أنه ما حدث بها قد يحدث في ولايات متأرجحة أخرى، وحينها سيكون هنالك تأثير على النتيجة النهائية. ولكن الأهم بخصوص موضوعك سؤالك أنه هل سيكون لهذا الانتخاب تداعيات على القضية الفلسطينية، هذا الذي يزعج إسرائيل، وخاصة أنه بحملته الانتخابية يعني قبل أن ينتخب وأن ينجح بحملته الانتخابية تبنى خطاب يطالب الإدارة الأمريكية بإحداث تغيير عميق بدعمها ومواقفها من, من, من, من إسرائيل. بالتالي حين ينتخب وينجح رغم الدعم الكبير الذي حصلت عليه منافسته الداعمة بقوة لإسرائيل، وهنالك تقديرات تقول حصلت على دعم 50 مليون دولار، تقديرات تقول وصل الرقم إلى 70 مليون دولار. هذا الموضوع بمعنى أنه التصويت كان ليس فقط على شخص عبد الله السيد أو عبد الله السيد، إنما على المواقف التي طرحها في برنامجه الانتخابي وفي حملته الانتخابية. لذلك نرى هذا التفاعل الكبير جدا في إسرائيل من هذه الانتخابات. وبالمناسبة هنالك نقطة مهمة تزعج الإسرائيليين أكثر، إنه تقديرات الأولية للإسرائيليين إنه هذا الفرق الضئيل بالأصوات ما بينه وما بين منافسته كان بسبب غياب الكثيرين من العرب والمسلمين عن التصويت، بمعنى أنه حصل الأصوات أمريكية ويهودية أكثر بكثير من الأصوات العربية والإسلامية.
1: شكرا جزيلا لكم عادل شديد، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل، والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحتفظ البحار في أعماقها بأسرار كثيرة، ولا تبوح إلا عما فسد وضاقت أعماقها به وعجزت عن كتمانه. وفي المرفأ خفايا كثيرة يخفيها طمع الإنسان وجشعه وحبه للمال والسلطة، لا يكشف عنها، فحبه هذا أكبر من البحار. قصة نترات الأمونيوم التي شوهت وجه بيروت وقتلت أهلها ودخلت تاريخها تبدأ من شواطئ البحر الأسود. ميناء باتومي، أحد أكبر مرافئ البحر الأسود. هنا رست سفينة روسوس التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت. ومن الميناء نتجه إلى مصنع روستافي أزوت حيث جهزت الشحنة. ينتج نحو 500,000 طن من نترات الأمونيوم، أي 1% من استهلاكها العالمي، ويصدر 85% من إنتاجه. هنا صنعت نترات الأمونيوم التي وصلت إلى بيروت حسب بوليصة الشحن. البوليصة حقيقية بحسب تأكيد وزيرة الاقتصاد.
1: بعد مرور 7 سنوات، من اشترى نترات الأمونيوم؟ وأين كانت؟ وفي أي ظروف؟ وهل كانت هناك مخالفات؟ لا يمكن للدولة المصدرة أن تتحمل المسؤولية.
0: تظهر هذه الوثيقة أنه في 4 أيلول/سبتمبر من عام 2013 تم دفع ثمن نترات الأمونيوم وتم تحميلها على متن سفينة روسوس.
2: السفينة كانت متهالكة، لم تكن تحت رقابة أحد، حتى ذلك الطاقم الذي كان على متنها لم يعتني بها، لم تكن مدهونة وكانت صدئة. السفينة كانت مهترئة تماماً.
0: سفينة روسوس صنعت سنة 1986 من القرن الماضي. الشركة المالكة براير وود كوربوريشن المسجلة في بنما، في فبراير 2012 سجلت في ميناء مالدافيا.
3: هناك قائمة سوداء للموانئ تدخل فيها موانئ الكونغو وتنزانيا ومولدافيا. إن اشتريت سفينة ولا تريد الاعتناء بها، فابحث عن تسجيل رخيص، أي عن رسوم منخفضة للتسجيل، ولا تقلق على حال السفينة، وعادة تسجل في موانئ القائمة السوداء.

0: سفن قديمة في حال تقنية سيئة للغاية.
1: تيتو شيبينغ كومباني ومديرها إيغور غريتشوشكين هي الشركة المسيرة لسفينة روسوس في تلك الرحلة.
0: كل سفينة لها شركة تسيرها، وحتى لو كان في أسطول الشركة مئات السفن، فلكل سفينة مالك مسجلة باسمه، والمالك السجلي هو ليس إلا بريد إلكتروني، لا مكتب ولا موظفين ولا إدارة، هو ليس إلا صندوق بريد.
1: في 23 من أيلول سبتمبر، أي بعد نحو أسبوعين على تجهيز الشحنة على متن السفينة، صدرت بوليصة الشحن من ميناء باتومي يظهر فيها توقيع القبطان فيتشيسلاف أباكوموف. قاد القبطان أباكوموف السفينة المحملة ب2072 طن متري من نترات الأمونيوم إلى موزمبيق. المشتري مصنع المتفجرات، والدفع عند التسليم في موزمبيق. المحطة الأولى كانت في تركيا، حيث بدأت تحبك خيوط لغز السفينة. بحثنا عن القبطان بوريس بروكاشف الذي سيبحر بالسفينة روسوس إلى ميناء بيروت لاحقاً.
2: تم استدعائي إلى السفينة لأن وثائق القبطان أباكوموف انتهت صلاحيتها حسب الرواية الرسمية، ولكن هذا أمر غير ممكن لأن رحلته كانت لتستغرق 6 أشهر، فلماذا تم توظيفه بوثائق كهذه؟ وكان على متن السفينة شخص آخر بوثائق صالحة، وكان يسجل اسمه في الوثائق، وكان على أباكوموف قيادة السفينة فعلياً فقط.
1: وقع بوريس بروكاشف عقد العمل مع شركة تيتو شيبينغ كومباني، ووضع إيغور غريتشوشكين توقيعه على العقد مقابل توقيع القبطان. وانطلقت سفينة روسوس بقيادة القبطان بوريس بروكاشف وطاقمه إلى ميناء بيري في أثينا. في 15 من نوفمبر رست السفينة في ميناء أثينا.
2: حصلنا في بيري على الوقود، وحجزنا المؤونة والغذاء واللوازم التقنية، واقتربت منا بارجة، وكان غريتشوشكين مالك روسوس على متن تلك البارجة، وبدأ يعيد جزءاً من المؤونة. هذه لا داعي لها وهذه لا داعي لها، ولم يترك لنا إلا ربع ما حجزناه.
1: هل كان يدري أنكم لن تتوجهوا إلى موزمبيق؟
2: اسأل ثم يجيب، لم يقل أي شيء، ثم يقول: وبعد أيام من الوقوف في اليونان سألته إلى متى سنبقى هنا وأي طريق مسار سنسلك، عبر السويس أم حول إفريقيا؟ فقال غريتشوشكين المالك: لا يوجد لدينا ما يكفي من المال لتسديد نفقات عبور قناة السويس. وكان هذا مثيرا للشك، رحلة كهذه دون نقود؟ كان يبحث عن حمولة إضافية في مرافئ مختلفة، ثم قال: هناك شحنة في بيروت وزنها 250 طنا، ولم يخبرني بوزن كل قطعة.
1: في 2 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، بعد أكثر من أسبوعين، انطلقت السفينة إلى بيروت بدل أن تتوجه إلى موزمبيق.
2: عندما وضعت الرافعة الجرارة على سطح السفينة، التوى سطحها بهذا الشكل، فأوقفت الشحن واتصلت بغريتشوشكين المالك، واستمر خلافنا أسبوعاً. حينها قلت له: حسناً، لا أمانع، ولكن عليك أن تأتي وتشحن بنفسك وتتحمل المسؤولية. وحينها انتهى الجدل ولم يأتي، وفي نفس الوقت أضرب الطاقم ورفض التوجه إلى موزمبيق قائلاً: لن يدفع المالك الأجر. فطلب غريتشوشكين العودة إلى قبرص، ولكن لم نتمكن من ذلك، حيث تم احتجاز السفينة حتى سداد أجورها.
1: قائمة طاقم السفينة

0: في بيروت، القبطان وأربعة بحارة.
1: احتجزنا في بيروت لسبب بسيط، هو أن أحداً كان لابد له أن يعتني بالسفينة. ومن سيفعل ذلك؟ السلطات في بيروت لن تفعل، ولذلك تركوا 4 أشخاص. بعد شهر أطلقوا سراح 6 أشخاص وتركونا نحن الأربعة.
2: لا يريد أي مرفأ في العالم أن يكون فيه سفينة مهجورة تشغل حيزاً من الرصيف البحري وتشكل خطراً على الملاحة في المرفأ.
0: بين مرفأ لا يريد سفينة مهجورة ومالك لا يدفع أجر طاقمها، وجد القبطان بروكاشف ورفاقه أنفسهم رهائن الموقف على سفينة محملة بمواد قابلة للانفجار.
3: لو كنت مكانهم وأنا على علم بخطورة المادة لاتصلت بغريتشوشكين المالك وقلت له: خذ 100,000 دولار وأبعد هذه السفينة عنا. ولكنهم في بيروت احتجزوها، فقلت لهم أفرغوا الحمولة، فأجابوني: ممنوع ذلك.
0: خلال أشهر من العمل دون أجر على سفينة مهجورة كانت هناك محاولات للخروج من الموقف.
3: جاءني رجل لبناني ودار حديث بيننا، فرويت له حكايتنا وعرض علي التالي: أن يسدد الديون المترتبة على السفينة للمرفأ ويقوم بإعداد أوراق نظامية للخروج من مرفأ بيروت إلى مرفأ آخر، ثم أقوم أنا بإغلاق إشارة السفينة للرادارات وتعتبر السفينة غارقة. وفي الواقع أتوجه إلى مرفأ فاماغوستا في الشق التركي من قبرص، وهو مرفأ مليء بالعصابات والتهريب. أدخل إلى هناك ويقوم بتجهيز أوراق جديدة للسفينة، وفيما بعد تتلف نظاميا. بذلك أحصل على أجوري وأجور الطاقم، والرجل اللبناني يحصل على ربحه. وكل ما كان مطلوبا هو أن لا يطالب غريتشوشكين بتأمين السفينة، ولكن غريتشوشكين رفض بشكل قاطع.
0: هل رفض عدم المطالبة بالتأمين؟
3: لا، رفض أن يكتب تعهدا بعدم مطالبته بالتأمين، ولكنني علمت فيما بعد أن التأمين كان مزورا، ولم يكن علي حينها أن أطلب منه شيئا. السفينة لم تكن مؤمنة، كان التأمين مزورا، ولكن لم أكن أعلم.

الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ومن البحار رواية أخرى:
1: كنا نقف بالتوازي مع سفينة أخرى، وكانت سفينة ثلاجة يعاد ترميمها لتصبح سفينة ناقلة للماشية، وملاك تلك السفينة كانوا لبنانيين، قدموا يوما برفقة محاميهم الذي كان قادرا على حل مسائل المرفأ بدفع أجور رسو السفينة في المرفأ ودفع أجورنا وإخراج السفينة. عرضنا على غريتشوشكن المالك 350,000 دولار، وقلنا له بأننا سنجد الطاقم وندفع أجور الجميع ونخرج السفينة إلى المياه الإقليمية ومنها إلى اليونان، وهناك نفرغ الحمولة. أما السفينة فسنذهب بها إلى البحر الأسود، إلى رومانيا، لنتلفها هناك. ولو وافق غريتشوشكن حينها لكان بإمكاننا العودة إلى بلادنا من اليونان، ولكنه للأسف لم يوافق.
0: لم يكف الفريق عن البحث عن مخرج من المرفأ والسفينة المحملة بالمتفجرات. في 11 من أيلول سبتمبر وكل البحارة الأربعة شركة بارودي للمحاماة بتحصيل أجورهم من مالك السفينة والشركة المديرة لها مقابل 25% من أي مبلغ تتمكن الشركة من تحصيله حسب هذه الوثيقة.
1: خمسون في المئة، يأخذ نصف مستحقات أربعة بحارة، وفي المقابل يطلق سراحنا. أطلقوا سراحنا في النتيجة، ولكن لم نحصل على أجورنا.
2: Нас выпустили, но зарплаты никто нигде. Мне кажется, он как бы не сал.

0: وعندما حصلت على وثيقتي الشور باس لدخول المدينة، سألت عامل الهجرة أين شحنة تلك السفينة؟ روسوس. وكان الجواب لا أفهم عما تتحدث. وهذه كانت رحلتي الأخيرة إلى بيروت، ولم أعلم أي شيء عن الشحنة. أما السفينة فكانت على الرصيف، رأيتها فارغة بأم عيني.
1: بقيت روسوس راسية في ميناء بيروت، وقد ظهرت على خلفية صورة تبين سفينة عسكرية تبحر في مياه ميناء بيروت، التقطت في مارس آذار 2017 ثم غرقت. سفينة بطول 86 مترا وعرض 12 مترا غرقت عند مكسر الموج في مرفأ بيروت، وكأن شيئا لم يكن. كادت الحقيقة أن تلامس قاع البحر مع السفينة الغارقة لولا الانفجار الذي أعادها إلى الصف. توجهت أنظارنا أولا إلى قبرص، ولجأنا إلى صحفية محلية وأكدت لنا أن مالك السفينة المزعوم موجود في قبرص فعلا.
2: يعيش غريتشاشكن في ليماسول ولا يختبئ، يعيش هنا بشكل شرعي منذ سنوات طويلة، وتم استجوابه من قبل الشرطة القبرصية، وجاء ذلك بناء على طلب الانتربول من الجهة اللبنانية. وقد أفادت الشرطة أنه متعاون وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له وأعطى كل المعلومات المطلوبة، ولم تكشف عن إفادته للصحافة.
1: حاولنا الاتصال به مراراً، وأثناء محاولتنا التواصل معه عبر شخص مقرب منه فضل عدم الكشف عن اسمه للإعلام، حصلنا على المعلومات التالية. وأرسل لنا اسم شركة سافارو ومديرتها غريتا بيليني، واعتذر عن الحديث. بعد البحث عن شركة سافارو وجدنا مادة لوكالة رويترز تقول فيها إن شركة المتفجرات في موزمبيق حجزت نقل الشحنة من شركة النقل سافارو ليميتد. موقع الشركة خارج الخدمة، مديرة الشركة لثوانية الأصل ومقيمة في قبرص، ولم نتمكن من التواصل معها.
3: لا شأن لمالك السفينة بهذه الكارثة، ولكنني لن أستغرب إن حاولت السلطات توريطه بالجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب القانون السائد في كل العالم دون استثناء. لن يكون الأمر غريباً، وأنا واثق أنهم سيحاولون توريط المالك بالتهمة جزئياً على الأقل، لكني لا أعرف كيف.
1: ويحمل فايتينكو المسؤولية للسلطات اللبنانية.

0: إن حجزتم السفينة والشحنة بيعوها في المزاد العلني، ادفعوا أجور الطاقم وتخلصوا من هذه السفينة مع هذه الشحنة الخطرة. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئاً. 6 سنوات لم يفعلوا شيئاً. فما شأن مالك السفينة بعد مضي 6 سنوات؟ لا علاقة له أبداً، لا قانوناً ولا فعلياً، لا للسفينة ولا للشحنة. والآن يريدون المالك، ما ذنبه؟ اشرحوا لي.
1: ومن المذنب إذن؟
0: المسؤول عن ما حصل وعن وجود المتفجرات في مستودعات المرفأ 6 سنوات دون صاحب لها ودون توفير الظروف اللازمة لحفظها وأمنها، المسؤولية كاملة تقع على سلطات مرفأ بيروت وربما سلطات مدينة بيروت.
1: وأخيراً، وبعد النظر في الأوراق والمراسلات الصادرة عن إيغور غريتشوشكين، لفتت انتباهنا هذه الرسالة. أرسلها في شهر آذار مارس سنة 2014 إلى مرفأ بيروت، يعلن فيها عن إفلاس مالك السفينة ويطلب إطلاق سراح الطاقم. ولكن ما أثار اهتمامنا هو الجهة التي أرسلت لها نسخة من هذه الرسالة، إلى الشاحن شركة أجروبلند، وعنوانها الإلكتروني ينتهي بكو.UK، يظهر أنها في بريطانيا أو أن موقعها الإلكتروني مسجل هناك على الأقل. لا وجود لهذا الموقع اليوم، وهناك شركة تحمل نفس الاسم مختصة بصناعة وبيع الأسمدة ومقرها في ألبانيا. حاولنا الاتصال بها ولكن الرقم دائما مشغول.
2: كم من قطبة مخفية في نول الحائك يبرزها تهتك ما نسج، وبين الظاهر الخفي والظاهر الجلي تكابد الحقيقة لتسطع. أجروبلند لتجارة الأسمدة التي تظهر في المراسلات على أنها شاحن نترات الأمونيوم من جورجيا، أين اختفت؟ غريتشوشكين في قبرص، مالك السفينة أو مديرها، أفرغ 3/4 الوقود في أثينا، هل كان يعلم أن الوجهة الأخيرة بيروت؟ وأخيرا وليس آخرا، تخلي كائن من كان عن الحمولة يطرح السؤال الأبرز، هل تخلى عنها فعلا أم أنه حصل على ثمنها؟ ومن دفع ثمنها لتصل إلى بيروت؟

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: انا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمة عقارك انت اليوم 30,000 دولار، الك تاخذ منه نسبة معينة، ما تذبح الزلمة من اول النهار لاخره قاعد عم يشتغل.
1: كم الاجار والمعيشة والغلا؟ الغلا ذبح العالم.
2: يعني ما في بيوتنا مهدمة، يعني وين بدنا نسكن بالشارع يعني؟
3: بيت انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
4: انت مستأجر عم ادعي لك، يا مستأجر عم ادعي عليك.
5: الحل ما بدك تأمن بيوت، بدك تأمن مناطق تانية.
6: الله هيك يبعدنا اولادين حلال، يرخصوا هالاجارات بيوت والمحلات.
7: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
4: الأجارات هلكتنا، هاي العبارة بتسمعوها وين ما مشيتوا بسوريا، بحمص، بالمكان اللي احنا موجودين فيه، بحلب، بدمشق، بكل المحافظات السورية، الكل عم يشكي من ارتفاع أسعار وأجارات العقارات، البيوت والمحلات وغيرهم. نحن صورنا قبل فترة مادي على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحلات، مع الأسف ما انوجدت حلول لهذا الموضوع اللي هو هم عند كل الناس. اللي بقول لك أنا تركت خيمتي أو أنا كنت مهجر برا سوريا ورجعت على سوريا لقيت بيتي مهدم، حاولت أستأجر، الأجارات بالنار، ارتفاع الأسعار والأجارات بالنار وبشكل مبالغ فيه، ومع الأسف ما حدا عم يتدخل، ما حدا عم بيحط قوانين رادعة لضبط أجارات البيوت والمحلات التجارية. جينا اليوم لنوصل صوت الناس، لنحكي على هذا الموضوع، على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحلات التجارية.
0: اليوم إذا ما نحط حدود من الدولة لسيطرة وشجع التجار وأصحاب العقارات على الأملاك، فأنت اليوم أمام مشكلة قد تتفاقم. اليوم نحن أكثر من مرة شفنا عيال نايمة بالشارع، عيال مستوتة بالشارع. أنا اليوم واحد من الناس لأني استقبلت ضيوف ببيتي، إجا صاحب البيت لعندي.
4: أنت مستأجر بالأصل؟ أنت مستأجر بالأصل؟
0: أنا مستأجر نعم، هون بالخالدية عند حدية العلو. إجا المستأجر لعندي هددني بالطرد بسبب أني استقبلت ضيوف في بيتي، يرممون منزلهم.
4: يرمموا
0: منزلهم إلين بس ما يرمموا المنزل، جايين من برا الجماعة وقرايبين الجماعة، فهددني بالطرد مو مرة مرتين. أنا اليوم ابن هذا الوطن
4: شد الأجارات، شد عم تكون
0: بنتمي لهذا الوطن.
4: أجارات عالية واطي شد،
0: أجارات عالية وعالية جدا. أنا عم بشتغل شغلتين، شغلي بالدولة

0: لي خلال اجازتي لحتى صد من راتب صد اجار البيت ومن راتب عيش منه، مع اني عم اسس حالي لا
1: يا دوب بكفي يا دوب بكفي
0: عم دوي اسس حالي بدون جواز. انا براسي ماني متجوز، انا براسي اخي ماني متجوز. انا هذا الكلام يا ريت يوصل لمحافظ حمص الله يعطيه العافيه، وللي اكبر من محافظ حمص الله يعطيهم العافيه، المسؤولين اللي عم يسمعوا هذا الكلام ويشوفون احنا اليوم عبر منصه تلفزيون سوريا وعبر الاعلام الله يعطيه العافيه استاذ هادي. انا بتمنى هذا الصوت يوصل، لان عم بحكي اليوم انا بحرقه، انا هاي الحرقه ما انا طالع من فراغ. انا اليوم ما بدي اشيل من راتبي اللي هو لا يتجاوز 250 دولار، حط 200 دولار اجار بيت.
1: كيف 50 دولار كيف بدي اعيش فيها؟
0: عم بشتغل شغله ثانيه، انا عم بشتغل مع الدوله دوامي وخلص بيجي بشتغل هون شغله ثانيه بالبلد خلال فتره اجازتي. ما انا متعودين احنا على البطاله، وهاي رجال كله شفت عينك عم يشتغلوا شغله وشغلتين وثلاثه، لحتى كمان عندك كهرباء، كمان عندك قول المي هلا صيف الله يعطيه العافيه ما قصروا، الكهرباء عم تجي. بس يا اخي غلا اجار الكهرباء موازي لاجار البيت. انا بتمنى من المسؤولين حجي يشوفوا حل هذا الموضوع. قيمه عقارك انت اليوم 30,000 دولار، الك تاخذ منه نسبه معينه، ما تذبح الزلمه من اول النهار لاخره قاعد عم يشتغل.
2: كم الاجار والمعيشه والغلا، الغلا ذبح العالم. انا بحكي لك بصراحه، انا اخواتي اجوا من الغربه من برا، ما حد طلع هون وضل ويعني واستقر الا كله.
1: كانوا ناويين يجوا يستقروا، وقت شافوا
2: والله العظيم كانوا ناويين يستقروا، ما حد اشترى ولا حد استقر، رجعوا. ما هو غلا ومعيشه تعبانه، يعني شو بده يحكي الواحد ما بيقدر غير يقول الحمد لله على كل حال.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يتحسن. الله يعطيك العافيه.
3: انا بحبك كثير كثير.
1: وانا بحبك.
3: انا والله يعني بعرفك من قبل شيء 14 سنه ومتابعك
2: ومتواصل. انا من اول الثوره من
1: عفو. الله يجبر بخاطركم يا رب.
3: الله يحفظك، الله يبارك فيك، والحمد لله الله يسلمك من الموت، والله يحفظك لنا.
1: الله يسلمك.
3: الله يطول عمرك على الطاعه.
1: الله يجبر بخاطرك يا رب.
3: الله يسلمك.
1: احبك الله. الله يبارك فيك.
2: يا عم حبك العظيم. من اول الثوره من وقت اللي طلعت انت وكنت احكي مع الشيخ عدنان العرور لحد هالساعه تمنيت انه شوف
1: شكرا الله الله يسلمكم يا رب. الله يجزاك الله يعزك يا رب. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. شو رايك باجارات البيوت والمحلات؟
3: والله الاجارات عاليه كثير، لكن الحمد لله يعني نعمه التحرير الحمد لله نعمه كبيره، لكن الاجارات الصراحه الناس ما عم ترحم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله في الحديث القدسي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني الرحمه مطلوبه، الرحمه مطلوبه مشان انه انت عم ترحم اخوك المسلم، واخوك المسلم جاي يعني بعد حرب طويله مدمره، يعني تحتاج الامور الى رحمه، رحمه كبيره.
1: ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه عمي، كيف حالك؟
4: يا عبد الله علي
1: لك الله يجبر خاطرك يا رب. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. كيفك؟
2: والله
1: يا استاذ الله يبارك فيك منور باهله والله. الله يسلمك يا رب. عمي شو رايك باجارات البيوت والمحلات بحمص؟
4: والله يا عمي انا مالي، يعني عندي عربيه فول.
1: ايه ليش ما بستاجر محل؟
4: ما بسين.
1: ليه؟
4: يعني بيت انهد وانحبسنا وراح رزقنا الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك.
1: وين ساكن هلا؟
4: هلا ساكنون بالحاره.
2: كان بوصيفه الدوله. عملوه من شق، قال ليش طلع من الوصيفه؟ حبسوه 6 شهور بأمن العسكري. هذا زلمة كبير أكل قتل بأمن العسكري لحتى قال حوج.
1: الحمد لله على سلامتك يا عمي. الله يسلمك يا رب. الله يجزيك بخاطرك. عمي بدي أسألك.
5: تفضل.
1: شو رأيك بأجارات البيوت والمحلات بحمص؟
5: والله الناس كلها عم تشتغل باستغلال بالنسبة للأجار.
6: أي والله. نار جهنمي، نار.
5: ما حدا عم يرحمها.
6: الله هيك يبعدنا أولادين حلال يرخصوا هالأجارات البيوت والمحلات وتنزل هالدولار. وصير في كهرباء مضبوط ومازوت وبنزين لهالعباد اخي. نار جهنمي. اجار البيت 300 دولار يا ابي. مين عم يشتغل 300 دولار؟ مشان الله ينظروا على عامل وسط واقل، ما تنظروا على المهندسين والدكاتره. نحن شعب فقير. وانا مسؤول عن كلامي عمي، انا ابن خالدي وانا مسؤول عن كلامي.
1: والنعم منك عمي.
6: حياك الله.
1: الله يعطيك العافيه. كنت عم تقول لي لنا حل، نحن جايين مشان موضوع ارتفاع الاجارات.
7: والله العظيم بده حل جذري. يعني لازم الحكومه تتدخل بالموضوع، يعني ولا بد، يستحيل. يعني انت 300 دولار، معقول 300 دولار اجار بيت؟
1: احنا عم بمنطقه ما فيها خدمات،
7: ما فيها خدمات. يعني لا تاخذ ابسط الامور، زبال ما فيها. ما بدي اقول لك غير هيك استاذ، لو قللنا شوي بالكلام، عامل نظافي ما في، ما هو موجود. يعني والله العظيم صاحبين محلات كل يوم بنقش وبننظف صاحبين المحلات، بس ما حد عم يفوت لعنا نهائيا، وكله مجهود فردي. يشهد الله ان هيك الحاويات كلياتها مجهود فردي، اقسم بالله كلها مجهود. هاي جديني كلها مجهود فردي. نحن هون ما حد عم يفوت لعنا نهائيا.
1: طيب شو سبب ارتفاع، يعني هو مو بس بحمص على فكره، بالشام بحلب بكل محافظات في ارتفاع جنوني، شو برايك الحل؟
7: الحل ما بدك تامن بيوت.

0: بدك تأمن مناطق تانية. عندك هلا بالنسبة من هون لحما عندك فاضي الدنيا تتعمم هالمناطق، عندك من هون لطريق الشام فاضي، لحسة فاضي تتعمم هالمناطق وتنباع للعالم ببيوت يعني هلا أنا اليوم إذا بقول ادفع مثلا مبلغ وكمل هنيك بسكن هنيك، شو المشكلة عندي؟ صح ولا أنا غلطان؟ مثل ما تايل أنا يعني إذا عمرت يعني نضل هلا نحن تحت رحمة هالناس قاعدين، يا بتدفع يا بتقعد هون انت هون بالمنطقه 300 250 300 ما بتعرف جوز سنه الاخر بتصير 350 دولار 400 صح ولا لا ولا انا غلطان؟ طب وسعوا لنا شوي هالتوسعه، حمص كثير ضيقه على بعضها،
1: او ينحط قانون انه في حد اعلى للاجار حسب
0: ما بيلزم. استاذ هادي هذا القانون صعب ينحط باي مدينه وباي دنيا، بدك توسع انت توسع شوي حمص، غير هيك ما بتزبط.
2: انا مستاجر.
1: انت مستاجر؟ شد عم تتفاجر
2: 600,000 مع المي والكهرباء وبنايه كامله كلها مستاجرين، بنايه احمد مشريف، ما نعم اكذب، بنايه احمد مشريف فيها 8 شقق، بياخذ من المستاجر 600,000. زلمه بخاف الله ياخذ عوله والله يوفقه ويطول عمره.
1: إذا في عنا مستأجرين لكن نسبتهم قليلة اللي بيخاف الله.
2: عم أقول لك أنا ماني عم أكذب، ليك البناية كل الحارة بتعرفها بدفع 600,000، وقال له يا جماعة بس ادعوا لي حاجي، أنا زمان ومثل حكايتكم هيك كنت بخاف الله.
1: طيب يا شباب، هي رسالة للمستأجرين، يا بتلاقي للمأجرين، يا بتلاقي مستأجر عم يدعي لك يا مستأجر عم يدعي عليك.
2: أبدا، الله وكيلك يا أخي. أنا عم أقول لك وين البناية تبع أحمد مشريف.
0: أنت تستسهل 300 دولار اليوم بالوضع الراهن؟
3: طبعا ما في
0: يعني مين اللي عم يدعي أنت اليوم؟ إذا 250 دولار اليوم لنحكي، 250 دولار بيدفع رب الأسرة، شد بده قده ليعيش؟ بده قدن أو أكثر شوي، شلون بده يعيش هذا رب الأسرة؟ على معاشات، شايف معاشات قديش بالبلد كلها؟ صعب الوضع كثير كارثة. صدقا كابس
1: ان شاء الله صوتي وصل.
4: يعني ما في بيوتنا مهدمه، يعني وين بدنا نسكن بالشارع؟ يعني هنيك والله كنا ساكنين بمخيم ماشي الحال، بس هون يعني جانا على بلدنا ما في شيء،
1: بيتنا مهدم وما وبتستاجر اسعار غاليه شو الحل برايك؟
4: الحل برايي انه مثلا يعني هلا يعني المحافظه شو اسمه هالاجارات يرخصوها شوي، يعني مثلا يا اخي بدل 150 دولار ما 500,000 مقبوله، يعني 500,000 مقبولة بالشهر. أما اللي بتروح عند العكرمة على المزهة على الشماس على الادخار 400 و500 دولار و600 دولار،
1: والله في حارة توصل للألف يا عم.
4: وللألف كمان المفروش للألف. هلأ أنا مستأجر 150 دولار، هات لشو وأنا راتبي 250 دولار، شو دعمي
1: لك؟ 100 كهرباء ومي وإنترنت وأكل وشرب
4: معلش يعني أنت أفرض أي إنسان، إحنا جينا من الشمال تعرف صرنا مهجرين 14 سنة، هلا عنده 2 شهداء الله يتقبلهم
1: الله يتقبل
4: فيهم شلون؟ الحمد لله رب العالمين. بس رجعنا على بلدنا بدنا نستقر بمحل، يعني محل انه مثلا يا اخي نتأول فيه.
1: شو برايك الحل؟
4: الحل هلا يطلع المحافظ هو المسؤول عن كل شيء، طالع قرار انه يا اخي الاجارات اقل من 500,000 حرام، يعني اقل من 500,000 يعني
1: اكثر من 500,000 ببعض المناطق، هي تقييم للمناطق انه يعني هي المنطقه يعني الحد الاقصى فيها.
4: استاذ عبد الله يعني 500,000 مقبوله، يعني بيت لا راح يتاكل منه شيء فيه ولا راح يش اسمه، هو عباره عن يسكن الجماعه فيه يتقوى فيه.
1: ان شاء الله صوتك يوصل. خلاص يا عمي، الله يرحم شهدائك يا رب، الله يرحم شهدائك، الله يعطيك العافيه.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً.

0: انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته، التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى

0: نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرع يقول خلال افتتاح مطار دير الزور إن العمل جار على خطط تنموية في المحافظات الشرقية، ومن بينها مشروع طريق دمشق دير الزور. ولقاء بين محافظ الحسكة ومهجرين من المحافظة، ووفد يزور حي غويران تمهيدا لبدء العودة إلى منازلهم. وقوات الاحتلال تفرج عن مختطفين في ريف القنيطرة، ودورية إسرائيلية تتوغل غربي درعا. وأخيرا اختتام اليوم الثاني من محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، والمباحثات تتطرق إلى الملفات العسكرية والحدودية العالقة بين الطرفين.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، من بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية في المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: وأضاف الرئيس الشرع أنه ثمة مشروع لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعة غذائية وصناعة للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع نحن نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله، وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: أدى ورصد تلفزيون سوريا استقبال مطار دير الزور الدولي لأول رحلة دولية قادمة من الكويت وأخرى داخلية قادمة من دمشق، في خطوة انتظرها أهالي دير الزور طويلا لتسهم في تسهيل السفر داخليا وخارجيا.
2: بالزغاريد والدموع الممزوجة بالفرح استقبلت هذه العائلة ابنتها بعد وصولها إلى محافظة دير الزور على متن طائرة قادمة من دولة الكويت لتكون ضمن أول رحلة دولية تهبط في مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تشغيله، في مشهد أعاد للأهالي الأمل بعودة المحافظة إلى خارطة النقل الجوي وربطها مجددا بالعالم.
3: الحمد لله كانت السفرة مريحة، الشركة السورية للطيران ما قصرت. قبل كنا نعاني يعني ننزل على الشام بعدين نرجع ننزل على الدير، هسه صار الطريق مختصر والوقت مختصر.
4: المعاملة جيدة جدا والحمد لله رب العالمين، الله يديم لنا الخطوط الجوية السورية، وجينا من الكويت وهاي وصلنا بمطار دير الزور والله يخلينا بلدنا.
5: اليوم من الكويت الحمد لله رب العالمين، وجينا على مطار الدير الدولي إن شاء الله ويبقى دولي ونشوفه بأبهى وأزهى وأجمل منظر.
2: استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم رحلتين، الأولى محلية قادمة من دمشق والثانية دولية قادمة من دولة الكويت، وذلك تزامنا مع افتتاحه الرسمي إيذانا بعودة المطار إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
6: اليوم نستقبل في مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت، في خطوة مهمة تعيد هذا المرفق الحيوي إلى أداء دورها الطبيعي وتؤكد عودة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الدولي. هذه الرحلة بتحمل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة لأنها بتسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وبتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المطارات الأخرى، وبتوفر إن شاء الله الوقت والجهد وبتمنحهم خيارات سفر مريحة وآمنة وأكثر سهولة.
2: ومع عودة الحركة الجوية إلى مطار دير الزور الدولي يترقب الأهالي أن يشكل افتتاحه بداية مرحلة جديدة تسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وربط المحافظة بمختلف المحافظات السورية وعدد من الوجهات الخارجية، في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق استعادة الخدمات الحيوية ودعم مسار التعافي في دير الزور.
7: تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من الربط الجوي، من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة دير الزور. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول الاحتفال الافتتاحي لمطار دير الزور ينضم إلينا أيضا من هناك مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنات. مرحبا بك مصعب. إذن نحن نغطي موضوع عودة، يعني افتتاح هذا المطار منذ الصباح، الرحلات الأولى التي وصلت إليه، الآن حفل الافتتاح. أود أن أبدأ معك بأبرز المضامين التي جاءت في المكالمة التي قام بها الرئيس أحمد الشرع، حتى ننتقل لاحقا للحضور والمجريات الأخرى.
8: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. في البداية تحدث رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عن أهمية مطار دير الزور وعن تضحيات أهالي دير الزور، وذكر عدة مشاريع حيوية قادمة تفيد أهالي دير الزور بشكل خاص وبشكل عام للشرق السوري، وخاصة المشاريع الحيوية مثل تأهيل طريق دير الزور دمشق الذي شهد عدة حوادث مرورية، آخرها كان حافلتين اصطدمتا ببعض وكان ضحيتها، يعني راح ضحية هذا الحادث أكثر من 35 وفاة و30 إصابة، وتحدث عن مستشفى خاصة بأمراض السرطان وعدة مشاريع أخرى، وقال أن دير الزور لن تكون مهمشة ومنسية كما كانت سابقا. هذا أبرز ما تحدث به السيد رئيس الجمهورية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل قليل كما تحدثت، يعني اختتمت في محافظة دير الزور يعني فعاليات افتتاح مطار دير الزور الدولي. نحن منذ الساعة الرابعة فجرا كنا متواجدين حتى هذه اللحظة. قبل قليل كان هناك حضور من وفد حكومي رفيع المستوى قادم من دمشق، ضم عددا من الوزراء بينهم وزراء الخارجية والعدل، الزراعة، الصحة، الإعلام، إلى جانب أعضاء من مجلس الشعب ومحافظ دير الزور السيد زياد العيش وشخصيات رسمية ومدنية. شهد الافتتاح الإعلان الرسمي عن استئناف الحركة الجوية عبر المطار بعد سنوات من التوقف، من خلال إطلاق أولى الرحلات الداخلية بين دير الزور ودمشق كانت صباحا، أولى أيضا الرحلات الدولية بين دير الزور ودولة الكويت، في خطوة تعيد ربط المحافظات السورية ببقية المحافظات في إن كان في على مستوى الطيران الداخلي وبالعالم الخارجي، عندما شهدنا انطلاق أولى الطائرات وهبوط أيضا أولى الطائرات ما بين دير الزور والكويت. أكدت الهيئة العامة للطيران أن يعني برنامج التشغيل الأولي يتضمن رحلتين أسبوعيا بين دير الزور ودمشق ورحلتين أسبوعيا بين دير الزور والكويت، مع العمل على توسيع شبكة الرحلات خلال المرحلة المقبلة، احتياجات بما يلبي احتياجات المسافرين ويعزز الحركة الاقتصادية والاستثمارية بين المحافظات أو على مستوى دولي. أيضا أوضح أيضا مدير الهيئة العامة للطيران المدني أن هناك التقينا به طبعا بعد أن انتهى حفل الافتتاح، وقال أن هناك مباحثات ومفاوضات جارية مع عدد من شركات الطيران بالتنسيق مع المؤسسة السورية للطيران بهدف افتتاح خطوط جوية جديدة تربط دير الزور بعدد من الدول العربية والأوروبية، بما يسهم في تحويل المطار إلى بوابة رئيسية للمنطقة الشرقية ويعزز موقع محافظة دير الزور على خارطة النقل الجوي. ويعني هذه الأمور كلها من المتوقع أن تنعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية وغير هذه القطاعات عبر تسهيل حركة السفر والتنقل. كان سابقا ينأى بعض رجال الأعمال القدوم إلى محافظة دير الزور بسبب طريق دير الزور دمشق، وأيضا بسبب بعد المسافة ما بينها وما بين دمشق 7 ساعات أحيانا يعني يأخذ الوقت. اليوم بات الطيران هو أكثر أمانا وأسرع وقتا وجهدا، أيضا قرابة 45 دقيقة. قالوا للمسافرين الذين التقينا بهم أنهم يعني قضوا 45 دقيقة فقط من دمشق إلى دير الزور، وكانت الرحلة جميلة وكان الاستقبال جميل جدا وجيد. طبعا من المتوقع أن يسهم افتتاح مطار دير الزور بتشغيل أو تحريك أو يعني ربما يكون بوابة، يعني بوابة تفتح بوجه الاقتصاد في بالنسبة للمنطقة الشرقية بشكل عام وبالنسبة لدير الزور بشكل خاص.
0: أشكرك.
8: أسمعك.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دير الزور مصعب الحنات. عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعراض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم، إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودة الأهالي إلى مناطقهم. إذا مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد حمادة الأسعد، شيخ قبيلة الجبور في سوريا، ضيفي من الشدادي في ريف الحسكة. مرحبا بك شيخ أحمد. دعني أبدأ معك مما دار في الاجتماع مع محافظ الحسكة، المطالب التي طرحت والردود التي جاءت رسميا من طرف المحافظ.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، شكر لك أنسة نور وللأخوة المشاهدين. بالنسبة لنا اليوم، في الأيام الماضية كانت في تواصل ما بين أو لجنة تنسيق مكلفة من السيد نائب المحافظ السيد أبو سليمان الهلالي الأستاذ، والسيد سيادة العميد مروان العلي، والسيد جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة، من أجل إيجاد حلول والتوافق بين أبناء محافظة الحسكة. احنا كنا على جهتين نقيضتين صراحة، جهة نمثل ثوار الحسكة ومهجريها، والجهة الأخرى من أخواننا أو من الجهة الثانية اللي هم جماعة قسد، وحاليا ماشيين بعملية الدمج. تم التواصل فيما بيننا من أجل المصلحة العامة. احنا اليوم عندنا حوالي 300 ألف مهجر من أبناء محافظة الحسكة. فأثناء الحديث وأثناء النقاشات في الأيام الماضية، تم تغليب المصلحة العامة على بعض الأمور الخاصة وبعض الأمور اللي كان الهدف الأساسي منها أنه تكون الحسكة محررة، والهدف الأساسي سابقا هو نجاح الثورة. الحمد لله نستطيع أن نقول أن الثورة نجحت بفتح دمشق، ولكن الحسكة تأخرت قليلا بسبب الوضع اللي كان فيها، وهو وضع دولي حقيقة. يعني كان الوضع موجود في المحافظة مو بإيدنا نحن وأبناء المحافظة
0: يعني، لكن هي اعتراضات أهالي المنطقة شيخ أحمد، اعتراضات هذه المنطقة وأهلها على ما حدث بعد ذلك، يعني على ما حدث في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين قسد والحكومة، وما يراه بعض المكونات في المنطقة بأنه أحدث شكلا من أشكال الظلم أو سوء التمثيل الخاص بهم، أليس كذلك؟
9: أنسة نور، الاعتراضات كثيرة. يعني إحنا يعني ما راح نقنع كل الناس بأنه هذا الحل هو جيد. البعض يرى من ناحية أنه سيء، بعض يرى أنه في غبن، بعض يرى أنه الحل كان أحسن الحلول الموجودة حاليا. احنا أخذنا بالأمر الواقع، الأمر الواقع اللي هو بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، كلف السيد المحافظ السيد أبو عمر خانيكا. فعلينا أن نرضى بالأمر الواقع الموجود، أنه يجب أن تكون هناك عملية دمج موجودة في المحافظة. شو هي الحلول الثانية اللي نقدر نستطيع نقدمها؟ الدم، يعني مرة ثانية احنا ملينا من الدم وملينا من الحرب في المنطقة.
0: لا سمح الله،
9: عندنا مهجرين 300 ألف مهجر، عندنا من الأيتام والأرامل ما يكفي أنه نوقف، لو سمحتي أنه نوقف ونتأمل ساعة تفكير باللي راح يجري وراح يصير، لأنه المآسي اللي مرينا بها خلال 14 سنة احنا نستطيع القول اليوم نجحت ثورتنا نعم في كل المحافظات، ولكن عندنا جيب اللي هو محافظة الحسكة، إلو كان وضع دولي احنا نحاول انه نجد حلول فيما بيننا. يعني الطرف الآخر كذلك سوريين، كل من كان يرى انه هو على صح، احنا نرى احنا كأبناء ثورة انه احنا صح، وطرف قسد يرى هو صح حسب مصالحه. لكن اليوم اجتمعنا وجدنا حلول مشتركة بحيث نرجع نعيش مع بعض، نرجع نكون إيد واحدة مشان نبني هالمحافظة وبالتالي نبني سوريا نشارك فيه.
0: طب يعني معلش طلعنا على جانب من هذه الاتفاقيات التي يمكن أن تكون لمصلحة الفئات جميعها في الحسكة، يعني مثلا موضوع عودة المهجرين، يعني معظم الناشطين من أبناء الحسكة الذين يخرجون على الإعلام ويتحدثون معنا يتحدثون عن أنه هناك مشكلة في عودتهم، هل حلت هذه المشكلة على سبيل المثال؟ ماذا عن باقي المطالبات؟ ما هي الحلول المطروحة شيخ أحمد؟
9: الشيء الأساسي أول شيء أنه ما راح يكون في حمل سلاح وسفك دماء وقتال، هذا الأهم في كل هذه الأمور. الأمر الثاني والمهم جدا كذلك هو عودة المهجرين مع ضمانة من قبل رئيس الأمن العام ومن قبل السيد أبو عمر خانيكا والسيد سيبان معاون مدير الأمن، وهذه التزامات حقيقة يعني برعاية الدولة. احنا ترى أبناء الحسكة مو عايزين الثوار أو حتى الدولة مو عايزة تدخل المحافظة خلال ساعتين ما تخلي حدا بيها، عرب ولا كرد أو أي قوة تكون فيها رديفة، ولكن إحنا ما نريد الدولة وكذلك إحنا أبناء المحافظة ما نريد نلجأ للدم، نريد نلجأ أنه نتصالح فيما بيننا. يعني الجهة الثانية كذلك هم أبناء محافظة الحسكة، إذا ظلينا إحنا متنافرين ما راح نصل لحلول. الحلول وهي عودة المهجرين بشكل كامل، وقف نزيف الهجرة حاليا العكسية اللي قام تصير من محافظة الحسكة إلى بقية المحافظات ودول الجوار، وهي أخطر من المهاجرين. احنا على وجه بيفري عندنا 300 ألف مهاجر، بيعلدنا استعداد كذلك لهجرة 300 ألف قادمين. في أمر أساسي أنه الأمن في مدينة الحسكة راح يكون الإشراف من قبل الأمن العام بقيادة السيد مروان العلي أبو مجه فالسيادة العميد، فهذا الأمر مع ضمانات طبعا، ضمانات ومراقبة من قبل الدولة. اليوم دخلت مع الوفد المهجرين بيرتل وكان في سيارات الشرطة والأمن ودخلنا بشكل طبيعي يعني من خلال مدخل حاجز البانوراما، وخرجت بسيارتي وحيد يعني ما حدا تعرضني تأكون صريح معكم. يعني أنا خرجت من السرايا أو مقر إقامة المحافظة وإقامة عمل المحافظ إلى مدينة الشدادي ما حدا تعرضني نهائيا وحيد. يعني احنا احيانا كذلك في مبالغه في بعض الامور، احنا ما ننكر في كان موضوع الشبيبه الثوريه

0: راح يتواصل مع المنظمات من خلال المكتب الموجود بالمحافظة من أجل إعطاء بعض المبالغ النقدية مثل إعادة أعمار والأمور هاي بجلب المنظمات لمساعدة أبناء الحسكة. والرجل ذكر قال أنا ماني محافظ للكرد فقط، أنا محافظ لكل مكونات محافظة الحسكة، واللي عينه السيد الرئيس أحمد الشرع. يعني اللي يعترض اليوم على السيد المحافظ يعترض على قرار السيد رئيس الجمهورية. احنا ملتزمين بقرارات السيد رئيس الجمهورية، ومن هذا المنطلق رحنا وجلسنا مع أخونا أبو عمر خانيكا. إلى متى يعني أن الناس تعترض على أي شيء؟ الاعتراض،
1: لكن يعني
0: الاعتراض على
1: اسمح
0: عودة
1: لي،
0: المهجرين،
1: يعني شيخ
0: الاعتراض
1: احمد،
0: على
1: حتى عندما تحدثت عن انه هناك ضمانات، يعني ما تفضلت به خلال المداخله انه الدوله هي الضامن، اذا يبدو الامر وكانه هناك طرفين، وهو قسد والعرب في هذه المنطقه او بعض ابناء العشائر الذين لديهم مطالب محدده، وقد دخلت يعني هناك ضمانات من طرف ثالث وهو الدولة. يعني الفكرة في مطالبات الأهالي وما يتحدث به الناشطون أنه كان جميع المكونات في الحسكة يجب أن تكون طرفاً في أي اتفاق يخص الحسكة.
0: الحسكة أخت نور، محافظة الحسكة لها وضع خاص عن بقية كامل محافظات سوريا، فيها عرب وكرد وتركمان وأشوري، يعني هي خليط. نعم نسبة العرب تكون أكبر نسبة من حيث التعداد السكاني، لكن كذلك إحنا ما نستطيع إبعاد بقية المكونات. إحنا إذا شاركنا في المحافظة بأن نكون يد واحدة وإدارة مشتركة نساهم في بناء محافظتنا في شيء أساسي. الدولة على أي شيء تقوم؟ على الأرض والشعب واللغة والتاريخ المشترك. الدولة هي الضامن. إحنا
1: والعقد الاجتماعي شيخ أحمد، والعقد الاجتماعي بين
0: نعم العقد
1: المواطنين.
0: الاجتماعي إحنا اتفقنا، لو سمحتي، العقد الاجتماعي اتفقنا مع السيد المحافظ أنه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى راح يكون اجتماع لكافة وجهاء ومؤثرين وناشطين أبناء محافظة الحسكة في سرايا الحسكة للتوقيع على وثيقة السلم الأهلي والعقد الاجتماعي فيما بيننا إحنا أبناء محافظة الحسكة.
1: جميل.
0: هذا الأمر إذا قمنا به يسهل عمل الإدارة المحافظ والإدارة الموجودة في المحافظة. في شيء أساسي الناس مو عارفان أخت نور. اليوم السيد الرئيس وجه أنه هناك تقريبا 350 مليون دولار لمحافظة الحسكة من أجل إعادة بنية تحتية أو مشاريع. إلى هذه اللحظة إحنا عندنا مشكلة من 7 شهور الموظفين ما استلموا رواتبهم. إلى هذه اللحظة ما قدمت محافظة الحسكة ولا مشروع للرئاسة من أجل تنفيذ هذا الأمر. بينما تشاهدين اليوم ظهر السيد الرئيس من خلال الشاشة وخاطب أهالي دير الزور وتحدث عن المشاريع اللي حاليا بدأوا العمل فيها، يعني مشاريع خبرة في دير الزور. إحنا محافظة الحسكة موضوع المشاريع، موضوع عودة المهجرين، وموضوع التطور اللي راح يحصل إن شاء الله في المحافظة متوقف على الدمج فيما بيننا.
1: صحيح.
0: المشكلة ما هي متوقفة فقط ما بين الدولة ووقعت اتفاق مع منظمة قسد، لا، المشكلة الأساسية هي فيما بيننا احنا أبناء محافظة الحسكة، ما بين مثلا جزء من العرب مع قسد أو من العرب مع قسد مثلا، الآشوريين، التركمان، غيره وغيره من بقية القوميات. أول شيء لازم نجد إحنا أرضية مشتركة فيما بيننا نحن وأبناء محافظة الحسكة، أنه إحنا متعايشين، ونثبت هذا الشيء على أرض الواقع. اليوم عادوا أنتم لو شايفين الفرحة أهالي حي غويران والعزيزية والنشوة بعودة أهالي أبنائهم المهجرين، يعني من 14-15 سنة ما شافوا أبنائهم ورجعوا إلى أهاليتهم وكانت أفراح، ما حدا تعرض لهم، وإن شاء الله الأيام الجاية ما راح حدا يتعرض لهم.
1: يعني نتمنى الخير، ويعني في سياق المهجرين، يعني نتمنى جميع عودة النازحين المهجرين إلى بلادهم، من الجميع، كل النازحين والمهجرين في سوريا. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور في سوريا، ضيفي من الشدادة في ريف الحسكة. أفا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مختطفين بعد قرابة عام على اختطافهما من قرية سويسة في ريف قنيطرة الجنوبي، ويطالب أهالي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهما، حيث نظموا وقفات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر قوات أندوف الأممية ومبنى وزارة الخارجية.

0: في دمشق للدفع نحو معالجة ملف أبنائهم المختطفين. وفي هذا السياق نتحدث عن كل من اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي من القنيطرة. هذا وتوغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة غربية درعا بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح المراسل أن القوات الإسرائيلية أقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة حيث أجروا عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابهم من المنطقة. ويأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، دعني أبدأ معك من التطورات الميدانية.
1: نعم بالفعل، يعني توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي من تلة أبو قيثار داخل الجولان المحتل باتجاه منطقة وادي الرقاد وحوض اليرموك. طبعا هذه القوى العسكرية يعني دائما تتوغل بتلك المنطقة وتقوم بضائقة المزارعين والمدنيين، عوضا ايضا عن هناك عملية شق طريق جديد في تلك المنطقة في عمق الوادي باتجاه قرى حوض اليرموك، موازي هو يعني على كتف الوادي من الجهة الغربية وموازي لوادي الرقاد، يمتد باتجاه قرى حوض اليرموك ليسهل دخول دوريات الاحتلال الإسرائيلي من داخل الجولان المحتل حوض اليرموك وعدم مرورها من داخل القرى والبلدات التي او الطرقات التي يغلقها دائما اهالي المنطقه هناك امام هذه الدوريات، والدوريات الاسرائيليه تقوم باطلاق النيران على المدنيين في تلك المنطقه. ايضا بشكل عام تم اليوم افراج عن مختطفين اثنين بعد عام وشهر تقريبا تم خطافهم من قريه من بلده السويسرا في ريف القنيطره الجنوبي، احدهم من قريه الدوايه الكبيره والاخر من قريه رسم القطع. تم يعني الافراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد ان كانوا محتجزين داخل السجون الاسرائيليه وتحديدا في سجن سيدي تيمان في منطقه بئر السبع. طبعا هم بحاله صحيه جيده، لكن يعني اصبح لهم عام من عام في الاعتقال، فالحاله النفسيه والوضع كان سيئا، لم يستطيعوا الخروج عبر الكاميرات. قابلنا ذويهم واهاليهم ويعني اطلعنا على واقعهم كيف يعني كانوا يعيشون في تلك السجون، وكيف حال المختطفين الذين كانوا معهم ايضا من السوريين سواء من محافظه القنيطره او من حوض اليرموك او مريف دمشق الغربي. حدثونا انهم بحاله يعني صحيه ربما هي جيده طبعا، لكن بشكل عام يعني هم داخل المعتقلات ووضعهم يعني النفسي ووضعهم بحاجه الى يعني رؤيه اطفالهم وذويهم واهاليهم، لكن هم ينتظرون يعني بفارغ الصبر الافراج عنهم ايضا. وهناك يعني جهود من قبل يعني بعض الدول الصديقه ومن بعض يعني قوات الاندوب وقوات الامم المتحده، وبعد يعني عده جلسات وعده مناشدات من ذويهم امام ووقوفهم امام مقرات الامم المتحده وغيرها يتم الافراج عنهم تباعا. تم الافراج عن سته اشخاص خلال 15 يوم الاخيرين، واصبح العدد كان العدد 47 معتقل بعد سقوط النظام تم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. اليوم هم 41 شخص، تم الافراج عن سته اشخاص حتى هذه اللحظه، وهناك يعني سيتم الافراج حسب ما يقالوا لنا وحدثونا عن اشخاص تباعا ربما يخرج خلال الاسبوع القادم او الذي يليه عدد من المختطفين داخل هذه السجون.
0: اشكرك شكرا جزيلا على هذه الاحاطه مراسلنا من القنيطره محمد فهد. التقى وفد من وزارة الداخلية برئاسة معاون الوزير للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت، والتقى أيضا مع عدد من الضباط اللبنانيين. وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية السورية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول أيضا التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. كما بحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق

18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا، فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطلبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة، طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والإتجار بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

0: أعربت نائبة المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السلم والأمن الدوليين، أعربت عن دعم بلادها لجهود سوريا في مكافحة داعش، مؤكدة أهمية دور التحالف الدولي في هزيمة التنظيم.
1: نؤيد السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية. إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
0: من جهتها أشادت نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
2: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. الكثير من السياسيين خلال هذا الاجتماع جاءوا على ذكر سوريا ومناقشة بعض شؤونها من جوانب متعددة. ما هي أبرز هذه المداخلات شعبان؟
3: نعم نور، مساء الخير. أولا يعني هذه الجلسة كانت لها علاقة بصدور التقرير 23 للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تحدث عن يعني بشكل عام عن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش. خلال يعني استعراض التقرير كانت يعني هناك وقفات، بعض المندوبي الدول أو ممثلي الدول وقفوا عند سوريا، وخاصة مندوب ممثلي فرنسا وبريطانيا والصين أيضا واليونان. جميع هؤلاء ركزوا يعني في كلماتهم على الجهود السورية، الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، النجاحات التي تحققت في إطار عملية مكافحة الإرهاب. كان هناك إشادة بهذه الجهود، وكان هناك أيضا يعني إلى أهمية يعني أو حديث عن أهمية انخراط سوريا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش كما تحدثت المندوبة البريطانية. كان لافتا أيضا أن المندوب الصين نور تحدث عن وأعاد التذكير بأن عملية إغلاق مركز احتجاز الهول استدعى يعني وجود أو قضية لا زالت يعني ربما تشكل خطرا، أن يعني قال حرفيا أن الكثير من الأفراد أو لهم علاقة بتنظيم داعش الذين خرجوا من ذلك مركز الاحتجاز يعني لا يزالوا مجهولي المكان، وبهذه المسألة بحاجة إلى أهمية. أيضا المندوب اليوناني تحدث عن هذه النقطة، وتحدث عن أهمية أن تولي سوريا أهمية لأمنها البحري بنفس الوقت. لكن بشكل عام كان هناك يعني أحاديث تركزت على الخطر الذي ما زال يمثله تنظيم داعش رغم يعني الجهود أو النجاحات التي تحققت على صعيد يعني أنه ضرب يعني مركزيته كتنظيم. يعني التقارير أو أغلب الكلمات تحدثت أن هذا تنظيم داعش لديه القدرة دائما على التكيف وفي مختلف الظروف، وأن يعني أن فرع يعني الموجود في غرب أفريقيا أو تنظيم غرب أفريقيا هو الأكثر نشاطا على

0: مستوى العالم المرتبط بتنظيم داعش. طبعا كان هناك إشادة كما ذكرنا بالجهود التي يعني قامت بها كل من الحكومة السورية وأيضا الدولة العراقية على هذا الصعيد، لكن بنفس الوقت كان هناك أيضا رصد لأن التنظيم تنظيم داعش نور أثبت أن لديه قدرة يعني على التعامل مع التقنيات الجديدة، مع الذكاء الصناعي والطائرات المثيرة. بعض الكلمات شددت على ضرورة إلى هذه المسألة الأهمية القصوى، قدرة التنظيم على التعامل مع المتغيرات سواء على المستوى التكنولوجي أو استخدام الطائرات المسيرة. هذا بشكل عام كان يعني كانت أجواء جلسة مجلس الأمن. نعم، إليك نور.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيجري زيارة يوم غد الخميس إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الشأن. كما سيشدد الجانبان أو سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار، وشغل رمضان في وقت سابق منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرفية السعودية للمقاولات، ووقعت الاتفاقيات في مبنى الشركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1770 ميجاوات. أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة النسخة الرسمية الأولى من الدليل الإجرائي الموحد لتنظيم إجراءات الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية، وأوضح مدير الأملاك والاستثمار في الوزارة محمد قرادامور أن الدليل يميز بين عقود الإنفاق وعقود الإيرادات، ويعتمد الليرة السورية الجديدة أساساً مالياً لتحديد السقوف وتقييم العمليات المالية، لافتا إلى أنه يتألف من 8 فصول وأحد عشر ملحقا تغطي مراحل العملية التعاقدية من التحضير حتى التنفيذ والرقابة، إلى جانب تحديد الصلاحيات وآليات حوكمة القرارات وطرق جرد ممتلكات الوحدات الإدارية وإدارتها ضمن محافظ استثمارية منظمة. يشكو أهالي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدراً للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيداً عن المناطق السكنية.
1: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
2: بيأثر علينا مكب اللوثة كثير والله. بالنسبة للدخنة لكبرية العمر بسبب ما عندي تنفس، وبالنسبة للأولاد والله بسبب مع الأمراض الأشمانية وحب السنة ما عم لحق بالنسبة نخل الأولاد على المشافي، وبالنسبة للطريق بالشتاء والله بسكر طاولة تقريبا عم بضل إنه سيارة واحدة بس تعدي. من طالب جهات معنية إنه تحل المشكلة هاي.

0: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ أمرا شبه مستحيل.
1: نحن في صاير جنبنا مكب وصخ عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم يسويها لي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي، ونحن ضرروا فيه حتى كمان مركين برية بس ما بنحسن نفتح البيوت بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقيته صايرة مع أضرارها كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
0: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
2: نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة راس العين بريف الحسكة وقفة احتجاجية بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
3: صار لنا زمن ما قبضنا رواتب، صار لنا بناس 3 أشهر بناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة الوزير إنه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين يجيب الولادنا؟ يعني إحنا صاحب الدكان ما يعطينا، إذا بدنا نروح على أي واحد رجعنا، بدنا أي شغلة نشتغلها من يعني عايشين بالمانية يعني، وإذا رواتبنا مانية من الوزير أو وزير المالية أو وزير الزراعة لا يعطونا إياهن، يعني إذا لينا حق إحنا نريد حقنا نريد رواتبنا، هذا طلبنا يعني، إحنا مثلنا مثل أي موظف موجود هنا بسوريا، ليش يقبضوا رواتبهم وإحنا بالزراعة ما نقبض؟
4: يعني السؤال هو إنه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديرية لهاي اللحظة، يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت، طيب هاي الموظفين ما حدا سأل إنه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب أنا بدي أسأل سؤال لوزير الزراعة والسؤال هذا موجه له، أنا كمهندس زراعي هل ترضى بأنه أنت كمهندسين الموجودين أو العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم أصحاب بسطات بالأسواق، فهذا يرضي؟ يرضي الوزارة؟ إذا يرضي الوزارة نحن ما عندنا مشكلة، فنحن نطلب منك أنك توضح لنا مسألة الراتب لأيمتى؟ فالرواتب في عندنا غالبية الموظفين في ناس ممكن تدبر حالها ولكن في ناس تعسر عليها حق ربطة الخبز.
2: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ 2,700,000 طن في مختلف المحافظات، مشيرا إلى تجاوز الكميات المستلمة حاجة سوريا السنوية التي تبلغ 2,550,000 طن. وأكد معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قادون أن عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي مستمرة طالما أن هناك كميات تورد إلى المراكز، موضحا أنه لا يوجد موعد نهائي مسبق لإغلاق المراكز في ظل استمرار التدفقات، وأن العدد الأكبر من مراكز الاستلام قد توقف عن العمل فعليا بعد نفاد الكميات لدى المزارعين في نطاقها الجغرافي.

0: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جلسة اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي تجري برعاية أمريكية. وبحسب مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول، اتسمت أجواء الاجتماعات بالإيجابية مقارنة باليوم الأول. وأوضح المصدر أن المفاوضات شهدت ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت الصحفي الأستاذ وسيم جنبين. مرحبا بك أستاذ وسيم. ما هي أبرز مخرجات اليوم الثاني؟ يعني الحديث عن أن هناك أجواء إيجابية، لكن هل ستغير شيئا على الأرض بالفعل؟
1: مرحبا لك والمشاهدين. يعني كشفت محادثات روما عن خرق إيجابي بتمثل بليونة إسرائيلية حول تثبيت الحدود البرية المعترف عليها دوليا، هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية الميدانية وتنفيذيا، كان هناك صدام إسرائيلي لبناني حول موضوع الانسحاب من المناطق التجريبية.

0: أو إضافة مناطق تجريبية إضافية مثل بنت جبيل والخيام للسماح للجيش اللبناني بالانتشار فيها، إلا أن هذا الطلب من بيروت تلقى رفضا قاطعا إسرائيليا بعدم السماح للجيش اللبناني بالدخول إلى أي منطقة محتلة من ضمنها بنت جبيل والخيام، وبالتالي اعتبر الوفد اللبناني التقني والسياسي أيضا والأمني العسكري أن إسرائيل تلتف حول الاتفاق وتلتف حول الكلام، يعني عندما قالوا أنهم جاهزون للانسحاب إلى ما خلف الحدود المرسمة دوليا. أما قدم الوفد اللبناني هذا الاقتراح كاقتراح حاسم ولكن لم يلقى صدى لدى الوفد الإسرائيلي. الوفد اللبناني يطالب الأمريكي بالضغط على الجانب الإسرائيلي. هناك أيضا مفارقة بسيطة بدأت تظهر إلى العلن وهو الطرف الثالث المراقب، بينما طلب لبنان بوجود قوات دولية أمريكية فرنسية وإيطالية بالمشاركة لمراقبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ومراقبة عملية نزع السلاح، رفضت إسرائيل الطرح الفرنسي يعني وجود القوات الفرنسية من ضمن القوات المراقبة وقدمت نفسها كبديل عن القوات الفرنسية، ما كان له صدى سلبي بالجانب اللبناني حيث أن الطرف اللبناني رفض رفضا قاطعا أن يكون لإسرائيل أي دور بمراقبة عملية نزع السلاح أو انتشار الجيش اللبناني.
1: هو إلى جانب المراقبة أستاذ وسيم، أي التزامات أمنية يمكن أن تخرج عن هذه المحادثات أو محادثات تليها؟ هل تستطيع اليوم الدولة اللبنانية الجزم بأنها قادرة على الالتزام بذلك؟
0: الدولة اللبنانية أخذت على عاتقها موضوع الفرض على الجيش، يعني تحديدا الرئيس جوزيف عون، الفرض على قائد الجيش الدخول إلى تلك الأنفاق، إلا أن هناك معضلة أساسية يعني تدور حول نفسها. إسرائيل تطالب بإثبات حسن نية وصدق مصداقية الجانب اللبناني عبر الدخول إلى مجمع علي الطاهر أو شبكة أنفاق علي الطاهر التي اكتشفتها. هذه الشبكة هي يعني تشكل حالة نزاع. حزب الله يرفض الجيش اللبناني الدخول إلى تلك المنشأة. إسرائيل تضع الدخول إلى هذه المنشأة شرطا أساسيا لإبداء حسن النية وإبداء الرغبة بالتعاون الأمني من الجانب اللبناني. رئيس الجمهورية جوزيف عون وفقا للتسريبات بلقائه الأخير في واشنطن قيل بأنه أخذ على عاتقه الفرض على قائد الجيش الدخول. الرئيس بري من جهته كان قد استدعى قائد الجيش وطلب وأوصل له رسالة واضحة وحاسمة من حزب الله بأن الحزب يرفض رفضا تاما دخول الجيش اللبناني إلى منشأة علي الطاهر تحديدا، وأن وهدد يعني كان هناك كلام مبطن تهديدي للجيش اللبناني بأن الحزب قد يسعى لعملية انقسام الجيش وأن هناك بعض الضباط الذين يوالون الحزب ولن يقبلوا بأن يدخلوا إلى منشأة علي الطاهر. يبقى هذا بالكواليس، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الدولة اللبنانية وأيضا غير المعلومات البيانات، يعني البيان رئيس الحكومة أمس وقبل أمس أيضا خطابات رئيس الجمهورية أمام زواره تؤكد أن الدولة اللبنانية ماضية بتطبيق هذا الاتفاق. رئيس الحكومة كان قد شن هجوما لاذعا على الشيخ نعيم قاسم لم يسمه، ولكن جاء كلامه بعد خطاب الشيخ نعيم قاسم الذي اتهم الدولة بالإذعان للأمريكي والقرارات الخارجية وتبديد سيادة لبنان، وكان قد رد عليه رئيس الحكومة نواف سلام بأن من أدخل الإسرائيلي هو من قام بإسناد الغير على أرضنا، وبالتالي نكون قد دخلنا بمرحلة جديدة. المطلوب الآن من لبنان تثبيت سيادتها في المناطق الجنوبية. قدرة، هل ستكون للدولة اللبنانية قدرة على بسط سلطتها في المناطق التجريبية؟ هل ستقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بالانسحاب من القرى والمناطق التي تطالب لبنان مثل بنت جبيل والخيام؟ نعم، التسريبات الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل لن تتخلى.

0: عن 10 كيلومتر التي احتلتها قبل الوثوق بالشريك الأمني اللبناني.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. من بيروت الصحفي الأستاذ وسيم جنبي. ميدانيا قتل شخص وأصيب 11 آخرون من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مصلى مقبرة تبنين جنوبية لبنان وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوبي لبنان ردا على ما سماها خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أصدر جيش الاحتلال إنذارات إخلاء للمدنيين في بلدة المنصور جنوبية لبنان ردا على خروقات حزب الله، كما أشار إلى أنه سيعمل على استهداف مواقعه بقوة وفقا لما ذكره البيان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 800 ألف شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان، وأضاف المكتب أن أكثر من 360 ألف شخص ما يزالون نازحين. وأوضح المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء بسبب الحرب أثرت بشدة على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حملة عسكرية متواصلة منذ الفجر في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالية مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مضيفة أن القوات منعت التجوال في شوارع كفر عقب بتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية، ذلك بالتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية للمنطقة. من جانبه قال منسق حكومة الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية تستهدف إحباط البنى التحتية الإرهابية، وإنه لن يتم السماح بأن يتحول مخيم قلنديا لبؤرة للإرهاب أو ملاذا للإرهابيين بحسب تعبيره. أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في عمان، أكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على دورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشدد المجتمعون الممثلون ل14 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية وقطر وفلسطين على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه، كما أكدوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني للقدس، معتبرين أنها باطلة وتشكل خرقا للقانون الدولي. كما جدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مساء الخير. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى الاحتجاجات الشعبية في الرقة والمنطقة الشرقية، وكيف تتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات، وما خطتها لمعالجة المطالب. في المحور الثاني نناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم، فهل تنهي إعادتهم مشكلة الكوادر في الإدارة المحلية؟ أما في المحور الأخير فنناقش فوز مرشح من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي، فهل يعكس فوزه تحولا داخل الحزب الديمقراطي تجاه الاحتلال الإسرائيلي؟ مرحبا بكم،

0: شهدت مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ بعد تراكم أزمات مرتبطة باستبدال العملة والكهرباء والتعيينات والقرارات الإدارية.
1: احتجاجات متواصلة تشهدها مدينة الرقة منذ أيام مع تصاعد سقف المطالب تدريجيا التي بدأت للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، فاتسعت لتشمل مطالب إدارية وسياسية داخل المحافظة. الاحتجاجات انطلقت مع الصعوبات التي واجهها الأهالي في استبدال الليرة السورية القديمة خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة نتيجة الكميات الكبيرة من العملة القديمة في المحافظة مقابل نقص السيولة الجديدة ومحدودية مراكز التبديل. ورغم تمديد المهلة فإن الازدحام وصعوبات الاستبدال عادت مجددا ما زاد من حالة الاحتقان.
2: في مشاكل اقتصادية ومشاكل جميع البنية التحتية بالرقة، جينا نطالب مع الأهالي أسباب كثيرة تبديل العملة، مشكلة كبيرة صاب البلد.
1: ومع استمرار الأزمة توسعت مطالب المحتجين لتشمل تحسين الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والمياه في محافظة يقول المحتجون إنها تمتلك من الموارد ما يؤهلها لتزويد محافظات أخرى بهاتين الخدمتين، ثم ارتفع سقف المطالب ليصل إلى الدعوة لتغيير المحافظ. ناشطون في الرقة يرون أن أزمة الخدمات في الرقة هي جزء من مشكلة أوسع، من أبرزها غياب أبناء الرقة عن المناصب الإدارية في محافظتهم مقابل تعيين مسؤولين من خارجها في مناصب أبرزها نائب المحافظ وأعضاء في المكتب التنفيذي وبعض مديري المديريات والمؤسسات الحكومية. ويرفض ناشطون تبرير هذه التعيينات بعدم توافر الكفاءات أو الشهادات العلمية، مشيرين إلى أن الرقة خرجت عن سيطرة النظام المخلوع منذ 13 عاما وأن سنوات الحرب عطلت العملية التعليمية، ما يستدعي بحسب رأيهم اعتماد معالجات واستثناءات خاصة. أسباب أخرى تقف وراء الاحتجاجات بحسب ناشطين، من بينها عدم قبول أبناء الرقة في المؤسسات الأمنية، إضافة إلى غياب الدمج الفعلي للموظفين الذين عملوا في المؤسسات المدنية خلال فترة سيطرة قسد.
0: انضم إلينا المهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، معنا أيضا فراس الياسين الناشط في الشأن المدني من الرقة. مرحبا بكما أستاذ عمار، ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات في الرقة؟
3: أستاذ محمد وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين، راح نبدأ من الاحتجاج البارح. طبعا السبب المباشر كان هو استبدال العملة، بس في أسباب أخرى هي تراكمت، بس البارحة يعني كان السبب

0: رئيسي استبدال العملة من تقريبا بالرقة بالضبط من 20 يوم حتى بدأت عملية الاستبدال، وفي مركز وحيد فقط بالبريد هو يستقبل ويسمح باستبدال العملة لمحافظة عدد سكانها 1,000,000. والمشكلة وين صارت أستاذ محمد؟ أنه من 10 أيام أو من 15 يوم تماما من اللحظة بدأ الناشطين ولا صفحات الفيسبوك ولا حتى يعني من أسبوع تماما على موقع تلفزيون سوريا كان في مقال تكلم حول موضوع استبدال العملة وحول آثارها وتداعياتها وإلى آخره. الاستجابة كانت صفر من الحكومة، في تحذيرات أنه يا جماعة ترى استبدال العملة بهذه الطريقة ما راح يتم وعم تسببوا مشاكل للناس، يعني الناس اللي عم تروح تستبدل بصراحة هم الناس البسطاء اللي عنده 1,000,000 ولا 2,000,000 ليرة سورية ولا 3,000,000، الناس ما يسوري الحال مصاريهم بالدولار يعني. فاللي زاد المشكلة أكثر أنه إحنا وصلنا الصوت للمحافظة أنه ممكن استبدال العملة يتم عن طريق المؤسسات والمنشآت اللي تودع مبالغها مباشرة بالمصرف المركزي، مثل محطات البنزين، مثل المحكمة، مثل الكهرباء، مثل الأفران، المطاحن. المشكلة هاي المؤسسات اللي بشكل أو بآخر هي بالأخير بدها تودع مبالغها بالمصرف المركزي ما عاد تستقبل من الناس العملة القديمة. لحتى البارحة يعني أكيد تابعتم شفتم الصور، يعني كانت صراحة صور مهينة لناس كبار بالسن واقفين بالشمس تحت درجات حرارة 45 درجة وفي صعوبة وما في إلا نافذة واحدة وقرب ينتهي المهلة اللي حددوها. فلذلك يعني الناس دعوا بعض الناشطين للخروج بوقفة احتجاجية سلمية للتعامل مع هاي النقطة بالتحديد وأعطاء فرصة للناس لحتى يقدروا يستبدلوا العملة الموجودة عليهم.
1: يعني أستاذ عمار، مطالب المحتجين الآن تنحصر في موضوع حل قضية استبدال العملة؟
0: لا طبعا لا، أنا قلت لك يعني هذا كان سبب مباشر. يعني اللي متابع الوضع بالرقة تقريبا من التحرير بتاريخ 18/1/2026 يعني كل كم يوم في وقفة. يعني اليوم إذا بدي أعدد لك راح أبدأ لك بالمشكلة اللي حاليا موجودة، وإحنا خايفين بأي لحظة يعني إذا ما انحلت كمان مشكلة، أنه أبناء المحافظة عم يتم استبعادهم وعم يتم رفضهم بأجهزة الأمن لأسباب صراحة غير مقنعة. فلان عنده مثلا نقص بالطول 2 سنتيمتر، عنده زيادة بالوزن 3 أو 4 كيلو، في عنده تقويم بأسنان وعم يرفضوا. يعني اليوم أنت إذا بدك تتكلم عن النسبة الأكبر من عناصر الأمن الموجودين بالرقة صراحة هم من خارج المحافظة. إذا بدنا نجي على مسألة التعيينات، يعني أهم المفاصل الإدارية المهمة بالرقة صراحة هي من خارج المحافظة. طبعا الرقة مثل كل سوريا لازم تكون للجميع، ولكن إحنا وين عم نحكي بجانب إداري؟ يعني أبناء الرقة نتيجة التغيرات اللي صارت بالرقة مثل كل المحافظات السورية الأخرى بحاجة لأبنائها، لأن هم أدرى بالديموغرافيا، أدرى بالتركيبة المجتمعية والإدارية اللي تغيرت خلال سنوات 14 أو 15 الماضية مع تغير السيطرات من النظام إلى الفصائل إلى داعش إلى قسد. مع الأسف يعني اليوم تيجي أهم المفاصل الإدارية إدارتها هي من خارج الرقة. إحنا مبسوطين وهذول أهلنا اللي جايينا، بس كإدارة يفضل أنه يكونوا من أبناء الرقة. يعني أنا بس شغلة بسيطة إذا تسمح لي، يعني آخر هالبارحة كان تم تعيين رئيس فرع جامعة الفرات بالرقة من خارج المحافظة. طيب احنا في عندنا يعني عشرات الدكاترة ويجوز عندنا مئات الدكاترة اللي هم أدرى بمشاكل التعليم بالرقة، فاستبدال العملة هو كان سبب مباشر، ولكن الاحتجاجات هي نتيجة تراكم كثير من المشاكل، كهرباء، مياه، خدمات.
1: نعم. طيب أستاذ فراس، يعني هذا الكلام يقودنا إلى القراءة التي تقول بأنه تبديل العملة واستبدال العملة والصعوبة في ذلك هو وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني هناك مشاكل متراكمة كما يشرح أستاذ عمار، أوصلت الناس بالأخير إلى مرحلة الاحتجاج. إلى أي درجة يعني تتفق مع هذا الكلام؟
2: أتفق تماما مع هذا الكلام. وقبل أي شيء يعني إحنا نقول دائما أنه إشراك المجتمع المحلي بإدارة بالإدارة دائما هو

0: رفاهية، هو ضرورة. يعني أنت عم تحكي عن موضوع إدارة محلية، لما تبعد عن المجتمع وبعدت عن المجتمع، بالتالي أنت في كل أزمة راح يصير عندك ارتدادات وهزات، والوضع براقة غير مستقر عموما خلال السنوات السابقة. يعني إحنا من 14 سنة تعاقب علينا سيطرات، والناس هسه بتهميش، وهذا الشيء دائما يخلق عندنا أزمات في المجتمع عندنا. يعني تخيل أنت أنه أنت قيادات الرقة الصف الأول كلهم من خارج المحافظة، وصل بنا الأمر حتى مدير علاقات عامة بالمحافظة، يعني اللي هو لازم يتواصل مع المجتمع المحلي من برات المحافظة. محافظة الرقة فيها نخب ثورية وأكاديمية ما يكفي لقيادة محافظات. يعني احنا بالنسبة لنا، أعطيك مثال، محافظة الرقة نقابة المحامين، كانت نقابة المحامين بالرقة أيقونة من أيقونات الثورة السورية. يعني أول اعتصامات كانت لنقابات، كان لها موقف واضح، هو نقابة المحامين بالرقة بال2011. اليوم بنشوف محامي الرقة بعيدين عن الإدارة. هل يعقل أنه أنا أحط نائب محافظ من خارج المحافظة وحتى المحصل العلمي له أقل بكثير من ابن المحافظة، أحط عضو مكتب تنفيذي ويحمل دكتوراه في في في في اختصاص ما؟ هذا دائما يخلق أزمات. ونتمنى إحنا من المحافظة يقرأوا الرسالة.
1: طيب، ينضم إلينا أيضا إسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية لمحافظة الرقة معنا من دمشق، والأستاذ سامر العاني الصحفي من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ إسماعيل، لعلك استمعت إلى بعض ما قاله ضيفانا، هناك يعني نوع من تراكم المشاكل في الرقة، سواء لها بعد خدمي أو غير خدمي، وفي النتيجة أدت إلى ما يشبه هذا الانفجار من الاحتجاجات، كيف تقرأ ذلك؟
2: أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولا مستمعينا عبر هذه الشاشة الكريمة. أولا أنا باعتقادي ما يجري هو عبارة عن تراكمات كثيرة بدأت منذ اللحظة الأولى لتحرير الرقة. الرقة توجد فيها كفاءات. نستغرب اليوم أن كل من أتى اليوم وعتبنا كبير جدا على الدولة بسبب تعيين أناس وكوادر من خارج المحافظة، علما أن المحافظة غنية بأبنائها من الشهداء، من الشهادات والتكنوقراط والمثقفين الموجودين اليوم. أبناء الرقة حقيقة هم أصبحوا خارج المعادلة. الرقة لها باع طويل في الثورة، هي أول مدينة تحررت، وهي أول مدينة تدمرت، وهي أول مدينة قدمت شهداء، هي أول مدينة وقفت بالاعتصامات منذ اللحظة الأولى مع درعا وخرجت المظاهرات في مدينة الرقة. اليوم هناك أنا برأيي تراكمات كثيرة. موضوع العملة سبب رئيسي، ولكن هناك أسباب أخرى، أسباب خدمية، منها موضوع الكهرباء. اليوم الرقة لا يوجد فيها كهرباء، علما أن المدينة فيها سدين أو أكثر. معقولة يعني ما فيها كهرباء؟ هذا هذا هذا أمر مهم جدا. موضوع الخدمات بشكل عام في الرقة، نجد الخدمات ليست كما يجب. عتبنا كبير حقيقة على الدولة فيما يجري في مدينة الرقة، علما أننا أنا شخصيا من أكثر الناس من أهل الرقة، ظلمت من أهل الرقة، ظلمت من ثوار الرقة، ظلمت حتى من يدير الرقة، ولكن بلادي وإن جارت علي عزيزة. الرقة هي مدينة عزيزة على قلبي، أرى وأسمع ما يجري فيها، قلبي يفطر عندما أسمع وأرى ما الذي يجري لأبناء الرقة، وأرى ثوارها خارج المعادلة، وأرى يأتيها أناس لا يعرفون عنها شيئا.
1: طيب أستاذ سامر، هل يعني هذا الحال في الرقة وتراجع الخدمات إذا أخذناه كمثال هو خاص في الرقة أم أنه يشبه يعني شقيقاتها مثل دير الزور أو غيرها من المحافظات؟
3: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين، بالضيوف الكرام. يعني أنا يعني أرى أن حالة الرقة ودير الزور هي جزء من الحالة السورية العامة، لكن في الرقة ودير الزور المشكلة أكبر قليلا أو مستفحلة أكثر قليلا. هذا يعود باعتقادي لعدة أسباب، يعني أهمها سوء التخطيط في هذه المدن. يعني على سبيل المثال، تزامن استبدال العملة اليوم من اليوم والبارحة وقبلها مع الرواتب المتقاعدين، بمعنى أنك تذهب إلى مؤسسة البريد هناك استبدال عملة ورواتب متقاعدين، مما شكل ضغط على الموظفين. ما الحل الذي يعني اخترعوه

0: حل هذه المشكلة؟ الحل أنهم أجلوا رواتب المتقاعدين لأسبوع كامل، بمعنى أن المتقاعد اليوم لا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن يشتري احتياجاته، لا يستطيع أن يتدبر أموره لأسبوع آخر من أجل إتمام استبدال العملة. فهذا ما أتحدث عنه هو سوء التخطيط وسوء التنسيق. كيف تحرم موظف من راتبه لمدة أسبوع آخر، بمعنى سيكون الحرمان 10 أيام، يعني حتى 10 شهر، من أجل استبدال العملة؟ هناك يعني سبل متعددة، تحديد فترات زمنية صباحية مسائية، أدخل شفتات للموظفين، فتح كوات جديدة، تحديد مواقع، يعني مواقع للمتقاعدين، مناطق أو دوائر المتقاعدين، دوائر أقسم الموظفين بين عدد، هناك يعني خيارات كثيرة، لكن هذا ما خطر ببالهم من هذا ما أتحدث عنه. المسألة الثانية، هناك حقيقة غبن لأبناء هذه المنطقة. أنا يعني من مؤيدي فكرة أن يكون مثلا محافظ المحافظة من خارج المحافظة، حتى لا يخضع للضغوط العشائرية مثلا، وخصوصا في المناطق العشائرية، أن يكون أيضا قائد الأمن من خارج المحافظة حتى يتحرر أيضا من ضغوط العشيرة. لكن التنفيذي يعني الموظفين التنفيذيين يجب أن يكونوا من أبناء المحافظة، هم أخبر بمحافظتهم، هم أخبر ب يعني تفاصيلها، هم أخبر بالتعامل مع أبنائها. هذا ما لا نشهده في هذه المحافظات، وخصوصا في دير الزور والرقة. المسألة الأهم، هناك حالة من الإقصاء والتهميش يعني أبناء الثورة إن صح التعبير. هناك تهميش كبير لهم، بمعنى أن مثلا يريدون أن دفع للمتطوعين من بوزارة الداخلية، يجب أن يكون سن المتطوع لا يتجاوز 22 أو 23 أو 25 سنة، أيا كان 25 سنة، يعني أنت تتحدث ببداية الثورة، هذا كان عمره 10 سنوات. المسألة أن من تجاوز 35 هم أبناء الثورة ومن شارك بالثورة اليوم لا يرغب بهم للتوظيف. طيب أنتم لا تريدون في المؤسسات هذا الجيل، أوجدوا خيارات أخرى من أجل الاستفادة منهم. يعني أنا أتحدث معك وموجود معنا السيد عمار الحمد، كان له جهود كبيرة، كان له خبرة كبيرة مع منظمات سبارك وغيرها في موضوع التعليم، في موضوع المنح، في موضوع الجامعيين، في موضوع، طيب لماذا لا يستفاد منه؟ لماذا لا يستفاد من مئات الخبرات الموجودة في إن لم نقل الآلاف الموجودة في المحافظات، على كل أصعدة، على صعيد الخدمات، على صعيد الطبي، على صعيد التعليم، على صعيد الاجتماعي، على صعيد العسكري، حتى يعني على الصعيد السياسية وغيرها. هناك خبرات كثيرة، لماذا؟
1: نعم بالمناسبة طلبنا أن يكون المحافظ أو أحد من المحافظة معنا، لكن يعني لم يعني يجيبوا طلبنا، ولذلك كنا نتمنى أن يكون أحد منهم معنا كي يستطيع الإجابة. أستاذ سالم، أريد أن أنقل هذه النقطة إليه
0: إذا تسمح لي.
1: شو باختصار أستاذ سامر، شوف
0: إذا تسمح لي أنا أقول، هذه مشكلة أخرى من المشاكل المضافة، وهي غياب الشفافية. يعني نريدكم أن تكونوا معنا لنتناقش، لتقولوا لنا لماذا فعلتم هذا، لتقولوا ما المشكلة. كلما تحاول التواصل مع مسؤول، مع شخصية، مع مدير، مع غيره، يقول لك ليس لدي وقت، أو يرفض اللقاء، أو يرفض الاستجابة للحوار، أو يرفض. هذا لا يصنع بلد، لا يصنع دولة، لا يصنع حالة تنظيمية، حالة مؤسسية. على العكس، يجب أن تتواجد وتواجه. هذا جزء أيضا من المشكلة حقيقة.
1: طيب أستاذ سالم، يعني هذه النقطة الحقيقة تتكرر كثيرا، يعني من كثير من الضيوف يقولون هناك إقصاء. الآن نتحدث عن إقصاء لأبناء الرقة، لكن عموما كما ذكر أيضا أستاذ سامر، وكأن هناك أيضا إقصاء لكوادر يعني تتعلق بالثورة أو قوى الثورة بشكل عام. أستاذ إسماعيل العنزي، أنقل إليك هذه النقطة، كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أستاذ الكريم، هي حالة صغيرة من أبناء الثورة على ما وصلنا إليه. يعني اليوم أبناء

الثورة، هناك كوادر مهمة جدا في مدينة الرقة والمدن الشرقية بشكل كامل كانت في موضوع يعني بحالة إقصاء حقيقي يعني، وهذا الكلام لا يخفى على أحد. الآن نحن في دولة أعطتنا الحيز المهم من الحرية.

0: نظام سلمي من أرقى الاعتصامات التي نراها في أفضل وأرقى دول العالم. الأمن اليوم هو من حمل اعتصام البارحة وعبر الناس عن رأيهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم. نعم هناك حالة من الإقصاء، هل هي متعمدة هل هي غير متعمدة؟ أنا برأيي هناك عتب كبير على سيد المحافظ محافظ الرقة عندما نرى ناس وناس كانوا مع قسد موجودين ويتصدرون المشهد وأبناء الثورة خارج القصة. حقيقة هذا الموضوع يحزن ويدعنا أن نفكر كثيرا، ولكن أنا برأيي الاعتصام كان جيد وأوصل رسالة، ولكن التوقيت خاطئ.
1: طيب.
0: نسأل الله أن توصل أصواتنا عن طريق المؤسسات الثورية والمؤسسات الدولة التي كانت منها مجلس شعب اللي فيه كثير من الأخوة أعضاء المجلس هم من أبناء الثورة طبعا، ونسأل الله أنه يكونون الله يوفقهم بما بعملهم وأن يوصلوا صوتنا إلى الدولة وإلى كل من يهتم بشأن العام.
1: أستاذ عمار، ذكر ضيفنا موضوع قسد، هل يعني لما يجري من خطوات اندماج قسد علاقة أيضا بهذه الاحتجاجات؟
2: يعني احنا بالنسبة لموضوع الدمج حتى نكون واضحين أستاذ محمد ولا يأخذ كلامنا بغير سياق، الجميع هو مع الدولة ومع القرارات اللي عم تاخذها الدولة، والناس مناصرة للدولة لأنه بالأخير هاي دولتنا. وإذا تذكر يعني بيوم التحرير بس الناس عرفت أنه التحالف رفع غطاء عن قسد، أبناء الرقة سيطروا على الرقة وطردوا قسد، وبعدها بست ساعات حتى دخل الجيش. اليوم موضوع الاندماج بالنسبة للموظفين اللي كانوا موجودين، موظف مثلا كان تحت سلطة أمر واقع لحتى يأخذ راتب كان 70 ولا 80 دولار لحتى يجيب خبز لولده، كون متأكد أنه ما حدا من أهل الرقة هو ضد هذا الموضوع، لأنه بالأخير هذول أهلنا وهم أحق بالتوظيف. بالتأكيد إحنا ضد المجرمين، يعني مثلا احدى المظاهرات او الاحتجاجات اللي خرجت بالرقة هي ضد استقبال المحافظ لعدة شخصيات اذاقت الرقة الويلات، يعني كانوا مساهمين بشكل رئيسي بحفر الانفاق مثل عبد الرحمن مسلم ولا استقباله لمحافظ الحسكة. موضوع الاندماج ما هو سبب، لا احنا ضد اللي برقبته دم هذا اكيد، يعني اما موظف عادي ويندمج بالدوائر بالاخير هاي البلد للجميع.
1: استاذ فراس، كان هناك مطالبات اعتقد من البعض باعاده بعض الموظفين المفصولين خلال سنوات الثوره.
3: نعم اخي الكريم، بالنسبه لنا عندنا بالرقه حوالي حسب احصاءات الرسميه لحد الان يلي يبدو يعني انه رغبتهم أنه يعودوا للعمل المفصولين من الرقة حوالي 10,000 موظف. طبعا هذول 10,000 موظف لحد هذا اليوم إما يعطى عقد يعني ذو صيغة مخجلة بحق شخص يعني وقف موقف يعني جيد بالنسبة للثورة السورية، أو هو مهمش. يعني هل من المعقول من هذول 10,000 شخص ما نقدر إحنا نطالع 100 أو حوالي 1,000 شخص يقدر يدير الرقة أو تحطه في مكانات أو مفاصل حتى تجيب ناس من محافظات ثانية وتحطهم بهاي المفاصل؟ مو معقولة. اثنين، إحنا الشفافية، موضوع الشفافية، المحافظة والناس يعني فعلا عندها أزمة ثقة يعني بسبب تعقب السلطات. شفافية عندنا بالرقة غير موجودة، حتى يعني أعطيك مثال نظام العقود الاستثمار حتى المشاريع الصغيرة الوضع غير واضح، يعني اللي بده يستثمر بالرقة غير قادر، ما يعرف القنوات بالنهاية، ما يعرف القنوات التواصل. ليش غياب قنوات التواصل بين المحافظة والمجتمع؟ المجتمع المحلي غائب جدا عن إدارة محافظته. أعطيك مثال النوب اللي هو عندي أنا ابن الريف الشرقي لمحافظة الرقة، عندي يعني منطقة معدان مهملة بشكل تام، وهي المنطقة الوحيدة اللي كانت مسيطرة عليها الحكومة قبل السيطرة على بقية المناطق بالمحافظة. هاي المنطقة من التحرير وبعد التحرير ظلت مهملة، ظلت مهملة بكل أشكال الإهمال، لا الدعم ولا بالبنية التحتية ولا بالخدمات ولا بأي شكل من أشكال الخدمات. النقطة الثانية

0: نفس يوم التظاهرة كانوا فيها معلمين من منطقة معدان، معلمين الوكلاء، هذول الناس طلعوا مظاهرات امبارح. ليش السبب؟ أنت عم تحاول تدمج معلمين اللي هم كانوا عند تحت تربية قسد أو ما يسمى قسد أو الإدارة الذاتية، بدك تدمجهم وتوزعهم حسب هذا بيان المحافظة، بدك توزعهم في الأماكن الشواغر الموجودة. أبناء معدان يحسوا بالظلم، أنت ممكن تجيب شخص من غير منطقة تحطه في معدان حتى يدرس ابن معدان، وابن معدان اللي صار له 6 سنين وحرم من الوظيفة أو التثبيت راح يلاقي حاله يصفي بالشارع. وطلعوا امبارح ودخلوا على مدير التربية، وبالنهاية في خطط المحافظة وفق أرقامهم هذول الناس ما في لحد الآن خطة واضحة لتثبيتهم أو
1: طيب، يعني
0: تأهيلهم أو
1: هذا ما
0: توسيع
1: مرده
0: التعليم
1: برأيك
0: نفسه.
1: أستاذ فراس؟ يعني لماذا طالما هناك
0: مردد حاليا احنا بالنهاية النظام سابقا أغرق الوظائف عندنا بالبطالة المقنعة، وحاليا بسوق عندنا بالرقة عم تدمج أنت 20,000 موظف، وبالمقابل الناس اللي ممكن عم تحاول ترغب أنه تتوظف بالحكومة عم يلاقوا حالهم برا. أبناء الثورة مثلا موجودين برا برا برا برا المعادلة الرقاوية. اثنين، أنت بالمسابقات اللي صارت بالفترة الماضية أعطيك مثال، يعني لما كان رغبة منه يعينوا عناصر أمن عام وغيره وغيره، حاليا الأرقام تقول، هذا طبعا بالنهاية الشفافية، أنت تقول أنه من خارج المحافظة عم تعين 600 واحد موظف بالأمن العام، وأرقام هزيلة لأبناء المحافظة. آخر نقطة اللي هي موضوع مسابقة، من يومين طلعت نتائج مسابقة الرقابة والتفتيش. هل تعلم أخي الكريم بالقوائم اللي نزلت، وأنه أبناء الرقة 23 واحد من أبناء الرقة والنصف من خارج أبناء الرقة، يعني نزلت أسمائهم بالقوائم. الشعب يحس بعدم شفافية من الحكومة،
1: طيب،
0: وأهل الرقة يعني وشباب الرقة خاصة الشباب منهم حاسين بظلم وغبن كبير.
1: طيب أستاذ سامر، أريد أن أسألك، يعني هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها، وليست أيضا محصورة في الرقة، يعني في المنطقة الشرقية حين نتحدث أيضا دير الزور كان فيها احتجاجات منذ فترة. إلى أي درجة هناك ترابط يعني بين هذه الموجات الاحتجاجية؟
2: يعني دعني أقول أن الأسباب واحدة. المسألة عندما بدأت الثورة كان هناك سبب مباشر أو سبب رئيسي لاندلاع الثورة، وهو غياب العدالة الاجتماعية. عندما يشعر الناس أنه لا يوجد عدالة اجتماعية يبدأ الاحتقان، ثم يحدث الانفجار. اليوم الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات هو غياب العدالة الاجتماعية. أنا لا يجب أن أرى مناطق أخرى مثلا تقدم فيها الخدمات، تنشأ فيها مشاريع، يكون فيها اهتمام، بينما مناطقي أنا المناطق المنتجة مثلا الرقة من المناطق المنتجة للكهرباء والمغذية للكهرباء، ومناطق الزراعة والقمح، وأيضا دير الزور مناطق النفط والزراعة والقمح، السلة الغذائية و الثروة المائية فيها وإلى آخره، يعني محرومة من الخدمات. يعني حتى أنه أصبح الناس يشعرون أن هذا الحرمان هو حرمان متعمد، ولذلك عادت بهم الذاكرة إلى تسمية المناطق النائية. هذه المناطق كانت تسمى في قبل 15 عاما أو قبل 10 أعوام مناطق نائية، يعني حتى أن لها مفاضلات خاصة، لها معاملة مناطق نائية. لماذا تسمى مناطق نائية؟ هي المناطق الوفيرة، هي المناطق الغنية، هي المناطق التي فيها خبرات وطاقات بشرية، كيف تسمونها المناطق النائية؟
1: صح،
2: وتعامل على أساس مناطق نائية. هذه
1: نعم.
2: على قلبك. هذه مسألة. المسألة الثانية والأهم، لماذا يجب أن يكون هناك كارثة حتى تقدم الخدمات؟ يعني لاحظ، على طريق دمشق دير الزور دمشق يوميا كان هناك حوادث، يوميا بشكل يومي هناك حوادث، كل أسبوع في حالة أو حالتين وفاة على هذا الطريق. لكن على اعتبار أن هذه الحوادث حوادث تحدث فيها حالات وفاة فردية أو حوادث صغيرة، لم كان الطريق مهمل رغم كل المناشدات لم يتم استجابة، لكن بمجرد أن كان هناك حادث أصبح كما نقول ترند ويعني ذهب ضحيته 35 شخص توفوا في هذا الحادث، والقنوات حتى قنوات عالمية وغيرها تحدثت عن هذا الحادث، حتى أصبح هناك اهتمام وسرعة إنجاز في إعطاء. أيضا قبلها غرق العبارة، يوميا كان هناك حادثة غرق أو كان هناك مشكلة في عبارة، لكن على اعتبارها كانت أحداث فردية لم يقم أحد بإعادة بناء الجسر أو جسر السياسية أو إعادة ترميمه، لكن بمجرد أن كان هناك حادث كبير بحجم حادثة العبارة على الفور تم إنشاء الجسر. المشكلة أنه في الحالات الفردية أو في المشاكل التي تحدث فيها ضرر على أفراد لا ينتبهون إلى أن هذه المنطقة مثلا دير الزور، أنا أتحدث عن دير الزور، طيب. اليوم من المشاكل الكبرى في دير الزور هو وجود الأنقاض في الأحياء. لماذا لا تزال الأنقاض؟ لا أعلم. لماذا وقعت عقود أنقاض؟ لماذا لا تنفذ هذه العقود؟ لا نعلم. الشركات التي أخذت الأنقاض لماذا لم تباشر؟ أيضا لا نعلم. حتى تحدث كارثة بسبب الأنقاض حتى يبدأ العمل، طيب. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة ومشكلة ضخمة. المشكلة الثانية الحالة الاقتصادية المتردية. اليوم هناك بارونات في هذه المناطق، بمعنى أن المشاريع الكبرى يأخذها أشخاص أصبحوا بارونات. لماذا أنتم يعني لماذا هذه المشاريع تذهب لأشخاص محددين بعينهم فلان وفلان وفلان؟ لماذا هذه المشاريع لا تطرح مناقصات، لا تطرح مزادات؟ لماذا لا يستفيد أبناء المنطقة من مشاريع من مشاريع المنطقة؟ لماذا يأتون ناس من خارج هذه المنطقة من أجل أو أن يكونوا من أهل المنطقة ممن لهم امتيازات معينة حتى يأخذوا هذه المشاريع الكبرى وأبناء المحافظة يعني. المسألة الأخرى الكهرباء، المنطقة الشرقية من أكثر المناطق حرارة، يعني اليوم الحرارة تتجاوز 50 في دير الزور مثلا. لماذا انقطاع الكهرباء الدائم؟ لماذا انقطاع الكهرباء بالرقة؟ أين كهرباء السد؟
1: اسمح لي أقول هذه النقطة،
2: لماذا لا تجدون بدائل؟
1: أسأل أستاذ إسماعيل، لأنه هذه المشاكل يعني يبدو أنه مختلف المحافظات السورية تعاني من مشاكل خدمية، أحيانا حوادث كهرباء مياه، لكن يبدو أن المنطقة الشرقية تعاني أكثر من غيرها. حتى في قضية استبدال العملة تعاني المحافظات الأخرى منها، لكن ما نشاهده وما يردنا من تقارير أن المشكلة أكبر تبدو في المنطقة الشرقية. لماذا أستاذ إسماعيل؟
3: سيدي الكريم، أولا البعد عن العاصمة هذا شيء مهم جدا، العاصمة الإدارية دمشق. ثانيا تأملنا نحن بعد سقوط النظام وبعد تحرير الجزيرة بشكل كامل أن تكون الخدمات أفضل. تأملنا وحلمنا أحلاما كبيرة وأحلاما كثيرة، لكن اصطدمنا بواقع مرير.
1: هو أستاذ إسماعيل، البعض افتكر بالعكس، يعني بعد سقوط الأسد البعض فكر أن المنطقة الشرقية صارت مدعومة. يعني
3: ما في صوت أستاذ، عفوا.
1: يعني البعض هيئ له أنه لا، المنطقة الشرقية صار لها حظوة بعد سقوط الأسد، لكن يبدو أنه لا، الأمر ليس كذلك أبدا.
3: حقيقة ليس كذلك، ولكن نتأمل نحن من الدولة أن تنظر بعين الراحم، بعين العطوف إلى إلى إلى الشرقية، إلى المدن التي ضحت وتدمرت. الرقة أول مدينة تحررت في سوريا وخرجت عن سلطة النظام البائد، قدم أهلها آلاف الضحايا. لنتفاجأ بواقع مرير من تنظيمات راديكالية، واليوم الدولة سيد الكريم لم تقدم خدمات كما يجب وكما يطمح أهل المنطقة. الرقة أهلها، وأنا أتكلم عن المنطقة الشرقية بشكل كامل ولكن أخص الرقة، أهلها فقراء، أهلها دفعوا كل شيء في هذه الثورة، لم يبخلوا على الوطن بشيء، قدموا الغالي والنفيس. اليوم أهل الرقة هم فلاحون وهم مزارعون، نتفاجأ أن موضوع القمح لحد الآن فواتير القمح ما أخذوها أهل الرقة، الناس المزارعين إلى خسارة في خسارة، ارتفاع المحروقات والديزل وإلى آخره، كله على كاهل المواطن في الرقة، لا يوجد دخل عند لدى المواطنين في الرقة. الرقة حقيقة أهلها يشكون الفقر، ولكن هم من عزة نفسهم لا يبكون ولا يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه هي الحقيقة. أهل الرقة يعيشون فقر غير مسبوق حقيقة. طيب. أيام النظام لم تكن الرقة بهذا الفقر.
1: طيب أستاذ عمار، لماذا التركيز خاصة في الاحتجاجات على المحافظة تحديدا؟ يعني ربما بعض يقول البعض بعض القضايا مرتبطة بجهات حكومية أخرى مثل استبدال العملة، ربما المصرف المركزي، كهرباء مثلا، وزارة كهرباء، ما إلى ذلك. لماذا تركيزكم كان على المحافظة والمحافظ؟
4: يعني بالحقيقة يعني المحافظ اليوم هو رأس الهرم بالمحافظة، فبالأخير هو يتحمل الجزء الأكبر. وأنا قلت لك يعني حتى أكون واضح، في باتجاه المحافظة في كثير نقاط خلينا نقول عدم رضا. يعني اليوم مثل ما ذكروا بعض الضيوف أنه كادر المحافظ تقريبا كاملا، مدير العلاقات، نواب المحافظ، أمين المحافظة، كلهم من خارج المحافظة، فهم على غير دراية بأي بالتفاصيل، يعني بتفاصيل الرقة. والنقطة الأخرى ممكن أنا ما يعني راح أقولها، أنه ببدايات تعيين المحافظ احنا استبشرنا خير واتفقنا انه اجانا شخص يعني من خارج المحافظة هو قريب جدا من الدائرة الضيقة للرئيس احمد الشرع، وتأملنا انه راح يكون في يعني مثل ما نقول يدير باله مثلا من خلال علاقاته، من خلال تواصلات راح يكون اسهل انه يقدم خدمات للمحافظة. بس بالحقيقة يعني صار في صدمة، يعني انه المحافظ بعد ما صار فترة فريقه كله صار من الخارج، اغلب التعيينات من الخارج، وصح اليوم يعني صارنا فقط 7 شهور الرقة متحررة من قسد، بس لحتى نكون واقعيين يعني ما في أي إنجاز على أرض الواقع بالرقة. يعني تريد إنجاز واحد يقول لك المحافظ أنه أنا اشتغلت بالرقة، صراحة ما في، إذا في فهو ما أعلنوا عنه، ما في شفافية معناتها. فخلال 7 شهور أكيد ما معه عصا سحرية، بس على الأقل يعني كان لازم نشوف أنه أخي في نية للعمل، إحنا بدأنا نشتغل مثلا بعض المشاريع، هذا الشيء ما في. فبالنهاية الناس تتوجه لرأس الهرم، ورأس الهرم حاليا بالمحافظة هو المحافظ. وصراحة الناس بدأت حتى بالاحتجاجات تطلب أكثر من المحافظ، صارت الطلبات من الرئيس أحمد الشرع أنه أهل الرقة من حقهم وليست من الرئيس أحمد الشرع أو من الوزراء أو غيرهم أنه يستقبلوا أهل الرقة ويسمعوا مطالبهم مباشرة من أهل الرقة وليس عن طريق المسؤولين، مع احترامي الشديد لأنهم جميعا، ولكن أنه تسمع يا سيادة الرئيس مطالب أهل الرقة من أهل الرقة مباشرة هو الأنجع. تسمع من السيد المحافظ على عيني وراسي، ولكن احنا نطالب اليوم انه مطالبنا تسمع من اهل الرقة للسيد الرئيس وباقي المسؤولين.
1: اذا سألتك استاذ عمار يعني ما هو حجم هذه الحالة من احتجاجية، نوع من السخط الموجودة في المزاج العام في الرقة، يعني هل هي كبيرة؟
4: نعم، مع الأسف هي كبيرة جدا. والاحتجاجات بالمناسبة وأنا ذكرت بالبداية ما عم تكون هي الخيار الأول، عم تكون الخيار الأخير، لأنه ما حدا بده، لأنه كنا بنفس المركب، يعني لا سمح الله يعني أي شيء يصير على هذا المركب ما حدا منا راح يطلع سالم. فالاحتقان يوم عن يوم عم يزيد بالمحافظة، والبارحة المحتجين طالبوا من المسؤولين أنه انزلوا على الشارع وشوفوا السخط اللي موجود بالشارع، وانت تقدر تأخذ عينة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، انسى وسائل التواصل الاجتماعي، انزل على الشارع وشوف السخط. مع الأسف هي صايرة حالة عامة، يعني في فقدان ثقة بالأجهزة الحكومية اللي عم تدير المشهد بالرقة.
1: طيب أستاذ فراس، كيف تقرأ أنت هذه الدعوة من بعض المحتجين لعزل المحافظ؟
0: أنا بالنسبة لي أشوف هذا المطلب يعني ممكن يصل، هذا موروث. بالنسبة للرقة دائما يرون أن المحافظ هو أساسا مشكلة، من عهد محمد سلمان كان محافظ للرقة بيوم من الأيام لآخر محافظ أيام بداية الثورة عدنان السخني، ومشاكله والفساد والمحسوبية اللي كان يشتغل عليها. أستاذ عمار، روهنا على شغلة كمان بالنسبة للرقة، أعطيك ملاحظة. يعني بالنسبة للرقة، المحافظة الوحيدة اللي ما استقبل السيد الرئيس يعني وفد من أبنائها على ما أظن هي الرقة، بالتالي هناك تغييب للرقة. الرقة حاسين بتهميش على جميع المستويات، المستوى الاقتصادي، المستوى الخدمي، مستوى أبناء الثورة. أبناء الثورة برات المعادلة، هذا حكينا فيه دائما ونحكي فيه. اثنين، أنا بالنسبة لي الموضوع القانوني، الشق القانوني يا سائل. المحافظ لما انت عم تشتغل تحت بند قانون الاداره المحليه، او انت اول من يخرق قانون الاداره المحليه يعني وتعين ناس من برات المحافظه، وهذا خلق القانون حتى يسهل على الدوله اداره المناطق. انت تخرق هذا القانون وتجي تطلب من الناس انه تكون متوازنه وتكون عندها ثقة بخططك وعندها ثقة بمشاريعك. هذول الناس لما أنت تجيب ناس منهم ويكونون جنبك ومن فريقك، فهذول هم قنوات التواصل معك، قنوات التواصل الدائمة معك. مثال أمين مجلس المحافظة هو من برات المحافظة، والقانون الإدارة المحلية موجود بالحرف الواحد لازم يكون هذا الشخص من المحافظة نفسها. فإحنا أمام معادلة، ما أعرف يعني بالنهاية معادلة، فمدخلونا في دائرة ما صعب نخرج منها، يعني إلا في إنه تسمع صوت الشارع، تسمع صوت الرقاوي. الرقة فيها أزمة ثقة متوارثة على مدى 14 سنة، لازم تحتضن المجتمع الرقاوي وتسمع له بشكل صحيح وتفهم طبيعته وتكون قريب من الشارع.
1: طيب
0: إدارة الرقة من مكاتب ومن غرف وعن طريق الواتساب، هذه طريقة يعني تأخذنا دائما إلى أزمات. يعني
1: أستاذ إسماعيل، كيف يمكن تقييم التعامل الحكومي وخاصة من المحافظة، الحكومة عموما لكن المحافظة خصوصا في محافظة الرقة؟ يعني ضيوف يقولون هناك نوع من البعد يعني عن الشارع وعن هموم الناس.
3: أستاذ الكريم، أكيد عندما يكون المسؤول من خارج المحافظة ولا يوجد هناك قنوات تواصل من أبناء المحافظة مع المسؤول، ما سواء محافظة أو نواب محافظة أو مكتب تنفيذي، المفروض أن يكون هناك دائما لجان تشكل من أبناء المحافظة وتوصل صوت وتطلعات واحتياجات الناس إلى المسؤولين في المحافظة. فهذا شيء طبيعي إذا كان هناك حاجز ما بين المحافظة وبين أهل الرقة. يعني تصور على بموضوع الاعتصام أو الاحتجاج، ما نسميه، لم ينزل أي مسؤول إلى الشارع ويسمع آراء يعني متطلبات الناس. الناس خرجت نتيجة الضغط، نتيجة الفقر، نتيجة نقص الخدمات. ناس شعرت بالقبن حقيقة بعد 14 عاما، أهل الرقة شعروا بالقبن أنهم ليس لديهم أي كلمة، ليس لديهم رأي، ليس لديهم مسؤول يوصل طلباتهم واحتياجاتهم إلى الدولة.
1: أستاذ سامر، يعني ما تفسير ذلك؟ يعني ضعف قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمعات المحلية في المنطقة الشرقية خصوصا؟
2: يعني أنا باعتقادي لأنه لا رغبة لأحد أن يكون هناك تواصل مباشر بسبب عدم وجود إجابات. اليوم عندما يطالب الناس بالخدمات لا يوجد إجابة حقيقية لدى المسؤول. لماذا لا يوجد طبابة؟ لا يوجد إجابة. لماذا لا يوجد؟ دائما الإجابة بالنسبة لهم أعطوها للناس، أننا اليوم جئنا بعد نظام قمعي ونظام سوريا متهالكة ولا يوجد لدينا أموال. يعني وهنا أود التطرق لمسألة، يعني عندما نسألهم إذا لم يكن هناك، إذا لا يوجد أموال في الدولة، لماذا نرى مظاهر فارهة؟ لماذا نرى مثلا بذخ؟ لماذا تصرف الأموال على المواكب؟ لماذا تصرف على المهرجانات؟ لماذا تصرف على السيارات وإلى آخره؟ ومن هذه الأحداث كثيرة يقولون هيبة الدولة. طيب أنا هنا أريد أن أسأل سؤال، هل هيبة الدولة هي في المظاهر في البذخ والمظاهر الفارهة، أم هيبة الدولة أن لا يكون هناك متسولين ورأي ساحة الأمويين؟ الآن المتسولين يملؤون الساحة، هل هيبة الدولة تكون بالمواكب أم بعدم وجود تسول، عدم وجود ناس تأكل من القمامة، عدم وجود طوابير على الغاز والبنزين والمحروقات والمشتقات، عدم وجود طوابير على الأفران؟ أيهما الأهم في تشكيل هيبة الدولة، انعدام هذه المظاهر أم وجود البذخ؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. أعود لسؤالك المهم جدا جدا، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا من خلال تلفزيون سوريا اليوم أوجه هذا السؤال، لماذا لا يوجد قنوات تواصل؟ أنا أذكر أن هناك وفد من دير الزور جاء لمقابلة مسؤولين من أجل شرح واقع الحال في دير الزور، يعني كثير من المسؤولين ومنهم من دير الزور رفضوا لقائهم، بمعنى أننا لا نريد لقاءكم. طيب إذا كنتم يعني لا أعلم، لكن باعتقادي أنه لا يوجد لديهم إجابات حقيقية. يعني أنا أريد أن أسأل، عندما لا تلتقون بالمباشر مع الناس وتشرحوا لهم، يا أخي أنا اليوم مواطن، أنا اليوم جزء من الدولة، كمواطن أنا جزء من الدولة، أخي تعال شاركني بهمومك، تعال شاركني بمشاكلك.
1: البعض يقول يعني أستاذ سامر البعض تجري لقاءات، لكن يعني لا أعلم كيف يتم اختيار يعني من يلتقي بهم المسؤولون، يكون معظمهم مطبلين وبالتالي لا تصل هموم الناس، كأنه هكذا يجري
2: يعني. يعني يعني يعني يعني شوف صراحة هناك حديث يدور بين الناس لا أعلم دقته أو لا، يقول من يلتقي بالمسؤولين هم أصحاب الأرقام الذاتية، هذا حديث يدور بين الناس لا أؤكده ولا أنفيه، لكن معنى الأرقام الذاتية أنهم ممن كانوا في هيئة تحرير الشام، هؤلاء من يلتقون بالناس، هؤلاء من يزكون، هؤلاء من يرشحون. إذا صدق هذا الحديث فهذه كارثة. المسألة الثانية والمسألة الأهم، اليوم لا تريدون لقاء الناس وشرح المشكلة لهم، أخي لا تقل لي بعد شهر ستكون عندك كهرباء 24 ساعة، قل لي الكهرباء تحتاج إلى سنتين حتى تتحسن، قل لي لا تقل لي راتبك بعد سنة حيصير $400، قل لي يحتاج هذا الأمر لعشر سنوات حتى أنا كمواطن أستطيع ترتيب أموري على هذا الأساس. أما تعطيني وعود كبيرة ووعود ضخمة وتعيشني في الأحلام ومثل ما نقول بالعامية تعمل لي من البحر طحينة، وبعدين أنا أنصدم في الواقع، أنصدم أن كل هذا الكلام لم ينفذ، أنا من الطبيعي أن أنفجر. المشكلة علاج هذه المشاكل، اليوم وجدت في هذا المكان الضغط، أرقع هذا الضغط ببسمار، أدق كان بسمار وحتى الضغط يتزايد. نعم. وهذا الترقيع ليس حل. الحل الوحيد أن أعالج أسباب هذه المشكلة وأسباب هذا الضغط. نعم. يعني المظاهرات التي أو الاحتجاجات التي تخرج في دير الزور والرقة، وهو العنوان الأساسي والكبير لحلقتكم، أنا باعتقادي هذه الاحتجاجات لم تأتي يعني مباشرة أو بوقت مبكر أو
1: وإنما تراكمت يعني
2: لم تأتي مسرعة، إنما مع صبرت الناس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنة ونصف. طيب وبعدين؟ طيب ما في شيء من واقع الحال عم يتغير، ما في شيء من المشاكل عم تحل، على العكس المشاكل تتزايد وتكبر ولا أحد يريد حل هذه المشاكل. وبالتالي أنا باعتقادي إذا بقي الوضع أو الحال على ما هو عليه في دير الزور والرقة، من عدم وجود عدالة اجتماعية، من عدم وجود خدمات إلى آخره، باعتقادي أن الوضع سيذهب إلى الأسوأ، وهذا ما لا نرجوه، لا نحن ولا السلطة الموجودة ولا الحكومة ولا أي أحد.
1: أستاذ عمار أنقل إليك هذه النقطة، ما التداعيات على وجود هذه الاحتجاجات، وهل يمكن يعني إذا استمرت هل ستنتهي هذه الاحتجاجات؟
4: يعني خلينا نكون واقعيين، الاحتجاجات بدأت من أشهر، وكل فترة في مشكلة طالب الناس بحلها، ما تحل المشكلة تنزل الناس تحتاج حتى الحكومة تتجاوب. صراحة احنا اكثر الناس حريصين على انه نخلص من هاي الحالة، بدنا الحكومة تخطط بشكل صحيح ما عاد تشتغل مثل طفاية الحريق، حريق هون نروح نطفي، لا أخي خلينا نشتغل أنه بالأصل ما يكون في حريق قدر الإمكان. اللي مطلوب حاليا حتى ما يكون في تصعيد، والتصعيد ما حدا نهائيا بده إياه، مثل ما قال سامر، يعني لا الشعب ولا الناشطين ولا المحافظة ولا المسؤولين ولا أي حد بده التصعيد، ولكن هذا يتطلب يكون في شفافية من المحافظة، يتطلب يكون في مشاركة حقيقية للمجتمع المحلي. أخي هاي شؤون أهل المحافظة، شاركهم بشؤونهم. وأنا بدي أتكلم نيابة عن كثير من الكفاءات اللي نعتز بها واللي هي موجودة بالرقة وبكثرة. كثير من الكفاءات وأغلب الكفاءات اللي موجودة بالرقة على استعداد أنه يعملوا بشكل تطوعي بخدمة المحافظة، لأنه بالأخير إحنا بدنا نطلع من حالة التهميش اللي مهمشين خلال 60 سنة. واليوم بالمناسبة يعني ما عاد حدا قادر على أنه يهمش الجزيرة عموما بمحافظات الثلاثة، الرقة، الدير، الحسكة. هاي جزء أصيل من سوريا ورح تبقى جزء أصيل من سوريا، والمطلوب من أهل الجزيرة والمطلوب من المحافظ من المسؤولين ومن الرئيس أنه حالة التهميش بالجزيرة تنتهي، حتى لأن سوريا بدون أي جزء منها هي ما راح تكون سوريا. والجزيرة بالأخير هي جزء ومهم من سوريا، إلا إذا كانوا يشوفوها غير هيك. يعني
1: أستاذ فراس، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة والتي يمكن أن تهدئ من سخط الشارع؟
0: بالنسبة لي أشوف أول شيء بالنسبة للرئاسة، مقام الرئاسة لازم يلتقي مع وفد من أهل الرقة حتى يطلعون بشكل مباشر على هموم ومشاكل هاي المحافظة، لأن الموضوع ممكن يأخذنا منزلق كبير، واللي هو حالة التهميش يعني بالنهاية تأخذنا لمنعطفات ثانية. اثنين، بالنسبة لقيادة الرقة الحالية، يسمعون أبناء الرقة، يجيبون أبناء الرقة اللي هم ويسمعونهم ويصغون لكلامهم، لأنه غير هيك إنك تجيب مسؤولين من برات المحافظة وتدير هاي المحافظة راح دائما نرجع لنقطة الصفر عند كل أزمة.
1: أستاذ إسماعيل، يعني هل تتوقع أن تتوسع أم يعني تتقلص وربما تنتهي هذه الاحتجاجات؟
3: سيد الكريم، التوسع والتقلص مرتبط بشيء مهم جدا، هو لقاء المسؤولين في مدينة الرقة بلجان شعبية، بلجان من الثوار، بلجان من المثقفين والتكنوقراط في المدينة، وأن تصل أصواتهم إلى دمشق. ومن هنا من هذا المنبر نطالب فخامة السيد الرئيس والحكومة بلقاء مع أهالي مدينة الرقة، لقاء موسع من الناس المتواجدين من في الرقة، من الأحرار، من الثوار، من الناس التكنوقراط اللي مستعدين أن يقدموا للبلد كل شيء. أهل الرقة قدموا كل ما يستطيعون، وأنا أراهن عليهم اليوم ويراهن على أهل الرقة أنهم سيكونون دائما تحت جناح الدولة ولن يكونوا أداة بيد الغير.
1: أستاذ سامر، يعني هذه الموجات الاحتجاجية هل تعبر عن مشكلة لها علاقة ب يعني وجود عجز أحيانا أو نقص في كفاءة تقديم بعض الخدمات، أم ربما يعني تخفي وراءها ما هو أبعد؟
2: لا، يعني أنا لا أعتقد أن هناك يعني أبعاد وذيول للموضوع. يعني بالنهاية يعني دعني أقول لك أستاذ، يعني شعبنا في المنطقة الشرقية شعب طيب جدا، شعب بسيط، شعب متطلباته بسيطة جدا جدا، ليس لديه مطامح كبيرة وليس لديه حتى الأحلام، ليس لديه أحلام كبيرة. يعني أنا ما أريد أن أقوله يعني أن هذا الشعب لا يريد إلا قليل من الخدمات، يريد مشفى جيدة صالحة يعالج فيها أطفاله، يريد مدرسة، يريد يعني هذا ما يريده، يريد كهرباء، يريد مياه، يريد خدمات، يريد عدالة اجتماعية. بمعنى أنني اليوم أريد أنا أن أعامل كما يعامل الآخرون، لا أن أعامل كمواطن درجة ثانية أو كمنطقة مصنفة درجة ثانية. هذه مطالب شعبنا، هذه أحلام أهل المنطقة. بالنهاية هذه المناطق يعني في معظمها هي مناطق ريفية بسيطة ومناطق عشائرية أحلامها بسيطة ومتطلباتها بسيطة، لا ليس لديهم طموح مثلا في سلطة أو في حكم. صدقني صدقني أبناء هذه المنطقة وهم كثر عندما خرجوا وقالوا هي لله لا للسلطة ولا للجاه كانوا صادقين فيما يقولون. اليوم يريدون يا أخي يريدون أن يتحملوا المسؤولية أيضا كما يتحملها غيرهم. حملنا مسؤولية هذه المنطقة، حملنا مسؤولية منطقتنا، أشركنا في مشاكل هذه المنطقة، يعني نحن سنجد لك الحل. أنتم يا مسؤولين، يعني أنتم يا مسؤولين صدقوني أشركوا الناس أبناء المنطقة في مشاكل المنطقة، وخصوصا المسؤولين الذين أتوا من خارج هذه المناطق، أشركوا الناس في مشاكل هذه المنطقة سيجدون لكم حلول، لأنهم هم أبناء هذه المنطقة، هم أخبر بحلول هذه المشاكل. المشكلة الأساسية يا أخي أن الناس لم تعد لديها طاقة للاحتمال، لم يعد لديها طاقة أن تسمعوا. يعني ماذا يكلف الدولة لو كان في منطقة ما برج اتصالات زيادة، أو لو كان في منطقة ما تعطى سعد؟ لماذا هناك مناطق ونحن يعني مناطق تأخذ حصة كاملة وزيادة يعني حبتين من الكهرباء ولا تأخذها المناطق الأخرى؟ لماذا هناك يعني في التوظيف الأمر الأخطر
1: بجملة واحدة،
2: الموظفين المفصولين مثلا بدقيقة واحدة، الموظفين المفصولين لماذا لم يعادوا إلى وظائفهم، بينما نفس المكان الذي يحتاج إلى هذا الموظف تكون هناك مسابقة أو يكون هناك تعيين كعقود؟
1: شكرا جزيلا أساسا لكم
2: الموظف
1: جميعا
2: اللي يفهم في هذا المكان وصاحب المكان فصل أعيده.
1: نعم. وإسماعيل العنزي الناطق باسم الهيئة الوطنية للرقة، والمهندس عمار الحمد الناشط المدني من الرقة، وفراس الياسين الناشط في الشأن المدني أيضا. فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نعود لنناقش قرار وزارة الإدارة المحلية بإعادة العاملين المفصولين من عملهم خلال سنوات الثورة.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. بحسب الوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة.

0: انضم إلينا الآن دكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري، معنا من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية من دمشق. مرحبا بكما أستاذ علي. كيف تمت هذه العملية إعادة المفصولين إلى وزارة الإدارة المحلية؟
1: حياكم الله جميعا، مرحبا بكم من دمشق. أنا دائما أحب أن يتم تعريف باسم الوزارة كاملا، وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
0: نعم تفضل. كيف يعني كان سير هذه العملية إعادة المفصولين؟
1: طبعا هذا الملف يعني حقيقة أخذ زمن طويل قليلا، لكن خلينا نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الذي عاد فيه غالبية المفصولين بسبب الثورة السورية المباركة. الحمد لله رب العالمين، تم إنجاز هذا الملف على فترة زمنية امتدت لأشهر، طبعا بعد تعليمات وتوجيهات من الرئاسة. رئاسة الجمهورية قامت كافة الوزارات، وأنا أتحدث اليوم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بإرسال يعني كتب رسمية إلى كافة المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها من أجل إجراء المقابلات الفيزيائية. سبق يعني المقابلات الفيزيائية هي الأوراق الثبوتية التي تثبت لغالبية الموظفين قرار فصلهم بسبب يعني انتمائهم أو ولائهم للثورة. هذا الموضوع طبعا تم التواصل مع وحداتنا التنمية الإدارية التي أجرت مقابلات مع المفصولين، وتم نشر هذا الموضوع وأبلاغهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر التواصل المباشر. تمت هذه العملية طبعا بعد تعليمات معالي الوزير بتأسيس لجنة مركزية في الوزارة، انبثق عنها لجان مركزية في المحافظات، وهذه المحافظات طبعا بناء على حجم الموظفين الموجود فيها كذلك انبثق عنها لجان لإتمام هذه العملية بأقصر وقت ممكن. طبعا كان السيد الوزير حريص عن أن ننهي هذا الملف خلال 3 أشهر، لكن بسبب تأخر إبلاغ الموظفين واستمرار مقابلتهم، وكان هناك عدد كبير وصل إلى 8000 و يعني تقريبا 26 مراجع، هذه الملفات هناك طبعا قيود تأكدنا منها أنهم موجودين يعني على ملاك وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة، وحدات الإدارية التابعة لها. تمت هذه العملية عن طريق وحدات التنمية الإدارية وكذلك التخطيط والإحصاء كمؤشرات، عمليات الفرز، عمليات التقييم، عمليات كذلك سبر الشواغر المطلوبة، وبالتالي كذلك البحث عن الوحدات الإدارية التي سيعودون إليها.
0: طيب إن انعادوا لذات المسمى الوظيفي، لذات المنصب الوظيفي أستاذ علي؟
1: شوف، أول شيء نحن في عندنا شواغر طلبنا من كافة الوحدات الإدارية معرفة الشواغر التي يتطلب إليها موارد بشرية، هذا واحد. عبر المقابلات احنا صار في عندنا قسمين، قسم كما تفضلت أن نعم سيعود الغالبية إلى نفس المسمى الوظيفي، لكن هناك من طور نفسه خلال هذه السنوات واكتسب شهادات جديدة واكتسب مهارات وخبرات، هذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار. حقيقة لن يكون هناك إنصاف عندما يعني تغض النظر عن خبرات هؤلاء المفصولين، وكذلك بنفس الوقت هناك من ظلمته يعني الانقطاع عن العمل في وظيفته، فبقيت خبرته يعني للأسف الشديد في مكانها، فهذا الموضوع سيؤخذ بعين الاعتبار للاستفادة من كافة الخبرات، لأن الهدف حقيقة هو إعادة المفصولين، لكن يعني نعمل على أن لا نقع في موضوع ترهل إداري وفقط عودة بلا فاعلية.
0: وهذا أيضا يطرح سؤال أنه يعني هؤلاء الآن أكثر من 6000 شخص، طيب أنتم كان يعني ما لكم موظفين حدا؟ كان هناك شواغر بهذا العدد أستاذ علي؟
1: يا سيد الكريم، يعني أنا حقيقة سئلت أكثر من مرة أنه هذا أول شيء يعد تقريبا أكبر عدد، خاصة أن وزارة الإدارة المحلية مترامية الأطراف، فوزارة الإدارة المحلية كل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات تابعة لها. نحن نتحدث عن 1470 وحدة إدارية سيتم قبول المفصولين وإعادتهم للعمل، وسيكون هناك شواغر جديدة لخبرات وطاقات جديدة.
0: ويعني هل جرى النظر بسنوات الانقطاع هذه، يعني أقدمية سيكون لهم مثلا تعويض ما؟
1: شوف، هذا موضوع التعويض ممكن يعني يتم الإجابة عنه الآن. تكلم عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عندما عاد المفصولين إلى عملهم عادوا بصيغة عقود، يعني سيعودوا إلى عملهم ويمارسوا عملهم في وحداتهم الإدارية. من ثم هذا الملف حقيقة يكثر السؤال عليه كافة الوزارات، وأنا أتحدث الآن عن وزارة الإدارة المحلية التي هي بصف كل الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية. سيكون هذا الموضوع حقيقة بمرسوم رئاسي عندما تقوم كافة الوزارات بإحصاء عدد المفصولين وعودتهم، ثم رفع قوائم بهم لينظر بهم عن طريق مرسوم رئاسي يحل كل هذه التساؤلات في موضوع السنوات التي انقطع منها عن عمله، وكذلك لأن هناك امتدت الثورة تقريبا 14 عام، لكن لا يوجد يعني كل المفصولين مثلا انقطعوا عن عملهم 14 عام، هناك فترات زمنية متفاوتة، لكن لن نختلف على هذا الأمر. حقيقة الآن عودة كافة المفصولين بصيغة عقود يعني يحصلوا على رواتبهم، عودة المفصول حقيقة هي تفتح الباب أمام رفع قوائم إلى وزارة التنمية الإدارية وكذلك تحضيرها إلى التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال ليتم اتخاذ قرار فيها بمرسوم رئاسي
0: الآن. لكن العودة يعني عقود مؤقتة حتى الآن.
1: نعم، هي عقود سنوية أخي الكريم،
0: تجدد يعني ريثما يتخذ القرار النهائي أو يتم إرجاعهم بشكل نهائي يفترض.
1: صحيح، حتى الآن أخي الكريم، لحد الآن كافة الشواغر التي يتم التعاقد معها كخبرات وكفاءات جديدة هي بصيغة عقود. يعني هذا التوجه الآن في الحكومة حتى لا يكون هناك عبارة عن ترهل إداري وعني وسنوات طويلة من العمل دون أداء وظيفي وأداء مهني. يعني الآن عندما تقوم أنت، سابقا كانت الوظيفة هي ملاذ آمن، الآن هي الوظيفة واجب عليك العطاء والبذل، ودائما سيكون هناك تنافسية بين الموظفين، بين يعني أي موظف سيكون لديه منافسة مع أقرانه ليثبت أنه الأجدر والأقوى وقادر على خدمة المواطنين وقادر على العطاء. نحن في مرحلة حساسة جدا. طيب. نحن لسنا في مرحلة يعني أن تأخذ وظائف وتقوم بفقط دفع رواتب، نحن الآن في مرحلة بناء، وخرجنا من حرب طويلة الأمد تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى من يحملون هم هذه المؤسسات لنقدم أفضل خدمات للسادة المواطنين.
0: ينضم إلينا الدكتور عماد الدين المصبح المستشار السابق في نقابة العمال من سوريا. دكتور عماد مرحبا بك، ما هو تقييمك من الرياض معنا دكتور عماد، ما هو تقييمك لهذه الخطوة بإعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة. الحقيقة لاحظت وتابعت واستمعت أيضا من الزميل من وزارة الإدارة المحلية يعني لقضية سوق العمل في سوريا بعد التحرير شؤون وشجون، وهي قبل التحرير أيضا، ولكنها بعد التحرير صار في هناك انكشافات كبيرة جدا، يعني ممكن استخدام مصطلحات اقتصادية ينطبق عليها الواقع الحالي بطريقة يعني ربما يعني لا أريد أن أكون مستفزا، ولكن هذه الإعادة للعمل من قبل إدارة المحلية لم تكن منسقة على مستوى الجمهورية، على مستوى كافة الإدارات الحكومية، بمعنى أنه هناك بعض الجهات لا تقوم بإعادة المفصولين وتتعامل معهم بطريقة يعني أنه نحتاج إلى قوانين، نحتاج إلى تشريعات، لكن هناك بعض الجهات الأخرى مثل الشؤون مثل وزارة الإدارة المحلية مثل ما تفضلتم أعادت الموظفين المفصولين. يعني هناك استنساب، هناك تكييف من قبل الإداريين ومن قبل المشرفين أيضا على الجهاز الإداري، ولا تسألني عن من هم، هم الذين يكيفون المسألة يعني بإعادة أو عدم إعادة المفصولين من هذه المؤسسة أو من تلك.
0: يعني دكتور يعني عماد، أنت ترى أنه يفترض هذه الخطوة لا تكون على مستوى وزارة بل على مستوى يعني جهاز الدولة كله؟
2: طبعا يجب أن يكون هناك إعادة اعتبار للمنشقين، يجب أن يكون لدي قوانين عمل واضحة، يجب قانون عمل واضح، ما زال ساري المفعول الآن قوانين العمل الحالية طالما هي سارية المفعول فيجب التعامل معها من هذا المنطق. هناك قوانين أو قرارات ذات طابع ثوري مرتبطة بالحالة التي نحن فيها، أن هؤلاء منشقون أو مفصولون، كما حالتي أنا نفسي. يعني أنا كنت مستشار اتحاد العمال، اتحاد العمال إلى الآن وهو ليس جهة حكومية يرفض أن يعيدني إلى العمل. أنا لا أتحدث عنها، أنا مسألة شخصية، ولكن حتى الجهات التي هي شبه حكومية يعني تستنسب في هذه القضية، بينما بعض الوزارات الأخرى ترفض حتى يعني مراجعة هذه المسألة، في حين وزارات تقوم بإعادة الموظفين. طيب. نحن بالقرارات التي تأخذ بعين الاعتبار الحالة الثورية، يجب على كل المفصولين من العمل، يجب على الدولة إعادة كل المفصولين من العمل وإعادة كل المنشقين أيضا. بالعكس، هؤلاء الأشخاص يجب تكريمهم، يجب منعهم يعني نوع من التكريم الإداري الوظيفي، التكريم مرتبط بالرواتب، تكريم يا سيدي على الأقل ما يتعلق باعتبار أنه الجهة التي كانوا الفترة الزمنية التي كانوا منقطعين فيها، خاصة الذين بلغوا سن التقاعد، أن يتم اعتبار فترة الثورة التي انشقوا خلالها أو تم فصلوا خلالها أن تعتبر جزء من
0: سنوات الخدمة،
2: يعني فترات متعلقة بالرواتب التقاعدية.
0: طيب أستاذ علي، أنتم يعني قلت أنه هذه عقود مؤقتة، وبالتالي ما يطرحه الدكتور عماد من جديد موضوع يعني إعادة الاعتبار لهؤلاء وعدم حرمانهم من السنوات التي انقطعوا فيها لأنه حرموا لأسباب سياسية، هذه خطوة أنتم تقومون بها، قمتم بها منفردين كوزارة ولا كان في تنسيق مع جهات أخرى في الدولة، وبالتالي يعني يمكن أن تشمل بقية أجهزة الدولة ومؤسساتها؟
1: يا سيدي الكريم، طبعا هناك الكثير من الوزارات قامت بتكريم، وخاصة وزارة العدل عندما قامت بدعوة القضاة وتكريمهم في دمشق. يعني هذه خطوات يعني يجب أن تكون مرنة. نعم، نحن مع قرار جامع وشامل يعني يصدر من رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع، لكن هناك حقيقة، حتى لا تكون هناك عشوائية في الإعادة، يعني أنا وجب علي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراسلة كافة الوحدات الإدارية عن طريق المحافظات حتى أعلم ما هي الشواغر المطلوبة، حتى لا أقع في ترهل إداري مرة أخرى، وكذلك معرفة إذا كان هناك في تعديل على شهادات، أو إذا كان هو حصل لديه مستوى علمي أكثر أو خبرة أكثر أو لديه أصبح ميزات أخرى. تخيل أن يكون مثلا هو رئيس دائرة ويستحق أن يكون مدير مديرية، هل أعيده رئيس دائرة على سبيل المثال؟ هذا الموضوع يحتاج وقتا، وكل الوزارات والهيئات الحكومية تعمل على هذا، لكن يختلف هذا الموضوع. يعني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تخيل لو أنا انتظرت لكافة المفصولين أن يراجعوا الوحدات الإدارية، أنا ما زال لدي أكثر من 1914 شخص لم يراجعوها لعدة أسباب، ربما هناك من انتقل إلى رحمة الله، ربما هناك من هو خارج البلاد، ربما من هناك لا يريد أن يعمل في وظيفة وأصبح يعمل في القطاع الخاص ولديه دخل يعني ربما يكون أفضل من القطاع الحكومي حاليا. هذه الأسباب كلها يعني تدعنا نعمل على يعني استراتيجية ومنهجية إدارية لا عشوائية من أجل ضبط إعادة المفصولين إلى عملهم في مكان يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم، ويكونوا رافدا وطنيا في عملية البناء في مؤسسات الدولة. جيد جدا أن تتفق كل الوزارات، لكن هناك وزارات يعني تختلف شواغرها، تختلف يعني هناك مسميات جديدة حقيقة، لا يعني وجب علينا أن يكون يعني تتناسب المسمى الوظيفي مع الخبرات.
0: طب أنتم أستاذ علي، يعني حين قمتم بهذه العملية تقولون 81% تقريبا أعيدوا إلى وظائفهم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، العملية
1: 81% تم قبول ملفاتهم وأنهم مؤهلون للعودة. نعم،
0: يعني أنتم هم تقدموا بهذه الملفات وأنتم قابلتموها؟
1: كل الرقم المذكور كلهم يعني راجعوا المحافظات والحلوات الإدارية وكان لديهم تقديم ثبوتيات وأوراق، وبالإضافة إلى مقابلة فيزيائية عن طريق اللجان المركزية والفرعية يعني التي قابلت كل هؤلاء المفصولين.
0: وهناك يعني موظفون لم يقبلوا؟
1: طبعا هناك ذكرت أنا الأسباب، ربما هو لا يريد العودة، يعني
0: لا ممن ربما يعني هو ممن يريد العودة
1: في كذلك هناك بند جدا مهم حقيقة. هناك من تجاوز السن القانوني، يعني على سبيل المثال سن التقاعد، فهذا حقيقة نحن قمنا بتصنيف خاص، هذا التصنيف أنه المفصول أحمد المصطفى على سبيل المثال قد يعني دخل في سن التقاعد، قمنا بتجهيل ملف خاص يعني لطرحه للرئاسة ليتم التعامل معه، حيث يعني يكون سبب حقيقة كما تفضل يعني ضيفكم العزيز من أجل التمهيد لموضوع التعويضات والسنوات التي يعني كان خارج وحدته الإدارية بسبب الثورة.
0: يعني الآن من فصل لأسباب تتعلق بالثورة والآن بلغ سن التقاعد، ملفاتهم صارت عند الرئاسة هي من تقرر في أمرهم؟
1: ملف شوف من هما من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوحدات التابعة لها كما ذكرناها، هذا أصبح لدينا مصنف ولدينا يعني عدد وقوائم فيهم ليتم رفعهم للرئاسة من أجل اتخاذ القرار المناسب، وسيكون هناك مرسوم واحد يشمل كافة الوزارات إن شاء الله.
0: دكتور عماد، يعني أسألك عن تقييم عموما عمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة والخطوات التي تقوم بها، ومنها طبعا هذه إعادة الموظفين المفصولين.
2: يعني أنا لست بموقع تقييم عمل الوزارة، لكن فيما يتعلق بهذا القرار خطوة جريئة وخطوة مهمة وخطوة يعني الحقيقة تنم عن دوافع وطنية، تنم عن أن هناك يعملون بوطنية حقيقية، يعني يحتلون هم يعني موظفيهم السابقون، الحقيقة موظفيهم السابقين نعم، الحقيقة يعني هذا التصرف يجب أن يكون معمم أو يجب أن يحتذى من قبل مختلف الجهات الحكومية. لكن دعني يعني أنا أنهج الموضوع بطريقة أكثر، يعني أنا أريد أن أشكرهم يعني شكرا جزيلا، يعني لا يفوتني ذلك، لكن دعني أتحدث بطريقة أقرب ما تكون إلى القانونية منها إلى الاقتصادية أو السياسية. الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى قرار رئاسي بقدر ما نحن بحاجة إلى تشريع بصيغة قانون يصدر عن مجلس الشعب وليس من رئاسة الجمهورية، لأنه الحقيقة التعديل على قوانين العمل لا تصدر بمراسيم تشريعية ولا تصدر بمراسيم تنظيمية ولا تصدر بقرارات جمهورية، وإنما تصدر بقوانين يتم تشريعها من قبل السلطة التشريعية نفسها، لأنه هذا موضوع كثير حساس، وما يعني حدث تاريخيا لا بسوريا ولا بغير سوريا أن تم يعني اتخاذ قرارات مهمة جدا فيما يتعلق بسوق العمل من خلال يعني قرار من قبل وزير أو من قبل مدير عام أو من قبل شخص مشرف على جهة ما بشكل فردي، هو يجب أن يصدر بتشريع بصيغة قانون. الحقيقة لماذا أقول ذلك؟ لأنه موضوع يجب أن يوضع كل ما يتعلق بسوق العمل عبر لجنة برلمانية محددة مسمات من قبل البرلمان، وأن يحضر جلسات هذه اللجنة نقابيون واقتصاديون ومن علماء اجتماع أيضا من وممثلين عن الأشخاص المفصولين من أجل إعادة مناقشة قوانين العمل في سوريا. الحقيقة نحن الآن بأمس الحاجة لمعالجة كل هذه القضايا، ليس كقضايا فردية وإنما هي مرتبطة ببنية وهيكل وفلسفة قانون بنية وهيكل سوق العمل وفلسفة القوانين الناظمة لسوق العمل. يا سيدي الآن مثلا نحن نعاني من تجزؤ خطير جدا لم تشهده سوريا ولم تشهده دول المنطقة، تجزؤ في سوق العمل، هناك ثنائيات خطيرة جدا في الدولة في الجهاز الإداري للدولة، يعني مثلا ثنائية الباقون والمنشقون، أو أيضا ثنائية المنشقون المتعاقدون والمتعاقدون الجدد، هناك ثنائية المتعاقدون من أتى مع جيش التحرير والمتعاقدون من لم يأتوا مع جيش التحرير، وكل هؤلاء لهم خصائص فيما يتعلق بسوق العمل. هذا التخبط يجب أن يعالج من خلال قانون عمل، قانون عاملين أو قانون عمل واضح وشفاف وصريح جدا يعالج كل القضايا التي اختلفت. هناك قضية مثلا على سبيل المثال، الأشخاص الذين تم اعتقالهم من حواجز من على حواجز الأمن والمخابرات.

0: تعليمي على سبيل المثال، يعني يسمح لي ان انا اتحدث خارج اطار وزاره الاداره المحليه. هناك مثلا بوزاره التربيه، العقود التي تبرمها وزاره التربيه والتعليم مع المعلمين المنشقين والمفصولين لاسباب ثوريه بعقود 10 اشهر وليست 12 شهرا.
1: طيب
0: تصور معنى هذا لما لاحظوا يعني باي دوله بالعالم انه الدوله تتعاقد مع مع مع موظفين لمده 10 اشهر. عندما ينتهي الشهور العشره هذه نبدا يعني مع بدايه العام الدراسي بعقود جديده.
1: طيب
0: يعني هذه مساله تحتاج كما قلت بدايه واكرر ربما كررتها عده مرات الى تشريع قانوني يلغي مفاعيل القوانين، يستند الى القوانين السابقه، يلغي كل المفاعيل التي لا تتناسب مع حقيقه يعني مكافاه واحترام الاشخاص المنشقين والمسؤولين عن اعمالهم، وان تبني لنا تشريعا محترما، تشريعا يلغي الثنائيات، يلغي تجزؤ سوق العمل.
1: طيب نعم
0: في سوريا.
1: نعم استاذ علي، الان يعني من اعيد هل يعني فورا اعيد الى العمل وبالتالي باشروا العمل وسيقبضون الرواتب؟
2: يا سيد الكريم، الان كثير احنا في وزاره الاداره المحليه الاداره المركزيه عاد الينا 9 زملاء، الان هم موجودين طبعا في دوامهم الرسمي، والوحدات الاداريه هناك من عاد، لكن الان القرار الرسمي الصادر عن السيد الوزير اصدر اليوم. طبعا كان بودنا انه ننجز هذا الموضوع قبل شهرين، لكن مره ثانيه لن احمل الزملاء المفصولين يعني سبب تاخر هذا القرار، لكن اليوم عمليه التواصل حقيقه كانت صعبه ومرهقه لكافه اللجان. كانت يعني مديريه التنميه في وزاره الاداره المحليه تبذل قصارى جهدها مع يعني مديريات الفرعيه للتواصل مع كل من لديه سجل او قيد في وزاره الاداره المحليه والبيئه. نعم اعتبارا من الغد يستطيعون مراجعه الوحده الاداريه، والشواغر طبعا متاحه، وان شاء الله يعني في نهايه الشهر القادم يقبضون رواتبهم عن هذا الشهر.
1: هل سينعكس ذلك على اداء الوزاره استاذ علي؟ لانه البعض يقول يعني نستفيد من وجودك، وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن ملفات عديدة، هناك يعني بعض الملفات تعاني من مشاكل مثل موضوع القمامة مثلا في بعض المحافظات.
2: والله حقيقة شوف أنت فتحت هذا الموضوع، نحن في قطاع النظافة لدينا يعني احتياج كبير في عدد الموظفين عاملي النظافة ومهندسين النظافة، يعني بالنهاية هذا البلد خارج من أزمة وهناك يعني تراكم كبير، لدينا مكبات عشوائية. الآن طبعا إن شاء الله فترة قريبة سيكون لدينا 200 ضاغطة، يعني سيارة جمع قمامة يعني ندعم فيها المحافظات، لكن هذا لن يحل المشكلة. الموضوع يحتاج تعاون بين الحكومة والشعب، يعني هناك ما زالت ممارسات يعني غير مقبولة.
1: لكن أستاذ علي يعني من الواضح يعني أنه في مناطق تعاني من ضعف شديد في أداء البلديات، المناطق الشرقية في حلب في محافظات،
2: شوف سيد الكريم
1: يعني
2: أنا
1: في محافظات واضح أنه نعم. فيها قصور كبير بأداء البلديات وموضوع القمامة.
2: شوف احنا الأسبوع الماضي كنا في محافظة الرقة، تقريبا لحد الآن 12 بلدية من محافظة الرقة لا يوجد مجلس بلدية ولا يوجد رئيس بلدية ولا يوجد مكان يجلس فيه إن كان لدينا موظفين في البلديات. يعني احنا خلينا يعني نكون واقعيين، ما زالت بعض المناطق تحتاج إلى بلديات حتى تقدم خدمات. نعم هناك يعني حقيقة احتياج كبير، المناطق الشرقية في حلب، وتقريبا أنا من مدينة حلب أزور مدينتي كل أسبوع، أرى مشاهد مؤلمة حقيقة، وهناك حتى في دمشق ونحن في مديرية العلاقات العامة مسؤولين عن دائرة الشكاوى، تصلني يوميا عدة شكاوى عن موضوع تراكم القمامة. لكن بعض البلديات تقوم بإزالة القمامة وتقوم بمعالجتها، للأسف الشديد اليوم التالي أو الذي يليه يعني مرة ثانية نشوف يعني قمامة وقمامة يعني جديدة. هذا الموضوع يحتاج فترة زمنية، نعم يحتاج جهود من الحكومة، لن نتنصل من مسؤولياتنا، وكذلك يحتاج إلى وعي مجتمعي حتى يعني نتجاوز هذه المرحلة. يعني بلد ورثناه مرهق، آليات قديمة، تصليح مستمر، استنزاف للموارد المالية في تصليح عملية يعني تصليح الآليات القديمة أصلا، فتحدي كبير ومركب. لكن أنا أريد أن أنوه يعني على موضوع التوظيف، وشكرا لكل من قدر هذه الجهود وهذا حق علينا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن يعودوا مكرمين مرفوع الرأس إلى وظائفهم. نعم

0: سيعودون وسيكون لهم بصمة إيجابية، خاصة من اكتسب مهارات وخبرات جديدة، وخاصة أنه يحمل نفس الثورة الذي ينتمي إلى هذا البلد الذي عانى الكثير، فوجب عليه أن يكون جهده يعني جهد مضاعف ليقدم ويثبت لكل من ظلمه وكل من آساه وكل من كان سببا في خروجه من مؤسسات الحكومة يعود ويخدمها ويكون مرفوع الرأس إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع عملية يعني كما تفضل، أنا إن شاء الله يوم الأحد سيكون لدينا لقاء مع هيئة المعتقلين، يعني هي ربما طبعا أو جمعية المعتقلين وليس هيئة المعتقلين تصحيح، مجموعة من المعتقلين الذين كانوا في السجون والذين كذلك يعني لو تم ملاحقتهم بفترة يعني الثورة السورية،
1: نعم.
0: سيكون لديهم كذلك شواغر، سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهم ليسوا من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن سيكون مثل ما تفضل الأستاذ يعني هذا الموضوع جانب معنوي والتخفيف من معاناتهم التي يعيشونها إن شاء الله.
1: دكتور عماد، انتهى الوقت، لكن أخذ جملة أخيرة تعقيب منك على الموضوع.
2: والله ما من تعقيب إلا أني أكرر الشكر لوزارة شؤون لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والحقيقة يعني هذه الوزارة يعني أتمنى لها التوفيق. أولا لا. هي يعني أنا كشخص مهتم بسوق العمل هي مستقطبة كبيرة لقوة العمل. اثنين، هي أيضا ملقى على عاتقها قضايا متعلقة بالنظافة وكما تفضلت، وهذا شيء يعني أنا كمواطن يعني بهمني جدا، وأتمنى لهم التوفيق وأتمنى من الجميع أن يبذل قصارى الجهد في مساعدتهم. أنا بالنسبة لموضوع سوق العمل يعني كما يعني الجملة نفسها التي بدأت وأنهي بها أن لسوق العمل في سوريا في المرحلة الراهنة شؤون وشجون، وأتمنى أن ندعى إلى جلسات حوارية يعني معمقة جدا في قضايا المتعلقة بهذه السوق.
1: شكرا جزيلا
2: لكم على هذه الاستضافة وزميلي المحترم الذي يعني قدم شيء عظيم جدا.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عماد الدين المصبح، المستشار السابق لاتحاد نقابات العمال السوري من الرياض، وعلي الحمد مدير العلاقة العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل انعكاسات فوز مرشح ديمقراطي من أصول مصرية بالانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. حسم عبد الرحمن السيد المنحدر من أصول مصرية ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان الأمريكية بعد فوزه على هيلي ستيفنز المدعومة من جماعات ضغط والية لإسرائيل، الأمر الذي يدفع بمرشحي الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إلى الواجهة يوما بعد يوم.
1: عبد بالاسم الأمريكي أو عبد الرحمن السيد في تسمية جذوره المصرية والفلسطينية، طبيب أمريكي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليكون بذلك أول مسلم يقترب من عضوية المجلس الأهم في صنع القرار الأمريكي. إلا أن عبد الرحمن المطالب بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية

0: الاشتراكية غير المشروطة لإسرائيل، والذي يرى في جرائم إسرائيل بقطاع غزة إبادة جماعية. أقصى بفوزه هذا منافسته النائبة هيل ستيفنز العضوة في الكونغرس لأربع دورات، حيث حظيت ستيفنز بدعم غير مسبوق من جماعات ضغط مناصرة لإسرائيل قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مع ملاحظة تقدم تدريجي كبير لمرشحي الجناح التقدمي غير المؤيد لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية، والتي تسبق الانتخابات النصفية المقامة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث فاز 3 آخرون منهم في نيويورك بترشيح لمجلس النواب. صعود عبد الرحمن عن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، ومن قبله صعود زميله في الحزب زهران ممداني عن الجناح اليساري ليكون عمدة نيويورك، يضاف إليه تصويت 103 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب في تموز الفائت لإلغاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مقابل 98 ديمقراطياً صوت لمصلحة إسرائيل. كل ذلك ربما يشي بتغيير بدأ يتشكل داخل الحزب الديمقراطي وفي تركيبة ناخبيه، من مدلولاتها ميل الشباب والأقليات إلى التعاطف مع الفلسطينيين وصعود الجناح التقدمي داخل الحزب وهول الحرب في غزة. ولعل تغير أصوات الديمقراطيين المناوئة لإسرائيل داخل الحزب من أقلية صغيرة قبل سنوات قليلة إلى تيار رئيسي اليوم ينبئ عن تحديات ستواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح في الوقت ذاته آفاق الصوت القائل أمريكا أولاً، وما يرافقه من عزلة إسرائيلية آخذة في التزايد يوماً بعد يوم.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، وعادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل. مرحبا بكما. دكتور طارق، لماذا أثار فوز عبد الرحمن السيد هذه الضجة رغم أنه فوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي عن يعني ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ؟
2: شكرا للاستضافة. هذا الفوز فعلا هو كما تفضلت أثار الكثير من الاهتمام، أولا لأنه على ولاية على منصب عضو مجلس الشيوخ. هناك فقط 100 منصب في كل الولايات المتحدة الأمريكية، لكل ولاية شيخان، فليس مثل مجلس النواب هناك 435 عضو مجلس نواب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الفوز هو فوز للجناح كما تفضلت في التقرير، للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهذا يعني أنه الآن في الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر بعد يعني شهرين تقريبا وشوي، هناك أصبح الطريق شبه مفتوح طبعا إلا إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة للدكتور عبد الرحمن السيد للفوز بهذا المنصب. هذا المنصب الآن أنت يعني قد يكون المنصب الأول أو عضو مجلس الشيوخ الذي سيمكن الديمقراطيين من استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. هذا هام جدا. مجلس الشيوخ الآن هو 47 للديمقراطيين و53 للجمهوريين، يعني كل التعيينات التي يعينها الرئيس ستتم إلا إذا أصبح 51، يجب أن يكون 51 وليس 50، 51 للديمقراطيين مقابل 49 للجمهوريين. عندها يستطيع الديمقراطيون إيقاف الكثير من التعيينات سواء في المحكمة الدستورية العليا كما حدث،
1: وبالتالي تعطيل سياسات الرئيس ترامب في كثير من الملفات. طيب أستاذ
2: لسنتين تم شراء الوقت تماما.
1: نعم أستاذ عادل، كان ملفتا أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك دعمت منافسة عبد الرحمن السيد، يعني أرادت فوزها، وتشير التقديرات لأكثر من 50 مليون دولار أنفقت على هذه الحملة، لكن رغم ذلك استطاع عبدول كما يسمى يلقب بالولايات المتحدة الفوز. ما تفسير ذلك؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني من الطبيعي أن تدعم منظمة الآيباك والمنظمات اليهودية الصهيونية الداعمة لإسرائيل المرشح المنافسة لهذا المرشح الذي يعني بدأ يتعرض لحملة شيطاني وتشويه من إسرائيل ومن أصدقائها على أنهم

0: مسلم ولا تعنيه مصلحة الولايات المتحدة وأنه لا سامي وما شابه. ولكن ما هو مهم في هذا الموضوع؟ أنه الحرب الأخيرة على غزة، حرب الإبادة الحالية، كشفت أن هنالك تحول بالرأي العام الأمريكي من وجهة نظر إسرائيلي. لا أحد يعلم بإسرائيل إن كان هذا التحول كان نتاج ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر من إبادة استهدفت الكل الفلسطيني هناك، نساء رجالا أطفالا شيوخا، أم أنه هذا التحول سبق ذلك؟ الغريب أنه حديث المرشح الذي فاز اليوم سيد عن ولاية ميشيغان تحدث بعد الفوز عن أنه لا ينتقد فقط الحكومة الحالية وبنيامين نتنياهو، إنما انتقاده لإسرائيل الدولة التي تمارس التمييز العنصري واضطهاد
1: ودعا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لإسرائيل
0: الغير مشروطة، دعا إلى وقف المساعدات غير المشروطة لإسرائيل أو لغيرها، وتحديدا ما يخص أنه تحدث بشكل واضح، قال أنه ليس من المعقول أن تتبنى أطراف أمريكية، ويقصد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، أنهم محل الدولتين، وبنفس الوقت يقوموا بدعم غير مشروط لإسرائيل لمنع وإلغاء وإفشال حل الدولتين.
1: نعم طيب.
0: تقديري أنه هذا التحول بالولايات المتحدة بات يشكل إزعاج لإسرائيل، ليس لأنه من اليوم سنرى تغيير بالسياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل، لا، السياسة الأمريكية تحكم ليس فقط من شخص، صحيح أنه هذا التحول مهم، ولكن من النهاية هذا راح يكون من ضمن السينات من بين 100، وليس هو الذي سيقرر، هو 1 من 100، وهنالك مجلس شيوخ 435، وبالنهاية السياسة
1: مجلس شيوخ 1435 في مجلس النواب. ربما أعود إليك في هذه النقطة وتغير السياسات، لكن قبل ذلك يعني في موضوع المزاج العام دكتور طارق الانتخابي الأمريكي، إلى أي درجة يعني فعلا ساهم الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل في حرب غزة على حدوث تغير فعلا في هذا المزاج لدى الناخب الأمريكي؟
2: هو التغير المزاج مش بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل. الدعم الأمريكي لإسرائيل عمره عقود يعني طويلة، وكان المزاج يعني متكيف مع ذلك. إنما التغير والتحول الذي طرأ على دولة الكيان على إسرائيل، هذا التحول هو الذي أصبح مزعجا لا يستطيع أن يتحمله الشباب في أمريكا، لا من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري. هي الممارسات العنصرية التي نراها كل يوم، وأصبحت يمكن هذه الممارسات كانت موجودة ولكن لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم تكن هناك كاميرات آنية تصور، يعني أنت منظر الراهبة التي دفشها المستوطن الصهيوني ووقعت يعني ضربت رأسها على الأرض على الحجر، هذا أنت يهز الكثير من القواعد المسيحية هنا، وفعلا كثر يعني غيروا مواقفهم من بعد هذه الحادثة. أنت الآن تتحدث عن تحول مزاج يتناسب طردا مع ما يحدث في إسرائيل، وما يحدث في إسرائيل الآن لا يمكن عكسه، لا يمكن إعادة عقارب الساعة الوراء. لما بيكون عندك نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هؤلاء هم قادة إسرائيل، أنت تتحدث عن منظومة الآن تمشي بهذا الاتجاه، ولذلك لا يمكن عكسها، وهذا ما نراه الآن طبعا بقضية غزة. في نقطة مهمة، أنه الانتصار الذي حدث اليوم يعني فجر اليوم ليس سببه فقط غزة، هناك في ميشيغان الناخب في ميشيغان عنده كمان أولويات، منها الصحة ومنها التعليم ومنها محاربة الفساد، غزة إحداها ولكن ليست هي القضية الوحيدة لذلك.
1: لكن يعني دكتور طارق، الفكرة أنه سابقا تاريخيا ربما كان المرشحين أو المرشحون يعني أحد مفاتيح الدعاية الانتخابية هو موضوع دعم إسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين. الآن لا، يخرج مرشح وينتقد كما قال ضيفنا ليس فقط الحكومة اليمينية الإسرائيلية بل يعني الدولة الإسرائيلية والإبادة في غزة، حرب الإبادة، وبالتالي هذا يعني إلى أي درجة يمكن القول إن اللوبي الإسرائيلي فقد شيء من سطوته على موضوع الانتخابات؟
2: فعلا اللوبي الإسرائيلي الآن فقد الكثير، مو شيء، الكثير.

0: من سطوته الآن حتى يعني من الذين يترشحون لمجلس النواب يتصل بأحدهم، فأنا أسأله السؤال الأول، يعني أنه هل أنت تتلقى مساعدة من أو معونات أو تبرعات من أيباك؟ لا أبدا، نحن لا نتلقى، وحتى أن يعني مجرم الحرب نتنياهو يجب أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية هناك. هذا هو هذا الاتجاه، وهذا سببه التطور الطبيعي لهذه الدولة. هذه الدولة هذا هو تطورها الطبيعي، يجب أن نفهم ذلك، وفهم ذلك سيساعدنا مستقبلا. نتكلم مش بس عن فلسطين، نتكلم عن كل بلاد الشام، عن سوريا. سوريا يعني تعاني بسبب التغول الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي ليلا نهارا عليها. أصبح هذا الأمر لا يمكن تغطيته بغربال، ولذلك هذا هو التحول الذي نراه كل يوم.
1: أستاذ عادل، برأيك يعني لن يحدث ذلك تأثيرا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه يعني القضية الفلسطينية والمنطقة عموما؟
2: يعني على المدى القريب هذا مرتبط بنتائج الانتخابات النصفية، وهل سيعود الحزب الجمهوري ليشكل الأغلبية والثقل أما على المدى البعيد؟ بالتأكيد، وهذا الذي يقلق إسرائيل، لأنه نحن أمام بنية جديدة للمجتمع الأمريكي فيها اتجاهين لا يلتقيان مع مصلحة إسرائيل. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام أنه لم تعد إسرائيل خطاً أحمراً أمريكياً ولا بقرة مقدسة أنه كان ممنوعاً ومحرماً انتقاد إسرائيل. لا، اليوم تنتقد إسرائيل وتنتقد سياساتها وينتقد بنيامين نتنياهو، وهذا ما كان له ليحدث دون مجموعة من الاعتبارات. قد يكون كما تحدث الدكتور طارق وسائل التواصل الاجتماعي العولمي وما شابه، ولكن بالنهاية الذي أدى إلى هذا الواقع مسألتين. الأولى هو هذا السلوك الإسرائيلي وهذا الدعم من الإدارات وتحديدا الجمهورية. والمتغير الآخر الذي لا يقل خطورة من وجهة نظر إسرائيلية أنه يوم عن يوم يزداد تأثير القوى الديمقراطية التقدمية داخل الحزب الديمقراطي. هذا متغير مزعج جدا لإسرائيل، لأنه هذا يضم فئة الشباب وفئة الشباب اليهود تحديدا، وعلى المدى البعيد هؤلاء الذين نزلوا بساحات الجامعات قبل عامين للتظاهر ضد السياسات الإسرائيلية قد يكون جزءا منهم أو أغلبيتهم هم أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس مستقبلاً، وهم الوزراء وهم المسؤولين وهم قادي الجيش والشبه. هذا
1: نقطة مهمة أنقلها للدكتور طارق، اسمح لي أخذ رأي الدكتور طارق فيها. إلى أي درجة فعلاً دكتور طارق يعني هناك فوز عبد الرحمن السيد يعني هو جزء من ربما تيار من الجيل الجديد داخل الحزب الديمقراطي يتبنى مقاربات مختلفة، وبالتالي يعني هذا يعبر عن تقدم هذا التيار؟
0: صحيح، هذا الكلام صحيح 100%. هو جزء من هذا التيار لم يتشكل البارحة، إنما يعني هو قيد التشكل منذ سنوات. يعني فينا نقول إنه من لما أتى أوباما إلى الحكم بدأ هذا التيار بالظهور. هناك التيار الأساسي الإستابليشمنت، ثم التيار الذي على يسار هذا التيار الأساسي. هذا التيار له خصوصيته وله أهدافه، ولكن لم يكن في يوم من الأيام متناغما مع التيار الأساسي في الحزب الديمقراطي. كان الحزب الديمقراطي يستخدم هذا التيار التقدمي. اليوم بعد ملل التيار التقدمي من يعني توسل قواعد أو رؤساء بالأحرى الحزب الديمقراطي، ومثال عليه أن حاكمة ولاية ميشيغان لم تساند عبد الرحمن السيد، إنما ساندت غريمته في الانتخابات. هذا أمر كبير. يعني ويتمر تساند المرشحة تبع الإستابليشمنت، تبع التيار الأساسي، ولا تساند التقدمي. كثر هم الذين تشاك شومر رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ لم يساندوا. كلهم لا يساندونهم لأنهم لا يريدونهم أن يفوزوا. أحد الأسباب طبعاً عن موقفهم من إسرائيل ومن أمور أخرى، ولكن

0: بعد سنوات هذا التيار وقواعد الشبابية ملت من مما يحدث واختطت لطريق لها طريقا آخر. هذا هو الطريق الآن الذي بدأ يتشكل، وهناك طريق يتشكل الآن في الحزب الجمهوري، نرى ذلك في تكر
1: أيضا ضمن يعني ما يسمى
0: فارس.
1: بهذا الاستابليشمنت حتى ضمن الحزب الجمهوري. طيب أستاذ عادل، أريد أن أعود معك لتستكمل فكرة كيف تنظر إسرائيل لهذا المزاج أو التغير في هذا المزاج العام الانتخابي الأمريكي.
2: يعني أستاذ محمد، إسرائيل اليوم حتى بعد سيطرة هذا التيار الذي يعني يشكل حالة دمج ما بين التيارين الدينيين، الديني القومي جماعة المستوطنين سموتريتش وبن غفير ومعوز وستروك وأي المجموعة، والحرديم واللذين لا يأبها كثيرا إلى الدعم الدولي، يعتبروا أنه بقاء إسرائيل وعدمه قرارا ربانيا مرتبط بمدى التزام اليهود بالتوراة وبالشرائع وبالصلاة وما شابه. ولكن الدولة العميقة وإسرائيل لليوم تسير وفق قاعدة أرساها هرتزل وأكد عليها بن غوريون، وهي أنه بدون اعتماد وتحالف إسرائيل مع دولة وحصول إسرائيل على دعم من دولة عظمى لا توجد أي إمكانية لبقائها. هذا أولا. ثانيا، على إسرائيل أن تستمر أن تقدم وأن تعرف ذاتها على أنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. والمقصود بالحضارة الغربية بالمنطقة الولايات المتحدة أمريكا، لذلك تسمى أمريكا إسرائيل، تتعمد تسمية أمريكا براعية الحضارة الليبرالية والديمقراطية بالعالم.
1: لكن يبدو أستاذ عادل أنه لدى الشارع الأمريكي يعني تتغير هذه الصورة التي تربط عضويا بين إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشكل.
2: هذا المهم. يعني إسرائيل أستاذ محمد تعرف حالها بتعريفين، أنها دولة كل يهود العالم، وأنها الدولة الحضارية الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط بين هاي الغابة من الوحوش، وأنها امتداد للحضارة الغربية بالمنطقة. الآن حين نرى هذا التحول بأوساط الحضارة الغربية وأوساط يهود العالم وتحديدا فئة الشباب في أمريكا في أوروبا، ويبدأ هذا التغيير باتجاهين متناقضين، ارتفاع وتيرة انتقاد إسرائيل بالمقابل نلاحظ دعم للحقوق الفلسطينية. وهذا التغير في حال استمرار هذا التوجه بشكل تصاعدي وتقويته بالتأكيد سينعكس على سياسات الدعم الأمريكي اتجاه إسرائيل. وإسرائيل أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر إنه بدون الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والأمني والمالي والقانوني لا يمكن لإسرائيل أن تستمر أسبوعاً واحداً بالمنطقة.
1: طيب أستاذ طارق، الآن نتحدث يعني ربما كما قلنا في البداية فوز عبدول يعني قد يعتبره البعض مؤشر كما ذكرت أيضاً حضرتك لتيار جديد من يعني ضد الإستابليشمنت، هناك تيار تقدمي داخل الحزب الديمقراطي. إلى أي درجة يعني هذا قد يقود إلى نتائج جديدة داخل الكونغرس بعد الانتخابات النصفية؟ وهل فعلا يعني الفرص كبيرة كي ربما يخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة أكثريته؟
0: هو الحزب الجمهوري متوقع أن يخسر يعني أغلبيته في الانتخابات القادمة في مجلس النواب على الأقل. المعركة الآن هي على مجلس الشيوخ، ولذلك كان هذا الفوز حاسما في عملية تحديد هل يستطيع الديمقراطيون الوصول إلى الرقم السحري 51 عضو مجلس شيوخ. هذا الأمر أصبح يعني الآن مفروغ منه، أن هذا التيار ليس عبارة عن طفرة. هناك كانت تحدث طفرات كل مثلا 4 سنوات ل 12 سنة وتأتي ثم تذهب يعني، لكن الآن هذا التيار بدأ يعني يسيطر على مفاصل حقيقية. أنت تتكلم عن عمدة مدينة نيويورك
1: زهران ممداني،
0: يعني زهران ممداني، تتكلم الآن عن عبدول السيد، تتكلم عن رشيدة طليب. امبارح ربحت رشيدة طليب منصبها هذا في مجلس النواب، يتكرر كل عامين ربحت بدون

0: دون اي انه ما يمكن لحد اصلا منافس. نحن نتكلم عن فعلا تيار جديد بدأ يترسخ وسيستمر بالترسخ. انت تقرأ الان التاريخ مستقبلا، انت لديك الان قواعد شبابيه غيرت من نظرتها تجاه الحزبين الكبيرين وهي تمشي الان. فقط هو اللي يفصلنا عن سيطره كامله هو الزمن. هؤلاء عندما يكبروا طبعا هم بداوا يدخلوا في كل المفاصل. الانتخابات هنا ليست فقط انتخابات كونغرس، هنا الانتخابات في المدارس، الانتخابات في الاحياء، الانتخابات في المجالس البلديه للمدن للمقاطعات، هذا كله بداوا يتغلغلوا فيه.
1: وبالتالي سيكون لذلك انعكاسات دكتور طارق
0: حقيقيه وطويله، يعني وهذه الفتره، هذه الدوره الحضاريه لا تاتي وتزول. يعني انت الان اللي كانوا مسيطرين هن البيبي بومرز اللي اجوا بعد الحرب العالميه الثانيه وما تلاها، هؤلاء كبروا الان ولا يعني اما توفوا او كبروا في العمر بجوز ما ينتخبوا. الان انت تتحدث عن الموجه الجديده من الاعمار الصغيره التي يعني ليس لديها شيء مقدس، مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه هذه البقره المقدسه، ليس هناك لديهم اي شيء مقدس. اسرائيل دوله مثل اي دول، نستطيع ان ننتقدها؟ نعم نستطيع ان ننتقدها. شو المشكله في الموضوع؟ انا التعديل الاول في الدستور الامريكي يسمح لي بانتقادها، وهذا الذي أجاده عبد الرحمن السيد عندما وجه بذلك، قال أنا أحب اليهود الأمريكان وأحب اليهودية كدين سماوي يأمرني ديني بذلك، ولكن عندي مشكلة مع إسرائيل. قالت له المساعدات، قال لها ليس لدي مشكلة بإيقاف المساعدات عن أي دولة خارجية طالما أن هذا المال يعود هنا ليفيد الناخب الأمريكي.
1: أعود أستاذ عادل إلى النقطة، أنه هل برأيك يمكن يعني أن يكون هناك انعكاسات على القضية الفلسطينية مباشرة مع صعود هذا التيار يعني في حال استمراره، خاصة أنه نشهد يعني برغم كل ما حصل في غزة لكن هناك زخم دولي يبدو متصاعدا حول فكرة يعني دعم حل الدولتين من كثير من الدول الأوروبية مثلا وأيضا دول في المنطقة طبعا وازنة.
2: يعني موضوع حل الدولتين بتقديري أستاذ محمد يعني أصبح جزء من الماضي، يعني حتى لو تغيرت الإدارات الأمريكية اليوم لم تبقي إسرائيل يعني مكان لهذه الدولة. الضفة الغربية أصبحت كلها شبكة واسعة من المستوطنات، إلا بتحول عميق في بنية المجتمع الإسرائيلي كما بالمجتمع الأمريكي. ولكن الذي يعطي أهمية كبرى لهذه الانتخابات التي جرت الليلة الماضية وأعلن عن نتيجتها صباح اليوم، أنه في ميشيغان وهي ولاية مهمة في الولايات المتحدة بالقراءة الإسرائيلية، وخاصة أنها من الولايات المتأرجحة والخشية أنه ما حدث بها قد يحدث في ولايات متأرجحة أخرى، وحينها سيكون هنالك تأثير على النتيجة النهائية. ولكن الأهم بخصوص موضوعك سؤالك أنه هل سيكون لهذا الانتخاب تداعيات على القضية الفلسطينية، هذا الذي يزعج إسرائيل، وخاصة أنه بحملته الانتخابية يعني قبل أن ينتخب وأن ينجح بحملته الانتخابية تبنى خطاب يطالب الإدارة الأمريكية بإحداث تغيير عميق بدعمها ومواقفها من, من, من, من إسرائيل. بالتالي حين ينتخب وينجح رغم الدعم الكبير الذي حصلت عليه منافسته الداعمة بقوة لإسرائيل، وهنالك تقديرات تقول حصلت على دعم 50 مليون دولار، تقديرات تقول وصل الرقم إلى 70 مليون دولار. هذا الموضوع بمعنى أنه التصويت كان ليس فقط على شخص عبد الله السيد أو عبد الله السيد، إنما على المواقف التي طرحها في برنامجه الانتخابي وفي عملته الانتخابية. لذلك نرى هذا التفاعل الكبير جدا في إسرائيل من هذه الانتخابات. وبالمناسبة هنالك نقطة مهمة تزعج الإسرائيليين أكثر، إنه تقديرات الأولية للإسرائيليين إنه هذا الفرق الضئيل بالأصوات ما بينه وما بين منافسته كان بسبب غياب الكثيرين من العرب والمسلمين عن التصويت، بمعنى أنه حصل الأصوات أمريكية ويهودية أكثر بكثير من الأصوات العربية
1: شكرا
2: والإسلامية.
1: جزيلا.

إلى لكم عادل شديد، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل، والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الشرع يقول خلال افتتاح مطار دير الزور إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية والقطاع الصحي في المنطقة الشرقية. الشيباني يزور أنقرة اليوم للقاء نظيره حكام فدان. مصادر تركية تتحدث عن مباحثات مرتقبة حول ملفات الأمن والتنسيق بين البلدين. فرنسا وبريطانيا تعلنان دعم جهود سوريا في مكافحة داعش، وتشددان على أهمية دور التحالف الدولي بهزيمة

0: تنظيم. وزير الإدارة المحلية يعلن إعادة 6520 موظفا مفصولا إلى وظائفهم، ويقول إن القرار يتضمن المفصولين خلال سنوات الثورة. في التفاصيل، قال الرئيس أحمد الشرع في اتصال مرئي خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي إن العمل جار على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، ومن بينها إنشاء مشفى لأمراض السرطان في دير الزور وتنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دير الزور ودمشق.
1: في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية في المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب.
0: وأضاف رئيس الشرع أن ثمة مشروعا لإنشاء مدينة صناعية كبيرة تضم صناعات غذائية وصناعات للبتروكيماويات، وذلك بهدف تصدير المنتجات من دير الزور إلى الخارج بشكل مباشر.
1: وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور راح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع إحنا نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله، وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا استقبال مطار دير الزور الدولي لأول رحلة دولية قادمة من الكويت وأخرى داخلية قادمة من مطار دمشق، في خطوة انتظرها أهل دير الزور طويلا لتسهم في تسهيل السفر داخليا وخارجيا.
2: بالزغاريد والدموع الممزوجة بالفرح استقبلت هذه العائلة ابنتها بعد وصولها إلى محافظة دير الزور على متن طائرة قادمة من دولة الكويت لتكون ضمن أول رحلة دولية تهبط في مطار دير الزور الدولي بعد إعادة تشغيله، في مشهد أعاد للأهالي الأمل بعودة المحافظة إلى خارطة النقل الجوي وربطها مجددا بالعالم.
3: الحمد لله كانت السفرة مريحة، الشركة السورية للطيران ما قصرت. قبل كنا نعاني يعني ننزل على الشام بعدين نرجع ننزل على الدير، هسه صار الطريق مختصر والوقت مختصر.
4: المعاملة جيدة جدا والحمد لله رب العالمين، الله يديم لنا الخطوط الجوية السورية، وجينا من الكويت وهاي وصلنا بمطار دير الزور، والله يخلينا بلدنا.
5: اليوم من الكويت الحمد لله رب العالمين، وجينا على مطار الدير الدولي إن شاء الله ويبقى دولي ونشوفه بأبهى وأزهى وأجمل منظر.
2: استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم رحلتين، الأولى محلية قادمة من دمشق والثانية دولية قادمة من دولة الكويت، وذلك تزامنا مع افتتاحه الرسمي إيذانا بعودة المطار إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
6: اليوم نستقبل في مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية قادمة من دولة الكويت، في خطوة مهمة تعيد هذا المرفق الحيوي إلى أداء دورها الطبيعي وتؤكد عودة دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الدولي. هذه الرحلة بتحمل أهمية كبيرة لأبناء المحافظة لأنها بتسهم في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وبتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المطارات الأخرى، وبتوفر إن شاء الله الوقت والجهد وبتمنحهم خيارات سفر مريحة وآمنة وأكثر سهولة.
2: ومع عودة الحركة الجوية إلى مطار دير الزور الدولي.

0: يترقب الأهالي أن يشكل افتتاحه بداية مرحلة جديدة تسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وربط المحافظة بمختلف المحافظات السورية وعدد من الوجهات الخارجية في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق استعادة الخدمات الحيوية ودعم مسار التعافي في دير الزور.
1: تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة من الربط الجوي من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة دير الزور. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
2: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. وناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية إعلام الحسكة أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعراض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم، إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي على مختطفين اثنين بعد قرابة عام على اختطافهما من قرية سويسا في ريف القنيطرة الجنوبي. ويطالب أهل المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية في أوقات سابقة أمام مقر قوات أندوف الأممية ومبنى وزارة الخارجية في دمشق للدفع نحو معالجة ملف أبنائهم المختطفين. هذا وتوغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد وصولا إلى سرية جملة غربي درعا بحسب ما أفاد به مراسلنا. وأوضح المراسل أن القوة الإسرائيلية قامت حاجزا مؤقتا في المنطقة، حيث أجروا عمليات استجواب لعدد من المزارعين ورعاة المواشي قبل انسحابهم من المنطقة، ويأتي ذلك على وقع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا. التقى وفد من وزارة الداخلية برئاسة معاون الوزير لشؤون الأمنية ملهم الشنتوت مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في بيروت وعدد من الضباط اللبناني. وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية السورية، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أن اللقاء تناول أيضا التأكيد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة خطة عودة النازحين السوريين وفق الأطر المعتمدة وتنسيق القائم بين الجهات المعنية. كما بحث الجانبان سبل ضبط الحدود والتعاون في المعابر، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 18 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم على المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال خامس جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم. وبحسب وكالة سانا، فقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وطالبت النيابة العامة في الجلسة الثالثة السابقة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد استنادا إلى ثبوت تهم القتل العمد والإتجار بالمخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

0: أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الخارجية سعد الشيباني سيجري زيارة إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. ذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا. وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب وتنسيق المشترك في هذا الشأن، كما سيشدد الجانب التركي خلال اللقاء على رفض بلاده لسياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لدلالة توقيت هذه الزيارة اليوم إلى تركيا اليوم. ما الجديد الذي يمكن أن تخرج به هذه المباحثات؟
1: يعني هي في كل مباحثات سيكون هناك جديد، لكن هذا لا يعني أن الزيارة جاءت من أجل هذا الجديد. هي هناك دائما تنسيق عالي في مستوى الوزارة الخارجية السورية والتركية، هناك تنسيق على مستوى عالي، دائما هناك لقاءات وتنسيقات بشكل واضح، تنسيق كبير بين الطرفين، وهي ممكن نعتبرها زيارة ربما دورية بالنسبة لتركيا أو سوريا، وكان في السابق هاكان فيدان أيضا زار سوريا، وفي نيسان الماضي كان اللقاء بين الطرفين أي وزيري خارجية بين البلدين. لكن كل فترة هناك متغيرات واضحة ومؤثرة في
0: هو اليوم يعني نسأل عن دلالة التوقيت سيد فراس في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة بشكل عام، واليوم الحديث عن تقدم أيضا في ملف اندماج قسد مع بمؤسسات الدولة السورية.
1: نعم، لذلك أنا كنت أريد أن أقول أن في كل لقاء هذا الدوري بين التنسيق بين الطرفين تتم فيه مباحثات المستجدات القائمة، يعني مثلا مسألة دمج قسد هي ليست مسألة اليوم، لكن تطوراتها اليوم كيف سيتم المباحثات فيها، لأنها مهمة جدا لكلا الطرفين. أيضا ما يحصل في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ما يحصل من زيارات، يعني التوترات التي قيل عنها على الحدود العراقية السورية مثلا، وإن كان هناك نفي من بعض المسؤولين لهذا الأمر، أيضا الأمر في لبنان، إسرائيل، شرق المتوسط، ملفات كبيرة جدا كلها فيها مستجدات حقيقية. أيضا مكافحة الإرهاب، أيضا تركيا تساعد سوريا وتصدرها على أن بدأت سوريا فعلا دولة مكافحة للإرهاب بشكل فاعل، وهذا ما اعترف به حتى رئيس ترامب الرئيس الأمريكي. فأنا أظن أن المستجدات ستكون كثيرة. الوضع في الشرق المتوسط حقيقة يعني بين يعني خلال هالعامين أو أكثر 3 أعوام أصبح فيه متغيرات متسارعة جدا، لذلك أنا أظن أن لا يمكن أن لا يكون هناك تنسيق، تحديدا إذا كنا نتكلم عن الخارجية السورية والتركية الآن، لأن هناك أيضا تنسيقات أخرى سواء مع الأردن، مع المملكة العربية السعودية، قطر إلى آخره. لكن بالنسبة لتركيا أنا أظن الوضع قائم، زيارة رئيس الوزراء العراقي في العراق في تركيا، نعم، وسوريا قادما، يعني هناك كثير من المجالات.
0: يعني إذا تحدثنا في هذه النقطة سيد فراس، ما هي الملفات التي تتوقعون أن تكون على طاولة المباحثات اليوم بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره التركي غير المعلنة على جدول الزيارة؟
1: يعني أنا أظن الأمر

0: مر في كل في هذه الزيارة ذات الكلام، يعني ممكن ثلاثة محاور هي الأساسية: العلاقات الثنائية التركية السورية في كل شيء، سواء سياسيا استراتيجيا اقتصاديا أمنيا عسكريا إلى آخره. النقطة الثانية ملف إسرائيل، لأن هذا الملف هو حقيقة هو الملف المقلق لكلا الطرفين، لأن إسرائيل
1: نعم
0: لديها أهداف سياسية أخرى. الطرف الثالث هو القراءة الاستراتيجية العامة بين سوريا وتركيا، لأن يعني العمل المشترك السياسي بين الطرفين هو ليس لوحدهما. الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في هذا الأمر،
1: نعم
0: الاتحاد الأوروبي، زيارة ماكرون قريبا التي كانت منذ فترة إلى سوريا. يعني أنا أظن أن هذا المستوى الثالث يجعل على أن الخارجية السورية ستطرح أمور أخرى. أنا أظن هي تقوية، يعني الأمور التي لا يفصح
1: نعم
0: عنها ماذا هو فيما بعد، يعني بالنسبة للعلاقات، هل سيكون هناك زيارات على مستوى أعلى بين الطرفين مثلا؟ هذا كله أنا أظن أيضا سيتم بحثه.
1: بالحديث عن يعني الجانب الإسرائيلي، اليوم تركيا أكدت رفضها لممارسات إسرائيل في عموم الأراضي السورية. اليوم برأيكم سيد فراس، كيف تنظر إسرائيل إلى هذا التقارب السوري التركي؟
0: هي تعتبره من صراع استراتيجي بينها وبين تركيا. يعني اليوم كنت أقرأ مقالة لأحد الوزراء السابقين اليونانيين، هو يتكلم على أن الاستراتيجية القائمة الآن بين اليونان وإسرائيل لمحاصرة تركيا، لأن تركيا تقوم بدعم سوريا ولبنان، يعتبرها أنها اعتماد خاطئ، لأن إسرائيل ليست تلك القوة التي يتم اعتمادها على اعتماد اليونان عليها لمقارعة دولة كبيرة مثل تركيا، جزء من الناتو ولديها علاقات كبيرة جدا مع دول كثيرة جدا.
1: نعم
0: فأنا أظن أن الإسرائيليون يعتقدون أن إذا دخلوا أو ضغطوا على تركيا من الجانب اليوناني، هو كأنها صراع توازن بين الطرفين، أي تركيا تتقدم بهذا الاتجاه سوريا ولبنان، فإسرائيل تقوم بالتقدم باتجاه الشمال باتجاه اليونان. فلذلك أنا أراها أكثر صراعا استراتيجيا. طبعا هناك الأمور الأمنية إلى آخره، لكن هذه الأمور الأمنية بالنسبة لإسرائيل، أي حدود إسرائيل الشمالية كما تقول، لديها حاجز آخر. لأن ما هو الحاجز؟ هو الولايات المتحدة الأمريكية. الآن العلاقات السورية الأمريكية مختلفة، لم تكن كما كانت في العهد النظام الهارب،
1: طيب
0: فالآن القراءة مختلفة. لكن أنا أرجح على أن إسرائيل تنظر إلى سوريا، أي العلاقات التركية السورية، من نظرة استراتيجية أولا، بعد ذلك نظرة أمنية بالنسبة لها من الناحية العسكرية.
1: طيب اليوم ما مدى يعني تأثير الموقف الأمريكي عموما في سقف التفاهمات التي يمكن أن تخرج بها يعني دمشق وأنقرة؟
0: هي ستكون حاضرة، يعني أنا أتوقع الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في كل أمور كبيرة. الأمور الصغيرة لا تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أو الأمور التي تهم تركيا وسوريا، علاقات ثنائية في كثير من المجالات لا تتدخل فيها، التبادل التجاري، التبادل الأمني إلى آخره، حتى مسألة الحدود، مسألة الدعم السياسي وما شابه ذلك. لكن إذا تحول الأمر من علاقات ثنائية إلى علاقات استراتيجية، هنا ستصبح مشكلة إسرائيل، وهنا ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القراءة. تركيا كما فعلت المملكة العربية السعودية ودول أخرى، لكن تحديدا تركيا والمملكة العربية السعودية دعمت سوريا بشكل كبير في البدايات من أجل إخراج سوريا من هذه الدائرة السوداء. بعد ذلك المجهود الدبلوماسي السوري الذي كان واضحا في لقاء الرئيس الشرع بترامب في لقاء الناتو في تركيا، هذا يعطانا دلالة على أن المتابعة السياسية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة بشكل كبير. فلذلك هناك قراءة استراتيجية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تطالب مثلا من سوريا تضييق الخناق على حزب الله، أو تكون سوريا جزء من المعادلة الضاغطة على إيران في الحرب القائمة الآن. هذا
1: نعم
0: ممكن استراتيجيا، ليست كما قضية أخرى أن تدخل سوريا إلى لبنان بحرب، أنا لا أظن هذا واقعا. الأمر الأخير هي ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة عندما تبدأ المؤسسات السورية تصبح قوية، وأنا أظن سيكون صدام نوعا ما مؤسساتي مع إسرائيل التي لا تريد لسوريا أن تتعافى مؤسساتها، ولا تريد لتركيا أو السعودية أن تدعم سوريا تصبح دولة قوية أو ذات سيادة. يعني هنا يصبح التوازن بين أتكلم عن إسرائيل لأنها هي الدولة الوحيدة التي منزعجة.

0: التنظيم.
1: نؤيد السلطات السورية الجديدة في الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب، ونؤكد كذلك على أهمية التحالف الدولي لهزيمة داعش. رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 7 من يوليو زار سوريا وأكد على التزامه في إطار شراكة عالمية إن إعادة إدماج المجموعات التي حاربت داعش ولا سيما قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستمر في ظل احترام الالتزامات التي قطعت إزاءها.
0: من جهتها أشادت نائبة المنسق السياسي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بجهود سوريا في مكافحة تنظيم داعش.
2: نشيد بسوريا والعراق على الجهود المتواصلة لمكافحة داعش في سوريا. هنالك فصل سياسي جديد يوفر فرصة لأمن واستقرار، ونرحب بقرار الحكومة السورية للانضمام إلى التحالف العالمي ضد داعش كعضو 19.
0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. ونقلت وكالة سانة عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ حتى الآن 2,700,000 طن. أضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة 2,550,000 طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار. وشغل رمضان في وقت سابق منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي. وقعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة مع شركة الحرف السعودية للمقاولات. ووقعت الاتفاقيات في مبنى شركة بدمشق، وشملت تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تبلغ 760 ميجاوات من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات تتضمن إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم خلال سنوات الثورة. وبحسب الوزارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمفصولين أكثر من 8,000 عامل، أعيد منهم 81% إلى وظائفهم، فيما بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وأوضحت الوزارة أن العاملين المعادين توزعوا على الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية، إضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ إيقاف العمل مؤقتا في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من آب الجاري، على أن تستأنف حركة العبور صباح يوم الاثنين التالي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح لوكالة سانا أن الإغلاق يأتي بناء على قرار الجانب التركي إيقاف العمل خلال اليوم المحدد، داعيا المسافرين إلى مراعاة موعد الإغلاق عند التخطيط لرحلاتهم القادمة. سلمت محافظة ريف دمشق نحو 380 شقة سكنية ضمن مشروع توسع ضاحية قسية للمكتتبين الذين استكملوا إجراءات التخصيص والتقاعد. جاء ذلك ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان في إطار استكمال المشاريع السكنية وتعزيز الاستقرار السكني للمستفيدين. توفد العشرات من طلاب الثانوية العامة إلى دائرة الامتحانات في مدينة درعا لتقديم اعتراضاتهم على النتائج الامتحانية للشهادة الثانوية، وقد شهد المركز ازدحاما منذ ساعات الصباح الأولى.
3: يا جماعة أنا مجموعي 220، رايح لي 10 علامات بالعلوم، أنا بجيب التام بالعلوم، رايح لي 10 علامات.

0: والعربي رايح لي 5 علامات وبجيبها التامة كمان بالعربي، يعني ها شلون تصحيح؟ ما بعرف شلون تصحيح.
1: السنة الماضية جبت علامات مليحة والسنة هاي عدت قلت بجي أجيب علامات أحسن. قدمنا وشفت علاماتي إنواني قدمت مليح ويعني لازم أجيب أحسن من هيك، بس استغربت بالعلامات تاية.
2: يعني قدمت علامات وإحنا تعبني عليها كثير السنة كاملة من أعطاء الدروس واجتهدت كثير، ما فيش نوم بالليل، وآخر شيء لقت علامات استغرق هاي مو علاماتي. فإحنا منطالب سيادة وزير التربية أن ينظر بعين الاعتبار بهالطلاب هذولا، لأنه ما بيبدي عليك إلا أنه يكون في هذول كلهم عندهم مظلمة.
3: شهدت الدوائر الامتحانية المخصصة في اللاذقية إقبالاً واسعاً من الطلاب، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام مراكز تقديم طلبات الاعتراض، ويأتي ذلك وسط مساع من الطلاب لمراجعة نتائجهم وتأكد من دقة العلامات المسجلة.
4: نسب على هلا والعالم ما تقدمت كلها لورا، لازم اللي يجي الامن يرجع العالم ويقول بالاسماء وسجلوا شي 100 اسم وعلى الفاضي. جاي لقدمنا لبنت اعتراض علامه بالانجليزي مرزبينا فيها، فما بعرف ليش هيك الوضع. الوضع كثير فوضى، كثير
5: طريقه ما هيك. نحن قدام مدرسه دخلوا العالم على القاعات، وزعوا العالم على القاعات ووزعوا استماره، ب 10 دقائق الموضوع بينتهي. دخلوا العالم على القاعات ووزعوا اوراق والعالم تكتب استماره ب 10 دقائق. الفوضى هاي ما طبيعي. هاي صرنا من الساعة 7 ما تقدمنا ولا صن. العالم مثل النمل على الفاضي.
6: أنا اليوم كطالب بكالوريا بنجاحي بنصدم إنه علامتي بالفيزياء تكون 370 حاطيها 318، بالعلوم بكون أخذت 232 وأنا باخذ 280. فرق شاسع بالعلامات، يعني أنا بكره إذا ما قدمت اعتداد بالجامعة ممكن ما بتقبل شيء ولا خاصة ولا عامل.
3: يشكو أهالي مدينة الأتارف في ريف حلب الغربي من تفاقم التلوث البيئي الناجم عن مكب النفايات العشوائي في منطقة التلال، والذي بات مصدراً للروائح الكريهة والدخان المتصاعد بسبب عمليات الحرق المستمرة، وسط مطالبات برفع المكب ونقله بعيداً عن المناطق السكنية.
7: على أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تحولت منطقة التلال إلى بؤرة تلوث تهدد حياة السكان، بعدما بات مكب النفايات العشوائي مصدر قلق يومي للأهالي بسبب الروائح الكريهة والدخان المتصاعد نتيجة لعمليات الحرق المستمرة.
8: بيأثر علينا مكب اللوثة كثير والله. بالنسبة للدخنة الكبرية العمر بسبب معنا ضيق تنفس، وبالنسبة للأولاد والله بسبب معنا أمراض الأشمانية وحب السنة، ما عم لحق بالنسبة لنخل الأولاد على المشافي. وبالنسبة للطريق بشدة والله بسكر طاولة تقريبا، عم بضل انه سيارة واحدة بس تعدي. منطالب جهات معنية انه تحل المشكلة هاي.
7: هذا الواقع البيئي انعكس بشكل مباشر على حياة السكان مع انتشار كثيف للذباب والحشرات التي غزت المنازل حتى بات فتح النوافذ امرا شبه مستحيل.
9: نحن في صاير جنبنا مكب وسخ، عم نعاني منه بمشكلة الأمراض اللي عم بسويها، اللي أمراض اللاشمانية وحبة السنة والأمور هاي. ونحن ضرروا فيه حتى كمان مركين برية، بس ما بنحسن نفتح البيوت بشبابيك بسبب الدخان المتواجد في قلبه. عطول دخان دخان. وفي عنا كمان الأراضي هي اللي شرقي توصيرة مع أضرارها كبيرة، كياس النايل عطول في قلبه مليان.
7: ولا يقتصر الخطر على التلوث البيئي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الصحي، إذ يحذر الأهالي من انتشار مرض اللاشمانيا نتيجة لتكاثر الحشرات في محيط المكب، ما يزيد المخاوف على سلامة السكان ولا سيما الأطفال.
3: نظم موظفو دائرة الزراعة في مدينة رأس العين بريف الحسكة نظموا وقفة احتجاجية بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر رغم استمرارهم في العمل خلال فترة الموسم الزراعي.
10: صار لنا زمن ما قبضنا رواتب، صار لنا بناس 3 أشهر بناس 6 أشهر ما قبضت رواتب. أنا بس بدي أسأل سيادة الوزير إنه هو يقدر يعيش بدون راتب؟ منين يجيب الولادنا؟ يعني إحنا صاحب الدكان ما يعطينا، إذا بدنا نروح على أي واحد رجعنا، بدنا أي شغلة نشتغلها من يعني عايشين بالمانية يعني، وإذا رواتبنا مانية من الوزير أو وزير المالية أو وزير الزراعة لا يعطونا إياها. إذا لينا حق إحنا نريد حقنا، نريد رواتبنا، هذا طلبنا. يعني إحنا مثلنا مثل أي موظف موجود هنا سوريا، ليش يقبضوا رواتبهم واحنا بالزراعه ما نقبض؟
11: يعني السؤال هو انه سبب عدم صرف الرواتب لهاي المديريه لهاي اللحظه، يعني خلال 6 شهور الرواتب ما انصرفت. طيب هاي الموظفين ما حدا سال انه يا ترى هاي الموظفين من وين عم تجيب؟ طيب انا بدي اسال سؤال لوزير الزراعه، والسؤال هذا موجه له. انا كمهندس زراعي، هل ترضى بانه انت كمهندس

0: المهندسين الموجودين او العاملين الموجودين هم بعد الدوام هم اصحاب بسطات بالاسواق، فهذا يرضي الوزاره. اذا يرضي الوزاره نحن ما عندنا مشكله، فنحن نطلب منك انك توضح لنا مساله الراتب لايمتى. فالرواتب في عندنا غالبيه الموظفين في ناس ممكن تدبر حالها، ولكن في ناس تعسر عليها حق ربطه الخبز.
1: يسعد موسم الفستق الحلبي حضوره في بلده التمان عبر في ادلب الجنوبي، مع عودة المزارعين إلى بساتينهم بعد سنوات من النزوح. ورغم تحسن جودة المحصول هذا العام، ما تزال قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف العناية بالأشجار من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في وقت ارتفعت فيه الأسعار داخل الأسواق.
2: 5 أعوام لم تكن كافية لتقطع الصلة بين أبي خالد وأشجار الفستق الحلبي، فعاد إليها حاملاً أمل موسم يعيد للبستان شيئاً من عافيته. سنوات الغياب تركت أثرها على أشجار أنهكها الإهمال وهددتها الآفات، في حين غابت أشجار أخرى عن المكان.
3: كون شجرة الفستق الحلبي شجرة حساسة وبحاجة إلى عناية كبيرة، بعد الهجرة 5 سنوات تعبت شجرة الفستق والآفات كسرت، صارت بشكل كبير فيها الآفات، رجعنا لقيناها متضررة بشكل كبير.
2: في سوق التمانعة تتحول ثمار الموسم إلى حركة بيع وشراء، ويصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 4 دولارات. ورغم تحسن جودة الفستق الحلبي مقارنة بالموسم الماضي، أدى انخفاض الكميات المعروضة إلى ارتفاع أسعاره، ويتوقع التجار تحسناً أكبر في الموسم المقبل مع عودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم بعد سنوات من الغياب. ومع عودة البساتين إلى الخدمة تتجدد فرص الإنتاج وتتحرك عجلة التسويق تدريجياً نحو الأسواق الخارجية.
4: رح يظل سنة وسنتين لحتى يعود النقص اللي كان موجود. طبعا النقص اللي كان موجود كادو جفاف، اهمال، تقليم، بخ، كذا، كل هذا صار تراكمات وبالتالي صار له تاثير. هذا التاثير بده فتره.
2: ولا تقتصر قيمه شجره الفستق الحلبي على ثمارها، اذ يستفاد من قشورها في التدفئه ما يمنحها اهميه اقتصاديه اضافيه. وبفوائدها المتعدده تحافظ هذه الشجره على مكانتها بوصفها الذهب الأخضر في ريف إدلب الجنوبي. بين إصرار القطع والتحطيب المباشر وآفات الزراعة وغلاء التكاليف، يستمر مزارعو التمانعة في جمع ما تبقى من حصادهم، متشبثين بشجرة شكلت عماد اقتصادهم لسنوات. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تواجه صناعة البسط والسجاد اليدوي في محافظة درعا خطر الاندثار بعدما كانت من أبرز الحرف التراثية التي اشتهرت بها منطقة حورة، في ظل تراجع أعداد العاملين فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط محاولات من الحرفيين للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة.
5: تعد حياكة البسط والسجاد اليدوي من أعرق الحرف التي اشتهرت بها محافظة درعا، إذ كانت تضم في الماضي 14 مركزاً ومعملاً للنسيج، لكن هذه المهنة تراجعت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات الصناعية، إلى جانب عزوف الأجيال الشابة عن تعلمها.
6: تعلمت المخد أول شيء، بعدين البسط يعني مع الوالد يعني ظلينا معاه، وطبعاً انقطعنا فترة بسبب السفر يعني. بعدين الحياشة كانت هون مطلوبة، كان في عيلتين 3 4 كانوا حيشوا معانا، بس ماتوا الله يرحمهم وانقرضت يعني المواد الأولية كمان، معاد في صوف وغزل، النسوة معاد غزلت يعني، كان يعني يغزلوا بس هسه معاد في غزل.
5: ورغم هذا الواقع ما تزال محاولات الحفاظ على هذه الحرفة مستمرة، في حين يعمل جيل جديد على إعادة تقديم البسط والمنسوجات اليدوية بما يواكب الأذواق الحديثة من دون التفريط بأصالتها.
7: مرينا بكثير تحديات سواء كان مالية أو إدارية أو على صعيد القبول من المجتمع، ولكن اليوم الحمد لله نحن سعيدين بوجود بساط الجنوب على منصات السوشيال ميديا وموجود هو على أرض الواقع. عم نحاول نطور بهاي المنتجات لحتى نكون عم نعمل منتجات يتبنوها اليافعين والشباب.

0: بهدف أنه تنتقل هاي الهوية من جيل لجيل وتم الحفاظ عليها.
1: ويرى العاملون في هذه المهنة أن إحياء صناعة البسط والسجاد اليدوي لا يقتصر على الحفاظ على موروث تراثي، بل يحتاج إلى دعم وتسويق يضمن استمرارها ويشجع مزيدا من الشباب على تعلمها حتى تستعيد مكانتها التي عرفت بها حوران لعقود طويلة.
2: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جلسات اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي تجري برعاية أمريكية. وبحسب مصدر رسمي لبناني لوكالة الأناضول، اتسمت أجواء الاجتماعات بالإيجابية مقارنة باليوم الأول. وأوضح المصدر أن المفاوضات شهدت ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول. ميدانيا، قتل شخص وأصيب 11 آخرون من جراء غارة إسرائيلية صادفت مصلى مقبرة تبنين جنوبي لبنان وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوبي لبنان ردا على ما سماها خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أصدر جيش الاحتلال إنذارات إخلاء للمدنيين في بلدة المنصوري جنوبي لبنان ردا على خروقات حزب الله، كما أشار إلى أنه سيعمل على استهدافه واستهداف مواقعه بقوة وفقا لما ذكره البيان. هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لترسيخ الشؤون الإنسانية أن أكثر من 800 ألف شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية في لبنان. أضاف المكتب أن أكثر من 360 ألف شخص ما يزالون نازحين. وأوضح المكتب أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء بسبب الحرب أثرت بشدة في حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوبي لبنان. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال حملة عسكرية متواصلة منذ الفجر في مخيم قنديليا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لمخيم قنديليا وبلدة كفر عقب، مضيفة أن القوات منعت التجوال في شوارع كفر عقب بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية، وذلك بالتزامن مع وصول التحزيزات العسكرية للمنطقة. من جانبه قال منسق حكومة الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية تستهدف إحباط البنى التحتية.

0: الإرهابية، وأنه لن يتم السماح بأن يتحول مخيم قنديليا لبؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين بحسب قوله. أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في عمان دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على دورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشدد المجتمعون الممثلون ل14 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية وقطر وفلسطين على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه. كما أكدوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني للقدس، معتبرين أنها باطلة وتشكل خرقا للقانون الدولي. كما جدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز قد يعاد فتحه اليوم الخميس، متوعدا إيران بضربة قوية في حال رفضت إعادة فتحه خلال فترة قريبة. وقال ترامب إن المحادثات مع طهران جيدة جدا وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المضيق سيفتح قريبا جدا وإلا فستتعرض إيران لضربة في غاية القوة وفق تصريحه. وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضي إلغاء توجيه ضربات لطهران بعدما طلبت إيران ودول أخرى في المنطقة مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح المضيق وينهي التهديد النووي الإيراني. ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ما قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات المقاتلة والقصف الجوي في أي عمليات عسكرية ضد إيران. وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية تدرس زيادة إنتاج هذه الصواريخ وتجري محادثات مع شركات التصنيع لتوفير التمويل اللازم وتسريع وتيرة الإنتاج. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل أي طرف ثالث، مشيرة إلى أن الاتفاق مع مسقط لا يعني بالضرورة أن مضيق هرمز أصبح آمنا. كما أوضحت أن المباحثات الفنية بين البلدين بشأن تحديد مسار آمن لعبور السفن مستمرة منذ شهرين. أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائما، مشيرا إلى أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لم تفضي إلى اتفاق حتى الآن. ونقل موقع مقرب للحرس الثوري قوله إن التدخل الأمريكي وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت من أسباب تعثر التوصل إلى اتفاق. أضاف المسؤول أن إيران لن توقع أي تفاهمات في ظل استمرار ما وصفه بالضغوط الأمريكية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما آخر المعلومات الواردة شعبان من البيت الأبيض بما يتعلق بالمباحثات الجارية مع إيران خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم، مرحبا جمال. يعني منذ يوم وأمس بصراحة جمال أنك هناك نوع من التوقعات والتصريحات التي تتحدث عن حصول إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات. كان الحديث عن الثلاثاء والأربعاء واليوم دخلنا في الخميس حسب توقيت الشرق الأوسط، ولكن لا يوجد أي تطور على هذا الصعيد، رغم أن يعني أكثر من مصدر سواء كان إيراني أو حتى أمريكي تحدثوا عن يعني الوصول إلى تفاهمات، وخاصة التفاهمات بين الجانبين العماني والإيراني، حول فتح مسار جديد لمضيق هرمز. طبعا السؤال هو، هل الإيرانيون يصرون على أن هذه التفاهمات والاتفاق هو فقط بين الإيرانيين والعمانيين، وبمعنى أنه لا يوجد طرف ثالث وهو المقصود الطرف الأمريكي؟ لكن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي وبعض المصادر الإقليمية أن المحادثات تجري يعني بين عمان وإيران والولايات المتحدة، ربما عن طريق الرسائل. المصدر قال للموقع أن الاتفاق الجديد أو التفاهم الجديد يسمح بزيادة سيطرة إيرانية على المضيق أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، وأن هذا التفاهم الجديد سيكون بين عمان وإيران، وستكون مدته نحو 60 يوما، قابلة للتجديد. لكن بنفس الوقت، يعني ما يثير الغموض وربما يدعو إلى عدم التسرع في الخروج بأحكام، أن يعني تصريحات إيرانية من قبل يعني متحدث باسم الخارجية الإيراني ربط، يعني قال حرفيا أن التوصل إلى تفاهم بين عمان
0: طب
1: وإيران لا.
0: اليوم شعبان، هل ما زالت يعني الإدارة الأمريكية تتوقع توصل إلى اتفاق قريب مع الجانب الإيراني خلال الساعات القليلة القادمة، يعني بحسب ما فهمت منك؟
1: نعم، هناك توقعات. يعني يوم أمس وزير الخزانة الأمريكي كان هناك توقعات بأن الاتفاق كان من المفترض أن يحصل الثلاثاء أو الأربعاء، لكن مر يوم الثلاثاء والأربعاء ولم يتم التوصل إلى اتفاق. هذا يعني أيضا أكده ماركو روبيو، قال أن هناك، وزير الخارجية الأمريكي قال أن هناك تقدم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن بغض النظر يعني جمال عن هذه التطورات، التصريحات التي خرجت من الجانب الإيراني وتحديدا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيراني ربط، يعني قال حرفيا، التوصل إلى التفاهم أو اتفاق لا يعني فتح المضيق تلقائيا، وطالب بأن، قال أن الدخول في المرحلة الثانية أي فتح المضيق عمليا يتطلب احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها التي قطعتها في مذكرة التفاهم، وحدد حرفيا، قال، ذكر بموضوع رفع العقوبات، عن يجب على الولايات المتحدة أن تعود إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع الحصار الأمريكي على المضيق. إذن يعني هذا، يعني هذا الموقف التصعيدي لا ينم على أن هناك، يعني هناك فتح قريب للمضيق. ربما هناك يتم الإعلان عن اتفاق عماني إيراني حول فتح المضيق، لكن يعني كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان واضحا، قال لا يعني هذا التفاهم، لا يعني الدخول في المرحلة الثانية أو فتح المضيق تلقائيا، يجب على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها. وقال أيضا أن طهران تلقت رسائل أمريكية تفيد أن يعني تعبر فيها عن استعدادها للعودة للوفاء بالتزاماتها. إذا يعني كل هذه التصريحات وهذا الكلام بصراحة، طبعا لم يصدر عن الجانب الأمريكي ما يؤكد ذلك، كل هذا الكلام وهذه المواقف جمال
0: طيب،
1: يعني تجعل التفاؤل حذر، أو يجب أن نكون حذرين يعني في موضوع التوقعات
0: نعم،
1: حينما نتحدث عن التوقعات بالوصول إلى تفاهم أو اتفاق في الساعات المقبلة. يبدو أن هناك تفاصيل بحاجة إلى يعني حلحلة كما يقال، ويبدو أن هناك خلافات يعني لا زالت موجودة بين الجانبين. كل ذلك يعني يترافق مع مساعي دبلوماسية يعني بين الجانب الباكستاني والقطري
0: طيب شعبان،
1: واتصالات. نعم
0: نعم،
1: نعم إليك شيخ.
0: يعني في سياق آخر اليوم شعبان، رويترز تحدثت عن تراجع مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ بعيدة المدى، ما التفاصيل لديك بشأن هذه النقطة؟ هل هناك أي تصريحات رسمية بشأن ما يتعلق بموضوع يعني التراجع في هذا المخزون؟
1: ليس ذلك فحسب، نعم، هناك يعني أكثر من تقرير تحدث عن هذا الموضوع. هناك مسؤول، نقلت سي ان ان، شبكة سي ان ان نقلت عن مسؤول أمريكي أن هناك نقصا حادا في منظومة صواريخ الاعتراضية، وخاصة صواريخ ثاد، منظومة ثاد بنحو 80%، بسبب هذه الحرب، ليس من ضمن صواريخ الثاد. أيضا هناك يعني نقص في منظومة باتريوت الدفاعية نحو 50%، يعني هذا النقص يعني كبير جدا. وأن هناك يعني سعي أو طلبات من البنتاغون من أجل للشركات المصنعة يعني حثها من أجل إنتاج المزيد من خطوط الإنتاج وتسريع عملية يعني توفير هذه النوعية من الصواريخ الاعتراضية. طبعا كل ذلك إضافة إلى ما ذكرته بعض التقارير عن الصواريخ، يعني كل ذلك يعطي إشارة
0: نعم
1: إلى أن يعني ربما يعني الحرب لم تنتهي بعد، وأن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال حثها الشركات على توفير هذه الصواريخ أو الاعتراضية أو غيرها من أجل البقاء دائما في حالة من الاستعداد العسكري. يعني
0: نعم
1: وربما من ناحية أخرى جمال، ربما هذا يدفع للجانب الأمريكي
0: نعم صح
1: للاستمرار في القيار الدبلوماسي أو السعي من أجل التوصل إلى اتفاق بسبب
0: كل الشكر
1: ذلك.
0: لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. عفوا إلى أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات استهدفت كييف وضواحيها. وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت 98 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات. وقالت الوزارة أنها استهدفت 3 سفن شحن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 475 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. ما يزال الجدل يتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة بجميع فروعها. فبعد الاستياء من تعطل التطبيق المخصص لعرض النتائج، وجد العديد من الطلاب أنفسهم أمام نتائج لم تكن على مستوى التوقعات، ما دفع بعضهم إلى التعبير عن اعتراضهم علنا. وفي هذا السياق أعلنت وزارة التربية بدأ استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات اعتبارا من اليوم حتى يوم السبت المقبل الموافق للثامن من آب. وبحسب القرار يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، على أن يسمح له باعتراض إضافي على مادتين أخريين إذا استفاد من الاعتراض الأول في المادتين. أما من حيث الرسوم فينص القرار على استيفاء مبلغ 120 ليرة سورية على